0: نعمت عزوري على بعض العقد اللي حملتها من الماضي، وقديش بتحاول تغربل من ذكريات بتعذبها، من تجارب مرة، يعني قديش عم بتغربلي حتى يكون الحاضر أريح.
1: برجع لقلك على قصة تكويننا بحد ذاته قصة. تكوين الإنسان، لكل إنسان عنده قصص، إذا ما أقول قصة واحدة، ومنربى مثل ما منتغذى من مأكولاتنا اليومية، منتغذى من حضن أهل، من مدرسة، من رفقة، من عشرة، من وضع اجتماعي، من وضع ثقافة محيطين فيه، كله بيعمل كمول بتراكم لحتى يخلي هالشخص إما يتبلور ويعطي أكتر ويقيم الغبار عن قصص تعبته، عن قصص مرق فيها، عن ضيقة تركت أثر بحياته، إما إنه بيكون ضعيف وبتكسره. يعني أنا فيني أقولك إنه الله عطاني نعمة القوة بالإيمان، بالعيلة، بالعشرة، بالرفقة وبالزمالة، يلي هي هيدولي إذا بخبرك عنهم بتقولي مش معقول نعمت عم تتفلسف. يعني أنا حط ربنا قدامي ملايكة حارسة من محل لمحل، من إيد لإيد، مثل ما بقولوا يكبر ويزيد. بدون ما أعمل أي إفار، أنا إجتني القصص على طبق من ذهب، إجاني أهل كلهم قيم، إجتني مدرسة ربتني على أحلى ما يمكن أنه الإنسان يتربى عليها، إجاني شغل، كارير، محبة ناس. يعني أنت هينة أنه الناس تحبك وأنت ما بتعرفيها،
0: صح؟
1: هينة الناس تقلك. من فترة في واحدة قالت لي تقبريني، هي بعمر أمي، حدا بيقول تقبريني غير لبنته؟ صحيح. يعني هاي إذا ما ناخدها فور جرانتد، لا ما فينا. إجاني شغل يخليني أني يكون محبوبة، إجاني زملاء بحبوني كتير. مع العلم نحن بين الزملاء في منافسة، ومنافسة شريفة، ولا مرة أن أذيت من زميل، يعني الحمد لله. هدول القصص بخبرك إياهم بتقولي كيف صار.
0: هل الفضل إليك ولا الفضل للزملاء اللي أحاطوا فيك؟
1: ممكن ممكن. لك دايما دايما لما المحبة بتزرعيها، مش ممكن ما تحصدي إلا بالنوادر.
0: صحيح.
1: الإساءة، وأنا لما بحصد إساءة مش رح أقولك أنه ما تعرضت، بتجهلها، لأنه بحس الشخص اللي عم بيوجه لي الإساءة هو الضعيف. يعني بدي أقولك أكتر، أنا بشفق على الناس اللي بتوزع الإساءات، وبفتخر بالناس اللي عندها محبة بتفيض وبتوزعها. أنا لما بفوت كنت على محل يقولوا إشت الضحكة، لأنه بالنسبة لإلي أنا هاي البسمة اللي عم وزعها بدها ترتد علي، مش لأني بس بحبهم، لأن بحب حالي، بحب كون محبوبة، مبتسمة دائما، ممتنة دائما، الامتنان. هلأ رح يقولوا عم تحكي نعمة روحانيات،
0: لا لا لا، هي التجربة، ما هي الروحانيات من حياتنا. ويا ويلو اللي بقلك أنا رياليستيك، أنا واحد وواحد عندي بيعملوا اثنين، أنا الواقع إذا ما كان ملموس ما بيعرف أنه نحن بالبعد الثالث، يعني ماشيين على هالأرض، بس في روحانيات في البعد الرابع والبعد الخامس، يعني والبعد السادس.
1: هاي الرحلة كتير مهمة يلي فيها واقع ومنعيش الواقع
0: طبعاً.
1: بس هاي رحلة إذا ما عرفنا أنه إحنا جايين مشوار على هالدنيا وبدو يقفل، يعني ما حرزاني أبداً تحملي كل الأمور بتحليل سيء. يعني ممكن أنا كمان رح أقول بعتذر إذا عم بين أني كتير طوباوية. أنا قبل كنت انفعالية ببدايات شغلي عملي.
0: تعرف الإنسان الحقيقي بيكون انفعالي.
1: كنت انفعالية، بس أنا مع الوقت تعلمت وفاء أنه كل شغلة بتزعجني بفكر أنه أنا بعد 5 سنين 6 سنين رح ضلها تزعجني، رح تكون ذكرى بتضحك عليها، لكن من هلأ بدي أضحك عليها
0: 100%.
1: اللي بيزعجني واللي بيخوفني هو الموت. بخاف أخسر، بخاف من المرض إيه يمكن ضعيفة بتقولي لضعيفة إيه في ناس جبيرة أكبر.

0: أكتر. هون أنا بقول إيماني مش إنه ضعيف، مدنه بعد كافي إني أتحمل فكرة إنه يكون في مرض بالحياة
1: نعمت خوفك
0: علي وعلى على الآخر.
1: خوفك زاد بعد ما فقدت الوالدة
0: إذا بدك
1: أو قبل كنت أولادي بتخافي كتير من الفراق ومن الموت؟
0: لا ما كنت ولا مرة أفكر إنه فكر دايما إنه هالأمور بعيدة، يعني يقول يا الله توفت والدتها أو توفى والدها إنه حرام كيف فيها تتحمل. يعني أمي إذا بدك كانت مرحلة مفصلية بحياتي، وبالحياة هاو المراحل المفصلية هي اللي بتقويك أكتر
1: صح.
0: وبتخليك تستشرسي أكتر، تفهمي بأنه لا الحياة مش كلها ورد، في شوك صح. والشوكة ما في حدا يحملها غيرك،
1: صرتوا أول مصيبة تكون فقدان أهل أو بي أو أم،
0: وخصوصي أمي كان عمرها 55-56 سنة، يعني كانت صبية. أنا بالنسبة لإلي كنت فكر أنه أمي كبيرة، هلأ بعرف بعمري
1: صح.
0: أنه أمي لا كانت بعد برحلة الحياة بتنضجي وبتشوفي أنه وما عرفت يعني كنت حبها وكنت أشكرها بس ما عرفت أعطيها اللي لازم أعطيها لأن أنا كنت بعدني صغيرة وما صحيح. أفهم كيف أقدرها لأمي، يعني هذا اللي بحز بقلبي. والله أعطاني نعمة أنه الوالد بعده عمره 95 سنة،
1: الله يطول بعمره يا رب،
0: مثل ربنا بيكسر وبيجبر، يعني قال لي رح هيكي خليك تشبعي منه ما بينشبع منه. هيدا كمان بخليني فكر بأنه ربنا كريم دايما، وهيك متمسكة بهالختيار وشيخ الشباب ما فينا نقول له ختيار، وممتنة للحياة. هلأ الأمور المفصلية بتعلمك وبتقويك وبتحطك بمحل آخر، بس هيدا جزء من الحياة وجزء من الرحلة إن احنا عايشينها. كل واحد منا عنده صليب، فالصلبين ما بتنعطى أقوى من كتفك أبدا. بستذكر هون قصة سريعة أقولها هيك بتأثر فيي. واحد حكي مع ربه قال له دخيلك يا ربي، صليبك اللي بدك تعطيني ما يكون قوي وأنا ما بقدر بتحمل وأنا ضعيف وأنا تايب وأنا بترجيك بصلي لك أنه يكون يعني ما تذكرني بصلبان أقوى من كتافي. ربنا بيجاوبه بيقول له طب ليك فوت على أوضة الصلبان، هاي أوضة طويلة عريضة،
1: ونقي
0: الصليب اللي بدك إياه. فات شي صليب كبير شي خشب زين شي صليب، طلع ليه بالزاوية صليب زغطور زغطور زغطور، قال ايه هذا في قدر بحمله كتير هين. قال له لربنا هذا الصليب أنا اللي بدي إياه. جاوبه ربنا هذا هو الصليب اللي أنا نقيت لك إياه. ربنا بنقي الصلبان على قد كتافنا. بحبها كتير هالقصة اللي هي يعني مجازية
1: طبعا،
0: لحتى أقول بأنه ربنا بيعرف يعطي، بيعرف يقدر، بيعرف يكافئ، بيعرف يرفع العصاي، منه هو أبدا ظالم، بيعرف يعطي الحق. وكل تجربة بيعطيك فيها خبرة وبيعطيك فيها بهالرحلة خطوة لقدام بتقويك وبتعلمك. ما بعرف إذا أنا صرت عند أبونا هلأ جورج عم بحكي،
1: لا لا لا لا لا لا
0: ما بعرف إذا قاعدة بكرسي الاعتراف ولا عم نحكي إعلام.
1: لا حلو حلو حلو حلو بكرسي الاعتراف، معناتها عم تحكي
0: على مواضيع كتير،
1: عم تحكي أمور كتير خاصة يعني وشغلات كتير حلوة
0: معك وفاء. بحب المستمع يعرف بأنه مش مين محاور بيقدر يطلع من أعماق الشخص اللي مقابيله قصص أوقات ما بيقولها إلا لما نحس حاله بأمان وأنت منهم.
1: حبيبتي.
0: وأكيد المستمعين حاب يوصلنا
1: شهادة منك بالتصفية نعمت
0: هيك الحوار صحيح. الحلو
1: صحيح. وكمان لفتتني قصة الامتنان هي من قوانين الكون، والامتنان بيعمل العجايب.
0: مزبوط.
1: يعني
0: الامتنان والقناعة أنا بعتبر أنه هني
1: ما هو من القناعة الامتنان
0: جزء من صح. السعادة، لأن أوقات الواحد بيفتش على السعادة بيفتش برا بيصير يقول شو ممكن يخليني يكون سعيد، بس هو السعادة جوا
1: صحيح.
0: هو جلسة أنا وياك هلأ أنا سعيدة فيها
1: صحيح.
0: ما بدها كتير فلسفة السعادة. أكيد نحن بنمرق بأوقات فيها كتير تعاسة
1: طبعا.
0: أكيد المرارة بحياتنا موجودة
1: طبعا.
0: بس الحلو إذا عم نتذوق وما عرفنا أنه هيدا الحلو مرسي هالحلو اللي ربنا عطينا إياه هالنعم. إذا ما قلنا المرسي يعني بنكون نحن نقصنا شيء. ما فيك تعرفي طعمة الحلو إلا صحيح. ما تمرق هيك الشرقط المر بتمك.
1: بدي خبرك شغلة.
0: قولي.
1: زميلتي رانيا غاوي غصيبة.
0: ايه.
1: رانيا زميلة وصديقة يعني هون بالإزاعة.
0: أنا ما بعرفها إلا من بعيد. ايه. بس بعرف أنه هالست كتير طيبة.
1: شفافة كتير.
0: وكتير بقدرها. مثل ما هي بحس أنا بتقدرني.
1: بدي خبرك شغلة.
0: في الريزو سوسيو يعني.
1: الأكيد الأحد كنا سوا بالأخبار.
0: ايه.
1: عم تقلي وفاء مين معك الأربعة يعني. قلت لها حذري مين معي لأنه بعرفها أنه رانيا بتحبك كتير من زمان وجاي. قلت لها معي نعمت عزوري أوسي. يا الله أنا ما رح كون هون تسلم عليها لأنه بعرفها كتير بتحبك.
0: حبيبتي.
1: كتير بتقدرك وبتحبك وبتتابعك.
0: ولكي صدقيني. هلا لرانيا ايه؟ اذا كانت عم تسمعنا انه انا بحس صدقيني وكل واحد هلا ريزو سوسيو هن بحط لك لايك بتحطي لي لايك
1: اكيد.
0: بعمل لك كومنتير تريبيا فيها جزء من الاتصال الحلو من البارتاج الحلو بغض النظر عن الناس السيئه اللي بيدخلوا بطريقه منها لذيذه بس انا عم باخذها كوتي على طول باخذ كوتي بوزيتيف في الشغله انا في اشخاص ما لك زمان ما شفتيهم كومنتير صغير منه بتنبسطي قد الدنيا رانيا بالذات معني انا عم اقول لك ما بعرفها بيرسونيل ما بس بعرف قد ايه بتقدرني وقد ايه بحس محبتها والتقدير بتعرفي انه هيك امور انا كتير بتعزها قلبي كتير بنبسط لما الناس تقدر تقرا الاخر حتى بدون ما تكتشفه وانا بؤمن بانه الدنيا وجوه وعتاب بؤمن بانه النظره هي بتعطيك الشخص شو في بقلبه يعني بيقولوا ما تعملي جوجمان لا انا بعمل جوجمان من اول ما اشوف الشخص من ابتسامته من ضحكته من طريقه تعاطيه مع الاخر
1: انا بدي اقول لك هيك عم بخبرك هالخبريه وسبقتيني أنت بالنظرة وبالضحكة قالت لي رانيا أنا بتابعها كتير لنعمت بس عم شوفها هلأ بالصور ضحكتها غير ضحكة ونظرتها غير نظرة في حزن بعيونها وبتضحك حتى ما تفرج الحزن اللي جوا اللي ورا هيدي الضحكة قلت لها بكرة الأربعة
0: رح أسألها
1: لأنه صورك قلت لي صورها قبل كانت الفرح تحسيه بعيونها والفرح تحسيه بضحكتها تضحكي معها هي وعم تضحك هلأ اطلعي وفاء صارت فرجيني صور لقلك بآخر سنة تقلي ليك عيونها فيهم حزن حتى لو عم بتجرب تضحك ضحكتها فيها حزن
0: لكن العمر بيعطيك
1: بقى شو بتقلي لا رانيا
0: بنرجع عالصلبين في صلبين نحن بنحملها وفي وزنات نحن حاملينها وفي زمن عم يمرق أول شيء رانيا يمكن بدي إلا أنه يمكن العمر عم يكتب لي ديريدول أو ما عادت عيوني فاتحة مثل الأول لأنه العمر عم يكتب
1: هي عم بتشوف من جوا هيدا إجابة تدوير زوايا
0: لا لا لا لا رح أوصل لك لل
1: تفضل
0: وانت كتير ذكية لان طرحك للسؤال بهالطريقة لتوصليني لمحل مع انه ما بحب احكي كتير لهموم بس اذا بدك من باب التوعية انا مرقت من سنتين بميلانوما كانت انسيتو يعني ببدايتها الحمد لله والكل بيعرف بانه هيدا كانسير جلد كتير اجريسيف الحمد لله كان ببدايتها كمان هيدي نقطة كانت مفصلية بحياتي وفسرت لي بأنه نحنا مثل النسمة ما بنعرف أي متى بتهب الريح وبتخدنا عدنة تاني يعني فسرت لي أكتر بأنه ممكن الفرح اللي أنت حملتيه بلحظة ينطفي لا سمح الله خفت وإذا بدك بطلت صلي فترة يعني صرت أقول لا أنه أنا
1: تشوشت
0: أنا تشوشت هاي الكلمة ممكن بهالمرحلة هاي شافت رانيا عيوني وقريتني، لأنه اللي بحب التاني
1: بيقرأ
0: مزبوط
1: صح.
0: بس مرحلة وقطعت وكمان رجعت عطتني قوة وفسرت لي أنه ما في حدا تحت راسه خيمة، وفسرت لي أكتر وأكتر
1: أو فوق راسه خيمة،
0: فوق راسه خيمة. فسرت لي أكتر وأكتر بأنه كل شغلة بتمرق فيها بتكون كتير صعبة، بتفسر لك قديش الدرب هينة من بعدها. يعني لما تكوني أنت عم بهايكينج وصلتي عطلع بتصيري عم تطلعي، لما بترجعي عن النزلة البسيطة بتلاقيها كتير أهين من ما هي. الفكرة اللي بدي أقولها أنه نحنا مع ظروف هالبلد ما علم نمرق فيه، أكيد أكيد بيمرق بعيوننا حزن وشي طبيعي جدا. ما نخلي الحزن يمتلكنا، هيدا بيعود للإيمان نقوي وللامتنان من أنه مرقت بمرحلة صعبة والحمد لله أني أنا صرت بي على بر الأمان. برافو أن لقطت هاللي شفته. طبعا طبعا أنا كبرت ولادي، ولادي صاروا بالغربة ببلد الأزمات ما خلصت
1: صح.
0: وما عم تخلص فيه،
1: وما حتى محل ما هن، يمكن دبي هن، حتى محل ما هن
0: تعرضوا
1: بالدول العربية عم يتعرضوا لمصاعب وعم يتعرضوا مثل صح. مثل كل الموجودين بالإمارات يعني
0: مزبوط،
1: أو بالسعودية أو
0: 100%. فهدول كلهم مثل ما نقول كمول تراكمات بيأدي بتأدي لأوقات أنه يبهت اللون. بس برجع بقلها لرانيا أنه أنا لوني مش ممكن يبهت. ليش؟ لأنه حب الحياة حملته من جوا، ربنا موزع حب الحياة، يعني ربنا بيعطي لك الواحد كفكير. أنا ما بعرف غلط عطاني شي ستة فرد مرة. حب الحياة اللي عندي جوا دو فيفر ما بيخلص، ودايما دايما
1: بيخفت بيرجع بيقوى.
0: ايه، وهيدا بفتكر لما يخفت بيرجع بيدوبل وبتربل وبيرجع بيخليني فوع. يعني في ناس بيقولوا نعمة فايعة، في أصحابي أصحاب الطفولة نجتمع سوا دايما بلعب بضحك وبحسسهم بأنه نحنا بعدنا على مقاعد الدراسة. العمر بيمرق بس أنت بيك ترجعي تنفض الغبار عن كل سنة مع كل مرارة اللي مرقتي فيها والشوك اللي مرقتي فيهم. في ورود وفي نفحات حلوة، في نسمات حلوة نستفيد منها ونستفيد من الدنيا طالما عطيتنا صحة. لأن
1: صحيح.
0: الصحة بفتكر هي الأساس.
1: الأساس أكيد. كنت عم تقولي أنه بعد ما صارت معك هيدا الأزمة الصحية تشوشتي، ما عاد قدرتي صليتي. وأنا أكيد لأنه أنا مرقت بوقت وفاة الوالدة، وقت وفاة والدتك، ما بعرف إذا مرقتي بنفس الشيء وقت وفاة والدتي. أنا كمان ضليت 4-5 أشهر ما أقدر صلي.
0: لا أبداً.
1: تشوشت
0: أبدا أبدا
1: وفاة
0: بعدت. وحتى كمان ما بذكر أني بكيت، يعني لدرجة أنه أنا توفت والدتي لكل العالم
1: صبية. أكيد
0: أنا
1: أنت نشفت دمعتك.
0: أنا أقول بدي أبكي بس مش قادرة أبكي. بعت بعت بعت شوشت الكلمة، لقبت الكلمة. بس بالنهاية بنرجع على
1: هيدي هي الدنيا وهيدي هي الحياة. لا أنا بكيت كتير ولكن شوشت ما قدرت صليت، ضليت مثل ما قلت 4-5 أشهر ما قدر صلي أبدا. نعمة عزوري أوسي، تلفزيون لبنان بين مبارح واليوم، أنا بعرف كتير منيح أنه هذا الحنين اللي عندك يا بقلبك لتلفزيون لبنان
0: أكيد.
1: هيدا ما بينطفي
0: أبدا،
1: يمكن بيزيد مع الوقت
0: كتير.
1: ولكن بهالفترة حسينا في نفضة مع الدكتور إليسار
0: نداف
1: جعجع، حسينا إلى حد ما وقدر الإمكان مع شح المصاري ومع الستة وستة مكرر بنحكي على السطح، يعني ما
0: أكيد
1: ما
0: متخبى
1: بخير إصبعنا
0: ما فينا،
1: ورغم العرقلات اللي عم بتصير والاستقالات اللي عم بتصير وإلى ما هنالك عم بتجرب تعمل شيء. صوبي على الأشياء المنيحة بتلفزيون لبنان وعلى الأشياء اللي ممكن تكون منيحة.
0: لك أنا رح أعطي إضاءة على تجربة من خبرة شخصية، يعني بعيدا عن الانتقاد. فخلين يتاخد دايما كلامي
1: بمحبة،
0: مش انتقاد، بمحبة. أنا عم وصف لك لبنان بأزماته، يعني اللي ابتدت وما خلصت من وقت ما كان في عنا الاجتماعات المشتركة بميدان سبق الخيل لجنيف للوزان للطائف وبعدنا عم نجرجر ونحن بعدنا
1: ليه ما بتروحي أكثر لاتفاق القاهرة من اتفاق القاهرة
0: وجنيف. برافو عليك. نحن بعدنا بأزمة بلشت وما عم تعرف تنتهي. وهي الشاشة شاشة الوطن أيضا بأزمة ما عم تعرف تنتهي. الأمر مش ميؤوس منه طبعا لأنه مش جديد على تلفزيون لبنان يدخل بمنافسة مع بتوضعه بآخر المنافسين إذا بدك. مش جديد أنه يكون بمنافسة موضوع آخر واحد. لقلك وأعطيك إذا بدك رأيي بالموضوع. تلفزيون لبنان مع الفورة الموجودة بالتلفزيونات وهلأ أكتر لأن عنا تلفزيونات الأونلاين، المشكلة أنه في عنا مشكلة بلشت من وقت ما نويو تبع المشكلة نشأ من وقت ما إجا تلفزيونات جديدة وإجت الحكومة عملت قانون الإعلام يلي كان مشحف بحق تلفزيون لبنان. ما فينا ننكر بأنه هالقانون للأسف كرس شيء اسمه أمر واقع، ما بدي أرجع له لما أرجع نحكي بالمواضيع اللي صارت ورانا. صار في تلفزيونات أضعفت تلفزيون لبنان بشكل كتير قوي، خصوصي أنه قامت منه الحصرية.
1: أكيد
0: قامت منه الحصرية
1: صحيح، والتجاذب بين الرؤساء اللي صار
0: السياسة والتلفزيونات صح. والمحسوبيات وكيف صح. صارت التلفزيونات لكل زعيم عنده تلفزيون. ما بدي أدخل بهذا القانون اللي انكتب على أساس أنه ينطفي تلفزيون لبنان.
1: نعم،
0: وهيك صار المشكلة. لكن نحنا مش جديدة علينا، تعاملنا معه بالسابق وهلأ عم نتعامل معه. طب التعامل مع هالمشكلة اللي هي مشكلة مش بين إيدينا، ما فينا نحنا نجي نخترع شيء. التلفزيونات الجديدة اللي منافسة إذا بدنا نحط شو عندها طاقات تكنولوجيك مادية بشرية دعم مادي تكنولوجي كل اللي منشوفه
1: إعلاني
0: كله كله كله كله بمرحلة من المراحل تلفزيون لبنان قدر ينافس، انتبه شو عم بحكي، ويكون بمرحلة ذهبية بهيك وضع. رح حدد ايه؟ أكتر
1: صح.
0: نحن وقت استلم رئيس الأستاذ فؤاد نعيم،
1: فؤاد نعيم
0: كان رئيس مجلس الإدارة، كان عنا برنامج أنا وكريستيان سياسي بعشا من العشوات إعلامي مهم بيقرب بيقول يا ريت فيكن تنقلوا نهاركن لنهار تاني. بحلف
1: كنتوا تبسوا مساحة النجمة داخلي
0: مساحة النجمة وكنا نمرق كان في جزء ساحة النجمة وكان روحها بيوتن لأن كنا نعملها على نسق البيبل لي جون يلي هي كانت بعدها أول فكرة أنك تفوتي على الحياة الشخصية للمسؤول وتتعاطي بالأمور الشخصية والسياسية وقصص الحياة تبعوله. بدي أقول أنه بصدق عم بحكي أنه لما نقلنا فيكن تزيحوا عن هالنهار
1: كان أي نهار؟
0: لا ما بدي أقول أي نهار،
1: خميس
0: لا ما بلشت تقطق ما بدي طيب أدخل أوكي. بالأسامي أوكي. عم قلك عم جرب أنا
1: لا ما واضحة له
0: مشان هيك مع كل محبة قيلت
1: أكيد أكيد
0: وأنا بفتخر بهذا القول لأنه طبعا. بوقتها أكيد. مزبوط كان ريتينج أساسي عند الناس وما زال بالتلفزيون. بدك تشوفي أنت مين عم يسمعي هلأ إذا أنا وياكي عم نحكي وما في حدا عم يسمعنا صحيح. شو إلا معنى كل القصة. لكن انطلاقا من هيدي الحقبة منقول أنه كانت فترة ذهبية رغم الشح المادي ورغم أنه تلفزيون الدولة ورغم التكنولوجية اللي كانت معدومة إلى حد ما مع تلفزيونات خاصة كانت عم تمول وتمول أحيانا من دول صح. ومن قصص ما بدي أدخل بكيف
1: أكيد.
0: كيف القصص.
1: هيدا أول رسالة مرأيت أوكي تانية.
0: لكن الصراع السياسي لعب دوره وأخفي البرنامج تبعنا بعد سنتين ونص كمان من وراء صراع سياسي ومن وراء صورة من عجبت أو ما أعجبت أو ما عجبت
1: أيام الرئيس هراوي
0: لا
1: كمان قبل أمي لحود عفوا
0: هلا بدك تنزلي بالإيميل
1: لا ما ما في شيء ليكي ما في شيء مخفي يعني
0: كل القصة كان الوزيرة العريضة رح نحكي وزير إعلام وكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان التلفزيون شد لي لا شد لك خد لي لا أخذ لك يعني الصراع مش مش صراع سوي كان صراع ببكي كان وكنا نحن بنص المعموعة القصة إذن وصلت لإقفال التلفزيون القصة هاي لكن نحن اللي عم نحكيها هي قصة قديمة وعم نرجع نشوف تبعيات هالقصة إجينا وزير إعلام نشيط اسمه بول مرقص صديق بعتز فيه وعم بحاول وجتنا ست دكتور بتجنن إليسار نداف وجه لها التحية محاولات جاهدة ومشكورة لحتى توصل رغم الشح المادي والوضع الاقتصادي اللي طبعا لبنان كله عايشه رغم كل محاولات التطوير اللي عم تعملها النفض الغبار عن كل
1: المبنى الحزمية
0: عن كل الرفوف اتفاقيات ثنائية عم تنعمل مع مؤسسات إعلامية وأيضا تمويلية عم بيصير قصص نحن ما يعني ما منتأملها تكون هالقد
1: بس بتصور بقوة. عينية أكتر ما هي مادية
0: كتير منيح افتتاح استوديوهات جديدة يعني ولو انها صغيره محاولات لرفع اذا بدك الرقمنه الى مستوى اللي نحن في تطوير الارشيف هو كلهم نحن موجودين بمحاولات مهمه برجع بقول
1: وين وصلت هالمحاولات برايك حسب ما انت عم بتراقبي وتشوفي
0: لكن نحن بمحل عم نعمل خطوات لحتى يقدر تلفزيون لبنان ينافس بس تلفزيون لبنان بعده محله
1: ليه
0: رح قلك لأنه في حلقة ضايعة
1: اللي
0: وبكل محبة وإسحى حدا يقول أنه أنا عم بحكي لأنه أنا بدي أطلع على الهواء أنا شبعت هواء
1: أنت طلعت على كل حال
0: طلعت إيه طلعت
1: بكم حلقة
0: طلعت بكم حلقة قبل الانتخابات للانتخابات وهو الحلقات أنا قدمتهم يعني هو الحلقات أنا اعتبرت هيدا بيتي بدهم يعملوا انتخابات لا أنا بشمر عن إيدي وبفوت الفكرة أنه أنا لما بدي أسأل وين الحلقة الضايعة بدي أحكي بمحبة وبرجع بكرر لأن الفكرة يمكن المستمع أو الإعلامي الآخر بدي يقول بدي تسوق لتطلع على الهواء أنا شبعت هوا
1: أكيد لا
0: شبعت هوا من هون وبالرايح رح كفي نحن تلفزيون لبنان أبا عن جد صح؟ عن جد يعني في سيريوزيتي في رسمي تلفزيون رسمي هيدا تلفزيون الوطن
1: باقي معنا خمس دقايق
0: أوكي بس الأهم هو أبا عن جد مع الكسرة على الجيم رح ترجم أكتر وينن البشر تبع تلفزيون لبنان رح سميلك قبل طيف
1: قبل برا
0: جورج إرداح لحظة تم افتتاح المحطة وينني هالأشخاص ما بيجوا بيكونوا أول صفوف مين كان فيه بافتتاح المحطة الحزمية أكل من إجري أنا أكل من كتافي أنا ماتوا المصور وأنا قاعدة بالحزمية الظاهر مروان الظاهر أنا كان عمري 17 سنة فت على الحزمية ظهرت منها بنت 50 سنة وينني هالأشخاص ما عم بحكي كتير حلو كتير حلو إن العودة للذاكرة البرامج أبو ملحم الدنيا هيك مذكرات ممرضة النهر كتير حلوين الله يخلي إلسي فرنيني ويني ما شفتها الله يرحمنا هالخطيب سعادة الله يخلي نعمة عزوري الله يخلي جندرك فياض وينني مين كانوا قاعدين قدام مين كانوا قاعدين بالصفوف الأولى ويني لما لواند جوسلين معلوف وينية مع احترامي للي باقيين وعم عم بيعطوا من كل جهدهم نادى صليبة عم تعطي بكل جهدها وزميلي وبحبها كتير بس وينني وينني إذا بسميلك ما بوقف هاو تكون تتكلوا عليهم هاو اللي اشتغلوا على الورقة والقلم وعطوا اللي ما بينعطى ولا ممكن تمحي إلسي فرنيني من ذاكرة الناس نعمة عزوري مش ممكن تنمحها من ذاكرة الناس ما تتكلوا عليهم لتقوموا بشركة عم تكنولوجيك ما بارلا أنا ما بقدر جيب كاميرا بس أنا بجيب الروح أنا بجيب ال- ال- ال-
1: النفس
0: النفس
1: الريتم
0: رح يقولوا غرور ايه نحن نجمنا وقت ما كان في بعد ريزو سوسيو وقت ما حدا كان يعرف فينا كنا نجوم ونجمات قبل تيف مش هون ننطرها لتجي لقبل تيف ليه ما بقدر
2: وين هو وين بالافتتاح
0: مش بس بالافتتاح بكل الأمور اللي مطلوب فيها يكون في بشر لنقدر نمشي مع كل المحاولات. إذا ما اشتغلنا على أبن عن جد أبن عن جد ورجعت للأسامي يمكن أنا في كتير أسامي ما قلتها بديعة بيضون
2: سعد قروت العشي
0: أكيد يعني في أسامي
2: شارلوت وازن
0: في أسامي وانتبه في أسامي انكفأت ظهرت
2: صحيح
0: في أسامي بعد متابعة ليه أنا بدي أعمل بدي أشوف برنامج سياسي مش نعمة عم تعمله مش كريستيان قوسي عم يعمله مش سعاد العشي عم تعمله مش جورج إرديحة عم يعمله ما بفهم مع احترامي لكل اللي عم يشتغلوا بالسياسة مع كل الموجودين مع الزملاء اللي بحبهم كتير اللي بعدني عم قول عم يعطوا من الضعف قوة يعني أنا بشوفها لندى بقلها يا ندى بتقلي والله من الضعف قوة بقلها أجادك يعني ما بدي ينفهم كلامي بأنه يي لأن مش أكيد. هي على الهوى ليك أنت بتحكي عن كل لا لا لا هيدي حكي نسوان فرن لما بتحطي إيدك على الوجع بدك تقولي وينو وصف عواضع وينو ميشيل معايكة وين أنطوان سلامي هاو الأسامي هن اللي اشتغلوا وكدحوا وعملوا التلفزيون بدك تلفزيون بجيب الأسامي اللي بعدهم قادرين يشتغلوا. أنا بارح ميشيل معايكة على الام تي في عم بسمعه ما عم بفهم يعني
2: بس نعمت في ناس
0: رجل مثل ميشيل معايكة أنا بستفيد منه
2: بقى إيه بس بحكم الستة وستة مكرر في ناس ما بينشالوا من التلفزيون عندهم وصايت وعم بيزيعوا أخبار
0: اختي هاو الناس يا قلبي موجودين كانوا ما احنا كنا ست أنا ما كنت طلعت لو ما كان في بيبي لسعاد العشي يعني هاي بحكيها بكل صراحة وسعاد تعرفها نعمت ما كنت طلعت لو ما أنا كنت ست مكرر ما كان في يكون في ريتا وتريز
2: يعني برأيك أنه هالجيل المخضرم هالجيل الحلو أنه يكون إضافة يطعموا في البرامج أنا ونشرات الأخبار
0: أنا مني أصلا هيدا منه دم جديد الموجودين هنا دم
2: لا مش دم جديد
0: ختيارية أكتر منه
2: لا عم بحكي صراحة يعني أكيد
0: بس اللي بدي أقوله إذا مزبوط التلفزيون بدي يرجع يقوم هأجري وبدنا نرجع نحط إيدينا بإيدين بول مرقص مع احترامي وحفاظا على كل الألقاب وزير الإعلام النشيط القوي الصديق اللي بحبه كتير وإليسار نداف كمان يلي بعترف إنه هي عم تعمل جهود لازم نعرف وين نقطة الضعف ونقويها.
2: نعم نعمت عزوري أوسي ألف تحية لك شكرا على حضورك شكرا على صراحتك أنت إنسانة حقيقية ولا بعمرك ما كنت إلا حقيقية أهلا وسهلا فيك عنا حلقات تانية رح تكون
0: أنا بدي أشكرك وفاء بشكر
2: مش آخر حلقة
0: مش آخر حلقة مسلسل بنا نعمل ومرسي كتير على كل شيء قلتي على المحبة
2: اللي
0: احنا بنعرف قيمتها لأنه صارت نادرة بين الناس وبين الصحفيين وبالإعلام تحديدا.
2: أهلا وسهلا فيك نعمت عزوري أوسي. مستمعين الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا نلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر وضيف برنامج نجوم الظهر نهار الجمعة النائب السابق للفنانين المحترفين جورج شلهوب فكونوا على الموعد إلى اللقاء فريدي سابا شكرا لك.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: برنارد فونتنيل أو برنارد لوبوفيه، ملقب فونتنيل. عم نحكي عن أديب فرنسي ولد بمدينة روان ومات بباريس. المهم أكتر أنه كتب كتير روايات ومنها أعمال مسرحية، بعض الأعمال الكوميدية كمان، بس اللي بيميزه هو أنه كان أشبه بفيلسوف. كتب رواية البعض اعتبرها طوباوية وهي بعنوان جمهورية الفلسفة، تخيل فيها نظام ديمقراطي بيقوم على الانتخاب وبيديره فلسفة ماديين. ومن أعماله كمان مقالات كتير فيها نقد عن الصراع بين الكاثوليك والبروتستان، والأهم أنه كمان كان يحكي عن التعددية وغيرها. وكان كمان برنار دو فونتنيل يهتم بالعلوم، إنما الأكثر واللي خليني أحكي عنه إنه بيحكي عن النساء كمان. ومن إحدى أبرز الكتابات يلي قالها إنه المرأة الحلوة هي الجنة للعيون، كانت كمان بالنسبة له جهنم الروح ومطهر المصاري أو المال.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي عندهم خشونة متقدمة بمفصل الركبة ويلي نصحهم جراح العظم باستبدال مفصل الركبة، اليوم الجراحة الأحدث بالعالم والأكثر تطوراً واللي مثبتة إنه بتعطي أفضل نتيجة هي استبدال مفصل الركبة بالروبو روبوتك أسيستد سيرجري لاستبدال مفصل الركبة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: شاهين غريب، لياس نيكولا أبو سعد، نصيف صليبي، أنطوان فريد داغر.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون، أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا وبارك يا سيد. يا إخوتي، قبل أن يأتي الإيمان كنا محفوظين تحت الناموس مغلقا علينا إلى أن يعلن الإيمان الآتي. فالناموس إذن كان مؤدبنا يرشدنا إلى المسيح لكي نبرر بالإيمان. فبعد أن جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأنكم جميعا من اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وورثة بحسب الموعد. وأقول إن الوارث ما دام طفلا فلا فرق بينه وبين العبد مع كونه رب الجميع، لكنه تحت أيدي الأوصياء والوكلاء إلى الأجل الذي سبق الأب فحدده. وهكذا نحن أيضا، إذ كنا أطفالا كنا متعبدين تحت أركان العالم. فلما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس.

المجد العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة تتار الآت يومين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

أكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب استلم حياتنا ودبرها كما يحلو لك، فنحن ليس لنا في الحياة معين سواك، وليس هناك من نتكل عليه إلا أنت يا رب. نشكرك دائما على حنانك، على رحمتك التي لا تنتهي أبداً.

صديقي، سيكون يومك مشابها للتعبير المرتسم على وجهك، سواء كان ذلك ابتساما أو عبوسا.

قد لا أريد أن أتذكر الماضي كي لا أجرح الحاضرة، ولكنني لا أستطيع أن أنسى كي لا أخون ذاتي والحقيقة معا. أصفح عن الآخرين ولكن لا أنسى كي لا أجرح مرة أخرى. الصفح يغير وجهات النظر، بينما النسيان يفقدك الدرس.

قال: ولأني مهذب أهز لهم برأسي وأتظاهر بأني أفهم ما يقولونه لكي لا أجرح أحدا. هذه نقطة ضعفي الوحيدة والتي أقحمتني في مشاكل عديدة. أحاول أن أكون لطيفا مع الجميع إلى درجة تتمزق فيها روحي.

قمة الألم أن تجرح في كل مكان ولا تدري أي جرح تبكي. وأحيانا تكون الأسئلة مثل الحجارة تقذف علينا ونحن لا نستطيع تفاديها إلا بجرح غائر.

قد يفكر الكتاب في العزوف عن الكتابة حين يعلمون أن كلماتهم تلامس قلوب الآخرين برقة كنسمة باردة في ليلة صيفية حارة، في حين أنها تجرح قلوبهم بحدة كالسكين.

ماذا حدث؟ لا أعلم ما حدث. هل استطعت أن أداوي جراحي؟ أم أنني اعتدت على الألم؟ فقد أفقدني الجرح الإحساس.

الإنسان إنسان بعقله وليس بجسده، ولهذا يجب أن يرتبط مفهوم الشرف بعقل الإنسان سواء ذكراً أو أنثى. فالعقل الصادق هو الإنسان الشريف، والعقل المفكر المنتج هو الإنسان الشريف. كلما زاد حبك لشخص ما، كلما زادت حساسيتك تجاه ألفاظه وتصرفاته وردود فعله، ولأنك تتوقع منه أن يداوي مشاعرك ويداريها دائما، لذلك ستجرح منه كثيرا. الصبر الجميل لا شكوى فيه، والصفح الجميل لا أذى فيه، والهجر الجميل لا عتاب فيه.

وفي الختام أصدقائي، الفضيلة لا تكتسب بل تحتاج فقط أن نحافظ عليها. لهون مستمعينا منكم وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيتر وأنا منعطيكم موعد بكرة ضمن وقلنا بونجور بنفس الوقت ودائما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

أولا سرعة دقة موضوعية. السابعة إلى ربع في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: سلام، يلتقي الشرع ولافروف، ويؤكد العمل على خط استعادة سيادة الدولة وما بعد اليونيفيل. رجي للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان، وإيران لكف يد حزب الله عن الدولة. إيطاليا تعلن دعما إضافيا للقرى المسيحية في الجنوب. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. بحر الأسبوع المقبل سيكون للإضرابات النقابية وتحديدا الأربعاء موعد النزول إلى الشارع، على أن تسبقه اجتماعات تنسيقية وتتبعه لقاءات لتقييم حصيلة التحرك. أما الساعات 24 المقبلة فهي لبنانية دولية أمريكية بامتياز، مع كلمة الرئيس نواف سلام في نيويورك ولقائه الوزير ماركو روبيو في واشنطن تحت عنوانين: استعادة السيادة اللبنانية وما بعد اليونيفل ومفاوضة السلام مع إسرائيل.
1: فقد أوضح رئيس الحكومة نواف سلام عن فحوى زيارته نيويورك وأن هناك لبنانا جديدا نعمل على بنائه على خطين متوازيين، خط الإصلاح الداخلي وخط استعادة السيادة اللبنانية، إلى موضوع أساس يتعلق بالأمم المتحدة وهو ما بعد اليونيفيل في الجنوب التي تنتهي مهمتها نهاية العام، مشددا على الحاجة إلى استمرار وجود دولي في الجنوب للقيام بمهام المراقبة والإفادة والتواصل وعدم حصول أي فراغ بعد انتهاء مهامها.
0: كما أكد العمل من الآن على التحضير للمرحلة المقبلة وإيجاد صيغة مناسبة لهذا الوجود، لافتا إلى أن موقف لبنان واضح وهو نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن.
1: رئيس الحكومة الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لفت إلى العمل منذ فترة على فتح صفحة جديدة مع السوريين وبناء العلاقات بين بلدينا على الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة.
0: وقال: ناقشنا ضرورة الانتهاء من مراجعة الاتفاقات بين البلدين لتكون قاعدة لأول اجتماع للجنة العليا المشتركة اللبنانية السورية التي أنشأناها في بيروت، كي لا تبقى هذه الخطوة حبرا على ورق، وإذا لم يكن الاجتماع مطلع الشهر المقبل فسيكون في نهاية الشهر الذي يليه، فضلا عن مناقشة أهمية تعزيز مشاريع الربط الإقليمي ولاسيما في مجالات الكهرباء والسكك الحديدية والطاقة لما فيها من مصلحة مشتركة للبلدين.
1: أما الرئيس الشرع فقال: إن الإرث القديم صعب ونحاول إنشاء علاقات جديدة مبنية على الاقتصاد والعلاقات السياسية الجيدة التي تؤثر في المستقبل على الوضع الأمني، مضيفا أن الهموم واحدة بين لبنان وسوريا ويجب أن تجمعنا دائما أفضل العلاقات.
0: وفي شأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ونصيحته للبنان، دعا الشرع للصراحة المطلقة مع شعوبنا، فالوعود المبالغ فيها تسبب صدمات وتؤثر على مساحة الثقة.
1: وقد حضر لقاء الشرع سلام وزيرا خارجية البلدين يوسف رجي وأسعد الشيباني.
0: الرئيس سلام وفي خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حضور رجي أشار إلى أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء اليونيفيل بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
1: وفي سياق آخر عقد سلام اجتماعا مع وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية ريم الهاشمي، وبحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من الخبرة الإماراتية في رقمنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يساهم في تقليص الوقت اللازم لإنجازها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
0: وأبدت الهاشمي استعداد الإمارات لدعم لبنان وتبادل الخبرات معه في هذا المجال.
1: وزير الخارجية يوسف رجي قال: إن الأردن كان من أوائل الداعمين للجيش اللبناني وأوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان في خلال الحروب وانفجار مرفأ بيروت.
2: يلي بيحتاجه لبنان من المجتمع الدولي ومن إخواننا العرب هو شغلتين: الضغط على إسرائيل تتوقف هجماتها وتنسحب من لبنان، والضغط على إيران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. كما الكل بيعرف، حزب الله دخل لبنان بحرب لبنان ما له علاقة فيه لإسناد إيران، وجلب الاحتلال عن جديد والدمار والقتلى بالألاف. مطلوب من أصدقائنا وأشقائنا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا تلبنان يرجع يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. الحكومة اللبنانية أخذت قرار شجاع جدا وكان صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة، وبلش التطبيق ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من نهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت قرار وماضية ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوية وقت لتنفيذه.
0: وعن مهمة اليونيفيل وتمديد ولايتها قال:
2: لسوء الحظ برغم من كل جهودنا ما قدرنا نمدد ولاية اليونيفيل لأسباب إقليمية ولأسباب تتعلق كمان بتركيبة مجلس الأمن. هلأ عم نسعى تنلاقي قوة أو إطار يحل محل اليونيفيل بجنوب لبنان إذا أمكن تحت مظلة الأمم المتحدة.
1: وزير الخارجية تابع لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتقى نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وتناول اللقاء الحلول الكفيلة بتحقيق استقرار دائم ودور إيطاليا في أي حل مستقبلي في ضوء الورقة المشتركة مع فرنسا.
0: وشدد رجعي على أهمية المساعدة في تأمين انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة وبسط الدولة سيطرتها بقواها الأمنية الشرعية وعودة الأهالي إلى قراهم، وطلب من نظيره الإيطالي دعم عودة الأهالي وتوفير مستلزمات الصمود للقرى التي رفض أهلها مغادرتها.
1: وفي هذا السياق أعلن تاجاني على الفور تخصيص مبلغ مالي إضافي للقرى المسيحية في جنوب لبنان دعما لبقاء أهلها في أرضهم، لما لذلك من دور في تثبيت الاستقرار وما يمثله من قيمة وطنية وتاريخية ومن أهمية سياسية في ترسيخ التنوع والعيش المشترك.
0: والتقى رجي نظيره الأندونيسي وشكره على التضحيات التي قدمتها كتيبة بلاده العاملة في إطار يونيفيل بوصفهم جنود سلام، وتناول اللقاء كذلك تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي ولا سيما في قطاع الطاقة، إلى البدائل التي تعمل عليها أندونيسيا بالاعتماد على الطاقة النظيفة.
1: وفي اللقاء وقع الوزيران اتفاقا للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، يعفي بموجبه حاملي هذه الجوازات من تأشيرة الدخول إلى البلدين.
0: كذلك عقد رج اجتماعا مع وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الأيرلندية وبحثا في الصيغ المقترحة لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأعرب وزير الخارجية عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة قوات حفظ السلام، مجددا تمسك الحكومة بوجود دولي في الجنوب.
1: وتناول اللقاء كذلك اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية، شارحا أن التحديات التي تواجه تنفيذه تتمثل في استمرار إسرائيل في اعتداءاتها من جهة، ورفض حزب الله التعاون مع قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة من جهة أخرى.
0: وفي خلال اللقاء أثارت الوزيرة الأيرلندية مسألة مقتل جنود من الكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، مستفسرة عن مآل التحقيقات وهل تمت محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
1: في الميدان سجل قصف مدفعي صباحا على وادي سلوقي إلى تفجيرات إسرائيلية فجرا في الخيام، بعد غارة الليلة الماضية استهدفت أطراف بلدة حولة لجهة وادي سلوقي وقصف بالمدفعي على المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل، وكان سجل قصف استهدف عين السماحية ومحيط زوتر الشرقية إلى تحرك لدبابات ميركافا في البلدة.
0: حزب الله نظم من جهته اعتصاما في السرفند ضد الحكومة والدولة.
3: دولي ما التاجر فينا،
4: بدنا حكومة حكيمة
3: ما تمشي على التعليمة،
4: دولتنا اللي منريدها
3: تملك قرارة بإيدها.
5: واليوم نوجه رسالة للدولة مسؤوليتها توقف حد شعبها، والجنوب هو جزء من لبنان.
6: بيتي راح بأول الحرب وصوت الشيخ راغب حرب لا يزال يصدح فينا، بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم فلتختفي في أمان الله، آخر أمر البيوت إلى الخراب وآخر أمر النفوس إلى الموت، فإذا قدمت في سبيل الله فهي العامرة الدائمة.
1: في فيما ينتظر أن يعلن الاتحاد العمالي العام بعد غد موعدا لإضراب عام في كل القطاعات. أعلنت اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري عقب اجتماع استثنائي برئاسة بسام طليس حضر جانبا منه رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر الإضراب على أن يعلن آليات التحرك في مؤتمر صحفي ثلاثاء في مقر الاتحاد كما قال طليس.
7: نهار الأربعاء بثلاثين الشهر إضراب عام مع تحرك مع اعتصامات لكل قطاع النقل البري. بالتأكيد بده يصير فيها عقل الحركة حتى لو ما فيها إعلان قيادة الأمن، فلذلك يسامحونا من هلا.
0: الأسمر شرح أسباب الإضراب.
8: حتى الآن لم نرى شيئا، وبالتالي نستمر بالتحرك نحو الإضراب. بعد الإضراب الذي سيحصل نهار الأربعاء سيصار إلى اجتماع تقييمي، وبعد منه منحدد الخطوات التالية. هذا الإضراب هو إضراب تحذيري، وهو صرخة في وجه المسؤول، أي مسؤول كان، حتى تتحرك هذه الدولة، وبحده الأدنى يكون في لجان طوارئ تتفرع عن لجنة طوارئ مركزية طلبنا فيها بالأمس.
1: كما أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب الجمعة في 25 أيلول احتجاجا على تراجع قيمة بدل النقل وارتفاع كلفة الوصول إلى مراكز العمل، محذرة من خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم التجاوب مع مطالبها.
9: عين على العالم.
0: وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية، تتواصل في نيويورك أعمال الجلسات العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات.
1: ومن المقرر أن يصل اليوم إلى نيويورك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي لن يمضي فيها ليلة واحدة لاعتبارات أمنية على أن يعود مساء غد إلى بلاده وفق القناة 13 الإسرائيلية.
0: أما في آخر الكلمات فقد اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نتنياهو بمواصلة ارتكاب مجزرة جماعية في غزة، مضيفا أن السلام والاستدامة وتكافؤ الفرص تتعرض لهجوم من جهات سياسية وحكومات تريد العودة إلى ماض مظلم.
1: الرئيس السوري أحمد الشرع كان قال إن دمشق ترفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في بلاده، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية وكل القرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
0: كما أكد رفضه التام للمحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، معتبرا أن إسرائيل بشذوذها تتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل.
1: وقال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن إسرائيل تقتل في حين تفرض العقوبات على إيران، معتبرا أن ذلك يمثل ازدواجية في المعايير، مدعيا أن إيران لم تكن يوما دولة معتدية ولم تبدأ حربا قط، وأنها أظهرت دائما التزامها بالمفاوضات.
0: أضاف أن بلاده تؤمن بدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوى العسكرية، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى حربا تدافع فيها عن نفسها، ومشددا على ضرورة حل المشكلات الإقليمية داخل المنطقة ورافضا أن تصبح بأيدي الدول الخارجية.
1: الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال أن روسيا أخفقت وأن الحرب التي تشنها على أوكرانيا يجب أن تنتهي، وأن قوات كوريا الشمالية التي جاءت لدعم القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة. أضاف أن العقوبات على موسكو ومختلف أنواع الدعم لأوكرانيا تجعل بلاده أقوى.
0: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد الاستعداد لمفاوضات تهدف إلى سلام عادل في أوكرانيا، لكنه قال في الوقت نفسه لن نوقف العملية العسكرية الخاصة فيها، متهما أوروبا بأنها تريد هدنة لاستغلالها في تزويد نظام كييف بالأسلحة.
1: وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن الصواريخ والمسيرات تهدد الملاحة في البحر الأسود وتشكل تهديدا للأمن الغذائي العالمي. أضاف أن الولايات المتحدة تدين أي محاولات لتوسيع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأي تهديد للغذاء العالمي.
0: وعقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على هامش نيويورك، أعلن الطرفان في بيان مشترك الاتفاق على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار شمال العراق وتسليم القوات التركية معسكر بعشيق زليكان إلى الحكومة العراقية تدريجا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما، وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة.
1: معلوم أن تركيا أقامت المعسكر في كانون الأول من العام 2015 بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق على بعد نحو 32 كيلومترا شمال الموصل التي كانت أنذاك تحت سيطرة تنظيم داعش، ونشرت ما يصل إلى 600 جندي في المعسكر في خطوة أثارت توترا مع بغداد التي اعتبرت الوجود العسكري التركي انتهاكا لسيادتها.
0: إلى حرب اليمن، فعلى امتداد رقعة جبلية وساحلية واسعة غربي محافظة لحج جنوب البلاد تتسع دائرة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، وأعلنت القوات الحكومية أنها استهدفت تحصينات حوثية في جبهات شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف شمالي البلاد، إضافة إلى إسقاط مسيرة للحوثيين في جبهة الكتحة غربي تعز، واستهدفت بغارة جوية اجتماعا لقيادات حوثية في منطقة الوازعية غربي المحافظة.
9: بعيدا من السياسة،
1: كشف أمين سر اتحاد نقابات الأفران نعيم خواجة عن أنه في حال ارتفاع سعر صفيحة المازوت فإن سعر ربطة الخبز سيتجه إلى الارتفاع بنحو 5,000 ليرة، على أن تكون الزيادة تدريجية، موضحا أن المحروقات تشكل نحو 22% من قيمة ربطة الخبز.
0: وأشار إلى أن سعر ربطة الخبز عاد إلى المستويات التي كان عليها في الفترة التي بلغ فيها سعر صرف 1500 ليرة، لافتا إلى أن كلفة العمالة وبدل النقل لم تحتسب ضمن أي زيادة حتى الساعة، فيما لا يزال التسعير يعتمد على سعر صفيحة المازوت البالغ 11 دولارا والبنزين 13 دولارا، وموضحا أنه في حال انخفض سعر المازوت سينعكس ذلك تلقائيا على سعر ربطة الخبز الذي سينخفض تباعا.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس خريفي متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية حتى السبت قبل ما يستقر تدريجيا.
0: اليوم الطقس غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، بتنشط الرياح أحيانا وبتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا كمان اعتبارا من الظهر.
1: بكرة الطقس كمان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع بشكل بسيط على الجبال وبالداخل.
0: السبت قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال وارتفاعها بشكل طفيف بالداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
1: أما طقس الأحد فهو قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بتنشط الرياح أحيانا خصوصا بالشمال.
0: السابعة والدقيقة الرابعة في لبنان الحر، كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. سلام يلتقي الشرع ولافروف ويؤكد العمل على خط استعادة السيادة اللبنانية وما بعد اليونيفيل. رجي للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان، وعلى إيران لكف يد حزب الله عن الدولة. إيطاليا تعلن دعما إضافيا للقرى المسيحية في الجنوب. وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صحيفة نداء الوطن: باب اليونيفل يقفل والبديل لم يولد والتفاوض مجمد. في اللواء: حملة إسرائيلية على اليونيفل بمواجهة تشدد لبناني على الحماية الدولية للجنوب. في صحيفة الجمهورية: عون منع الفراغ، منع الفراغ أولوية. في الأخبار: وفد حكومي سوري في بيروت من دون علم سلام، عون يواصل تجاوز رئاسة الحكومة. في صحيفة الشرق: جوزيف عون من أهم الرؤساء في تاريخ لبنان، موضوع اليونيفل لم يحسم بعد وسلام يسعى إلى كسر الجمود. في الديار: غلاء فوضوي ينذر بانفجار اجتماعي. أما أبرز ما تناولته الصحف العربية في الأنباء الكويتية: عون لوفد الأعمال السوري، استقرار لبنان من استقرار سوريا والعكس صحيح. في الشرق الأوسط: بيشيكيان يؤكد أن إيران لن تستسلم وطهران تدرس ردا أمريكيا.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: وننتقل إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم ونبدأ مع النهار. تبين أن نجل قاض شيعي كبير ومتقاعد شريك في شركة جمد حساباتها مصرف لبنان في لائحته الأخيرة ومنع التصرف بموجودات الخزنات الحديد العائدة لها. ينقل عن رئيس الاتحاد العمالي العام أن أي تحرك في الشارع احتجاجا على الأوضاع المعيشية سيبقى تحت سقف القانون ولن يسمح باستغلاله لغايات سياسية. في أسرار نداء الوطن: كشفت معلومات وزارية أن عدد الشركات التي ستحال إلى النيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي يتجاوز 200 شركة، وأن من بينها شركات كبرى جدا ما قد يثير إحالة بعضها ضجة واسعة. في صحيفة اللواء: بعد ما يشبه الصدمات تم التفاهم في القرى الجنوبية المحررة بعدم وجود مسلحين محليين أو من خارج المنطقة داخل الأحياء السكنية والمنازل. في بعض أسرار الجمهورية: ربطت أكثر من عاصمة غربية دعمها الأمني بالعمل الميداني للدولة اللبنانية والإصلاح الإداري والاقتصادي وصولا إلى الاتفاق مع مؤسسة مالية دولية. كانت هذه أبرز عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 24 أيلول 2026. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: بين المساعي الدبلوماسية المتسارعة والمراوحة الداخلية، إلى أين يتجه الميدان؟ وهل بدأ المجتمع الدولي يتململ من المراوحة اللبنانية؟ ضيف حوار حر العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي.
1: حوار حر
2: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: الخبر السابعة والربع.
1: أوضح رئيس الحكومة نواف سلام عن فحوى زيارته نيويورك أن هناك لبنانا جديدا نعمل على بنائه على خطين متوازيين، خط الإصلاح الداخلي وخط استعادة السيادة اللبنانية إلى موضوع أساس يتعلق بالأمم المتحدة، وهو ما بعد اليونيفيل في الجنوب التي تنتهي مهمتها نهاية العام، مشددا على الحاجة إلى استمرار وجود دولي في الجنوب للقيام بمهام المراقبة والإفادة والتواصل وعدم حصول أي فراغ بعد انتهاء مهامها. كما أكد العمل من الآن على التحضير للمرحلة المقبلة وإيجاد صيغة مناسبة لهذا الوجود الدولي، لافتا إلى أن موقف لبنان واضح، وهو نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن. رئيس الحكومة الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لفت إلى العمل منذ فترة على فتح صفحة جديدة مع السوريين وبناء العلاقات بين بلدينا على الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة. أما الرئيس الشرع فقال إن الإرث القديم صعب، ونحاول إنشاء علاقات جديدة مبنية على الاقتصاد والعلاقات السياسية الجيدة التي تؤثر في المستقبل على الوضع الأمني، مضيفا أن الهموم واحدة بين لبنان وسوريا ويجب أن تجمعنا دائما أفضل العلاقات. وفي شأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ونصيحته للبنان، دعا الشرع للصراحة المطلقة مع شعوبنا، فالوعود المبالغ فيها تسبب صدمات وتؤثر على مساحة الثقة.

برجك اليوم على لبنان الحر. أحلى صباح لكل المستمعين من فريدي ومني أنا رين. طبعاً نحن هلأ موجودين لحتى نقدم لكم الأبراج، والبداية مع برج الحمل. عاطفياً اليوم عندك فرصة لحتى تخفف من حدة موقف قديم. كلمة طيبة منك بتكون أقوى من محاولة لإثبات مين يلي معه حق. شغلي فيها حركة واتصالات رح تاخد معظم نهارك على الصعيد المهني. حضر حالك لأنه التأخير مش بإيدك. برج الثور دايماً عبر هوا لبنان الحر. الاستقرار يلي عم بتدور عليه ممكن يكون موجود، بس بدك تشوفه بعيداً عن المقارنة مع تجارب غيرك. اليوم مناسب لإنهاء أمر إداري أو عملي أنت كنت مأجله على الصعيد المهني، فخلصه وريح حالك. برج الجوزاء في حركة بالحياة العاطفية، بس انتبه ما تقول كلام كبير تحت تأثير لحظة حساسي. ممكن تضطر تغير خطتك اليوم على الصعيد المهني بنص النهار. مرونتك أهم من الخطة الأصلية. برج السرطان حدا عم بيحاول إنه يقرب منك بطريقة لطيفة. ما تخلي خوف قديم يمنعك من استقبال شيء جديد. ضغط بسيط على الصعيد المهني، بس عندك قدرة لحتى تقوم فيه إذا ما فتحت 10 مهام بنفس الوقت. برج الأسد عندك فرصة تقول كلمة كنت أنت مأجلة. اختار الوقت المناسب والنتيجة ممكن تفاجئك. مهنيا نجاح صغير اليوم رح يعطيك دفع معنوي، ما تعتبره بسيط لأنه تراكم الإنجازات هو يلي دايما بيصنع الفرق. برج العذراء ما تدور على الكمال، لأنه الشخص المناسب مش يلي ما بيغلط، بل يلي بيعرف يصلح لما بيغلط. راجع حساباتك على الصعيد المهني الضرورية قبل أي التزام جديد. برج الميزان اليوم بتعرف إذا العلاقة ماشية على راحة أو على مجهود من طرف واحد. الملاحظة مهمة، بس ما تستعجل بالحكم. اجتماع أو نقاش مهني رح يغير طريقة تعاملك مع موضوع معين على الصعيد المهني. برج العقرب في انجذاب قوي أو عودة حساسي، فاستمتع بالأحساس بس خليك واقعي، خاصة بكل شيء له علاقة بالمستقبل. مهنيا معلومة بتوصلك بالوقت المناسب وبتساعدك أيضا لحتى تاخد القرار الذكي. منتابع مع برج القوس. الروتين اليوم رح يكون شوي صغيرة خانقك، فعمول تغيير بسيط بالجو حتى ولو مجرد مشوار أو سهرة مختلفة. شخص ممكن يقترح عليك تعاون أو فكرة مشتركة، ما ترفضها قبل ما تسمع العرض بالكامل. برج الجدي أنت اليوم بحاجة لحوار بلا دفاع. اسمع أولا ومن بعد قرر شو بدك تقول. أما مهنيا نتيجة تعب قديم بيعطيك إحساس إنك ماشي بالمطرح الصح حتى ولو كانت الطريق طويلة. برج الدلو ممكن تشتاق لشخص بس ما بدك تعترف. اسأل حالك إذا الاشتياق للشخص أو للذكريات. مهنيا في تغيير بسيط بطريقة شغلك بيخليك أسرع ومرتاح أكتر. أخيراً مع برج الحوت اليوم عاطفتك دافية، بس ما بدك تضحي براحتك كرمال تثبت حبك. ما تقلل من قيمة إنجازاتك على الصعيد المهني، لأنه في شيء أنت عملته بإتقان بيستحق التقدير. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل أند ريزورت بيروت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: انتظار لكلمة لبنان في نيويورك ولقاء روبيو سلام في واشنطن. رئيس الحكومة يجتمع مع الشرع ولافروف ويؤكد العمل على خط استعادة السيادة اللبنانية وما بعد اليونيفيل. الرئيس السوري لعلاقات جديدة مع لبنان أساسها الاقتصاد والعلاقات السياسية المؤثرة في المستقبل على الوضع الأمني. رجل الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان وعلى إيران لكف يد حزب الله عن الدولة. إيطاليا تعلن دعما إضافيا للقرى المسيحية في الجنوب. الحزب: بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان الله. اتفاق عراقي تركي لتسليم أنقرة معسكرا في شمال العراق. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. الساعات المقبلة هي فعلا لنيويورك وواشنطن مع كلمة لبنان التي يلقيها رئيس الحكومة نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل الانتقال للقاء الوزير ماركو روبيو في الخارجية الأمريكية. ومضمون الكلمة واللقاء لن يكون بعيدا من المواقف الرسمية اللبنانية لجهة تأكيد العمل على خط استعادة السيادة ومرحلة ما بعد اليونيفل وأهمية وجود قوة بديلة فاعلة تحت غطاء مجلس أمن، كما أن لبنان سيحض العالم على الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من الجنوب، وعلى إيران لكف يد حزب الله عن الدولة كما أكد وزير الخارجية يوسف رجي، فيما كرر الرئيس السوري أحمد الشرع مواقفه الداعية لعلاقات جديدة مع لبنان مبنية على الاقتصاد والعلاقات السياسية الجيدة المؤثرة في المستقبل على الوضع الأمني. أما الأسبوع المقبل داخليا فسيكون للإضرابات والتظاهرات النقابية احتجاجا على الغلاء وارتفاع الأسعار، فعسى ألا تستغلها ما تبقى من أحزاب الممانعة للتسلل بغطائها وتسييسها لأهدافها المكشوفة.
1: فقد قال رئيس الحكومة نواف سلام عن فحوى زيارته نيويورك:
2: تأكيدنا أنه في لبنان جديد اليوم عم نعمل نحن على خطين متكاملين، واحد خط الإصلاح الداخلي يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط ثاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية، وهذا اللي أكدت عليه بمعظم هاللقاءات. طبعا في موضوع خاص بالأمم المتحدة هو يعني ماذا بعد اليونيفيل، طالما هيدي مهمتها ستنتهي بنهاية السنة، ولكن هيدا تأكيد أنه ما معناتها نحن ما حنضمنا بحاجة لقوات دولية في الجنوب ومهامها واضحة.
0: كما أكد العمل من الآن على التحضير للمرحلة المقبلة وإيجاد صيغة مناسبة لهذا الوجود الدولي، لافتا إلى أن موقف لبنان واضح وهو نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن.
1: سلام الذي كان يتحدث بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال الجمعية العامة تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية واللقاء الأخير الجامع مع الرئيس الأمريكي.
2: نحن من فترة عم نعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقة مع الإخوان السوريين، قائمة على الثقة، على عدم التدخل بشؤون الآخرين، وعم نبنيها على المصالح المشتركة. أطلعنا رئيس ترامب على مفاوضات اليوم المباشرة أو غير مباشرة الجارية مع إيران.
0: أضاف: ناقشنا ضرورة الانتهاء من مراجعة الاتفاقات بين البلدين لتكون قاعدة لأول اجتماع للجنة العليا المشتركة اللبنانية السورية التي أنشأناها في بيروت، كي لا تبقى هذه الخطوة حبرا على ورق، وإذا لم يكن الاجتماع مطلع الشهر المقبل فسيكون في الشهر الذي يليه، فضلا عن مناقشة أهمية تعزيز مشاريع الربط الإقليمي ولاسيما في مجالات الكهرباء والسكك الحديدية والطاقة لما فيها من مصالح مشتركة للبلدين.
1: أما الرئيس الشرع فأشار إلى الإرث الصعب والعلاقات الجديدة.
3: في إرث قديم صعب، نحن نحاول ننشئ علاقة بصورة جديدة وبمعطيات جديدة، يعني تنبنى بالبداية على الاقتصاد والتحسن العلاقات أيضا السياسية اللي بتأثر بالمستقبل على الوضع الأمني واستقرار المنطقة. يعني اللي بين لبنان وسوريا شيء كتير كبير، نحن تقريبا هموم واحدة، وبالتأكيد لازم نكون دائما بأفضل العلاقات، يعني فبما أنه نوايا طيبة بالبداية فهذا هو البداية الصحيحة للعمل. يعني
0: وفي شأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ونصيحته للبنان قال الشرع:
3: والله أنا ما فيني أحكي نيابة عن اللبنانيين، بس اللي بحسن أقوله أنه نحن دائما خلينا يكون في عنا صراحة مطلقة مع شعوبنا ونتكلم دائما ضمن الممكن، يعني فأحيانا الأسقف والوعود والأزمنة اللي تعرض إذا كان مبالغ فيها بتسبب شوي صدمات وتأثر شوي على مساحة الثقة، فنحن دائما محتاجين أنه نزرع الثقة بيننا وبين المجتمعات.
1: وقد حضر لقاء الشرع سلام وزيرا خارجية البلدين يوسف رجي وأسعد الشيباني.
0: الرئيس سلام وفي خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حضور رجي أشار إلى أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
1: وفي سياق آخر عقد سلام اجتماعا مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات ريم الهاشمي، وبحثا في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من الخبرة الإماراتية في رقمنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يساهم في تقليص الوقت اللازم لإنجازها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
0: وأبدت الهاشم استعداد الإمارات لدعم لبنان وتبادل الخبرات معه في هذا المجال.
1: وزير الخارجية يوسف رجي قال أن الأردن كان من أوائل الداعمين للجيش اللبناني وأوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان في خلال الحروب وانفجار مرفأ بيروت.
4: يلي بيحتاجه لبنان من المجتمع الدولي ومن إخواننا العرب هو شغلتين: الضغط على إسرائيل تتوقف هجماتها وتنسحب من لبنان، والضغط على إيران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. كما الكل بيعرف، حزب الله دخل لبنان بحرب لبنان ما له علاقة فيه لإسناد إيران، وجلب الاحتلال عن جديد والدمار والقتلى بالألاف. مطلوب من أصدقائنا وأشقائنا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا تلبنان يرجع يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. الحكومة اللبنانية أخذت قرار شجاع جدا وكان صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة، وبلش التطبيق ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من نهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت قرار وماضية ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوي وقت لتنفيذه.
0: وعن مهمة اليونيفيل وتمديد ولايتها قال:
4: لسوء الحظ برغم من كل جهودنا ما قدرنا نمدد ولاية اليونيفيل لأسباب إقليمية ولأسباب تتعلق كمان بتركيبة مجلس الأمن. هلأ عم نسعى تنلاقي قوة أو إطار يحل محل اليونيفيل بجنوب لبنان إذا أمكن تحت مظلة الأمم المتحدة.
1: وزير الخارجية تابع لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتقى نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، تناول الحلول الكفيلة بتحقيق استقرار دائم ودور إيطاليا في أي حل مستقبلي في ضوء الورقة المشتركة مع فرنسا.
0: وشدد رجي على أهمية المساعدة في تأمين انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة وبسط الدولة سيطرتها بقواها الأمنية والشرعية وعودة الأهالي إلى قراهم، وطلب من نظيره الإيطالي دعم عودة الأهالي وتوفير مستلزمات الصمود للقرى التي رفض أهلها مغادرتها.
1: وفي هذا السياق أعلن تاجاني على الفور تخصيص مبلغ مالي إضافي للقرى المسيحية في جنوب لبنان دعما لبقاء أهلها في أرضهم، لما لذلك من دور في تثبيت الاستقرار وما يمثله من قيمة وطنية وتاريخية ومن أهمية أساسية في ترسيخ التنوع والعيش المشترك.
0: والتقى رجي نظيره الأندونيسي وشكره على التضحيات التي قدمتها كتيبة بلاده العاملة في إطار اليونيفيل بوصفهم جنود سلام، وتناول اللقاء كذلك تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي ولا سيما في قطاع الطاقة إلى البدائل التي تعمل عليها أندونيسيا بالاعتماد على الطاقة النظيفة.
1: وفي اللقاء وقع الوزيران اتفاقا للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، يعفي بموجبه حاملي هذه الجوازات من تأشيرة الدخول إلى البلدين.
0: كذلك عقد رجي اجتماعا مع وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الأيرلندية وبحثا في الصيغ المقترحة لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وأعرب وزير الخارجية عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة قوات حفظ السلام، مجددا تمسك الحكومة بوجود دولي في الجنوب.
1: وتناول اللقاء كذلك اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية، شارحا أن التحديات التي تواجه تنفيذه تتمثل في استمرار إسرائيل في اعتداءاتها من جهة، ورفض حزب الله التعاون مع قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة من جهة أخرى.
0: وفي خلال اللقاء أثارت الوزيرة الأيرلندية مسألة مقتل جنود من الكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، مستفسرة عن مآل التحقيقات وهل تمت محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
1: في الميدان قصف مدفعي صباحا على وادي السلوقي إلى تفجيرات إسرائيلية فجرا في الخيام بعد غارة الليلة الماضية استهدفت أطراف بلدة حولة لجهة وادي السلوقي. أيضا قصف بالمدفعية على المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل، وكان سجل قصف استهدف عين السماحية ومحيط زوتر الشرقية إلى تحرك لدبابات ميركافا داخل البلدة.
0: حزب الله نظم من جهتها اعتصاما سياسيا دينيا في السرفند ضد الحكومة والدولة.
5: دولي ما التاجر فينا،
6: بدنا
5: حكومي
6: حكيمي،
5: ما تمشي على التعليمي،
6: دولتنا اللي
5: منريده
6: تملك قرار بإيدها.
7: واليوم نوجه رسالة للدولة، مسؤوليتها توقف حد شعبها، والجنوب هو جزء من لبنان.
8: بيتي راح بأول الحرب، وصوت الشيخ راغب حرب لا يزال يصدح فينا. بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم، فلتختفي في أمان الله. آخر أمر البيوت إلى الخراب، وآخر أمر النفوس إلى الموت. فإذا قدمت في سبيل الله فهي العامرة الدائمة.
1: فيما ينتظر أن يعلن الاتحاد العمالي العام بعد غد موعدا لإضراب عام في كل القطاعات، أعلنت اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري عقب اجتماع استثنائي برئاسة بسام طليس حضر جانبا منها رئيس الاتحاد العمالي بشار الأسمر، أعلنت الإضراب على أن يعلن آلية التحرك في مؤتمر صحفي الثلاثاء في مقر الاتحاد كما قال طليس.
9: نهار الأربعاء بثلاثين الشهر إضراب عام مع تحرك مع تصاميم لكل قطاع النقل البري، بالتأكيد بده يصير فيها عقل الحركة حتى لو ما فيها إرادة قيادة الأمر، فلذلك يسامحونا من هلأ.
0: الأسمر شرح أسباب الإضراب.
10: حتى الآن لم نرى شيئا، وبالتالي نستمر بالتحرك نحو الإضراب. بعد الإضراب الذي سيحصل نهار الأربعاء سيصار إلى اجتماع تقييمي، وبعد منه منحدد الخطوات التالية. هذا الإضراب هو إضراب تحذيري، وهو صرخة في وجه المسؤول، أي مسؤول كان، حتى تتحرك هذه الدولة، وبحده الأدنى يكون في لجان طوارئ تتفرع عن لجنة طوارئ مركزية طلبنا فيها بالأمس.
1: كما أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب الجمعة في 25 أيلول احتجاجا على تراجع قيمة بدل النقل وارتفاع كلفة الوصول إلى مراكز العمل، محذرة من خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم التجاوب مع مطالبها.
11: عين على العالم.
0: وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية، تتواصل في نيويورك أعمال الجلسات العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات.
1: ومن المقرر أن يصل اليوم إلى نيويورك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي لن يمضي فيها ليلة واحدة لاعتبارات أمنية، على أن يعود مساء غد إلى بلاده وفق القناة 13 الإسرائيلية.
0: أما في آخر الكلمات، فقد اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نتنياهو بمواصلة ارتكاب مجزرة جماعية في غزة، مضيفا أن السلام والاستدامة وتكافؤ الفرص تتعرض لهجوم من جهات سياسية وحكومات تريد العودة إلى ماض مظلم.
1: الرئيس السوري أحمد الشراع كان قال إن دمشق ترفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في بلاده، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
0: كما أكد رفضه التام للمحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، معتبرا أن إسرائيل بشذوذها تتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل.
1: وقال الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان أن إسرائيل تقتل في حين تفرض العقوبات على إيران، معتبرا أن ذلك يمثل ازدواجية في المعايير، مدعيا أن إيران لم تكن يوما دولة معتدية ولم تبدأ حربا أبدا، وأنها أظهرت دائما التزامها بالمفاوضات.
0: أضاف أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوى العسكرية، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى حربا تدافع فيها عن نفسها، ومشددا على ضرورة حل المشكلات الإقليمية داخل المنطقة، ورافضا أن تصبح بأيدي الدول الخارجية.
1: الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قال إن روسيا أخفقت، وأن الحرب التي تشنها على أوكرانيا يجب أن تنتهي، وأن قوات كوريا الشمالية التي جاءت لدعم القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة. أضاف أن العقوبات على موسكو ومختلف أنواع الدعم لأوكرانيا تجعل بلاده أقوى.
0: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد الاستعداد لمفاوضات تهدف إلى سلام عادل في أوكرانيا، لكنه قال في الوقت نفسه لن نوقف العملية العسكرية الخاصة فيها، متهما أوروبا بأنها تريد هدنة لاستغلالها في تزويد نظام كييف بالأسلحة.
1: وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن الصواريخ والمسيرات تهدد الملاحة في البحر الأسود وتشكل تهديدا للأمن الغذائي العالمي. أضاف أن الولايات المتحدة تدين أي محاولات لتوسيع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأي تهديد للغذاء العالمي.
0: وعقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على هامش اجتماعات نيويورك، أعلن الطرفان في بيان مشترك الاتفاق على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار شمال العراق، وتسليم القوات التركية معسكر بعشيق هزليكان إلى الحكومة العراقية تدريجا وفق الألية والجدول الزمني المتفق عليهما، وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة.
1: معلوم أن تركيا أقامت المعسكر في كانون الأول من العام 2015 بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق على بعد نحو 32 كيلومترا شمال الموصل التي كانت أنذاك تحت سيطرة تنظيم داعش، ونشرت ما يصل إلى 600 جندي في المعسكر في خطوة أثارت توترا مع بغداد التي اعتبرت الوجود العسكري التركي انتهاكا لسيادتها.
0: إلى حرب اليمن، فعلى امتداد رقعة جبلية وساحلية واسعة غربي محافظة لحج جنوب البلاد تتسع دائرة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، وأعلنت القوات الحكومية أنها استهدفت تحصينات حوثية في جبهة شرق مدينة في جبهات شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف شمالي البلاد، إضافة إلى إسقاط مسير الحوثيين في جبهة الكتحة غربي تعز، واستهدفت بغارة اجتماعا لقيادات حوثية في منطقة الوازعية غربي المحافظة.
11: بعيدا من السياسة،
1: كشف أمين سر اتحاد نقابات الأفران نعيم خواجة عن أنه في حال ارتفاع سعر صفيحة المازوت فإن سعر ربطة الخبز سيتجه إلى الارتفاع بنحو 5,000 ليرة، على أن تكون زيادة تدريجية، موضحا أن المحروقات تشكل نحو 22% من قيمة ربطة الخبز.
0: وأشار إلى أن سعر ربطة الخبز عاد إلى المستويات التي كان عليها في الفترة التي بلغ فيها سعر صرف 1,500 ليرة، لافتا إلى أن كلفة العمالة وبدل النقل لم تحتسب ضمن أي زيادة حتى الساعة، فيما لا يزال التسعير يعتمد على سعر صفيحة المازوت البالغ 11 دولار والبنزين 13 دولار، وموضحا أنه في حال انخفاض سعر المازوت سينعكس ذلك تلقائيا على سعر ربط الخبز الذي سينخفض تبعا لذلك.
11: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه الحركة كثيفة من جوني باتجاه زو مكايل وحتى نفق نهر الكلب، أيضا في عجقة على أوتوستراد الضي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت ومستديرة الدورة. الحركة أيضا حركة المرور كثيفة من الدوحة باتجاه خلدي وصولا حتى أنفاق المطار، وأيضا كثيفة من علي باتجاه عرية حتى الجمهور، وكثيفة من الويزي حتى مستديرة أو

العلاقات السياسية المؤثرة في المستقبل على الوضع الأمني. رجل الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان، وعلى إيران لكف يد حزب الله عن الدولة. إيطاليا تعلن دعما إضافيا للقرى المسيحية في الجنوب. الحزب: بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان الله. اتفاق عراقي تركي لتسليم أنقرة معسكرا في شمال العراق. أخرج النشرة تونس فير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: الفرق بين الجراحة التقليدية واستبدال مفصل الركبة بروبوتك سيرجري هو انه وقتها بتتم هيدي العملية بالروبوتك سيرجري، اول شيء العملية رح تكون اقل وجع، تاني شيء المريض رح يقدر يغادر المستشفى بشكل اسرع، وتالت شيء على المدى البعيد نتيجة رح تكون افضل. هيدي اليوم هي التقنية الافضل لاستبدال مفصل الركبة.

حوار حر بين المساعي الدبلوماسية المتسارعة والمراوحة الداخلية، إلى أين يتجه الميدان؟ وهل بدأ المجتمع الدولي يتململ من المراوحة اللبنانية؟ ضيف حوار حر العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: خبر الثامنة والربع.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي من نيويورك أن ما يحتاجه لبنان من المجتمع الدولي والأشقاء العرب الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان، وعلى إيران لكفية حزب الله عن الدولة. أضاف أن الحزب أدخل لبنان في حرب ليس له أي علاقة فيها لإسناد إيران، وجلب الاحتلال من جديد والدمار والقتل بالألاف، ودعا الأشقاء والأصدقاء إلى مساعدتنا كي يستعيد لبنان استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارج عن القانون، موضحا أن الحكومة اتخذت قرارا صعبا جدا لم تأخذه أي حكومة منذ 35 سنة وبدأ التطبيق، إلا أن الموضوع معقد لأن سلاح حزب الله وتمويله يفوق 45 عاما ولا يمكن حل المعضلة بين يوم وآخر وبكبسة زر. رجي شدد على أن الحكومة ماضية في قرارها ولا عودة عنه، إلا أنه يستدعي بعض الوقت لتنفيذه. وعن اليونيفيل أجاب وزير الخارجية: لسوء الحظ لم نستطع التمديد ولايتها لأسباب أقليمية وأخرى تتعلق بتركيبة مجلس الأمن الدولي، شارحا أن هناك سعيا في الوقت الحالي لإيجاد قوة أو إطار يكون بديلا من القوة الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة إذا أمكن ذلك.

صباح الخير. صلنا تقريبا شي 24 ساعة ما التقينا مباشرة على الهواء، يعني اشتقنا لكم واشتقتولنا، ما هيك؟ كل يوم بنطلع عليكم، كل يوم بيكون عنا شي جديد. نحن عايشين بمجتمع، ببلد، بأجواء متحركة جدا. يا ريت مثلا بالسويد، بما بعرف اي بلد بالعالم، يعني ما عندهم شيء، بتحسوا حالهم هيك وهادين. بس هلا الغلاء ضارب الكل، الحروب اثرت على الكل، واسعار النفط كلها طالعه. عم بخبروني بدبي الغلاء والكوا، كمان بفرنسا غلاء وكوا، بكل البلدان في غلاء وكوا. يلا الله يساعدنا. تفتكر الأسبوع الجاي رح نخصصه للتظاهرات والإضرابات؟ وما بعرف قديش بعد رح تأثر، يعني الأربعاء اللي جاي مبدئيا في إضراب، السبت الاتحاد العمالي ممكن كمان يعلن إضراب، وتفاصيل الجمعة الجاي بقدر. هيدي شو بقوله، والعانية بيبي، والعانية بيبي.

بيجمعنا إن شاء الله ما يحمل إلا الخير والبركة والسلام للجميع، مع مارك البيطار، مع حلوة لبنان سيدي مخلوف، ومعي للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت.

0: منبلش موضوعنا السياسي. أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع عن فحوى زيارته نيويورك.
1: تأكيدنا أنه في لبنان جديد اليوم عم نعمل نحن على خطين متكاملين، واحد خط الإصلاح الداخلي يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط ثاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية، وهذا اللي أكدت عليه بمعظم هاللقاءات. وطبعا في موضوع خاص بالأمم المتحدة هو يعني ماذا بعد اليونيفيل، طالما هيدي مهمتها ستنتهي بنهاية السنة، ولكن هيدا تأكيد أنه ما معناتها نحن ما حندمنا بحاجة لقوات دولية في الجنوب ومهامها واضحة.
0: وزير خارجي يوسف رجي المرافق للرئيس سلام بزيارته نيويورك وبكرة بواشنطن حكي عن المطلوب.
2: اللي بيحتاجه لبنان من المجتمع الدولي ومن إخواننا العرب هو شغلتين: الضغط على إسرائيل تتوقف هجماتها وتنسحب من لبنان، والضغط على إيران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. مثل ما الكل بيعرف حزب الله دخل لبنان بحرب لبنان ما له علاقة فيه لإسناد إيران، وجلب الاحتلال عن جديد والدمار والقتلى بالألاف. مطلوب من أصدقائنا وأشقائنا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا تلبنان يرجع يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. الحكومة اللبنانية أخذت قرار شجاع جدا وكان صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة وبلش تطبيق، ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من نهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت قرار وماضية ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوي وقت لتنفيذه.
0: بالمقابل نظم حزب الله اعتصام، انتبهوا وين؟ بتعرفوا شو هوية المنطقة؟ بالصرفند ضد الحكومة والدولة.
3: دولي ما التاجر فينا، بدنا حكومة حكيمة، ما تمشي على التعليمة، دولتنا اللي منريدها تملك قرارة بإيدها.
4: واليوم نوجه رسالة للدولة، مسؤوليتها توقف حد شعبها، والجنوب هو جزء من لبنان.
5: بيتي راح بأول الحرب، وصوت الشيخ راغب حرب لا يزال يصدح فينا. بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم، فلتختفي في أمان الله. آخر أمر البيوت إلى الخراب، وآخر أمر النفوس إلى الموت. فإذا قدمت في سبيل الله فهي العامرة الدائمة.
0: جماعة نحن بالسنة 26 هيك مزبوط ولا لا؟ ما بعرف إذا نحن بعدنا 50 سنة لورا، ما بعرف. يلا أسئلة كل مواطن سياسي. السؤال رقم واحد واللي بتمنى كلنا سوا نحكي بهدوء ورواء، أكيد تفضل على التليفون إذا بتحبوا، واللي بحب يبعت فويس مسج على 70 95 11 11. بس طبعا تفضيل عندي للاتصالات الهاتفية حتى كلنا سوا نشارك بالنقاش. على الواتساب بتكون رسالة حاضرة خالصة معلبة، منناقش كلمتين ومناخد غيرها. فإذا السؤال الأول، شو هو لبنان الجديد يلي بدنا إيه؟ مثل ما عم بقول الرئيس سلام، نحن عم نشتغل على لبنان الجديد. شو هو لبنان الجديد يلي بدنا إيه؟ السؤال رقم اثنين أخذني طبعا من يوسف رجي، هل برأيكم العالم مستعد يساعد لبنان للضغط على إسرائيل وإيران بنفس الوقت مثل ما قال وزير الخارجية؟ والسؤال رقم ثلاثة، أنت كلبناني، أخذناه كمان الاعتصام، أنت كلبناني على مذبح مين بتقدم نفسك وبيتك وأرضك مع إطلاق الحزب التظاهرات ضد الحكومة والدولة؟ فإذا نحكونا هلأ على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. سؤال أساسي بالحلقة، شو هو لبنان الجديد اللي بدنا إياه؟ وإنت كمان كلبناني على مذبح مين بتقدم نفسك وبيتك وأرضك؟ خليني أخذ أول اتصال. ألو،
6: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
6: عبد الحميد كيف مع نضرب؟
0: أهلا فيك صديقي حبيب قلبي، بس وطي بليز الراديو.
6: أوكي، مش الحال؟
0: إيه مش الحال. عبد الحميد،
6: نعم،
0: حكي الرئيس سلام عن لبنان الجديد اللي بدنا إياه، شو هو؟
6: لبنان الجديد اللي نحن نطلبه قبل دولة الرئيس سلام، لبنان السلام، لبنان التفاهم مع جميع الدول العالم، يسوانا ما يسوى العرب كلهم. ما نحن بدنا نحمل المشعل والبقية لا،
0: حتى يعني لا. وزير الخارجية بيقول لك نحن بدنا السلام مع كل دول العالم وكل دول الجوار.
6: هذا مطلبنا قبل ما يطلبوا المسؤولين. هذا مطلبنا. أنا بقدم بيتي وعائلتي ومحلي وشغلي على مذبحة الوطن.
0: والشباب كمان؟
6: لا لا لا، ولو لك توني شو بدنا نضحك على
0: حالنا. هو قال لك يعني على مذبح الله، لأنه
6: طول بلد فين الله يرضى عليك. الموضوع هذا الموضوع محسوم الأمل، التجارة بالدين.
0: ليش نحن بنعمل كل شيء سياسي بنحوله دينيا؟
6: لا هن عم يحولوا، ما أنا عم حوله.
0: لا عم بحكي كلنا، عم بقول كلبنانية بنحول كل شيء ديني.
6: هذا الضعف، هذا الاحتماء المزور. بدنا نحتمي بربنا بالتزوير.
0: نعم،
6: يعني ما تخزي، نحن اليوم عم نشتكي من الغلاء. كل بلاد العالم فيها غلاء، بس نحن أكثر ناس لأنه ما في تقديمات خدماتية اجتماعية، ما في إعلان،
0: ما في شيء. إيه
6: طب
0: يعني معروفة شروط الدول كلها، عم بحكي شروط الدول العربية تحديدا الخليجية تيساعدونا معروفة. هل ممكن يساعدونا مثل ما قال يوسف رجي؟ لأنه قال لهم ساعدونا، عم بيحكي دول الخليج العربي ودول العالم ككل، ساعدونا تنضغط على إسرائيل توقف اعتداءاتها، تنسحب من الجنوب، وعلى إيران تتكف إيد حزب الله عن الدولة.
6: بيساعدونا، أكيد بيساعدونا.
0: ليه بدو يساعدونا؟ كرمال شو؟
6: شايف محلاك؟ طول عمره الخليج العربي من سنة الستين، أنا مواليد الخمسين، طول عمره الخليج العربي عينه على لبنان، وكانت أول دولة خليجية تهتم وتحب لبنان هي الكويت.
0: نعم،
6: عرفت علي كيف؟ اليوم إذا بيلاقوا الأمان والاطمئنان بلبنان بفوتوا معك مشاريع كبيرة سيدي.
0: أوكي، يعني هن ناطرين نحن ننفذ أقل شيء من تعهداتنا، مظبوط، حتى يمدوا ايدهم. بدي بس اعتذر منك، طولنا شوي زيادة. شكرا لك. بسمع اكرم على الواتساب.
7: اي صباح استاذ توني، يعطيك العافية، يسعد صباحك ويسعد صباح الجميع يا رب. يا خي هذا العمل اعتصام، انا حاسس اللي عبرد وراه اولادي يعني بالمدرسة، انا يعني مثل هيك حيطهم بالساحة وعبولوا شو مثل عم بيعلمهم، مثل طالعين الرحلة يعني. أنا بجاء بتضحك على عالم يعني حيطة أولاد عم بردد وراء الله دعت
0: مش أولاد
7: ما بعرف، أنا ضحكني كيف وراء أولاد عم بيردد،
0: مش أولاد أبدا، مش أولاد. بكل مظاهرة بكون في واحد بكون عم بيقول اللي بده يقوله برد وراء عادي، مش هيك؟ 09-218-233 بياخد مروان، مش هيك؟ خليني اسمع، يلا انا وياكم مروان.
8: صباح انطون، كيفك؟
0: توني
8: منيح، معك مروان مواطن لبناني.
0: اهلا ميمو.
8: بس في شغلة صغيرة انا بحب علق عليها قبل ما نحكي باي تفاصيل وباي اخبار، بدنا شغلة واحدة من دولتنا انه يجربوا يلاقوا طريقة يخففوا الضرائب عن العالم يقدروا يكملوا يقدروا يعيشوا بالتزامن مع الغلاء الفاحش، مع الأزمة العالمية إذا بدك.
0: مروان هذا موضوعنا لجمعة الجاي، يعني عم تقفز كتير، بفتكر لأنه أسبوع الجاي رح يكون كله تظاهرات تحديدا الأربعاء، بنعرف أمتى التفاصيل أكتر وأكتر، فإذا خلي هذا الموضوع للأربعاء. أنا طرحت مجموعة أسئلة أنت ما جاوبت على ولا سؤال، فضلت تقفز على المواضيع كلها. يلا 09-218-233 كمان كنت عم بقول له لصديقنا من طرابلس أنه ليش نحن على طول المواضيع السياسية بنحولها دينيا، دغري بنقلبها على كعبة، بنقلبها دينيا انه هيدا بيتي فيدا الله فيدا ما بعرف مين. فاذا انت كلبناني على مذبح مين بتقدم نفسك وبيتك وأرضك، مثل ما سمعنا قبل شوية تظاهرة اللي عملها حزب الله بالصرفند ضد الحكومة. وسؤال رقم واحد الأساسي بالحلقة، شو هو لبنان الجديد يلي بدنا إياه؟ عم يحكي الرئيس سلام عن لبنان الجديد وقال لك نحن شو بدنا. أنتو كلبنانيين شو هو لبنان الجديد اللي بدنا إياه؟ وهل برأيكم العالم مستعد يساعد لبنان للضغط على إسرائيل وإيران بنفس الوقت مثل ما طالب وزير خارجية؟ 09-218-233. ألو،
9: بونجور توني.
0: بونجور
9: مستمعين،
0: أهلين يا هلا، مين معي؟
9: ناجي.
0: أهلا بناجي.
9: أنا برأيي أي لبنان نريد، هيدا سؤال مسؤول يمكن سألينه يمكن من الخمسينات.
0: لا مش أي لبنان نريد، شو هو لبنان الجديد اللي بدنا إياه؟ لأنه لبنان هيداك خلص،
9: بس بلشنا لبنان الجديد. يعني أنا برأيي يعني من لبنان السلام
0: بلشنا ولا بعد ولا نحن عم نطنا التصغيري؟
9: لا أنا بحس بعدنا كثير بعيد.
0: نعم
9: أنا بعدنا كثير بعيد، لأنه بدك حتى يعني الذهنية تبع العالم تكون تستوعب هيدا الشيء على الشيء أكثر، لأنه نحن أنا برأيي نحن دفعنا كثير حروب كثير يعني ومن زمان كثير كرمال القضية الفلسطينية،
0: يعني عم ندفع ثمن حروب ما خصنا فيها،
9: ما خصنا لا لا لا لا، لا بال 48 ولا بال 69 ولا حتى يمكن بال 75 ولا بال 2006 ولا هلا، ما خصنا يعني عم يحطوك بحروب نحن ما خصنا فيها، احنا بحق لنا نعيش مثل كل العالم، مثل اخر واحد بيعيش بهاواي او بهونغ كونغ او ما بعرف وين باي بلد بالعالم، نحن بحق لنا نعيش بسلام وصفر. نعم. مشاكل مع سوريا ومع اسرائيل ومع حيلا حدا تاني.
0: حتى اذا لاحظت شغلي يمكن ما بعرف اذا سمعتها بنشره الاخبار، لما سالوه للرئيس الشرع بنيويورك بعد لقاء الرئيس سلام، انسال شو هي النصيحه اللي بتقولها للبنان عن مفاوضات لبنان واسرائيل، الجولات اللي عم بتصير، قال لهم انا ما رح احكي عن لبنان، ما دخلني احكي عن لبنان.
9: طبعا هذا جواب كتير كتير يعني هذا جواب كتير بمحله يعني. طبعا يعني، وفي شغله انت حتى في شيء سالته انت، يعني هل بتساعدنا الدول؟ يمكن
0: هل رح تساعدنا يعني نحن
9: دقيقة او لح تساعدنا؟ انا برايي ان لم يبني رب البيت بيته فعبسا يتعب البناؤون، عبسا يتعب، ونحن بدنا نساعد حالنا بالاول، نحن بده يكون عندنا الجرأة، نحن
0: يعني
9: بيكون عندنا
0: الاراده نتخطى الكلام والمواقف نتخطى الكلام والمواقف ونروح على الاجراءات العمليه.
9: طبعا طبعا شبهنا حكي، شبهنا حكي حكي حكي يعني عم تشوف
0: اوكي
9: حكي وعم نزب حكي، يعني بدنا تنفيذ، بدنا تنفيذ. كل اللبنانيه اللي تدعم الدولة اللي بيقولوا لها هن السلطة بس بدها تعمل شيء، بدها تشتغل، وإذا ما اشتغلت كل العالم رح تكون ضدها يعني بالنتيجة.
0: يا شكرا لك، أهلا okay. وسهلا فيك. خلينا نسمع جو من أريزونا.
10: يسعد صباحك توني، تحية لك ولكل اللي عاملين بلبنان الحر ولكل المستمعين. بالنسبة للسؤال يلي سألته حضرتك، وين منقدم حياتنا لمذبح الوطن؟ أنا بقدم حياتي لمذبح الوطن بشرط واحد، إنه يكون القرار قرار شرعي متاخد من قبل الحكومة اللبنانية الشرعية، جاهز لأقدم حياتي للوطن، هذا ما عندي تردد فيه أبدا نهائيا. بالنسبة للسؤال الثاني،
0: نعم،
10: إنه إذا الدول رح تقدر تضغط على إسرائيل لتنسحب من لبنان، في شغلة واحدة طوني لازم نعرفها كلنا، إنه إسرائيل ما حدا فيه يضغط عليها، لا دول العالم ولا حتى أمريكا، ما رح ترد على حدا هالمرة، لأنه ما رح تفل إلا ما حزب الله يسلم سلاحه بكل لبنان.
0: طب هل فينا نضغط على إيران؟
10: بشمال الليطاني أو بجنوب الليطاني، وكل العالم إبلانين يعني تركين إسرائيل تضل، ما عندهم مشكلة، لأنه ما حق عم تدافع عن حالها، كفاها بقى يضل حزب الله يتهجم عليها ويستفزها ويزت عليها صواريخ.
0: نعم.
10: ما بعتقد حدا رح يضغط على إسرائيل، إسرائيل باقية وبدها تكفي يعني، ما خلصت هون، ما رح توقف هون، بدها تكفي. تحية لك ولكل المستمعين. Thank you.
0: شكرا لك جو من أريزونا. بنتقل لأسمع عائل. أهلا بعائل.
11: يسعد صباحك. بس معلومة أو شك صغيرة، إذا نحن ما سمعنا الأسئلة ولا ما سمعنا شيء من البرنامج، لأنه عنا دائما نفس المشكل، كل يوم الإذاعة بتختفي. طبعا يعني نحن من مستمعين إذاعة بنان الحر وما في غيرها، الإذاعة بتفشلنا خلقنا. فاليوم كمان نفس الشيء اختفت، رحت المحطة على 8:30 تقريبا واختفت، ما عاد معناه أبدا، وكل يوم عم بتصير فيها نفس الشيء. يعني أنا بمنطقة إقليم الخروب، ما بعرف أنت بتعرفها؟
0: بعرفها.
11: يا ريت بس بتفيدونا شو المشكل يعني، وهي رح سمعك الإذاعة.
0: لا بعرف
11: يا ريت استثوني لو سمحت أنه تحاولوا تشوفونا حل المشكل، نحن من مستمعين الإذاعة ما متخلى عنها.
0: بس أقول لك صديقي وكتبت لك إياها، بالنسبة للمشكلة مش مشكلة تكنيك، المشكلة أمنية عسكرية فقط لغير بمنطقة الجنوب، فقط لغير، ما في شيء تكنيك، ما في شيء. إن شاء الله ما يضل في يعني ضل هيك، بس إنه برجع بأكد لك ما في شيء أبدا تكنيك، ما في شيء. لحق لك إياها بالعربي الفصيح، أمنية عسكرية لوجستية لا أكثر ولا أقل. بس إذاعتنا، كل المحطات اللي طالعة من جبل صافي. يلا كمان بسمع جمال.
12: صباحو خي طوني، تفضل. صباح
0: النور.
12: حياة هذه اللي عايشينها حياة، كل يوم تنكت البنزين بثلاثين، ساعة 35، مقرب 40.
0: جمال هذا مش موضوعنا يا حبيبي. يا جمال ما بك يا جمال، جوابك منو جميل يا جمال. يلا محمد على الواتساب.
13: صباح خير توني.
0: صباح النور. الحمد لله
13: إن شاء الله بخير. توني أنا بثني على كلام عبد الحميد وبشد على إيده.
0: نعم.
13: وبذكر الكل إنه بالستينات مجلس الوزراء الكويتي يجتمع في بحمدون، هيدي نقطة كتير كتير مهمة وبتعني كتير للبخير يا رب.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. فإذا برجع بشغلي هيك أساسية بالحلقة، سؤالنا الأساسي شو هو لبنان الجديد يلي بدنا إياه، اللي كان عم يحكي عنه نواف سليم، شو هو لبنان الجديد؟ هلا هو حكي من وجهة نظر السياسي، أما وجهة نظر المواطنين ما بعرف. شو هو لبنان الجديد يلي بدنا إياه؟ وأنت كلبناني كمان، هذا السؤال رقم 3 أفاست فرد مرة، أنت كلبناني على مذبح مين بتقدم نفسك وبيتك وأرضك بناء على التظاهرة والاعتصام اللي سمعنا عنه ومرقنا شوي بالصوت منه بالصرفند؟ انت كلبناني على مذبح مين بتقدم نفسك وبيتك وارضك؟ كمان في سؤال، هل برأيكم العالم مستعد يساعد لبنان للضغط على اسرائيل؟ وكنا عم نسمع جو من اريزونا، ما حدا بيقدر يضغط على اسرائيل ولا حتى ترامب، وعلى ايران بنفس الوقت ليضغط على تل ابيب لحتى توقف اعتداءاتها وتسحب جيشها من لبنان، وعلى إيران لتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية مثل ما قال وزير الخارجية. مين رح يساعدنا؟ أقولكم الدول رح يساعدونا ولا رح يتفرجوا علينا؟ خليني اسمع محمد كمان. صباح النور.
14: بدنا أول شيء بدنا نتفق على أي وطن مشان نعرف كيف بدنا نقدم وأي مذبح. نتفق على الوطن أول شيء، لأنه كل واحد فتح وطن حسابه. تاني شيء، الدول العربية أكيد حتشتغل وأكيد ما قصرت قبل ولا هلأ بتقصر، بس بدك اللي عند اليهود الإسرائيلي الصهيوني قرار عنده ماشي مش سائل.
0: وعلى الإيراني ما ذكرت لي شيء عن الإيراني. هل حدا ممكن يأثر على إيران؟ يعني عسكريا عم نشوف ضغوطات عقوبات كذا كذا كذا بتصاعد، بس إنه مين من رح يأثر لحتى تكف إيده؟ ألو
15: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
15: معك توني.
0: أهلا فيك
15: أستاذ توني.
0: تفضل.
15: نحن بدنا لبنان السلام بكل ما فيه الكلمة من معنى.
0: نعم.
15: ما بقى فينا 50 سنة قتال وحروب، خلص ما بقى عنا خرطوش، قلصة خبرية هون، العالم كله عم بتقاتل.
0: بس بليز وطي الراديو.
15: نعم. العالم كله عم بتقاتل كرمالنا ونحن آخر همنا. نحن بدنا العالم عم بتقاتل لتثبتنا هويتنا ونحن عم نقاتل لنرفض الهوية. نحن لو بعد 50 سنة حيلا بلد بدي روح عليه بدو يضل يقول لك هذا غريب.
0: قال لك قبل شوي محمد من النبطية بيقول لك إنه الدول العربية بيساعدونا بس إسرائيل ما رح تسمع من حدا. يعني
15: استاذوني إسرائيل شو بدها؟ دول العربية قاتلة حال علينا. أنا بعرف أنا بحكم شغلي العالم كله اللي بتجي وبعرف وبتحادث مع الناس العالم قتيلة لبنان بس قلهم ربوع لبنان أنا بعرف شو فيه. يعني شو بدي أقول لك يعني
0: بس ما حدا عم بيساعدنا بالضغط على إيران مثل ما قال وزير الخارجية لكف يد حزب الله عن الدولة وهذا كمان شرط أساسي للدول العربية تحط إيدها أكتر وأكتر بلبنان وتبذل مجهود.
15: نحن بدنا نساعد حالنا.
0: وكيف؟
15: نحن بدنا نساعد حالنا قبل بس يشوفونا نحن عم نساعد حالنا كل العالم قاتل حال علينا.
0: يعني بدك ركاب؟
15: نعم
0: بدك ركاب.
15: لما نبلش أنا بأساس بيتي كل العالم رح تلتم علي يقولوا عنده الزلمة نية زلمة عم بيعمر مع الشيخ اللي ما تحط إيدنا عليه. هذا تراث لبنان.
0: نعم.
15: يعني نحن عم نحكي عرفت الفكرة وين.
0: نعم.
15: يعني طب انه شو بدنا نحن ما سبق قلت لك لو اي نحن بده اي هوية بدهم اياها بس بدي اسأل شو الهوية البديلة اللي بدهم اياها حدا يجاوبني الهوية البديلة رح بعد 50 سنة يضل يقولوا له انت غريب ما نحن اللي بيعم يجي لعنا ما على شيء لو بعد 50 سنة عم له غريب ما على شيء ما نحكيها مثل ما هي ونسمي الاشياء باسمها.
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية. نحن عنا محطة صغيرة هلأ استراحة بنسمع موجز الأخبار وبعد الموجز بنرجع نتقيكونوا معنا.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها التاسعة إلا ربعا في لبنان الحر.

هز تفجير ضخم بعد منتصف الليل بلدة الخيام ومحيطها، تركز في منطقة امتدت من نبع الرئيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر. وكان التفجير شديد القوة إذ وصل عصفه إلى بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة والمناطق المحيطة. وكان قصف مدفعي إسرائيلي متقطع استهدف بلدة المنصور والأودية المجاورة لزبقين. أعلنت الخارجية الإيرانية انعقاد مباحثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين وزير الخارجية عباس عراقجي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، الذي دعا طهران إلى التمسك بالحوار والدبلوماسية. إلى ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن 1300 شحنة بمكونات صينية مزدوجة الاستخدام وصلت إلى وزارة الدفاع الإيرانية. في هذا الوقت أعلنت الخزانة الأمريكية عن توقف بين 80 إلى 90% من رحلات إيران الجوية الخارجية. أظهرت بيانات أولية اليوم أن 10 سفن لنقل السلع عبرت مضيق هرمز أمس، أي بزيادة عن 7 سفن من اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ نحو 17 سفينة بحسب وكالة رويترز. أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد وصوله إلى الولايات المتحدة إلى أنه واثق من قدرة بكين وواشنطن على إيجاد الطريقة الصحيحة للتعايش في العصر الجديد. أضاف: العام الحالي يمثل عاما حاسما لمسار التنمية في كل من الصين والولايات المتحدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادتنا غرفة التحكم المروري بأنه حركة المرور كثيفة جدا من غزير باتجاه جوني حتى زوق مكايل، وأيضا الحركة المرور كثيفة على طريق عام زوق مصبح بالاتجاهين، وحركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة وصولا إلى الكارنتينا، وحركة كثيفة من كواع ريا باتجاه الجمهور وصولا حتى الفياضية، وأيضا كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وناشطة من خلدي باتجاه الأوزاعي.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

يلا. رجعنا نحن وإياكم، كنا عم نحكي شيء أنا ومارك برة الهواء.

0: خلينا نرجع نحن وياك ونعمل هيك لمحة سريعة صغيرة على كل موضوعنا. فإذا أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع عن فحوى زيارته نيويورك، بيقول الرئيس سلام:
1: تأكيدنا أنه في لبنان جديد اليوم، عم نعمل نحن على خطين متكاملين، واحد خط الإصلاح الداخلي يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط ثاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية، وهذا اللي أكدت عليه بمعظم هاللقاءات. طبعا في موضوع خاص بالأمم المتحدة هو يعني ماذا بعد اليونيفيل، طالما هيدي مهمتها ستنتهي بنهاية السنة، ولكن هيدا تأكيد أنه ما معناتها نحن ما حنضمنا بحاجة لقوات دولية في الجنوب ومهامة واضحة.
0: يعني نحن بدنا لبنان جديد، شو هو هاللبنان الجديد؟ هيدا ضمن أسئلتنا. وزير الخارجية يوسف رجي المرافق للرئيس سلام بزيارته نيويورك بكرة بواشنطن حكي عن المطلوب
2: يلي بيحتاجه لبنان من المجتمع الدولي ومن إخواننا العرب، هو شغلتين: الضغط على إسرائيل تتوقف هجماتها وتنسحب من لبنان، والضغط على إيران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. كما الكل بيعرف، حزب الله دخل لبنان بحرب لبنان ما له علاقة فيه لإسناد إيران، وجلب الاحتلال عن جديد والدمار والقتلى بالألاف. مطلوب من أصدقائنا وأشقائنا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا تلبنان يرجع يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. الحكومة اللبنانية أخذت قرار شجاع جدا وكان صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة، وبلش تطبيق، ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من نهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت قرار وماضية ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوية وقت لتنفيذه.
0: بالمقابل نظم حزب الله اعتصام بالصرفند ضد الحكومة والدولة.
3: دولة ما تتاجر فينا، بدنا حكومة حكيمة، ما تمشي على التعليمة. دولتنا اللي منريدها تملك قرار بإيدها.
4: واليوم نوجه رسالة للدولة مسؤوليتها توقف حد شعبها، والجنوب هو جزء من لبنان.
5: بيتي راح بأول الحرب، وصوت الشيخ راغب حرب لا يزال يصدح فينا. بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم، فلتختفي في أمان الله. آخر أمر البيوت إلى الخراب، وآخر أمر النفوس إلى الموت، فإذا قدمت في سبيل الله فهي العامرة الدائمة.
0: برجع بذكرك يا زلمي، نحن بسنة 26 ورح نصير على 27، ايه طول بالك. مين بعد معه يعمر يا زلمي؟ مين بعد معه؟ مين؟ ما كان يصح من 50 سنة لورا ما ممكن يصح هلا اطلاقا ولا تكي. ولك واحد اذا انكسر ازاز ببيته بيقعد يبكي. فإذن أسئلة كل مواطن سياسي لليوم، سؤال أول: شو هو لبنان الجديد يلي بدنا إياه؟ شو هو لبنان الجديد يلي بدنا إياه؟ هذا كان من موقف الرئيس سلام. هلأ من موقف وزير الخارجية سألنا نحن: هل برأيكم العالم مستعد يساعد لبنان للضغط على إسرائيل وإيران بنفس الوقت؟ يعني بدهم يضغطوا على اثنين تنرتاح، مزبوط؟ والسؤال رقم ثلاثة: أنت كلبناني على مذبح مين بتقدم نفسك وبيتك وأرضك، مثل ما سمعنا من الشاب قبل شوي؟ الاتصالات على 09-218-233، الفويس مسج 70-95-111. فإذن كمان مرة 09-218-233، فويس اوف مسجز، رسائل صوتيه على 70-95-91-11. خلينا نتناقش بكل حريه، بموضوعيه، بدون ما يعني تعصب وبدون كلام استفزازي، لحتى يكون حوارنا مجدي. مثل ما كمان انا دائما بقول لكم، تفضل نحكي على التليفون، اوكي؟ على التليفون. خلينا نسمع ربيع.
6: صباح استاذ دوني.
0: صباح مساء
6: الحال.
0: اهلين.
6: طيب في اختلاف بالسقفات، هن كل بيت بده يخرب، نحن بنقول نيير كل بيت عمل بيت ثاني طلع منه بيت ثاني، هن بيقولوا كل نفس بدها تموت، نحن بنقول كل نفس بدها تتعلم وتفيد المجتمع وتعمل شيء صالح بهالدنيا تتكسب خيرات بالاخره. في اختلاف بالسقفات مش مقبوله، يعني الجاهليه والتخلف اللي عندهم مش مقبول.
0: قال لك هو بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان الله، هيك يقول الشيخ راغب حرب. ما بعرف إذا هذا القول بعده بيمشي لليوم. بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان الله، هيك قال. يعني ما بعرف إذا بعده ماشي هذا القول بسنة 26، ما بعرف. يلا بسمعنا وياكم هدى.
7: طوني بونجور، كيفك؟ كيف الحال؟ سعد لي صباحك. بخصوص الموضوع اللي عم تحكيه، ربنا عطانا الوعي، عطانا انه نعرف كيف نفكر، كيف نصلي، باي طريقه. ربنا ما عطانا انه نقدم كل شيء اسسناه بحياتنا، تعبنا واشتغلنا واخذنا شهادات وعلم ومعرفه بين كل العالم وبين كل الاشقاء، انه تتوصل كل هالتعب اللي تعبناه كل هالسنين يروح كرمال اشخاص مفوكسين بدهم. نعم. انه هن يكونوا موجودين مش غيرهم، بس هن بدهم السلطه، هن بدهم هذا. هذه هي الاحزاب، هذه القصص كلها لازم تتغير. يعني انا بعمر بيتي وبخلف كم ولد وبيجيني شقفه واحد معلي ما تاخذني بهالكلمه، ما معروف اذا هو بيروح بيصلي ما هيدا، بلك يلا روح على الحرب، في دمين في دمين بيتي انا بده يكون في دمين، بس انه ما تاخذني طالما دولتنا انه ما عم تقدر هلا ني تحمينا باي شيء. لا، بيوتنا واملاكنا وشو اسمه هي فدينا، نحن اللي اسسناها، نحن اللي تعبنا عليها، كل قرش حطيناه نحن تعبنا عليه، ما حدا اجى عطانا اياهم او زرع لنا اياهم بجنينه، نحن تعبنا. مثل كل انسان انا بحب لبنان يكون افضل بافضل دول بالعالم، بالخليج، بالوطن العربي ككل، لأنه لبنان بيستاهل ينعطاه فرصة، لأنه لبنان الحياة، لبنان حلو يكون مستقبله حلو. بس هيك توني، يلا نهارك حلو.
0: عم بتقول هدى، لحزيد سؤال كمان، لبنان بيستاهل ينعطاه فرصة، بس ما نحن أولك ضيعنا كل الفرص، هذا سؤال جديد، أولكم ضيعنا كل الفرص حتى ما بقى عنا فرصة إطلاقا. ما بعرف الفرص كانت متاحة بعدها متاحة ولا لا،

0: جد شاطرين كتير بإضاعة الفرص. فإذا الفرص يلي كانت متاحة لنا هل بعدها متاحة أم ضيعناها؟ سؤال رقم 4. ألو
1: ألو ألو.
0: أيوة
1: يعطيك ألف عافية.
0: أهلين يا هلا.
1: أنا سجلت لك الأسئلة وبدي أحاول رد عليها كلها.
0: بس بعرف مين أنت؟
1: معك.
0: إيه
1: نعم.
0: مين معي يعني؟
1: نهاد.
0: نهاد تفضل يا نهاد.
1: ثانك يو.
0: زدت السؤال رقم 4.
1: لا اخر شيء يمكن حكيته هلا ما سمعته لانه انا اشتغلت على الاغنيه. عفوا شو
0: السؤال؟ السؤال رقم 4 طرحته هلا يعني. نعم. اخذناه من المستمعه هدى بتقول. نعم. نعم. ضيعنا كل الفرص، هل الفرص يلي كانت متاحه لنا هل بعدها متاحه ام ضيعناها؟
1: في اشياء صارت مثل ورقه اللوتو الخاصه مدتها، وفي اشياء بعد بنشتغل عليها. هلا نعم. بالنسبه ل
0: لحظه، بما انك بلشت بالاخر.
1: نعم.
0: شو هي الاشياء اللي ضيعناها والاشياء اللي بعد بنشغل عليها؟
1: الاشياء اللي ضيعناها هي الارواح اللي راحت بجنوب بلبنان بسبب هالحروب كلها سوا، هي اهم شيء.
0: ايه
1: هلا بالنسبه لدولتنا، دولتنا
0: هي ما صديقنا اذا يعني سمعته. نعم. قال لك يعني عم بيحكي. نعم. على الارواح والبيوت التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بامان الله.
1: هلا هني بدهم هيك. انا بالنسبه لي انا ارض الجنوب هي ارض البشاره مش ارض الصواريخ. يحملوا صواريخ هون ويروحوا يقاتلوا بغير بلد بكل بساطه.
0: نعم.
1: ما هو مش لبنانية، هودي لاجئين خيي.
0: لاجئين؟
1: لاجئين بأرض الجنوب حاطين حالهم. نعم.
0: عم تحكي عن شباب الحزب وبيئة الحزب لاجئين؟
1: عن شباب أمل، عن شباب الشيعة كلهم سوا، شباب لاجئين.
0: كل شباب الشيعة لاجئين؟
1: أبدا أبدا كلهم لاجئين.
0: يا لطيف.
1: اللي خلف ما مات وكله سوا، أكل حصرهم أيو أهلهم أكلوا حصره بالزمات ولا رجعوا نتيجتها. وبدوا يتخطوا بورا.
0: هاي وجهة نظرك يعني؟
1: نعم.
0: هاي وجهة نظرك. ايه
1: طب انا بوجهة نظرك ولا انا يا استاذ الكريم؟
0: لا عم تحكي بوجهة نظرك انت مش وجهة
1: نعم
0: نظرك.
1: نعم نعم. مش انه يمكن الواقع مش هيك بس، ولكن العالم اللي ماتت بالانفاق ما انا جرادين يا اخي.
0: طب شو هو لبنان الجديد؟ اسمعني، شو هو لبنان الجديد يلي بدنا اياه؟
1: لبنان الجديد اول شيء بالنسبه للداخل، الاحزاب اللي كانت وهلا مسيطره على الدوله تطلع من الدوله. واحد. اثنين، بالنسبة لإسرائيل اتفاقية السلام مع إسرائيل 100% مبرمة، وقف الحالة العداء لا مع سوريا ولا مع إسرائيل ولا مع إيران. بالنسبة لإيران، إيران صارت شبح عالمي، مش شغلتنا نحن نطفيلة عملاءها ونطفيلة جنودها هون، شغلة عالم. يعني إسرائيل من دول العالم اللازم هي تهتم.
0: نعم.
1: بشيعة لبنان، بحزب الله، بأمل، وبإيران. هاي شغلة الأمم المتحدة. بعدين بالنسبة للرئيس رئيس الحكومة عليه،
0: الأمم المتحدة بدها تهتم بشيعة أمل وحزب الله
1: كلهم سوا يا أخي. هو كلهم سوا. نحن تتذكر سنة 80
0: هلا ما بدي طول كتير الحديث بس عجل شوي. إيه
1: حسن نصر الله بيعمل دولة لولاية الفقيه. لك وني الدولة صواريخ، نحن ما كناش عارفين نايمين على حرير. بلحظة من اللحظات كان ممكن يقربوا الحكم ويكشوا العالم كله سوا.
0: أسرع شوي أسرع شوي أسرع شوي، طولنا نحن وياك بس لأنه
1: فضل اسألني حتى أسأل.
0: خلص ما بزيادة لأنه أخذنا وقت كفاية. شكرا لاتصالك. خليني أسمع ماري.
2: بونجور توني، يعطيك العافية. نريد لبنان القوي اللي بياخد قراراته بنفسه وبينفذها وبيحكي كلمته وما بيخاف منها ولا بيحسب حساب. نعم. لا لحزب الله ولا يلي عم بيشد عم شده لحزب الله. هيدا كرمال هيك لبنان بقدم نفسي على مذبح القوات اللبنانية اللي هي قراراتها سيادية مش تعصبية ولا حزبية.
0: اوكي شكرا لك ماري روز، يعطيكي الف عافيه. ثانك يو. 09-218-233 الفويس مسج 70-95-9111. بدي اسمعكم يعني كلمه، مش كل التصريح طبعا، لانه الرئيس الشرع لما سالوه شو النصيحه اللي بتعطيها للبنان، انتبهوا عم بيحكي عن مفاوضات السلام، سالوه شو النصيحه اللي بتعطيه إياها للبنان، بدنا نصيحة منك عن مفاوضات السلام مع إسرائيل. اسمعوا أول كلمتين شو جاوب.
3: والله أنا ما فيني أحكي نيابة عن اللبناني، بس اللي بحسن أقوله أنه نحن دائما خلينا يكون في عنا صراحة مطلقة مع شعوبنا ونتكلم دائما ضمن الممكن يعني. فأحيانا الأسقف والوعود والأزمنة اللي تعرض إذا كان مبالغ فيها بتسبب شوي صدمات وتأثر شوي على مساحة الثقة، فنحن دائما محتاجين أنه نزرع الثقة بيننا وبين المجتمعات.
0: قال أنا ما بحسن أحكي عن لبنان، يعني الزمن اللي كان في سوريا هو يقرر عنا ويحكي عنا الزمن البائد ولا إلى غير رجعة. لاحظتوا كان كتير واضح بكلامه. خليني اسمع ألا على الواتساب. يلا
4: صباحو توني. مثل ما أنت عم بتقول نحن بال 26 بعدهم عايشين، هن ب 26 بعد ما وصلوا لل 100.
0: أوكي حبيبي، شكرا لك، أهلا وسهلا. ألو.
5: ألو.
0: أيوة
5: أعطيك العافية استاذ توني.
0: صباح النور، أهلين.
5: نعمين معك.
0: أهلا فيك. نعم
5: طمني عمك حبيب القلب. بالنسبة للفرص عطول بتجي، طمن بالك على الموضوع.
0: فرص عطول بتجي.
5: نعم.
0: على أي أساس؟
5: أي. ليش عنا شغلة اللي ما حدا قادر يفهمها بهالبلد، أنه نحنا كنا موعدين نصلي بالقدس. آخر شيء يعني الشيخ نعيم قال أنه نحنا وقفنا ونفوتوا على بيروت.
0: إيه.
5: يعني
0: في تناقض بالكلام. إيه بفهم.
5: إنه لوين رايحين يعني؟
0: طيب هل الفرصة بعدها متاحة لبناء لبنان الجديد ولا أفريرة؟
5: أنا برأيي أكيد.
0: أكيد؟
5: لأنه في يعني في جولة ثالثة بدها تكون قوية كتير.
0: جولة حرب ثالثة بعد بنحمول؟
5: إيه شو بدنا نعمل؟
0: نحن بلبنان بعد بنحمل جولة حرب ثالثة؟
5: إيه نحن بنحمل، لأنه بالنهاية مفروضة فرض علينا شو بإيدي وبإيدك.
0: مين بده يفرض علينا الحرب؟ ما
5: حزب الله.
0: بيقولوا لك انه هلا بالوقت الحاضر هذه الاجواء، وربما مش اكيد بعد انتخابات الاسرائيليه والانتخابات النصفيه بامريكا ترجع تشتعل، بس هذا ما انه وارد حاليا.
5: ما في شيء منه وارد. ما في شيء منه وارد.
0: ما في شيء.
5: حرب جاي جاي وجاي اضخم مكاني.
0: الله يطمنك والله.
5: هذا الواقع، هذا اللي عم نشوفه يعني.
0: الله يطمنك. الله يطمنك.
5: بالنهايه بدنا نوصل لمحل شيء بده يخلص.
0: Yeah.
5: اوكي حبيبي
0: شكرا لك، اهلا وسهلا. بس yeah. قبل ما اكفي بدي اقول له لحسيب اذا ممكن بليز ما تلفن على الواتساب. حسيب اذا بتلفن على الواتساب سيستم بيعمل لك بلوك، بيبطل فيك لا تبعت مسجز ولا حتى التلفن طبعا. بس بليز عم بتلفن فويس كول، بدي اعتذر منك، ما بناخد فويس كولات على الواتساب بقى. ما تجرب التلفن لانه السيستم تلقائيا بيعمل لك بلوك مرة تانية، يعني بعد تاني مرة بيسكر لك الهيدا. بطل فيك. يلا نادية.
6: ايه صباح الخير طاني.
0: صباح النور
6: طاني. اللي قال انه الشيعة لاجئين مع حق،
0: شو هالحكي؟
6: بارح انا عم بحكي انه لو ضل بشير جميل الله يرحمه كنا صرنا بألف خير يعني.
0: شو دخل؟ شو هالحكي؟
6: ما كان وصل البلد لهون. قامت علي بدها تقتلني. ايه قال لا بشير جميل ما منيح. ايه وهي ما بتعرف مين بيا يعني.
0: لك شو هالحكي هيدا؟ بشرفك نادية، عيب هالحكي، مش مفروض تحكيه. شو هالحكي؟ عيب. كيف هالحكي الشيعة اللاجئين؟ لا أنا زعلت منك، هالحكي مش مقبول، عن جد مش مقبول، بالمرة مش مقبول. كتبت مايكل مارك. طيب يلا خلينا نروح على السويد.
7: صباح الخير توني لك المستمعين. السؤال الحلو انه اي لبنان نريد. انا بعتقد اذا راح يضل في لبنان وهذا الخطر الاكبر على قولة زياد الرحباني، بعتقد لبنان اللي بدنا اياه منه موجود الا بكتب التاريخ

0: في الخارجية حتى ما يقولوا عم بقوص على وزير، بس انه وزارة الخارجية لازم تعرف كيف الدبلوماسية، يعني ما لازم بقى على طول نسكر ابواب بوجه الدول. فاذا ما صار في ضغط عالمي يمكن بالدبلوماسية وبين الدول نقدر نوصل على القليلة لمرحلة قصيرة نقدر نجنب البلد. بس للأسف لبنان هو هذا اللي عم ضلنا نحكي فيه.
1: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، تحية لك كمان. 09-218-233، هل ضاعت كل الفرص من ايدنا؟ الو
2: الو، صباح الخير.
1: صباح النور، يا هلا، مين معي؟
2: زهير من طريق جديد حبيب القلب.
1: اهلا فيك زهير
2: حبيب القلب. بدي علق على معالي البطل الاستاذ رجي وزير الخارجية، انه طلب انه يحكوا الدول مع اول شيء اسماعيل ايران.
1: انا برايي بس قرب تمك بليز على التليفون، هو طالب.
2: انا برايي معالي اخطا بشغله صغيره، مع انه كل الاحترام لإله لازم يبلشوا بالعدو الاكبر القاتل الفاسد المجرم الايراني وليشيل ذيوله من لبنان، بعدين يقوموا مع اسرائيل.
1: قال لك اثنين نطلب، يعني بالتوازي مش قبل.
2: انا بفضل
1: بالتوازي بينسحب.
2: انا بفضل ان الايراني الاول هو هذا العدو الاول للبنان.
1: العدو لحظة، الايراني هو العدو الاول للبنان مش الاسرائيلي؟
2: العدو الاول للبنان والعرب والاسلام والمسلمين والمسيحيين وكل العالم.
1: الايراني العدو الاول لكل العالم مش الاسرائيلي؟
2: هذا الفساد والقتل والمجرم، هذا
1: عم بتحط كل شيء في اصناف تصنيفات شنيعه بايران، عم تصنفهم للجماعه بالعاطلين.
2: هذا رايي.
1: هالقد ما في شيء منيح، ما شفت شيء في منيح للايراني.
2: بتقول اسود بظلام، شو بدي احكي لك؟ مين
1: السيتي؟ لا
2: عم نشوف اخواننا بالجنوب شو عم بيصير فيهم، العالم والبشر.
1: بس هو قال لك لحظه، هو قال لك عن اقتناع، قال لك عن اقتناع، بيقول لك بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان. هذا الكلام هيدا الكلام للشيخ راعي وحرب، يعني بس قال بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان.
2: أخي
1: يا ريت بتسمعني بس كون عم بحكيك.
2: ايه تفضل.
1: ما بدنا بس شتيمة، ما استفدت منك بشي هلا، شتيمة. طب وبعدين
2: حبيب قلبي؟ والله عم بحكي من قلب مجروح،
1: من قلب مجروح. بس ما اعطيتني شيء، شتيمه العدو الايراني وهيدا ياخذ ما بعرف شو هالحكي
2: يا
1: زلمه.
2: يا خيي على الناس يا حبيبي، بس قلبنا محروق يا سيدي، حتى على اخواننا الجنوبيين قلبنا محروق. بس احنا مبسوطين، مبسوط باللي عم شوفه انا واللي عم بسمعه، جاي حرب وجاي بس ما بصير هالكلام هذا، بدنا نخلص تعبنا.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا، بس كنت دائما بقول خلينا نبعد عن الشتيمه، تاري الناس مش بايدها. يلا الو.
3: الو بونجور.
1: بونجور،
3: يعطيك العافيه.
1: اهلين، هلا.
3: هوني معك جورج.
1: اهلا فيك جورج.
3: سوري انا بس بدي شد على ايده لخينا زهير من طريق جديده وموحى، العدو الاول للبنان هو ايران بالاذن منك.
1: الايراني مش الاسرائيلي؟
3: لا الايراني مش الاسرائيلي، ونحن بنعرف كل شو عم نحكي.
1: خلي الاسرائيلي ليك شو عامل.
3: الحريري.
1: ليك الاسرائيلي شو عامل من زمان وجاي.
3: انا عراسي، انا عراسي، بس اخر 40 سنه الايراني عوض كل شيء. الايراني ما الاسرائيلي ما بعد مش عم ماني بورد دفع اسرائيلي انا، بس انا جاي اقول انه الايراني هو عدو مثل الاسرائيلي. لما نفوت مين بمزايدات مين اكثر من اقل، الاسرائيلي ما عمل 7 ايار، والاسرائيلي طيب. ما قتل محمد شطح ووليد عيده ورفيق الحريري وما قتل جبران طويني.
1: طيب هل برايك العالم مستعد يساعد لبنان للضغط على اسرائيل وايران بنفس الوقت لنخلص بقى، ولا عم يتفرجوا علينا؟
3: لا هن مش مستعدين يوقفوا بوجه اسرائيل، وهذا الشيء لازم نعرفه. المجتمع الدولي هو حليف الاول لاسرائيل.
1: لا ما مش يوقفوا بوجه للضغط على اسرائيل تتوقف، توقف هجماتها وتنسحب من لبنان، ويضغطوا على ايران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. مستعد العالم برأيك، العالم العربي والعالم الغربي، يضغط على اثنين ولا؟
3: انا برأيي لا، الضغط على ايران.
1: أنا بس على ايران،
3: بس على ايران.
1: ايه
3: والامور رح تستمر بهذا السوق طول ما في شيء اسمه حزب الله، سلاح حزب الله بلنا، مش حزب الله كفكر سياسي يستفلوا يعملوا بدهم اياه. ما داعش موجود عندنا كمان بفكره، بس مش موجود كتنظيم، عارف كيف؟ ما في يعني، في كثير بلبنان عندهم فكر داعش بس مش موجود بتنظيم. فهذا الشيء لازم يصير بحزب الله كمان، خلي يكون عندهم فكر سياسي.
1: ضاعت من ايدنا كل الفرص اللي كانت متاحه لنا للخلاص ولا بعدها؟
3: أنا برأيي الأمور رايحة على تصعيد والأمور رايحة على حرب ثالثة، لأنه بعض الأمور محلها مكانك روح. والقرار الدولي واضح، قطع أسيول إيران بالميدل إيست كله،
1: قطع
3: وإن شاء الله هيك بيصير،
1: قطع أذرع إيران بالمنطقة ككل.
3: صحيح، بلشنا وبعد في شباب عنا
1: بس كانوا أصلاً ليك الحوثيين كيف عم يتقدموا باليمن؟ كيف
3: هيدا تقدم وقته ما بيضاين،
1: يعني
3: تقدم وقته وتكته، وهيدا الشيء لصالح لصالح إذا بدك القرار الدولي. برافو الحوثيين، والله شد بإيدهم، الله بدعيهم يكفوا بعض هيك، بركة بيحزوا حزب السنوار وبيريحونا منهم أشي لفة.
1: طيب وجهة نظرك، شكرا لك، ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 فينا ناخذ اتصال كمان بدقيقة دي أو نص مش أكتر. ألو،
4: بونجور توني.
1: بونجور
4: جاد، معك
1: جاد.
4: إيه
1: تفضل يا جاد.
4: الله يخليك، أنا بدي أكد عم على اللي عم بيقولوه الشباب توني لأسباب كتير بسيطة ما رح كون عم طول. مشروع الإيراني التوسعي أكثر من مشروع الإسرائيلي التوسعي، نحن ما بننتبه له، نحن ما بنعرفه، بس هو موجود بأزرعه بالأزرع تبعه يلي أنت هلأ سميتهم إيران، عندك الحوثيين. اليمن، عندك العراق، عندك طبعا كان النظام السوري.
1: مش عم نحكي العراق، عم نحكي على الجماعات
4: بشكل عام. ايه؟ أنا عم بحكي هلأ عن خطر المشروع، ما هو جزء كتير كبير منه لبنان، مش لش لأنه بالعقلية بالنفوس عرفت شالشين، هني عارفين رح يضلوا ياكلوا قتل،
1: رح يضل رح يساعدنا هالعالم كله للضغط على اثنين ولا لا؟
4: نحن لازم نساعد حالنا كمان يا توني. اليوم العالم عم بجرب يا خي لك، كل اليوم كل شوي بيجي السفير بيطلع ببح بعلق مقلبه. طب اكثر من انه امريكا تحط لك واحد لبناني يفهم لغتك ويفهم بلدك ويعرف يستوعب وينزل لعندهم يحكي معهم يوقف على المنابر ويترجاهم. طب يا عمي هالاندماج هال اذا بدك هالمغناطيس اللي معلين فيه بايران، طب بعد ما حسوا هن خي انه نحن عم ننجلد عم ننسلخ جلدنا عن عظمنا، انه بيطلع واحد خي كانوا يقدموا اولادهم وكرمال الصرامه، مش الحال. بس هلا البيوت الارزاق التاريخ التربيه، يا عمي في ناس عم تبكي دم بس بيطلعوا بيحكوا بالغرف المظلمه شيء وبالقدام السوشيال ميديا، اوعى يندق بايران يعني يا. والله العظيم
1: شكرا لك حبيب القلب، بس بعتذر منك جاد لانه بدي اسلم الهوى للاخبار. يعطيك العافيه. مع جورج
5: خبر 9:15. كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس: شاركت مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في الاجتماع الذي عقد في نيويورك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين والتأكيد على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح لبنان وسوريا. أمنيا، سجلت غارة إسرائيلية منذ بعض الوقت على بلدة المنصوري في قضاء سور. We'll be right back.

0: خليني اخذ معكم كمان اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين، يا هلا.
1: كيفك استاذ سوني؟
0: الحمد لله.
1: معك حسان.
0: اهلا فيك حسان.
1: استاذ، مش مهم الواحد التصريحات، مهم تنفيذ القرارات.
0: نعم.
1: يعني بدي راجعك انا لقصه سخط الروش.
0: ايه، ما قدروا عملوا شيء، طلعوا
1: كانت صح. الدوله تحزم امره وتاخذ القرار المناسب لقمع هالظاهره.
0: اوكي.
1: يعني وقت ما نتهاون بشيء ونترك شيء ونرجع ناخذ قرار ثاني، اكيد المواطن مش راح يحس بوجود الدوله. لما الدوله تنزل بايد من حديد، وساعتها كل العالم تعرف انه صار في عنا دوله.
0: نعم.
1: فالدولة الرئيس نواف سلام عم بياخد قرارات وقرارات،
0: بس ما عم تتنفذ. ما حتى اللي مع نواف سلام مع الحكومة عم بيقولوا لك يا عم نفذوا القرارات، ما تضل حبر على ورق.
1: أكيد، ما هذا اللي عم نقوله، ما لازم تضل القرارات حبر على ورق. سيد طوني، المفروض ناخد القرار وننفذه بوقته دغري فورا. يعني
0: أوكي.
1: ما نخلي وقت طويل ليتنفذ. نزل سلاح من بيروت، بيروت كلها بتتداهم، في عنا جيش كتير وعنا
0: بيروت منزوعة السلاح بعد ما شفناها. على كل حال، شو هو لبنان الجديد يلي بدنا اياه؟ شو هو لبنان حسان؟ لبنان الجديد بدنا اياه اللي عم يحكي عنه نواف سلام.
1: لبنان منا لبنان الاقتصادي القوي، منا لبنان السياحة المهمة، منا لبنان الستينات تاع ايام الرئيس كميل نمر شمعون.
0: بس فينا ننعي كل هالفرص المتاحة ايامنا طارت هلا، ما هيك ولا بعدها؟
1: ليش بدك تطير الفرص؟
0: ما بعرف، عم بسألك.
1: الناس بدها الدولة بعدها، ليه بدك تطير الفرص استاذنا؟
0: نعم.
1: الفرص تتاح باي وقت، هيدي سياسة متقلبة.
0: نعم.
1: منا سياسة ثابتة.
0: يعني
1: في ناس بتقول انه وليد جنبلاط بيبرم، وليد جنبلاط بيمشي مع السياسه.
0: ايه،
1: نحن السياسه بتبرم وهو الواحد اللي بيبرم معه.
0: يلا، شكرا لك حسان، اهلا وسهلا فيك. بسمع حسيب على الواتساب.
2: صباح الخير استاذ.
0: صباح النور.
2: يسعد صباحك وصباح الجميع. انا بقول ان الاوان انه الاخوان الشيعة يقوموا ويقولوا له للحزب ستوب ستوب ستوب، خلص لهون بكفي بكفي بكفي. ويعطيك ألف عافية، ومع تحياتي لكل شخص بيمضي لبناني.
0: حسيب، بس في فئة كبيرة من الناس، فئة موجودة بالجنوب، يمكن بالضاحية وبيروت والبعلبك والبقاع أكثر منطقة، بيقولوا لك لا، الحزب معه حق، بدليل الاعتصام اللي نفذ بسارة فند. واسمع شو قالوا الشباب.
3: دولي ما التاجر فينا، بدنا حكومي حكيمة، ما تمشي على التعليمة، دولتنا اللي منريدها تملك قرار بإيدها.
4: واليوم نوجه رسالة للدولة، مسؤوليتها توقف حد شعبها، والجنوب هو جزء من لبنان.
5: بيتي راح بأول الحرب، وصوت الشيخ راغب حرب لا يزال يصدح فينا. بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم، فلتختفي في أمان الله. آخر أمر البيوت إلى الخراب، وآخر أمر النفوس إلى الموت. فإذا قدمت في سبيل الله فهي العامرة الدائمة.
0: بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان الله. الشباب مقتنعين، بعضهم مقتنعين بكلام الشيخ راغب حرب من هذيك الأيام لليوم. نحن بسنة 26. يلا، ألو ألو،
6: يعطيك العافية.
0: ما عم بسمع لأنه عم تحكينا على سبيكر بيبدو، ما هي.
6: يعطيك العافية.
0: ألو
6: ألو، يعطيك العافية.
0: أهلين، بس وقف وقف عشان أبزا بالسيارة.
6: الفيستوني يسعد صباحا.
0: صباح النور، أهلين. مين معي؟
6: ألو.
0: مين معي؟
6: ألو.
0: عم بسمعك. راح خطه. يلا كمان اتصال. ألو ألو، هيتهم بالمنشرة أو بشي محل حدادي. ألو. راح الخط. كمان اتصال. ألو
6: ألو ألو.
0: أيوة
7: بونجور.
0: بونجورين هلا.
7: مسيو توني معك ريشار.
0: أهلا فيك ريشار.
7: بس أنا بدي جاوب على اللي قال إنه بيوتنا تهدم
0: ما نحن سؤال موجود. على مذبح من منقدم نفسنا وبيتنا وأرضنا؟ أنت كلبناني.
7: ما عمل لك أنه هو قال أنه نحن نفوسنا تموت والبيوت تهدم في سبيل الله. أنا أقول لهم أنتوا في سبيل إيران عم تهدم وتروح، مش في سبيل الله ولا بسبيل لبنان. كلنا عرفنا أول حرب عملتوها كرمال غزة في سبيل غزة، وتاني حرب في سبيل إيران. طب في سبيل لبنان ما عم بصير شيء، يعني بالعكس نحن اللي عم نموت. بدي أسألهم يلي كانوا معتصمين بالسرفند، ولادهم ما سافروا وهجروا من لبنان لأنهم في فرص عمل، ما مش نايمين بالشوارع ومبهدلين بينما كل العالم قاعدين ببيوتهم من ورا مين، ولا بدهم ينفذوا هالشيء. بس هول اللي كانوا هونيك بالسرفانت انا بقول الناس هي مأجوره.
0: مأجوره؟
7: بنزلهم ايه الحزب بنزلهم لانه بعضهم عم يستفيدوا شوي يمكن او بعتينهم، بس الشيعه هن على نطاق اكبر من لبنان، ومن كل اصحابنا شيعه وبنشوفهم شو عم بيقولوا، ويلي كانوا مع الحزب صرنا عم نسمع شو عم بيقولوا.
0: هودي الناس شو عم بيقولوا؟ اللي كانوا مع الحزب شو عم بيقولوا؟ بالكواليس يعني برات الكاميرا
7: في حالة تململ، في حالة تململ بيناتهم. نفس الصوت اللي عم نقوله نحن، يمكن هن ما فيهم يقولوا على صوت عالي، بس بالصالونات عم نسمع شو عم بيقولوا، وفي تململ وفي عارفين انه يعني لا بدهم يتبهدلوا ولا بدهم يعيشوا هالعيشة هيدي، وهن بالنهاية بشر واللبنانية ما هم معودين على البهدلة.
0: طب هل ضاعت كل الفرص اللي كانت متاحة لقلنا؟
7: ليك بدي لك شغلة، إذا الدولة عم بتضل تناطل هيك كل يوم نحن استنزاف أكثر للبنان، ياخذوا قرار، شو القرار اللي بدهم ياخذوه؟ بدل أحسن من يلي عايشينه هلا. يا أسود يا أبيض، هيدي
0: الأرض. نعم، عم بياخذوا قرارات بالحكومة بس ما عم تتنفذ.
7: يعني شو عم نستفيد؟ القرار بدهم ياخذوه ينفذوه، لأنه الإنسان كلمته هي كلمة، إذا يعني عم يفقدوا الثقة شوي اللبنانية عم يفقدوا الثقة بحكومتهم.
0: يعني عم جربوا ياخذوا بالاعتبار مثل ما بيقولوا ما تصير في نوع من الفتنة أو نوع من الخضات الداخلية، عم بجربوا بالمسايرة إلى حد كبير.
7: المسايرة رح توصلنا على فتنة بعدين، ورح تكون أكبر من الفتنة اللي بتمشي هلاني. يفوتوا بالفتنة يخلصونا بقى.
0: يفوتوا بالفتنة؟
7: أكيد، لأنه مثل ما أنا عايشين هلأني بطل في الشباب كلها سافرت استيستوني. شوف ما بقى في شغل، العالم عايشي بالتعتير عايشي بالفقر. خلص يا أسود يا أبيض، يا يعملوا فتنة ونرجع نعرف حلنا أنه نحن وين منصير. وأنا بدعي للفيدرالية لأني من هون كمان. مش بدعي يعني أنه طيب. مشروع.
0: شكرا لك، خليني اسمع ميرا على الواتساب.
8: بونجور توني.
0: بونجور
8: للمستمعين. بدي اقول لك اذا هم حابين يروحوا كل بيوتهم ويكملوا صحتين على قلبهم يكملوا، خلينا نقسم، نحن بدنا نعيش، نحن ما بدنا حرب. هن يكملوا على اللي باقي، صحتين على قلبهم اذا هن بيكونوا هيك مبسوطين، بس نحن كمان حقنا ما نكون مبسوطين بهالطريقه.
0: شكرا،
8: بدنا نعيش نورمال. وبنجورني.
0: شكرا لك ميرا. الو،
9: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
9: كيفك يا استاذ دومي؟
0: الحمد لله،
9: الله يعطيك العافيه.
0: اهلين، مين معي؟
9: انا بدي اقول كلمه
0: بس بليز قرب تمك على التليفون، ما عم بسمع.
9: سيد موسى الصادر،
0: اهلا فيك. بس مين معي؟ مين معي؟
9: من 40 سنه.
0: مين معي؟ الو،
9: على دير الاحمر.
0: يا حبيب قلبي، الو، عم تسمعني؟
9: ايه سمعانك.
0: بس شو الاسم؟
9: ابو علي. معك
0: ابو علي، كيفك يا ابو علي؟
9: عرفت يا سيدي. سيد موسى الصدر من 40 سنه اطلق نداء من يطلق رصاصه على دير الاحمر كانه يطلق رصاصه على قلبي، على اولادي، على جبتي. ونحن متمسكين بالعيش المشترك وبالتعايش الاسلامي المسيحي من 50 سنه. بس بدك تقبل مني هذا النقد الصغير. انا كانسان عم بسمع هالراديو، بس اسمع هاي الخطابات وهاي البرامج وهيدا التفرقة، بقول انه ما عاد في وطن لبنان ولا في عيش مشترك. انا بتمنى منك انه هاي الخطابات تضل ضمن المعقول.
0: اي يعني لحظة ابو علي،
9: انت حالك محل اهل الجنوب على حدود اسرائيل، شو بتعمل؟
0: اي خطابات عم تحكي عنها؟
9: خطابات كانوا حضرتك ولا
0: حضرتي
9: اللي عم تستضيفهم. هذا التجريح ما بيصير.
0: لحظة يا أبو علي، أبو علي، أول شيء هذا منبر لبنان الحر، مثل ما أنت عم تسمي وتقول تجريح، كل واحد عم بيقول رأيه. أنا ولا مرة بتحديك تقول مرة واحدة جرحت بطائفة إطلاقا. أنا ما بعمل خطاب تجريحي، أنا باخد لحظة، خليني كفي أبو علي، أبو علي خلصت اللهجة الفوقية، أبو علي أبو علي يا أبو علي أبو علي أبو علي ما بدك تسمع، شفت هاي اللغة الفوقية وقفها، بس لك أبو علي أكيد عم تسمعني، يعني عم بقول لك برجع بأكد لك للمرة المليون، ليه ما بتقله لصديقنا اللي بيقول لك بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان الله، في ضيعة انجرفت، في ناس أبرياء قتلوا،
9: قله إسرائيل العدو الإسرائيلي اللي جرفها،
0: جرفها مختلفنا، هذا العدو المجرم الغاشم، إيه؟ بلا
9: إسرائيلي اللي جرفها.
0: أوكي من أخطأ يا صديقي؟ الاعتراف بالخطأ كمان فضيلة، مين أخطأ بقله للإسرائيلي فوت؟ مين أخطأ؟
9: من 40 سنة
0: يا خي، من 7000 سنة قبل الميلاد، من 7000 سنة
9: عدو مستبد.
0: أبو علي يا أبو علي الكلام أخذ وعطى، أنا عم بوافقك الرأي، من 7000 سنة قبل المسيح الصهيون اللي بدك يسميه مجرم وقاتل وكذا، أنا لو عندي نتفة بعد نظر ما بخليه يعمل اللي عم يعملوا فينا، ما تقول لي أخذ حجة دعمنا غزة احترق دين سلاف غزة، دعمنا بشار الأسد ليك وين صاروا الشبيبة.
9: نعم
0: مزبوط، كل ما نخطي خطوة لقدام نرجع 20 لورا، دعمنا إيران صار الإسرائيلي هون.
9: نعم
0: إذا ما بدك تشوف هالخبرية لحظة بيوت لحظة، بس خليني خبرك أبو علي، أبو علي
9: أنا عم بحكي على الخطاب وعلى المنهج،
0: لحظة ما تعلق، لحظة أبو علي نحن بنرفض، أنا برفض يا أبو علي، أبو علي برفض تعلمنا، برفض يا أبو علي، أبو علي أبو علي أبو علي ما بتحب تسمع، برفض تعلم،
9: مرقت كلمتين وبس
0: يعني. لا اي مرقت كلمتين، عم تمرقهم تحت الطاولة وتحت صوتي وعم فكرني ما عم بسمعك أبو علي. نعم. برفض اطلاقا تعلمنا شو نحكي، برفض. نعم. اطلاقا تقول لي هيك لازم،
9: لا مثل ما انت حكيت انا مرقت
0: الكلمة بس لا بس انا ما جرحت فيك، لا قلت لك
9: عم جرح فيك،
0: لحظه انت عم بتقول اسلوب خطابي تجريحي استفزازي عم بعمل فتنة إلى حد ما، شكرا لاتصالك أبو علي، بالعكس إطلاقا نحن ما عم نحكي عن طائفة، عم نحكي عن سياسة حزب، شو بدي بالناس، كل الناس بتعطي رأيها، كل طلعوا حريصة وقامت لأيامي دخلك، أنا ما فتحت هذا الموضوع مع لحظة لحظة، إطلاقا طلعوا جرحوا بالعذراء 20 مرة، وطلع الإسرائيلي كمان كسر العذراء وعمل على الصليب نفس الشيء، ما حكيت بالموضوع، ما بحكي بقصص طائفية، كان فيني أحكي صح ولا لا؟ عم بحكي عن سياسة بتبعها فريق معين بلبنان وجارر معه طائفة بكاملة، حتى الطائفة بقلب الطائفة صار في تململ يا خي، حتى إذا لاحظت نبيه بري بقلب الحكومة أعطاها الثقة كتلته كله، لك شو كيف تفهمها هاي؟ يعني بيوتنا التي لا نملك قرارها مش لازم تهدم وتختفي، مش لازم، يعني اللي كان يصح القول اللي بنصح فينا نقوله قبل 50 سنة لورا ما عاد بيمشي اليوم، التكنولوجيا هدمت الإيديولوجيا وعوبقة هدمتها مش مسحتها، هدمتها مسحت الأرض فيها. يلا ألو،
10: صباح الخير،
0: صباح النور،
10: كيفك تومي؟ إن شاء الله منيح
0: الحمد لله،
10: معك لطفي،
0: أهلا بلطفي،
10: هايدي سردية حبيبي المغيب موسى الصدر، ما حدا، نحن كنا عايشين ومنعرف وبيعرفوا أهل دار الأحمر كلهم بيعرفوا هاي السردية، وقت اللي جاب السوريين وجاب الشيعة هجموا على دار الأحمر وما قدروا يفوتوا على دار الأحمر وراح لهم قتلة لحتى نيم فرم وفرم، راح هو فات وقال هيدي السردية اللي بيقوس على دار الأحمر بيكون عم بيقوس علي.
0: طيب خليني بس اطلع من هالقصة القديمة، اوكي اذا
10: هاي هي بس يفهموها بقى، نحن مش غشمة، نحن ولاد هالأرض ولاد التاريخ ولاد البقاع ومنفهم عربي.
0: طيب فيني اطلب منك ننسى هيدا الموضوع، نحن هلا اولاد اليوم، بعدني عم بقول اللي مضى مضى، اللي مضى مضى، نحن اولاد اليوم، بعدني عم بقول كنت قبل شوي انه ما يصح الكلام اللي كان ماشي قبل 40-50 سنة عم بحكي بالايديولوجيا ما بقى بيمشي بهالايام.
10: مزبوط.
0: وين الغلط؟ مزبوط. يعني ما فهمت وين الغلط، اذا قلنا له للناس انه اللي ماشي كان هديك الايام كان بعدها ماشي مثل الزلحفة، بس هلأ التكنولوجيا العسكرية والاي اي غلبوا كل شيء.
10: صحيح صحيح، هو تصريح واحد من هذا العدو والغاشم الصهيوني أفي خاي بي بي بي يعني
0: هلأ صارت كابتن إلا صارت كابتن إلا. طيب
10: ما اختلفنا، صارت درون واحد يا طن، هاي التكنولوجيا.
0: هل الفرص اللي كانت متاحة، هل الفرص اللي كانت متاحة لنا بعدها متاحة اليوم؟
10: يا خي متاحة، بس لحتى يطلع الرئيس تبعهم يقول يا خي كل معركة فيها هزيمة يرجعوا لتاريخهم بيرجعوا عطول. يا خي خلاص نحن انهزمنا، ما عش فينا نكمل، ما فينا نمشي على طريقة هات لنكمل باللي بقيوا. حرام عليهم حرام عليهم. على كل الحالات من ايده لك الله يزيده، هذا اللي بدي اقول لك
0: يعني. اوكي يلا حبيبي. شكرا لك كمان التشفي ما بحبه. نزار
11: استاذ طوني بونجور، كيفك؟ تمام ماشي الحال يا استاذ طوني. عرسنا وعيننا الشيعة، خلصنا من قصد الشيعة والجنوب.
0: غدني أقول
11: لهينا بالموضوع يا استاذ طوني، تركت البنزين ما بعرف قد صار 30-32 دولار، المازوت جاي عبواب شتي.
0: نزار نحن هذا الموضوع تركينه لجمعة الجاي بجمعة الإضرابات، أوكي؟ لا بعدنا بهذا الموضوع، يعني بعدنا بنفس الموضوع يا خيب. عم بقول لك الرئيس سلام يعني بدنا نعمل لبنان جديد، وسمعت خطاب ديني متشنج مش مني مش أنا اللي قلته، قال لك بيوتنا التي لا نملك قرارها فلتهدم وتختفي بأمان الله. هذا اللي قاله الشيخ راغب حرب بعده ما قيل بهديك الأيام، بيمشي بهالأيام. ألو
12: ألو
0: أيوة
12: صباح الخير سستوني.
0: صباح النور.
12: لا أكيد بعده ما بيمشي بهالأيام،
0: ما بيمشي. أول شي مين معي؟
12: نحن تعبنا.
0: مين معي؟
12: علي من الجنوب.
0: أهلا فيك يا علي
12: حبيبي. يعني ما بعرف هيدي امبارح الاجتهاد التظاهرات اللي عم يعملوها
0: بالصرفان
12: قدام السفارة الإيرانية، هن خذلونا وهن عملوا وسووا كل شيء.
0: لا هن بيقولوا لك ان السفارة الإيرانية هي وقفت الهجوم على بيروت، وقفت الضرب، وقفت المعارك بجنوب، مش السفارة يعني إيران.
12: معنى الحق يعني هي الإيرانية ليش وقفوها بس بالضاحية؟ ليش ما عملوها كمان بجنوب؟ ولا تركوا الجنوب بس ورقة ضغط ليعمل مفاوضات وكل شيء بس
0: بس لأنه حتى وكالة إيرنا ذكرت أنه كان في مقاتلين بعلي الطاهر سحبون مقاتلين
12: بغض النظر مين كان في جوا،
0: من الحرس الثوري، من الحرس الثوري.
12: ليش ما فتحنا حرب إسناد
0: لحظة
12: هالشباب اللي كانت جوا بعلي الطاهر اللي استشهد جوا؟
0: علي بس أنا عم بحكي عن الحرس الثوري الإيراني، هني قالوا كان في عناصر من الحرس الثوري سحبناهم، وبقى ما تبقى. امبارح محمد رعد حكي عن ملاحم استشهادية بعلي الطاهر. لماذا
12: فتحنا حرب كرمال غزة وكرمال اليمن وكرمال العراق وكرمال إيران؟ ما فتحنا حرب إسناد لهالشباب اللي جوا بعلي الطاهر؟
0: بدك
12: تسلين بمعارك علي الطاهر أقرب.
0: ايه شو يعني بدك الحزب يقصف على الجيش الإسرائيلي على حدود علي الطاهر ولا وين؟
12: خي ما هني حدهم مش حدهم.
0: شو كان عمل الإسرائيلي لو
12: خلا اعمل ولا انا مش عم اقول لك يفتح حرب، بس ان هن عم يحكوا انه احنا بيوتنا وكل شيء جاهزين لتتهدم. لا مش مزبوط هالحكي، انا دافع حق بيتي دم قلبي.
0: انت سكان اي منطقه؟
12: مليون دولار.
0: سكان اي منطقه؟
12: نحن نصار قضاء نبطيه.
0: نعم يعني الوضع خبرنا
12: ما عايشين عايشين من قله الموت مثل ما بقول.
0: وين عايش هلا؟ بالضيعه.
12: ايه بالضيعه. ومن الروش يا استاذ طوني؟
0: نعم
12: عندنا مصنع مكلفه مليون دولار، ما فينا نتركها هيك.
0: طب شو الحال؟
12: حال ما بعرف والله العظيم، ما حدا عارف شو الحال. يعني هلا تيجي
0: علي راح خطك يا علي، عذرا علي من عندك نقطع الخط، راح الخط في اتصال. يلا اتصال تاني، ما تبخزنا يا علي من عندك. الو نقطع كمان. بسمع ساميه.
13: بونجور توني، يعطيك العافيه. الارسال عنا بالجنوب كتير ضعيف، يعني عين قبل الى فتره مش عم تجي عنا ابدا الارسال. ومنحب برنامجك ومنحب نحضرك، يعني نسمع برنامجك، تعملوا معروف بركي بتزبطوا لنا الاوضاع.
0: بس اقول لك برجع بكرر، السبب مش تكنيك من الاذاعه، السبب امني لا أكثر ولا أقل، مش من عنا. في أكثر من محطة كمان مش عم بيوصلوا بجنوب، بعرف بس السبب مش من عنا، بس قال لك إنه عن جد مش من عنا. ألو
14: ألو
0: أيوة
14: صباحو.
0: صباح النور،
14: كيفك توني؟
0: الحمد لله. مين معي؟
14: أبو إلي معك.
0: وطي الراديو بليز.
14: وطيت. يلا طاني، الدولة لازم تاخد قرار واحد، العدل أساس الملك وتشتغل عليه. ما هو القرار كله للدولة، تاخد هذا القرار تشتغل عليه، ما حدا من ساعتها بيعلق، هي تاخد هذا القرار.
0: ايه قرار شو؟
14: ساعتها بينزل الجيش على كل العالم.
0: ولك
14: هذا القرار بده ينتخذ بالبيع، اذا ما بتاخذ هذا القرار بشيك الواحد فتع حسابه.
0: اي قرار
14: الدولة كيف بتاخذ قرار؟
0: اي قرار
14: الملك. بكون في عندك عدل، يعني الدولة بدها قراراتها.
0: يلا شكرا لك ابو علي، بس نلحق على الكل لانه الوقت صار ضيق. كمان اتصال. الو
15: الو، شو معي انا؟ باردون، مع مين عم بحكي؟
0: مع إذاعة لبنان الحر.
15: العفو لا
0: ولا يهمك. يلا بيخذ كمان جورج.
16: بونجور استاذ سوني، يعطيك العافية. جورج معك،
0: أهلا فيك
16: استاذ سوني. أنا إذا بتسمح لي بدي أقول إنه الجماعة إذا هني حابين إنه يدمروا بيوتهم ويموتوا كلهم سوا، فليكن إن شاء الله الله يأخذ بيدهم.
0: الله
16: ما يضل في منهم مخبر يخبر ولا حجر على حجر.
0: الله لا يقدر.
16: واللي بيضل منهم عايش وهو حابب كان هيدي الطريق، ويجرب يفكر يجي يعيش بمناطقنا لأنه ما بعنده بيوت، لأنه حنظبط له وضعه.
0: نصيحة،
16: يضل عايش تحت الخيمة ولا يفكروا يجربوا يقربوا لعنا لأنه حيبسطوا كتير.
0: لا لا، هذا تهديد مبطن، مش مقبول أبدا إطلاقا إطلاقا. لا، واللي قلته كان له كله على بعضه مش راكب يا جورج، كله على بعضه مش ضابط معك. بالمرة ما تزعل مني، بس كله على بعضه هيدا اللي خبرتني عاطل جدا. اتصال. ألو
17: ألو
0: أيوة جوزيف، أنت عم تحكيني على السبيكر والصوت مش واضح وفاتح الشباك وحالتك حالي.
17: لا
0: ما عم بسمع ولا كلمة. ألو
17: أي ألو
0: الو ليك عم تحكيني سبيكر؟
17: لا لا لا لا،
0: ضجه و... ها
17: انا على الاوتوستراد في صدى
0: صدى، فاتح شباك عم توفر بنزين.
17: لا ما في شيء يا زلمه.
0: سؤلك، صف على اليمين صف على اليمين تنقدر نفهم على بعضنا، لانه الصوت جدا صفر.
17: انا بدي اعلق،
0: ما بعرف اذا فيك صف.
17: انه الرئيس نواف سلام بده يبني بلد جديد، حياة جديدة وسيادة جديدة. كيف بدك تبني هيك شيء اللي قاله بفريق عمل عمره فوق 70 سنة؟
0: فريق عمل الرئيس سلام؟ مش عم بفهم شيء. فريق عمل مين يعني؟ عن مين عم بيحكي؟
17: عن نواف سلام.
0: ايه؟
17: عم تقول انه بده يعمل سيادة وبلد جديد وقرار جديد.
0: هو عم بيقول يعني ايه؟
17: هو عم بيقول، بس مع مين هو؟
0: مع مين؟
17: ونو فريقه؟
0: ونو فريقه؟
17: مركبينه
0: على فريق.
17: ايوه
0: اه،
17: رح شفناه امبارح بامريكا ولك ما التقش فيه رئيس الجمهوريه.
0: لا لا لا، بس لمعلوماتك.
17: طيب هيد... اكثر رح نمرق عليا.
0: بس بدي خبرك شغلي، بس بدي خبرك يا صديق. الو الو طبعا. بدك طبعا. تسمع شغلي كبيت ايه. كلمه خليني كفي لك عليا. وانا طبعا. شفت الرئيس سلام رجعت بفيديو تاني اللي مرة قولوا يا للرئيس سلام انه فات دونالد ترامب، اوكي، سلم على 4 شخصيات ورجع كفى الاجتماع لانه تأخر على الموعد. هو وظاهر هيدي اللي ما فرجيك. خليني كفي بليز، عندك مشكلة تسمعني؟
17: لا لا بس ما نكمل لك. سلم عليه، سمعته شو
0: حكي. ايه هو وظاهر سلم على الكل لانه هليك طلعوا بوجهه الاربعة السريع بالمرة يعني. قال لحظة، يبدو انك من الفريق عم تتصيد بالماء العكر. وقال الرئيس نواف سلام بالحرف الواحد في ماي عكرة عم بيجربوا يتصيدوا فيها، ما رح يطلع لهم سمك. بس بكل وضوح إذا سمعت الرئيس سلام يبدو كان مفروض يا صديقي حبيب قلبي ما تفتح هذه النقطة لأنه سخيفة جدا يعني، انتهت بأرضها. أوكي، إعلام حزب الله والممانعة جرب يضوي أنه إيه مش لك شو الرئيس سلام، مش مزبوط. كلهم سلم عليهم، كل الموجودين بالقاعة. هيدا توقفت عنده، هيدا النقطة عاطلة جدا. ما فيك تقول أبانا لازم توصل لكلمة أمين بالآخر، ما هيك؟ يلا بعد عنا وقت خلاص، نحن برنامجنا خلص لليوم. تعا تعددت الآراء والمنبر الحر دايما لبنان الحر. ألف شكر لمارك البيطار، لحلوة لبنان سيدي مخلوف، وبدنا نعيد كمان مايكل البيطار ابن عمه لمايك، قال لي ما طلعت له جاتون بارح ما كنت عارف قديش صار عمره، تجوز ولا بعد، كمان شيخ العزابي. يلا شكرا لكم، ان شاء الله نفرح منكم يا شباب ونفرح من كل عزابي بسنه 27 26. خلص قطعت جورج الهاني مجهز اخبار 10:15، لاقونا بكره.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

سجلت غارة إسرائيلية صباحا على بلدة المنصور في قضاء صور فيما استهدف قصف مدفعي بلدتي بيت يحون في قضاء بنت جبيل والنبطي الفوقة. كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر إكس: شاركت مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في الاجتماع الذي عقد في نيويورك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين والتأكيد على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح لبنان وسوريا. أوقفت وحدة من الجيش اللبناني في بلدة الإجمالية بعلبك مواطنين مطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف لتأليفهما مع آخرين عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوة السلاح والانتحالهما صفة أمنية، وضبطت في حوزتهما مسدسا حربيا. كما دهمت وحدة أخرى من الجيش معملا لتصنيع المخدرات في بلدة الكنيسي بعلبك وضبطت كمية من المواد الأولية والمعدات المستعملة في تصنيع المخدرات. أشار المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى أن إعادة أنقرة معسكر بعشيقة زليكان لبغداد يعزز سيادة العراق وأمن تركيا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن 1300 شحنة بمكونات صينية مزدوجة الاستخدام وصلت إلى وزارة الدفاع الإيرانية، وتضمنت إلكترونيات ومحركات ومعدات ملاحة تستخدم في المسيرات وإنتاج الصواريخ البالستية. كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى عقد اجتماع ثلاثي بين واشنطن وموسكو وكييف، وقد تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري أنه الحركة ما زالت كثيفة من مدينة كميل شمعون الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سلام. أيضا الحركة كثيفة من مستديرة رزق الله باتجاه تقاطع الشيفرولي. أما مداخل باقي مداخل العاصمة فيبدو أنه الضغط بلش يخف تدريجيا عليها.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.
1: السير شبه متوقف من مستديرة الكسليك وصولا إلى مفرق يسوع الملك وإضافة إلى الطرقات الداخلية بسبب أشغال في وقت الذروة وفي غياب قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية. ويسجل أيضا أو تسجل حركة سير كثيفة من أوتوستراد زوق مكايل ولغاية الدورة. هذا كل شيء.
0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان 1,834,000 ليرة. البنزين 98 أوكتان 1,852,000 ليرة. المازوت 1,823,000 ليرة. والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من إذاعة.
6: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم. في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

الخير من لبنان الحر، حلقة جديدة من كواليس الاقتصاد. يعني صراحة قد ما نقول إنه يمكن ما في مواضيع اقتصادية نحكي فيها، بس كل يوم هيك بنبت لنا بدعة جديدة كتير مهمة وضروري نضوي عليها. يشتغلوا على موازنة 2027 على أمل أنه يتعدلوا التعديلات المطلوبين، لأنه فعلا فيها كتير بنود الموازنة ما بعرف شو بدي أوصفها للصراحة. كان لافت كتير الشغل اللي عم يشتغله أو البحث اللي عم يعمله المحامي جرابات فكرة جيان، اللي هو باحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق، حول بند محدد واللي عنوانه رح أقرأ قبل ما أتصل فيه: أزمة سكن تلوح في الأفق. عادة منتهم التاجر أنه بيرفع أسعار العقارات بسبب الطمع، بس ما بيفرض السعر، المشتري بيقبل ولا بيرفض. يعني الحد الأدنى اللي بيقبل المطور عنده بالبناء أصلاً بتحدده الكلفة، وبطبيعة الحال كلها هيدي ناتجة عن سياسات حكومية، واللي ما بيقدر يغطي له كلفته ما بيبني. ولكن اليوم شو عم بيصير؟ بيقول الماتر جرابات يطرح فرض ضريبة على الشقق الشاغرة لدفع المالكين إلى البيع أو التأجير، وبيقول أنه المشكلة مش بالشقة الموجودة، إنما بإمكانية تلبية حاجة السوق المستثمر رح يتردد بالبناء إذا ما بيضمن يبيع كل شيء عم بعمره. وبطبيعة الحال حتى ما يخسر بضريبة على شقة ما لقي لها مشتري. وهيدي المشكلة موجودة أصلاً لأسباب كتيرة، يعني خلت البيع على الخريطة كتير دارج، يعني البناء ما ببلش قبل ما نضمن إنه صار في مشتري. وهيدي الضريبة رح تضيف سبب جديد لمشكلة أصلاً كانت موجودة وخليها تصير متفاقمة. بيقول انه الفكرة اللي مطروحة فيها كتير قصص يعني مش منتبهين لها، مثلا انه الشقة الفاضية منا بالضرورة شقة مهملة، يمكن تكون هيدي الشقة بس ناطرة مشتري بالسعر المناسب، وهيدا الانتظار بيكون جزء كتير طبيعي من طريقة اكتشاف السوق للسعر. وبالتالي لما الحكومة ما تكون عارفة ليش في شقة بحد ذاتها بقيت فاضية، بتعاقب الكل على نفس السبب؟ هلا أنا رح أسأله شو قصده ببقية الأسباب على كل حال، بس تيصير معنا على الخط. وبيقول الماتر فكرة جيان: سعر بالسوق إشارة يقرأ منها المطور شو بيحوزوا الناس، يعني لما هيدي الإشارة بتتشوه بضريبة بتعاقب على عدم البيع الفوري، بطبيعة الحال رح يصير البناء أقل مما يمكن نحن بحاجة أو أقل مما لازم. وبيكمل وبيقول أنه هالأثر ما بيوقف عند الضريبة بحد ذاتها، الكل بيشوف أنه الضريبة المحصلة أو بيشوفوها لهالضريبة، بس الشقة اللي ما رح تنبنى بسبب هيدي الضريبة ما حدا رح يحسبها، ولا حدا رح يعدها، ولا حدا رح يقول قديش عم بتخسرنا يمكن لأنه ما انبنت. وبيرجع بيكمل وبيقول أنه الأقسى من الضريبة كمان وأكثر أثراً أنه المستثمر ما بيعرف شو رح تفرض عليه الدولة بعد، يعني اللي خايف أنه ترجع تتغير القواعد يمكن

ثمن السكن والإيجار رح ياخد نفس الطريق. يمكن بيسألوا ليش المالك ما بيأجر الشقة الشاغرة، هيدا حل للي عنده أصلا شقة فاضية وممكن يقبل بإيجار أقل بس تيأجرها، بس اللي عم بعمر حتى يبني يعني مطلوب منه أنه يبيعها بخسارة أو يأجرها بخسارة. يعني بخلاصة الدراسة أو الشغل اللي عم يشتغل عليه بموضوع هيدي الضريبة بموازنة 2027 تحديدا، المحامي جرابات فكرجيان بيقول إنه المطور ما بيستفيد من غلى السعر، هو بده مشتري والمشكلة بمطرح تاني، بس اللي عنده حل لا يبدو إنه ناوي على الحل.

0: يعني في كتير أسئلة بدها تنطرح، مش بس عن هالمقال المكتوب، إنما عن الضريبة بحد ذاتها، وعن الموازنة اللي مفروض فيها تكون عم بتعالج أزمة السكن، مش عم بتعالج أزمة إيرادات الخزينة بحيالة طريقة. لأنه المادة 37 تحديدا بتحط مهلة للشغور السكنة سنة لغير تجار الأبنية، وثلاث سنوات لتجار الأبنية الخاضعين لضريبة الدخل، ومن بعدها بفوت العقار بالتكليف الضريبة. خليني أسأل كتير أسئلة معي الباحث بمعهد اللبناني لدراسات السوق المحامي جرابات فكرجيان. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعني عم بتضوي على موضوع مهم، مع أنه يمكن مش الكلنا عم ننتبه له أو مش الكل عم يحكوا فيه، بس هو أساساً موضوع أساسي، لأنه نحن عندنا مشكلة. الشباب اللبناني عنده كتير أزمات، بتبلش بقصة الشقة ليقدر يتجوز وما بتخلص بقصص تانية. ليش عم بتضوي على هالنقطة؟ شو مخاوفك تحديداً قبل ما فوت معك بالأسئلة اللي عندي إياها؟
1: مخاوف الأساسية هي مقصومة لقسمين، قسم نية المشرع أو نية الحكومة ومجلس النواب بكيف عم يحطوا الإطار الضريبة، صاير أكثر هو تمويل نفسهم اليوم وبلا ما نسأل عن بكرة، وهذا شيء كتير خطير بيكون.
0: نعم.
1: هذه أول مشكلة. ثاني مشكلة واللي هي الأساس بموضوع المربوطة بموضوع السكن، إنه الشقق الشاغرة هي أساس قدرة المطورين يعمروا ويبيعوا لناس يمكن ما بيهمها تسكن هلا ببيتها بدها تستثمر فيه، لأن اليوم هذا الشخص اللي بس يطلع ببناية بده يعمل حسابه إنه أنا بدي بيع.
0: نعم.
1: شايف إنه إذا علقت البيوت رح أدفع ضرائب أو ما رح أقدر بيعها بسهولة، لأن هو المطور بده يبيع بسرعة، يعني مربحه على الشقة منه بالأرقام العالم بتفكر فيها لدرجة إنه يخليه يمكن ثلاث أروح بستثمر بغير بلد ساعته.
0: يعني قديش ضريبة على الشقة الفاضية، قديش رح تكون تقريبا الضريبة؟
1: ولا ناطرين لحظة تفاصيل بعد لا يطلعوا بالموازنة، بس شو ما كانت الضريبة،
0: نعم،
1: شو ما كانت تكون رح تخلي البعض ينقص.
0: اوكي.
1: لأنه بس تبلش الحكومة تدق بحق الملكية بهيدا الشكل، بلش صار في عنا مأزة كتير كبيرة. اوريدي نحن خسرنا ثقة كتير كبيرة كلبنانية، كلبنان خسر ثقة كتير كبيرة بالسوق لجهة المصارف قبل نقل حق الملكية. اليوم نحن عم نجي نطبق قوانين وأنظمة عم تقله مش على ذوقك بتملك للواحد، هيدا رح تمتد لأبعد من حق السكن. بس اليوم إذا كان في شقة اليوم كم شقة شاغرة رح يتأمنوا للعالم سكن، ورح يصير في عنا نوع من شيء إيجابي على المدى القصير، مدى قصير يعني سنة زمان ماكسيموم، هيدا الشيء ما معناته بالمستقبل رح يكون ببلاش، رح ندفع حقه كتير لأنه رح يبطل في شقة كفاية بالمستقبل. والعمار مثل ما أنت بتعرف والمشاهدين بيعرفوا، بناية بدها سنتين لتطلع، وأغلب الناس بتعمر على الخريطة لأنه ما حدا معه بالسنين تعمر وينطر ليبيع. سو نحن اللي عم نعمله هلا هو عم نصاحب أكثر على الناس تشتغل، وكلنا بنعرف الصعبة في مخاطرة واحد يشتغل خريطة، فشو عم يعملوا صراحة ما بعرف.
0: يعني عم بيطلعوا المستثمر من سوق العقارات مثل ما عم بتقول أنت.
1: عم يطلعوا المستثمر من سوق العقارات، بعدين ما نحن نجي نقول للمستثمر صار فيك تعمر اكثر، يعني نعلي عمر الاستثمار لحتى كلفه الارض تنزل، بعدين ما نقول للمستثمر حتى ما بقى الترابه والبطانه تكون محصوره بشركتين ثلاثه وسعر المتر نحن اغلى من كل البلدان، لحتى اغلى من كلفه شحنه على لبنان بالبحر هالقد اغلى البطون، غير ما نعالج هون ومن بعدها بست عنا نمو وعلى الضرايب الموجوده الحكومه بتعمل مصاري اكثر. اللي عم يصير هو انه لا بدنا هلا نحن، يعني مثل اللي عنده شجره زيتون قرر هلا يقصها ويولع عليها حطب سنه جاي بده يشرع. هذا التشبيه اللي عم يصير بالقرار اللي عم يتاخذ له علاقه بالعمار. بس لحظه،
0: لا الخط عندك مش عم بيكون كتير واضح، ما بعرف عم تحكيني بلوتوث ولا لا، او يمكن اذا منجرب نتصل فيك واتساب كول احسن بيكون، لانه مش عم بيكون كتير صوت واضح. مات ما سمعتك.
1: عم بقول انه في كتير عالم طبقوا مصرياتهم وهربوهم من البنوك وحطوهم بالعقارات. اليوم بهيدا القانون اللي عم ينحكى فيه عم نقصص العالم مرتين، مره لانه وصفه بالقطاع المصري اللي هو كان مفروض بحمايه الدوله اللبنانيه، واليوم عم نقصصهم لانه وصفه بالدستور اللبناني اللي بيكفل الملكيه الفرديه.
0: طب طب اليوم مين رح يدفع هيدي الضريبة؟ المالك رح يدفع، المطور رح يدفع، المستأجر ولا المشتري؟ مين رح يدفع هالضريبة؟ الخط مش واضح معك، فيني جرب اتصل فيك واتساب كول لأنه الاتصال مش كتير واضح حتى نستفسر مزبوط، لأنه موضوع كتير دقيق وكتير حساس، ومثل ما عم بجرب يشرح لنا أنه شو عم تعمل الدولة، يعني بدها تبلق تصير دق، يعني عشوائي رح يعملوا لك ضريبة على تيابك اللي عم تلبسهم، يعني كمان لا مش قبل ما تشتريهم، من بعد ما تشتريهم حتى، إذا ما لبقت الباج والبني مثلا بيعمل لك ضريبة. تخيل هلأ معنا صرت ماتر، بشو إذا الخط أفضل؟
1: الخط أفضل.
0: كنت عم بسألك أنا على مين بالآخر رح توقع الخسارة؟ مين رح يكون عم يدفع بالآخر؟
1: رح يدفع مثل كل ضريبة بتنعمل، الأضعف بالمجتمع، الأضعف ماديا هو بده يدفع أكبر جزء، لأنه هو المستهلك بده يدفع حقه. اليوم المستثمر رح يخسر مصاري، رح يخسر فرص استثمار، بس رح يقدر ينقل استثماره، بينما يلي بيشتغل بالبطون، يلي بيشتغل بالكهرباء، يلي ما رح يلاقي شغل بقى هيدا رح يخسر.
0: يعني
1: يلي عم يشتري الشقة رح يخسر. نحن عم نحكي عن بطالة، عم نحكي عن
0: الكلفة، مش بس على قصة الضريبة، يعني الكلفة على قطاع عام بده يخف الشغل فيه.
1: مش بس هيك، الكلفة على الحكومة بآخرة المطاف، لأنه من مين بتجب ضريبة إذا العالم انكسرت وما عم بتطلع مصاري؟
0: طيب
1: يعني حطيتي لي ضريبة على الشقة الشغرة،
0: أوكي،
1: بيعت العالم بيوتها وأجرتيها برخيص، مش هالحال. من وين بدها تجب بقى الحكومة من بعضنا؟ من بعد ما يبطل حدا يعمل.
0: طيب هيدا الشيء بيوطي أسعار العقارات ولا بيرفعها بمكان ما بعدين؟
1: أنا برأيي ما رح يأثر عليها تأثير جدي، يمكن يوطيها نتفة على المدى القصير، بس بيرفعها بشكل هائل على المدى المتوسط والبعيد. متوسط وبعيد احنا
0: ليش متوسط وبعيد؟ لأنه رح يصيروا يبنوا أقل ويعلوا الأسعار،
1: رح يبنوا أقل والعالم رح يزيدوا. بلبنان نحن ما عنا مشكلة سكان، الحمد لله، عفك هذا شيء كتير إيجابي.
0: نعم.
1: بس عم يزيدوا سكان، بدنا نقعد شيء محل، هذا الشيء رح يخلي العالم بدا بيوت، وبس يزيد الطلب رح يكونوا في عالم رح يدفع أكثر من عالم لحتى ياخذوا بيت، ما رح يكون في بيوت لكل الناس، رح يرتفع الأسعار.
0: طب انتقادك ماتر جرابات هو انه موازنة والدولة بدل ما يكون عندها سياسة للسكن وسياسة فعلية عم تستخدم السكن كمصدر للإيرادات، وهيدا الشيء مش منطقي. يعني إذا بدنا نشتغل صح بدنا نحط سياسات، مش بدنا نحط ضرائب لنزيد الإيرادات.
1: صح، وكمان على الحكومة والدولة اللبنانية ومجلس النواب وللأسف عم يروحوا بالاتجاه الشعب وكتير وقتها تجي على الضريبة. اليوم هيدا الضريبة على الشقة الشاغرة، ايه ليكو في عالم شقة شاغرة، اول شيء مش كل شقة شاغرة شاغرة فعليا، اوكي، ساكن فيها ناس قرايبين اصحاب كذا مدري شو، يعني مش انه فاضية.
0: نعم.
1: تاني شغلة، الشقة الشاغرة الكبيرة هدول اصلا ما رح يسكنوا المتوسطين الدخل.
0: نعم.
1: يعني نحن جينا صعبنا على متوسط الدخل والفقير يشتري، يعني اليوم انه سوري، يعني لا انت ولا انا رح نقعد بسوليدار اذا طلع في شقة فاضية رح نقعد نسكن فيها.
0: رح نروح على خيمة النزوح.
1: ما هذا اللي بدهم اياه شكلهم، ما بعرف، لانه المشكل بالضريبة انه نحن حطينا ضريبة على الغني.
0: نعم.
1: نحن بنكره الغني ومش الحال، هيدا منه حل. المشكل انه اليوم الحكومة صفر عم تعمل لتنزل نفقاتها، كل اللي عم يعملوا كل شيء نفقات استثمارية بأجلوها سنة واثنين وثلاثة، وصفر بإعادة هيكلة القطاع العام، صفر بإصلاح الوضع النقدي اللي بعده لهلا ما في إصلاح جدي، في عنا عمل جيد عم يقوم فيه المصرف المركزي ولكن ما في إصلاح بقانون النقد والتسليم.
0: نعم.
1: في عنا صفر بتخفيف العقبات على المستثمرين وصغار المستثمرين، ولا شيء منهم، بالعكس بدهم يصعبوها، بدهم يعلوا الضرائب على الهولدينج وغيره. هلا أنا بدي أطلع عن الموضوع.
0: نعم.
1: ولكن كل هيدا على إنه أنا اليوم أعمل موازنة على الورقة والقلم دفتريا هي متوازنة وما عنا فيها عجز. هيدا المشكل، ما هيدي مشكلة انه نحن عم نتخبى وراء اصبعنا ونقدم لصندوق النقد وراء انه يابا نحن شاطرين عم نشتغل شغل.
0: طيب بس صندوق النقد مش غبي لهالدرجة تما يعرف انه في شيء اسمه ورقة وقلم وفي حقيقة على الارض ولا لا؟
1: هلا هو ابن يخرط نهار اكثر من مرة الدولة اللبنانية قدرت تتزاكى على الدول المانحة وصندوق النقد.
0: اوكي.
1: بعدين صندوق النقد مش مخلفنا ونسينا، اذا ضمننا له انه رح نرد المصاري اوكي مش الحال، خي تعود دينه. ولكن وين المشكل؟ مين بده يشير شو بيصير بالشعب اللبناني؟
0: طب بكرة بقولوا لك نحن هذه الضريبة هي عم نجرب نعالج فيها أزمة السكن.
1: أنا بقول لهم كيف اليوم في شيء اسمه بالاقتصاد ببدأ أنه في عندك الأمور غير المرئية بدنا نعمل حسابها. غير المرئية هي كم شقة رح نخسر نتيجة هذا الموضوع.
0: نعم.
1: هذا الشيء أنه رح نشوف أنه يمكن اليوم يطلع له شيء 100 شقة بالمدينة الوحدة فاضيين أو ينجبروا أصحابها يأجروها. أول شغلة بكسهم بيعملوا عقد أجار لحدا من أصحابهم وبيمشي الحال. أوكي؟ هيدي وحدة تبلش فيها. اثنين والأهم أنه ما رح يشوفوا كم واحد ما رح يعمر خوفا. يا إلديك اليوم العالم بلبنان بس لا تشتري شقة أغلب الوقت تروح تشتري على الخريطة. ليه؟ لأنه صاحب البناية فعليا
0: ما عنده رأس مال. صح. وهن ما بيقدروا يدفعوا كاش
1: من مصرياتهم. نحن اليوم بدل ما نفكر مثلا إذا بدنا نفيد موضوع السكن ونفوت مصاري على الخزينة نجي منعلي عمل الاستثمار بكثير مناطق لبنانية منفتح مدن جديدة منرخص إنه ينعمل تاورز. كل لبنان عنده أرض صلدة أكثر من بيروت ومن الساحل يقدر يطلع فيها أبراج. ليه ما منفكر نحن نحل مشكلة النقل المشترك؟ يعني نفك احتكار النمر بقى تيصير فينا مثل بقى البلدان العالم تروح وتجي. يلي بده يجيب باصي شيء مش يقولوا له لا في نمرة وهيدا عدد المحدود يصيروا يقدروا يروحوا يجوا على مدنهم. ندفع نعمل مدن غير بيروت يصير فيها أبراج
0: منغير طريقة الأعمار والسكن وكل شيء
1: 100% منخفض كلفة الأعمار منخفض الضرائب على العقارات بشكل أنه ما هو ما أنت بس تخفف الضريبة هدول الرسوم والضرائب والاحتكارات على الترابة وعلى وعلى وعلى وعلى بغير محل الإنسان بيصرف زيادة. رح أعطيك مثل وقت اخترعوا لمبة اللد وهلأ بتشوفوا ببيوتكم وجربوها كل العالم على أساس أنه بتوفر كهرباء صارت الناس تضوي بيتها نفس قوة الواد بس ضوء أقوى. نفس الشيء بس نخفف ضريبة العالم ما حيزيد مصروفها بس حيزيد إنتاجها. عرفت شو قصدي؟ يعني الكل بيطلع ربحان حتى الحكومة. أنا ما أقول لهم خدوا صفر ضرائب بس خدوا شيء بضمن أنه العالم تقدر تدفعه. نحن اليوم
0: نعم.
1: أعطيك رقم واحد سريع
0: فضل.
1: نحن اليوم حصة الفرد بلبنان الدخل الفردي معدله هو شيء 5400 دولار تقريبا بالسنة.
0: نعم.
1: أوكي؟ ما نحن أساسا بلبنان معتبرين يلي بيعمل 5000 دولار ونزول معفى من الضريبة لأنه هذا زلمة عاد حاله. هلا طبعا نحن بس نحسب على الفرد هي عم نحسب حتى المامي يشتغلوا وهيك بس نحن وضعنا هلا سيء كمعدل كشعب لبنان.
0: نعم.
1: جايين هلا يرجعوا يجبوا This is too much.
0: على كل حال بس بدي ذكر المستمعين انه نحن عم نضوي على ضريبة المدرجة بموازنة 2027 وهي ضريبة على الشقق الفارغة او الشاغرة. ومعي عبر التليفون الباحث في معهد اللبناني لدراسات السوق المتر جرابات فكراجيون وعم نحكي عن التعليق اللي هو عمله والدراسة اللي عم يشتغل عليها لانه صار في هون مس بالملكية الفردية والخاصة وصار في يعني فرض ضرائب من دون ما يكون في دراسات مضبوطة إلى دراسات جدوى لهيدي الضريبة. طيب هون بدي أسألك سؤال كمان ليش ما منبلش من كلفة البناء متر بدل ما نوصل على ضغط على سعر الشقة النهائي
1: 100% اللي عم تقولي هذا السؤال. ليش ما نحن بنجي بنطلع سعر الترابة الرسوم على الاستيراد المواد البناء. طب ما اليوم نحن ما عندنا لا معمل حنفيات ولا شيء. كان في معمل واحد بيصنع سيراميك وكذا قد ما خنقوه سكر.
0: نعم.
1: يعني كلفة الكهرباء عندنا عالية المي عالية كذا كذا كذا. طيب اليوم نحن هاو إذا منسهل استيرادهم للشعب اللبناني إذا اليوم منعلي عمل استثمار بحيث أنه الأرض الوحدة يلي بيطلع عليها مثلا كي بيطلع 10 شقق صار يطلع 20 يعني بدل 5 طوابع 10.
0: نعم.
1: صارت كلفة العمار صارت كلفة من كل الميلات من ميلة الأرض ومن ميلة البناء ومن ميلة كل هودولة صارت أوطى. صار العالم تقدر تشتري أكثر. يلي بيشتري أكثر يلي مين بيشتري بلبنان؟ ما نحن عنا عوايتنا ما بيطلع واحد من بيت أهله أو واحدة ما بتطلع إجمالا غير ما يا عنده شغل محل بعيد أو عنده شغل محل بعيد يتجوزوا. طب تجوزوا صار في عندهم أولاد. طب هؤلاء كمان رح ينتجوا. هيدا إنتاجية أكبر على الاقتصاد. هيدا نحن شخص واحد مثقف أربح بكثير من أنه نحن ندفع بالسنة 2000 و3000 دولار للدولة.
0: عم جرب نبي شوف من إني هالأدمغة ورا هالضرائب اللي عم تنفرض بطريقة عن جد يعني عم ينكشوها من كعب الدست وبطريقة عشوائية. عم جرب شوف مين اللي عم يقترح هالاقتراحات.
2: هدول الاقتراحات صراحة مصدرة برأيي ناس عندهم حق طبقي. يعني أنا بس لأنه واحد أغنى مني بدي أحط عليه ضريبة.
0: بس ما, مين ما بس ما هذا غلط, لأنه مش المغني عم يدفع الضريبة بس, ما الضريبة عم بتكون علينا كلنا.
2: قلكم ما بحياته الغني بيدفع ضريبة بحيالله بلد, ما فيك تجبريه يدفع ضريبة, لأنه بكل بساطة يعني لو واحد بيصير غني يعني عم ينتج, عم ينتج يعني هو مقدم الخدمة الأساسية, يعني ماكسيموم بيعمله بيعلي السعر.
0: نعم. طب كيف كيف عندهم حق الطبقة وهالقد أغبية ما بيعرفوا أنه مش لازم يعملوا هيدي الضريبة؟
2: هلأ أنا صراحة ما بعرف إجمالا مشكلة بلبنان أنه في عندنا ناس كتير بتتحمس وعندها نية حسنة بتاخد أفكار مصدرها مش كتير مظبوط وبينطلقوا. يعني نحن عندنا كتير قوانين النية وراءها جيدة جدا, كتير جيدة وحلوة وإيه ويلا بنعمل, ولكن أنا ما عم بجي حسبهم على دواياهم, أنا عم حسبهم على التسرع. لازم الحكومة يكون عندها جرأة تقول نحن بلبنان 4-5 مليون لبناني مش عايزين 360 ألف موظف رسمي.
0: صحيح, بلشوا بلشوا بالملفات الأهم. بس بدي أقول نعم بدي أقول للمتابعين إذا حدا عنده سؤال للمتر جرابات فكرجيا عم نضوي على ضريبة بالموازنة المطروحة على الشقق الفارغة. جوني رسالتك قريتها باهتمام جدا, بس لأنه معي ضيف على الهوى رح أقراها على الهوى بعد موجز الأخبار إذا بتسمح لي. جوني بعت لنا رسالة كتير مهمة من البرازيل. خلينا اسمع عصام إذا عنده شي سؤال لك مترو بنكمل.
3: ايه بوجور رحية قلك للمستمعين بخصوص الضريبة على شقق الشاغرة, ما كل العالم تقعد ببيوتها وبتسجلها شاغرة. عندك فوق 70% من الشعب اللبناني عمل هذا الشيء, هذا نوع من التهرب الضريبة.
0: اوكي, طرح سؤال كتير مهم ماتر عصام, انه الاشخاص اللي بيسكنوا بشقتهم وبيسجلوها شاغرة يمكن يكون هيدا الطرح من قبل الدولة لحل هيدي المشكلة, شو رأيك؟ هيدا تهرب ضريبة عم بيقول.
2: أنا برأيي إنه أول شيء ما في حدا بيقدر يريح حاله من وجع الرأس ما بيعمله. يعني يلي قادر يريح حاله من الضريب يدفع الضريبة ويريح راسه يدفع. نحن بدنا نبلش من منطلق إنه الضريبة هي منا حق للدولة. أوكي؟ هذه الضريبة هي إنسان دفع حق بيته بعده عم يدفع على بيته مصاري. تاني شيء يلي ساكن ببيته أصلاً ما أول شقة للسكن بشكل عام هي معفاة من الضريبة. يعني مش إنه يعني أنا بس أسكن ببيت
0: السكن. إيه مزبوط, فيه يروح ياخد إعفاء.
2: يدفع البلدية رسوم البلدية. أنا مفترض البلدية شوي زادون للرسوم على العالم, بس إنه هذا موضوع بينحل على صعيد محلي منشوف شو قصته. يعني عم يحكوا باللا مركزية إن شاء الله شي نهار نشوفه. بس إنه الفكرة إنه اليوم نحن بدنا نطلع إنه أساس الحق الملكية إنه ياخده أنا ملكته لهالعقار ما حدا له علي في شيء. يعني نحن ما فينا نطلع أنا اشتغلت أخذت عبي عرق جبيني ما ادفع عليه ضريبه. ليه لك شغله الزمانات, يعني عم نحكي بالتاريخ قبل, يعني عم نحكي 100 سنه ولا 200 300 سنه لورا او على الحضارات القديمه, الوحيد كان يدفع ضريبه كان العبد.
0: اوكي,
2: الحر ما كان يدفع ضريبه.
0: شكلنا صرنا عبيد كلنا اليوم.
2: وحتى العبد كان يدفع ضريبه ما بتتخطى 25%. ايام فرعون كان يدفع 25-30% ماكسيموم.
0: طيب ماتر عندي سؤال لك. الشخص اللي مسافر يمكن وعنده شقة بس تيجي يسكن فيها بالصيفية وفل, هيدي تعتبر شاغرة كمان؟
2: ما هلأ هيدي يمكن هو إذا ما عنده غيرها بيصرح أنه بيسكنه ماشي الحال, ما بعد القانون تفاصيله ما طلع. ما نحن بعدنا بنطلع, بعدنا بسيرة قوانين بيطلع القانون.
0: نعم.
2: وبعدين منشوف شو بنعمل.
0: أوكي,
2: وهي بعد هي مش
0: يعني العالم. يعني هيدي مش مفصلة بعد القصة, ممكن حيلا حدا يطالوا الموضوع, طالوا الضريبة حتى لو مش مدروسة.
2: بعضهم عم يحكوا بدهم يشوفوا. نحن ما يعني مشكلتنا حتى صياغة القوانين بتكون مش واضحة. هلا بعد احنا ما بنعرف شيء من شيء, بس بعرف انه خلص هي ماشي ورح يمشوا في حزب الضرائب جديدة. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه نحن اليوم,
0: تفضل.
2: هاي الضريبة بحد ذاتها اليوم أمريكا قامت الولايات المتحدة أساساً على ثورة ضد الضرائب. نحن بلبنان ثورة الفلاحين كانت ضد الضرائب. نحن اليوم الضريبة بس ندفع مبلغ بسيط لحتى نسيسر أمورنا بالأمور يلي ما بتقدر تعمليها لحالك. يعني مثلاً نحن ما فيه قطاع الخاص يطلع فاسبورات, ما فيه قطاع الخاص يعمل أمن للحدود, ما فيه قطاع الخاص يجيب سلاح جو. اوكي, من اجي نحن او دولة هي قديم يقفوا علينا باخر السنة بندفعهم. هيك بلشت الضريبة المحقة بالاساس, انه نحن بنتقاسم هالكوست. هون بيجي مبدأ انه اصبح يكون النظام لمركزي ومدري شو كذا. ولكن نحن هلا صارت الضريبه تبعيتنا انه عم تتعامل معنا الحكومه كانه بتملكنا وقد ما انا عم بترك لكم الباقي. يعني معلم بدي احكي شغله.
0: تفضل.
2: اليوم ربنا قال في العشور بيدفعوها العالم 10%، الدوله عم تاخذ منا 30 و40 و50، اذا بنجمعهم بيطلعوا اكثر.
0: نعم.
2: يعني عند المسلمين في مبدا الخمس، عند المسيحيه في عندك مبدا العشور، الدوله عم تاخذ اكثر منه طيناتهم.
0: طب المشكله ايه؟ المشكله الفعليه انه كانه الدوله هون عم بتقول، انا بس تقول انه الي طرح سؤال بس برات موضوعنا الي، يمكن شي مره بنحكي فيه. هلا كمان في كم حدا عنده سؤال لك، وكل الكاتبين للتعليقات عن جد كلها الى قيمتها، بس حتى ما اخذ من وقتك مات رح اقراهم بعد الموجز كل التعليقات.
2: بس انا وقتي كله
0: لكم. ايه لانه بضطر بعد 9 دقائق اعطي الهوا لموجز الاخبار. ماتر بس انه عم بتحمل المالك أو المشتري بوقت ما هي مشكلة السوق اللي سببتها السياسات الخاطئة، إنه بدل ما نصلح السياسات.
2: الضرائب الكبيرة وصلتنا لهون. نحن ضرائب لبنان جدا مرتفعة على فكرة، ما حدا يستهون فيه.
0: نعم.
2: وما في حدا مستثمر جد بيشتغل غير ما بده يمشي باي ذا بوك، ما في يجي يقول أنا ما رح صرح آخر الشهر أو الحركات ما بتزبط. عرفت كيف؟ بس في شغلة بدنا نقولها نحن مهمة كتير. قلتك اليوم أنت إذا معاشك ما عم يكفيك بتخفف مصروفك او بتفشل على شغل جديد.
0: نعم.
2: ما بتجي بتقول لصاحب الشغل انا بجيب سياره جديده تعطها.
0: نعم.
2: ما بيمشي الحال، مش هيك بيمشي الحياه.
0: نعم.
2: الدوله هي بتشتغل عنه مصرياتها ما عم تكفي، قبل ما يعطوا حالهم زودات، قبل ما يعطوا حالهم زودات يشوفوا هالمصروف كيف بدهم يخففوه حتى يمشي الاقتصاد ونحن نقرر نعطيهم زودات. نحن حاطين مجلس النواب بيشتغل عنا على اساس يخفف لنا. واجان نسي كل الموضوع المبدئي والاخلاقي منه، خلينا نركز على قصة انه نتيجتها رح تكون مش بس سلبية. انا مقدر النية الحسنة اللي عم تشتغل فيها كل الوزارات.
0: نعم.
2: كلهم جايين بنية حسنة.
0: اوكي.
2: الحكومة عم تشتغل بنية حسنة. بس اليوم نحن بس يرجعوا يجربوا نفس التجربة 100 مرة رح تكون النتيجة 100 مرة هي ذاتها. رفع الضرائب على الشعب اللبناني. نحن عم نحكي عن 70-80% من الشعب اللبناني تحت معدل الفقر، اللي معدل أكثر من 80% أكشلي، بس نحكي على الفقر متعدد الأبعاد. هذا وضع الشعب اللبناني، نجم ندفعه ضريبة.
0: على كل حال إذا بدنا نعتبرها مثل ما حدا من المستمعين طرح أنه لمعالجة تهرب الضريبة، عادة معالجة تهرب الضريبة بيكون إلى سياسة واضحة مختلفة وبتبلش بمطارح تاني. أنا هيك بشوفها، معي حق ولا لا؟
2: معالجة التهرب 100%، غير أنه معالجة التهرب الضريبة هو نتيجة.
0: نعم.
2: منه سبب. نتيجة أنه الضريبة منا موفية مع الشخص يدفع ما رح يدفع.
0: طب
2: أنا أريح لإدفع ضرائب كله، وإذا متل بورت على البرتاح، ما هني مش رايحين لمحل هاو الضرائب.
0: طب
2: أنا ليش بده يجي واحد يتحمل أعباء تهرب الضريبة؟ منه ببلاش، مكلف تهرب الضريبة جدا، بس ليش ما بيخفف الضرائب؟ هيك بتصير خلص غير بلا ما نتهرب، بس بتوفي معنا ندفع. يعني إذا واحد ضريبته مثلا اعتبرنا ضريبة الدخل على كل الشعب اللبناني 5% وسكرنا، بطل بدنا نعمل حسابات ولا شيء، اسهل ورقيا، اقل موظفين بدي كله بيدفع واضحة، بتعرف كل واحد قد ايه عليه اخر السنة، وسكرناها وبطلنا نوجع راسنا وخلصت القصة. ما بدها هالقد.
0: ايه بس هيدي ما فيها بواب للسحب والشفط. بدنا نسحب ونشفط. طيب
2: المشكلة وين؟ انه ما في بواب للتوظيف العشوائي. نحن مشكلتنا مثل مرة في باحث اقتصادي علامة كبير كان مستشار لرونالد ريغان، ميلتون فريدمان كان بالصين، شافهم عم يحفروا بالرفش بدهم عم يعملوا طريق، قال لهم خي ليه عم تحفروا بالرفش؟ ليه ما بتجيبوا بقط؟ قال لا لنشغل العالم. قال لهم لكن احفروا بالملعة ساعتها بتشغلوا عالم أكثر. هيدا منه حل.
0: نعم.
2: عرفت شو قصدي؟
0: ايه ايه.
2: وهي حقيقة موسعة يعني، وبعده حقيقة منه حيا يرزق، بس قصدي ريبورتاجات وحكي وبعضهم موجودين، منه شخص من مليار سنة يعني موجود. فالفكرة هي انه نحن كيف بدنا نفوت مصاري؟ بدل الموازنة الحكومة لازم تطلع مصاري لتقدر تسكر اللي عليها اصلا، بس مش بهالطريقة، لانه هيدي رح تخلق ازمة سكن، رح تخلي العالم ما حدا يعمر بقى، رح تخلي الحد يعني
0: اصلا الاجارات مرتفعه جدا وكثير ناس بدها تستاجر ومش قادره. يعني هيدا الشيء ممكن يكون علاج حتى نخفف سعر الاجار، انه بصير واحد باجر كيف ما كان.
2: رح يصير في عندك طلعه صغيره بالاجارات
0: وبعدين بنرجع بناكل ضرب.
2: 100% هو السبب انه العالم بطل قبل بالزمن قبل الحرب كانت العالم تشتري بنايه كامله لتاجرها.
0: نعم
2: بس شافوا يلي صار بانه الاجارات صار واحد ما يستر ياجر.
0: زياد عم يسألك سؤال ماتر عم بيقول انه كيف بيصير التقييم لنعمل الضريبة اذا واحد شاري شقة بالليرة معقولة مثلا يحسبوها بالدولار ويخربوا بيوت العالم؟
2: اكيد رح يحسبوا له اياها بالدولار
0: ورح يخربوا بيوت العالم يعني.
2: ها هي رح يبطلوا رح يضطر يأجر بيته لانه بنية ليقعد في حدا ببعض المناطق ليقعد في حدا. طب هذا الحدا بس يقعد بالبيت عم يستهلكه.
0: نعم
2: هيدا رصيدكم ببيت عم يستهلكوا هذا شو بده يصير فيها مين بده يصلح من ورا شو بده يصير باخر طنه شو بده يبقى له صاحب الملك.
0: طب هولي ما هولي ما بنعمل عقود مثلا حتى الواحد ولا كمان هودي قد ما نعمل عقود في الواحد
2: ما تستاجر شو بده يصير اذا ما قدر يلاقي حدا مستاجر بالوقت المناسب. المشكله وين انه هلا يمكن ينزل انا اكيد انه رح يصير في نزله صغيره بالاجارات صغيره اوكي بتصير بس من بعدها شو بده يصير.
0: طب في معلومات ذكرتها لوريون لجور ماتر جرابات فكرة جيون بس تذكر انه عم ندوي على ضريبة الشقق الشاغرة الوردة بموازنة 2027 انه عم ينحكى عن اعادة تفعيل المؤسسة العامة للاسكان مطروحة ضمن هذه الموازنة مع طلب تمويل لقروض سكنية بفايدة 3.5%. قديش ممكن يكون هذا حل مقابل للشيء المطروح؟
2: قلتكو يلي بده يتجوز يلي بده يشتري بيت اول شيء خصوصا بس يكونوا كوبل جديد لانه نحن بلبنان اجمالا بس يتجوزوا بيشتروا.
0: نعم
2: اول شغله انهم يشتروا بيت انا برايي الشخصي منه عطول احسن قرار حسب كتير قصص.
0: اوكي
2: يمكن يضطروا ينقلوا بيتهم يمكن الله يرزقهم باولاد كتير يمكن ما يرزقهم بكتير يمكن هذا على الاسكان انا عم باخد قرض وبعد 30 سنه لسكن. هاي اول شغله. ثاني شيء بدنا نعالج اساس المشكل مش ظواهر المشكل. اساس المشكل انه الشقه غاليه. الشقة غالية يعني أجارة غالية. الشقة ليش غالية؟ لأنه بالنهاية نحن مصغرين اصطناعيا مساحة لبنان.
0: نعم.
2: لبنان في كتير أراضي فاضية فيها يتعمر فيها مدن بس إذا 6000 ورقة بدهم من الواحد وأرض بدري قديه ما بيخلوه يعمر عليها وا وا وا بيصير في عندك مناطق صالحة للبناء صغيرة.
0: ايه التصنيف بيصير بده يتغير التصنيف صحيح.
2: بعدين أنا اليوم إذا أنت بدك تساعديني اوكي بتجي بتساعديني بانه لاقي شيء اساسا كلفته اقل مش تجي تدينيني مصاري وادفع فوق الفوائد وضلني انا بعدين بس تجي
0: ما بقى عم بس ما سمعتك قطش الصوت قبل ما قلت لي رح يرتفع السعر
2: العالم.
0: نعم
2: بس تدين العالم على السعر الغالي بده يرتفع السعر اكثر يلي مش قادر يدفع كاش حيدفع حيتدين ويشتري اكثر بقول لك انا بكسب عقار حيرتفع السعر اكثر اوكي يعني رح تصير المشكلة أصعب ونأجلها أكثر مثل ما صار بالألفين وثمانية. هيدي واحد واثنين والأخطر من هيك إنه بتعرف مش كل العالم أصلاً قادرة تاخد قروضة.
0: نعم
2: يعني ما حلينا شيء. عرفت شو قصدي؟ بدنا نحن نحل حل جذري للموضوع على المدى البعيد شو بده يصير. اليوم الشخص نحن عم نطلع دغري هلأ أوكي جيبوا قرض إسكان
0: طيب يعني المواطن شو بيقدر يعمل بهيك حالات لما يكون في شيء مفروض عليه شو بيقدر يعمل المواطن؟
2: أنا برأيي لازم بلبنان نفعل مبدأ أنه يحكوا ممثلينه خي تلفونهم على التليفون ما تكون أرقامهم ما دقولكم من 4 سنين لتصوتولهم دقولوا أنه خي أنا بديش هالضريبة دقولوا
0: عادي ايه لانه بتحس انه وصلنا لمطرح بلبنان مش واصلين بحياتنا عليه حتى ايام الحرب يعني اسقال كاهل المواطن
2: بعد ما تصوتوا للنكسن عرفوا انه ما رح يرد عليكم بس جربون فين النواب بيردوا بيردوا مش ما بيردوا ما هن بدهم عالم ويصوتوا لهم بيردوا اضغطوا عليهم ما بيأثر ما بيأثر يعني شو بنعمل ما عندك حل تاني نحن ما فينا يعني out of the question واحد يعمل حل غير سلمي بس في حل سلمي في عنا نواب بتشتغل ونواب بتحكي بس إذا مفكرة أنه العالم راضي رح تعمل مثل ما بدأ العالم كيف رح تعرف
0: إذا ما سمعت صوت الناس نعم
2: 100% مش أنا هاي ما بيردوا علي طب شو ما رح حكيته طب ما يرد عليك
0: ايه واليوم اصلا عندنا دجا هيدي الازمه مش عم نفتح عيال مش عم يصير في قرينا تقرير عن انخفاض عدد الزيجات بلبنان بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي نحن عم نرجع نطبق لهم زياده ونقول لهم خلي اهلك يكبسوك بالبيت عم يعملوك كبيس. مروان بيقول تقديرا لانجازات هالحكومه لا عليكم الفشل بيتسع للجميع لا داعي لكل هذه المنافسه في الضرائب العشوائيه صفر كهرباء صفر مي صفر رؤية وحظ موفق، يعني مثل كأنه استسلمنا نحن للي عم بيصير.
2: ايه قلتلك، بس بدي اقول لك بعض نقطة غابت عني بالوقت كنا عم نحكي عن كروب السكن. اليوم انا بس اجي قال له للشخص تعال تدين بيتك، اول شيء على طول السقف اللي كان بيقله رح يكون اعلى من الاجار، عم بيجي حول مصرياته كلها لبطون، يعني الحلاق، المطعم، المكنسيان، شو ما كان، الحكيم، المهندس، المحامي، كلهم هودولي رح يخف المصاري اللي قادرين يدفعوا لهم اياها. تروح على المصاري بين حق بطون اوفر برايس، بين حق اراضي اوفر برايس، وبين ضرائب وبين فوائد. يعني اذا واحد طبعا اذا واحد بيعمل بالشهر $1,000 هو ومرته كل واحد منهم 1000، راحوا دفعوا 1000 منه للشو اسمه للبيت على الاسكان، شو بدهم يعملوا بباقي مصاريفهم؟ كيف مين بده يعلم الاولاد؟
0: نعم.
2: كيف بدهم يجوا يلبسون؟ طب نحن اذا ما تعلموا الاولاد من وين بدنا نجيب ادمغه؟ ما الادمغه عندنا بلبنان عم تهدي 24 ساعه، شو بياخذ في عالم بطلت تنطر تتخرج تروح تدرس برا وبتضل برا.
0: مزبوط مزبوط، يعني مش في هجرة أدمغة، صار في هجرة شباب عم يروحوا يدبشوا على وطن بديل وعلى مستقبل بديل.
2: وطن بديل. طيب نحن شو بدنا نعمل بقى بهيدي الحالة؟ ليش نحن ما بنطلع على تجارب الدول البقوة؟ نحن والخليج وقت بلشنا سوا نحن كنا معمرين ومخلصين، والخليج كان بعده عم ينطلق، هو كان عم يشتغل بسياسة صفر ضرائب وحماية الملكية وحماية الحرية الفردية أكثر من لبنان،
0: ونحن كنا عم نهلك العالم.
2: نحن كنا عم نتبع سياسات مر عليها الزمن بالستار الحديدي ايام الاتحاد السوفيتي، صرنا نفوتهم لعنا شوي شوي شوي شوي شوي شوي. طب ليك وين وصلوا؟ ليك نحن بقينا
0: نحن الموضوع كتير مهم، بس للأسف خلص الوقت وبدنا نروح على موجز الأخبار، بس أكيد بيكون لنا حلقة تانية معك. شكرا كتير لك متر جرابات فكرجيان، الباحث في معهد اللبناني لدراسات السوق، وكنا معك عم ندوي على الضريبة على الشقق الشاغرة اللي رح تفرضها موازنة 2027 أو الوردة بهالموازنة. في موقف كتير مهم من بروفيسور بيكر، ولكن بعد الموجز رح أقرأ كمان بسمع الرسائل اللي وصلتني أو مثل ما قلت قبل شوي، وما كان في عندي وقت مع المتر فكرجيان. بروح على الموجز من بعده وبقراهم كلهم.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحمة مفرومة برازيلي، الكيلو ب $6.90.

البداية من الميدانيات الجنوبية، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصور جنوب سور. من جهة ثانية، تحلق مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو والتي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خلال زيارتها بيروت في أيار 2024. وسيغطي التمويل الجديد 3 مجالات رئيسية، وسيدعم لبنان في المضي قدما في الإصلاحات الرئيسية وتقوية تعافيه الاقتصادي وتعزيز الأمن وإدارة الحدود والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا. ويدعم لبنان في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح في المنطقة، إشارة إلى أن المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط أعلنت عن هذا التمويل في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. لفت وزير الأشغال فايز رسامني في خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر إلى أن العمل بدأ في طريق ظهر البيدر ليكون أكثر أمانا بتنفيذ مطابق للمواصفات، وعندما تنتهي الورشة سيكون الطريق هو الدليل. دعت الصين جميع الأطراف إلى البحث عن حل سلمي لأزمة مضيق هرمز، وطالب وزير خارجيتها بالسعي للخيارات السلمية والحوار. أخيرا، هذا النداء الإنساني الملح. المريضة ليا ماريا سماحة في حاجة ماسة جدا إلى دم فئة A بوزيتيف في مستشفى أوتيل ديو. للتواصل 03 32 71 76. شكرا وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن الحركة ناشطة من جوني في اتجاه صربة، كثيفة من جلديب حتى نهر الموت، ومن خلدي في اتجاه الأنفاق، ومن المدينة الرياضية حتى جسر الكولا، وكثيفة أيضا من مستديرة رزق الله في اتجاه الشفرولي، ومن كورنيش المزرعة في الاتجاهين، ومن مستديرة العدلية إلى أو عند مستديرة العدلية. وأيضا هناك خبر بحسب غرفة التحكم بأن طريق ظهر البيدر سالك بالاتجاهين.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

ومثل ما كنت عم قول قبل الموجز انه في تعليقات وفي رسائل رح مرقها بعد موجز الاخبار. والفكره الاساسيه اللي عم تحكي عنها بروفيسور نيكول بيكر بوجه لها تحيه انه عم تقول هيدا مش حكي, هيدي دراسه وعلم, انه نسبه العائدات للدوله اللي انسرقت هي 99%, وكل ما سرقوا بدل ما يعملوا بنى تحتيه لحتى يشجعوا الاستثمار كل ما انهار الاقتصاد وكل ما خفت الايرادات وكل ما علوا الضرائب تيحافظوا على نسبه السرقه نكون عم نعيش دوامة نحنا ما بتنتهي قبل ما يصيروا كل السرقين بالحبس. جوني من البرازيل عم بيقول انه من الظلم ومن غير المنطقي انه تفكر الحكومة بفرض ضريبة اضافية على الشقق الفاضية اللي ما انباعت ولا تأجرت. لازم تتذكر اول شيء ليش هيدي الشقق فاضية, كتير منا بني قبل الازمة المالية او باولها وما قدروا اصحابها انه يبيعوها, مش لانه بدهم يضاربوا او يحتفظوا فيها بلا سبب, لانه اللبنانية خسروا القدرة الشرائية بوقت اموالهم وودايعهم بعدها علقانة بالمصارف من سنين وما قدروا يستعيدوها بشكل عادل. وبالتالي بيسأل سؤال, كيف يمكن مطالبة أصحاب هالعقارات ببيعة أو تأجيرة بوقت مش قادرين الناس أو ما عندهم الناس القدرة على الشراء وبوقت عم يهربوا فيه اللبنانية يوميا من بلدهم بحثا عن مستقبل أفضل؟ وهيدا مغترب لبناني عم يعطينا رأيه. وبتابع جوني بقول هيدي الشقق منا أموال اجت من فراغ, ورا كل مبنى في عائلة لبنانية اشتغلت لسنوات طويلة وادخرت واستثمرت وبنيت على أمل أنه تأمن مستقبلها, وفي أصحاب مستعدين يبيعوا شققهم حتى بسعر الكلفة, بس وين المشتري بظل هيدي الأزمة الاقتصادية؟ هذا اللي كنا عم نسأله قبل شوي. المشكلة مش بوجود شقق فاضية, إنما بالظروف اللي خلت بيعها أو تأجيرها أمر صعب. والأخطر أنه الدولة بدل ما تسأل ليش وصلنا لهون, وصل لبنان لهيدي الحالة, يبدو وكأنه عم بتنبش عن أي مصدر جديد للأموال, فبتفرض أعباء إضافية على المواطنين اللي أصلا دفعوا ثمن الأزمة وهن ما خصهم فيها. بكمل جوني بعت لنا هالرسالة من البرازيل, مشكور كتير جوني عن جد, كل مرة هيك مشاركاتك بتكون حفر وتنزيل. من بعد ما خسروا اللبنانية بيوتهم وممتلكاتهم بسبب الحروب والقصف والصواريخ والطائرات والمسيرات, هل صار عليهم اليوم انه يخافوا كمان من انه تتدمر ممتلكاتهم اقتصاديا بسبب سياسات حكومية عم تفرض المزيد من الضرائب؟ وبيسأل وين الدولة لما تكون اموال اللبنانيين علقانة بالمصارف, وين لما ينهار الاقتصاد, وين لما يفلوا الشباب والعيال ويتركوا هالبلد يوم بعد يوم, وين لما ما يعود المواطن قادر انه يشتري بيت او حتى يحافظ على مدخراته. قبل فرض ضرائب جديدة على الشقق الفارغة يجب معالجة أصل المشكلة, يعني أول شيء منعيد الثقة بالاقتصاد, منعالج أزمة الودايع, منرجع القدرة الشرائية للبنانيين, منشجع الاستثمار والسكن بدل معاقبة أصحاب العقارات على أزمة ما تسببوا فيها. يعني لبنان منه دولة أوروبية مستقرة عندها اقتصاد قوي وخدمات اجتماعية متينة, لبنان بلد عم بيعاني من أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية عميقة, واللبنانية اللي بنيوا هالعقارات عملوا هالشي بعرق بينهم وبمدخراتهم. وبالتالي المطلوب مش سياسة جباية بأي ثمن, إنما سياسة إنقاذ حقيقية. وعم تحط أصبعك على الجرح يا جوني. عم بيناشد الدولة جوني وعم بيقول ما تخلوا المواطن اللي خسر مصرياته بالمصارف يدفع مرة تانية ثمن الأزمة, وما تخلوا اللي بني بيت بسنوات من التعب يدفع ثمن أخطاء اللي وصلوا البلد لهيدي الحالة. وبالتالي قبل ما تفرضوا ضريبة على الشقق الشاغرة اسألوا حالكم ليش صار لبنان بلد مش قادر فيه اللبناني يبيع بيته ولا يرجع مصرياته ولا يأمن مستقبل لأولاده. أنا أكيد أنه جوني عم يحكي باسم كتار من اللبنانية, لأنه هيدا لسان حالنا كلنا.

0: خليني اسمع رسالة من فادي. يا
1: خير صباح خير، كيفك صحتك؟ فادي من طرابلس. انا بدي اسال بس ولا ضيفي على الضرائب برا، مثلا بدفع ضرائب في بديل، بس عنا هون نحن مثلا بندفع على الضرائب بس شو البديل؟
0: نعم،
1: شو البديل مقابل الضرائب الدولة تعطينا اياه؟ ولا شيء، صفر.
0: ايه هي القصة مش قصة بديل فادي، قصة الخدمات اللي بتقدم لنا اياها الدولة، ولهذا حق طبيعي من حقوق المواطن. سامي من أمريكا تحية لك، مرسي كتير على رسالتك. بيقول زياد مش ناقص بعد إلا الدولة تحدد للمواطن شو مفروض يأكل، بعد كل شيء متوقع. نحن كأنه بحق الألغام، وصاروا المواطنين بنظرهم مواطئ مش مواطن، يعني كأنه متواطئ. هك قصدك تقول ولا موطئ بدعسوا عليه؟ بس تأفهم شو الفكرة زياد.

بس بدي أقول فكرة أنه بس نكون عم نضوي على هيك مواضيع، يعني مش عم نضوي بس تننعي، لأنه يمكن في أشخاص بيفكروا أنه إحنا هدفنا ننعي. لا، نحنا هدفنا نضوي على نقاط نحنا مش منتبهين لها، الشعب مش منتبه لها، يمكن المواطن اللي تعبان وكتافه أنجع عم يحمله اليوميات الصعبة مش منتبه لتمرئات ومش منتبه لقصص بعد عم بتزيد الأعباء عليه. فكل شيء بهالبرنامج تحديدا بيكون تيضوي على قصص يمكن نحن مش منتبهين لها أو مش مفكرين أنه هالقد كبيرة وهالقد أساسية، لأنه اليوم يمكن على نظرنا القصير بنشوفها أنها بسيطة أو يمكن ممكن تعملنا إفادة بمكان ما أو شريحة معينة تستفيد منها، ولكن لبعدين بتكون عم تخلق أزمة كتير كبيرة. فالهدف مش ننعي ومش نضوي بس هيك تنضوي، لا، الهدف تنقول أنه يا جماعة بكرة بكون تحاسبه ولا لا؟ رح تمرقوا كل شيء مثل ما هو ولا رح تعرفوا تقولوا فلان وصلني لهون، أنا ما بقى بدي أعطيه فرصة أنه يرجع يجي ويغرقني أكتر ما غرقني كل هالفترة اللي قطعت.

0: موضوع مهم بس بده يلفت لنا نظرنا أنه بعض المطورين العقاريين بطلوا يشبعوا من بدهم يربحوا 50% بطلوا يرضوا ب 20 أو 25% أكيد موافقة معك وكل شيء, بس بطبيعة الحال إذا هن بطلوا يرضوا وبطلوا يقبلوا ب 25% مش معناتها بيحق للدولة تزيد الضرائب. عرفت كيف عمر؟ يعني أنا أكيد معك حق باللي عم تقوله, وصار في جشع لأنه ما في حدا يراقب ولا في حدا يحاسب ولا في حدا يعلي الصوت, وما بعرف ليش صاير فينا هيك. مثل كأنه هل هو تخدير مثلا, هل هو تعبنا لدرجة؟ أنا عادة على طول هيك بحب أنه يكون عم بعطي أمل رغم كل الأزمة وقول بده يضل عنا نفس طويل وكل شيء, بس بتحسه وكأنه في حدا ماسكك بإيدك وعم بيجرك على الأحباط, يعني بالقوة بده ياخدك على الأحباط حتى لو أنت ما بدك تكون محبط. أوكي طلع معي حق, عم بقول زياد بقصد موطئ, يعني صاروا عم يدعسوا علينا ويمشي ما حدا فرقة معه. شو صاير مع هالمواطن المعتر؟ طيب إذا بيشوفوا هالمسؤولين إنه المواطن المعتر مش طالع حسه, حدا رح يقول واو. حدا يقول رح يقول واو مش طالع حسه هيك أنا بحكي عنه بكون أنا صوته؟ لا, بقوله واو مش طالع حسه, خلينا نغمق له بعد أكتر نشوف شو فينا نستنزفه. خلينا أسمع رسالة
1: عزيزة. بس الدولة توقف الثنائية والثلاثية الجبائية اللي نحن بندفعها, أكيد المواطن بيدفع كل اللي عليه.
0: نعم,
1: بس وقت المواطن عم يدفع ثلاث مرات الشغلة, يعني كهرباء بيدفعها ثلاث مرات والمي بيدفعها ثلاث مرات, مرة للسهريج ومرة للمي للشرب ومي للدولة وما في مي, والمواطن بيدفع كهرباء للموتير أكثر من الطبيعي, وبيدفع للدولة كمان كهرباء وما بتجي أكثر من الطبيعي.
0: نعم,
1: والتليفون بندفع تليفون الأرضي والتليفون
0: من أغلى الخدمات. صحيح,
1: السلولير والإنترنت وما في إنترنت. هون الإشكالية وهون المواطن بيصير يقول إنه الدولة ضد المواطن.
0: نعم,
1: بالتالي هذه الأمور بتخلي للمواطن يصير معه مرض بالقلب ويصير معه ضغط ويصير معه سكري.
0: صح,
1: لأنه عايش صار بهموم وبقلق وبتوتر, والحد الأدنى للأجور قليل جدا جدا جدا.
0: نعم,
1: بالتالي كيف بده يعمل؟ شو البديل لحتى يقدر يوفي للدولة هذه الأموال أو هذه الضرائب الغير مستحقة؟ وأنا بتشكركم
0: إلي. كلامك 100% مزبوط, مش هيك عم نسأل إنه هل لازم ضلنا ساكتين, هل لازم ما نحاسب؟ هلأ في كتير بعد إشياء فينا نقولها, بس خلينا نروح على أسعار المحروقات وبرجع بتابع.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بحسب آخر جدول للمحروقات، بنزين 95 أوكتان 2,834,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,852,000 ليرة، المازوت 2,823,000 ليرة، والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر.

0: جو ميرسي كتير لألك، ميرسي عن حبتك، وأنا دايما بشكرك على هيك مداخلاتك اللي دايما مثل ما قلت لك بتكون بمحلها، ويعني بتخلينا نحس إنه هالمغترب اللبناني عايش الهم اللبناني، ولو صار بآخر الدنيا بعده عايش معنا نفس الهموم اللي احنا عايشينها، وعنده نفس الارتباط بهالبلد اللي احنا عنا إياه. خليني أسمع رسالة من بيرات وبرجع بتابع.
1: بونجور مدام إيديكو.
0: بونجور.
1: العالم ما عم تقدر تحكي لأنه عم بتموت ببيوتها، ما عم تسترجي تحكي شيء. بقى نهدوا العالم، سرقوا المصريات، نهبونا، ما في ناس ما فيها تاكل، ما عم نقدر ناكل.
0: نعم،
1: قاعدين لا شغلة ولا عملة.
0: مرسي لك. أنا السؤال كنت عم بطرحه حتى ضوينا على هذا الموضوع، أنه الدولة بالموازنة لل 2027 بدها تطرح ضريبة على الشقق الفارغة الشاغرة الفاضية اللي مش مسكونة. هل هالشقق هي أزمة السكن كلها، وإني عم بجربوا يلاقولنا حل لأزمة السكن؟ شو المشكلة بالشقة الفاضية؟ يمكن نفكر السؤال كتير بسيط، بس مرات أخطر شيء بالاقتصاد السؤال البسيط لما يكون الجواب عليه معقد كتير. أول ما نشوف شقة فاضية ممكن نقول في ناس ما عندها بيت وفي بيت فاضي، فإذا المشكلة بصاحب البيت. طب هل هيك فعلا بتشتغل سوق العقارات؟ وهل كل شقة فاضية يعني شقة محتكرة؟ هل كل مالك ما بيع شقته عم يمنع مواطن من السكن؟ بدي وقف شوي عند هيدي الأسئلة. يمكن الشقة الفاضية اللي الدولة بدها تفرض عليها ضريبة هي النتيجة اللي عم شوفها، بس أزمة السكن أوسع بكتير من الشقة اللي عم نشوفها فاضية، أوسع بكتير. ولو في حدا بده تضل شقته فاضية تيحتكرها، ما كنا منشوف كيف ما بنبرم على السوشيال ميديا دعايات متلاية الدنيا لناس عم بدهم يبيعوا أو بدهم يأجروا وما عم بلاقوا حدا يقدر يشتري. بلبنان المواطن ما عم بيواجه بس مشكلة وجود شقة أو عدم وجود شقة. السؤال الأصعب اللي عم بيواجهه المواطن اللبناني، هل قادر يتحمل سعر هالشقة؟ خصوصي إذا بدنا نحن نشوف، بس نحكي عن الناس اللي خسرت وديعها بالمصاريف، يعني 5% اللي عندهم الوديع الكبيرة، وبقية الشعب اللبناني كله وديعته صغير، يعني حتى لو بده يشيل مصرياته يشتروا فيهم شقة ما بيكفوه. طيب هل المواطن اللبناني عم يقدر يأمن دفعة أولى بقصة الباقي؟ هل عم يقدر يحصل على قرض؟ وإذا بده يحصل على قرض يعني هل هيدي حل له ولا عبء زيادة عم ينضاف عليه؟ هل دخل تبعول المواطن اللبناني عم يرتفع بالسرعة الزيتة اللي عم ترتفع فيها أسعار العقارات وأسعار إشياء تانية؟ عم يقدر يدفع الأجار من دون ما يروح جزء كتير كبير من راتبه على السكن وما يقدر يكمل شهره؟ ناس بتقبض 500 دولار وأجار بيت 400 دولار، هولي كيف بيكفوا الشهر؟ عم بيروحوا يلموا زبالة وأناني بلاستيك من الطرقات تيبيعون تقدروا يكملوا الشهر. في ناس هيك عم تعمل، هيدي كرامة اللبناني؟ إلنا سنتين ونص ناطرين الوعود اللي سمعناها مع بداية العهد الجديد، وينا؟ لما نحكي عن أزمة السكن بدنا ننتبه للفرق بين وجود السكن أوكي وإمكانية الوصول لإله. فكيف إذا بالأساس الوجود مش كتير متاح؟ هون في فرق كتير كبير، لأن ممكن يكون عندك آلاف الشقق بس المواطن مش قادر لا يشتري ولا يستأجر، رح تضل عندك أزمة سكن. من هون بتجي فكرة ضريبة الشقق الفاضية. الفكرة يمكن من حيث المبدأ، إذا بدي صف النية مثل ما كل مرة أنا بصف النية، بدي أقول الفكرة من حيث المبدأ مفهومة. يعني إذا عندك شقة وما عم تستعملها وما عم بتأجرها وما عم بتبيعها، الدولة بتقلك سوري عندك خيار، يا بتفوتها على السوق يا بتتحمل كلفة إنك أنت تركها فاضية. طيب بس هون في سؤال، هل كل شقة فاضية هي شقة محتجزة عمدا للاحتكار لك؟ أكيد لا. في شقة صاحبها ناطر سعر معين، في شقة رح يموت أصلا صاحبها ليبيعها لحتى يسيسر أموره، رح يموت وما عم يقدر يلاقي مشتري. في شقة جزء من مشروع عقارة ما انباعت كل الوحدات تبعوله حتى يقدر يكمل فيها، وفي شقة يمكن أصلا صاحبها مش قادر يبيعها بالشروط اللي بتفرضها السوق مثلا. إذن لما الدولة بدها تحط قاعدة وحدة على حالات مختلفة، هون بدي أسأل، عم نعاقب بالسلوك اللي بدنا نغيره ولا عم نعاقب الشغور بحد ذاته؟ لأن كمان هون الفرق كبير.

بونجورك يا سهيلة، بونجور. كلنا كان عنا أمل إن شاء الله ما نفقده. إن شاء الله عم يعطينا أمل مارك، عم بقلكن ما تفقدوا الأمل. إذا دفشنا صاحب الشقة إنه يبيعها، هل صار السكن أرخص؟ مش بالضرورة، يمكن تفوت شقة إضافية على السوق، بس سعر العقار ما بتحدده الشقة لوحدها. السعر هو نتيجة مجموعة عوامل، بتبلش بسعر الأرض لكلفة البيتون والحديد وكل المواد، لأجرة العمال، لكلفة البناء، للتمويل، للفوايد، للضرائب، للرسوم، لكلفة الرخص والمعاملات والبرطلة، توقعات المطور للطلب، كل هاي توصل

وصلتنا لهذه النتيجة؟ ما حدا رح يقلك. منشوف كلفة القرار المباشرة بس ما منشوف كلفته غير المباشرة. عطيت واحدة من الأكلاف غير المباشرة وفي غيرها كتير. يعني إذا المستثمر بني 100 شقة وبيع منها 90 وبقي عنده 10، ما هو أصلا عنده مشكلة، عنده عبء إضافي بسبب الشغور، أكيد بده يعيد حساباته. طب بدل ما أبني 100 ببني 50 وبضمن بيعتهم كلهم، أو بأجل المشروع وروح يستثمر بشي تاني مثلا، ما بعرف، أو يمكن يطلع مصرياته برات لبنان ويستثمر برا إذا كان معه. ومثل ما كان عم بقول ماتر جرافات، إنه اليوم المشكلة العقار مش بس منتج بتعمله اليوم وبتنزله على السوق بكرة، العمار بده وقت، بتشتري الأرض بالأول، التمويل بده يتأمن، الرخص بدها تتاخد وفي عليها مصروف، الطلب ممكن يتغير بين سنة والتانية. يعني مش شغلة واحدة عم يتطلع فيها الشخص اللي بده يجي يعمر. السؤال الأساسي اللي بيطرحه قبل ما يعمر بقول إذا هلأ أنا عم عمر بعد سنتين شو هي القوانين، شو هي القاعدة، بعد 3 سنين، بعد 5 سنين؟ وهون منوصل لكلمة يمكن تكون أهم من الضريبة بحد ذاتها واللي نحن فقدينها، هي الثقة بهالدولة. بيحسب المستثمر الضريبة، بيحسب كلفة البناء، بيحسب الفايدة، بس هل بيقدر يحسب الشك اللي عنده إيه شو ناطره بعدين؟ يعني ما عنده يقين إنه أنا بعد سنتين أو بعد 3 رح شوف هيك. إذا ما أنه عارف الدولة بكرة شو رح بتقرر أو شو رح تعمل، أكيد المخاطرة كتير كبيرة ومش رح يقدم عليها. أوكي، كمان بروفيسور بيكر عم تضوي على نقطة كتير مهمة، إنه في شقة ما بدنا نبيعها للي هو بده يشتريها، في عنا أسباب ديموغرافية بدنا نبيع بس ما بدنا نبيعها لحدا. هل المستثمر مستعد للمغامرة لما يكون مش عارف شو ناطره بكرة وبعد سنة وبعد سنتين، ولا لا ما بيغامر؟ وأنا ما عم دافع عن المستثمر، لأنه مثل ما قال قبل شوي في حدا أنه مرات المستثمر والمطور بيصير عندهم طمع وجشع، ما عم دافع، بس عم بعطي التسلسل اللي بيوصلنا لحتى نحل أزمة سكن أو نغمق ونعمق أزمة السكن. هيدي بس توصيف لطريقة عمل الاستثمار، لأنه بطبيعة الحال الاستثمار بحيال قطاع بيسأل أسئلة. إذا حطيت اليوم 1,000,000 دولار، شو البيئة اللي رح بسترد فيها مصرياتي بكرة؟ مشان هيك بدنا نطرح سؤال على موازنة 2027، وهو سؤال أكبر. هل هدف السياسة السكنية أنه تفوت الشقق الموجودة على السوق وبس، ولا تخلي السوق قادرة أنه تنتج شقق جديدة؟ لأنه اثنيناتهم مش نفس الشيء. إذا عنا نقص بالعرض وعالجنا جزء من المشكلة بتحريك الموجود، ممكن نحقق نتيجة، بس مثل ما كان عم بقول كمان المتر على المستوى قصير الأمد. بس إذا خلينا الاستثمار الجديد صعب، هالشيء رح ندفع حقه بعد سنوات.

0: عشان هيك أنا بدي أطرح سؤال على الدولة، إذا ما عرفت ليش الشقة فاضية كيف بدك تصمم سياسة لتعالج شغور هيدي الشقة؟ بس سؤال. سهيل عم تقول كان معنا كتير مصاري هلأ ما عاد معنا، عندي ولدين شاب وصبية مش قادرين نساعدهم بشي، صار لازم يتزوجوا، كيف بدهم ياخدوا بيوت، كيف بدهم يعملوا عرس، كيف وكيف وكيف. يا أختي بيتخلوا عن العرس، أنا موافقة معك، بس في قصص كتير مهمة، قصة البيت، قصة إنه تحت حدا بيقول لك بيت في فوق راسه واحد سقف. خليني أسمع رسالة من رائد.
1: بونجور مدام، أكيد الدولة آخر هم المواطن عم تفتش كيف بدها تسرق العالم. واحد عنده شقة ما بده يبيعها، ما بده يجرها حر، هي هو اللي تعبان بالعمارة ومصرياته، هو تعبان فيهم. الله يعين الشعب اللبناني على مش أنه هاي الحكومة، يعني على الدولة إجمالا كلها سوا. الله يعين الحكومة ورئيس الجمهورية عليكم بعونهم.
0: ما بعرف إذا فيني شاركك بآخر دعوة ولا لا، ما بعرف.
2: بونجور، في شغلة مش منتبهت لها الدولة، هالأشخاص أجراتهم قديمة ويلي إجا عمر بإخلاقه، طيب هالعالم وين بدها تروح، على أي بيوت بدها تاخدها؟
0: نعم، ما بعرف، خلص وقتنا، يمكن ماني قادرة بقى أسمع رسائل. صح، دقيقة. طب خليني أختم بهذه دقيقة، أطرح سؤال إنه قبل أي قانون مفروض تكون الأشخاص اللي عم بيحطوا قانون أو عم يفرضوا ضرائب بيكونوا عم يطرحوا أسئلة. هل عنا بيانات كافية تنعرف حجم المشكلة أصلاً حتى نحن عم نلاقي لها حل؟ يعني الاقتصاد ولا مرة هو انطباع، ودايماً منقوله، وهلأ بروفيسور بيكر عم بتقوله إنه في علم وفي دراسات، ما في تكهنات ونوايا. إذا قلنا في شقق فاضية بدنا نعرف نحن قديش عدد الشقق وقديش أثرها على هالاقتصاد حتى نحن عم نحط عليها ضريبة إذا بقيت فاضية. إذا قلنا أصحاب عم يحتكروها بدنا نعرف قديش في منهم ناس عن جد عم يعملوها بقصد الاحتكار، وقديش عن جد في ناس مش قادرين اصلا لا يبيعوا ولا يأجروا. اذا قلنا الضريبه رح تخليهم يبيعوا او يأجروا، ما بده يكون في عنا تقدير لتأثير هذا الموضوع، ولا بنكون عم نعمل سياسه على اساس صوره مش على اساس السوق لشو بحاجه؟ وهون في سؤال تاني ما فينا نهرب منه، مين رح يدفع الضريبه بالنهاية؟ ممكن القانون يفرض على المالك، بس مرات الاقتصاد ما بيتوقف عند الشخص اللي عم يدفع الشيك أو المبلغ. إذا ارتفعت كلفة الاحتفاظ بالعقار ممكن جزء منها ينتقل لسعر البيع، للأجار، لسعر المشروع الجديد، لقرار الاستثمار بحد ذاته، وبالتالي المواطن اللي كنا بدنا نساعده بيلاقي حاله قدام سوق مختلفة، ومش ضروري، مش بس بالضرورة، قدام سكن أرخص. كرمال هيك إذا الهدف فعلا مثل ما عم بيقولولنا يساعدوا المواطن، لازم تكون الأسئلة أكبر من ضريبة شغور. خفت كلفة البناء، سهل تمويل السكنة، اعمل إعادة تفعيل لأدوات الإسكان، اخلاق سوق إيجار أكثر استقرار. يعني في كتير قصص فينا نقلكم إياها، ويمكن بتعرفوا، بس من له أذنان سامعتان ليسمع. شكرا لك مارك بيطار، بلتقيكم بكرة الساعة 10، إلى اللقاء.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: بطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل أند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: موجز أخبار الثانية عشرة إلا الربع نقدمه من لبنان الحر.

0: ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا صباح اليوم، شعر بها سكان مناطق في لبنان وشمال سوريا. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة شقرة لجهة وادي سلوقي في قضاء بنت جبيل. من جهة ثانية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على المنصوري والنبطي الفوقة وبني حيان. كتب النائب غياس يزبك على إكس: محزن أن تكون الدولة اللبنانية مشاركة بطيبة قلب في الفريق الدولي الباحث عمن يعبئ الفراغ الذي سينجم عن إنهاء مهام اليونيفيل في الجنوب. محزن نعم، لأن الدولة بهذا التصرف تسلم بل تستسلم لفكرة أنها غير راغبة أو غير قادرة على أن تسيطر بقواها العسكرية الشرعية على جزء محتل أو سائب من جسدها، فلا تستعيده إلى كنفها وعصمتها مهما كان الثمن. قاهر الاحتلال الإسرائيلي ومعيب الاحتلال الإيراني، لكن التردد اللبناني يشكل كارثة لا سابقة لها في التاريخ الحديث. هذا الكلام ليس شعرا، والحل الموجود فليتوجه الجيش بكل قواه وألويته أو بمعظمها إلى الجنوب، وهنا نتكلم عن 40,000 عسكري، وفراغات الداخل التي سيخلفها انتشاره ستعبئها الأجهزة الأمنية الأخرى، وهنا نتكلم عن 90,000 عسكري بمؤازرة اللبنانيين الواعين لخطورة المرحلة، الفخورين بما تقوم به دولتهم وبما ينفذه جيشهم. فحرام أن نضيع لحظة تاريخية مصرية قد لا تتكرر في 100 عام، والظروف الاستثنائية تحتاج إلى حلول استثنائية ورجال استثنائيين، كما كتب غياس يزبك. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نجدد التحية. حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتمع خامنئي يحيى رحيم صفوي من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي، كما قال. طالب وزير الخارجية الأوكراني باستبعاد روسيا من مجلس الأمن. بهذا الخبر نأتي إلى الختام. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: لبنان الحر، أطيب التحيات وجهها أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. وطبعا لليوم لقاء جديد، موضوع جديد، ومستمرين مثل العادة لغاية الساعة واحدة إلا ثلث. لليوم بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بالأخصائية بعلم النفس العيادة والمرض المعالجة النفسية، وأيضا الأستاذة الجامعية الأستاذة باسكال فغالي الخازن. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: Thank you جنى.
0: شو بلشنا مدارس وجامعات وضغط رجعنا
1: Back to reality. الحمد لله أنه بعدنا عم نرجع صح. وبعدنا قادرين نكون عم نعطي ونكمل.
0: بس هيك السؤال، هل التلاميذ بيحسوا احساس معين لما بيرجعوا بعد الفرصه؟
1: أكيد.
0: هل كمان المعلمات الاساتذه وحضرتكم مثلا بتشرفوا على الشأن النفسي بالمدارس، كمان بتحسوا نفس الاحساس؟
1: يمكن بنحسوا اقل، يمكن ما لانه ما بنوقف كتير خلال الصيف، يعني ما بتكون الفرصه انه تنقطعي تماما عن المراقبه وعن التحضير وعن من هيك، بتكون الفوته يمكن أقل ضغط من التلاميذ اللي ما بقى منظمين لا بنومتهم ولا بالوعي ولا بالدرس، بتاخد معهم شي جمعتين أدابتاسيون من أول وجديد.
0: يعني الوقت طويل مش هاي جمعتين
1: أكيد، بس طبيعي أنه يكون واحد هيك عم بيساعد حاله تيتأقلم.
0: حضرتك اقترحت علينا موضوع المهنية بالعمل، هل في سبب معين شفتي مثلا عم تشاهدي مشاهدات معينة حول هذا الموضوع تحبيتي انك تطرحيه؟
1: كيف عرفتي؟
0: حسيت
1: صح انك ذكية جنى.
0: حسيت انا بحس كتير
1: ذكية. حبيت اطرح هذا الموضوع بالذات تنضوي على نقطة اساسية، لانه نحن مجتمع مع كل ما بدي أقول مصايب، مع كل التجارب، مع كل المحن والتعب النفسي والاقتصادي والمعنوي والاجتماعي، بنضل نعد والمادي، عم نفقد شوي من ثقافة التطور بالمجتمعات، والمهنية هي من أول العوامل اللي بتحافظ على تطور المجتمع، إن كان باقتصاده، بعلاقاته، بالوجهة الثقافية تبعه. ونحن اليوم إذا بتلاحظي دايماً تكون في ضغوطات اقتصادية بتراجع المجتمع من ناحية المهنية، بصير اهتماماته بغير محل، نفسيا عاطفيا بيتعب، ردات فعله بتتغير، وهيدا عم نلاحظه كتير، يعني عم نلاحظه على الطريق وين ما رحتي، ان كنت عم تجيب اغراض او اذا كنت عم بتحكي مع حدا او بشغلك، صارت الحياة اللي كانت مبنية وهيك بيقولولنا قبل على التعادد، على التفهم، على عم تتغير. وحتى عم نلاحظ انه حتى لكسيك، يعني المخزون اللغوي عند العالم
0: تغير.
1: كمان عم يتغير، وبتلاحظي كتير عند الشباب، عند المراهقين او عند الاصغر كمان. كل هولي العوامل مفروض نضوي عليها حتى كمان نكون نحن عم نساهم كأهل كمسؤولين على انه نحمي حالنا من هالانحدار يلي عم نوقع فيه من خلال العاطفة السلبية يلي عم تسيطر على كل انفعالاتنا، وبذات الوقت ما عم نقدر نعرف شو يعني نكون مهنيين، شو يعني نفهم شو المطلوب منا، مش كرمال الآخر، كرمال نحنا نكون مرتاحين إن كان بشغلنا، بعلاقاتنا، بمجتمعنا. وإن شاء الله نقدر من خلال هيدا الطرح نكون، ولأنه شوي عم نضوي على كم نقطة وهينة إنه نكون عم نتصرفها.
0: خلينا نبلش، لكن لما منقول إنه هيدا شخص مهني بالشغل، شو تحديدا نكون عم نقصد؟ ولأي مدى المهنية مرتبطة بكفاءة الإنسان والخبرة بس أم لا؟ في كمان طريقة تواصل، طريقة تصرف، طريقة تحمل مسؤولية.
1: يمكن حيالا حدا بفوت بفتش على المهنية بيلاقي إنه شو هي، شو كاركترستيك، شو مميزات المهنية، وكيف يعني واحد بيكون مهني. أكيد فينا نعددهم عالسريع ونمرق عليهم هيك بسرعة. الالتزام بالمواعيد، العمل بدقة، تحمل المسؤولية، احترام الزملاء والمسؤولين، التواصل الكوميونيكاسيون المحترمة، الحفاظ على السرية، الصدق والنزاهة، ضبط النفس عند الضغط النفسي أو الخلاف، التعاون والعمل بروح الفريق. دايما هم بينحكى عنا أنه نكون إكيب بشغلنا، مش رئيس
0: ومرؤوس.
1: تقبل الملاحظات والقبول بها إلى آخره. أنا وياك رح نتوقف عند كم نقطة اللي هني أكتر شيء من شاهدون بمجتمع.
0: بس قبل خلينا نعمل مقارنة. يعني مثلا في عندك أوقات شخصين عنده نفس الوظيفة، نفس الشهادة، نفس الخبرة، شخص بنقدر نعتمد عليه وشخص تاني بتحسيه إنه مزاجه بيتحكم هو بشغله، هل هيدا كمان ضمن إطار المهنية بعد؟
1: صح، هيدا عم
0: تعمل
1: مع شخص مهني ومع شخص مش قادر يكون مهني.
0: سؤال تاني، انه لأي مدى كمان قادرة الظروف تخلي الواحد يكون مهني اما لا؟ بتذكر انا معلمة عم تحكي، قال انا بطلت عم بتعب، صرت عم بعلم قد ما بيستوعب معاشي. يعني كمان لأي مدى
1: هيدا كتير صارت مطروحة،
0: انه هيدي الكلمة كمان هون يعتبر كمان بعدنا بخامة انه بطل في مهنية. صح. هون صار في حاجات معينة او شيء.
1: صح، فضل. وتجاوبي كمان على شيء تاني من سؤالي، انه اوقات الشخصية بتلعب دور. يعني وقتها سألتي انه المهنية شو هي وكيف تختلف من شخص لآخر، لانه كمان هون بدنا نركز على نقطة انه شخصية الموظف أو الإنسان ككل كتير بتأثر إذا رح يقدر يصير مهني أو لا. وهلأ منفصلها أكثر. يعني إذا مناخد النقاط اللي هي التواصل الجيد اللي هو من أبرز نقاط المهنية، وتنقول تواصل شو يعني؟ يعني أنا كيف بنفتح على الآخر وكيف بقدر اتلقي.
0: صح،
1: الكوميونيكاسيون أو التواصل إلى معايير معينة، مش أنه أنا مفروض كون عم بضحك كل الوقت أو عم بستوعب كل الوقت وروح على بيت تعبين لأنه أنا عرفت أتواصل مع زملائي مع إدارتي. مش هيدا المطلوب. والتواصل اللي بيكون الشخص دايما على أعصابه، يعني بيكون بشغله خاضع، بروح على البيت بصير عدائي، كمان هيدا التواصل كتير غلط وما
0: مصطنع. هيدا مش طبيعي، يعني مش على طبيعة الإنسان عم بيكون.
1: مزبوط. من هون نقطة التواصل يلي بيحكي عنه علم النفس، هو التواصل أكيد بإيجابية ضمن حدود معينة. يعني مش مطلوب مني أنا بتواصل منيح، بحكي منيح، مرضية، بفهم، أو أنا ما بقدر يكون هيك، أنا الشغل اللي بدي إياها بدي أعملها. هون هول طريقتين هن التواصل اللي بيأدي لشخص يعيش كل حياته تعبين وما يقدر يوصل للمهنية. بالوقت اللي أنا إذا بدي أكون مهنية بدي أعرف كيف أعبر عن

0: هون بنرجع كمان
1: لشخصية
0: قديش قدرت هيدا الشخص يتحمل ضغوطات بطريقة ما تأثر على نزاهته أو على مصداقيته أو على هو كيف كيف بشوف الأمور. وهون بتختلف النظرة يعني من الأشخاص اللي بيعتبروا أنه هيدا شطارة للأشخاص اللي بيعتبروا أنه هيدا خطية للأشخاص اللي بيعتبروا أنه أنا حسب الظرف ما فيني يكون كل الوقت نزيه وما فيني يكون كل الوقت صادق بحسب الوضع اللي أنا فيه اللي بده يضحك علي بدي يضحك عليه. دونك بتختلف دايما كاتيجوري الأشخاص بمفهوم أو بتطبيق الصدق والنزيهة.
1: تعرف هل ممكن يكون الشخص مثلا صادق ونزيه بشغله ببيته لا أو العكس؟
0: معقولة بحسب الظروف يعني.
1: يعني ساعتها هو
0: بتقولي لأنه شخص ما بيقدر يسرق بس ما عنده مشكلة يخون، شخص ما بيقدر ياخد مصاري وما يردها بس قادر يكون عنده علاقات متعددة، تختلف هون النظرة للصدق. بس إجمالا مفروض يكون الصدق معمم على كل تفاصيل الحياة.
1: أكيد.
0: بس دايما جانا بالمواضيع اللي منطرحها بعلم النفس ما في يا هيك يا هيك، يعني ما في روسات منطبقها على الجميع، ما فينا نعمل سيرجين
1: حسب كل واحد ظرفه ووضعه وشخصيته
0: وظروف اللي مرق فيها، خيبات أمله، تجاربه، طريقة تربيته، شو مفهومه للصدق بأي محل بطبقه بأي محل بيلاقي معه حق أنه ما يكون صادق. من هيك ما فينا نعمم، بس فينا نقول أنه المهنية بالذات بتتطلب هولي هول التفاصيل، مش برجع بكرر ومش كرمال التاني، كرمالنا نحن نكون مرتاحين نرجع على بيتنا مرتاحين والأجواء اللي منشتغل فيها ما تكون ما تصير توكسيك، يعني ما تصير وقت نرجع شغلنا نحن موترين ومش مرتاحين وحاسين بانفعالات
1: سلبية
0: سلبية وغريبة يمكن أوقات عني، يعني ما بحسها غير محل.
1: يعني هل ممكن الشخص المهني أنه لازم يكون إنسان بارد أعصابه كتير باردة؟
0: لا مفروض.
1: ليش أخدين هالفكرة عنه؟
0: لأنه
1: بيخبي مشاعر،
0: بيفرجينا هيدي الركزة أو هاي الصرامة بأخذ المواقف، لأنه قادر يعمل كنترول يتحكم بردات فعله العاطفية، ولأنه تجربتنا معه بصير الستيريوتيب اللي حاطط حاله فيه بميزه، يعني كل الموظفين بيعرفوا أنه هيدا الشخص ما فيك تمزحي معه أو هيدا الشخص عنده طريقة بالحكي كتير بتعجبني أو تصرفاته كتير دقيقة. هيدا المهنية، يعني الشخص اللي بيعطيك ثقة بترتاحي تحكي معه، بتعرف أنه أنت إذا أنت بدك تشاركي بموضوع معين رح يقدر يسمعك ورح يقدر يفهمك، على عكس المهني اللي أنت عم تحكي معه عم بفكر هو كيف بده يجاوبك بأي طريقة يطلع ربحان
1: او يطلع انه يعني يقنعها بطريقه معينه لافادتها هي او لافاده الشخص.
0: كمان هيدا المانيبيولاسيون او هيدا تعبلها بمشاعرها وحسسها انه انا كرمالك عم ضرك او انا كرمالك عم بذلك او انا كرمالك عم بقلل من شأنك ومن قيمتك. هون هيدا اخطر من اللي ما بيعرف يكون مهني، اللي فكره انه المهنيه انه انا اكون عم بركز على تفاصيل عند الشخص بشكل انه اقنعه انه انا بحبه وكرماله. هنا فتنا بموضوع شوي يمكن ما بدي اقول شيطاني بس منه صحي، منه صحي.
1: ما اذا طيب كيف نقدر نعمل فرق بين انه انا بعبر عن مشاعري بطريقه صحيه وصحيحه وبين اني خلي مشاعري هي تتحكم بتصرفاتي؟
0: فينا اعطيك مثل هيك يكون واضح. الشخص اللي بتعملي له ملاحظه دايما، وهيدا نحن بنعرفه انه حتى الولد الصغير والاهل بيقولوا لك انه ما بيتقبل ملاحظه، بيكون بعد ما عنده تجارب بالحياة وصدمات يكون انه ما بحب الملاحظه. في اشخاص ما بتتقبل لا الملاحظات ولا الانتقاد، بيعتبروا انه هن دايما على حق، او اذا اقتنعوا انه هن غلطانين عقلهم فكرهم افكارهم بتقلهم ولو انت غلطان ما تفرجي انك غلطان. هيدا اول نقطة اساسية، كيف انا بتقبل الملاحظات بتقبل الانتقادات بلا ما اخدها شخصية. وهيدا اذا قدرنا نوصل له منكون نحن قطعنا صوت كبير بطريقنا للمهنية. الملاحظات فينا ناخدها بطريقتين. الأغلبية بيخدوها أنه مين أنت تتعطيني ملاحظة، أو شو ليش بتفهمي، ليش مفكرة حالك بتفهمي أكتر مني، أو ما بحقلك تعطيني ملاحظة. هون بنتطلع شوي أكتر على مين عم بيعطي ملاحظة لمين. يعني إذا عم بيعطيني ملاحظة بيفهم أكتر مني بالموضوع، عنده خبرة أكتر مني، ما فينا أنا أخدها شخصية. يعني بلش مرن حالي أنه أنا وقت أسمع ملاحظة أو انتقاد بدي أتفاعل معهم بطريقة عاطفية، بس بقدر مع الوقت مع الإكزرسيس مع التفكير الصحيح أعمل ستوب، يعني وقف انفعالاتي وما تعود تاخد معي وقت طويل. يعني بصير قول إيه أنا ضايقت من الملاحظة لأنه أنا غلطت، بس اللي عطاني الملاحظة عم بيعطيني إياها بطريقة علمية فاهم شو عم بقول، بدي وقف انتقادات لإله وبلش اخد بعين الاعتبار الملاحظة اللي عطاني إياها. هيدا السلف توك أو هيدا
1: الحوار الداخلي،
0: الحوار الداخلي هو اللي بيساعدني انه اوصل اكتر للمهنية. كيف بوقف بجمد انفعالاتي. وهون جانا اذا بتعملك دراسة صغيرة بحيالة شركة بتشتغلي فيها بتشوفي قدي الايجو مسيطر، قديش الانفعالات العاطفية مسيطرة، قديش الأنا تعبين وظاهر، وقديش صعب
1: يقول
0: آه أوكي معك حق فهمت عليك رح جرب أشتغل على هون نقاط، وقديش بقدر أقول أوكي فهمت الفكرة أو فهمت الملاحظة بس بحب وضح كم نقطة لأنه يمكن تكون الملاحظة مش بمحلها. دونك أنا هون عشو عم بشتغل بذات الوقت على مخزون اللغوي تيطلعوا معي بشكل تلقائي، على الحفاظ على ردات فعلة ما تكون لا عدائية ولا خاضعة، ولأنه أحمل هالإيجو يلي أوقات بيكون إيبرتروفيه يعني مضخم كتير شيله على جنب وأحكي بطريقة أكتر عقلانية أكتر أوبجيكتيف لوجيك وزيح انفعالاتي. هو ثلاثة بتقليل. طب كيف واحد بده يقدر بظرف معين يكون معصب تعبين مقهور يعمل هول؟ بقليك التجربة العيادية فرجت انه مبالا فينا نعملهم هول كلهم، بس ما بيخلقوا خلقة بتمرن لهم
1: مهارة، يعني أكثر ما هي سمة بالشخصية.
0: صح.
1: طب هلا إذا بدنا نرجع نحكي على المهنية مقابل العاطفة والإيجو إلى ما هنالك، ولكن هل اليوم نقدر نعتبر أن المهنية صاحبة بيتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة أو لا تبعا لنوعيات الشخصية؟
0: المهنية
1: أنواع الشخصية
0: المهنية مفروض تكون موجودة عند كل شخص بيظهر من بيته تيروح على شغله شو ما كانت شخصيته، لأنه
1: نحن وشو ما كان شغله من مدير ل
0: أكيد. وهون بنحكي عن الشق الإداري لأنه المهنية أوقات بتكون موجودة عند الموظفين بس مش موجودة بالإدارة، وأوقات بتتفاجأ أنه في موظفين كتير مهنيين ولو ما منهم العمل أو
1: المؤسسة
0: يعني المؤسسة ما تطورت، وبيجي إدارات بتفشل المؤسسات، وهيدي كلنا شايفينها وكلنا عايشينها إن كان بجامعات بمدارس بحيالة مؤسسة بتجمع فريق عمل. الإدارة هي من الأولويات تيكون الجروب الإداري مهني. هلأ كل الأشخاص أو كل الشخصيات فيهم يكونوا مهنيين بالرغم من أنه في تريد بيرسوناليتي، يعني في عندك الكتير قلق، في عندك الكتير عصبي، في عندك الكتير بيستحيل، هول ما بيمنعوا أنه يصير مهني. أوكي يعني بتقليلي طب هيدا شخص كتير بيستحي ولأنه بيستحي بيكون خاضع كل الوقت وما بيقدر يكون مهني، تصرفاته طريقة تفكيره تفاعلاته
1: بده حدا يساعده بس مهني. أكيد
0: بقليك بيقدر يصير مهني إذا قرر وعرف وفهم وطور حاله بهيدا الموضوع. مثل الغضب يعني بتقولي لهذا شخص بطبيعته عنده غضب عنده عدائية يعني بقولي لك بيقدر يصير مهنة إذا اشتغل بطرق معينة بأساليب معينة أنه يوصل لهون. بس إذا بتقولي له هيدا نرجسي وعنده يعني كلاسي سيانتيفيكمون عم نحكي أنه في اضطراب بالشخصية بقولي هون صعبة انه نقدر نغير.
1: كل اضطراب نفسي ممكن كتير صعب يكون مش ضروري بس
0: اضطراب
1: يكون.
0: ومصنف اضطراب بتلاقي انه صعب انه اذا حد يعني اكيد اذا هو قرر وعرف واعترف وقبل
1: هل ممكن يعترف انه هو نرجسي
0: هون الاغلبية خاصة عند البرفير نارسيسيك بنشتغل مع المحيط. ساعتها هون بيكون الشغل مع المحيط إذا سيقب أنه في شخص بيناتهم هيك أو الشخص اللي مثلا عنده البارانوياك مثلا اللي كل شيء بياخده ضده أو بيعتبر أنت ما اطلعتي فيه لأنه أنت عم تنصبي له فخ مع حدا تاني. هو كتير صعب نوصل للمهنية أو الأشخاص اللي دايما عايشين على البروجيكشن يعني إسقاطات أنه قال هيك لأنه فكره هيك بس هو الفكر موجود عند صاحبه مش عند الشخص الثاني انه ما حكيتني لانه ما بتحبني بيكون انا اللي ما بحبها وانا اللي ما بدي احكيها. دونك هولي وبعد فينا نذكر كتير امور هولي التفاصيل عند الشخصيات اللي مزبوط عندها اضطراب صعب المهنية تكون موجودة عندهم. بس السمات الشخصية اللي هي العلاقة بالطبع ونحن دايما بنقول انه التمبرامون اللي هو جينيتيك اللي هو نحن اخدينه من جينات معينة بضل ثابت بس فينا نشتغل على تكوين الشخصية. وهذا نداء للكل يعني مش بس الصغار حتى الكبار والتجربة العيادية ثبتت انه
1: العكس يمكن مع الكبار أكتر يعني بصير أنضج وبصير يفهم أكتر.
0: مزبوط مع الصغار بتكون عم ترافقيهم مثل كأهل أو كأخصائيين حتى يعملوا فاسونمون يعني كيف بتعملي الفخار بتزبطي أنت بتزبطي مثل ما أنت بديكي. العلم بيقول أنه أنا فيني اختار الشخصية اللي بتناسبني أكتر. إذا أنا كتير من غلق حالي فيني أتعلم كون شوي أكتر من فتح. إذا أنا كتير من
1: فتح بحس أنه بهالخطوات هيدا بحس أنه عم يقلد الشخصية مثلا يلي هل حكيتي عنها. إذا كان هو منغلق مش منفتح وعاش
0: أو خجول
1: أو خجول يعني وقت بده يبلش يعمل ويتعود على نمط جديد ما بيكون عم يحس حاله عم يعيش تقليد معين
0: ليكون ناس. تقليك لي كتير مهم السؤال ده. ناخد مثلا الشخصية الخجولة يلي بتعيش كل حياتها أنه ليه بتستحي ما ليك أختك ليك كوزينتك ليك صاحبتك وبتكبر وبتصير تعمل عوارض خجل يعني بتخاف تحكي بالمجتمع بتضحك بطريقة شوي غريبة إذا بدها تحكي ببيوتة صوتة ومنشوفهم بيكونوا صاروا كبار لأنه ما انشغل معها لأنه أنت أوكي خلقتي خجولة مثل عمتك مثل أمك مثل بيك مثل ستك حيالله حدا. بس نحن كأهل أو كمربين فينا نتخطى عوارض الخجل يعني بتضل الشخص خجول بس ما بعود يعمل تفاعلات الخجل بالمجتمع ببطل يخاف تطلع مثلا تلميذة تعمل بريزنتاسيون قدام أصحابها. دونك الخجل مش عم نقبعه عم نخليه بس عم نطفه عم نزبطه بشكل أنه ما حتى اللي كنا عم نقول اللي هن انفتاحيين كتير وأوقات بيزعجوا يعني ما بيقدروا يسمعوا بدون عطول هن يحكوا بدون يكونوا لاود ويسيطروا على كل شيء لأنهم انفعاليين ولأنه بينزعجوا منهم مع الوقت. هون فينا نشتغل أنه نخفف هالإكستراورسيون أو هالانفتاح الزايد وهون ما بيكون فيك أو ما بيكون عم بقلد بالعكس بيكون عم بروق مثل مثلا الانتروفيرتي اللي كتير انتروفيرتي ومحل ما بينوجد بحسوه أنه يا ما بيعطي وجه يا سئيل يا متكبر يا بيكون هو ما بيقدر ينفتح لأنه بينطوش مثلا في يتعلم يكون أكتر سوسيابل أكتر ياخذ وياتها قد ما هو قادر. دونك الشيء اللي فينا نوصل له وخاصة بالمهنية وأهين شيء نكون مهنيين إذا عرفنا كيف الأساليب وكيف التطور والنتيجة عم بتكون إيجابية، يعني عم بحس حالي أنا مرتاحة بالمهنية اللي استعملتها.
1: أكيد تعرفي هلا أنت عم تحكي عم بفكر إنه كتير بيصير حلو الشغل أكتر كمان.
0: أكيد
1: بتحسي على حالك منسجمة يعني عارفة حدودك، أهم شيء كمان الواحد يعرف حدوده بشغله. طب هل ممكن إنسان يكون إنسان مهني إذا كان عاطفي؟
0: كتير حلوين سؤالاتك جانا. صعب يكون بس بيقدر يكون
1: صعب.
0: العاطفة
1: بيتعاطف،
0: العاطفة بتغلب أوقات على المهنية. رح أعطيك كمان إكزامبل. زميل بالشغل عصب وجيت أنت عم تحكي بيعيط بينبر فيك وبحسسك أنه أف
1: دخلت بشي ما بيعني
0: إيه، أو أنه طريقة الجستويل يعني كيف تطلع كيف حكي بأي طريقة نبر كتير مئزية، يعني حتى إذا شفت بتقول ياهو يا حرام جانا شو ليش حكيها هيك. هون قديش العاطفة بتلعب دور؟ إذا أنا بلشت أحكي أنه كيف بيحكيني هيك، مين فكرني يعني بالشوم، كيف زلني قدام الزملاء، كيف كيف كيف، قولي خلاص غلبت العاطفة ورحنا فيها على شهر وشهرين وثلاثة، وصرنا كل ما نشوف هيدا الشخص نتذكر هيدا الواقعة. بس إذا أنا عم بتعلم كون مهنية وطلعت شي وقلت له ستوب أو بليز، بطلب منك أنه هلأ توقف حكي لأنه أنا هيدي الطريقة ما بقدر أفهم عليك، وقتها تروق منحكي بكون حصلت حقي، فهم التاني أنه غلط، وإجمالا وقتها نعتمد هاي الطريقة بيجوا بيعتذروا، وأنا أثر تصرفاته أو أثر حكيته أو الانفعال الفرجانية بصير يأثر علي بفترة زمنية كتير قصيرة، يعني ما بخده معي على البيت وبفش خلقي بالمحيطين فيي وبضلني زعلانة وبضلني حساسة. هون كمان درجة أكيد عم نحكي على العاطفة بديش، بس قديش نحن حساسين وقديش الحساسية الزايدة يعني نكون سنسيبل على المواضيع ما بتمشي مع المهنية. يعني إذا أنا كتير حساسة وباخد كل الأمور شخصية وبكبرها بأفكاري ما بقدر أصير مهنية، بس وقتها أنا أقدر أعمل ستوب لمثل ما قلنا السلف توك أو هالديسكور الحوار الداخلي، قول هي ستوب عم بزيدها عم بروح لغير محل، في أساليب تاني حصل حق فيها غير أنه أقعد أعمل رميناسيون وكرر كرر كرر المواقف وما أقدر كملها. حتى في أشخاص إذا ما صارت الأمور مثل ما بدون كمان بيعتبروا أنه التاني ضدهم، وهيدي الأمور يمكن تكون غلط
1: مش مصلحة
0: المؤسسة أو ما منقدر يصير، مثل مثلا أم بمدرسة بتعتبر أنه هي مثل هي بتفهم بالبيداغوجي وهي بتفهم بالإدوكاسيون وهي بدها تهذب الإدارة وهي بدها تهذب الأساتذة، هو ما فينا كمان نعتبر أنه ابنها أو بنتها مفروض يكونوا عم يدفعوا ثمن طبيعتها أو كاركتيرها أو بحال في عندها اضطراب معين. قديش هون أهمية تعمل ستوب لهيدا الشخص تيقدر هو يرتاح وما يأثر على ابنه وبنته على المدرسة إلى آخره.
1: طب يعني منفهم من حضرتك أنه مش مطلوب نلغي العاطفة من العمل، إنما نقدر نتعلم كيف نديرها أو إدارتها.
0: صح، ما فينا بلا عاطفة، مش طبيعي نكون ما عنا عاطفة بالعمل ولازم يكون عنا، بس هيدا العاطفة مفروض تكون ترتبت إذا بدك تشحلت من الشوائب تتقدر تستعمليها بشكل يكون لمصلحتك قبل التاني. بما أنه أنت عم تشتغلي لمصلحتك إبسو فاكتو التاني رح توصل له لمصلحتك. شو يعني لمصلحتك؟ مش انه مصلحتي على التانيين، لا
1: مش مصلحة شخصية،
0: مصلحتي انه انا اكون دايما عم فكر صح عم بحس صح وعم بتصرف صح مع المحيط.
1: طيب خلينا نحكي شوي كيف تنعكس مهنية الموظفين على العلاقة مع الإدارة، بالمقابل كيف تأثر مهنية الإدارة على سلوك الموظفين.
0: أهم شيء يكون في مهنية بين الإدارة والموظفين، بين الموظفين بين بعضهم. كيف بتأثر عدم المهنية على الإدارة؟ أول شيء إذا أنت هيك بتقعدي مع حيال حدا بمؤسسة وبتراقبي كيف عم بينحكى عن الإدارة، بتحس أنه عم نصنفها. أوقات بنكون ما بنعرف المدير أو في إدارة جديدة، أو منا كتير أصحاب مع المدير لأنه ما منشوفه، بيكون في موظفين تانيين هن على علاقة أكتر مع الموظفين. منصير نعمل إسقاطات على الإدارة أنه هن هيك، أو أنه هيدا جاي بده يشيل موظفين، أو كتير قاسي بيقولوا عنه أنه ما فيك تحكي معه، أو أنه يشو ما بيفهم شيء أنه يرى كيف حاطينه مدير بهيدا المؤسسة أو. هلأ في جزء منا بيكون مزبوط، في جزء منا بيكون أنا شو عم بحس تجاهه. وهون أهمية أنه الموظف يعمل ستوب ويروح دغري على أنا شو بدي من الإدارة والإدارة شو بدها مني،
1: شو المطلوب،
0: شو المطلوب. إذا بوافق على المطلوب ما عندي مشكلة، إذا ما بوافق بدي وصل رسالة بطريقة كتير علمية منطقية وتابعة للوجيك. أوكي، هلأ الإدارة إذا كانت إدارة ضعيفة، إدارة مزبوط ما عندها ثقافة بالمؤسسة اللي بتشتغل فيها، إذا يعني الإدارة مع الجروب الإدارة مع المدير إلى آخره عندهم مشاكل، قديش في إدارات بيكون في نوع من الأوتوريتي يعني أوتوريتير، يعني بتكون تعمله مثل ما أنا بدي والما بيعمل مثل ما أنا بدي يعني هو ضدي، ومنبلش هون بنفوت بمتاهات كلها أحاسيس مش مبنية على ولا واقع. أنا بالشركة اللي بشتغل فيها، بالمؤسسة اللي أنا فيها، أنا عندي دور بدي أعمله، وهيدا الدور بده يكون مقدر ومقيم من الإدارة، غير هيك بصير الشيء غلط.
1: يعني ما ممكن يكون موظف مهني ببيئة إدارية غير مهنية،
0: في يكون بس رح يتعب كتير لأنه ما بيقدر ينفذ مهنيته. يعني إذا أنا مثلا
1: هي كيف بده يكون يعني ساعدها،
0: إذا أنا مثلا حيالله اكزامبل حدا بيشتغل بشركة صار له فترة زمنية طويلة، إجا حدا جان أكتر بدون يشلوه يحطوا حدا إلى آخره مثل ما عم بيصير هلأ، وما في تفسير، ما في شرح، ما في أنا، هذا صار الجو كتير توكسيك. إذا في مثلا هلأ عم نشوف وين ما كان أنه بيكون شخص مخضرم عنده ثقافته بشلوه لأنه صار معاشه كتير كبير وبحطه حدا أصغر بأقل خبرة بمعاش أصغر، وهون ما في مهنية. في مهنية كمان ناقصة بكيف أنا وصل الرسالة. يعني نحن مندرسها بالإندستري سايكولوجي أنه أنت وقت بدك توصلي مساج لموظف في كريتير بدك تعتمديون، بده يكون في أسس معينة توصلي فكرة أو قرار أو فصل أو في طرق معينة. اليوم هون قديش نحن منشوف موظفين بيوعوا على إيميل عم بحدلهم، عم بينهيلهم وظائفهم أو عم بحدلهم من وظيفتهم بلا ما يعرف ليش. طيب هول التداعيات سوء الإدارة بالمؤسسات بالشرك بالجامعات بالمدارس هول ممنوعين عالميا، ومع الأسف ما بقى في مهنية. يعني بخافوا يواجهوا، بيتلبكوا أنه يواجهوا، بيتهربوا أنه يصير أخدوا عطا، بيستعملوا أنه أنا هيدا حقي وبعمله. طب في شق إنساني قبل ما يكون شق مهني، ممنوع يصير بكل دول العالم. هولي اللي بفوتوا أكتر بالطرق المهنية تتوصلي مساج أو تتحكي أو تتغبري أو شو ما كان شو ما كان. بس الأهم من هول جنا اليوم الشراك المؤسسات اللي بتعتمد المهنية هن بالتوب، هن التوب. يعني كل شركة بتجي بتشوفيها إنه أف وين صاروا أو شو عم بحققوا أرقام أو البرودكشن تبعهم قديش زايدة أو الموظفين قديش بيشتغلوا من قلبهم، بتفوت بتفتش بتلاقي لأنه في بروفيسيوناليزم، بس لأنه ما في كتير عواطف.
1: مش ضروري كل شخص يكون كفوء بالشغل ويكون مهني كمان،
0: أكيد لا. أكيد في يكون كفوء بس بروح على بيته أعصابه تعبيني من لأنه ما كان مهني بردات فعله، أو كان حابب يقول شيء سكت ما قاله وضل حامله كل نهار لأنه شاف شيء وما عارف كيف بده يخبر عنه وتلبك. المهنية هي أنه تطلعي من شغلك تسكري الباب تفتحي بيت، بيتك تكون أنت مرتاحة، ما أخذت معك أفكار أحاسيس تحاليل موسيقى لنفسيتك. هيدي المهنية، مع العلم أنه إذا أنا مهني مشان أنا ما رح ولا مرة أتعب أو عصب أو أتفاعل بطريقة مسموح أنه أنا يكون عم بمرق بهيك ظرف، بس النسبة القليلة. يعني أنا أغلبية أوقاتي مهني، بسمح لحالي يكون غير مهني بظرف معين بموقف معين. سافا إذا أنا فرجيت عن عدم مهنية،
1: بس صعب كتير أنه تنوجد هلأ، وخاصة أنه إذا واحد كان بس مهني بيظل 6-7 من الفريق مثلا، ما رح يبين ولا رح يقدر يوصل لهدفه.
0: نحن قلنا بلشنا أنه قديه عم بتخف وقديش النسبة الأكبر صارت غير مهنية، بس أكد لك جنى أنه على 20 غير مهني، مهني واحد رح يلفت كل الانتباه،
1: يلفت بس ما بيقدر يقوم بالشيء. إذا ما
0: يد واحدة بيتميز
1: بس عم بحكي عن نجاح بالمؤسسة،
0: هو اللي بينجح أكتر، هو اللي بيضاين أكتر.
1: بيضاين بس أنه بالنسبة للنجاح كمؤسسة بشكل عام يعني
0: كنجاح المؤسسة لا،
1: نجاح فردي شو اللي حيهمه نجاح الفردي،
0: بس بيكون هو مكتفي باللي عم بيطلع له، أو المؤسسة مش مبنية على أنه كيف قديش المهنية عم تلعب دور بتطورها، مع أنه هيدا عامل مفروض يكون موجود بكل المؤسسات، بس هو بيكون مرتاح. يعني هو بيكون عم بيشتغل بشكل مهني، عم بتكون ردات فعله طبيعيا، يعني بتشوفيهم بتميزيهم.
1: هلأ بعد معنا 3 دقائق على الأد، لكل شخص عم يسمعنا وعنده مشكلة بالمهنية، من وين لازم يبلش؟ شو هي أول خطوة وكيف ممكن يقدر يكتشف نقاط ضعفه ونقاط قوته؟
0: أول نقطة كتير أساسية، بده يعرف، بده يقول إيه أنا غير مهني. هيدا
1: الاعتراف،
0: الاعتراف أنه إيه أنا عندي عم بسمع هولي، إيه أنا فيني أعتبر حالي غير مهني، دونك أعترف وأقبل أني غير مهني. تاني شيء أسأل كيف بدي صير مهني، شو هن الاتابات ايه اللي مفروض اقطعها. وتالت نقطة هي أساسية، كيف بلش؟ أول شيء اشتغل على أفكاري. أهم شيء كون أعرف أيم أفكاري، هل أنا كل الوقت بفكر بشكل سلبي؟ هل أنا أفكاري بتقلل من شأني بيني وبين حالي؟ هل دايما بعتبر أنه أنا غلط، أنا مظلوم، أنا ما حدا بحبني، أو أنا بالعكس بفرجيهم مين بدي يكون؟ هيدول بدون إكليبر. تالت نقطة أساسية، قديش نسبة الإحساس عندي ضعيفة. شو يعني نسبة الإحساس؟ أنا كيف بحس بتصرف وبفكر، وهيدي نقطة أساسية جنى. يلي دايما تعبان من أحاسيسه بده يوقف عنده، بده يقول ليش أنا عطول كيف طلعوا فيي، كيف قالوا لي، ليش عمل لي هيك. قديش نسبة الأحاسيس عم بترجعني لورا، ما عم تخليني أتطور، وقديه أنا شايف أنه هالإيجو، يعني هالكبرياء أو هال،
1: طيب كيف نعرف أنه هيدي الكبرياء الآن الإيجو، كيف نعرف أنه هي عم بتمشينا، هي عم تقودنا، كيف نقدر نعرف؟
0: وقتا نحن عم نتفاعل كل الوقت بحسب أنا مش التاني. يعني إذا أنت ماشي على الطريق ودوبل عليك حدا وقال لك شي كلمة، تنقهري، بتزعلي، بتروحي على البيت، مش أنت إجمالا. بس أنا وقتها فكر أنه هيدا عامل هيك، مشكلته اللي كيف شو معصب، هيدا مخانق مع حدا، هيدا معه مصاري. شفت السلف توك، الحوار الداخل قدي بيأثر، بصير اتأثر بس ما بخد هالقد شخصية. إذا عمل لي ملاحظة وكانت ملاحظة بمحلها وقبلت أخدها وقبلت اشتغل فيها وشكرت لعمل لي الملاحظة، بكون هوني عم بتعلم بصير مهني. إذا شخص عمل لي ملاحظة والملاحظة كانت غلط وما معه حق فيها، بس أنا سكتت وضليت خبر لحوالي وخبر بيتي وأمي وبي وإخواتي وجوزي وولادي أنه كيف قال لي وكيف قال لي، بس ما قدرت واجهه. هيدي منا مهنية، بدي روح أقول له هون كان في غلط بالملاحظة، بس الأتيتود يعني كيف فيني أقوله، قدي جسمي مرتاح، قدي أنا دي كونتراكتي، قدي في بسمي مش عم بضحك، بس في انفتاح للتاني. هاي المهنية. أنا قليك جنى
1: نعم خاصمك، أنا
0: عم تحكي عني مع زميلتنا، سمعت اسمي كنت عم تحكي عني، فرق ما روح خبر كل الجروب أنه سمعت جنى عم تحكي وشو أنه جنى كيف بتحكي أو إكس إجريك، وفرق ما ازعل منك وانت ما تعرفي ليش انا زعلانه. دونك وقت قالك جانا سمعت اسمي عم تحكي عني
1: عم قلي مارك خلص. بس سؤال، هل الاعتذار عن الخطا بيقلل من هيبه الموظف او بيزيد مهنيته؟ ايه ما لا، بس
0: اكيد الاعتراف بالخطا فضيله، واكيد اذا انا غلطانه اول شغله بتريحني انه اقول انا غلطت هون، بتحمل جزء من المسؤوليه اذا كانت 10 20 او 100%. الطريقه اللي عم بقولها فيها هي اهم من الاعتراف.
1: الأخصائي بعلم النفس العيادي والمرض والمعالجة النفسية والأستاذ الجامعي باسكال فغالي الخازن، شكرا جزيلا لهاللقاء الحلو ولهالحلقة الغير شكل، وطبعا إن شاء الله يكون لقاءات تانية معك فيما بعد. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر مارك البيتار، وإذا ربنا راد بلتقيكم أربعة الجاي حوالي الساعة 12، ودايما ضمن معنى الحياة إلى معنى وعبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا الربع في لبنان الحر، أهلا بكم إلى موجز للأخبار.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط مدينة بنت جبيل. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن لبنان سيبقى البند الأول في أي اتفاق إيراني أمريكي، وأشار إلى أنه عندما يكون هناك حكومة في لبنان فهي المسؤولة عن شعبها وعن كل مواطن على أرضها مهما كانت أسباب الحرب، علما أن لديها الإمكانات والقدرات المالية والاقتصادية، وبدل أن تصرف هذه الإمكانات في مواضع في غير أماكنها يمكنها أن تسخر جزءاً لموضوع إعادة الأعمار لتوفير ما أمكن من موارد مالية لأجل هذا الملف كما قال. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

نجدد التحية. لفت المستشار العسكري للمرشد الإيراني إلى أن الربط بين مضيق هرمز وباب المندب سيغير ساحة الحرب، وقال إذا نفذت واشنطن مقترحاتنا فيمكن دراسة آلية عبور السفن من هرمز بطريقة مختلفة، ونأمل ألا تندلع حرب جديدة، لكن إذا فرضت علينا فنحن مستعدون للدفاع. من جهة ثانية، تحدثت وكالة إسنا الإيرانية منذ قليل عن إلغاء كل رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى الإمارات اعتبارا من منتصف الليلة الماضية. وفي إطار الوساطات، أكد رئيس الوزراء الباكستاني تصميم بلاده على بذل المزيد من الجهود لخفض التصعيد في المنطقة. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: كان يا ما كان أمين عام رحمه الله يهدد رئيس القوات والقوات بمئة ألف مقاتل يزيحون الجبال من مكانها. كان يا ما كان حزب يفخر بمئتي ألف صاروخ وبأنه بات على طريق القدس وبأن حيفا ويافا وتل أبيب وصولا إلى مفاعل ديمونا في النقب تحت رحمة نيرانه، وأن حقل كريش لن يسلم من رد المقاومة، وأن العدو الغاشم لن يجرؤ على الدخول مجددا إلى لبنان، وأن جحيما ينتظره لرده على أعقابه. وحصل ما حصل، واستجلبوا جيش الكيان الغاصب تنفيذا لتعليمات الحرس الثوري الإيراني، ودخل العدو الغاشم الشريط الحدودي برمته، سقطت مارون الراس بعدما طوشون بالمقاومة الأسطورية فيها، وقالوا الخيام ستلقن الصهاينة درسا لن ينسوه، سقطت الخيام، وقالوا إن بنت جبيل ورمزيتها وملعب التحرير فيها ستكون مقبرة الغزاة، وسقطت بنت جبيل، وقالوا إن الوصول إلى الليطاني لن يكون مهمة سهلة، ووصل العدو الغاشم حتى الليطاني وما بعد الليطاني، سيطر على قلعة الشقيف ومن ثم سيطر على تلة علي الطاهر، وما زالوا يخبروننا عن استعدادات وعن تحضيرات وعن مفاجآت وعن بطولات آتية. بالله عليكم خفوها شوي، ومع ذلك معاذ الله أن نشمت أو نتشفى، إننا نحزن ونأسف بالغ الأسف لما آل إليه الجنوب وأهل الجنوب وأرض الجنوب، بل إننا نستغرب كيف أن حزب الله الذي كان يخوض الحروب الإقليمية ويعتبر نفسه صنوة إسرائيل في القوة يبحث اليوم عن أسباب لتبرير سلاحه ولتفسير نكساته عبثا. أيها الحزب المصون، كفى ظلما لأبناء بيئتك، وكفى متاجرة بأرواحهم وبأرزاقهم، وكفى جلدا للذات. لعلك تتعظ من الآية الكريمة من سورة هود: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: بحسب آخر جدول للمحروقات، بنزين 95 أكتان 2,834,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,852,000 ليرة، المازوت 2,823,000 ليرة، والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من إذاعة.
6: حوار حر بين المساعي الدبلوماسية المتسارعة والمراوحة الداخلية، إلى أين يتجه الميدان؟ وهل بدأ المجتمع الدولي يتململ من المراوحة اللبنانية؟ ضيف حوار حر العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي.
7: حوار حر
6: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.
8: وسهلا فيكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيف هذه الحلقة العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي، أهلا وسهلا بك حضرة العميد.
9: صباح الخير لحضرتك والمشاهدين والمستمعين جميعا، ونتمنى نهار سعيد على الجميع.
8: إن شاء الله إن شاء الله. بتشرفنا عميد. لنبدأ شوي من هيك التطورات الإقليمية اللي عم بتصير، لأنه مما لا شك فيه أن الوضع الراهن في لبنان متعلق ومرتبط وملتصق، إن صح التعبير، التصاق وثيق بما يحصل اليوم في الصراع الأمريكي الإيراني. يعني كنا شفنا من حوالي 5 أيام تحذير للرعاية، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قطع رحلته ورجع إلى واشنطن، إلى اللقاء اللي صار بين المبعوثين الأمريكيين كوشنر، جارد كوشنر وستيف ويتكوف، مع وفد إيراني بنيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولأشارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد شارك في هذا الاجتماع تحديدا. هل برأيك هالشي اليوم هو حقيقي جدي على خلاف ما حصل سابقا، وهل يمهد لإيجاد أرضية مشتركة لانطلاق التفاوض من جديد؟
9: الصورة اللي انعكست عن الاجتماع خاصة مع الوزير عرقجي بأمريكا بنيويورك ما كانت يعني كتير مشجعة، لأنه رفض الحرس الثوري يلي هو حاكم، واعتبر هالاتفاقات أو هالاجتماعات مع ويتكوف وغيره هيدي إيه؟ مبادرة شخصية، طروحات ما بتمهد لخارطة طريق. وبالتالي هالحديث بردنا نحن على المربع الأول، يعني الأمريكي الإيراني بعد فيه مطلوب شروط، بدها شغل كتير بالرغم من عدة وسطاء أو مفاوضات موازية بتصير لتحضير له كما يبدو المرحلة القادمة. أكيد في مفاوضات أمريكية إيرانية، في عوامل مهمة لازم تدخل، والضغط الأكثر ما هو نفط على المؤسسات المالية عم ينعكس على الساحة الإيرانية، ضغط يعني بيسهل أنا برأيي مهادنة بالمرحلة المقبلة يلي لبنان للأسف صار انعكاس إقليميا، فبالتالي بينعكس. لهيك أنا ضد بيقولوا سخونة قوية بالمرحلة قبل الانتخابات النصفية أو 27 تشرين أول انتخابات الإسرائيلية، بعتبر نحن مرحلة تعهد أهداف بالجنوب وبالشرق الأوسط ما في أحداث مهمة، خاصة الأمريكي عم بيستفاد بعد التمدد الحوثي باليمن، عم بيستفاد بمشروع تطبيق إبراهام لترويض السعودية أو الدول المعارضة لحل الدولتين. وبالتالي أنا بعتبر في تسهيلات للمفاوضات ممكن تفتح باب أمل لمنطقة الشرق الأوسط أكثر ما هو
8: بعد الانتخابات النصفية.
9: كما يبدو الصورة أصبحت بعد الانتخابات النصفية لعدة أمور، والانتخابات الإسرائيلية بلبنان على الصعيد المحلي يلي هي أساس ما قبل غير ما بعد.
8: نعم عميد، يعني على الأرجح أنه الحرس الثوري الإيراني مثل ما تفضلت وقلت أنه رفض اللي صار بالاجتماع الأخير من يومين بين الإيرانية وبين الأمريكان، على الرغم من أنه الرئيس الأمريكي وصفه بأنه اجتماع جيد جدا، بس شفنا كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان كانت عالية السقف، ويمكن هذا اللي دفع بالوفد الأمريكي إلى الخروج من القاعة في الأمم المتحدة اعتراضا على ما قاله أو استياءا سجلوا موقف الأمريكان. طيب اليوم إن رقبنا هيك الساحة أو المشهد الإقليمي عن بعد، شفنا أنه حتى الساعة لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية لا وقف التخصيب، لا من تحديدا وقف برنامج الصواريخ الباليستية، لم تتمكن حتى من تأليب الداخل الإيراني وتحديدا المعارضة على النظام الحاصل. انتهينا بمعركة فتح هرمز أو إغلاق هرمز. يعني اليوم أول شيء، هل هذه تعتبر خسارة للولايات المتحدة؟ وإن فعلا خسرت هذه المعركة وهذا الصراع الولايات المتحدة، مش مفروض أنه شوية تلين بالشروط اللي حطتها للتفاوض؟
9: برجع بكرر أنه هذا خطاب مزدوج للأمريكي. الأمريكي منو متضرر من هرمز كتير، المتضرر هني حلفة، هو يعني بحاجة للحلفة يحسوا بالضغط لاستنجاد بالأمريكي. باب المندب شفنا مع الحوثي تعهدوا ما بيسكروا، وبالتالي الأمريكي عم بتلاقي في مساراته عم بيستفيد منها، عنده 9 دول صار حلفة، 6 خليجية و3 أساسية بالمنطقة الشرق الأوسط حلفة أمريكا. فالمعركة كل ما عم بتطول كل ما عم بتعكس على الأمريكي اقتصاديا أفضل، عم بيبيع نفطه الفنزويلي وغيره، عم بيدخل بصفقات مع إيران وأوكرانيا، عم نشوف مع الصين عم تأهل له الطريق. فبالتالي يبدو الأمريكي بالمنطقة مستفيد من الوضع، شل الحلفاء على جنب، الحلفاء أصبحوا أكثر ليوني مع الأمريكي وبحاجة للأمريكي، ومشروع اقتصادي أكبر للمستقبل يلي لح تتوضح الصورة أنه كان الأمريكي بازدواجية بالمنطقة.
8: مما لا شك فيه أنه هيدا الأفاق المسدودة إن صح التعبير إقليميا بانتظار انفراجي ما تحصل. الوضع في لبنان ليس على ما يرام، لبل يزداد سوءا نتيجة المراوحة، نتيجة التلكؤ الحاصل، عدم وجود سياسة حازمة وجازمة في تنفيذ سياسة السلطة التنفيذية في لبنان. ولاحظنا شيء عميد ما بعرف إذا بتوافقني الرأي فيه، كيف تجاهل الرئيس الأمريكي السلام على رئيس الحكومة نواف سلام، وكيف لم يأتي على ذكر لبنان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل هذا كان مقصودا لإيصال رسالة أنه بدأ، خصوصا أنه يتسرب اليوم من أروقة واشنطن، أنه في استياء أمريكي من التلكؤ الحاصل في الدولة اللبنانية؟ كيف تقرأ ما حصل؟
9: أولا رئيس الجمهوري إذا على صعيد لبنان قبل ما يفوت لمطرح، رئيس الجمهوري بيكون عارف على اليمين أول واحد مين الاستطلاع تبع موكبه مرافقينه، بيخبروه بالترتيب الثالث واحد مين، يعني عارف أنه الرئيس سلام موجود رابع شخص، عارف كل شيء بالقاعة قبل ما يفوت من الحضور، وبالتالي مقصودة. هلا أنا كيف بقريها؟ أنا السفير الأمريكي بإسرائيل من 3 أيام أعلن موقف أنه الجيش اللبناني لما بيصير قوي بننسحب، ربطه بالانسحاب من لبنان. هيدا دل على استياء

0: بناء حزب الله البنى التحتية، وحصل بجنوب، والقوات الدولية تنفيذ 701 ما نفذت أبدا أي مهمة. نزيد عليها الخطاب الدولي، كان رئيس الأركان الحكم كلهم بلبنان أثبتوا أنه ثلاث روس ما حدا بيقدر يحكم، بالرغم من تعهد رئيس الجمهورية باتفاق أنه وقت اجتياح الضاحية أنا مستعد لأي اتفاق لوقف اجتياح الإسرائيلي على لبنان، وصار هالمبادرة. من وقت المبادرة لهلأ بعد لبنان مكانك راوح. هلأ بتقلي كيف عم بيعالجوا بلبنان خطأ؟ المشكلة بلبنان مش تقنية، هي مشكلة سياسية عم تنعكس على تنفيذ الجيش. يعني خطة الجيش أول مرة فشلت، منطقة التجريبية ليه عم تفشل؟ عم بيجي السلطة بيقول له للجيش يلي تقني ومدرب ومؤهل وقادر على المهمة في مواكبة دولية تدريبية من سنوات، وأنا كنت بالمشروع. فبالتالي المواكبة الدولية موجودة من زمان، فبالتالي عم بيأثر السلطة السياسية عم تعطي استثناءات واستنسابية بتنفيذ الجيش، بتقله ما تعطى مع حزب الله، في لجنة إذا بدك تروح مطرح اسمح لكذا، بدل ما يطلعوا مقاتلية عبضيع حزب الله قالهم حق يمارسوا العودة إلى الكرة، مش إنه لا يروحوا يمارسوا استطلاع ويفيدوا إيادتهم ويخططوا لمهمات أمنية لدور مخابرات الجيش استباقي عمل قبل حواج الجيش، وإدارات الدولة تواكب المشروع التجريبي بعمل استباقي مشان بنا تركيبة حزب الله ما عم تكون جدية. عم نوصل لفشل، وبالتالي نحن هلأ ما عندنا ما عملنا شيء أمام خارطة طريق طويلة. وتوقف اجتماع الإطار بروما، نعمل باريس ماشي، نعمل اجتماع السفير الإنجليزي الأمريكي والإسرائيلي ما عطى شيء، فنحن أمام سخونة.
1: هل يمكن القول حضرة العميد أن المؤتمر التحضيري حكم عليه بالفشل لدعم الجيش اللبناني؟
0: واضح يعني سيد الكريم، لما يكون رفع طلبات واجتماع تقني دون موعد للاجتماع التاني، وواضح إعلان السفير الأمريكي بإسرائيل صورة دلالة واضحة على عدم رضا على مؤتمر باريس، والدولة اللبنانية ما قريتها منيح لأنه عم بتجرب تحافظ على الوضع القديم الدولة اللبنانية. هون المأخذ الأمريكي والإسرائيلي يلي أولوياته المختلفة، المنطقة متوقفة على لبنان، منطقة الأردن غزة لبنان جولان كلهم صارت منطقة مرتبطة،
1: يعني
0: عبعرق المشروع اللبناني المشروع الشرق أوسطي.
1: نعم يعني بس بدي أخذ كلمة واضحة منك، المؤتمر فشل ولا لا؟
0: فشل. أي أكيد
1: فشل.
0: لا طيب. فشل
1: يعني هيدا شيء ما بيبشر بالخير على الإطلاق، لأنه الكل عارف والكل اليوم عم يربط أي
0: حصرية السلاح.
1: أي حصرية السلاح. طيب اليوم نحن كمان عم نمارس سيادة سياسة عفوا الجلد، جلد الذات، يعني دايما انه الجيش يمكن غير قادر، الجيش ما عم بينفذ. ليش ما منشوف اسرائيل؟ ما اسرائيل كمان لا تريد صيغة اتفاق الاطار. اسرائيل اليوم ما عطتك ولا بدها تعطيك ولا اي منطقة تجريبية تانية غير زوتر الغربية. اليوم اسرائيل عندها مخطط كتير كبير عم تسعيله بعد علي الطاهر، في معركة قد تحصل في النبطية، في معركة قد تحصل في جزين، في المناطق المجاورة عميد. يعني كمان ما اسرائيل ما بدها، لا بدها مفاوضات ولا بدها اتفاق اطار ولا بدها تحتل الجنوب لتحطك تحت الامر الواقع وتقلك اما توقيع السلام بالقوة أو في واقع بتكرسه في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي.
0: قبل ما أحكي معك أنا ما بدي فحص دم، نعرف نحن عدوتنا والإسرائيلي تاريخه بلبنان المجرم والمجتاح للبنان، ولكن نحن قصرنا. اتفاق الإطار واضح، 1701 تدريجيا بلش بالجنوب. يا خي ما قادر الدولة اللبنانية تعطي أمر للجيش، طب أنا حزب الله كيف دي فكك له سلاحه والمخيمات الفلسطينية كلها مسلاح؟ خلي عم تقولوا إسرائيل عم تمنعكم، تعوا على بيروت نفذوا بيروت مزبوط، المخيمات شلحوا سلاحها. أول شيء لحزب الله تمهيدي لنبلش منطقة الجنوب، العمل مش جديد. تانيا أنا مني محتل القدس، الإسرائيلي محتل منطقة صفرة وعمل عروض. الإسرائيلي ما قاله ما طامع بلبنان. أنا رأيتي وقراءتي بالأسف المتواضعة الإسرائيلي ما بده شيء من لبنان.
1: كل التجارب السابقة لا تدل أنه
0: أطباع الإسرائيلي سيطر على الجولين، ما بقى عايز الوزين والمي على النبع، وإذا أراضي منه عنده أراضي كتير منه قدر يشغلها. عم بحكيك قلت لك ما بدي فحصنا بس عم بقلك شو أنا بطلع على الصحف الإسرائيلية الإسرائيلي ما بقى أولوياته مختلفة،
1: وخارطة إسرائيل الكبرى ما بتصدقها.
0: لا لا لا لا, لا. هيدي كلها عيشونا فيها لدي البعبع لنميت عدائنا، وإسرائيل يا خي لحضل عدو. بس أنا ابن الجنوب بدي لقي له معادلة جديدة، شو المشكلة منطقة تجارية انفتاح الجنوبي بجنوب أفريقيا بأفريقيا كلها بجنوب أمريكا ناجح تجارة بتركيبة مثل شركة أسا بيقولوا بيسيطر عليها الأمريكي أو لا، في مثل هالشركات تنعمل بينفتح ولاد جنوب عمل، مش بس جهادي ابن جنوب وتضحية ودم بعدين 40-50 سنة بدم وقتل. طب عطوه مجال لهالدولة، كان السوري مسيطر لنا سنتين، السوري مسيطر على الوضع. طب ما بيصير، لازم تكون لقي معادلة جديدة تختلف عن الأول بقى. فبالتالي إذا ما رح نقرب ونعطي الدولة مجال، لو عم بتأثر بال15 شهر بس عملت مبادرة مهمة ب5 و7 أب، بس بنفس الوقت بلاقي كل شهيد للمقاومة عم بيتعوض عليه مصاري من الدولة. هل كمان ازدواجية الدولة وقراراتها الخاطئة هيدا عم بيخلي انت بحاجة يعني لسئة، انت بحاجة لسئة من الدول الغربية لتساعدك بتنفيذ القرارات. في شغلة مهمة استاذ وليد، انت الدولة والجيش اللبناني عنده شرعية دولية اهم من السلاح وتمامنه بالسلاح. القرار الدولة تنفذ قراراتها دولية بتصير قوي، وما حدا بيقدر يعتدي على
1: ما الذي يمنع او يعيق تنفيذ قرارات الدولة اللبنانية. اعلن بيروت مدينة منزوعة السلاح ولم ينفذ منها شيء، أصدرنا بخمسة وبسبعة آب قرارات بنزع سلاح حزب الله لم ينفذ شيء، أصدرنا قرار باثنين أدار بحظر الأعمال العسكرية والأمنية لحزب الله ولم ينفذ منه. لك صخرة الروشي ما قدرنا نمنع إضاءة صخرة الروشي. طيب هيدي الدولة اليوم شو يعني صحبي. يعني الحد الأدنى أنه اليوم المجتمع الدولي والأمريكي ما يوثق بهيدي الدولة، لأنه اليوم وعود وعود وعود وقرارات بقيت حبر على وراء. على أي أساس بده يوثق فيك الخارج اليوم؟
0: في منظومة، أنت أول شيء لتعطي مؤشر أنه الدولة عم تتغير بتغير العدة، شيء تشكيلات واكبت قضائية أمنية مع مستوى الوطن، سوريا تغير المشهد كله، تغيرت أولويات حزب الله بعد قوي بالداخل، حزب الله بالدولة أقوى من جبهته المكسورة بالجنوب. فبالتالي امتداده ما تغير، تشكيلاته ومفاصل الدولة الحاكمة، منظومة الظل عم تتحكم بعدها من 40 سنة، جيرت من السوري لحزب الله وبعدها موجودة لهلأ. هذا مؤشر
1: الدولة العميقة،
0: الدولة العميقة سميها البدك
1: بعده مسيطر عليها حزب الله،
0: بيعمل رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية مبادرة بتلاقيها ما بيقدر يحكم، بدها ثلاثة عطولة تريو. هذه هي منظومة الظل عم بتأثر على الجميع، ما عم بتخلي حدا يتقدم بأي مشروع بالرغم من صلاحية رئيس الجمهورية كان مشروع السلام ما قدر يعمل شيء.
1: إضافة إلى حزب الله الذي بعده مسيطر إلى حد ما على هذه الدولة، دولة الظل والعميقة، مين كمان بيشاركوا بحكم هذه الدولة؟
0: كلهم مشاركين، لأنه عينوا ناس بالدولة كلهم فاسدين، صاروا مضطرين يحموا حزب الله ومنظومة اللي بتلف حول حزب الله والمستفيدين من كل الطوائف لا يحمي وين وين على الطرفين ليأمنوا استمرارية هاي مخوفة من المحاسبة. مشروع حزب الله كان بالدولة كمقاومة فشل، ما بدي فوت بالأمور العسكرية إذا نجح، بس فشل بالدولة جاب الفساد، عم مروح لك مصرياتك بالبنوك، عمل مشاكل كتير بالدولة، عمم الفساد. انت ما عندك دولة، انت مزرعة، مين مسؤول عنها؟ المشروع المقاومة اللي فشل بالدولة.
1: عميد اليوم في مسؤولية، بما أنه لبنان اليوم قدام منعطف خطير جدا، قدام لحظة تاريخية، إما أن يقتنصها مع أنه ما بعرف إذا بعد فينا نقتنص شيء أو لا يقتنصها. اليوم على الدولة أن تتحمل المسؤولية. إذا اليوم الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب مش قادرين ينفذوا قرارات عم يخدوها، إلهم ما بعرف كم شيء عم يخدوها، يطلعوا يقولوا نحن مش قادرين نحكم هيدا البلد.
0: ما لأنه كلهم مشاركين بالفساد يعني.
1: بس رئيس الجمهورية ما أنه فاسد ورئيس الحكومة ما أنه فاسد. بدأ سيبت
0: ليتي سموير كل طرف ما عم بيقدر يطلع من بعض الماضي الأخطاء. وطرف أساسي يمكن بالتركيب الثلاثية تريو معمم كان الفساد بالدولة.
1: بس نواف سلام ورئيس الجمهورية ما في ما في ما في ملفات فساد اليوم لحد هلا. طيب. وبالتالي يعني هني أكتر اثنين بيقدروا يقضوا قرارات ويمشوا فيها لأنه ما في ملفات تقدر تحسبون عليها أو مورطين فيها بالسابق. ليه اليوم ما عم يقدروا يحكموا؟
0: لأنه قلت لك أنا بدولة تريو إذا ما مشوا ثلاثة ما بيمشي شيء. الرئيس
1: يعني الرئيس بالرجوة المعرقة
0: معلم احترامي للجميع قال له 30-40 سنة أنتجت هالدولة الفاسدة ومجلس النواب ما عم بيقوم بدوره. أنتجنا هالمزرعة. الرئيس بري كان مشارك، يعني مشارك إذا مش مباشرة مع الثنائي يلي بعد ما فل السوري من لبنان. طب هذه السيبة بتمنع على الكل، يمكن بتمنع على الكل ينجح الموضوع الحكم المزبوط بلبنان. هيدا السبب الأساسي لا يمنع ما تخلي الدولة تتقدم. فهمت كيف؟ فبالتالي كيف بدي يمشي؟
1: إذا بدك عميد فيك تحط التليفون صامت حتى ما ضل يدان معلي بصير. طيب نقل حضرة العميد أنه اليوم صيغة اتفاق الإطار، بما أنه تطرقنا إلى صيغة اتفاق الإطار، عدم تحديد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات في روما، قول الرئيس نبيه بري أن اتفاق الإطار قد طار. لفتني أيضا ما قاله جان عزيز مستشار رئيس الجمهورية أيضا في هذا السياق، قال أنقذوا اتفاق الإطار وإلا ستقدمون ذريعة أقوى لحزب الله لعدم تسليم سلاحه. اليوم في حال لم تعقد جولة ثامنة من المفاوضات، برأيك ماذا سيحصل؟ شو رح يصير؟
0: أنا برأيي لح يصير الجولة مفاوضات ما في بديل ولا خيار عنها. بس لح تصير بالقطعة، لح تصير خارطة الطريق، يعني لح يصير ضغط بالجنوب، إفراغ الجنوب من القوات الدولية بضغط على الدولة اللي بدها تركض لتلاقي آلية لعمل الجيش اللبناني محل القوات الدولية بجنوب. هالآلية ما بتخلق إلا بحماوي، بيضطر الدولة اللبنانية تروح على مفاوضات روما. هون مش يترجع اتفاق الإطار، لح يدعمل بروما خارطة الطريق. يعني بالقطع عندك 3-4 بنود ترجع على لبنان بتنفسوها، بدها تحاول الدولة تماطل، بيصير في سخونة عم بتواكب
1: غير اتفاق الإطار.
0: بده يصير اتفاق الإطار من فوق لتحت لأنه نحن عم نخل.
1: ما هو مش صيغة اتفاق الإطار هي خارطة الطريق؟ شو بعد ما نعمل بعد خارطة
0: ما عملنا شيء بالخارطة؟ نحن مطلوب لنا 1701، أنت نفذت 1701؟
1: إسرائيل ما عم تخليك تنفس كمان. يعني يعني
0: إسرائيل ما يعني إسرائيل محتلة، بس هي إسرائيل أول مرة متعهدة ما تنسب اتفاق مصر. كانت حاطة مليارات دولارات باستثمارات بسينا، عما مضى الاتفاق انسحبت وتركت استثماراتها كلها فبالتالي الرعاية الأمريكية تفرض على الإسرائيلي أنا نفذت 1701 تدريجيا مقدمة بجنوب ببيروت كررت لك بالمخيمات، تجبر الإسرائيلي برعاية أمريكية بلش انسحابات، وهو مهد لك الإسرائيلي أعطاك منطقة رمادية ليقول لها خطوة تاني بلش بالتجربة، أعطاك خمس أسرة لمح لك بعلي الطاهر قال لك جيش لبناني يطلع علي الطاهر، هيدي برعاية الأمريكية عطتك بيقولوا الجزرة. طيب. عدة أماكن.
1: اليوم الجيش اللبناني عزز انتشاره بالنبطية، هل سيقي انتشار الجيش اللبناني أو تعزيز انتشاره المنطقة من عدم احتلالها من الإسرائيلي؟
0: يا صاحبي نحن عنا ارتباطات وبعدنا ل37 سنة بالجيش اللبناني، الجيش بالنبطية كل عمره موجود، مش هيدي المقاربة المطلوبة. إذا بتريد يعني أنا دمي ولحمي الجيش اللبناني وبحبه. المقاربة بعدها سياسية عم تستثني بلجان من حركة أمل أو من حزب الله منه هيدا العمل المطلوب.
1: شو يعني
0: العمل المطلوب؟ ينزل الجيش ينزل باستقلالية دون رجوع لأحد، بيتوقف مهما على شأنه، ما بيراجع لا لجنة أمنية، عمل استخباراتي ووزارات الدولة المالية والقضائية كلهم بيوازوا بالتحرك عمل الجيش بالنبطي أو غيره يكون عمل سلطة فعلية، بتفوت على الحبوسة، بتحاسب معه سلاح، ما منستثني حدا. وقد ما بنحكي أنا عندي معطيات، الجيش اللبناني تقني وجيد، بس بعد الليجان عم تتعاطى، بعد الطريقة اللبنانية بالموجودة بكل التعاطي، ما زنبه العسكر فيها، زنبه القرار السياسي الطاغي على الكل.
1: بتسمح لي بس استوضحك، شو يعني في لجان وعملت حركة ايد؟ شو يعني هون؟ ما مش عم بفهم.
0: يا بعد عم تعطى مقاربة قديمة مش مقبولة.
1: شو يعني؟ وضح لي اكتر.
0: بدي ثقة يعني بجي بوقف انا واحد بيدخل مني 100 واحد مثلا بالنبطي من حركة امل او نايدة، بخفف القرار القضائي، بنايمه ليلي بيبقى معه سلاح وكذا، او بيسمح له بالفمي، او بيسمح له بسيارات دون نمر، او بيسمح له ببدلات بيقول له هي امر مهم، السلطه السياسيه بتعطي الاول.
1: بس هيدي شو خاصه باليوم انه الجيش اللبناني موكل بالدفاع عن الارض،
0: عم بيعطي بيسمح له للتحرك لناس، وعم بيكون على الفقير الاجراءات عم بتكون مش على كل المواطنين بس بوحده معيار واحد.
1: حضره العميد، بما أنك أنت ابن المؤسسة العسكرية وتحترم كثيرا هذه المؤسسة وكلنا بنحترمها طبعا، هي الضمن الوحيد لما تبقى من أمل في هذا البلد، اليوم الجيش اللبناني قادر على نزع سلاح حزب الله؟
0: الجيش اللبناني قادر وأكثر من قادر. أولا 70-80 ألف عسكري عنا، مع أجهزة أمنية 100 فوق 140 عنصر، عنا قدرات تقنية وتدريبية، لنا 10 سنين مواكبة أوروبية أمريكية إنجليزية للتدريب للجيش اللبناني، عنا أفواج محترفة جدا وتدريب. هلأ شو ناقصنا بالجيش؟ أنا عم الانتقاد الذاتي، ناقصنا انتفاضة على التعايش اللي عم نعيش متعيشين مع الأمر الواقع. يعني نحن بدنا نفضل التشكيلات، بدنا تغيير إرشادات، ما تنزل شعار جيش شعب مقاومة، لازم الجيش اللبناني 40 سنة تعودنا تعيشنا مع هيدا العمل يلي بيسهل للمقاومة، يلي بتعاون وبمهد لعمل المقاومة، بعد ما انقلبنا ونسينا أنه نحن بمشهد جديد كله مثل بعضه. فبالتالي
1: تدعو المؤسسة العسكرية إلى انقلاب على قوة الأمر
0: لا
1: مش انقلاب على السلطة،
0: على يعني قوة تفض على التعايش العشرين 40 سنة وتفيق أنه ما بقى في جيش شعب مقاومة يفرض علينا السلطة السياسية. هاي سلوغان كنت مرافقنا بعملنا كل حياتنا، ونقول نحن شو مشروع الدولة كل العالم بيس واحد سواسية، ويلغوا اللجان الأمنية، ويلغوا التعاطي كل السياسي بالجيش، وينربط الجيش بعمليات تكتية تقنية مباشرة بالجنوب لنصله عن السلطة السياسية، ليكون عمله تقني بحت استباقي مش بس حواجز بكل المسارات، تفكيك التركيبات الأمنية الموجودة بكل المناطق اللي عم فوت عليها تكون عمل استباقي، مش ننطر الحدث ونعمل ردة فعل على الحدث.
1: لفت من يومين ثلاثة ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حين قال أن على رئيس الجمهورية أن يحكم وفق دستور ووثيقة الطائف، متهما الدولة بالتفريط بالسيادة اللبنانية. ما هو ردك على محمد رعد؟
0: لك هيدي هالخطابات الباهتة، أنا كنت كمان سمعت النائب الحاج حسن والنائب ماطي، كنت مداخلة على أحد الإذاعات. بعدنا بالتأسف إنه بعدنا عم نمشي على خطاب خرب البلد، السلاح ما أمن إلا الهجرة للأولاد اللبنانية والجنوبية، ميزان ردع مفقود، معادلة بيخة، نبعت مسيرة بيزبطولنا بيروحولنا 20-30 شهيد وبيهجروا كرة زيادة من 2023 حزب الله بعده عم بيمشي على هالمعادلة، والخطاب بعده بيحكيني وهم، بكرة منشوف بانتظار، ما نشوف بانتظار إيران، ما عم بتسمعون وعم فندن للخطابات. مش هيدي إذا بتريد بدنا مرحلة مواكب أكتر رقي لدولة، جربوا الدولة لكم 40 سنة بين سوريا، هيدا خلونا نجرب هالدولة، عدوها مجال
1: ما بيوصل ولا بالدولة ولا بالجيش. ما عندهم ثقة.
0: ما هني يفوتوا بنعطيهم امتيازات بيفوتوا بالدولة بيشاركوا بعمل الدولة بيصير الدولة عملها جدي بجنوب ليحمي.
1: ما شفتوا شو عملوا بمجلس النواب بجلسة المستقلة؟ يعني موجودين بالدولة وبالحكومة حسين الحش حسن النائب بيطلع بيقول لك رح نضل بالحكومة بس ما بدنا نعطيها الثقة.
0: إذا بتريد أول شيء في إجماع لبناني مش على ذوق للحش حسن والنائب مع احترامي للجميع في إجماع لبناني من كافة الطوائف خاصة حلف حزب الله صار حزب الله مش كل الشيعة حزب الله عم بيغرد وبعده ماشي اللي بالكتاب قديم هو والهول إنتاج البعض لقلوا بالدولة. إذا ما غيرنا بالهيدا وبدنا ناخد رأي المسيحية في كتير كان حلفاء لقالهم بالطائفة الدرزية كلهم مبارح شفنا النائب وليد جبلات جيب كتاب جيب طائفة السنية طب ما قالهم دور بالطائفة الشيعية أنا على اتصال بكتير أطراف المعادلة صار بدهم طمأنينة بدهم أدكيت الدولة أثرت بالماضي بس أنتوا شاركوا بتحسين أداء الدولة شاركوا بيكون عنا قرار لنقوي هالجيش اللبناني حاج يلي شاركتوا بإضعافه كل حياتكم آخر هبة 3 مليار سعودية أنتوا الأصل بقطع
1: بدك تتوجه بهيدا الحديث لإيران للحرس الثوري اللي هو مركز الأرهاب
0: هيدا الوضع الإقليمي اللي صار نحن صار ارتباطنا فرقة من ارتباطنا أولويات إيرانية مش لبنانية للأسف عم بيدفعنا نحن
1: لما بيقول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الحزب سيواصل خيار المقاومة تحديدا في مواجهة إسرائيل ويقول أكثر من ذلك حتى لو طال الأمر في لبنان لأيام ولا أشهر يعني عمره ما يرجع بلد أعتذر فنحن منصورون عم يحكي بعده عن نصر الشيخ نعيم قاسم هيدا أمين عام حزب الله لأننا صمدنا ومنعناهم من إبادتنا ومن تحقيق أهدافهم.
0: والله لو ما مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة بوقت اجتياح الضاحية كان التدمير الهائل وعدين في نكبة بالطائفة الشيعية فالشيخ نعيم قاسم خطابه أنه إذا أنا موجود منتصر منا مقبولة يعني في عنا أراضي سقطت في عنا ويلات شهداء مين بيعوهش ملك مين هالشهداء اللي عم بتموت بالجنوب كنا بأربعمية شهيد وخمس نقاط قلنا لهم يا عم انتبهوا صرنا بخمس ستة آلاف وخمسة عشر ألف شريح والمعركة مستمرة نحن هلا أمام جولات ما عنا حل نهائي بالجنوب وبالتالي بتسمع خطاب الشيخ نعيم قاسم يلي مبين امتداده أقليمي للأسف لو ما الدولة اللبنانية عم تستنجد وتطلع والرعاية الأمريكية بدل كان في تفرد إسرائيلي لوحده على الساحة كان نازل فينا ضرب مشكلة كبيرة عنا نحن بالبلد ارتباط عنا احتلال نحن وضعنا مصادر عنا لواء إيراني مسيطر على الوضع اللبناني عم بيتحكم باللبناني لحتى حبيبنا بالطائف الشيعي مالي أنا 37 سنة بالجيش عندي ارتباط كتير بالكرة الجنوب حاطين بكل ضيعة 10-8 من حزب الله هني رعبين الضيعة وما حدا بيسترجي يعلن على موقفه الهيمنة الإيرانية واضحة بالجنوب يعني في قسم من الطائفة الشيعية أحرار ما بيريدوا الوضع وفي إجماع لبناني ما بده طب هيك هيمنة نحن عنا احتلال إيراني للبنان الدول تشوف كيف هيدا المبادرة أو الاتفاق يعزل الوضع الإيراني لأنه مش كبير وخاصة يعني تواتر تقريبا شبه مؤكد وقت سيطر الحوثية باليمن آخر مهلة انطلب من حزب الله بالتوازي يعمل تحرك أهلا حزب الله بالقنوات أنه ما قادر يفتح إسناد تالت لا البيئة جاهزة ولا هو إمكاناته قادرة فبالتالي منضل منعلي هالخطاب وخطاب الشيخ نعيم قاسم أو أركان حزب الله هالمرتفع والفصل في مشكلة كبيرة
1: هيدي بيع أوهام وبيع
0: أكيد أوهام
1: بيع مش بس أوهام بيع أمراض للناس هل يجوز أنه بعد نكذب على الناس يعني حتى جبران باسيل حليفهم الاستراتيجي من وقع اتفاق مرمخايل رد عليهم قال لهم أي انتصار وأنتم مكحكحين مهجرين ومفلسين هذا جبران باسيل
0: أنا
1: بحق له أصلاً يقول لهم هيك
0: خيب أنا هيدا حليف أساسي جبران بيسيل وقال لهم هيك فأنا قلت لك حلف المسيحي والدروز والسني كلهم تخلوا والشيعة كتير ناس عم بيتخلوا مبارح كان في مبادرة للشيعة المعارضة بالفاتيكان وبروما وبإيطاليا لا تلاقي أرضية لأنه ما حدا عم بيحتضن بس الملاحظة المعارضة الشيعية ما حدا عم بيحتضنها هيدي مشكلة معناتها في بدك تشوف هون شيء مؤشر لهجرة للشيعة من لبنان لحديت هلأ عدم احتضان المعارضة الشيعية مشكلة كبيرة لو ما مبارع عن عمل بإيطاليا مؤتمر تحت رعاية الفاتيكان لأنه خوفا الواحد ما عم بيعترض، ما عم بيحتضن المعارضة، معناتها في مشروع للطائفة الشيعية كبير بده ينتبهوا له. لا لهيك يمكن المعارضة الشيعية بلبنان تضطر ترجع لعند حزب الله لتحمي كيانها وجودها، فيتنبهوا للموضوع بلبنان انه حزب الله مع الوقت مع هالتناغم الموجود بالدولة يرجع يستعيد قوته بالدولة على الصعيد البيئة الحاضنة وعلى صعيد قدرات العسكرية.
1: حضرة العميد، هل يحق لمن وقع اتفاق مرمخايل وشرع المقاومة في لبنان وحمل مقاومة وظهر المقاومة انه يقول اي انتصار وانتم مكحكحين مهجرين مفلسين؟
0: لا، ما قال له في سميه بالانجليزي اتيك، في تعودنا على اللبناني. امبارح كان الوزير وقام وهاب مطرح، صار ادوار بينه وبين ابنه الدكتور هادي صار مطرح. جنبلاط امبارح عامل كتاب، هل الانفصام والازدواجيه ما تعودنا عليها بالزعمه اللبنانيه. هلا الوزير بيسيل عم بيقرا، لقى الامور ضعف حزب الله، عم بيغير استراتيجيته، هيدي مشكلته بيتفحقها هو على ارضيته ومبادئه والقناعه اللي عنده نياها بالتيار الوطني الحر. انا ما راح الحق المسؤولين اللبنانيين، نحن كلهم ما تاخذني صغار، لانه بينتظروا الرؤيه من الخارج شو بلا رح تعكس على الداخل اللبناني وبلشوا يبنوا عليها خارطه الطريق تبعهم. انا مني انا كلهم بعتبرهم بلبنان شاركوا بسقوط الدوله مين ما كان يكون، لانه ما أماكن معينة نحن بوضع إفلاس، لعندك كهرباء، ما في وزارة بالدولة شغالة، ما في مشروع دولة، دولة
1: في محاولات، في محاولات
0: محاول. شو بدي بالمحاولات، وين مجيرة هالمحاولات؟ نحن شعبنا مفلس،
1: بس انت
0: عندك
1: انت
0: تضخم
1: انت
0: مالي،
1: انت مستلم تركي كارثية،
0: تركي بعدها يعني نازلة، يعني انه فهمنا قلنا كذا سنة وبعدنا نزول. يعني لو بتلاقي نوعة امل بسيط لاصلاح مستقبلي انا معك، بس ما مبين بسيط.
1: حضرة العميد، عندي بعد ثلاث دقايق اختم الحلقة، ما هو السيناريو المتوقع في الجنوب بعد رحيل اليونيفل، خصوصا أن الولايات المتحدة تقول، هذه مصادر من عندي من الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة لن توقع على التمديد لليونيفل إلا في حال تعديل مهامة وبالتالي مشاركة الجيش اللبناني والإسرائيلي في نزع سلاح حزب الله.
0: أنا المؤكد أول شيء لح يصير إفراغ الجنوب، ما في قوة دولية بهالوقت الميت، الجيش اللبناني بال50% الموجود ضمن منطقته لح يعبي الأماكن ويرجعوا يشددوا العمل الميكانيزم عززوا له دورة في مراقبة ورعاية أمريكية بهالمرحلة ليمشي اتفاق الإطار بالتوازي دون قوة دولية بالجنوب لعمل الجيش اللبناني، سيتبعه مع الوقت حسب تطور اجتماع اتفاق الإطار بيدخل قوات دولية بمقاربة جديدة مش فصل سابع بس عمل ومراقبة أمريكية وتدخل مع الجيش اللبناني بالمهمات. وأنا هون بحب ضوي على شغلة مهمة، الأمم المتحدة عندها كنز من المعلومات 15-20 سنة بالجنوب، بيساعد بينور عمل الجيش بالخرائط بالخطائط، بيقدر يوفر شهداء على الجيش اللبناني بانتشارهم الأمني المستقبلي بالمشروع التجريبي. فيروح الدولة وتجبر اليونيفل رايحين قبل ما يروحوا يقدموا كل معلومات يلي ما قدروا ينفذوها، حطوها بخزائن مليانة معلومات بتفيدنا كجيش لبناني، بتوفر علينا عملية الشهداء اللي ممكن تفاجأ بالألغام، عندهم كتير معلومات بس للأسف كان موضوعهم سياسي أكثر ما هو تنفيذي لل 1701.
1: اليونيفل كانت شاهد ما شاف شي حاجة في الجنوب؟
0: كانت فشلة بالجنوب، كانت تخاف مثل ما قلت لك من حزب الله ومن الإسرائيلية، سمحت الإسرائيلي اجتاح الجنوب كله تحت رعايتها، سمحت لبنى تحتية حساب دور الجيش اللبناني، قوي دور حزب الله، وآخر مهلي بتقلي شو بده يصير بالجنوب، ما كانوا قاعدين بالسكنات مخبيين عم بياكلوا يشربوا بالملاجئ بدو مين يحميهم. فالمعادلة القديمة السابقة لليونيفيل مرفوضة، وإذا تمدد بهالعود سلامتك لبنان بهالمعادلة يلي صعب يتمدد، معناتها عم ترجع تبني لبنى مجال لحزب الله يبني من جديد بنى تحتية تحت رعاية الأمم المتحدة.
1: الأمريكي رافض الموضوع كليا
0: أكيد،
1: والإسرائيلي ما بقى بده
0: رافض لأنه موضوع حصرية السلاح أساس لأي انسحاب. وبالتالي الأمم المتحدة خلينا نحد من خسائر ساهمت بسقوط الدولة اللبنانية. فإذا بتريد عنا مشكلة هلأ بالسلطة والقرار السياسي يلي بده الوضع اللبناني معالجة من الأعلى مش للأسفل، مش من الأسفل للأعلى. بتقلي كيف؟ تشكيلات، نفضة، ضغط دولي، ويكب غير هيك مش حل بالجيش التقني، الجيش اللبناني يكون بأكثر من دوره ومحترف، بس إذا في كم واحد ازدواجية العمالة أو الولاء هيدول عملاء بيسموه بيتحاسب، بس الجيش اللبناني المناقبية الموجودة بالعسكر كبير كتير وقدراته كبيرة.
1: شكرا لوجودك معنا العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي، شرفتنا بلبنان الحر. اسمح لي بالختام وجه تحية إلى إليج ميرزا وأيضا رواد جيرمانوس ومارك البيتار. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد مع ضيف جديد. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. حراك سلام ورج في نيويورك يقابله تصعيد إسرائيلي في الجنوب. 505 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لتعافي لبنان. يزبك ليتوجه الجيش بكل قواه إلى الجنوب. هزة شعر بها سكان سوريا وتركيا ولبنان والعراق. إيران، الربط بين هرمز وباب المندب سيغير ساحة الحرب. الإمارات أبلغت طهران بوقف استقبال رحلات شركة طيرانها. إطلاق الإنذار المبكر في مكة وعدد من المدن السعودية.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجوما ناز غيب مراد. المشهد السياسي العام صعب ومعقد حتى إشعار آخر، إلا أن الحدث الأساسي يبقى في نيويورك، حيث اللقاءات المهمة التي يجريها رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي، والتي تضع لبنان في صلب الاهتمام الإقليمي والدولي، علها تترجم استجابة للمطالب التي يحملها لبنان، علما أن أي مبادرة عربية أو أجنبية مرتبطة حكما بنزع سلاح حزب الله أولا.
1: قال رئيس الحكومة نواف سلام عن فحوى زيارته نيويورك:
2: تأكيدنا أنه في لبنان جديد اليوم عم نعمل نحن على خطين متكاملين، واحد خط الإصلاح الداخلي يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط ثاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية، وهذه اللي أكدت عليه بمعظم هاللقاءات. وطبعا في موضوع خاص بالأمم المتحدة هو يعني ماذا بعد اليونيفيل، طالما هيدي مهمتها ستنتهي بنهاية السنة، ولكن هيدا تأكيد أنه ما معناتها نحن ما حنضمنا بحاجة لقوات دولية في الجنوب ومهامها واضحة.
1: سلام الذي كان يتحدث بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية واللقاء الأخير الجامع مع الرئيس الأمريكي.
2: نحن من فترة عم نعمل على فتح صفحة جديدة من العلاقة مع الإخوان السوريين، قائمة على الثقة، على عدم التدخل بشؤون الآخرين، وعم نبنيها على المصالح المشتركة. أطلعنا رئيس ترامب على مفاوضات اليوم المباشرة أو غير مباشرة الجارية مع إيران.
0: أما رئيس الشرع فلفت إلى الإرث الصعب والعلاقات الجديدة.
3: في إرث قديم صعب، نحن نحاول ننشئ علاقة بصورة جديدة وبمعطيات جديدة، يعني تنبنى بالبداية على الاقتصاد والتحسن العلاقات أيضا سياسية اللي بتأثر بالمستقبل على الوضع الأمني واستقرار المنطقة. يعني اللي بين لبنان وسوريا شيء كتير كبير، نحن تقريبا هموم واحدة، وبالتأكيد لازم نكون دائما بأفضل العلاقات، يعني فبما أنه نوايا طيبة بالبداية فهذا هو البداية الصحيحة للعمل. يعني
0: وفي شأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ونصيحته للبنان قال الشرع:
3: والله أنا ما فيني أحكي نيابة عن اللبنانيين، بس اللي بحسن أقوله أنه نحن دائما خلينا يكون في عنا صراحة مطلقة مع شعوبنا، ونتكلم دائما ضمن الممكن، يعني فأحيانا الأسقف والوعود والأزمنة اللي تعرض إذا كان مبالغ فيها بتسبب شوي صدمات وتأثر شوي على مساحة الثقة، فنحن دائما محتاجين أنه نزرع الثقة بيننا وبين المجتمعات.
1: وزير الخارجية يوسف رجي المرافق للرئيس سلام في زيارته نيويورك وغدا واشنطن تحدث عن المطلوب.
4: يلي بيحتاجه لبنان من المجتمع الدولي ومن إخواننا العرب هو شغلتين: الضغط على إسرائيل تتوقف هجماتها وتنسحب من لبنان، والضغط على إيران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. كما الكل بيعرف حزب الله دخل لبنان بحرب لبنان ما قالوا عليها فيه لإسناد إيران، وجلب الاحتلال عن جديد والدمار والقتلى بالألاف. مطلوب من أصدقائنا وأشقائنا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا تلبنان يرجع يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. الحكومة اللبنانية أخذت قرار شجاع جدا وكان صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة، وبلش تطبيق ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من نهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت قرار وماضية ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوية وقت لتنفيذه.
1: وعن مهمة اليونيفيل وتمديد ولايتها قال رجي:
4: لسوء الحظ برغم من كل جهودنا ما قدرنا نمدد ولاية اليونيفيل لأسباب إقليمية ولأسباب تتعلق كمان بتركيبة مجلس الأمن. هلأ عم نسعى تنلاقي قوة أو إطار يحل محل اليونيفيل بجنوب لبنان إذا أمكن تحت مظلة الأمم المتحدة.
0: واليوم كتب رجي عبر إكس: شاركت مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في الاجتماع الذي عقد في نيويورك مع الرئيس السوري، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث عدد من الملفات المشتركة والتأكيد على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح لبنان وسوريا.
1: أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و27، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو والتي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها بيروت في أيار 2024. سيغطي التمويل الجديد ثلاثة مجالات رئيسية، وسيدعم لبنان في المضي قدما في الإصلاحات الرئيسية وتقوية تعافيه الاقتصادي وتعزيز الأمن وإدارة الحدود والحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا. كما سيدعم لبنان في مواجهة عواقب عدم الاستقرار والنزاع والنزوح في المنطقة، إشارة إلى أن المفوضية الأوروبية لشؤون المتوسط أعلنت عن هذا التمويل في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط مدينة بنت جبيل، وسجلت اليوم غارة إسرائيلية وقصف على بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما استهدف قصف مدفعي بلدتي بيت يحون في قضاء بنت جبيل والنبطي الفوقة والأطراف الشرقية لبلدة شقرة لجهة وادي سلوقي في قضاء بنت جبيل أيضا إلى أطراف كفرة وبيت يحون. وكان هذا تفجير ضخم بعد منتصف الليل الفائت بلدة الخيام ومحيطها تركز في منطقة امتدت من نبع الرقيقة وصولا إلى مفرق المبرات على طول يقدر بنحو 300 متر، ووصل عصفه إلى بلدتي جديدة مرجعيون والقليعة والمناطق المحيطة.
1: فشل المناطق التجريبية والعودة إلى الحرب حتمية. ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص. تتجه الأنظار مجددا إلى مصير المناطق التجريبية بعد تراجع الرهان عليها كمدخل لمعالجة الوضع القائم وسط مخاوف من عودة المشهد إلى التصعيد العسكري. وفي هذا السياق أعلن العميد الركن المتقاعد جوزيف الأسمر عبر لبنان الحر فشل المناطق التجريبية، متحدثا عن الحلول المطروحة في الشق العسكري وعما يبحث في هذا الإطار.
6: إذا كان الجيش الإسرائيلي ما زال يكتشف مستودعات أسلحة وذخائر في المنطقة الصفراء الخالصة إسرائيليا، فما أدراك بمهمة الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية التي ما زال يتواجد فيها حزب الله. إسرائيل غير مقتنعة بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية والقاضية بحصر السلاح بالقوات المسلحة اللبنانية الشرعية، وحزب الله غير متعاون بل معرقل ولا يملك قراره أو حتى هامش بسيط. القرار يتخذ بأركانات الحرس الثوري الإيراني ويبلغ إلى قدرات الحزب. لا مؤشرات على نجاح المناطق التجريبية، وهي غير قابلة للنجاح أصلا. العودة إلى الحرب حتمية إلا إذا وافقت إيران على تسليم سلاح حزب الله. تمويل إعادة الأعمار مرتبط بنجاح المناطق التجريبية، يعني تمويل اتفاق الإطار حقق الهدف الذي وجد من أجله، وهو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني فقط. نحن رايحين على الخيار العسكري، خط الدفاع الأول للحزب سقط، الخط الدفاع الثاني سقط، في الخط الدفاع الثالث والأخير اللي بيمتد من الدبشة مرورا بتلة سجود إلى جبل الصافي إلى كفرحونة إلى بركة الجبور.
5: وبين التجريبية والنموذجية يبقى السؤال، هل تتحول مناطق الجنوب إلى مناطق تخريبية؟
0: روما تنتظر، فهل يعود لبنان وإسرائيل إلى الطاولة؟ سيمونا حتشيتي.
7: انتهى أيلول من دون جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل طارت المفاوضات أم أن ما يحصل مجرد تأجيل؟ الجولة التي كان يفترض أن تعقد في روما أرجئت إلى تشرين الأول وسط حديث عن أسباب مرتبطة بالأعياد اليهودية ومؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن التأجيل يأتي أيضا في ظل ملفات شائكة لا تزال عالقة بين الطرفين. وعلى الرغم من غياب جولة رسمية لم تنقطع القنوات بالكامل إذ انتقل التواصل إلى واشنطن على مستوى سفيري لبنان وإسرائيل لمناقشة التطورات ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري. أما الجولة المقبلة فتقول واشنطن إنها لا تزال مقررة في روما في خلال تشرين الأول، فيما تشير مصادر لبنانية إلى أن بيروت لم تتبلغ حتى الآن موعدا محددا لها. وفي هذا الإطار قال الكاتب السياسي بشارة شربل عبر لبنان الحر:
8: ستكون مفاجأة لو عقدت جلسة جديدة أو تمت الدعوة إلى، لأنه هناك مجموعة من الأحداث متوقعة، منها الانتخابات الإسرائيلية ب 27 الشهر المقبل، ومنها الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة، ومنها المسائل المعلقة اللي هي المناطق التجريبية، القوة الدولية التي تستحل محل اليونيفيل، ماذا فعل لبنان بموضوع حصر السلاح، إضافة إلى المخطط الإسرائيلي المتعلق بموضوع المناطق الأمنية. والجولة لن تكون ذات نتائج، يعني لو حصلت ذات نتائج مهمة إذا كانت ضمن هذه التعقيدات وما نحل منها شيء. المسار لم ينهار، لكن هناك خيط من الدبلوماسية عادة في مثل هذه المفاوضات يبقى موصولا، وغير مستغرب أنه يحصل بعض الاتصالات، حتى لا يستغرب أنه يحصل جولة جديدة من المشاورات والتفاوض من دون أن تؤدي إلى نتائج حاسمة. عادة هذا النوع من المفاوضات مساره طويل ولا يعني ينبئ بنتائج مباشرة.
7: إذن المفاوضات لم تطر رسميا، لكنها دخلت مرحلة انتظار جديدة، والسؤال هل يحمل تشرين الأول عودة إلى طاولة روما أم يتحول التأجيل إلى جمود سياسي مفتوح؟
1: كتب النائب غياس يزبك على إكس: محزن أن تكون الدولة اللبنانية مشاركة بطيبة قلب في الفريق الدولي الباحث عمن يعبئ الفراغ الذي سينجم عن إنهاء مهام اليونيفيل في الجنوب. محزن نعم، لأن الدولة بهذا التصرف تسلم بل تستسلم لفكرة أنها غير راغبة أو غير قادرة على أن تسيطر بقواها العسكرية الشرعية على جزء محتل أو سائب من جسدها، فلا تستعيده إلى كنفها وعصمتها مهما كان الثمن. قاهر الاحتلال الإسرائيلي ومعيب الاحتلال الإيراني، لكن التردد اللبناني يشكل كارثة لا سابقة لها في التاريخ الحديث. هذا الكلام ليس شعرا والحل موجود، فليتوجه الجيش بكل قواه وألويته أو معظمها إلى الجنوب، وهنا نتكلم عن 40,000 عسكري، وفراغات الداخل التي سيخلفها انتشاره ستعبئها الأجهزة الأمنية الأخرى، وهنا نتكلم عن 90,000 عسكري بموازرة اللبنانيين الواعين لخطورة المرحلة، الفخورين بما تقوم به دولتهم وبما ينفذه جيشهم. فحرام أن نضيع لحظة تاريخية مصيرية قد لا تتكرر في 100 عام، والظروف الاستثنائية تحتاج إلى حلول استثنائية ورجال استثنائيين، كما كتب غياس يزبك.
0: النائب حسن فضل الله تحدث عن ربط لبنان بالمسار الإيراني:
9: هذا المسار موجود وهذا المسار يجب أن نستفيد منه لبنان، ونحن نعلق آمالا كبيرة عليه. وما نسمعه دائما من الجمهورية الإسلامية كلمة أساسية: لن نترك لبنان ولن ننسى لبنان، وسيبقى لبنان بندا أولا في أي اتفاق أمريكي إيراني، سيبقى البند الأول في أي اتفاق إيراني أمريكي، وهذا مسار قائم وموجود. مع الثبات، مع الصمود، مع التضحية والاستناد إلى هذه القوة الإيرانية يمكن أن نحقق النتيجة. اليوم مش إيران ناطرة مننا إسناد، نحن أخواني وأخواتي نستند إلى إيران. اليوم إيران تتخلى عن البند الأول في مذكرة التفاهم، يمكن بكرة تعمل اتفاق مع الأمريكان، يعني هي معلقة اتفاقها مع الأمريكان جزء من اتفاق على لبنان.
1: تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية بين جابر ووفد من مصدري الفاكهة والخضر. جورج كرم.
10: واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهها القطاع والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات تسهم في تبسيط الصادرات الزراعية اللبنانية. بحثه وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة مع وفد من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان. الوزير جابر أكد بعد اللقاء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني،
11: خاصة بعد أزيلة العقبات اللي كانت موجودة لعبور الشاحنات وأيضا التدي في حمولة هذه الشاحنات من خلال تشغيل السكانرز بمنطقة المصنع وأيضا في مرافق، ولكن لديهم مشاكل عديدة سنحاول جاهدين أنه نلاقي لها حلول. عندهم مشكلة كان لهم متوجبات مع مؤسسة إيدال في السنوات السابقة لم يحصلوا عليها، فبدنا نحاول نساعد ونتشاور بالحكومة حتى نلاقي لهم تسوي معهم، وأيضا بحثنا معهم في إمكانية إعطائهم بعض الإعفاءات. يعني مثلا لبنان يفتقر اليوم إلى عدد كافي من الشاحنات المعدل التصدير، فنحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج، خاصة المبردة منها، لحتى تقدر يعني الشاحنات اللبنانية تدخل إلى العربي والخليج وتكون يعني مهيئة للمسافات الطويلة. ومنشوف كمان شو في أمور أخرى بنقدر نتعاون معهم حتى نشجعهم أكثر وأكثر على التصدير.
10: وأكد جابر استعداد الحكومة للتعاون في كل ما من شأنه دعم القطاع وتنشيط حركة التصدير. من وزارة المال جورج كرم، لبنان حر.
0: لفت وزير الأشغال فايز رسام خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر إلى أن العمل بدأ في هذا الطريق ليكون أكثر أمانا بتنفيذ مطابق للمواصفات، وعندما تنتهي الورشة سيكون الطريق الدليل.
12: في لبنان تعلم الناس مع الأسف أن يتأقلموا مع أشياء ما كان يجب أن تصبح طبيعة، ومع السنين يتحول الخلل من استثناء إلى واقع يعتاده الناس، وهذا تحديدا ما يجب أن يتغير. وظهر البيدر مثال واضح، فهذا ليس مجرد طريق بين بيروت والبقاع، بل شريان رئيسي لحركة الناس والبضائع والإنتاج، ومحور أساسي يربط العاصمة بالداخل اللبناني ويمتد عبره لبنان برا نحو سوريا والأسواق العربية.
1: أوقفت وحدة من الجيش اللبناني في بلدة الإجمالية بعلبك مطلوبين بموجب مذكرات توقيف عدة لتأليفهما مع آخرين عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوة السلاح والانتحالهما صفة أمنية، وضبطت في حوزتهما وهما لبنانيان مسدسا حربيا. كما دهمت وحدة أخرى من الجيش معملا لتصنيع المخدرات في الكنيسة بعلبك وضبطت كمية من المواد الأولية والمعدات المستعملة في تصنيع المخدرات.
0: ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 جنوب شرق تركيا صباح اليوم شعر بها سكان مناطق في لبنان وشمال سوريا.
1: في التطورات الإقليمية، أعلن الدفاع المدني السعودي منذ بعض الوقت إطلاق الإنذار المبكر في مكة والطائف وجدة وينبع وتبوك.
0: حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يحيى رحيم صفوي من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي.
1: وقال صفوي في مقطع مصور بثته وكالة أنباء فارس، مع امتداد النزاع الآن من الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما إلى أبعد منه.
0: ولفت المستشار العسكري للمرشد إلى أن الربط بين مضيق هرمز وباب المندب سيغير ساحة الحرب، وقال إذا نفذت واشنطن مقترحاتنا فيمكن دراسة آليات عبور السفن من هرمز بطريقة مختلفة، ونأمل ألا تندلع حرب جديدة، لكن إذا فرضت علينا الحرب فنحن مستعدون للدفاع.
1: في المقابل تحدث مصدر إسرائيلي عن الضغط الاقتصادي على إيران والخلافات داخل النظام والتي قد تدفع طهران لضرب إسرائيل.
0: وفي إطار متصل كشفت وكالة أنباء إسنا عن إلغاء كل رحلات شركات الطيران الإيرانية للإمارات اعتبارا من منتصف الليلة الماضية. وأشارت وسائل إعلامية إلى أن الإلغاء جاء بعدما أبلغت الإمارات طهران بوقف استقبال رحلات شركات الطيران التابعة لطهران.
1: في الوساطات أكد رئيس الوزراء الباكستاني تصميم بلاده على بذل المزيد من الجهود لخفض التصعيد في المنطقة.
0: واليوم دعت الصين جميع الأطراف إلى البحث عن حل سلمي لأزمة مضيق هرمز، وطلب وزير خارجيتها بالسعي للخيارات السلمية والحوار.
1: في الملف الروسي الأوكراني، طالب وزير الخارجية الأوكراني باستبعاد روسيا من مجلس الأمن، فيما تحدثت الاستخبارات الدنماركية عن احتمال غزو روسيا لبلد عضو في الناتو، وهو وارد لكنه غير مرجح. إلى الأحوال الجوية.
13: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
0: المقبلين الطقس خريفي متقلب مع درجات حرارة ضمن المعدلات حتى يوم السبت، حيث يتحول إلى مستقر. غدا يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر. السبت ارتفاع الحرارة بشكل طفيف في الداخل مع استمرار الضباب، أما الأحد فلا تعديل سوى في نشاط الرياح أحيانا.
1: أخيرا هذا النداء الإنساني الملح، المريضة ليا ماريا سميحة في حاجة ماسة جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف في مستشفى أوتيل ديو. للتواصل 03-32-71-76.
0: كان في جولة ظهيرة حراك سلام ورج في نيويورك يقابله تصعيد إسرائيلي في الجنوب. 505 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لتعافي لبنان يسبق ليتوجه الجيش بكل قواه إلى الجنوب. هزة شعر بها سكان سوريا وتركيا ولبنان والعراق. إيران الربط بين هرمز وباب المندب سيغير ساحة الحرب. الإمارات أبلغت طهران وقف استقبال رحلات طيرانها. إطلاق الإنذار المبكر في مكة وعدد من المدن السعودية. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.

0: أما كل ما يتمنى السياسي يدركه، بل عليه أن يجد السعي. ما حصل أن لبنان راهن على الوقت في مقابل أن الأمريكي والإسرائيلي يتسابقان ويسابقان الوقت، لكن الوقت لعبة خطيرة، وكما يقول المثل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. في النتيجة انتهى أيلول، فماذا عن الشهر الذي يليه عن تشرين الأول؟ أمريكا وإسرائيل منشغلتان بالانتخابات، فهل يمكن أن يجدا وقتا للملف اللبناني؟ يستبعد ذلك، فهل يعني أننا سنكون على لائحة الانتظار مجددا؟ اللبنانيون يخشون الانتظار، ليس خوفا من الانتظار في حد ذاته، بل خوفا من مدة هذا الانتظار، خصوصا أنهم لم يعودوا يتحملون تكاليفه. فهل من مبادر؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار.

نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدة بيت يحون تزامنا مع قصف مدفعي طاول أطراف البلدة وبلدة كونين في قضاء بنت جبيل، كما تقدمت دبابات إسرائيلية باتجاه محمية براشيت. التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو في مقرها في نيويورك، وشكر الوزير رجي وقوف المنظمة الدائم إلى جانب لبنان ولا سيما ما تقدمه للجنوب منذ بداية الحرب بما يساعد أهالي القرى على الصمود في أرضهم. وأعرب مونتيكوبو من جهته عن استعداد المنظمة لتقديم كل الدعم المطلوب، وأبلغ الوزير رجي بأن مركزا صحيا نموذجيا سيفتتح قريبا في زوطر الغربية على أمل أن يعمم هذا المشروع على أكثر من منطقة في الجنوب. قتل شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار في محل تجاري في مدينة نوى في درعا. أشارت وكالة رويترز إلى التصويت المحتمل اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الحرب في إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حياتنا لكم أصدقائنا، ومثل العادة مشوارنا بيبقى معكم من هلأ للأربعة إلا ربع بمواضيع دايما منوعة. وسؤال على الساعة 5، السؤال اليوم حيكون أكيد عليه جوائز كتير، وأكيد جوائز وأسئلة، ودايما ناطرين كل اتصالاتكم.

معكم سيمونا حتشيتي رح لقيكم من هلا مثل ما قلنا للساعة 4:15 مرافقنا الزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL بRLL تيم. اليوم رح تكون معنا كارين مطر على الساعة 4 بعين على الفن. بنرجع بنلتقي على الساعة 5 للخمس ونص تينضم لنا الزميل جورج السويدي.

حلقتنا من آرا لانتي من طلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمون.

بحالة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة، أثار عريس جزائري تعاطف كبير على السوشيال ميديا من بعد ما انتشر مقطع فيديو لإله وهو عم يحتفل بحفل زفافه لا وحده، واللي دفع الآلاف لتنظيم حفل آخر حضروا مدعوين من مختلف الولايات. وبفيديو لانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر شاب جزائري وهو عم يحتفل بعرس زفافه لا وحده إلا من بعض الأشخاص والمصور، وظهر تعيس وهو أمام طاولة عشاء أبداً ما فيها ناس.

المشهد مؤلم، ولكن مش لأنه العريس احتفل لوحده، بل لأنه الكراسي الفارغة بيوم يفترض أنه يكون من أجمل أيام حياته. المعقول تترك جرح ما بينتسى عنده، لكن اللي صار بعد انتشار الفيديو حمل وجه آخر للمجتمع. ألف الأشخاص قرروا أنه يعوضوا عن الغياب وأنه يحولوا وحدته لفرج جماعي. وأوقات موقف إنساني بسيط بيكفي ليذكرنا بأنه تضامن قادر أنه يكون عم بيرمم يلي بتكسره الخيبة.

عم بتزيد قائمة الأشخاص يلي عم بيوقعوا بمشاكل بسبب إدخال معلومات حساسة أو الاعتماد على تشات جي بي تي بأمور مش لازم يتولاها روبوت محادثة، لكن في مجالات قد يؤدي فيها الاعتماد عليه لمخاطر كبيرة بالنسبة لأكثر من 900 مليون مستخدم أسبوعيا. ورح نخبركن عن 5 استخدامات لازم نتجنبها نكون عم نتعامل مع تشات جي بي تي فيها أو أي روبوت محادثة آخر بيشتغل على الذكاء الاصطناعي. مش لازم نستخدمه للحصول على استشارات قانونية، مش لازم نستخدمه كمعالج نفسي أو مستشار، مش لازم نكون عم ندخل معلومات العمل السرية، كمان ما تستخدمه للحصول على استشارات طبية، وما تدخلوا عليه كلمات المرور أو أرقام الهوية أو بيانات الحسابات.

الذكاء الاصطناعي أداة قوية، ولكن منه طبيب ولا محامي ولا مستودع للأسرار. المشكلة منه باستخدامه، بل بمنحه ثقة مطلقة أو معلومات مش لازم نتشاركها معه أصلا. القاعدة الأهم بسيطة، استخدموا الذكاء الاصطناعي للمساعدة والفهم، ولكن لما يتعلق الأمر بصحتكم أو حقوقكم أو خصيتكم بيبقى القرار والخبرة البشرية أساسيين.

عثرت الشرطة الإيطالية على أكثر من 3 ملايين يورو نقدا، نحو 3.4 مليون دولار، مخبأة بجدران منزل شخص يشتبه بأنه أحد كبار زعماء عصابات المافيا بنابولي جنوب البلاد.

يورو داخل الجدران منا مجرد صورة مثيرة من أفلام المافيا، بل هي مؤشر على حجم الأموال يلي يمكن أنه تنتجها الجريمة المنظمة بعيدا عن أعين الدولة. والأهم من العثور على المال هو الوصول للشبكات اللي عم تطلع هيدي المصاري، لأنه تفكيك المافيا بيبلش بمصادرة الملايين، أو بالأحرى ما بيبلش بس بمصادرة الملايين بل بقطع مصادر نفوذها وتمويلها.

تحولت علبة صغيرة من الأكل اشتريتها بنت بيورو فاصل 50 يلي نحو دولار فاصل 7 تحولت لأغلى وجبة ما أكلتها المعترة من بعد ما كلفها نسيان التصريح عنها عند وصولها لأستراليا غرامة تجاوزت 2700 يورو عم نحكي عن 3072 دولار. وكانت كلوي يلي عمرها 29 سنة راجعة لأستراليا بعد رحلة بأوروبا لما وصلت لمطار داروين شمال البلاد وبحقيبتها كان في علبة من طبق فرنسي اشترتها مثل ما قلنا مقابل 1.50 يورو قبل ما تنسى وجودها عن تعبئة بطاقة الدخول لأستراليا. ولما بلشوا يفتشوا جزدينا شافوا أو عثروا موظفي تبع الأمن الحيوي على هالعلبة ليتبين أنه بهذه العلبة عم بتحتوي على لحمة وهي من المنتجات يلي بيتعين على المسافرين تصريح عنها عن دخول البلد.

قد تبدو الغرامة قاسية مقارنة بسعر علبة ما بيتجاوز اليورو ونصف اليورو، ولكن القضية بالنسبة لأستراليا منا تمن الطعام بل حماية نظام البيئي والزراعي من الأمراض والآفات. والدرس هون بسيط، لما تسافروا تفصيل صغير ببطاقة الدخول معقول يتحول لفاتورة ضخمة، وعبارة نسيت ما بتعفينا دايما من المسؤولية. لفت اسم صغير وتاريخ مكتوبين على لوحة مهملة بزاوية بيع للمقتنيات انتباه جامع تحف بولاية ميشيغان الأمريكية، فدفع $30 مقابلة وغادر المكان. وبعد أيام قادوا فضوله للبحث عن الاسم المكتوب على اللوحة ليلاقي صورة قديمة إلى بكتالوج معرض فني، قبل ما يكتشف خبير أن عمل أصلي لفنانة أمريكية بارزة اختفت لوحتها من المشهد العام لعقود. وعم تستعد دار فريمانز عرض اللوحة بمزيد للفن المعاصر وما بعد الحرب بنيويورك أول تشرين الأول 2026، وقدرت قيمتها بين 150,000 و250,000 دولار. وإذا بيعت عند الحد الأعلى للتقدير فرح يكون المبلغ أكثر من 8,000 ضعف السعر اللي دفعه جامع التحف ببيع الممتلكات.

هيدي القصة بتذكر بأنه قيمة الأشياء ما بتنقص دايما بالمكان يلي من لقيها فيه أو بالسعر المكتوب عليها، لأن لوحة مهملة $30 معقول تكون خافي وراءها تاريخ وقيمة بمئات الألف. لكن الأجمل أنه الفضول والمعرفة كانوا هون مفتاح الاكتشاف، وأوقات يلي بيشوفوا البعض شيء قديم ما بيستحق الالتفات بيشوفوا آخرين بعين بتبحث وبتسأل، فبتتغير القصة بالكامل.

قضت محكمة تونسية بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل بحق نسرين بني علي اللي هي بنته للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي وزوجة السابق رجل الأعمال صخر الماطري بقضية تتعلق بالفساد واستغلال المال العام. وأصدرت الحكم الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يوجد الماطري خارج البلاد. وشملت القضية خبراء محاسبة قضت المحكمة بسجن 5 سنوات على خلفية اتهامات مرتبطة بتجاوزات مالية والإضرار بالإدارة والتصرف بأموال العامة على غير وجه حق.

هل حكام بعيد للواجهة ملف لم يغلق على الرغم من مرور أكثر من 15 سنة على سقوط نظام بن علي، ملاحة الفساد واسترداد المال العام؟ فالمحاسبة الحقيقية ما بترتبط بالأسماء ولا بالزمن، بل بقدرة القضاء على تتبع المسؤوليات وتنفيذ الأحكام. وبيبقى التحدي الأكبر أنه ما تبقى الأحكام الصادرة بحق الموجودين خارج البلاد حبر على ورق. شهدت العاصمة الفرنسية مزيد على مقتنيات النجمة السينمائية الراحلة بريجيت باردو، أسفر عن بيع كل المقطع المعروضة تقريبا بإجمالي تجاوز 950 ألف يورو. وأفادت دار للمزادات أنه أكثر من 280 قطعة بيعت مقابل 953 ألف و531 يورو. هون أكيد شملت كل الرسوم، وأنه كل القطع وجدت أو لقت مشترين. أقيم المزاد لنحو يعني 9 ساعات من بعد مزار دار المزادات نحو 15 ألف شخص ب6 أيام يلي سبقته لمعاينة المقتنيات. وتضمنت المعروضات تذكرات من يعني بيوت الاثنين لبرجيت باردو بسان تروبي وكمان ومقتنياتها من شقتها بباريس. ومن بين القصص يلي بيعت آلة كاتبة من طراز يعني كتير قديم كانت هي تستعملها، وكمان أحذية الباليه تبعها، صور شخصية، ألعاب محشوة، وكتير من الأغراض اليومية الصغيرة. وتراوحت التقديرات الأولية للأسعار بين 20 ألف و10 ألف يورو، لكن معظم القطع قدرت بأقل من 100 يورو. Je joue contre vous, je veux jouer, je joue contre vous, mais vous le voulez-vous ?

هلا ما زاد بأكد أنه قيمة مقتنيات النجوم منا بس دايما بثمنها المادي بل بالقصة والذاكرة المرتبطين فيها، آلة كاتبة أو حذاء باليه أو حتى غرض يومي بسيط معقول يتحولوا بعد رحيل صاحبهم لقطعة من تاريخ. والأجمل أنه جزء من هذه الذاكرة رح يروح ريعون لقضية كرست لها بريجيت باردو سنوات طويلة من حياتها وهي رعاية الحيوانات.

أعلن المزعر البريطاني بيرس مورغان عزمه رفع دعوى قضائية ضد إيرل سبنسر وتيتهمه بتقديم مغالطات ملفة وأمثلة صارخة على التزوير بكتابه الجديد عن الأميرة ديانا. وبكتابه أغنية البجعة ديانا أختي قدم الإيرل سبنسر سلسلة من المزاعم من بين أن الملك تشارلز آر بعد وفاة ديانا رح ننساها قريبا وأمر اللي أشعل مواجهة كلامية حادة مع قصر باكنغهام. كما ضم الكتاب مزاعم مباشرة من مورغان رئيس التحرير السابق لصحيفة شعبية دفعته للرد بقوة وقال ببرنامجه على يوتيوب بيرس مورغان Uncensored شككوا الكتار من حلف الملك بهذه الواقعة من وقت ما نشرت صحيفة ديلي ميل حلقات من أكثر من الاتهامات إثارة للفضول وسط أف معلقين وخبراء ملكيين ليقولوا أنه ببساطة هيدي منا صدفة أو بالأحرى هيدي منا قصص صادقة. حتى الملك نفسه أصدر توبيخ غاضب يكاد يكون غير مسبوق، لكن بجوهر الأمر كان كل ذلك بيتعلق بالآراء، فذكريات بتختلف بنهاية المطاف حسناً الآن. هيك بيقول بكتابه، وكمان بيقول قادر أنه اكشف حصرياً بـ Uncensored أنه كتاب إيرل بيحتوي على مغالطات لنا ملفقة رح تضرب بقلب مصداقيته. وبيخبر مورغان كيف عم بيزعم هذا الكاتب بكتابه أنه اتصل شخصياً برؤساء تحرير الصحف الشعبية لا يدعيهم لعدم حضور جنازة الأميرة ديانا من بعد ما كانوا كلهم تلقوا الدعوات، وقال بتذكر هذا الأمر جيدا لأنه أنا كنت واحد منهم.

القضية هون بتتجاوز خلاف شخصي بين بيرس وإيرل لتطرح من جديد إشكالية كتابة التاريخ من الذاكرة الشخصية. فلما بتتعلق الروايات بشخصية بحجم الأميرة ديانا والعائلة الملكية بتصير كل شهادة عرضة للتدقيق والمقارنة مع الواقع. وإذا انتقل الخلاف للقضاء فقد يتحول الجدل من روايات متناقضة بكتاب وبرنامج إعلامي لاختبار قانوني لما يمكن إثباته بالأدلة.

وبآخر أخبارنا لليوم، بعد مرور 7 سنين على وفاة الممول الأمريكي المتهم باستغلال القاصرين جنسيا جيفري إبستين بسجن بنيويورك، بعد ثروته الطائلة محور معارك قانونية بين ضحيه والمستفيدين من وسيطه، ولما توفى نحن عرفنا هو توفى منتحرا، قدرت أصول إبستين بنحو 577.6 مليون دولار، ثم ارتفعت التقديرات بعدين ل 655.1 مليون دولار بنهاية 2019. أما حاليا فبتشير وثائق المحكمة إلى أنه قيمة التركة تقلصت لأصول بقيمة 107.6 مليون دولار بس، ودفع منها نحو 170 مليون دولار لضحايا إبستين منذ وفاته. بيعت ممتلكات إبستين ببالم بيتش ونيو مكسيكو ونيويورك وباريس وجزر الخاصة بالبحر الكاريبي بأسعار أقل بكتير من قيمتها الحقيقية. كما بيعت سيارته اللي هي كانت موديل 2018 مقابل 195 ألف دولار وطيارته الخاصة مقابل 10.5 مليون دولار. صرف أكثر من 680 ألف دولار على نفقات الجنازة، من بين 20 ألف دولار لتقرير الطبيب الشرعي، ثم خصص جزء كبير من عائدات البيع لسداد تسويات قانونية بما فيها تسوية مع جزر العذراء الأمريكية. أوصى إبستين بمنح 100 مليون دولار لصديقته كارينا و50 مليون دولار ل محامي دارين و25 مليون دولار لمحاسب ريتشارد وملايين أخرى لأكثر من 40 شخص.

قضية إبستين ما بتتوقف عند الجرائم يلي ارتبط اسمه فيها، بل هي عم تنتاد لسؤال العدالة بعد وفاته. لمين رح تروح ثروة المتهم لما يكون في ضحايا عم بيطالبوا بحقوقهم؟ فتراجع قيمة التركة وتعدد التسويات والورثة والمستفيدين بخلي المال جزء من معركة قانونية وأخلاقية طويلة كتير. وبمثل هذه القضايا بتبقى الأولوية الأساسية ضمان حقوق الضحايا ومش مجرد توزيع ما تبقى من الثروة. أخبارنا لليوم خلصت على الساعة 4، راجعين مع كريم بعين عن الفن، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
1: التفاوض من أجل السلام أو المزايدات من أجل الحرب. لبنان أمام مفصل أساسي، والدولة لإثبات الموقع والموقف، مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة الواحدة من بعد الظهر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي المعلومات من المرتقب أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في نيويورك لسعي إلى إيصال رسالة إلى طهران مفادها أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. في المسجدات الميدانية، نفذت سلسلة غارات إسرائيلية على طلوسة، وسجل قصف مدفعي على كفرمان المنصوري والوادي سلوقي. اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن الحكومة غائبة عن الهموم السياسية الأساسية المتمثلة بوجوب التصدي اللازم لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، سواء بامتناعها عن إعطاء أوامر للجيش بالدفاع عن الوطن والناس، أو لجهة تقاعسها عن القيام بأبسط واجباتها لجهة توجيه الدبلوماسية اللبنانية من خلال وزارة الخارجية برفع هذه القضايا إلى الجهات الدولية المختصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. طلب وزير العمل محمد حيدر من المواطنين وأصحاب العلاقة المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان استئناف خدمة تسديد بدلات المياه عبر كل مراكز شركة OMT لتحويل الأموال، إلى جانب استمرار عملية الجباية والتسديد عبر الجبات وصناديق دوائر التوزيع التابعة للمؤسسة. إقليميا، أعلن التحالف لدعم الحكومة في اليمن بقيادة السعودية أن قواته اعترضت اليوم 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تستهدف مدينتي طائف وينبع السعوديتين، وقال إن التصعيد الحوثي الإرهابي سيواجه بحزم. في وقت يزور الرئيس الصيني واشنطن، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة والصين تعارضان فرض قيود جديدة على الذكاء الاصطناعي. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,834,000، البنزين 98 أوكتان 2,852,000، المازوت 2,823,000، والغاز 1,249,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: عين على الفن.
5: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

حلقة جديدة من عين على الفن انطلقت معكم كارين مطر ورح رفقكم من هلأ للخمسة إلا تلت. من أول خبر لآخر خبر حلقتنا اليوم مليانة تنوع موسيقى دراما تصريحات ومفاجآت وكل هالعناوين رح تكون معنا بحلقة اليوم من عين على الفن. واليوم كمان عنا سؤال وعنا أكيد جايزة يلي حكينا عنا نهار التنين يلي هي رح تكون دعوة لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت بيروت اليوم 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. السؤال اللي رح نطرحه اليوم شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس للست فيروز؟ اتصالكم على 0921833 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70959111.

ألبوم مشترك أول لهبة طوجي وإبراهيم معلوف اسمه ألا فرانساز، بيجمع 12 أغنية من أشهر كلاسيكيات الأغنية الفرنسية بتوزيعات جديدة بين الأوركسترا للجاز ولمسات شرقية.

وبتقدم هبة الأغاني بصوتها وإحساسها الخاص، وبيبني إبراهيم معلوف الهوية الموسيقية للمشروع بمشاركة أوركسترا الحرس الجمهوري الفرنسي وخماسي جاز ليطلع الألبوم بطابع واسع وأقرب أوقات للصورة السينمائية.

ومن بين الأعمال الموجودة بالألبوم لا بوامو كو جو تام لا جافانيز ولي مو بلو، مع الحفاظ على روح الأغاني الأصلية بس بقراءة جديدة.

وما بيوقف المشروع عند الألبوم، لأنه هبة وإبراهيم رح ينقلوه كمان للمسرح بجولة بتضم أكثر من 35 حفلة، بتنطلق من فرنسا ب 17 تشرين الثاني 2026 وبتكمل بمحطات برات فرنسا.

0: والأغنية خفيفة وإيقاعية وبتحكي بطريقة مهضومة عن المرأة المتقلبة المزاج وقوية الحضور، بيتناسب مع الأجواء الاجتماعية والكوميدية للمسلسل.
1: يا أرض اشتدي وما حدا مجنون التحدي بتقلك.
0: وكان نادر شوق الجمهور للعمل قبل ما يطرح الأغنية من خلال الصورة الرسمية للأغنية قبل ما تصير السويعتية متوفرة رسميا عند الجمهور.
1: زادوا معجباتك ما حدا ما لا بيهدي، لكن غيرك ما بتهوى.
0: بدي ارجع ذكر بسؤال الحلقة لليوم، شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها اغنية سألوني الناس للست فيروز؟ والجايزة رح تكون دعوة لشخصين لحضور انغام وافلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت بيروت اليوم ب 24 ايلول الساعة 8:30. ناطرين اتصالكن على 0921833 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70959111. رح ارجع ذكر بالسؤال، شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها اغنية سألوني الناس لست فيروز؟ وكمان بدي كمان ذكر انه الجايزة هي الحفلة اليوم، فكل حدا رح يكون عم بيبعث لنا على الواتساب بدي ذكره انه يكون عم بيبعث لنا فويس نوت ويكون عم بيكتب لنا اسمه كتابة، مش بس عبر الفويس نوت. والحفلة رح تكون اليوم على الساعة 8:30 بميوزيك هول ووتر فرونت بيروت على الساعة 8:30 مثل ما قلنا بقيادة المايسترو هارود فازيليان.

احتفل مسلسل فريندز بمرور 32 سنة على عرض أول حلقة منه يلي انعرضت للمرة الأولى على NBC بتاريخ 22 أيلول 1994، وجمعت جينيفر أنستون، كورتني كوكس، ديفيد شويمر، ليزا كودرو، ومات لبلان، وماتيو بيري. وحافظ المسلسل على حضوره رغم مرور أكثر من 3 عقود، وصار بالنسبة لكتير من الناس واحد من مسلسلات الراحة، يعني الأعمال يلي منرجع من تبعها دايما لأنه شخصياتها وأجواءها صارت مألوفة وقريبة. وساعدت منصات البث والحنين للتسعينات بوصول فريندز لأجيال جديدة، وتحولت سنترال بيرك وشقة مونيكا والباب البنفسجي لرموز مرتبطة بالعمل.

بعد 10 مواسم والنهاية بال2004، بعده مفهوم الصداقة والعيلة يلي منختارها واحد من أهم الأسباب يلي مخلى فريندز عايش مع الجمهور لليوم.

0: تحمل الأغنية أجواء رومانسية هادية وبتحكي عن شخص عم يحاول يتواصل مع حبيبته بنص الليل ويفهم سبب بعدها وغضبه، وبتكشف الأغنية بالنهاية مفارقة عاطفية لما يكتشف أنه الشخص يلي عم يحاول يوصل له مش موجود أساساً.
1: وفكر عني هي الورد أحلى الموجودين على أفرح.
0: وبتحمل نص الليل كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري، وبتكفي اللون الرومانسي لواء الجسار معروف فيه بعد أعماله الأخيرة ومن بينها حب زمان.

0: هيك توني أبرامي المسرحية اسمها المحطة، عملت أول مرة ب73 على مسرح الكابيتول.
1: بدي أذكر كل شخص عم يبعث لنا فويس نوت كون عم يبعث لنا كمان اسمه الكامل، اسمه والعائلة كتابة، وكل شخص عم يبعث لنا بس الجواب، يعني بس جواب السؤال، بدنا فويس نوت بالجواب واسمه كتابة. رح أرجع أذكر بسؤال الحلقة لليوم، شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس لفيروز؟ والجائزة مثل ما حكينا سابقا هي دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت بيروت اليوم 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. إيجل فيلمز بتكشف أول ملامح عنتر.com.

كشفت إيجل فيلمز عن أول فيديو ترويجي لمسلسلها الجديد عنتر.com يلي بيجمعها من جديد بمعتصم النهار للسنة الثانية على التوالي بعد تجربته معهم بمسلسل لوبي الغرام.

بيشارك معتصم البطولة جيسي عبدو وستيفاني عطلة ليشكلوا تريو منتظر ضمن عمل بيجمع الكوميديا الرومانسية والإثارة إضافة لمجموعة من نجوم الدراما اللبنانية.

وبيقدم عنتر.com حكايات من قلب الشارع وبيتناول مواضيع اجتماعية بقالب خفيف وطريف، وهو من كتابة جيمي بوعيد وإخراج جو بوعيد. وبينطلق التصوير ببيروت خلال أيام على أنه يكون المسلسل حاضر ضمن موسم رمضان 2027.

أثار أحمد العوضي موجة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة بإحدى البودكاستات لما استخدم تشبيه السيارات ليحكي عن الانتقال من مرحلة لمرحلة بحياته، وهو تشبيه خلى بعض المتابعين يربطوا كلامه بعلاقته السابقة مع ياسمين عبدالعزيز.

وأوضح العوضي لاحقاً أنه ما كان بيقصد العلاقات العاطفية أصلاً، وأنه كان عم يحكي عن مراحل بحياته، وأكد احترامه لكل الأشخاص يلي مروا فيها، وخاص ياسمين بكلام تقدير واضح، وقال أنه مديون لإلها بالكتير بمشواره، واعتذر منها بعد ما انفهم كلامه بطريقة مختلفة عن قصده. ولكن رضوى الشربيني دخلت على الخط واعتبرت أنه الاعتذار ما كان كافي، وقالت أنه المشكلة بالنسبة إلها مش بس بربط الكلام بياسمين، إنما بالتشبيه نفسه، وأنه الاعتذار برأيها كان لازم يكون موجه لكل النساء. بدل ما ينتهي الجدل مع توضيح العوضي، أخذ الموضوع منحى جديد بعد تعليق رضوى، وتصاعد تفاعل على السوشيال ميديا.

شوق رامي عياش وأحمد سعد الجمهور لتعاونهم الغنائي الأول بعد ما ظهروا سوا بفيديو عفوي كشفوا فيه لمحة صغيرة من أجواء الأغنية من دون ما يعلنوا بعد عن موعد طرحها رسمياً.

وبين رامي بالفيديو هو عم بيسوق سيارة وكان أحمد سعد حده قبل ما تتحول اللحظة لغناء ومرح. وسمعنا جملة حبك عامل لي سلطنة لتكون أول إشارة واضحة لجو العالم.

من كلمات محمد البوغا، ألحان محمد عبد المنعم وتوزيع داني حلو، واكتفى الثنائي بعبارة أقرب من ما بتتوقعوا ليرفعوا الحماس أكتر قبل الكشف الرسمي عن الديو.

0: المسرحية هي مسرحية المحطة التي غنت فيها فيروز سألوني الناس عنك يا حبيبي. إنعام يوسف الاسم.
1: ميرسي إنعام. تايلور سويفت بتشوق جمهورها لإصدار جديد.

أعلنت تايلور سويفت عن أغنيتها الجديدة Patient Zero وحددت 25 أيلول موعد رسمي لطرحها بعد فترة من التلميحات والتكهنات اللي خلت جمهورها ناطر الإعلان.

وكشف التايلور أنه الطلب المسبق على الأغنية متاح لمدة 24 ساعة بس عبر موقعها الرسمي، ضمن خطوة زادت الحماس حول الإصدار الجديد. وطرحت كمان ثلاث نسخ خاصة لهواة الجمع على السي دي، نسخة الأصلية، نسخة أكوستيك، ونسخة بيانو، وكل وحدة بغلاف مزدوج وصورتين مختلفتين على أنه تبقى متوفرة لحد نفاذ الكمية.

0: بونجور، كيف هون ميدو معك من أبلح الأبي. اللي غنتها للمسرحية هي إنعام، بس ناسي شو عيلتها. وتحية لخالتي إسعاف يان والأخوال.
1: تحية لك يا ميدو. بس السؤال كان شو اسم المسرحية يلي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس لست فيروز؟ معجبة بعمر 88 بتحقق أمنيتها وبتلتقي بكاظم الساهر.

كاظم الساهر بالقاهرة بمعجبة عمرها 88 سنة، كانت ناطرة هاللحظة من سنين بعد ما كشفت إنها بتتابعه وبتحب فنه من سنة 2000.

أخبرت السيدة عن فرحتها بطريقة عفوية ومؤثرة، وقالت لكاظم أنت جوا القلب والروح، وأنه حاسة حالها صغرت 50 سنة من كتر سعادتها.

شاركت كمان كاظم مجموعة صور قديمة بتوثق حضورها حفلاته وذكريات جمعتها فيه عبر السنوات، واستقبلها هو بكل محبة واهتمام وتفاعل معها خلال اللقاء.

0: يعطيك العافية. المسرحية بتذكر اسمها المحطة على ما بذكر.
1: بس بدي كل حدا عم بيبعت لنا يكون عم بيبعت لنا كمان اسمه الكامل كتابة. وانتشر الفيديو بشكل كبير على السوشيال ميديا قبل حفل قادم المرتقب بالقاهرة، وقتها كان ب 18 أيلول، وكانت عفوية السيدة وفرحتها من أكثر التفاصيل يلي لفت.

ولهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم. كان سؤالنا شو اسم المسرحية اللي اشتهرت فيها أغنية سألوني الناس لست فيروز؟ أغلبيتكم جاوبوا صح، يلي هي مسرحية المحطة. بنقول مبروك لجوزيف فاضل، ربحت اليوم دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30.

0: بخلونا نطلع لايف ونحكي.
1: ايه ما بعرف
0: مين مارك او ماريانو.
1: لا مارك ماريانو ما بدنا نظلمه. مش
0: ما بدنا نظلمه. شو قصة فرانس؟
1: يعني هيك بس بدنا نحكي عن هيدا الموضوع دغري هيك ما بعرف شو الشعور. مش معقول ما في جيل مش حاضر فريندز، ما في حدا غير كتير قليل اللي أنا صراحة ما بفهمون يلي بيقول لي ما قاله عازة أو ما بحبه أو ما بعرف. يعني أنا يمكن لما أكون كذابة المرة 30 مش 31 اللي حضرته هالقد. يعني كل ما يخلص
0: خبريهم للمستمعين كيف تحضري لفريندز.
1: أنا بحضر فريندز أنا وعم باكل. يعني أنا بحط فريندز ما ببلش أكله إذا ما كنت حاطة فريندز. إذا كان في شيء مشكلة بنتفليكس أو بحيلا شيء أنا بحضر عليه فريندز بوقف فوت بنبش على حيلا بديل بحط حيلا حلقة. بس أنا مهم كون عم بحضره. يعني أصلا صاروا رفقاتي وأهلي بيعرفوا أنا ما حدا في يحكي معي بهيدا بوقت الغداء إذا أنا لحالي وعم بحضر فريندز.
0: يعني كنت عم بحكي أنا وياك شوي قبل ما نبلش الحلقة أدي فرنس كم مرة منحضره ونحن حضرناه على من عمر صغير.
1: مزبوط ما تقولي كتير من عمر صغير تكون مدري قدي عمرنا بس
0: ما لي خلي يعمل الكالكول. يعني كنا نحضره بالأول على تي في.
1: مزبوط
0: كنا حاط على الام تي في بالأول لين بعدين لما نحط على نتفليكس صرنا نرجع نحضره. كنت عم بحكي أنا وياك يعني كيف مصير من عمر لعمر منفهمه أكتر دو منشوف قصص نحن ما كنا منتبهين إن كان بالدكار سيناريو حوارات بيناتهم. يعني كنت عم تقولي من بعد ما مات تشاندلر
1: خاصة بعد ما مات تشاندلر صرت بس تحضري أنا صرت انتبه لجمل هو كان يقوله. يعني كان الكاركتر تبعه مش مظلوم بس هو كان كتير يقول جمل إنه أنا وحيد أنا دايما هيك left out أنا دايما. فهو عن جد بحياته ماثيو كان هيك يعني كان عايش بديبريشن. فبتصير تقولي انه اول شيء شو هالصدفة انه يكون كاركتره بالمسلسل يلي هو انا بالنسبة لي تشاندلر هو اهضم واحد. يعني انا هو
0: او راس
1: انا بيجي عندي تشاندلر راس جوي اخر شيء. بس قديه انه شخص هالقد كان يضحكنا وقديه هالقد حدا يعني عن جد عمل حالة بالمسلسل. كل شخص منهم اكيد عمل كاركتر معين بس قديه هذا الشخص يلي هو هالقد كان يضحكنا طلع هو عن جد شوي من القصص يلي هو كان يمثلها بالمسلسل هو عن جد كان عايشها وقديه هو كان ديبرست.
0: ما بعرف اذا بتعرفي انه هو لما كان يوصل على السات انه هو كان يكون دايما شربان.
1: مزبوط
0: يعني اوقات كان ينسى الحكي تبعه اللي بده يحكيه فكان كمان هذا يشكل صعوبة عليهم للممثلين تانيين ولكن ما كانوا ينزعجوا كتير من هذا الموضوع
1: لأنه هن يعني عن جد شفنا قد علاقتهم مش بس بالسيريز هن هيك هن برا. يعني هن بقيوا يظهروا بقيوا يشوفوا بعض وخاصة هلأ رح نحكي أكتر عن البنات يعني عن مونيكا وريتشل وفيبي بعضهم لهلأ بيشوفوا بعض ويعني عن جد هيدا يعني مزبوط مارك إني عن جد they are friends مش too much لأنه عن جد نحن متعلم قدي عن جد الصداقة الحقيقية يلي بتقبلي كيف ما كنت يلي مثل ما أول حلقة مونيكا أخذت ريتشل مع أنه ما كانت كتير أنه زمان مش شايفين بعض ليه كيف صارت بالآخر. فعن جد لكل حدا مش حضره ننصحكم أنا وسيمونة تحضروا
0: أكيد
1: ومن أول حلقة رح ما تقدروا توقفوا وترجعوا داكون عم تعيدوا أكتر من مرة.
0: صح وبرجع بقول يعني دايما مع بين كل جيل وجيل حيفهموا بطريقته. بكل ما نكبر شوي بالعمر رح نفهموا أكتر.
1: مش بس جيل وجيل أنا هلأ كل ما بلش أرجع من الأول أول سيزن بنتبه لقصص يعني أنا يمكن حضرته من قبل بشهر قصص مش منتبهت له. يعني عن جد الواحد ضله يحضره كل ما يحضر حلقة جديدة حيكتشف شيء جديد.
0: وكمان في علاقة راس بريتش اللي هي تمثيل بس بذات الوقت كنا نحسها انه عن جد حقيقيه.
1: هن عن جد طلعوا انه هن كانوا حبوا بعض اول ما بلشوا مزبوط. بس قال راس انه كل حدا كان دايما بريليشن شيب فما قدروا يكفوا. فعن جد كمان قدروا يوصلوا لنا هيدا هيك بالاول مش بعدين بس they were on a break انه قد ايه عن جد
0: هيدي الجمله يعني شو عملت كثير حاله بقلب الموفي.
1: مزبوط بقى الحق عليه
0: حق عليه هو؟
1: ايه اكيد ما يعني في شيء مش مزبوط.
0: بتعرف نحن بس كنا عم نحكي عن فريندز نويت طلعنا من الاستوديو يعني بناخد حلقة كنت عم بقلها انا وياها انه شايك نعمل حلقة انا عم بقلها انه نعمل حلقة بس عن فريندز
1: يعني مش غلط لازم
0: بس نحن مضطرين نكون هلا عم نسلم الهوى للزملاء بقسم الاخبار. شكرا لك كارن دايما موعدنا
1: تنين وخميس مثل اللوتو بخلوا عينكم على الفن.
0: شكرا لك.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول ساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: انتهى.
3: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو ب $6.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، أنها الخامسة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. لقاء مرتقب بين سلام والرئيس الإيراني في نيويورك. ضجة، لم نستطع تمديد ولاية اليونيفيل، وعلى إيران كفية حزب الله عن الدولة. أكثر من 500 مليون يورو مساعدات أوروبية للبنان. الحجار يوصي برفع مستوى الإجراءات الأمنية في محيط طريق المطار.

0: تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. تتجه الأنظار اليوم إلى الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تشهد الكواليس الدبلوماسية حراكا لبنانيا مكثفا يقوده رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي. وفي تطور بارز يعقد لقاء اليوم بين سلام والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بطلب من الوفد الإيراني يحمل طابعا سياسيا وأمنيا يهدف فيه الجانب اللبناني إلى إبلاغ طهران بوضوح أن قرار الحرب والسلم بات حصرا بيد الدولة. توازيا جاءت مواقف وزير الخارجية يوسف رجي حازمة، إذ دعا إيران إلى كف يد حزب الله عن الدولة. وفي ظل إنهاء ولاية قوات اليونيفيل يكثف لبنان مشاوراته مع الشركاء الدوليين ومن بينهم إيرلندا لبحث صيغ وبدائل أممية تجنب الجنوب خطر الفراغ الأمني، مترافقا ذلك مع لقاءات شملت الجانبين السوري والروسي، وأعلان المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي للبنان بأكثر من 500 مليون يورو. هذا الحراك الدبلوماسي الشامل يقتطع مساره على وقع تصعيد ميداني متواصل، حيث واصل سلاح الجو الإسرائيلي استهداف مناطق عدة في الجنوب بالتزامن مع تفجيرات واسعة في محيط بنت جبيل.
1: ما زالت الأنظار شاخصة إلى نيويورك، حيث أفيد بأن لقاء مرتقبا سيجمع رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان اليوم عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت بيروت في مبنى الأمم المتحدة بطلب من الوفد الإيراني.
0: وبحسب المعلومات من المتوقع يطغى الطابعان السياسي والأمني على اللقاء ولا يقتصر على الجانب البروتوكولي، في ضوء إعلان سلام أن محادثاته في نيويورك تركز على خفض التصعيد وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وعلم أن سلام سيسعى إلى إيصال رسالة إلى طهران مفادها أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.
1: من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من نيويورك أن ما يحتاجه لبنان من المجتمع الدولي والأشقاء العرب الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من لبنان، مؤكدا في الموازاة أنه على إيران كف يد حزب الله عن الدولة.
0: وفي مقابلة لقناة المملكة الأردنية اعتبر رجي أن الحزب أدخل لبنان في حرب ليس له أي علاقة فيها لإسناد إيران وجلب الاحتلال من جديد والدمار والقتل بالألاف، ودعا الأشقاء والأصدقاء إلى مساعدة لبنان كي يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون، موضحا أن الحكومة اتخذت قرارا صعبا جدا لم تأخذه أي حكومة منذ 35 سنة وبدأ التطبيق، إلا أن الموضوع معقد لأن سلاح حزب الله وتمويله يفوق 45 عاما وليمكن حل المعضلة بين يوم وآخر وبكبسة زر. رجي شدد على أن الحكومة ماضية في قرارها ولا عودة عنه، إلا أنه يستدعي بعض الوقت لتنفيذه.
1: وعن اليونيفيل أجاب وزير الخارجية: لسوء الحظ لم نستطع تمديد ولايتها لأسباب إقليمية وأخرى تتعلق بتركيبة مجلس الأمن الدولي، شارحا أن هناك سعيا في الوقت الحالي لإيجاد قوة أو إطار يكون بديلا من القوة الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة إذا أمكن ذلك.
0: إلى ذلك عقد رجي اجتماعا مع وزيرة الخارجية والدفاع الإيرلندية هلن ماكنتي، جرى خلاله البحث في الأوضاع في لبنان والصيغ المقترحة لما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وأعرب عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة قوات حفظ السلام، مجددا تمسك الحكومة اللبنانية بوجود دولي في الجنوب. كما وتناول اللقاء اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل، والتقى رجي أيضا المستشار الأكبر لمنظمة فرسان مالطا.
1: رجي كان شارك مع رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الذي عقد مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
0: وعلى هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارتها بيروت في أيار 2024.
1: في الميدانيات، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات طالت كفر تبنيت النبطي الفوق طلوسي والقنطرة، وسجل قصف مدفعي على المنصوري وادي سلوئي دوحة كفر رمان بيت حون وأطراف بلدة كفرة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط مدينة بنت جبيل.
0: فشل المناطق التجريبية والعودة إلى الحرب حتمية. ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: تتجه الأنظار مجددا إلى مصير المناطق التجريبية بعد تراجع الرهان عليها كمدخل لمعالجة الوضع القائم وسط مخاوف من عودة المشهد إلى التصعيد العسكري. وفي هذا السياق أعلن العميد الركن المتقاعد جوزيف الأسمر عبر لبنان الحر فشل المناطق التجريبية، متحدثا عن الحلول المطروحة في الشق العسكري وعما يبحث في هذا الإطار.
4: إذا كان الجيش الإسرائيلي ما زال يكتشف مستودعات أسلحة وذخائر في المنطقة الصفراء الخالصة إسرائيليا، فما أدراك بمهمة الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية التي ما زال يتواجد فيها حزب الله. إسرائيل غير مقتنعة بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية والقاضية بحصر السلاح بالقوات المسلحة اللبنانية الشرعية، وحزب الله غير متعاون بل معرقل ولا يملك قراره أو حتى هامش بسيط. القرار يتخذ بأركانات الحرس الثوري الإيراني ويبلغ إلى قدرات الحزب. لا مؤشرات على نجاح المناطق التجريبية، وهي غير قابلة للنجاح أصلا. العودة إلى الحرب حتمية إلا إذا وافقت إيران على تسليم سلاح حزب الله. تمويل إعادة الأعمار مرتبط بنجاح المناطق التجريبية، يعني تمويل مفيد. اتفاق الإطار حقق الهدف الذي وجد من أجله، وهو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني فقط. نحن رايحين على الخيار العسكري. خط الدفاع الأول للحزب سقط، الخط الدفاع الثاني سقط، في الخط الدفاع الثالث والأخير اللي بيمتد من الدبشي مرورا بتلة سجود إلى جبل الصافي إلى كفرحوني إلى بركة الجبور.
3: وبين التجريبية والنموذجية يبقى السؤال، هل تتحول مناطق الجنوب إلى مناطق تخريبية؟
1: فيما كان من المقرر عقد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما خلال شهر أيلول، إلا أن المحادثات أرجئت نتيجة التعقيدات الميدانية والأمنية في جنوب لبنان. وفي الانتظار، هل يعود لبنان وإسرائيل إلى الطاولة؟ سيمونا حتشيتي.
5: انتهى أيلول من دون جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل طارت المفاوضات أم أن ما يحصل مجرد تأجيل؟ الجولة التي كان يفترض أن تعقد في روما أرجئت إلى تشرين الأول وسط حديث عن أسباب مرتبطة بالأعياد اليهودية ومؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن التأجيل يأتي أيضا في ظل ملفات شائكة لا تزال عالقة بين الطرفين. وعلى الرغم من غياب جولة رسمية لم تنقطع القنوات بالكامل، إذ انتقل التواصل إلى واشنطن على مستوى سفيري لبنان وإسرائيل لمناقشة التطورات ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري. أما الجولة المقبلة فتقول واشنطن إنها لا تزال مقررة في روما في خلال تشرين الأول، فيما تشير مصادر لبنانية إلى أن بيروت لم تتبلغ حتى الآن موعدا محددا لها. وفي هذا الإطار قال الكاتب السياسي بشارة شربل عبر لبنان الحر:
6: ستكون مفاجأة لو عقدت جلسة جديدة أو تمت الدعوة إلى، لأن هناك مجموعة من الأحداث متوقعة، منها الانتخابات الإسرائيلية ب 27 الشهر المقبل، ومنها الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة، ومنها المسائل المعلقة اللي هي المناطق التجريبية، القوة الدولية التي تستحل محل اليونيفيل، ماذا فعل لبنان بموضوع حصر السلاح، إضافة إلى المخطط الإسرائيلي المتعلق بموضوع المناطق الأمنية. والجولة لن تكون ذات نتائج، يعني لو حصلت ذات نتائج مهمة إذا كانت ضمن هذه التعقيدات وما نحل منها شيء. المسار لم ينهار، لكن هناك خيط من الدبلوماسية عادة في مثل هذه المفاوضات يبقى موصولاً. وغير مستغرب أنه يحصل بعض الاتصالات، حتى لا يستغرب أنه يحصل جولة جديدة من المشاورات والتفاوض من دون أن تؤدي إلى نتائج حاسمة. عادة هذا النوع من المفاوضات مساره طويل ولا يعني ينبئ بنتائج مباشرة.
5: إذن المفاوضات لم تطر رسميا، لكنها دخلت مرحلة انتظار جديدة، والسؤال هل يحمل تشرين الأول عودة إلى طاولة روما أم يتحول التأجيل إلى جمود سياسي مفتوح؟
0: تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وشدد الحجار على ضرورة رفع مستوى الإجراءات الأمنية لا سيما في بيروت ومحيط طريق مطار رفيق الحرير الدولي.
1: لفت وزير الأشغال فايز رسامني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر، لفت إلى أن العمل بدأ في طريق ظهر البيدر ليكون أكثر أمانا بتنفيذ مطابقات أو بتنفيذ مطابق للمواصفات.
7: في لبنان تعلم الناس مع الأسف أن يتأقلموا مع أشياء ما كان يجب أن تصبح طبيعة، ومع السنين يتحول الخلل من استثناء إلى واقع يعتاده الناس، وهذا تحديدا ما يجب أن يتغير. وظهر البيدر مثال واضح، فهذا ليس مجرد طريق بين بيروت والبقاع، بل شريان رئيسي لحركة الناس والبضائع والإنتاج، ومحور أساسي يربط العاصمة بالداخل اللبناني ويمتد عبره لبنان برا نحو سوريا والأسواق العربية.
0: تسهيلا لتنشيط الصادرات الزراعية بين تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية بين جابر ووفد من مصدري الفواكه والخضار. جورج كرم.
8: واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهها القطاع والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات تسهم في تبسيط الصادرات الزراعية اللبنانية، بحث وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة مع وفد من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان. الوزير جابر أكد بعد اللقاء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني،
9: خاصة بعد إزالة العقبات اللي كانت موجودة لعبور الشاحنات، وأيضا التدي في حمولة هذه الشاحنات من خلال تشغيل السكانرز بمنطقة المصنع وأيضا في مرافق، ولكن لديهم مشاكل عديدة سنحاول جاهدين أن نلاقي لها حلول. عندهم مشكلة، كان لهم متوجبات مع مؤسسة إيدال في السنوات السابقة لم يحصلوا عليها، فبدنا نحاول نساعد ونتشاور بالحكومة حتى نلاقي لهم تسوية معهم. وأيضا بحثنا معهم في إمكانية إعطائهم بعض الإعفاءات، يعني مثلا لبنان يفتقر اليوم إلى عدد كافي من الشاحنات المعدل التصدير، فنحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج، خاصة المبردة منها، لحتى تقدر يعني الشاحنات اللبنانية تدخل إلى العربي والخليج وتكون يعني مهيئة للمسافات الطويلة. ومنشوف كمان شو في أمور أخرى بنقدر نتعاون معهم حتى نشجعهم أكثر وأكثر على التصدير.
8: وأكد جابر استعداد الحكومة للتعاون في كل ما من شأنه دعم القطاع وتنشيط حركة التصدير. من وزارة المال جورج كرم، لبنان الحر.
1: أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميما طلب فيه من المواطنين ومن أصحاب العلاقة لا سيما أصحاب العمل، طلب المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، وذلك إفساحا في المجال أمام المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة ولإنجاز المعاملات ضمن المهل المعتمدة.
0: ونبه التعميم أصحاب العلاقة إلى أن وزارة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن الرسوم أو الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة التأخر في تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها ضمن المهل المحددة.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: في اليومين المقبلين الطقس خريفي متقلب مع درجات حرارة ضمن المعدلات حتى يوم السبت، حيث يتحول إلى مستقر.
0: ختام المحلية تذكير بالعناوين. لقاء مرتقب بين سلام والرئيس الإيراني في نيويورك. رج لم نستطع تمديد ولاية اليونيفيل وعلى إيران كافية حزب الله عن الدولة. أكثر من 500 مليون يورو مساعدات أوروبية للبنان. الحجار يوصي برفع مستوى الإجراءات الأمنية في محيط طريق المطار. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي إلي كامل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: الفرق بين الجراحة التقليدية واستبدال مفصل الركبة بروبوتك سيرجري هو انه وقتها بتتم هيدي العملية بالروبوتك سيرجري، اول شيء العملية رح تكون اقل وجع، تاني شيء المريض رح يقدر يغادر المستشفى بشكل اسرع، وتالت شيء على المدى البعيد نتيجة رح تكون افضل. هيدي اليوم هي التقنية الافضل لاستبدال مفصل الركبة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. Hey, turn it up.

0: بنمس عليكم من جديد من لبنان الحر، من وين ما كنتوا عم بتابعونا، أكيد من لبنان وكل العالم. بنمس على زميلنا إلي كامل اللي هلأ عم يرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.5 و102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على أكس، على تيك توك، على يوتيوب، على إنستغرام، على فيسبوك، وكل الأخبار لحظة بلحظة على الواتساب تشانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر

0: عم بقول لي انه عنا اتصال نحن ما حكينا ولا كلمه. لبنان الحر. الو.
1: الو
0: فوزي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك يا تيمون؟
0: منيحه وانت؟
1: ماشي حالي.
0: كتر خير الله.
1: اتصلت في قدك وعبكره من 10 وربع ل 10 ونص فتح الخط وما ردت علي.
0: ما ردت عليك؟
1: كان عندها مقابله ما بترد على التليفون.
0: اوكي
1: بتكون.
0: اوكي فهمت عليك.
1: شو بدي اعمل؟
0: يلا ما عليه ما عليه.
1: بدي اتصل فيها. جربت اتصل فيها.
0: خلص رح سلم لك عليا بكره.
1: هلا جاي الاذاعه، كنت عم تعملي مقابله مع حدا انت هلا.
0: هيدي زميلتنا كارن.
1: ايه.
0: كمان اسمعها لكارن مهضومه.
1: ايه. الله يخليك، انت مهضومه بس.
0: لا.
1: خليك ما بعرفهم، لقلك كمان منيح.
0: كلهم مهضومين يا فوزي.
1: تعود عليك وعائلتك.
0: اوكي.
1: الله يوفقك، الله يرد عنك يا سيمونا.
0: شكرا يا فوزي.
1: يبعد اولاد الحرام عني.
0: شكرا شكرا.
1: ما بدنا نسكن بقصر او فيلا، بدنا شقه بس.
0: خلص شقه بس هيك شيء خفيف نظيف.
1: هذا
0: لا لا لا شو لشو؟
1: شوفير سياره شوفير.
0: لا لا لا لا شو لشو؟ لا لا خلص
1: بديك على البساطه يعني.
0: ايه هيك خفيف نظيف قلت لك. إيه؟ خفيف نظيف.
1: الله يخليك يا سيدي.
0: شكرا يا فوزي.
1: باي حياتي.
0: باي باي
1: باي.

واليوم كمان عنا دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفورم دبيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. مين رح يكون رابح هيدي الدعوة لشخصين؟ دايما اتصالاتكم على 09-218-233. الفويس مسج اليوم معلش حقول كمان والتكست مسج ما تزعلوا على 70-95-9-1-1-1. بس بليز لازم يكون في الاسم والعائلة. رح نسمح اليوم بالتكست مسج كمان بس أهم شيء يكون في الاسم والعائلة. والسؤال: أي ظهر أولا تاريخيا، الأهرامات المصرية أم الإمبراطورية الرومانية؟

صليتكم وكثروا أجوبتكم لأنه الدعوة لشخصين لحضور الفنان أحمد سعد ب 26 أيلول الساعة 8 بالفورم دو بيروت. رح نجرب قد ما فينا من خلال الأغاني نجرب نكون كمان عم نساعدكم بجواب السؤال. ومنذكر فيه أي ظهر أولا يعني قبل بالتاريخ، هل هي الأهرامات المصرية أم الأمبراطورية الرومانية؟

0: بدنا نمسي على جان باي. تحيات كبيرة لك جان ويا لين، كمان شاركوا بسؤال الحلقة.
1: خلص الصيف وطل الخريف وبعده بيكوينا بنار الحريقة، وخلصت معه أعداد الكيف والشجر على الأرض هرت وراقة. تحياتي إليك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة، لكل اللي بيتصلوا.
0: لا لا، ما أنا هذه كلمة إنه خلصت الصيفية ما بدي أسمعها بعد بكير كتير. كريم خليل عم بيقلنا الأهرامات المصرية.
2: هاي سيمونا، كيفك؟ يعطيك العافية. الأهرامات قبل
0: الأهرامات
2: جوزيف مسلم.
0: شكرا لك جوزيف. مارينا جريج عم بتقلنا كمان الأهرامات.

0: دانيال حكيم معك. الأهرامات المصرية أولا.
1: أهرامات المصرية أولا. بناخد اتصال لبنان الحر. ألو.
2: ألو.
1: مرحبا فوزي.
2: هلأك سمعت كنت بالمحل طلعت لفوق الراديو فوق الأهرامات بالأول.
1: الأهرامات. أنت أكيد؟ طب خلاص ما بدو فوزي بيحدد لي الكلمات اللي بدو قلي هون ما فيني افتح معه حديث. شكرا لك فوزي. من كفي بأجوبتكن.
3: هاي سيمونا.
1: هاي.
3: الأهرامات المصرية أكيد أقدم من الإمبراطورية الرومانية، أقدم شي 2500 سنة. معك فادي سأيم.
1: شكرا فادي.
4: مرحبا.
1: مرحبا.
4: الأهرامات المصرية ظهرت قبل الإمبراطورية الرومانية
1: بس ما عرفنا مين معنا.

0: عم بجرب زميلنا إلي كامل يكون عم بيساعدكم بالجواب، فركزوا كتير منيح. اتصال. ألو.
1: العافية.
0: يا هلا،
1: معك زكريا إبراهيم.
0: زكريا، من صوتك بعرفك.
1: بخليكي.
0: تفضل يا زكريا.
1: الأهرامات.
0: أوكي، شكرا لك. يا هلا يا هلا. منذكر الدعوة لهيدا السبت لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفورم دو بيروت، وهي الدعوة لشخصين. بنسمع أم جورج.
2: عزمون، كيفك؟ كيف صحتك؟
0: ماشي الحال،
2: إن شاء الله مليحة،
0: كتر خير الله.
2: لأن صوتك أحلى من الربح.
0: ثانك يو أم جورج.
2: بتكر الأهرامات، بس أنا ما بدي أشترك بالمسابقة، بس حبيت اسمع صوتك.
0: وأنا انبسطت بصوتك أم جورج. خليل خاطر بقول الأهرامات.

0: ما بعرف ماريانو شو عم بيصير معه باستوديو اليوم, بس انه كتير في حماس. نعم يوسف بتقول الاهرامات اقدم بكتير. اشرف اشرف بتبعتنا كمان بليز العيلة كمان عم بيقلنا نفس الشيء, الاهرامات من كافي مع ادمو.
1: كيفك سيمونا؟ الامبراطورية الرومانية بس ممنوع النقل.
0: ممنوع النقل. اوكي نسمع فوي.
2: الاهرام قبل الامبراطورية الرومانية ب 2500 سنة,
0: بس كمان ما عرفنا شو الاسم. بليز الاسم والعيلة ضروري على 09-218-233. كل اتصالاتكم الفويس مسج والتاكس مسج مع الاسم والعيلة والجواب أكيد على 79-59-111. منشوف جان شو بيجاوب.
3: هاي سيمونا يا عافية. الأهرامات أكيد معك جان بيض.
0: تانكيو سيمونا. جان زميلنا زوزو كريم بقلنا نبيه بري قبل الكل. لكم مهضوم مهضوم.

0: اتصال. الو.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Josiana.
1: Josiana.
0: Ça va. Josiana, بس ذكرينا بالعائلة بليز.
1: ملكي.
0: ملكي. أنا كمان اشتقت لك جوزيانا.
1: صار لي زمان مش حكيتي.
0: إيه مزبوط.
1: مزبوط. سيمونا الأهرامة.
0: أكيد. شو؟
1: مش الحال. إذا ما ربحنا مش الحال.
0: أوكي شكرا لك جوزيانا. يا أهلا وسهلا بنسمع ميدو باي.
2: بونسوار سيمون.
0: هلا ميدو.
2: ميدو أجين. الأهرامين. بس مين اللي بنيه هون؟
0: مين؟
2: ما أنا بدي أطرح سؤال تاني.
0: لا هلا ما تفوتنا بتفاصيل تانية، خلينا نشوف مين بده يربح هالجائزة اللي مثل ما قلنا دعوة لشخصين لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفورم دو بيروت السبت 26 الشهر الساعة 8.
3: مساء الخير سيمونا. سيمونا أنا بقول الأهرامات الرومانية أول شيء قبل.
0: كيف؟
3: وسام الطبيلي.
0: اوكي الاهرامات الرومانية. اوكي مرحبا سيمونا معك بس انا مش حدا من سوريا، جواب سؤالك الاهرامات المصرية الفراعنة اقدم. شكرا لك يا بسام.

0: ركزوا على الأغاني كتير منيح. بنمسي على سامي صايغ.
1: هاي معي جان مخول.
0: أهلا جان.
1: بعتقد الأهرامات لأنه عنده 7000 سنة حضارة.
0: أوكي مسمع حنا.
2: مساء الخير سمونا ومساء مستمعينك ومساء لبنان الحر. الأهرامات المصرية معك حنا ديب حشيتي.
0: شكرا حنا. شرب المرعب بقلنا الأهرامات. كميل حداد بقلنا الأهرامات خوف المصرية.

بدنا نمسي ونحيي هيك تحية خاصة لزميلنا عبدو مطا يلي عم بيسمعنا هلأ. تحياتنا الكبيرة إلك عبدو. سافيو صقر عم بيقلنا الأهرامات قبل مساء الخير. الأهرامات أقدم شي بمصر أيام الفراعنة. معك جمال مصلي. جمال مصلي صح مارك؟ بظن هيك. أوكي بس جمال إذا قلنا العيلة غلط بليز رجع أكد لنا إذا صح أي أو لا.

0: نرجع منذكر بسؤال الحلقة، مين ظهر أول شيء بالتاريخ بين هيد الاحتمالين، الأهرامات المصرية أم الأمبراطورية الرومانية؟ كل اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج وتكست مسج مسج مع اسمكم وعائلتكم والجواب أكيد على 79-559-1111. ناخد اتصال. ألو
1: بونسوار. معك غادة كرم.
0: كيفك يا غادة؟
1: سافا، انت كيف؟
0: شو هالسافا هيك انه حتى تعاد؟ لا بدنا سافا
1: سافا.
0: شو يا غادة، شو الجواب؟
1: الاهرامات.
0: اكيد
1: اكيد.
0: يلا ان شاء الله تكوني انت من الرابحة.
1: ميرسي.
0: يا هلا يا غادة. باي باي. نسمع فويس.
2: مساء الخير. كيف مساء النور. كيفك مدام سيمونة؟ كيفك سيمونة دموازيل؟ الامبراطورية الرومانية أقدم من الأهرامات.
0: شكرا لك، بس ما عرفنا الاسم. الشرب الأسعد بيقلنا الأهرامات.

0: اللي فخري جوابه الاهرامات المصريه الاقدم عم بقلنا اهرامات بس اوكي في رقم بينتهي ب 761 بليز ابعث لنا الاسم والعائله كمان لنقدر ناخذ جوابك. جوزيف اسود بقلنا الاهرامات. بنسمع ماري.
1: هاي سبونا معك ماري، بس حبيت اسلم عليك لانه ما اعرف شو جواب شو السؤال، ما بدي جاوب مثل ما بجاوبوا كلهم ورا بعضهم بدون ما يعرفوا على الاكيد، بس حبيت اسلم عليك وقول لك يعطيك العافيه جوزيف كريم كمان، انا بحبك.
0: انا بحبك كمان ماري، مع انه نحن معنا اليوم الي كامل بس لانه زوزو حب انه يكون عم بيشارك معنا يعني بالبرنامج. ما نكفي
2: مساء الخير مره تانية معك مدام تريز ابو موسى. اذا الهنت من الاغاني اكيد مصر، يعني الاهرامات المصريه. انا كنت قلت امبراطوريه رومانيه لانه رجعت شوي بالتاريخ، شخص لي الإمبراطورية الرومانية، ما نبشت لجوجل ولا شيء.
0: أوكي.
2: بقى نرجع منقول الأهرامات المصرية.
0: شكرا لك.
3: بصوار سيمونا كيفك؟ أكيد الأهرامات المصرية أقدم بكثير من الإمبراطورية الرومانية. جوزيف الحوراني معك.
0: Thank you جوزيف. نرجع نسمع ماري.
1: تحياتي لك أمي كمان.
0: هيدي تحية لك يا إلي. جو شمعون بيقلنا أكيد الأهرامات. أوكي محمد العبدو بيقلنا الأهرامات المصرية.

0: مصر أم الدنيا.
1: هيدا إنعام. كمان محمد زياغي بيقول الأهرامات المصرية. خلينا نستضيف زميلنا جورج السويدي ومن بعدها منقول مين الرابح وشو الجواب.
2: صاحب عيد بعيد لا تعيدي من ناس العيان.

0: إذن كل حدا قال إنه الأهرامات المصرية هو كان جوابه صح، أكيد رح نعمل القرعة. ومثل ما قلنا هي دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد، الدعوة هي لشخصين ب 26 أيلول الساعة 8 المساء بالفورم دو بيروت. ومنقول مبروك لمارينا جريج، رقم بينتهي ب 728. أكيد على مارينا رح نبعث لك مبروك تتعرفي إنه أنت ربحاني بحال ما كنت بعدك عم تسمعينا. بدنا نقول thank you لإلي كامل. هاي جار،
1: اهلا اهلا، كيفك سيمونا؟ صباح.
0: خبروك انه امبارح غلطت صرت اقول اسمك، قلت له لانه قد ما مشتاقه لجورج فكرت انت محل رين. قلت له على الساعه 5:30 ملتقي بجورج السويدي، قال لي لا يا عم اليوم احنا الاربعاء مش الخميس.
1: بتعرفي انا كل عمري كنت اربع خميس.
0: لا انا لانه لازم كنت شوفك الثلاثه، قمت انا امبارح
1: شفتك الثلاثه. اوكي كان في كمان لايف مع دونالد ترامب. كلمه صح. ترامب
0: انت منيح؟
1: تمام.
0: اشتقنا لك.
1: والله كنت نايم، خفيت بعد الظهر.
0: بتقدر تنام بعد الظهر؟
1: اول قليل جدا، بس امبارح مكسور علي نوم، نمت هيك شي نص ساعه وقيت حمامت وجيت.
0: وبتقدر تقوم نشيط عادي
1: بعد الدوش؟ ايه. بشرب قهوه على السريع، باخذ دوش، خلص برجع نهار تاني. يعني نشط هلا كتير على الاخر،
0: يعني هلا نيال المستمعين
1: ايه بدنا نولعها.
0: شكرا لكم مستمعينا، ملتقانا بكره على الساعه 3 بنفس الوقت. الى اللقاء.

تحية كبيرة لكل المستمعين ببوزيتيف على الموعد 5:30 على القد. بنكون معكم لايف 3 و5 لفترة ساعة من الوقت تنتواصل نحن وياكم. أهم شيء مثل العادة الأرقام اللي بتعرفوها كتير منيح، إن كان للفويس والتكست مسج أكيد التواصل بيصير على الواتساب 70 95 9 1 1 1، أو لتحكونا لايف على استوديو تتصلوا فينا على 09 218 233.

مارك بيتار تعرف شو اسمه الثلاثي لإلي كامل؟ شو الاسم الثلاثي تبعه؟ إلي كامل متكامل. تحية للوس، تحية للوس، معكم صديقكم جورج السويدي ورا المايك.

0: يلا رح نبلش نحن وياكم واتساب. اكيد شوية اخبار سبور. اول شيء بنحكي ليلة في مباراة حلوة كتير. اول مباراة ليورغن كلوب على رأس الجهاز الفني لمنتخب المانيا رح تكون مواجهة صعبة بامستردام بمواجهة منتخب هولندا طبعا صاحب الضيافة. في كتير اخبار كمان غيرها فينا نحكي فيها. جون بايد ناخد واتساب. يلا
1: هاي جورج يعطيك العافية. جورج أول شيء بالتوفيق للمنتخب الألماني اليوم بقيادة يورغن كلوب.
0: أيوة
1: أول ماتش لقاله بالتوفيق لنشوف شو بدي يعمل. جورج شو رأيك؟
0: أنا متفائل.
1: جورج واشنطن رجع مضى مع الحكمة لسنتري واشنطن
0: كل عمره بقى أصلا هو مرة.
1: وبالنسبة لمباراة الحكمة أي نهار الجمعة
0: 26 نازم أو 27 هلأ منتأكد من البرنامج.
1: شو أسعار البطاقات؟ عم نسمع أنه 30 و40 و50 دولار
0: مزبوطة. أي والله يا جان أنا سمعت مبارح أنه ستارتينج بطاقات وصل غالية ستارتينج 30 دولار. يعني لازم صراحة يراعوا شوي هيدا الموضوع أنه أتليست يا خيي طيب شو عرفني 15 دولار منيحة نصها ماكسيموم. يعني أكتر من هيك الشعب اللبناني وجمهور الباسكتبول حابب يحضر بالملعب رخصوا له التيكت. بس بالنهاية كمان القرار برجع بقولكم بيعود للفيبا والاتحاد الآسيوي لأنه هيدي بطولة تابعة للفيبا. فيبا وصل اسمه مش أنه شيء لوكل. اتصال 09-218-233. ألو
2: ألو بونسوار.
0: أهلا
2: جورج كيفك؟
0: تمام
2: استعمالك.
0: أهلا بهادي.
2: شو الأخبار؟
0: All good.
2: كله تمام؟
0: تمام حبيبي.
2: شو أنا نحكي هلأ نحن على بواب موسم جديد محلي فوتبول وباسكتبول.
0: ايه.
2: شو رأيك رح نحافظ على البطولة باثنين؟ أنت شو رأيك؟
0: صعب السنة ليك. لا صعب السنة لأنه أنا ما في يقول هلأ قالك ايه رح يربح الأنصار رح يربح الرياضي. لا بس سنترال فريق بجنن الحكمة. أيوة. بعد أحسن وأحسن رياضي موجود بقوة.
2: شو رأيك الرياضي بتعلية الأجانب دونالد ويليامز نيك ويست زاك لوفتون
0: اللي عرفته أنه عم بيكونوا كتير منيح بالتدريب. أنا كنت بعشر نادي الرياضي الأسبوع الماضي باليوت كلاب وسألت هيك يعني حكيت مع شوية مع الكوتش فران سألته شوية عن الفريق حتى يعني اللعيبة اللبنانية عم بيكونوا جاهزين بعضهم أكيد بعضهم توب فورم يعني
2: مثل العادة نادي الرياضي ونادي الأنصار وأنا بوعدك من هلا إنه اللقبين باقيين محلهم بإذن الله.
0: طب وصل مين رح يربحها في بوصل فاينل 8؟
2: الأفونتاج كمان الكبير للرياضي أكيد.
0: يلا أكيد.
2: ما بعرف نادي العلا عم بيقولوا معلق كتير كمان.
0: إيه صح صح صح
2: لنشوف. شو رأيك ببرشلونة؟ والله برشلونة أنا ما كنت كتير بأوروبا يعني بحضر بس ما بشجع بس برشلونة عم بيعجبوني كتير. شو
0: برشلونة انطلاقة صاروخية إذا كفوا هيك إذا كفوا هيك هني أخطر فريق بأوروبا السنة
2: عن جد هيك مبين
0: بخوفوا
2: حبيبي
0: يعني خاصة هجوميا. شكرا شكرا حبيبك. يلا منتابع

0: شو حلوة الـ 80s music. عبالي جمعت جايك بركي نطرح موضوع عن أيها أحلى حقبة بالموسيقى، كان عربي وأجنبي يعني، بس الـ 80s واو، خاصة هالغنية ماريا ماجدالينا. اتصال 09-218-233. ألو، شو راح الخط؟ كمان ألو منقول.
1: ألو
0: دكتور ناهي.
1: كابتن جورج أكبر سيليبريتي بالعالم، كل يوم تعمل 3-4 انترفيو.
0: كل يوم 3-4؟
1: يعني باولو مالدينو ديفيد بيكهام مش عاملين هالقد.
0: يا خيي شو بك تعمل؟
1: انت انسان كبير، شو بدي احكي الواحد؟
0: انا كرمالكم، كرمال انا مش لالي، انا للناس اللي بتحبني، انا جمهوري.
1: ايه جورج، الماتش الرياضي السبت 9:15 وماتش الحكمه الاحد 10:15.
0: اوكي، لكن
1: الرياضي على الوان السبت، الحكمه على ان تي في 10:15.
0: حكمه على 2.
1: اوكي،
0: لكن السبت
1: الاولى اللي انت ضامن الملعب على ماتش الحكمه دافع البطاقات كلها.
0: ايه لانه 10 رعيه، هو عرفت كيف، ضامن السهره انا.
1: ايه جاي مطرب. ايه كابب كذا مليون دولار حاجز ملعب كله، هيك قالوا لي
0: 100%. 100%. ايه
1: خلص طالعين كلنا، لكن احنا الاحلى.
0: لك انت بس طاع حط لك شي 3-4 مليون بالفريق وعمل رئيس مجلس امنا هيني.
1: نحن بنتمنى الربح للحكمه، وما بنتمنى الربح الرياضي يعني.
0: طبيعي اذا بتحب الحكمه ما حدا تمنى الربح للرياضي يعني. ايه
1: نحن حكمويه خيي. وشفت مشاهد، بلش المنتخب الالماني يتمرن مع الكوتش الجديد.
0: شو بلش اليوم عند الماتش خيي؟
1: ايه
0: ليلي الساعه 10:15 هولندا المانيا بامستردام.
1: ان شاء الله المانيا ترجع قويه مثل ما نحن بنحبها كمان.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: بس هيك
0: حبيبي يا ناهي، مصد فيك اكيد. منتابع واتساب.
2: بونسوار جورج، كيفك خيي؟ منيح جورج. بدي اسمع رايك باجانب الحكمه، بهمني رايك. وبالتيم كله سوا اذا راكب هالسيزن حيكون في كيمستري ولا لا؟ بدي وجهة نظرك يعني، بعرف انه بالفوتبول كتير بتعرف، كمان بالباسكت كتير بتعرف، بهمني اسمع رايك يعني.
0: صديقي اول شيء ثانك يو على السؤال. فادي يمكن عم يحكينا، ميرسي فادي. انا من النوع اللي ما بيحكم الا ما يحضر يعني، بتحضرني اول مباراة للحكمة بقول لك لا بعد ما في اعطي رايي، ثاني مباراة، ثالث مباراة، ساعتها بصير بقدر اقول لك انه ايه منيح الاجانب او لا. بس اللي عم بسمعه كمان انه ليفل الاجانب الحكمة كتير منيح، بالتمرين عم بيكونوا منيح، بس انا تحكم حضرني اياهم مش مباراة واحدة، بدك تحضرهم 2-3-4 مباريات وساعتها بنحكم. اكيد دي واشنطن ما في لزوم انه نحكي عنه، لعيب كبير، هداف رائع، كمان ممرر ممتاز، بيقاتل، بجيب ريباوند، لا شك بقائه بالحكمة امر جيد جدا، والكيمستري ببقاء دي واش مع اللعيبة راح تزيد اكتر واكتر بالموسم الجاي. وكمان في شغلة مهمة، عودة كريم عز الدين اذا رجع ان شيب، اذا رجع بالليفل تبعه اللي كان فرجينا اياه باول حضور له مع الحكمة، بيرجع فرجينا نفس المستوى، راح يكون كتير مهم، لانه كريم مش بس بيلعب على البوزيشن 5 او 4، كريم بيقدر يلعب على 3، عنده شوطة ميد رينج، عنده شوطة 3 بوينت، سو إضافة كبيرة. وكمان عزيز عبد المسيح يلي عودته بعد موسم ممتاز كان السنة الماضية مع هومنتمن، راح يستفيد كتير منه كوتش جو غطاس، وسلاح فتاك عن مسافة بحاجة إلى الحكمة كان بالموسم الماضي، مسافة التسديد عن 3 بوينت. منتابع
3: سعيد إليك، بدي خبرك خبرية، أنا مهندس كهرباء يعني، كنت عم بقرأ إنه من هلأ لسنتين كل العالم بدها تصير مثل الروبو، يعني بدهم يحطوا لهم تشيب بايدهم يصيروا يعرفوا شو،
0: اذا ما حطوها اصلا
3: بيعرفوا شو بيعملوا، هيدي التشيب بتحسن لهم ذاكرتهم
0: اذا ما حطوها.
3: اللي ما بحط التشيب بده يطلع من العالم كله. هلا هيدي مزبوطة عم يحكوا فيها وبدهم يمشوا فيها، بده يصير الانسان ثلاث ارباعه روبو. شوف لوين واصلين يا جورج، يعني انت مش عم تتخيلها بس فكر فيها عن جد، رح نوصل لوقت من هلا لثلاث سنين شيء مش طبيعي بالاي اي. عن جد العلم خرب العالم.
0: ذاكر شو حكيت الاسبوع الماضي واللي قبله يا جي سي عن الاي اي، ذاكر شو قلت انه عمر انسان عم بيحاولوا يطولوه، ذاكر قلت لك انه ان شاء الله قريبا كمان في عنده، صحيح في عنده قصص نيجاتيف الاي اي، بس كمان الذكاء الاصطناعي في عنده امور بوزيتيف، يعني اذا بيضل هيك عم بيتطور. قلت لكم مره الماضي قريت معلومه بيتطور 150 مليون مره كل مدري قد ايه، هلا برجع بتاكد منها، بس كتير سريع بالتطور، يعني الاي اي ممكن نعوزه لنلاقي دواء للكانسر، لأمور كتيرة بحاجة لقلب الإنسانية، بس كمان نفس الوقت عم بياخد محل الإنسان بأمور كتيرة. والله يسر من رايحين عن جد. هلأ كل واحد بده يركب تشيب بجسمه، بعدين هلا بعد اخبار ان شاء الله ما نوصل له ورزق الله على ايام ما كنا نلعب فيديو جيمز الاتاري وكان نحن عشنا كل شيء عشنا عن جد جيلنا خاصة الخلقان بفترة الثمانينات ويمكن قبل شوي حتى قطع بكل شيء بالحياة شاف كل شيء قدامه.
4: صديقي جورج تحية لك للمستمعين مش عم بحكي فوتبول يلا جود لك لكل الفرق وان شاء الله الابداي والقوي يربح انا هيك بقول ايام ليفربول جاي اذا مش هالموسم موسم الجاي اكيد
0: لازم تكون يا جوزيف مع فريق منتخب ألمانيا الليلة لأنه يورغن كلوب رح يكون هو الكوتش لألمانيا وصور كل جماهير ليفربول مثل عم شوف على الكومنتس عم تتضامن كتير اللي صار يحبوا المنتخب الألماني من وراء وجود كلوب ماون. منتابع بفويس سيمو أكيد بيتمنى التوفيق للمنتخب الألماني الليلة وأول مباراة تحت قيادة كلوب منتابع.
5: مرحبا خي جورج إن شاء الله كل شيء تمام. جورج سؤال أول شيء أي ساعة ماتش ألمانيا وهولندا الليلة
0: 10:15
5: والشغلة الثانية بخصوص الحكم مين الأجانب اللي هنا معهم هذا الموسم يعني ديشاندري واشنطن أوكي بس مين معه غير واتكنز بإيمان أرجع فل
0: واتكنز قاع أساس يمكن يرجع يفل معرفت شو مزبوط يمبارح ثلاث خبرية أنه فيل هلا نحكي بعد موجز الأخبار أكتر عن هذا الموضوع منروح ثلاث دقايق ماكسيموم ورجعين خلوكن على لبنان الحر ما تروح لمحل.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أكثر من إذاعة.
3: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش خفض حجم قواته المقاتلة المنتشرة فيما يسميها المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مع تراجع عدد الألوية العاملة فيها من 8 إلى 6 خلال الأيام الأخيرة الماضية، بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط. وبحسب الإذاعة، غادرت 4 ألوية المنطقة خلال الأيام الماضية، وهي لواء الكوماندوس الذي شارك في العمليات عند مرتفعات علي الطاهر، ولواء جولاني الذي خاض عمليات في منطقة البوفور، إلى جانب لواء المظلين الاحتياطي 55 ولواء المدرعات الاحتياطي 4. في المقابل، دخل لواءان نظاميان إلى المنطقة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري أن تقليص القوات تأتي في إطار مساع لتخفيف الضغط عن القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، لا سيما قوات الاحتياط، بعد أشهر طويلة من العمليات والقتال في لبنان. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات، دعاها إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل، الواقع في 30 أيلول 2026، وذلك لدرس عدد من مشاريع القوانين. في ختام زيارته التي استمرت يومين، أشارت السفارة البريطانية في لبنان إلى أن كبير مستشاري الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأدميرال إدوار الجرين شدد في خلال زيارته على المسؤولين السياسيين في لبنان، شدد على استمرار شراكة المملكة المتحدة مع الجيش اللبناني وعلى الدور الحيوي الذي يطلع به الجيش في تأمين حدود لبنان وفي دعم الاستقرار في الجنوب وتمكين جهود خفض التصعيد. وعقب الزيارة التي قام بها الأدميرال، أكدت القائمة بالأعمال البريطانية في لبنان أن بريطانيا مستعدة لدعم الجهود التي تحمي لبنان وشعبه. سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش زيارته إلى نيويورك، لكن لم يتحقق له ذلك، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة وول ستريت. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: جانا معكم لمتابعة بي بوزيتيف من بعد موجز الأخبار مستمرين هلأ خلص نون ستوب لستة ونص لايف نحن وياكم في موضوع كمان مهضوم حضروا تنتواصل فيه مثل العادة بس رح تابع أكيد تلقي الفويس مسجز والتكست مسجز على الواتساب طبعا تواصلوا فيه معنا على 70 95 11 11 كمان لا تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233 شربل
1: كابتن جورج يسعد لي مساك ومسا الجميع. انا بس عرفت انه يورجن كلوب مضي مع المنتخب جتني البهجة الله وكيلك يقبرني ربه كتير بحبه انا كان بدي يكون مدرب البايرن بس مش مشكلة. وبخصوص الحكمة اقولها مرارا وتكرارا والى الابد الحكمة بوجود هالادارة الموجودة فيه ما بيوصل بكفي كان مفتخر صاحبنا انه ربحه انه خسره 4-3 قدام الرياضي تعب الشوم بس
0: يا شربل هيدي رياضة يعني دايما بقول في فرق وعريقة مش عم بحكي الحكمة اللي تخبط كتير بهالفترة من 2004 لليوم ما بدنا ننسى انه فريق الحكمة ما كان ثابت بهال بنقول انه اوكي صار له من 2004 مش ربحان بطولة بس يا ما قطع ايام على فريق الحكمة كان في كتير داونز يعني كتير في هبوط ما في ميزانية ما في لاعبين نفسه على ليفل عالي فريق كامل قصدي سو هيدي الادارة بدك تعطيها وقتها ما فيك انه تقول بعد سنة خلص اجت الادارة السنة جاي بدي اربح مش هيك خاصة انه في فريق ثابت فنيا واداريا وكل شيء وجهاز فني مثل الرياضي موجود يعني سو مش هيك بتصير الامور صراحه منتابع على مع سركيس واي وصل سو اكسبنسيف والله يا صديقي كمان عم بيبعث لنا سركيس اسعار التيكتس وانا مثلك ايه غالي صراحه التيكت بتمنى انه ياخذوا بعين الاعتبار يرجعوا الاسعار من هلا لانطلاق البطوله لانه الجمهور اللبناني بيستحق يكون بالملعب وما يدفع هالمبالغ صراحه لان ما بدنا ننسى البنزين اليوم 30 دولار واكثر يمكن وعندك بعد تيكت وعندك الباركينج يعني اذا واحد استحل انينه ماي او شو عرفني كيس بوب كورن بالملعب بيطلع له يعني بشي 60 70 دولار يعني على يحضر مباراه على الشخص الواحد لا كتير
2: ايه كابتن جورج يعطيك العافيه بعد اذنك بدك تسمع صوت الاخير وقت مورينيو كان يدرب البنفيكا كان قامي قيمته على ريال مدريد وعلى التحكيم وتاني شيء لما ريال مدريد لعبوا هني اسبانيول وربحوا بالزعبر ريال مدريد لازم لاعبين من ريال ينطردوا حن الفيديوهات معي في دليل مش كل ما يصار عندهم اخطاء تحكيمي ضد الريال بدها تقوم لقيامه ونجريرا ونجريرا شو خص برشلونه وقت لعبوا برشلونه اتلتيكو مدريد دوري ابطال اوروبا زعبروا علينا
0: نعم
2: ولما لعبوا برشلونه انتر زعبروا علينا ماشي الحال لبيته إزاز ما يريشي أحجار بس أنا هيك عم بررك كابتن وبدك الفيديوهات ببعت لك يون وشوف الريال مدريد شو يعمل وكيف يكسر
0: يا مهدي يا حبيبي أنا بشغلة معك فيها بوافق ومع الكل يعني أوكي بصير في يا مصاير أخطاء تحكيمية بس خطأ صار يعني في أخطاء تحكيمية خرجت فرق من بطولات كبيرة بكاس العالم خاصة بس أنه مش أنه يعني أنا مع شغلة مش أنه الاتحاد الإسباني حاطت براسه ريال مدريد بده يخسره كل سنة أنه خلاص كمان نطلع منه هيدي بصير في أخطاء أوقات إيه بس بتصير على اثنين أوقات فريق اللي بوجهه بينظلم او هو بينظلم منتابع
3: هاي جورج اذا عندك فكره بالمنتخب الالماني شو التغييرات الاساسيه اللي عملها الكوتش اذا متابع هذه الشغله
0: اكيد متابع
3: شو فارق الفريق عن المونديال
0: بشير سؤال حلو اللي فارق هو الروح الجديده اللي عم يضعها يورجن كلوب اللي بتعرفه بيحب اسلوبه يعتمد اسلوب الضغط العالي هيدا اسلوب يورجن كلوب ضغط عالي دائما وهيدا الشيء بده لعيبه تركض وتعمل بريس وتكون جاهزه بدنيا بده لعيبه صغار بالعمر اليوم منتخب المانيا كلوب عمل شغله في عنده 4 مباريات هلا عم بيلعبهم على فتره 10 ايام عنده اليوم مع هولندا الاحد مع اليونان وبعدها مباراتين استدعى 44 لاعب تشكيلتين 22 لاعب بيلعبوا مباراتين 22 اخرين بيلعبوا المباريات الثالثه والرابعه اللي جايه هيدي الخطه ما حدا عملها بعد سو عم بيشوف عم بيكتشف اللاعبين عم يختبرهم كلهم عم بيقول لهم كلكم عندكم فرصه تكونوا بمنتخب المانيا وباخر شيء من بعد ما يخلصوا ال10 ايام بغرب الاسماء بيشوف مين اقتنع فيه مين لا وبيعمل بصير يختار من هلا ورايح تشكيلته لبقيه المباريات سو الكل متفائل بكلوب بس اللي ناطر انه كلوب يكسر الدنيا من اول وصوله على المنتخب انه لا كمان في شغلة انه نفس اللاعبين اللي لعبوا بكاس العالم تقريبا رح نرجع نشوفهم مع مع مع كلوب. سو مش جاي يعمل معجزة سريعة، بس لا شك من هلأ لسنة لقدام المنتخب الألماني رح يكون بتطور مستمر. ماري روز عم تقلي تو سيانس سان كونسيانس ني كو روين دو لام، يعني قصدها ماري روز انه كل شيء تطور كل شيء ساينس عم بيصير من دون كونسيانس، يعني ما عم بيدمر اذا بدكم يعني كمان المجتمعات بشكل معين، يعني مش انه كل شيء تطور عم بيصير هو لصالح الانسانيه اذا فينا نقول. جو شمعون جو جيرماني بعث لنا بروجرام وصل كمان الماني جو، برافو عليك. منتابع مساء الخير حبيبنا جورج، رح نقول شيء بالنسبه للرياضه والله مش مفهوم كتير يا جمال، مش مفهوم كتير نصك لانه حاطط بوينتس وكلمه كلمه كلمه، بعت لنا فويس احسن.

نتابع سيمون بعت لي انه جميع الاخبار المتداوله حول رحيل مايكل واتكنز غير صحيحه. سو كان الاخبار اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا از يوجوال بتكون 90% منها غلط. سو دائما بقول لكم ما تصدقوا السوشيال ميديا ولا الجروبات اللي بتشوفوا بتفوتوا عليها. مش كل الاخبار مزبوطة، كل العالم كل واحد معه تليفون بيطلع خبريه الثاني بيمشي فيها والثالث. سو ما بعرف عن جد قصه كبيره السوشيال ميديا قليل بتاخده منه. يعني مثل واحد حاطت فلتر بمي جاي مي ملوسة مثلا، بتحط لها فلتر دقيق 100% تتنزل المي مفلترة فيه، هيدا بتاخدوها اذا بدكم. شي كتير قليل بتاخدوها من اخبار السوشيال ميديا. انا اصلا I'm not a fan of social media at all. يعني منتابع مع إليا. مبروك يا إليا جولد وينج. اي موديل هيدي؟ منا 22 هيدي او قبل؟ حلوة بس مبروك، انتبه لها وخلقت انتبه لك، لازم الموتو تنتبه لك كمان. وكرمال تنتبه لك الموتو، الصيانة ضرورية دايما بوقتها.

0: سركيس بعت لي تيكت للنيشنز ليج مباريات يعني مثلا ألمانيا هولندا والمباريات اللي عم بتصير عم بيقول لي ب40 يورو وعم بيقول لي وصل is more expensive. هلا هو كمان صراحة انه عن جد بأوروبا بعضهم بيراعوا حضور الجمهور. إذا بتروحوا أنا مثلا حضرت يعني مش من زمان تقريبا من شي 6 سنين حضرت 7 سنين 2019 حضرت مباراة لبايرن ميونخ بالدوري الألماني كنت قاعد سيت بجنن يعني على بالكون وبنص الملعب وقريب من الملعب سيم تايم دفعت لي شي 80-90 يورو وقتها وفي قبلها كمان دافع 70 يورو حضر مباراة تاني بأوروبا. بس عم تحضروا بايرن ميونخ عم تحضروا ما بعرف الفرق الكبيرة بأوروبا. اتصال 09-218-233 ألو
1: بدي مسيك
0: أهلا
1: حبيبي يسعد مسيك أنتو مستمعين لبنان الحر. كنت عم تحكي حضرتك أنا ما بدي فوت برياضة لأنه ما حدا رايقة معه ولا حدا هيك مرتاح باله بهالبلد ولكن تتعجب انه المحروقات عم تطلع وخصوصا البنزين يا خي والسيارات عم تزيد على الطريق شيء غريب الشعب اللبناني
0: والله انا شايف خف العجقة شوي اخر فترة
1: لا هون عنا يخزل عين اسم الله كل ميلة عم تزيد وخصة الموتوسيكلات يا جورج ما إلى حلي
0: مع انه كل امنية عم بتقوم بشغله وعم بيوقفوا كتار بلا وراء وبلا طاسات وعم شوفهم انا يعني ما بعرف اذا عندك بالمنطقة لا
1: للنهار عن ازعج وما في اي سلامي بحط لا خوزة على راسه ولا نمر ولا شيء تعطير تعطير فلتيني
0: انت منيح صحتك منيحة
1: نعم
0: صحتك منيحة منيح
1: صح منيح بخي بعدني عبعين شوي بس شو بدك تعمل عملية كبيرة والأظهر هذا أهم شيء بالقلب وهذا ما حنش يزمط منه جورج بس الحمد لله الله عطانا عمر جديد
0: تبهلنا على حالك
1: الله يطول عمرك وسلامة إلك وحبيب القلب انت.
0: حبيبي شكرا لألك منتابع مع إليا شو قال لي ماشي 50,000 وده 2003 أوكي بس مبين جديد منتبهين له منيح 50,000 على الموتو كتير 50,000 سو انتبه الصيانة دايما موتو مش مثل السيارة المايلج طبعا لو سيارة ماشي 50,000 ايه very good mileage low mileage بس بالموتو

0: زومبي. هي كمان تكسرت الدنيا بالتسعينات. هي بيكسر الدنيا بالتسعينات غني. عندك الروكسات كمان. عندهم كان نصور فرقة سويدية الروكسات. جوزيف.
1: هاي جورج، كان معك جوزيف من ليفربول. أخي قصة الـ AI هذا منيح ومش منيح. عندي كل المرضى اللي بيجوا لعندي بيكون عاملين ديفوار دي فاكونس تبعهم قبل ما يجوا عندي، يعني بدل ما المعين تاخد تل ساعة أو 25 دقيقة بتاخد ساعة وقت لتناقشهم بالمعلومات اللي هني بقوا حاصلين عليها من الـ AI، وبيجوا بيبزقوا عليك وبدوا يناقشوا بكل شيء وبالـ A والـ Z وبصيروا هني حكمة. هذه عم بتأثر على المعاينات طبعا، الحكمة وعلى وقت المعاينات. اوكي المريض بصير عنده معلومات كتير منيحة، حلو المريض يعرف بشغلته، بس كمان نقاشات بتطول بالمعاينات، هذه كتير مشكلة.
0: نعم
1: من عينينا عامل we are suffering يعني.
0: اليوم ما بدنا ننسى كمان جوزيف الروبويات صارت عم تعمل عمليات كمان وعم تكون كتير دقيقة. منتابع.
2: هاي مسيو جورج، كيفك؟ معك راينا بعاد. شو اليوم نيشنز ليج؟ في كذا ماتش، في
0: اهم شيء
2: البرتغال، ويلز، في المانيا وهولندا وكذا واحد.
0: اليوم
2: شو نحن بطول بيروح البطوله؟ انا بقول البرتغال.
0: هلا البطوله ما لنا كثير مهمه صراحه، النيشنز ليج هيدا عملوها الاتحاد الاوروبي طما يلعبوا مباريات هيك فريندلي جيمز، بس خلقوا لهم بطوله اسمها نيشنز ليج، بس هي طبعا يعني ما كثير بتهم المنتخبات صراحه. عشان هيك مثلا اليوم كل المنتخبات بتجرب تشكيلات فيها. يورجن كلوب اختار 44 لعيب كنا عم نحكي، وقاسم الفريق 2 تا يلعب 2 هون و2 هون. بس لا شك حلو نحضر نرجع فوتبول دولي من بعد كاس العالم، هيدي اولى المباريات بعد المونديال. واليوم التركيز كله بتصور يعني مع احترامنا للبرتغال ويلز، بس الجمهور الفوتبول في افيش حلو، هولندا المانيا 10 الربع الليله بامستردام، بتصور هي المباراه اللي راح تنحضر اكثر شيء. شو يا جيلبير، ما ترجعنا بارسا ريال بشرفك.
3: بونسوار جورج. كيفك؟ سافا جورج، بدي اسالك شو رايك بحكم مباراه اتلتيكو مدريد وريال مدريد؟
0: بجنن. شو
3: بغض النظر انه اكيد الريال كانوا كتير عاطلين وما عم يلعبوا فوتبول بالمره، بس هل يا ترى ما كان في بطاقتين حمر اول شوت، وحده لروميرو وحده لكانجلي، التدخلات الخشنه على لعيبه الريال؟ خبرنا يا استاذ جورج شو رايك بالموضوع. بعدين رئيس الليغا الاسباني يعني عن جد اكثر من هيك وقاحه ما في، يعني بس ناقصه لابس يكون لابس قميص برشلونه ويقول لهم للريال خي انا مع برشلونه، دوري اسباني ما في.
0: يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شو صاير؟ مش معقول. بس انا برجع بقول هولي ماشي صحيح. هلا الريال بتعد 6 نقط بتصور عن برشلونه بالترتيب، صلحوا لي اذا غلطان ما بعرف، اي ثينك 6 بوينتس، حتاكد قدامي على كل حال. ترتيب الدوري الاسباني برشلونه 21، الريال 15، فعلا 6 نقط بعد 7 مراحل. بس كل ناطر حطوا عندكم الموعد 25 اكتوبر، يلا بعد شهر على القد، شهر ويوم نهار واحد، بارسا ريال كلاسيكو، هيدي the biggest game راح تكون، لا تشامبينز ليج ولا من يحزنون، هاي المباراة المنتظرة، مورينيو فليك، ولنشوف الامتحان الحقيقي للاثنين ب 25 اكتوبر. ربيع.
4: ابو جراش سعيري، كيفك؟ ماشي الحال يا اخي؟ مع حق الشاب اللي عم بيحكي، انا ماشي من الساعة 5 من جلالي بعدني هلا على مفرق غزير. صاير مطربة يا زلمة، شو صاير؟ شو ما عندهوش حادث، ما بعرف شو صاير، يعني ما بعرف العالم تانكي ب 31-32 دولار وفي عجة وما مش كأنه في شيء.
0: إن شاء الله حركة بركة تكون يا ربيع.
4: ما بعرف، ما بيصير هيك ولو زعنا عرفنا.
0: أنا والله جاي عكسكم، يعني جاي من صوب تبرجة لهون، ما في مدعسة فران يعني كتير، طريق فاتحة عجقة. هلا as usual رجع الدوامات الشتوية، ما تنسوا بالصيفية كان تاجوا على الساعة 3 مثلا لأن دوام صيفي، هلا رجع دوام شتوي عم تاجوا على 5-5:30 طلع من الشغل، شيء طبيعي بتصور. بس انه مش العجقة انه السير مسكر، اي داوت انه يكون بلوكي مثل ما كان يقطع ايام لما كانوا كل المغتربين بالبلد بشهر اب. منتابع.
5: مرحبا جورج، كيفك؟ طمنا عنك، اشتقنا لبرنامجك ولزمان انا ما عشت بعد. بتمنى التوفيق اليوم للمنتخب الالماني باداره يورجن كلوب صاحب الخبره، وبدي اذا بتعطيني رايك فيه بليز.
0: انا بدي اعطي رايي بكلوب يا زلمه يا ناجي. مين انا تعطي رايي بيورجن كلوب؟ مدرب انا بوصفه بكلمتين، عنده باسيون، عنده هيك نوع من حب كبير شغف كبير لكرات القدم، بحط قلبه وعقله وحماسه كله بالملعب، وبتعرفوا هو بشو مشهور، مشهور بأسلوب الضغط اللي بيعتمدوا الضغط العالي، اللي كمان بتصور ما حيغيره، حيعتمدوا مع منتخب ألمانيا بلاعبين صغار بالعمر ركيدة سريعين تقدر يطبق هالسيستم اللي بيلعبوا عادة. بكفي انه بيب غوارديولا بيقول عنه انه اصعب خصم واجهه بكل كارير تبعه ان كان برشلونة ببايرن ميونخ او مع سيتي هو يورغن كلوب، ليفربول تبع يورغن كلوب. إلي هيكل صباحو جورج، سلامة لك، وحبيت أقول لبنان أجمل بلد وأطيب عالم، كنت بلبنان من 3 أسابيع ولو برمت العالم كله ما في مثل جو لبنان. إلي من نيويورك دايما بيحكينا، إلي هيكل تحية كبيرة لك، وطبعا إجا كان زيارة وكان خبرنا قبل، حتى كل ما مين ما بيجي على لبنان بينغرم بالبلد. ناوي تكمل سبور، عم بعيت علي عصامه، شفتوا أنه ناوي تكمل سبور، بعت لي 3 علامات استفهام. لا يا خي خلص، حادث بعد مفرق غزير ب100 متر بالشناك العجقة. اوكي تانكيو، مين بعت لي؟ الي اوكي

0: بس حابب وجه تحية كبيرة لصديق وفنان منحبه كتير ربيع بارود عم يسمعنا حاليا لعبنا غنيته الحلوة بعد شوية يلا وجه له تحية كبيرة للربيع اللي هو كمان رياضي كبير ورياضي مش انه مع الرياضي بالباسكت لا رياضي از هو يعني كجيم وكسبور بشكل عام وبينتبه كتير على صحته وعلى حاله دايما بنعمل سبور سوا كمان عم يسمعنا حاليا وجه له تحية كبيرة ل The Lebanese singer and star ربيع بارود منتابع واتساب
1: هيا بتري كيف حالك لا لا العجقة في اكسيدنت سيارتين فاتوا ببعض على جسر أدمى مشان هيك العجقة
0: اوكي شكرا شاهين كمان مرسي على المعلومات عن جد اللي عم تعطونا اياها مشان هيك العجقة سير زايدة على الهاي واي بالنزلة من بيروت على الشمال كمان ويسام عم بيقول لي كار اكسيدنت جوني جبال ممتاز ثانك يو ويسام مرسي على المعلومات عصام وشوفي
2: يا زلمه ما عايش اللي بده يعيط عليك مني وجر حبيب القلب انت بس مرنا شوي هيك
0: يلا
2: جو
0: يلا
2: نفرفح نفرفش نقي الكلمه اللي بدك اياها
0: دقيقه على القد ميلاد عم بيقول لي بما انه انت رياضي اي ماشين لازم تستعمل لنشد المعده وشو رايك بالجيم بشكل عام سؤال اف بده حلقه هيدا يا ميلو هيدا السؤال الماشين ما في ماشين وحده لازم تستعمل لشد المعده انت استعمل جسمك لتشد معدتك كل حركات المعده استعمل يور ليجز استعمل الكور تبعك كله فيك من دون ما تعوز ولا ماشين وانا صراحه من الشخص اللي بيامن بالماشينات ما بحب الماشينات انا بعدني اولد سكول تريننج يعني بلقط الدمبل بلقط الاكس اذا بدي اتمرن وكل الحركات اللي بتعملوها بهول ماتيريالز بتشد لكم المعده يعني شو ما عم تعملوا حركات دائما شدوا معدتكم شدوا الكور تبعكم كون عم تشغلوا المعده تبعكم وكمان مش بحاجه لولا ماشين تشد معدتك كله بتعوزه بوزن جسمك

يلا منروح لموضوعنا بعد ما نسمع ربيع بارود على شو المرأة بتصرف أكتر شي مصاري والرجال برأيكم عن شو أكتر شي بيصرف مصاري. بعد معنا تلت ساعة على هذا الموضوع، يلا اربطوا الأحزمة، حضروا حالكم، بدنا أجوبة حلوة مهضومة حول موضوعنا. برجع بذكر على شو المرأة بتصرف أكتر شي مصاري وعلى شو الشاب أو الرجال كمان بيصرف أكتر شي مصاري. على التواصل يلا واتساب فويس أو تكست مسج 70 959 111 لا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233.

0: آه يا جو، قوي جو، بلش يعني أقوى جواب لهلأ. بأول جواب هو بتصور حيكون أقوى جواب. برجع بذكر بموضوعنا على شو المرة بتصرف أكتر شي مصاري وشو الرجال بيصرف كمان أكتر شي مصاري. قال لي المرة بتصرف على جمالها والرجال بيصرف على المرة. سكرة قوية يا جو. شو معه حق يا إلي؟ أنه المرة بتصرف على جمالها والرجال بيصرف على المرة. يلا بناخد جهاد.
1: مرحبا جورج، يعطيك العافية، سلامات لكل المستمعين. المرة شوبينج والرجال على المرة.
0: كله نفس الشيء. طيب مين قايل للبنات على الميك اب الشباب عن النسوان؟ نفس الشيء الشباب، نفس الجواب لهلا. مارك، عشو المرة بتصرف كتير شيء مصاري والشاب عشو أكتر شيء بيصرف مصاري؟ البنت على جمالة، الزلمة ثلاث نقط. إيه مش بسمع صوتك لهون. شو يا إلي بتوافقوا؟ بتوافقوا؟ آه 100%، بس ما فينا نقول كلمة. حنا حنون،
2: مساء الخير خي جورج، ومساء لبنان الحر، ومساء مستمعينك. المرة بتصرف على شوية ضفيرة تلح وجبة والنتف وتشوية شعرة
0: نتف.
2: الشاب بيركض يشتغل يتعب ويعطي المرة مصاري. بيصرف مصرياته على صارت على البنزينات.
0: يعني بفهم انه برايكم الزلمه هو البنك تبع المراه يعني؟ وفين في بنات اليوم وصبايا ونسوان بيشتغلوا وبيعملوا اكثر مصاري من الشباب صراحه، واخدين بوستات اعلى وشغلهم بجنن. ما فينا هيك نحكم دغري انه الشاب بيصرف كل مصروف الشاب هو على الـ على الـ

0: مرة بتصرف على حالها بشكل خاص على الميك اب اكيد وشعرها وشي بخصها بخص الكوزماتيك تبعها وتيابها. الرجال بيصرف على حاله وبيصرف على المرأة. سو يلي بتصرفه المرأة بتعوضه من الرجال يلي بيصرفهم عليها. هاد في مفعول راجعي مثل ما بقول.
1: اوكي فؤاد يلا.

0: يلا نتابع مع إلي للتواصل معنا. منذكر 70-9-5-9-1-1-1 voice text message لا تحكونا لايف على استوديو 09-218-233 على شو المرأة بتصرف أكتر شيء مصاري، وأكيد الشاب كمان على شو بيصرف أكتر شيء مصاري. بناخد إلي
1: واصبار جورج يعطيك العافية. عشو بتصرف أكتر شيء المرأة؟ على الأظافير، على الشعر، مع شوبينج، عالتياب، كل ما نزلت قطعة جديدة بدي جيب هايدي وبدي جيب هايدي.
0: Unboxing هلا على السوشيال ميديا.
1: والرجال يا حرام معطر الرجال
0: يا عمي، شو معطر؟ ايه معطر عن جد معطر،
1: طافي عنده غير النهار. لا حد يمكن اذا بروح هيك بده يشم الهواء يقعد بشي مطعم. هايدي هايدي في الجمعة مرة واحدة، اما المرة اخ اخ اخ يلا والله الله.
0: ما تزعلوا مني، انا بصف مع المرأة بالموضوع صراحة. رجال معطر ايه يا ويلي.

0: بس الشيطان لمين بميل؟ هون السؤال، مين الشيطان؟ هو الشيطان تلتهم بس مين؟ شو يا شباب؟ اسكتهم بيان مارك. يلا اتصال 09-218-233. ألو
1: أصبار جورج.
0: أهلا،
1: معك سامي مراد عم بكيك.
0: هلو سامي،
1: ماشي الحال؟
0: صباح صباح. وانت
1: ليك إذا بدنا ناخد سؤالك بمحمل المزح.
0: أي أكيد عم نمزح نحن،
1: ومحمل الجد شي تاني.
0: انت بتعرف انه مواضيعنا نصة مزح، يعني عرفت كيف؟ بنحب نغير جو.
1: أي أكيد
0: الثقيل. لا المسح الحلو أكيد،
1: بس خلينا ناخد هيك نفس صغيرة خبرة من عندي. أنا 25 سنة مزوج.
0: أوكي.
1: السند الأقوى شيء بحياتي هو مرتي.
0: حلو.
1: هيك. يعني أنا عندي مصلحة، ما بقول لك لأ، بس أيام لأ، هي بتصرف على الصبي، هي بتصرف على حالها، هي بتشتري اللوازم تبعها، هي السند بعوز شيء بقول لها.
0: لك أحلى كادو بنا اليوم إذا عم تسمعك حالياً.
1: حبيب قلبي.
0: إيه.
1: يعني هيدي من بعد خبرة شخصية. وانا بحيي كل مره بتوقف حد رجاله.
0: طبعا برافو، عن جد ما بدنا ننسى. انا قلت باول حديثنا كمان انه في اليوم سيدات هن قايمين بعيالهم، هن عم بوستاتهم عاليه، شغلهم بجنن.
1: وانتبه، ما في مثل غلط، مثل بشع اذا بدك، وراء كل رجل عظيم من امراه. هيدا مزبوط،
0: صح،
1: هيدا مزبوط.
0: يا ما في
1: على سبيل المزح، نحن جيدنا فاضي هاليومين، هالايام اللي قطع هلا مش عم بيبقى معنا مصاري.
0: مدارس مدارس
1: طبعا.
0: شو غير المدارس؟ الموتور، فاتورة الموتور، شو غير؟
1: شي بيوجع. لو فينا، لو ما عم نضحك ما كنا هيك مستمر.
0: عن جد عن جد.
1: ايه، الحياة بدها تستمر بالنتيجة.
0: الزلمة اللبناني كريم. اللبناني شو بياكل خبيط وبضل واقف؟ مش معقول.
1: طبعا نحن شعب عصامي، لانه مش هاد
0: مش معقول.
1: ايه، شو ما قطع علينا خروبات من تنكون من التاريخ، من التاريخ اللي بنعرفه نحن لحد ثورة الفلاحين اللي قطعت بال 1840-60 لحد هلا. نحن شعب عصامي، خاصة يعني بهالايام الصعبة اللي عم نقطع فيها. فعلا فعلا في الله.
0: شكرا سامي، انبسطنا باتصالك كثير. اهلا وسهلا فيك. بنتابع مع عصامه.

0: ربيع بعروض فش خلقك سمعنا قل لي شو اللي بتقلي مزبوط عليه بعتنا فويس بدنا نسمع رأيك بالموضوع منتابع مع عصامو
1: ليك خي أنا بقيس على بيتي بخصوص أمي مثلا كان السوان عم بحكي مصروفة أكل وشرب وبتدفع موتور وبتدفع تبع الزبالة أنا بقيس على حالي كشاب أنا عندي بنزين
0: مشكلة
1: هذا الوجع الكبير الوجع الكبير هلا عندي لانتيات عندي دواء لانتيات وكل يوم بيطلع لي خبرية بالسيارة
0: هذا يا عصامو عصامو كل شخص عنده حال محالي معينة مثلا أنت مصروفك هيك ولدتك على طول بعمرها مصروفها هيك بس كل بيت فيه له خصوصياته له مصروفه من شكل إلى آخر بس في قصص ثابتة مثلا ما في واحد يهرب منها مثل البنزين أكيد ومثل مثلا إذا قادر إذا عم تعمل إنشورنس كمان إذا في مدارس هولي أمور ثابتة ماري روز
2: هاي جورج يعطيك العافية جورج أنا بحتاج المرأة عم تصرف هي على حالها نعم. مش عم بيصرف عليها الرجال صفينا هلأ المرأة انديبندنت
0: هلأ بخبرك في
2: الرجال مصروفه وين عم بيروح مش على المشروبات وعلى الدخان عشو مش كلهم حاطين ايديهم بجيبهم عم يصرفوا على المرأة وبعدين في عندك رجال كتير بخلا يعني
0: ها يعني. اوكي يا ويلي شو بشعة تكون هيك صبية تكتشف انه عم تظهر معه بخيل مثلا يا هيدي أبشع صفة يمكن الصبية بتشوفها بالشاب هلأ بخصوص الموضوع ماري روز ما عم نحكي أنه الزلمة بيصرف على المرأة لا هي معنى هيك المزحة أنه اليوم الرجال عشو بيزبط حاله مثلا عشو بيروح على الجيم عشو بيشتري سيارة حلوة عشو مثلا بيشتري تياب عشو كان ميل مين هول هذا المصروف اللي أصلا أنه بيصرف على أوكي عم يصرف على حاله فيهم بس كمان كرمال تو إذا بدك تو امبرس تيعجب مش هيك اليوم هيدا بنعتبره انه كمان هو المصاري عم يصرفون ايه كرمال المرأة
3: بونسوار جورج ولا جورج انا بصرف على البيت وعلى ابني ومرتي بتصرف على البيت وعلى ابني وبالاخر بننسى نصرف على حالنا
0: ابنك طلع له الغلي كله الله يخليكم يا شربل منتابع شربل
4: هاي جورج انت مش مجوز فيك تقول بدك ايه فيك تصف مع النساء
0: ما هيك
4: مصفين مع المرة بس نحكي الحق مش أكتر يعني
0: هيك صح بعد مش مختبر هالشي أنا
5: سألي مساك أبو جريج كيف صحتك أبو جريج المرة بتصرف كل شيء عشو بتصرف بتصرف على كل شيء يعني شو ما استحلت بدها تجيب والزلمة شو بيصرف أكتر شيء بيصرف البنزين اللي مرته بدها تروح تشتري كل شيء يعني ترامب يعبي له بنزين على طول هذا اللي بيصرفه يسهل لي مساك
0: اهلا وسهلا فيك كمان من ضل واتساب
6: خي جورج يعطيك العافية احلى برنامج هيدا انا مع الارجنتين بس بتمنى انه تربحوا اليوم ان شاء الله بيربحوا الالمان وبكون مبسوط خي جورج
0: ان شاء الله شكرا لك حبيب القلب ورأيك بالبرنامج كمان

اسمع عم تغنية انت وياه ورا الازاز اه؟ عم تغنية؟ خاصة انا هيدي الكلمة علي ايديك لشوف علي ايديك تاني ايد اه نسيب البيت اوكي

0: نتابع على شو المرة بتصرف أكتر شي مصاري، والشاب والرجال على شو كمان أكتر شي بيصرف. مستمرين بالموضوع، واتساب نمبر، يلا بسام.
1: ايه مرحبا، كيفك؟ تمام معك بسام، كيف صحتك؟ هلا كل الشباب اخدين الخبرية بالمزح وهيك انه ضحك واحد، بس شو مين خبرك الخبرية المرأة انه ما بتصرف الا على ضفيرة وعلى النتف
0: مثل ما هيك
1: كان عم بيقول، وعلى
0: كل واحد
1: محر ويجبش الاخبار. ايه الورق اكيد بتصرف، يعني 90% من معها الجوزة بتصرفوا على جوزها وعلى وعولادها، وعندها 100 مسؤولية و100 خبرية الفقيرة في البيت، وبدها تجيب هيدي وتاخد هيدي وتعمل هيدي. الزلمة ايش انه، واذا كانت كمان هي عم تشتغل كمان كل مصروفها على اولادها والعائلة، يعني
0: صح.
1: يعني شو حكي الله، اذا راحت شي مرة عند عملت انه مثلا، اذا راحت مرة بالشارع عملت ضفيرة عملت حواجبها، انه شو هالمشكلة العظيمة يعني.
0: 100% كل واحد حر بجوابه، نحنا بالنهاية كل واحد عم يعطي رأيه وعم نمزح، نص الحكي نص الحكي مزح عم بيكون، مش كله جاد. بنرجع منقول ونحن جايين نطرح الموضوع تنتسلى نقضي وقت حلو نحنا ونحنا وياكم، مش نحنا ما عم نتبنى ولا رأي، كل واحد حر باللي عم بيقوله.
2: اللي عيد المرأة بتصرف أكتر على جمالها، بس ما في شك في مثل بيقول الرجال جنة والمرأة بنة، إذا ما كانوا متكاملين ما بيزبط الوضع.
0: شكرا شكرا لك إلي. مين بعت لي تكست مسج؟ الرجل بس يتزوج لم يعد يملك شيء، أما المرأة البيت والمسألة للمرأة والبراد للمرأة وغرفة الضيوف للمرأة كل شيء. اتصال، يلا آخر اتصال. ألو ألو ألو.
3: بونسوار
0: بونسوار، مين معي؟
3: عصام عصافير.
0: أهلا أهلا عصامو.
3: وقفنا عصافير.
0: ليش بقى؟ هلأ موسم،
3: هلأ موسم بس ما في خرطوش بقى.
0: آه ما في خرطوش.
3: ايه
0: أوس بالنقايفة يا زلمة،
3: مش عم صيف.
0: شو يا عصامو؟
3: ديك حبيبي، أنا بعت لك فويس قبل شوي، مصروف أمي عن جد عم بحكي على البيت، أكل شرب كانوا أدوية لبيي الله يرحمه ولخيه.
0: ايه كل بيت، انتبه يعني قلب، انا حكيت رديت عليك قلت انه كل حدا كل بيت في له مصروف معين، يعني مثلا انت مصروفك هيك غير بيت مصروفه هيك. ايه بس احنا عم نحكي اليوم انه هلا عم نحكي عم نرجع نطرح الموضوع بطريقه مزح، ما بدنا نفوت جد عصام بشرفك، يعني على شو المرأة تصرف اكثر شيء مصاري والشاب كذلك، يعني
3: على البيت. ايه
0: على البيت،
3: هي على البيت. ايه هي مصروف البيت
0: 100%
3: بيلحق اسرانس معلم هيدي الوجع الكبير. بالنسبة للشاب مثل ما قلت لك
0: مصروف البيت أكتر شيء، أكتر شيء بياخد.
3: ايه طبيعي.
0: 100%
3: طبيعي.
0: شكرا عصامو. منتابع مع جورج على واتساب أما نختم.
4: مرحبا جورج. يعني هي الجمال شوين بحبوا يصرفوا على حالهم ونحن بنصرف عليهم، بس بظل بتشرين الرجال بينسوا النسوين. بفكروا مصاريف الصيد.
0: هلا كنا عم نحكي عن الصيد مع عصام، سعر الخرطوش اكيد زايد السنه، بعد كل سنه عم بزيد عن سنه.
5: يعطيك العافيه، كيفك؟ تعرف استاذ جورج، كل مره عندها اداره مزبوطه لبيتها كل قرش بتصرفه بمحله، واذا ما في اداره الصرف يبقى عشوائي. يعطيك العافيه.
0: مزبوط 100%.
6: امني لي خي جورج، مساء الخير والمستمعين وكل من النهار. انا بسترجي
0: تبعد عن حوا درجه، والله فجأتني يا حنون. طيب بدي اتشكر كل اللي تواصلوا معنا بحلقه اليوم، مثل العاده قضينا ساعه حلوه نحن وياكم لايف عبر هوا لبنان الحر. شكر كبير لإلي كامل، كان معكم صديقكم جورج سويدي وعلى المايك، اكيد 3 5 الموعد دائما 5:30 لايف عبر لبنان الحر. الى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: كان يا ما كان أمين عام رحمه الله يهدد رئيس القوات والقوات بمئة ألف مقاتل يزيحون الجبال من مكانها. كان يا ما كان حزب يفخر بمئتي ألف صاروخ وبأنه بات على طريق القدس وبأن حيفا ويافا وتل أبيب وصولا إلى مفاعل ديمونا في النقب تحت رحمة نيرانه، وأن حقل كريش لن يسلم من رد المقاومة، وأن العدو الغاشم لن يجرؤ على الدخول مجددا إلى لبنان، وأن جحيما ينتظره لرده على أعقابه. وحصل ما حصل، واستجلبوا جيش الكيان الغاصب تنفيذا لتعليمات الحرس الثوري الإيراني، ودخل العدو الغاشم الشريط الحدودي برمته. سقطت مارون الراس بعدما طوشون بالمقاومة الأسطورية فيها، وقالوا الخيام ستلقن الصهاينة درسا لن ينسوه. سقطت الخيام، وقالوا إن بنت جبيل ورمزيتها وملعب التحرير فيها ستكون مقبرة الغزاة، وسقطت بنت جبيل، وقالوا إن الوصول إلى الليطاني لن يكون مهمة سهلة، ووصل العدو الغاشم حتى الليطاني وما بعد الليطاني، سيطر على قلعة الشقيف ومن ثم سيطر على تلة علي الطاهر، وما زالوا يخبروننا عن استعدادات وعن تحضيرات وعن مفاجآت وعن بطولات آتية. بالله عليكم خفوها شوي، ومع ذلك معاذ الله أن نشمت أو نتشفى، إننا نحزن ونأسف بالغ الأسف لما آل إليه الجنوب وأهل الجنوب وأرض الجنوب، بل إننا نستغرب كيف أن حزب الله الذي كان يخوض الحروب الإقليمية ويعتبر نفسه صنوة إسرائيل في القوة يبحث اليوم عن أسباب لتبرير سلاحه ولتفسير نكساته عبثا. أيها الحزب المصون، كفى ظلما لأبناء بيئتك، وكفى متاجرة بأرواحهم وبأرزاقهم، وكفى جلدا للذات. لعلك تتعظ من الآية الكريمة من سورة هود: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربعا في توقيت بيروت، مساء لبنان الحر. لبنان يتحرك دبلوماسيا في نيويورك، ولقاء بين سلام وبازشكيان. رجي لإيران لكف يد حزب الله عن الدولة. كتلة الحزب تواصل هجومها على الحكومة والجنوب، غارات وتفجيرات. مجلس القضاء الأعلى يستكمل التشكيلات القضائية. الرئيس الصيني في البيت الأبيض ونتنياهو خارجه.

0: التفاصيل من لبنان الحر. رسالة واضحة أطلقها لبنان من أعلى منبر أممي، مشددا على اللاشرعية لقرار حرب وسلم خارج إطار الدولة، ولا مكان لسلاح ينازع المؤسسات على سيادتها. ولغة الدبلوماسية في الأمم المتحدة تصطدم بالتصعيد الإسرائيلي المتواصل جنوبا، وما يثير المخاوف الأنباء التي ترددت عن إمكانية استمرار تل أبيب في عمليات القضم التدريجي للمناطق الجنوبية، إضافة إلى الأنباء التي تحدثت عن أن قيادة حزب الله طلبت من عدد من القادة تخفيف وجودهم في المراكز الحزبية بالضاحية. إقليميا، لفت ما قاله السفير الإسرائيلي في واشنطن عن أن نتنياهو سيكشف مساء اليوم في كلمته عن معلومات صادمة تتعلق بإيران.
1: إذن واصل رئيس الحكومة وعشية إلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاءاته الدبلوماسية لدعم الموقف اللبناني، في وقت توجهت الأنظار إلى اللقاء الذي يعقد في هذه الأثناء بين الرئيس نواف سلام والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في حضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.
0: وبحسب المعلومات، من المتوقع أن يطغى الطابعان السياسي والأمني على اللقاء، وألا يقتصر على الجانب البروتوكولي، في ضوء إعلان سلام أن محادثاته في نيويورك تركز على خفض التصعيد وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وعلم أن سلام سيسعى إلى إيصال رسالة إلى طهران مفادها أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.
1: وزير الخارجية يوسف رجي كان دعا إيران إلى كف يد حزب الله عن الدولة، مؤكدا عبر قناة المملكة الأردنية أن الحكومة ماضية بلا رجعة في قرار استعادة الاستقلال وبسط سيادتها رغم معقدات السلاح الممتدة لعقود.
2: يلي بيحتاجه لبنان من المجتمع الدولي ومن إخواننا العرب هو شغلتين: الضغط على إسرائيل تتوقف هجماتها وتنسحب من لبنان، والضغط على إيران تتكف يد حزب الله عن الدولة اللبنانية. كما الكل بيعرف، حزب الله دخل لبنان بحرب لبنان ما له علاقة فيه لإسناد إيران، وجلب الاحتلال عن جديد والدمار والقتلى بالألاف. مطلوب من أصدقائنا وأشقائنا يشوفوا كيف بدهم يساعدونا تلبنان يرجع يستعيد استقلاله الكامل من بعض الهيمنة لميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. الحكومة اللبنانية أخذت قرار شجاع جدا وكان صعب اتخاذه، ما أخذته ولا حكومة لبنانية منذ 35 سنة، وبلش تطبيق، ولكن الموضوع معقد. سلاح حزب الله وتمويله عمره فوق 45 سنة، ما فيك تحل المعضلة من نهار للتاني بكبسة زر. الحكومة أخذت قرار وماضية ما في رجوع عن هالقرار، ولكن بده شوية وقت لتنفيذه.
0: الوزير رجي شارك اليوم في اجتماع التحالف العالمي الوزاري الرفيع المستوى المخصص للبحث في تنفيذ حل الدولتين، والذي تترأسه بشكل مشترك المملكة العربية السعودية والمملكة النرويجية والاتحاد الأوروبي.
1: وعلى هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و27، وهو الجزء الثاني من حزمة الدعم البالغة مليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين خلال زيارتها بيروت في أيار 2024.
0: حزب الله عبر كتلته النيابية يؤكد من جديد ثقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في مقابل هجوم متواصل على الحكومة.
3: سجلت الكتلة محاولات السلطة التلطي وراء استمرار العدوان الصهيوني كسبب من أسباب الإخفاقات وتعثر الأداء، من دون أن تأتي على ذكر العدو وانتهاكاته مباشرة، بل من خلال تعمد إغفال ذكر العدو الإسرائيلي بالاسم ومحاولة إلصاق السبب والتغطية على إخفاقها في الموقف والأداء.
1: أمنيا، تابع وزير الداخلية أحمد الحجار الوضع الأمني مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الذي أطلعه على التدابير والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام.
0: في الميدانيات الجنوبية، قصفت المدفعية الإسرائيلية دوحة كفر رمان إضافة إلى منطقة العريش حداثة المقابلة لبلدة حريص وبرعشيت.
1: إلى ذلك تعرضت كفر تبنيت والقنطرة للغارات الجوية، كما استهدفت مسيرة بيك أب عند أطراف بلدة كفر شوبة بالتزامن مع تفجيرات في بيت ياحون.
0: وفي القطاع الغربي استهدفت دبابة إسرائيلية متمركزة في مشاع المنصوري البلدة بعدد من القذائف بالتزامن مع عمليتي تفجير في البلدة.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن الجيش خفض حجم قواته المقاتلة المنتشرة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مع تراجع عدد الألوية العاملة فيها من 8 إلى 6 خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط.
0: فشل المناطق التجريبية والعودة إلى الحرب حتمية. ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: تتجه الأنظار مجددا إلى مصير المناطق التجريبية بعد تراجع الرهان عليها كمدخل لمعالجة الوضع القائم وسط مخاوف من عودة المشهد إلى التصعيد العسكري. وفي هذا السياق أعلن العميد الركن المتقاعد جوزيف الأسمر عبر لبنان الحر فشل المناطق التجريبية، متحدثا عن الحلول المطروحة في الشق العسكري وعما يبحث في هذا الإطار.
6: إذا كان الجيش الإسرائيلي ما زال يكتشف مستودعات أسلحة وذخائر في المنطقة الصفراء الخالصة إسرائيليا، فما أدراك بمهمة الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية التي ما زال يتواجد فيها حزب الله. إسرائيل غير مقتنعة بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية والقاضية بحصر السلاح بالقوات المسلحة اللبنانية الشرعية، وحزب الله غير متعاون بل معرقل ولا يملك قراره أو حتى هامش بسيط. القرار يتخذ بأركانات الحرس الثوري الإيراني ويبلغ إلى قدرات الحزب. لا مؤشرات على نجاح المناطق التجريبية، وهي غير قابلة للنجاح أصلا. العودة إلى الحرب حتمية إلا إذا وافقت إيران على تسليم سلاح حزب الله. تمويل إعادة الأعمار مرتبط بنجاح المناطق التجريبية، يعني تمويل مفيد. اتفاق الإطار حقق الهدف الذي وجد من أجله، وهو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني فقط. نحن رايحين على الخيار العسكري. خط الدفاع الأول للحزب سقط، الخط الدفاع الثاني سقط، في الخط الدفاع الثالث والأخير اللي بيمتد من الدبشي مرورا بتلة سجود إلى جبل الصافي إلى كفرحوني إلى بركة الجبور.
5: وبين التجريبية والنموذجية يبقى السؤال، هل تتحول مناطق الجنوب إلى مناطق تخريبية؟
1: توازيا، هل يعود لبنان وإسرائيل إلى طاولة الجولة 8 من المفاوضات؟ تقرير لسيمونا حتشيتي.
7: انتهى أيلول من دون جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فهل طارت المفاوضات أم أن ما يحصل مجرد تأجيل؟ الجولة التي كان يفترض أن تعقد في روما أرجئت إلى تشرين الأول وسط حديث عن أسباب مرتبطة بالأعياد اليهودية ومؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن التأجيل يأتي أيضا في ظل ملفات شائكة لا تزال عالقة بين الطرفين. وعلى الرغم من غياب جولة رسمية لم تنقطع القنوات بالكامل، إذ انتقل التواصل إلى واشنطن على مستوى سفيري لبنان وإسرائيل لمناقشة التطورات ومتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري. أما الجولة المقبلة فتقول واشنطن إنها لا تزال مقررة في روما في خلال تشرين الأول، فيما تشير مصادر لبنانية إلى أن بيروت لم تتبلغ حتى الآن موعدا محددا لها. وفي هذا الإطار قال الكاتب السياسي بشارة شربل عبر لبنان الحر:
8: ستكون مفاجأة لو عقدت جلسة جديدة أو تمت الدعوة إلى، لأن هناك مجموعة من الأحداث متوقعة، منها الانتخابات الإسرائيلية ب 27 الشهر المقبل، ومنها الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة، ومنها المسائل المعلقة اللي هي المناطق التجريبية، القوة الدولية التي تستحل محل اليونيفيل، ماذا فعل لبنان بموضوع حصر السلاح، إضافة إلى المخطط الإسرائيلي المتعلق بموضوع المناطق الأمنية. والجولة لن تكون ذات نتائج، يعني لو حصلت ذات نتائج مهمة إذا كانت ضمن هذه التعقيدات وما نحل منها شيء. المسار لم ينهار. لكن هناك خيط من الدبلوماسية عادة في مثل هذه المفاوضات يبقى موصولا، وغير مستغرب أنه يحصل بعض الاتصالات، حتى لا يستغرب أنه يحصل جولة جديدة من المشاورات والتفاوض من دون أن تؤدي إلى نتائج حاسمة. عادة هذا النوع من المفاوضات مساره طويل ولا يعني ينبئ بنتائج مباشرة.
7: إذن المفاوضات لم تطر رسميا لكنها دخلت مرحلة انتظار جديدة، والسؤال هل يحمل تشرين الأول عودة إلى طاولة روما أم يتحول التأجيل إلى جمود سياسي مفتوح؟
0: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة تعقد الأربعاء المقبل لدرس ثلاثة مشاريع واقتراحين على جدول الأعمال.
1: لفت وزير الأشغال فايز رسامني خلال الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر إلى أن العمل بدأ في الطريق ليكون أكثر أماناً بتنفيذ مطابق للمواصفات.
9: في لبنان تعلم الناس مع الأسف أن يتأقلموا مع أشياء ما كان يجب أن تصبح طبيعة، ومع السنين يتحول الخلل من استثناء إلى واقع يعتاده الناس، وهذا تحديدا ما يجب أن يتغير. وظهر البيدر مثال واضح، فهذا ليس مجرد طريق بين بيروت والبقاع، بل شريان رئيسي لحركة الناس والبضائع والإنتاج، ومحور أساسي يربط العاصمة بالداخل اللبناني ويمتد عبره لبنان برا نحو سوريا والأسواق العربية.
0: قضائيا، استكمل مجلس القضاء الأعلى البحث في ملف التشكيلات والمناقلات القضائية الجزائية وأقر سلسلة تشكيلات في مختلف المناطق.
1: تسهيلات لتنشيط الصادرات الزراعية بين جابر ووفد من مصدري الفواكه والخضار. جورج كرم.
10: واقع عمليات التصدير والصعوبات التي يواجهها القطاع والسبل الممكنة لتقديم تسهيلات تسهم في تبسيط الصادرات الزراعية اللبنانية، بحث وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة مع وفد من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان. الوزير جابر أكد بعد اللقاء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني،
11: خاصة بعد إزالة العقبات اللي كانت موجودة لعبور الشاحنات، وأيضا التضييق في حمولة هذه الشاحنات من خلال تشغيل السكانرز بمنطقة المصنع وأيضا في مرافق، ولكن لديهم مشاكل عديدة سنحاول جاهدين أنه نلاقي لها حلول. عندهم مشكلة، كان لهم متوجبات مع مؤسسة إيدال في السنوات السابقة لم يحصلوا عليها، فبدنا نحاول نساعد ونتشاور بالحكومة حتى نلاقي لهم تسوية معهم، وأيضا بحثنا معهم في إمكانية إعطائهم بعض الإعفاءات. يعني مثلا لبنان يفتقر اليوم إلى عدد كافي من الشاحنات المعدل التصدير، فنحن حاضرين بالحكومة أنه نعطي إعفاءات جمركية على استيراد شاحنات جديدة من الخارج، خاصة المبردة منا، لحتى تقدر يعني الشاحنات اللبنانية تدخل إلى العربي والخليج وتكون يعني مهيئة للمسافات الطويلة. وبنشوف كمان شو في أمور أخرى بنقدر نتعاون معهم حتى نشجعهم أكثر وأكثر على التصدير.
10: وأكد جابر استعداد الحكومة للتعاون في كل ما من شأنه دعم القطاع وتنشيط حركة التصدير. من وزارة المال، جورج كرم، لبنان الحر.
0: طلب وزير العمل محمد حيدر من المواطنين وأصحاب العلاقة ولا سيما أصحاب العمل المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديد قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
7: خلال استقباله الرئيس الصيني في البيت الأبيض، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصداقة العظيمة التي تربطه به. من جهة أخرى، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترتيب لقاء مع ترامب على هامش زيارته إلى نيويورك، لكن لم يحقق له ذلك بحسب ما أفادت صحيفة وول ستريت. وفي خلال اجتماعات الأمم المتحدة، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن الحفاظ على حل الدولتين يضمن تحقيق السلام في المنطقة. أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فندد بقرار الولايات المتحدة عدم منحه وأعضاء في الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واصفا الخطوة بأنها إجراءات عقابية. على خط آخر، وعلى الرغم من مساعي الوسطاء من أجل تهدئة الصراع بين إيران والولايات المتحدة، اعتبر مسؤول إسرائيلي أن إمكانية اندلاع جولة جديدة من الضربات ضد طهران مسألة وقت فقط لا غير. وقال المصدر الإسرائيلي إن إيران تسارع استباقا لأي هجوم عليها، تسارع إلى إحياء وتفعيل برنامجها النووي، وإن الجانب الإسرائيلي رصد مؤخرا تكثيفا لمحاولات نقل وتحصين المشروع النووي في جبل الفأس قرب منشأة نطنز، وذلك وفق ما نقلت وسائل أعلام إسرائيلية. من جهة أخرى، أعلن الطيران المدني الإماراتي أن قرار تعليق الرحلات من وإلى إيران جاء بناء على الحظر الأمريكي.

0: بعد طقس خريفي متقلب مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية حتى يوم السبت ليرجع يتحول لطقس مستقر.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. لبنان يتحرك دبلوماسيا في نيويورك ولقاء بين سلام وبازشكيان في هذه الأثناء. رجي لإيران لكف يد حزب الله عن الدولة. كتلة الحزب تواصل هجومها على الحكومة والجنوب غارات وتفجيرات. مجلس القضاء الأعلى يستكمل التشكيلات القضائية. الرئيس الصيني في البيت الأبيض ونتنياهو خارجه.
0: النشرة انتهت، أخرجها إلي كامل. شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أيلول الانتظار. لم يكن طرف أيلول بالمفاوضات مبلول. لم تنعقد الجولة التاسعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما كما أشيع. ثبت مجدداً أن الأمال والأمنيات والتوقعات لا يعول عليها لبناء معطيات. كثر أملوا في أن تعقب الجولة الثامنة جولة تاسعة في أيلول وراهنوا عليها، ومنهم من حدد مواعيد لها على أنها في مطلع أيلول. لكن ثبت أن ما كل ما يتمنى السياسي يدركه، بل عليه أن يجد السعي. ما حصل أن لبنان راهن على الوقت في مقابل أن الأمريكي والإسرائيلي يتسابقان ويسابقان الوقت. لكن الوقت لعبة خطيرة، وكما يقول المثل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. في النتيجة انتهى أيلول، فماذا عن الشهر الذي يليه عام تشرين الأول؟ أمريكا وإسرائيل منشغلتان بالانتخابات، فهل يمكن أن يجدا وقتا للملف اللبناني؟ يستبعد ذلك، فهل يعني أننا سنكون على لائحة الانتظار مجددا؟ اللبنانيون يخشون الانتظار، ليس خوفا من الانتظار في حد ذاته، بل خوفا من مدة هذا الانتظار، خصوصا أنهم لم يعودوا يتحملون تكاليفه. فهل من مبادر؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: شاهين غريب، لياس نيكولا أبو سعد، نصيف صليبي، أنطوان فريد داغر.
0: ارتفعوا كالأرز.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

أتاه لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: شوق كرم.
1: ما في حدا بيسمع أقوال يسوع ويشوف أعماله اللي عملها وعم بيعملها وما يشوف فيه مثل ما شاف فيه هالرجل معلم صالح وبيركع قدامه، لأنه ما من صالح إلا الله. بصير همه يسأل يسوع عن الطريق ليورث الحياة الأبدية، والأكيد أنه جواب يسوع على كل مين بهمه يورث الحياة الأبدية هو بالأمس واليوم وبكرة. قطع كل حبل، لا بل كل خيط بيربط قلبه بأي شيء من هذا العالم مهما عظم شأنه، ليكون بكليته للمسيح ويصير من خاصته مثل ميزه الحقيقيين. بيقول يوحنا الصليبي بتعليق على قصة هالرجل اللي كان قلبه معلق بثروته وما قدر يلبي دعوة يسوع ليحقق بغية قلبه العميقة انه يورث الحياة الأبدية. بيقول ما بهم إذا كان قلبك مربوط بحبل طخين أو بخيط رفيع، فقلبك بيبقى مربوط ومنه حر ليحب ربنا بكل ما فيه. وبنفس السياق بيعلق مار أغسطينوس وبيقول ما بحبك يا رب هيدا اللي بحب أي شيء في حياته ما بحبه فيك ولأجلك. لهيك بالنسبة لميراث ملكوت الله يعلمنا يسوع من هالحدث إنه ما بيكفي نكون حافظين الوصايا اللي بتجعل علاقتنا بالقريب صالح، بل نحن مدعوين أولاً نحفظ الوصايا الأولى المتعلقة بالله، واللي بتعلمنا نحب الله بكل ما فينا من قلب وفكر وقوة، لحتى نصير نحب زويتنا وقريبنا بنفس الحب يلي بيحبه فينا الله، يلي منحب فيه الله. ولهالسبب كلام يسوع بيأكد لنا إنه مش كل فقير بيورث الحياة الأبدية لأنه فقير، ولا كل غني بيخسر ميراث ملكوت الله لأنه غني، بل كل مين هو فقير بالله، فقير بمحبته لله، هيدا اللي بيخسر الملكوت. مين هو غني وبيغتني بالله هو اللي بيربح ميراث الحياة الأبدية. فيا رب قوينا لننعم بمشورتك دوما في حياتنا، نتبعها مشورتك اللي بتقلنا فيها ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ساعدنا نشتغل حتى ننقي قلبنا من كل تعلق بأمور هالدنيا، نتحرر ونصير بكليتنا لإلك، لقضيتك يلي هي قضية الإنسان والحقيقة، ليكون لإلنا ميراث الحياة الأبدية مثل ما وعدت. آمين.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: الفرق بين الجراحة التقليدية واستبدال مفصل الركبة بروبوتك سيرجري هو انه وقتها بتتم هيدي العملية بالروبوتك سيرجري، اول شيء العملية رح تكون اقل وجع، تاني شيء المريض رح يقدر يغادر المستشفى بشكل اسرع، وتالت شيء على المدى البعيد نتيجة رح تكون افضل. هيدي اليوم

0: مساء الخير. الحراك اللبناني الرسمي مستمر في نيويورك. رئيس الحكومة نواف سلام يواصل لقاءاته واجتماعاته موسعا مروحة اتصالاته العربية والدولية، لكن اللقاء الأبرز هو الذي انعقد قبل قليل وجمع نواف سلام الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان، وسيلتقي سلام غدا، بل سيلقي غدا كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ثم يتوجه إلى واشنطن للقاء مسؤولين أمريكيين. والأهداف واضحة: السعي إلى استئناف المفاوضات بالتوازي مع تحرير الجنوب، والبحث عن قوة بديلة لليونيفيل التي تنتهي مهمتها مع نهاية السنة الجارية. وفيما سلام يحاول معالجة الواقع اللبناني المأزوم بالحد الأدنى المتوافر، فإنه يتلقى ضربات من جهتين. فإسرائيل واصلت غاراتها واستهدافاتها وتفجيراتها، وقد نفذ جيشها تفجيرا كبيرا في محيط مدينة بنت جبيل. في المقابل واصلت كتلة الوفاء للمقاومة توجيه سهامها الحادة إلى الحكومة، متهمة إياها بعدم إصدار أوامر للجيش بالدفاع عن الوطن والناس. وفي مقابل هجومها على الحكومة اللبنانية، فإن الكتلة جددت ثقتها بإيران ورهانها عليها، إذا اعتبرت أن المواقف الإيرانية هي الضمانة الحقيقية للنصر على الأعداء في المنطقة ولبنان. فعن أي نصر يتحدث حزب الله؟ هل عن خسارة 600 كيلومتر من الجنوب، أم عن تدمير عشرات القرى والبلدات، أو عن مقتل حوالي 9000 شخص لبناني نتيجة إسنادين خاسرين وعبثيين؟ البداية من اليوم الثالث في نيويورك في رسالة لأنتوني مرشاق. أنتوني، مساء الخير. إذن اللقاء الأبرز الذي جرى قبل أقل من ساعة بين الرئيس نواف سلام والرئيس الإيراني، إضافة إلى لقاءات أخرى، تفضل الحكي لك.
1: فادي، فعلا انتهى منذ لحظات اللقاء مع الوزير الباكستاني هنا بهذا المبنى، مبنى الأمم المتحدة، واستوقفنا مع الوزير جو رجي وزير الخارجية لنسأله بداية عن اللقاء الأساسي اللي تم، اللي هو لقاء مع الرئيس مع الرئيس الإيراني. شو صار حديث وشو هي المطالب اللبنانية اللي واجهتوها؟
2: بالأول بدي أوضح شغلي، نحن ما عندنا أي مشكلة وما عندنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أيا كان، لأن تجتمع وتتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم، تجرب تحل المشكلة. بخصوص الاجتماع، قلنا لازم ينقال بشكل كتير واضح انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي.
1: يعني وهل في كان تجاوب؟ كيف يعني اللقاء امتد حوالي الثلث ساعة تقريبا، أي ملفات اتطرقتوا غير موضوع السيادة وحتى موضوع السفير الجديد؟
2: هو الموضوع الأساسي هو العلاقات بين البلدين اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان، وهيدا كان الأساس ونحن على موقفنا.
1: وشو قال الموقف الإيراني؟ يعني رد عليك شي الرئيس أو حتى رد شي وزير الخارجية على رأجي؟ قالوا شي؟
2: بتسمح لي أنه ما أقول اللي صار داخل الاجتماع.
1: شكرا مع الوزير. في شي كمان معين كان باليوم باللقاء مع الباكستاني متعلق بالملف الإيراني بما أنه هو الوسيط الباكستاني؟
2: لا، الرئيس الحكومي الباكستاني حطنا بجو المفاوضات اللي عم بتصير بخصوص تحديدا مضيق هرمز، وإن شاء الله خير.
1: شكرا مع الوزير. يعني هذا هو المشهد مباشرة. فادي، كان دولة رئيس نواف سلام قال أيضا أنه لبنان لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. بهذا الموقف توجه رئيس الحكومة نواف سلام أيضا عن لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان خلال اجتماعهم اليوم بنيويورك، مؤكدا أنه لبنان دفع ثمن باهظ من أمنه واستقراره واقتصاده. سلام دعا إلى علاقة من دولة إلى دولة تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل، كما طلب ترشيح سفير إيراني جديد، وأكد الأولوية لانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وبسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها. أيضا هنالك سلسلة لقاءات أخرى، هنالك لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي ومسؤولين أمنيين بالشؤون الإنسانية والهجرة واللاجئين، وأيضا مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. أما إسرائيليا وصل بنيامين نتنياهو بانتظار أن يلقي كلمته، ولكن هذه اللقاء استغرق ساعات لأنه حط طائرته بمطار ستيوارتي هو خارج 100 كيلومتر خارج نيويورك على أن يأتي إلى هو بطريقه إلى الأمم المتحدة لإلقاء كلمته بعدما وعد بمفاجآت أيضا بكلمته. أما فلسطينيا فخاطب الرئيس محمود عباس الجمعية العامة بفيديو مسجل من رام الله بعدما رفضت واشنطن منح تأشيرة، وخلال كلمته بقيت مقاعد الوفد الإسرائيلي فارغة فيما دعا المجتمع الدولي إلى حماية الفلسطينيين والتحرك لوقف معاناتهم. هذه الرسالة معي أنا وزميل ربيع شمعون. أما الآن نستمع إلى شغلتين مع بعض، نستمع إلى ما قاله دولة الرئيس خلال خروجه مع رئيس الوزراء الباكستاني هنا خلفي مباشرة، وأيضا نستمع إلى كلمة الرئيس الفلسطيني من داخل جلسة مجلس الأمن. هذه هي كلمتي من هنا من نيويورك.
3: I commended all the efforts. I mean, Pakistan had been doing over the past month to try to calm down the situation, to find a diplomatic solution, and to prevent the conflict from extending. Our position is very clear that no one speaks on behalf of Lebanon but the government of Lebanon. We cannot be a card in the hands of X, Y, or Z. We cannot isolate Lebanon from the greater picture, from the conflict in the region.
4: منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول. إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية. إننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود. السيدات والسادة، لقد حضرنا المجتمع الدولي طويلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن هذه السياسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون الدولي ستدمر حل الدولتين، وهذا ما يجري الآن. لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في العام 1948. لقد رحبنا بخطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق. ندعو إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، فالمرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم. نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني E1 الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.
5: وكان رئيس الحكومة نواف سلام كشف في حديث للأم تي في أن لبنان الجديد يعمل على فتح صفحة جديدة مع السوريين.
3: عم نعمل نحن على خطين هدو متكاملين، واحد خط الإصلاح الداخلي يلي هو أساس لعملية النهوض يلي بدنا إياها للبنان، وخط ثاني هو خط استعادة السيادة اللبنانية.
0: وفي نيويورك أيضا حديث حصري للأم تي في وأنا سوريا مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
6: اللي بين لبنان وسوريا شيء كتير كبير، نحن تقريبا هموم واحدة، وبالتأكيد لازم نكون دائما بأفضل العلاقات يعني. فبما أنه نوايا طيبة في البداية فهذا هو البداية الصحيحة للعمل يعني.
5: في السياسة تنبا تفتح خارطة الجنوب، فهل تكون علي الطاهر البداية؟ رامي نصار.
7: من 20 إلى 22 تشرين الأول موعد مبدئي لاجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا فلوريدا، فيما لا موعد محددا بعد لجولة تفاوضية على المستوى السياسي. وبحسب معلومات الام تي في يفترض أن يخرج الاجتماع بخريطة طريق تحدد منطقة بعد أخرى تسلسل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني والتحقق من حصر السلاح. إذا نجح الاجتماع مع استبعاد ذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية، فأن تطبيق صيغة الإطار سيكون على مراحل مع التحقق من عملية حصر السلاح. أما ترتيب المناطق فيخضع للظروف، كل منها العسكرية والشعبية والاستعداد إسرائيل للانسحاب منها وصولا إلى الانسحاب الكامل كما يأمل لبنان. المنطقة التجريبية التالية لم تحسم أيضا، فهي مرتبطة بتصور الجيش للانتشار وبالخريطة التي قد يتوصل إليها في اجتماع تامبا، لكن اقتراحا يدور في الكواليس باعتماد علي الطاهر ومحيطها منطقة تجريبية تالية. وبعد انعقاد المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس، نشر موقع ميدل إيست آي تقريرا يشير إلى أن الجيش اللبناني قدر احتياجاته القصيرة والمتوسطة المدى بنحو 3 مليارات دولار ضمن خطة تمتد لخمس سنوات لتعزيز قدراته. وتتضمن الخطة تعزيز انتشار الجيش في الجنوب والاستعداد لتولي مهام تطلع بها اليونيفيل حاليا وتشديد الرقابة على الحدود اللبنانية السورية، إلى جانب تطوير القدرات البحرية والاستعداد لتولي مسؤوليات أمنية أوسع بعد انتهاء المهمة الأممية. وتوزعت الاحتياجات المالية وفق الوثائق التي أوردها التقرير بين نحو 1 مليار دولار لتعزيز الجاهزية القتالية و654 مليون دولار للقدرات الأساسية و364 مليون دولار للرواتب والحوافز و334 مليون دولار للمهام البحرية المرتبطة بعمل اليونيفيل و193 مليون دولار لتعزيز ضبط الحدود مع سوريا، إضافة إلى 150 مليون دولار للدفاع عن الحدود بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
0: مع مغادرة اليونيفيل الجنوب خسارة مالية تتخطى مئات ملايين الدولارات. التقرير يلقي الضوء مع يارا الهندي.
8: اليونيفيل عم تتحضر للمغادرة، بس اللي رح يطلع من الجنوب مش بس جنود وآليات، معها رح تطلع ملايين الدولارات من دورة اقتصادية بنيت على مدى سنوات. بحسب أرقام حصلت عليها الام تي في، نحو 450 لبناني بيشتغلوا حاليا مباشرة ضمن ملاك اليونيفيل، بعد ما كان عددهم وصل سابقا إلى نحو 700 موظف لبناني. هؤلاء بيتوزعوا على عشرات الاختصاصات، من الإعلام والترجمة والشؤون المدنية إلى المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، وصولاً إلى النجارين والحدادين والوظائف التقنية والإدارية. ومتوسط الراتب بحسب المعلومات يقارب 4000 دولار شهرياً، وهيدا بس التوظيف المباشر، لأن حول اليونيفيل شبكة أوسع من المتعاقدين اللبنانيين، سواء مباشرة مع الوحدات الدولية أو عبر الشركات اللي بتأمن التنظيف والصيانة والمطابخ والخدمات المختلفة. وبحسب المعطيات نفسها تعتبر اليونيفيل تاني أكبر جهة توظيف بالجنوب بعد الدولة اللبنانية، مع ضخ مئات ملايين الدولارات سنوياً. نحو نصف مشتريات اليونيفيل بتتم من السوق اللبناني، من الحواسيب والهواتف إلى الحديد ومجموعة واسعة من السلع والتجهيزات بقيمة بتقارب 25 مليون دولار سنوياً. وعلى مدى نحو 20 عام ما اقتصر حضور اليونيفيل على الأمن، خدمة طبية وطب أسنان، أدوية وخدمات بيطرية، دروس باللغات والرياضيات، إضافة إلى مشاريع سريعة الأثر كالتزفيت وبناء حيطان الدعم للمدارس بقيمة قاربت 1.5 مليون دولار سنوياً، قبل ما يتحول جزء من هذا الدعم خلال الحرب إلى مساعدات عينية. أما الأثر غير المباشر فأوسع بكتير، فنادق ومطاعم نشأت أو توسعت مع الوجود الدولي، بيوت ومدارس وسيارات وخدمات استفادت من الموظفين والعناصر الدوليين والحركة المرتبطة فيهم، إضافة إلى استثمارات شجع عليها مستوى من الاستقرار اللي رافق وجود القوات الدولية بالمنطقة. إذن مغادرة اليونيفيل لبنان اقتصاديا ما بتعني إقفال مؤسسة واحدة، بل خروج محرك مالي ضل عقود جزء من الدورة الاقتصادية بالجنوب.
5: الحد الأدنى للأجور تتدنى قيمته يوما بعد يوم، فيما قيمة مولد الكهرباء قد تصل إلى 80% منه، والمواطن يعمل ليسدد فاتورة المولد.
9: في ظل انزلاق الأوضاع المعيشية في لبنان بشكل دراماتيكي، يبقى صندوق المولدات الأسود المعضلة الكبرى لجميع اللبنانيين دون تمييز. أرقام اليوم ليست بجديدة، لكنها مساءلة لمجلس النواب كما للحكومة. لماذا تستمر مافيا المولدات بنهش المواطنين بدل أن يكون لنا قطاع كامل؟ ضيفنا أمير مقداد وهو خبير مالي يشرح أرقام الفساد. هذه أمير أرقام نعرفها أنها كبيرة، ولكن كل ما نشوفها بنرجع نقول أف.
10: تفضل.
11: بداية النوال هذه الدراسة تكشف بالأرقام كيف تحولت المولدات وأصحابها إلى اقتصاد موازي تحتك القطاع وبتبتز المواطن أبشع ابتزاز ولا بنشوف كيف. أهمية هذا الرقم إنه القطاع إذا أنتجت المولدات حجمه 2.81 مليار دولار، أما إذا أنتجته كهرباء بين هو 1.14 مليار، يعني في هدر بأكثر من 1.6 مليار دولار سنويا نحن عم نتفحقه.
10: منشوف بالأرقام الثانية كمان بقطاع المافيات هذا يلي عم نشوف الهدر الكبير فيه، قد ايه بتفرق إذا 10 سنت علوا بالتسعيرة؟
11: صح، إذا علوا 10 سنت بالتسعيرة سنويا بيصير القطاع حجم بيكبر 520 مليون دولار، وإذا 20 سنت بيكبر مليار دولار. ووصلت مخالفات وصلت إنه زادت لبين 0.65 دولار حتى زادوها،
10: يعني عم نحكي بأولموست 5 مليار دولار. صح، بيصير القطاع مزبوط بيزيد سنويا. حنشوف بالأرقام التالية أيضا عم نشوف أنه الديزل قد ايه بيستهلك بالسنة.
11: صح، لبنان بيستهلك تقريبا مليار دولار سنويا ديزل، وهذا رقم أهميته أنه بيعمل لك معمل كل سنة تقريبا، إذا
10: يعني المعمل بيكلف. صح، مليار، يعني مصبوط. كان هلأ صار عندنا 15 معمل يمكن، ونحن بحاجة لثلاثة فقط. للأسف هذه المفارقة الكبيرة. أيضا هون بدنا نقارن بين دبي ولبنان. دبي اللي هي أهم بلد بالسيرفيسز وتعتبر غالية نسبياً.
11: تعتبر غالية نسبيا نعم، التسعيرة تقريبا 0.08 كيلووات، اما بلبنان 0.54، يعني 6 مرات اغلى. وبقطاع المطاعم تقريبا لكل 100 دولار في 2 ل 2.5 هول على الكهرباء، اما بلبنان توصل ل 15
10: يعني
11: دولار.
10: يعني اذا انا رايح على مطعم عم بدفع 100 عم بدفع منها 15 او 20 دولار.
11: صحيح، كانوا في شخص زياده معي
10: للمولد، لهيك عم تغلى كمان فواتير المطاعم. صح، بلبنان بحجه المولدات. هذا يمكن الارقام الاخيره اللي هلا حنشوفها هي اللي بتحزن اكثر شيء، قد ايه عم يتاثروا متوسط الاسر والاسر الاكثر.
11: صحيح، حسب هيومن رايتس واتش 44% من متوسط الأسر بتروح على الكهرباء، أما الأسر الأكثر فقراً فعم بتكون 88%. ونحن عملنا سيموليشن لمعدل فاتورة 250 دولار من الحد الأدنى للأجور بتاخد تاكل 80%، أما القطاع العسكري اللي راتبهم 500 دولار عم تاخد تقريباً 50% عم تاكل من رواتب.
10: يعني هاي الصيفية ولا فاتورة كانت أقل. صحيح، من 250 دولار. صحيح، حتى للأكثر فقراً للأسف. صح، شكراً أمير على كل هذه المعطيات والأرقام. إذا نعيش ونعمل لكي ندفع فاتورة الكهرباء لمافيا أوجدتها الدولة ووضعتها كواجهة لنا، فحرمونا المعامل وجعلوا الرواتب تصب في جيوبهم أخيراً، والشعب ساكت وراضي كأن أموال مستحقة لهؤلاء الفاسدين.
0: حياتيا أيضا التدفئة في لبنان، في لبنان صار بدها موازنة، والمواطن سيقنن حتما هذا الشتاء. تقرير جيسيا أنطون.
12: اللبناني كل موسم عنده حسبة، هالمرة حسبة أول نسمة وكلفة أنواع التدفئة. بين المازوت والحطب والغاز خيارات التدفئة متعددة، ولكن الكلفة واحدة مرتفعة. طن المازوت واصل اليوم على البيوت بحوالي 1580 دولار، يعني إذا البيت على ارتفاع 400 متر عن سطح البحر واستهلاكه بالموسم بحدود طن ونص، الفاتورة بتقارب 2400 دولار، ويمكن أكثر بحسب ساعات التشغيل. أما أسعار الحطب فمن أبدا أرحم، طن الحطب المخلوط بيتراوح بين 220 و230 دولار، طن الصنوبر تخطى 200 دولار، بينما وصل طن السندين لحدود 350 دولار. وطبعا كل ما ارتفعت المنطقة وطالت ساعات التشغيل ارتفعت الكمية المطلوبة وبالتالي الفاتورة. البيت الموجود على ارتفاع بين 500 و1000 متر بيحتاج بالمتوسط لنحو 5 أطنان من الحطب، أي ما يقارب 1300 دولار للموسم. أما بالمناطق الأعلى فالاستهلاك ممكن يتخطى 7 أطنان. هالأسعار مرتبطة باليد العاملة، أسعار المحروقات وكلفة استثمار الأراضي الحرجية، ترخيصها وتأمينها. أما الخيار الثالث فهو الغاز، سعر الأنينة بحوالي 14 دولار، وعمر الوسط نحو 50 ساعة تشغيل، وبالتالي ممكن توصل كلفة التدفئة بالغاز لنحو 200 دولار شهريا. فكيف رح يواجه المواطن شتوية هالسنة؟
13: هي الأكبر هام عنده كان المعيشة، صارت ضمن من المعيشة صارت الترفية.
14: أكيد رح نأمن.
15: تعتير بتعتير، ناس ما معها تاكل، كيف بدنا نأمن حطب ومازوت وتدفئة؟
16: اليوم الملاك والثري واللي عنده مغترب ممكن يشتري حطب أو مازوت، بس ما عنده منين بيجيب، رح يسرق.
12: التدفئة صارت بند أساسي على موازنة كل بيت، فحتى صوبيا سعرها بين 50 و200 دولار. بيبقى أرخص أنواع التدفئة الحريم، وسعر المرتب منه للمفرد 29 دولار والمجوز 39 بضاين الموسم كله، يعني ممكن يكون الحل الأنسب بظل كل هيدا الغلا. غريسيا أنتون، فرناندو حويك، MTV.
0: بعد الإعلان تأهيل طريق دهر البيضاء
5: وأوزان على ظهور الصغار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
1: التفاوض من أجل السلام أو المزايدات من أجل الحرب، لبنان أمام مفصل أساسي والدولة لإثبات الموقع والموقف، مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة الواحدة من بعد الظهر.

0: قروض إسكانية من المؤسسة العامة للإسكان بمئة ألف دولار وفائدة 3.5% في انتظار إقرار موازنة العام 2027. التفاصيل في هذا التقرير.
1: بعد أعوام من التوقف تعود قروض المؤسسة العامة للإسكان إلى الواجهة مع توجه لإعادة إطلاق القروض السكنية بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار وبفائدة تبلغ 3.5%، وهذا ما يجري العمل عليه حاليا.
2: القروض السكنية بتتضمن أكيد التملك، يعني عم نعطي قرض لواحد يتملك شقة لترميم وحدة سكنية، لبناء وحدة سكنية إذا بيملك شافة أرض، أو لتكملة البناء. سقف القرض يلي مقترح اليوم هو 100 ألف دولار للمواطن. 100 ألف دولار الفائدة المقترحة 3.5%، يعني عم يرجعوا بعد 20 سنة ب 139 ألف إذا أخذ على 20 سنة، وإذا أخذ على 15 سنة عم يرجعوا 128 ألف دولار. دفع الشهرية رح تكون 580 دولار.
1: المؤسسة ستبدأ بمبلغ 100 مليون دولار، ما يعني إمكان إفادة نحو 1400 عائلة من هذه القروض، لكن قيمة القروض المقدرة ب 100 مليون دولار ستكون من الدولة وبالليرة اللبنانية. فكيف ستحول إلى الدولار لتمويل القروض؟ بالدولار وليس بالليرة.
2: هلأ الاقتراح الحالي هو ندين بالدولار ونستوفي بالدولار. كيف الطريقة إذا إجت بالموازنة 100 مليون دولار ولكن إجوا باللبناني بطبيعة الحال؟ هون بده يصير في تواصل مع مصرف لبنان لنشوف كيف بدنا نجدولهم. أكيد ما فينا نحولهم بنهار واحد كلهم على الدولار، وأصلا منا عايزينهم بذات النهار، ولكن تباعا، وإذا كان في تعاون مع القطاع المصرفي كمان رح يصير في تنسيق بهالموضوع.
1: المؤسسة لم تبدأ العمل بهذه القروض بعد، في انتظار موازنة 2027 التي ستحال من الحكومة إلى المجلس النيابي لدراستها والتصويت عليها وإقرارها، ثم تبدأ مؤسسة الإسكان عملها بمنح القروض للمواطنين.
3: حقيبة المدرسة عبء يومي يستوجب السؤال، هل ما يحمله التلميذ كل يوم يفوق ما يستطيع جسمه تحمله؟ تقرير ماريو دويري.
4: من لحظة وصولهم إلى المدرسة ببلش أول حمل بالنهار، حمل أكبر من الدرس والعلامات، الشنطة.
5: لازم يروح نهائياً الشنطة.
6: في وزن.
7: ما بعرف إذا فيش 30 كيلو، يمكن شي 30 أو 25.
4: بالأنظمة التعليمية الحديثة بتوفر مدارس كتيرة لوكرز ليتركوا التلاميذ كتبهم فيها بدل ما يحملوها يومياً، ومع ذلك بتبقى بعض الحقائب تقيلة والبرهان بالأوزان.
8: نحن هون بصف الديزيام، يعني رينج الأعمار بين 7 و8 سنين، فخلينا نشوف شو أوزان الشنط هون. هاي شنطة كتيرة عليك أو خفيفة؟
9: خفيفة.
8: طب خلينا نشوف قد وزنها. شنطتك كيف بتلاقيها، تقيلة أو خفيفة؟
9: تقيلة.
8: بيوجعك ظهرك شي من وراها؟
9: ايه.
8: خلينا نشوف سوا قد وزنها.
4: بالابتدائي الحقائب يلي رصدناها تراوحت أوزانها بين 2 و5 كيلو، ومع معدل وزن للطفل بحدود 22 إلى 23 كيلو بهالعمر بتشكل الشنطة بين 9 و22% من وزنه، فيما السقف الموصفي هو 15% كحد أقصى، ولها التجاوز انعكاس على الصحة.
9: بس اطلع عالسيارة من هون من ورا الشنطة عم يزعجني.
4: وكل ما يكبر التلاميذ بيزيد وزن الشنطة، وبالمرحلتين المتوسطة والثانوية وصل وزن بعض الحقائب يلي رصدناها إلى 10 كيلو.
9: حط بوردتي والأكل كمان بقلب الشنطة فبتصير كتير تقيلة.
10: مثلا اليوم عنا كذا مواد فبتكون أتقل.
4: الأرقام صارت واضحة، بس فعلياً كيف بيقراها الطب؟
11: عنا كذا دراسة انعملت وبينت هالدراسات بأرقام كبيرة من الأولاد اللي تأخذت فيهم، هون عنا حوالي 70 ألف، هون عنا حوالي 18 ألف، أنه وزن الشنطة ما بيكون عنده تأثير استركتورال على العمود الفقري، ممكن يصير في تأثير على أوجاع عضلية إن كان بالرقبة إن كان بالكتاف وإن كان بالظهر. بالنسبة للأولاد اللي بيحملوا الشنطة من ميلة واحدة أو بيحملوها بإيدهم أو بيوطوها كتير على ظهرهم، هيدي أبداً مش مستحبة لأنه بتأثر على البوستور. هالحمالية مفروض تمرق من كل ميلة من الكتف، تكون عريضة، تكون عالية، ما تكون واطية.
4: الحل بيبدأ من المدرسة.
12: نحن نستعمل كتب يلي بالمكتبة عنا، وزيادة عن الكتب فينا أوقات نطبع ورقة وبيخدها معه. بهالطريقة الشنطة بتكون كتير خفيفة والولد مش عم يحمل وزن كبير معه.
13: جربنا نعتمد الآيباد، إنما هالشي ما مشي. أولا كان الكتب العربية اللبنانية كلها دور النشر ما كانت حاضرة، حتى الخيارات اللي كان عنا إياها بالكتب الأجنبية ما كانت كلها موجودة. لهالسبب نحن عم نروح على حل تاني، تخفيف الشنطة المدرسية.
4: والمسؤولية تقع أيضا على الأهل، يساعدوا أولادهم بتحضير الشنطة ويتأكدوا أنهم عم يحملوا بس الضروري.
3: من داخل سجن رومية، الام تي في ترصد تداعيات إضراب السجناء. تقرير ميرالا أبو خليل.
14: لم يعد إضراب سجناء رومية عن الطعام مجرد تحرك احتجاجي بعدما بدأ يترك تداعيات صحية متزايدة على المشاركين فيه. أكثر من 400 سجين في المبنى بي يواصلون إضرابهم المفتوح منذ 12 أيلول احتجاجا على تعليق مفعول قانون العفو العام بانتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم به. ومع دخول الإضراب يومه 11 ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة إلى 29، بينهم مسنون ومصابون بأمراض مزمنة، فيما نقل عدد من المضربين إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية. وكانت أولى عمليات النقل قد سجلت في الأيام الأولى من الإضراب.

0: منها غلطنا بحقكم، ان احنا مثل ما بيقولوا ارتهنا لايران ولسوريا وحبسناكم.
1: الإضراب ليس الأول، فقد شهد سجن رومية تحركات مماثلة في السنوات الماضية وإضرابات واحتجاجات سابقة ارتبطت بظروف الاحتجاز وبطء المحاكمات وتخفيض العقوبات. والموقوفون السوريون أضربوا أيضا في 2025 للمطالبة بحل ملفاتهم وخصوصا إعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية الجديدة لاستكمال محاكماتهم. أما النتائج فبقيت مرتبطة بكل ملف على حدة، من دون أن تنهي التحركات المتكررة مشكلة الاكتظاظ والتوقيف الطويل ونقص الخدمات التي لا تزال قائمة حتى اليوم. فهل سيصل الاحتجاج هذه المرة إلى نتائجه المرجوة؟
2: إنمائيا رأى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسمني افتتاح الرسمي لأشغال مشروع ظهر البيدر بحضور عدد من المعنيين والمسؤولين. رسمني أكد أن الوزارة تمكنت من اعتماد مشروع متكامل لتأهيل الطريق بكلفة أدنى بكثير من دون المساس بالمواصفات الفنية المطلوبة.
3: فهذا ليس مجرد طريق بين بيروت والبقاع، بل شريان رئيسي لحركة الناس والبضائع والإنتاج ومحور أساسي يربط العاصمة بالداخل اللبناني. نعالج وندعم 8 نقاط انهيار ونعيد تأهيل الطريق وتسفيته وتخطيطه. اللي بين معنا بالمنصورية متعهد ياخد كان الملف من سنة وكان مفروض يخلصها بأول صيفية هيدي، ولكن أحواله المادية ما سمحت له يشتغل. توجهت للمدعي العام التمييزي لنحاسب هالمتعهد والاستشاري.
4: إنمائيا أيضا تفقد وزير الزراعة نزار هاني عددا من المناطق البقاعية الزراعية ومراكز توضيب وعمليات فرز، إضافة إلى محطات ومشاريع زراعية وإنتاجية، مطلعا على واقع الإنتاج الزراعي. هاني أشار إلى العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية وتعزيز الصادرات بهدف تحسين أوضاع المزارعين والعجلة الاقتصادية.
2: بعد الإعلان روبوت يعرض الأزياء.
4: وسرير أو سيارة.
5: علمتنا السنين إنه شغلتنا يا منعملها على الأصول أو ما منعملها. حمصناها على القد وبلمسة الماستر وصلنا للطعم اللي بتغني وللقرش اللي إلها رنة حتى بالبزورات ماستر.
6: Down. Sparkling natural.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: الفرق بين الجراحة التقليدية واستبدال مفصل الركبة باي روبوتك سيرجري هو انه وقتها بتتم هيدي العملية بالروبوتك سيرجري، اول شيء العملية رح تكون اقل وجع، تاني شيء المريض رح يقدر يغادر المستشفى بشكل اسرع، تالت شيء على المدى البعيد نتيجة رح تكون افضل. هيدي اليوم هي

0: نتابع مع الفقرة الاقتصادية.
1: أظهرت أحدث إحصاءات إدارة مرفأ بيروت واللي وردت بنشرة بنك عودي أنه عدد الحاويات ارتفع 8% بالنصف الأول من 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025، بينما انخفض حجم البضائع المفرغة بالمرفأ 6% على أساس سنوي. مع تسجيل التجارة الخارجية بلبنان تراجع ب 4% بأول 7 أشهر من 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بظل الانكماش الحاصل بالبلاد. احتل لبنان المرتبة 141 بين 149 بلد بالعالم والمرتبة 17 بين 19 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر أوكلا العالمي لقياس متوسط سرعة الإنترنت واللي ورد بنشرة بنك عودي، وبلغ متوسط سرعة تحميل البيانات أي أل أبلودز ب 22 ميجابت بالثانية بلبنان مقارنة ب 382 ميجابت بالثانية بالإمارات. عقدت لجنة الأمن الغذائي بالهيئات الاقتصادية اجتماع برئاسة رئيس الهيئات محمد الشهير خصص للبحث بالضغوط اللي بيواجهها ملف الأمن الغذائي. وسنا لأرقام إدارة الإحصاء المركزي، أشارت اللجنة إلى أنه أسعار السلع الغذائية سجلت ارتفاع محدود، وقت سجلت بعض الأصناف ارتفاعات تراوحت بين 5 و7%. وطالبت اللجنة بالتعليق رسم 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين حتى نهاية 2026 وإلغاء رسم 3% المفروض على الاستيراد. وأيضا طالبت بإلغاء الرسم البيئي ونسبته 3% على كسبة الصويا والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، وهي مواد غير مضرة بالبيئة، بوقت يؤدي فرض هالرسوم إلى زيادة التكاليف على منتجات الزراعية والصناعية والغذائية الأساسية. من هذه الأخبار ننتقل إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت في هذه الجلسة على تراجعات على أسهم سيدر. عدنا خلينا نشوف يمكن عندنا عطل تقني، أنتقل إلى الأسواق الخليجية. طيب ننهي جولتنا الاقتصادية طبعا بظل هذا العطل التقني من على الشاشة، نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية. معكم نشرة.
0: شكرا موريس.
2: وإلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت.
3: الروبوت خطف الأنظار باللندن فاشن ويك، خلال أحد العروض الأزياء طلع الروبوت على الرانوي لابس فرو ومشي قدام الجمهور مثل المودلز. المشهد الغريب فاجأ الحاضرين وانتشر على السوشيال ميديا مع تعليقات أنه بلشنا نشوف أجزاء ومشاهد من المستقبل.

بمصر شخص كان عم يصور بقلب احد المساجد بدرون، بس لبسينة قررت توقف التصوير، صارت تلحق الدرون وتجرب تلقطها وبالاخر وقعتها على الارض. منشوف سوا الفيديو. بنيويورك تخت عم يتجول بالشوارع وكأنه سيارة. صانع محتوى قرر ياخد فكرة سليبينج اون ذا جو لمستوى أعلى وحول تخت لوسيلة نقل وساقه بشوارع مانهاتن مع دهشة وضحك عند الناس المارقين. منشوف الفيديو اللي حصل تفاعل واسع على مواقع التواصل.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى صفحة رياضية. عم يستعد كريستيانو رونالدو لخوض مباراته الدولية رقم 234، حيث راح يواجه منتخب البرتغال ويلز اليوم ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، ومن المتوقع أنه يشارك رونالدو أساسي بهالمواجهة. وكان أكد النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 سنة استمراره بالدفاع عن ألوان منتخب بلاده رغم إقراره بأنه فكر بالاعتزال الدولي بعد كأس العالم، مشددا على أنه لا يزال قادر على تقديم إضافة للمنتخب، مع العلم أنه عم بيواصل رونالدو مطاردة إنجاز تاريخي جديد، إذ بيفصله 21 هدف فقط عن بلوغ حاجز 1000 هدف بمسيرته مع الأندية والمنتخب. عم يستعد زين الدين زيدان لخوض مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، ورح يواجه نظيره التركي يوم الجمعة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وبتفتتح المواجهة حقبة جديدة بمسيرة الديوك بعد 14 سنة تحت قيادة ديدي ديشان، يلي قاد فرنسا إلى لقب كأس العالم عام 2018 ودوري الأمم الأوروبية عام 2021. ومن المتوقع أنه يقود كيليان مبابي قائد المنتخب وهدفه التاريخي الخط الهجومي إلى جانب عثمان ديمبلي ومايكل أوليسي بالظهور الأول لزيدان مدربا للمنتخب. وعم يدخل مبابي اللقاء بعد تتويجه بالحذاء الذهبي بكأس العالم 2026 إلى جانب بدايته اللافتة مع ناديها الموسم بعد ما ساهم بعشر أهداف بين التسجيل والصناعة. بعد أسبوع على عودته إلى تورونتو رابترز قادما من لوس أنجلوس كليبرز، مدد كواي لينارد عقده مع الفريق ليضمن استمراره بصفوفه لفترة أطول. وكان لينارد قد عاد إلى تورونتو بعقد بيتيح له دخول سوق اللاعبين الأحرار بعد موسم واحد قبل ما يتحرك رابترز سريعا لضمان استمراره. وبحسب وكيل أعماله، مدد لينارد عقده لعامين إضافيين بقيمة إجمالية بتبلغ 115 مليون يورو مع خيار للاعب بإضافة موسم آخر. وبيواصل لينارد بذلك فترته الثانية مع النادي يلي حقق معه أبرز إنجازاته بعد ما قاد رابترز إلى لقب دوري الـ NBA عام 2019 الأول والوحيد بتاريخ الفريق حتى اللحظة. هيدا كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
2: شكرا لك.
1: شكرا جايل.
2: إلى أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: بعد أيام قليلة من تألقها على غلاف مجلة فرايتي بمناسبة إصدارها السنوي الخاص بباورف وومن، أظهرت النجمة العالمية جينيفر هودسون موهبتها الصوتية القوية من خلال تقديم أداء مذهل لأغنية I Will Always Love You تكريما لنجمة الموسيقى الراحلة دولي بارتون خلال فعالية باورف وومن اللي أقامتها المجلة. هالفعالية حدث سنوي للاحتفاء بنساء بارزات بحققوا إنجازات وبيتركوا بصمتهم بقطاع الترفيه. وإلى جانب جينيفر تكرمت شارون ستون وميليسا مكارثي وغيرهم.

فاجأ نجم البوب جاستن بيبر رويد ماك آرثر بارك بلوس أنجلوس، وحول المنتزه بشكل مفاجئ لمسرح مفتوح لحفل ارتجالي. وزار جاستن برفقة مجموعة من الموسيقيين ونظم بشكل عفوي جلسة موسيقية مجانية خلال النهار، وسط دهشة الحاضرين

0: بالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1. نصل إلى الأحوال الجوية. من الجمعة للتنين ما في تغيرات كبيرة بالطقس، يعني استقرار على الساحل وتقلبات خفيفة على الجبال وبالشمال. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 60%. خلينا نشوف درجات الحرارة بالنهار، 30 درجة بالعاصمة بيروت، 19 درجة بكفر دبيان، كمان 19 بالأرز و29 درجة بشتورة. الحرارة بتوطى من عشية خصوصي على المرتفعات لتسجل 23 بأنفة، 17 بالفرزل، 14 بزحلة و17 درجة بكوكبة. بالعاصمة السماء مغيمة جزئيا وموج البحر بحدود النص متر. أما على الجبال الرطوبة عالية والغطيطة قوية ومنشوف شوية شتي خفيف المساء. شو ناطرنا بالأيام يلي جاية؟ إذا الخميس والجمعة الطقس ما بيتغير، الأجواء غائمة جزئيا والحرارة مستقرة على 30 درجة على الساحل، وكمان منشوف شوية شتي خفيف على المرتفعات الشمالية. السبت والأحد طقس مستقر ما في تقلبات والحرارة بين 23 وال 30 درجة على الساحل. ختم نشرتنا، انطرونا بكرة مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن الطقس. تصبحوا على خير.
1: شكرا سيرين،
2: شكرا. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا ويلي بمعظمها مش كتير بتنفع.
1: برنامج صار الوقت عبر إذاعة لبنان الحر.

0: مساء الخير. في زمن لاعقي الجزام بحثا عن المقاعد والمناصب، يصل التملق بأحد الطارئين على مجلس النواب بأصوات الثورة والتغيير والمعارضة الجنوبية بتشبيه حسن نصر الله بالمسيح، تماشيا مع موجة المسيحيين التابعين للحزب والممانعين الذين يتم تظهيرهم عن سابق تصور وتصميم للإيحاء بأن البيئة المسيحية ليست معارضة لحزب إيران. صيحات طبيب العيون الفاقد للبصيرة تمتزج فيها الإساءة للديانة بكل محاولات الالتصاق بالكرسي على لوائح الثنائي في الانتخابات المقبلة من دون أي اعتبار لمن صوتوا له، حتى بات طرده من القرى الحدودية ذات الغالبية المسيحية خبزه اليومي، وأصبح صوته في مجلس النواب جرس إنذار لأبواق الممانعة الافتراضيين للتصفيق، كما لو أن تشي غيفارا لبنان بعث من جديد أو انتفضت الكرامة على لسان المتزلف الأكبر الذي يستحق جائزة البكائية السياسية والضحك على أصوات الناس. وإن كان الياس جرادي يعتبر أن نصر الله بمستوى المسيح، فليعلم أنه بنظرنا وبنظر المسيحيين بمستوى مستجدي المقاعد واللاهثين خلف مكانة أو مرتبة أو علاوة. وإن كانت الديمقراطية تسمح لجرادي بأن يصنف ما يشاء بمن يشاء، فأن العقل السليم لا يمكن أن يضع رئيس ميليشيا بأعلى مثال ديني لدى طائفة حول العالم حفاظا على مقعد نيابي حقره بتقلبه عليه. وحتى ولو صدر بيان أو تهديد أو وعيد أو شتيمة أو تغريد من قبيل الردود المعلبة والمعروفة مسبقا ممن سخروا أنفسهم للحكم علينا بالنغمة نفسها، فلا فارق لدينا، نحن على الأقل نحترم المقدسات ولنا رأينا في السياسة، لا نستغل المقامات المقدسة من أجل استجداء المراكز. كتلة بولا إكزوبيان وتوابعها هلا بتحسب هي قد كنا عم تزقفولها لإلها، ما هي غبية. كتلة بولا إكزوبيان وتوابعها الذين يعتقدون أن عمل النيابة هو مثل التظاهر على الطريق أو إقفال الطرقات بالإطارات المشتعلة بدل تحكيم العقل، هي أسوأ ما أنتجه قرن من برلمانات لبنان، لأنه أفرز مجموعة من الكذبة والدجالين والمتملقين والمتآمرين والسارقين والفاسدين يصلحون في كل زمن للتسابق على رضا الحاكم بأمره. نصر الله ليس المسيح، وأنتم لستم نوابا، أنتم عار على أمة بكاملها. أنتم عار على أمة بكاملها، ادعيتم تمثيلها فمثلتم عليها. ذكروا سؤالة بولا يا عبيان لما رجعت من السعودية، لما كانت بالسعودية لما رجعت على السعودية كم كذبت عليكم مرة، بس تذكروا. مساء الخير. على كل حال مش وحدة جاي الدور لغيرها من مجموعة الشتمين اللي هالأسبوع يعني جربوا أنه يتشاطروا بحادثة صغيرة صارت مع ميشيل المر، كبروا وزادوا بهار بس حتى يفشوا خلقهم بميشيل المر. هذا الإعلام المأجور اللي معروف ملفات الفساد وراه، والقضاء هو مفروض يحسم إذا كان في قضاء نزيه وين وكيف وين في صفقات وفي فساد. خلونا نرحب بأول حلقة بجمعية لقاء البيئة بقضاء رشية، جمعية سروي الحرجية والتنمية، النقابة اللبنانية للدواجن، ممثلو حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، الجامعة اللبنانية صيدا، الجامعة اللبنانية طرابلس فرع الثالث، الجامعة اللبنانية الدولية صيدا، جامعة الجنان، مجموعة الإعلاميين طرابلس، MTV أكاديمي صار الوقت. وجمهور صار الوقت. بدي بلش قبل ما نشوف السوشيال ميديا اللي مهنا بمجموعة بيخليني بلش اطرح اول سؤال مع الجمهور على يعني على الفوتنج. رح احط قدامكم هيدا السؤال، برايكم هل نجح اتفاق كيف تنظر الى اتفاق الاطار ومساره في الجنوب؟ نجح، فشل، لم يحقق شيئا، لا أعرف. معكم 10 دقائق للتصويت على الكيو آر كود الموجودين بالستوديو. إذا بتحبوا تصوروا على تاخدوا الكيو آر كود الموجود بالستوديو تبلشوا تصوتوا على هذا السؤال. كمان الناس الموجودين ببيوتهم طبعا فيهم يصوتوا، معهم 10 دقائق أنه يصوتوا على هذا السؤال المطروح هلأ على الهواء. في مجموعة أسئلة إلى علاقة بالسياسة وإلى علاقة بوزارة البيئة رح نطرحها بعد شوي عليكم. خلوني بداية يعني قبل ما نتابع، ابن 16 سنة جان مارك زغيب يكتب حتى اليوم كتابين عن لبنان ومدرسته في الأشرفية السيوفي. وين بدي رحب بجان مارك؟ وين جان مارك؟ جان مارك بونسوار، تفضل جان مارك، يا هلا فيك، الميكرو معك، قرب لعندي اذا بدك شرف. بونسوار جان مارك، 16 سنة، 16 لي غارديان دو سيوفي و 1943 زاخيا، ان هوم ان بيي اي اون ميموار. 16 سنة عم تكتب كتابين بالفرنساوي؟ عامل لي ديديكاس تقرا لي اياها لانه انا نظري بهالفتره عم بيشح. بس اوكي قرب الميكرو.
1: À monsieur Marcel Ghanem, à vous qui prêtez votre voix au battement de ce pays, j'offre ces pages où un homme et une patrie partagent les mêmes cicatrices. Puissez-vous y entendre ce que les années n'effacent pas, le murmure des êtres qui deviennent mémoire et du Liban qui demeure amour, avec ma profonde admiration.
0: Merci beaucoup, bien gentil, merci. Merci. جان مارك، ليش كتاب زخيا؟
1: كتاب زخيا بلشته بفكرة كان عبالي يكون كرم جدي بيكون العميد زخيا كليب.
0: نعم معروف زخيا كليب، شرطة بيروت بعتقد.
1: 100%
0: صحيح. بأي سنة بتتذكر؟
1: 98 بعتقد،
0: بسنة 98. ليش قررت تكرم جدك بكتاب؟
1: لأنه عن جد هو شخص عم بعتقد لازم يكون يحتذى به، شخص بفتخر فيه، بفتخر انه بكون بنتمي لعائلته. فحبيت هيك برواية شخص ولد ب 43 وعلى وقت تاريخ مر بلبنان بنجاحات.
0: يعني انطلقت من تاريخ ولادة جدك ب 43 لحتى تكتب مسار بلد من خلال عمل جدك كرئيس شرطة وتكفي. شو طلع معك؟ يعني اشتغلت على قصة من خلال قصة جدك.
1: 100%.
0: شو طلعت؟ أي لبنان اكتشفوا وعيشوا؟
1: لبنان كلنا بنتمنى، لبنان الوطن السيد، في دولة كلنا مبسوطين فيه، كلنا بنبقى فيه.
0: هلأ برأيك فقدناه؟
1: على أمل لا.
0: شو طالع معك بالكتاب؟
1: عم بالآخر بنهيها برسالة بيكتبها حفيده لزخيا، بيكتب له إياها.
0: اللي هو أنت.
1: 100% بيكتب له اياها سنة 2050 بتاريخ 4 اب. فبيخبره عن لبنان الجديد، لبنان اللي كلنا بنحلم فيه.
0: ليش اخترت 4 اب؟
1: لأنه تاريخ عن جد بعتقد محفور بكل بذاكرة كل لبنان.
0: كثير حلو، كثير حلو، كثير حلو. هي أول تجربة لك بالكتابة؟
1: أنا أول شيء بلشت مسيرتي الكتابية بلشت بمقالات، أول شيء بلوريون لوجور، بيرجع بالنهار، وهلأ مؤخرا بنداء الوطن. فحبيت أنه هيك يكون عم بجمع كل شيء بمؤلفات.
0: مين نقح لك الكتاب كلغة فرنسية، كنص، كتواريخ، كأرشيف؟
1: أول شيء بدي أوجه تحية لأهلي، لماما.
0: والدتك موجودة معنا،
1: موجودة معنا هون.
0: ليش هالقد، ليش هالقد بيعتي؟ نعم.
1: وبدي وجه اكيد تحيه لسور الين ريشا.
0: سور الين معروفه،
1: معروفه اللي هي
0: تاريخ برهبات ال
1: 100%، مدرسه بفتخر اني بنتم فيها، وهي عن جد احتضنت ورفقت هالحلم. واكيد لكل اساتذتي ولكل رفقاتي برومو 2027 شوفي، عن جد بفتقر وبعتزم.
0: عم بشوفوك في منهم عم معك موجودين بالاستوديو. طيب ليش من هيك في تحيه ثانيه لجارديان دو سيوفي، انت عم تحكي عن سانكور سيوفي.
1: نحن هالسنه بنكون عم نحتفل بذكرى 90 سنه لتاسيس المدرسه، فحبيت هيك يكون بمؤلف صغير لكل الاعمار، يعني فيهم من السيزيا من عمر الاربع سنين للترمينال يكون عم بيقروا، هيك عن جد يكتشفوا كيف انبنت هالمدرسة وكيف هلا انا في اقول انه جو سوي فيير انه جابارتين على كونت فامي دو سيوفي.
0: مش قليل بزمن الانترنت وزمن الاي اي، بعد في ناس تقرا بالنسبة لك؟
1: ايه يعني الان بلاقي انه القراية مهمة والكتابة بعد اهم، لانه
0: جورج غانم عم بيسني على كلامك، عم بيشوفك بالكلية،
1: لأنه بعتقد أنه من خلال الكتابة بيقدر الواحد يعبر عن قصص بركة بالعالم ما بيقدر يعبر عنها.
0: تعتبر أنه عبرت عن كل شيء بتفكر
1: أكيد
0: فيه. شو مستقبل شو شايف لمستقبلك لقدام؟
1: هلا أنا بتوجه أكثر للميدسين، بس بعتقد انه كمان لو بدي اعمل توب رح كفي بالمسيرة هيك اون باراليل.
0: شو بتقول للجيل الجديد؟
1: ما تفقدوا الامل، بلشوا من هلا اسسوا حالكم، وعن جد اذا عندكم احلام اذا بيكون عندكم اراده وعن جد عالم حضنتكم صدقوني رح توصلوا.
0: ثانك يو، تحياتي لك، شكرا لك، شكرا على ديديكاس، بتكبر القلب بتكبر القلب. أسعد حمدان، أسعد حمدان من شبعة. أسعد وينك يا أسعد، وينك يا أسعد؟ أسعد أسعد معه مختار شبعة كمان، وين المختار؟ تحياتنا لك يا مختار، أهلا وسهلا فيك. عائلتك مركيز، يعني عائلتك يعني جماعة
2: عائلة مهمة،
0: عائلة مهمة. أسعد كنت مفروض تعطينا فيديو تحضرنا يعني احتفالات شبعة بالصيف، ولكن نحن يعني تأخر الوقت ما قدرنا أن دخلناه على السيستم مرت المقبلة. بس شو الرسالة من خلال الفيديو؟
2: نحن بدنا نقول بيسعد مساكم أول شيء.
0: يا هلا فيك.
2: ضيعتنا ضيعة جنوبية على الحدود، ضيعة نائية جدا. هيدي الصيفية رغم الأوضاع الصعبة والحروب كان فيها، كانت عم تحتفل، كان في احتفالات، كان في نشاطات، كان في دورات رياضية، كان كل شيء، العالم بدأ تفرح أستاذ مرسال. بس أنا عندي رسالة هيك صغيرة، بدي طول لأنه المختار هو بيتكفل بكل التفاصيل الليلة
0: مع وزارة البيئة.
2: لا هو بيحكي، بس أنا بدي أحكي شغلي عن الأمن. نحن في مجموعة ضياع اسمهم بسموهم منطقة العرقوب، في من ضمنهم في منطقة اسمها حلتة، هيدي ضيعة صغيرة، أهلها فقراء كتير، درويش. بأيام السلم أستاذ مرسال كانوا يفوتوا لعندهم الإيرانية يعطون بطاقة مشان مستشفى أو $50، عقلة المصاري وقلة الشغل كانوا يمشوا فيها. فهلأ عم يدفعوا ثمن الجماعة، عم يدفعوا ثمن كتير كبير، عم بفوت العدو الإسرائيلي على البيوت، عم بيسرق لهم المصاري، عم بيسرق لهم محصولهم، عم بيدمروا البيوت، عم بياخدهم، عم بياخد أخذ نص الشباب أسرى. أنا بدي أقول لفخامة الرئيس ودولة الرئيس إنه هيدا الموضوع لازم يكون في أمن بهيدي البلدة، لازم يهتموا فيها. هاو الناس كتير فقراء. مرة طلبوا مني أستاذ مرسال إن هني ما بيشتغلوا إلا بس بالزيتون، بالتين، بالعنب، بالصبار، هاو شغلهم بس. طلبوا مني إنه احكينا مع أستاذ مرسال يجي يعمل فريقه ويعمل ريبورتاج عنا مشان شوف وضعنا.
0: لك منا هذا الامر، يعني هلا بتنسق ديورنج الحلقه مع زميلنا فيليب ابو زيد هيك بنضحي فيه على طرقات الجنوب. سلامة قلبه لفيليب.
2: نحن بس بنتمنى من دولة الرئيس وفخامة الرئيس، لان احنا نحن معهم بكل شيء هن بيقوموا فيه لصالح الوطن، وهيدي المنطقه كمان معهم لصالح، يعني شو بيعملوا لصالح الوطن. بدنا بس يهتموا بهذه المنطقه، يفرض الامن، جيش لبناني، قوى الامنيه. شكرا كثير لك.
0: اهلا وسهلا فيك استاذ اسعد. نيكولا هاروني، استاذ نيكولا بتعطوا الميكرو لاستاذ نيكولا.
3: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا، شو سلامه قلبك؟
3: الله يسلمك يا رب.
0: شو
3: يعني ماشي حالك؟
0: كيف صرنا؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: الحمد لله.
0: تحياتنا لك.
3: ميرسي،
0: ان شاء الله بالسلامة يا رب يا نيكولا.
3: الله يخليك وتضلك بصحتك. انا اليوم جاي عند استاذ مرسال الاعلامي، جاي عند استاذ مرسال الانسان. كثير بيعرفوك بالاعلام بس انسانيا قليل اللي بيعرفوك.
0: الحمد لله.
3: كثير جاي اشكرك الله. باسم كل مريض على كل قوه وامل عم تعطيهم لي
0: يا حبيبي،
3: وبسمع لحالي احكي باسمهم لانه هن بيعطيني. جاي اقول لك انه الامل اللي عم تعطيه انت والام تي في واستاذ ميشيل مر وقت الدوله ما عم تطلع بحدان، هيدا شيء كتير كبير. يعني ما بعرف شو بدي احكي،
0: الحمد لله.
3: وجايب يعني لك هدية، هي رمز، هي قلب يسوع لأنه بيشبه قلبك.
0: شكرا نيكولا، شكرا. يعني هيك خجلتني كتير. أف أف سلامة قلبك والشغل اللي عم نعمله.
4: بدي تشوف شو كان. أوه
0: عم نشوف على الكاميرا قلب يسوع طاهر والمقدس.
3: بقري لك شو مكتوب.
0: يا تفضل.
3: مكتوب من كل مريض شاف قلب يسوع قبل من كل مريض شاف قلب يسوع كإنسان قبل ما رسال كعلامة.
0: شكرا شكرا نيكولا، سلامة قلبك. شكرا، هي حملتني كتير، وهيدي رسالة الام تي في ورسالة البرنامج،
3: وان شاء الله بتضلوا
0: واللي قدروا مثلك يعني مشكورين. شكرا لك،
3: والله يقويكم يا رب،
0: وبدنا اياك ترجع لنا بالسلامة بكل قوتك وبكل صلابتك. اكيد. تفضل. شكرا لك. على كل حال، دور الام تي في كان وما زال الى جانب الناس، الى جانب القضايا الانسانية. شغل عم تعمله زميلتنا ديدي فرح هو شغل بكبر القلب. بعرف كل يوم قديش عنا مهمات كبيرة، يعني إن كان نادين كفوري إن كان ديدي فرح بإشراف الأستاذ ميشيل مور، كتير كبير، طلبات كبيرة، ولكن بكل الحالات نحن ما رح نياس، رح منكفي. نستقبل سوا الأستاذ جورج غانم. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج.
5: مساء الخير.
0: يعني حطينا سؤال على التصويت، ما بعرف إذا كنت أنت كمواطن بدك تصوت، شو كنت صوت بموضوع اتفاق الإطار؟
5: بالحقيقة كنت عم بتقول إذا طبق
0: نجح فشل طبق غير أكيد.
5: لا، هو لا نجح ولا فشل، لأنه لم يطبق حتى الآن، يعني ما فينا نقول نجح أو فشل. على كل حال، اتفاق الإطار مثل ما حكيت بأول مرة، في شرط واقف ومستحيل، وهو ربط كل البنود الـ14 بشرط أساسي وصعب جدا، هو نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الدولتية وتحديدا حزب الله من كامل لبنان قبل تحقيق أي خطوة. والمادة 2 واضحة بتقول تلتزم الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية بخطوات متدرجة ومحددة وبشروط لتحقيق هذا الأمر، وبتربطها يعني كل البنود مربوطة بنزع السلاح. ثم بتحكي عن التحقق. لحد هلأ في خلاف على تحديد لجنة التحقق، مين لجنة التحقق؟ يعني الإسرائيلي هو عم بيتحقق، الأمريكي يعني بينوجد وما بينوجد. ثم في لجنة التنسيق الأمني العسكري، ما بعرف إذا هيدي هي ذاتها اللجنة الثنائية اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية اللي عم تنعقد بواشنطن، ماني عارف إذا هيدي حقيقة هي لجنة التنسيق أو لجنة تبادل المعلومات وبرعاية أمريكية. وأكثر من هيك، يعني المادة بينحكى حتى عن ترتيبات أمنية لاحقة، ففي كتير أمور من وجدت مش موجودة للتطبيق، بالإضافة إلى موضوع المناطق التجريبية اللي شفنا نتيجتها كيفية. فكل هذا الأمر عم بيستغلوا الجانب الإسرائيلي لتحقيق أمر واقع وتوسيع الأمر الواقع وتفسير الاتفاق على طريقته، في غياب حتى الراعي الأمريكي وحتى العرب يلي هني كمان غرقانين بمشاكل سواء بالخليج أو بقية الدول العربية. إذن بقدر بقول أنه الاتفاق ما فينا نقول لا فشل ولا نجح، لأنه هو لم يطبق بأي خطوة من خطواته، باستثناء ما يسمى إلى حد ما تخفيف إطلاق النار خارج مناطق الجنوب، سواء ببيروت أو بالبقاع أو بالضاحية وإلى ما هنالك.
0: أكيد. حال بعد شوي رح نشوف مسألة مناطق التجريبية مع بولا أصيح، بس بكل الحالات هذه الحركة الدبلوماسية اللي عم بيشتغلها رئيس حكومة بنيويورك ولقاءه الرئيس الإيراني السيد جورج، لوين هذا الأمر ممكن يحرك بهذا الركود القائم بالبلد اليوم؟
5: أولا الركود مش بس بالبلد، الركود بالعالم، لأنه الحقيقة الوقائع خالفت التوقعات. إذا عم نحكي عن موضوع لقاء الرئيس نواف سلام مع الرئيس الإيراني بازلشكيان، بالواقع بيرتل ما قلت انه الوقائع خالفت التوقعات عن كل العالم. شو ليه عم بحكي هالشي؟ لانه يوم انطلاق حرب ايران امريكا اسرائيل ب 28 شباط ساد الرأي انه لا يمكن امريكا واسرائيل ان تقدم على حرب ولا تحقق اهدافها بسرعة شديدة. نحن اليوم ب 28 ايلول منفوت بالشهر الثامن وبعدنا عم نبرم بزيت
6: بعد شهر انتخابات داخلية الإسرائيل.
5: انطلاعا من هون اعتبروا انه بمجرد مقتل المرشد و46 قيادي وتدمير البنى التحتية بالطريقة اللي دمرت ايران ستنهار او على الاقل ستذهب الى الاستسلام. كل هيدا حتى الان لم يتم صحيح تدمير وتراجع قوة، ولكن الفوضى عمت بالعالم على جميع المستويات. وفجأة بسبعة نيسان الرئيس ترامب بيعلن وقف إطلاق النار، ثم بيوصلوا لمذكرة التفاهم التي لم تطبق ب 18 حزيران الماضي. حتى بلبنان يعني اجتماع 2 أدار لمجلس الوزراء بغض النظر عن الغضب الذي ساد الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام واتخذ القرارات بناء على هذه المعطيات، بناء على المعطيات أنه لا يمكن إلا أنه أمريكا وإسرائيل تحقق الأهداف، وبالتالي يضعف حزب الله وندخل إلى معادلة جديدة في لبنان وأيضا في المنطقة. فاتخذت القرارات الشهيرة يلي جعلت القطيعة قائمة حتى الآن بين حزب الله وبين السلطة اللبنانية. حتى الرئيس بري وافق وزراؤه آنذاك على الخطوات التي تولتها الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية آنذاك ضد حزب الله، وتبع ذلك الإجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني في لبنان، ثم الإجراء ضد السفير المعين الشيباني الإيراني بلبنان، ودخلنا في المأزق. الآن ما يحصل وخصوصا لقاء بازاشاكيان نواف سلام بنيويورك هو لقاء شكلي بروتوكولي، ولو كان الإيرانيين طلبوه للحفاظ على الخيط لأنه لم تحسم أي من الأمور، فالحفاظ على حد أدنى من العلاقات، خصوصا أنه ستاتيكو بلبنان قائم كما هو متعارف عليه بميزان قوى صحيح مكسور لكن غير محسوم، وبالتالي عم نشوف كيف الواقع بلبنان السياسي والأمني والعسكري. وبالتالي يعني راح نروح على مزيد من المراوحة ومزيد من الاهتراء في الواقع الأمني والعسكري والسياسي إلى أن يخلق الله ما لا نعلم.
6: أضف إليه يعني العامل الاجتماعي اليوم مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وبلبنان وزيادة المطالب، هذا ما بتعتقد أنه ممكن يساعد على أي يعني موجة تفجر اجتماعي؟
5: يعني بتأسف حقيقة أقول شيء، يعني مع الأسف تاريخيا مثل ما هو مبين بلبنان، مع احترامي وتقديري لمعاناة الناس ونحن بنعرفها كتير، لكن الناس مغلوبة على أمرها ومستسلمة نهائيا. وحتى بتأسف أقول أنه حتى الواقع القائم حاليا عم بيصير في نوع من تطبيع نفسي بين الناس وبين هذا الواقع. يعني
6: بتتعود على سعر
5: لا مش بس هيك،
6: اشتراك الموتور
5: أولا
6: على الناس سعر تنكة البنزين
5: غير هو في استسلام كامل، غير هو في تطبيع مع الواقع القائم انه الجنوب يعني
6: نسيناه
5: وما بنعرف شو رح يصير، فينا نعيش هوني منعيش كيف منعيش ما بنعرف، يعني بالنهايه في شقفه. حتى بتاسف اقول انه يمكن في جزء من اهل الجنوب اعتبروا او النازحين حتى انه العوده صارت بعيده ومستحيله، خلينا نرتب امورنا في هذه المنطقه او
6: بالتي هي احسن.
5: في تطبيع، انما تحريك الشارع، وراح اعطي 3 امثال وما حدا يزعل، خليني أقول الشارع اللي أسقط حكومة الرئيس عمر كرامي بستة أيار 92، شفنا تجمع أحزاب آنذاك مدعوم من بعض أجهزة بالسلطة، حتى بيان آنذاك حاكم مصرف لبنان الشيخ ميشيل خوري الله يرحمه يلي أعلن انسحابه من السوق ودبت وراء الفوضى وزيادة سعر الدولار، كانت مدعومة من أحزاب ومعروف مين وزع الدوليب آنذاك لإسقاط حكومة عمر كرامي والمجيء بحكومة تانية. آنذاك حافظ الأسد تدخل وقال أنه ليس الوقت الآن للمجيء بحكومة جديدة بشروط جديدة قبل أنه يصير في انتخابات تدخل على مجلس النواب توازن جديد، لذلك جيء بحكومة رشيد الصلح وبعدها جيء بحكومة رفيق الحريري. هيدا إذا بدي إجي على 7 أيار تذكر كتير منيح 2008 بلش بحركة اعتراضية للاتحاد العمالي العام، تلطى وراء حزب الله حتى عمل اجتياح بيروت و7 أيار. هلا يعني المفارقة الأكبر هي 17 تشرين، من دون ما يزعل الأستاذ شرب القاعي. 17 تشرين أولا بلشت بشكل عفوي واضح أنه في ناس تحركت بسبب هالستي سنتس والشحن يلي حصل إعلاميا وسياسيا قبل بكذا شهر وآخر
6: أسبوع والحرائق وتم حرفها،
5: ثم تضخمت الحركة وبينت مجموعات وبينت الخيام وبينت الجهات وبينت
6: تمويل
5: الجمعيات وبينت تمويل وبينت الدول وبينت الأحزاب، وشفنا الحكومة يلي وصلت حكومة الرئيس حسان دياب، شفنا مين وزراءها، شفنا الجهات التي تدعمها، شفنا الدول التي كان وراء قراراتها وتحديدا قرار ما يسمى الديفولت أو التعثر. فإذا اللي عم جرب إلك إياه بهذا الواقع المهترئ والمتلاشي لا إمكانية لأي حدا من الناس أنه يتحرك من دون دعم جهة سياسية داخلية أو خارجية، لذلك لا أعول على هذه الأمور، بنبقى منحرطق شوي بشوية حركات على الأرض.
6: أضرب
5: على
6: كل حال بكرة أضراب الإدارة عامة يعني مصدر يعني
5: أوكي هو الإدارة، لكن هو ما بيعملوا الحجم يلي عم تتفضل وتحكي عنه، مع احترامي أكيد لمعاناتهم ووجعهم واللي بتريده، لكن نحن بنعرف أنه كل شيء في لبنان يتحرك سياسيا لا أكثر ولا أقل.
6: شكرا لك أستاذ جورج غانم، أهلا وسهلا فيك. خلينا نشوف نتيجة التصفيق مع ستاتيفاي، بالتعاون مع ستاتيفاي على السؤال طرحناه على الهواء. 55,650 مشارك حتى الآن، لأن خلص التصويت. كيف تنظر إلى اتفاق إطار ومساري في الجنوب؟ نجح 38%، فشل 8%، لم يحقق شيئا 49%، لا أعرف 4%. إذن النتيجة يعني متفاوت كتير حسب الأسئلة اللي طرحناهم. دكتور روجيه زيادة، تعطوه ميكرو لدكتور روجيه، تفضل.
7: مساء الخير استاذ مارسيل وللحضور الكريم. مع انطلاقة الموسم التاسع من برنامج صار الوقت، ما فينا الا ما نتوقف عند الرقم 9 يلي بيرمز للثبات للنضوج وللاستمرارية. طبعا ما كان عندنا موسم تاسع لو من وجود فريق عمل متفاني ونشيط، من اعداد لزملاء صحفيين لاخراج لتصوير لمدير مسرح وأيضا لشباب الأمن يلي بيسهروا على أمن ضيوف صار الوقت وجمهور صار الوقت. هيدا البرنامج مثل ما كان بالمواسم الثمانية الماضية رح يبقى منبر للحق والحقيقة ورافعة لقضايا الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. طبعا هيدا كله حضرتك بتتربع على رأس هيدا البرنامج، فارس للصحافة وسيد المنبر الحر. تحية لبرنامج صار الوقت وللام تي في ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ ميشيل المور. وهيدا البرنامج أستاذ مارسيل عم يثبت مرة على مرة أنه الصحافة هي رسالة، وبالتالي كل القضايا يلي تصار بهيدا البرنامج هي عم تتابع إذا كانت طبية أو اجتماعية أو اقتصادية، وهيدا الرسالة الحقيقية للصحافة. بختم تقول بثلاث كلمات مع انطلاقة الموسم التاسع بكلمتين: خليك بالقمة، لأنه القمة بتليق فيك بالام تي في وبصار الوقت.
6: شكرا شكرا دكتور، شكرا لك. مع جمهور وأعمل لصار الوقت نحن ما منخاف من شيء. خلوني استغل هالفرصة لحتى أقول مبروك لمدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر، فعلا على شهادة التميز لأعضاء النيابات العامة والإدعاء العام بجمعية النواب العموم العرب عام 1926، التي تمنح للمرة الأولى تقديرا على الجهود اللي بذلها ولا يزال في النيابة العامة بجبل لبنان والإنجازات اللي حققها بهالمجال. تقدير شخصي للقاضي صادر، كما أنه فعلا تقدير للجسم القضائي اللبناني اللي عم بيخطو خطوات متقدمة في سبيل إحقاق الحق وتحقيق العدالة في لبنان. لا شك أنه كمان في شيء كثير مهم عمله سامي صادر بالأيام الماضية على صعيد قطع شوط كبير وأساسي بمهمة تفكيك وحدة من أخطر العصابات الدولية للإتجار بالمخدرات. شربل الغصوب تفضل. شربل الله يسترنا. شربل محمد ربيع مش عم بيسمع
8: مسألة حقيقة وما بعرف إذا فيكم تحملوها.
6: لا فينا نقول اللي بدك تقوله.
8: أول حقيقة إنه الشباب طلعوا جديد لبنان دوبلكس.
6: ليه؟
8: كله في تحت الأرض كله منصات وهي لو عدوا لنا مترو كنا عن جد عيني لهم مش طايقين عليهم مثل ما هلا عم بيصير. تاني حقيقة أستاذ مارسيل نحن على طول عنا إياها من أيام الحرب بدنا إسرائيل وتفوع عليها. يعني بنجيب إسرائيل تساعدنا بس تساعدنا إسرائيل نقول لا بنرجع العدو الإسرائيلي وبنجيب مثل طارق متري نجي نقول له انه متوقعين السلام يجيب المن والسلوى. اساس الخمسين سنه اللي كنا عايشينهم كان في كثير فيه من وسلوى.
6: والبارامتر مش معيار انه هو اصلا كان يشتغل مع
8: مشكلته
6: مع
8: انه
6: مع الفلسطينيين يعني
8: بس عادي. مشكلته انه رئيس حكومه حبيب قلبي انا نواف سلام من اول يوم انا عم دافع عنه عندك لنواف سلام حبيب قلبي عمول معروف رجع رد لنا اياه تبخيته وحط له نفتالين للبارامتر. هيدا اول شغله.
6: لا بدنا هو شوي شوي صغيره شوي شوي.
8: ثاني شغله استاذ مارسيل اذا هلا فلت اسرائيل اخر شيء هي عارفه انه الشباب طلعوا هون بسينات ما فينا عليها بتفل اسرائيل اليوم بتتركنا حويهم ندبر بعضنا شو بيصير؟ نحن ما رح نقتلهم الجيش ولا ما نضحي فيه ولا اصلا شكله ناوي يفوت بخلاف معهم ما في الا اسرائيل تفهم لغتهم هي الوحيده هلا الحاطه محل ما حاطه سقف فوقنا ما في اغتيالات لانه في اسرائيل هلا هون وقال لك انه بلشوا اغتيالات الشباب مثل ما عملوا بال 2005
6: يعني عم تشكر اسرائيل على دوره هيك عم تقول؟
8: ايه اكيد لا على طول بدها اياها تفوق عليها بمقابلة قديمة بمقابلة قديمة
6: انت
8: لحظة بمقابلة قديمة
6: لقلك مع مورتاجس هلا بيتحرك تحرك كل الجنون عليك
8: مع الياس حبيقة
6: هيدا الكلام ما بينقبل يعني
8: ما عندي مشكلة هذا رأيي
6: تفضل اوكي
8: مقابلة لقلك قديمة مع الياس حبيقة
6: نعم
8: قالك انه وقت وصلت السكين على رقبتنا رحنا على اسرائيل وهيك وبزيت المقابلة بقلك لا العدو الاسرائيلي ومدري شو هلا الياس حبيقة هو لانه برا مع السوري
6: نعم
8: بعد في شغله كمان
6: لا بقى فاتح مطول هيئتك لهي الشغله لك شهر مش هيك يا سيدي عم تفجر لي قنابل شكرا احسن ما يحولوني نيابه عامه تمزيه مارغريت سلوم تفضلي
9: يعني ببلد ببكي بيحتار الواحد اذا بده يحكي او ما يحكي بس نحن اليوم ما فينا نطلب من الناس تضل بطلة لحتى تصمد وتعيش كل يوم بيومه ما انه غافل على حدا الوضع قدي صعب على كل الناس وهيدا الغلا ما بقى حدا قادر يحمله وناس بتدفع فواتير بعضها مثل العادة وبتضحي كرمال غيرها وهي منا مضطرة استاذ اليوم البنك الدولي عمل تقرير بيقول انه الانكماش الاقتصادي 6.4% والتضخم حيزيد 17.5 بتطلع ما فيك تلوم يمكن هالسلطة انه ما عم تقدر تعمل شيء بس هي واجباتها لانها مسؤولة انه تعمل شيء لانه الناس بأبسط مقومات حياتها منا قادرة تعيش ومنا قادرة تكفي واذا هيدي المشكلة اللي هي اليوم اساس ما حدا عم بيحكي فيها او عم بيضوي عليها الناس فعليا حتموت الجوع لانه تخيل اذا الحد الادنى اليوم تطلع فاتورة الموتور 80% منه مثلا هي فاتورة الموتور لإلك او فاتورة الكهرباء هيدا بلد ما بيصير فيه هيك كله الغلا بكل العالم بس عندك دولة قادرة توقف حدك وتساعدك شوي بغير محلات بس يحكوا بالإصلاحات بنطلب منهم يفرجونا إصلاحات عن جد أنا ما عم بحكي عن حدا وبذات الوقت اللي ببكي أكتر إنه بتتطلع بالرغم من كل الأشياء اللي صارت من سنين لليوم نحن ما عم نعرف نرتاح مثل كأنه بطبيعة الإنسان هو عنده قدرة على الصمود بس لا. نحن عم نضطر نصمد لحتى نقدر نوقف على إجرينا بس السؤال اللي بيطرح حاله وهيدا الأساس إنه اليوم مين بده يساعدك وخاصة إنه نحن مش عم نقدر نساعد حالنا مين بده يجي يعطيك تيرجعوا زيت الناس ياخدوا المصريات ويخدمون وما يعملوا لك شيء كل ما فيها الأوليغارشي يعني هيدي السلطة المصغرة اللي هي حاكمة نحن ما عنا حل ونحن لازم نحكي بحل ولازم نحكي فعليا بتغيير بالرغم من قدي الأشياء صعبة وقدي خارجة عن سيطرة الكل
6: شكرا مارغريت اهلا وسهلا فيك خلينا نتوقف مع السوشيال ميديا ليام هنا
10: مساء الخير. هل بتدعموا خيار تبديل بعض الوزراء بحكومة سلام؟ على انستغرام إيفا عطلة جيل أبو بشارة وإلياس مع تبديل وزراء حزب الله. أما على إكس سيمون خوري بيقول إنه في وزراء أبطال مثل رجي وعمتنا وعشنا لنشوف بروفايلات مثلهم بالحكومة خبراء بمجالهم. طعان حبشي بيعتبر إنه لبنان بغنى عن أزمة حكومية ولكن بيطالب إنها تهتم بحياة الشعب وخاصة أبناء المناطق الجبلية بظل غلاء أسعار المازوت والحطب. على فيسبوك سألناكم شو الحل الأنسب لملف معالجة النفايات بلبنان. محمد حاج بيقول الفرز من المصدر اللامركزية وتقسيم لبنان إلى مناطق خدمات بحيث تكون لكل منطقة منظومة فرز ومعالجة خاصة فيها ومعالجة النفايات العضوية عبر التسميد أو الهضم اللاهوائي لإنتاج الغاز والطاقة. إدوار فاضل بدوره بيعتبر أنه الحل هو أنه ما نرجع للمطامر العشوائية يلي أنتجت أزمة نفايات بال 2015. أما بلال زكريا فبيشوف أنه في كتير حلول وأفكار إذا السلطة بتبحث عن ما يتواجد بإيد القطاع الخاص رح تلاقي كتير أشياء بدها خبرة مش أكتر وهالقطاع استثمار بامتياز ممكن يشغل كتير عمال وشركات. هيدي كانت عينة من مداخلاتكم ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم تابعونا.
6: سؤال طرحته ليا مهنا خلال السوشيال ميديا رح نطرحه للتصويت كمان. الجمهور موجود بالستوديو اذا بتتفضلوا بتبلشوا وببيوتكم كمان طبعا. هل انت مع اجراء تعديل حكومي نعم ام لا؟ 10 دقائق للتصويت. الموجودين بالستوديو الكيو ار كود موجود قدامكم على السكرين، يا ريت تاخذوا تليفوناتكم وتبلشوا تصوتوا 10 دقائق. هل أنت مع إجراء تعديل حكومي نعم أم لا؟ يلا بسرعة حديت هلا بس 22-23 مشارك، يعني بالستوديو في 190 شخص. بلشوا يلا تحركوا. باخد بهالوقت قبل ما اخد تقرير رودي حشاش حول الاي اي. استاذ جوزيف مكلس تفضل. كلس سوري.
11: مساء الخير استاذ مرسل.
6: تفضل.
11: ويلكم باك، يعني اشتقنا لك.
6: شكرا تفضل.
11: ببداية الموسم التاسع اللي هو بمثابة ولادي للبرنامج الأساسي اللي هو صار الوقت، تحية لإلك حضرة أستاذ مارسيل الجبل الإعلامي كما سميتك، تحية للأستاذ ميشيل الشجرة المثمرة التي تشك دائما بالحجارة.
6: صحيح
11: الشجرة المثمرة الإعلامية.
6: تحية لميشيل المر.
11: أنا ندائي هو لشخصين، معالي وزير المالية ومعالي وزيرة التربية. أول شيء بالنسبة لمعالي وزير المالية، أتمنى عليه من كل قلبي يفك أسر هالمئتين مليار اللي هو لصالح صندوق التعويضات بالمدارس الخاصة، وعندنا 450 مليار بتمنى عليه يحطون أو يرصدون بموازنة 2027. أما بالنسبة لمعالي وزير التربية دكتورة ريما كرامي، أنا بدي أتمنى عليها تراقب شوي مصلحة التعليم الخاص يعني عم تتلقى من
6: بحالة أول شيء
11: 100% عم تتلقى من مدارس كثيرة خاصة الموازنات بدون ما يكون مرفقة ببراءة الدمي. للأسف هيدا شيء نازل بالقانون، يعني لما وزيرة بتخالف القانون وبيخدم موازنات مدارس مش مسددين واجباتهم تجاه صندوق التعويضات، هيدا مخالف للقانون أولا، ثانيا من قبل وزارة التربية اللي وزارة ما عم بتراقب مصلحة التعليم الخاص. أتمنى على وزيرة التربية تكون بتراقب أكثر من ساعتين التعليم الخاص. وتحية لك أستاذ مرسيل.
6: شكرا أستاذ جوزيف. كما بدأنا الأسبوع الماضي صار الوقت في جد تجربة رائدة عالميا يدخل الاي اي الذكاء الاصطناعي إلى قلب التجربة التلفزيونية. رودي حشاش.
12: شو الجديد؟ هالسنة الجواب مش ضيف ولا ملف، الجواب أداة، أداة عم تشتغل ورا الشاشة بس رح تغير شو بتشوفه قدامها. خلونا نفرجيكم. بهالموسم الجديد الوقت هو أول ضيف بصار الوقت، الكلمة بتنكتب لحظة ما بتنقال والرقم ببلش التدقيق فيه قبل ما يخلص النقاش. ورا الشاشة الذكاء الاصطناعي عم بيساعد فريق العمل حتى يتابع الكلام لحظة بلحظة، وإذا الضيف قال رقم أو معلومة بدها دليل النظام بفتش أونلاين وبيحضر بطاقة فيها نتيجة التدقيق المصدر والتاريخ. ولأنه مش كل المصادر مثل بعضها، في لائحة من أكثر من 50 وسيلة إعلامية مصنفة بحسب المصداقية، المعلومة يلي مصدرها ضعيف ما بتمر على الهواء. بس الوقت بالحلقة مش بس اللحظة الحالية، في كلام نقال من السنين وبعده بيستاهل سؤال. 357 حلقة سابقة صار فينا نفتش فيها بكلمة أو بجملة ونوصل للمقطع بالثانية، وقبل ما يجي السياسة النظام بيراجع كلامه ووعوده وبيفتش وتحقق منه ليرجع الوعد قدام صاحبه حتى لو مرق عليه سنين. ومن الأرشيف لخبر هالأسبوع المقارنة بتصير أوضح، شو قال وقتها وشو صار اليوم، والنظام بيحضر منه فيديو قصير مع كابشن وغلاف بدقايق حتى يراجعوا فريق العمل وينشروا. وانت المشاهد إلك كلمتك، من البيت بتمسح الكيو آر كود، بتصوت على سؤال الحلقة وبتشوف النتيجة مباشرة على الشاشة. بس وسط هالسرعة في خطوة ما بنختصرها، المراجعة، ولا شيء بيطلع على الهواء تلقائيا، فريق العمل بيتأكد وبيقرر. هالموسم التكنولوجيا بتختصر وقت التفتيش لتعطي وقت أكتر للسؤال. صار الوقت نعرف شو نقال وشو صار. الذكاء الاصطناعي بدقق بفتش وبقارن، بس ولا مرة رح يحكي مطرحنا. هالموسم الأدوات صارت أسرع وإنتو مش بس متفرجين، بتصوتوا بتسألوا وبتشوفوا النتيجة معنا مباشرة. الشاشة صارت إلكن كمان، كل خميس بصار الوقت.
13: شكرا لرودي. آخر مداخلة بهالمحور مجدي الدنف، تفضل أستاذ مجدي.
14: مساء الخير أستاذ مرسيل، اسمح لي بداية أهديك أول نسخة من كتابي الجديد بعنوان دليل الموارنة في لبنان.
13: أنت الدرزي عم تعمل دليل الموارنة؟ شكرا.
14: هو أستاذ

0: البلديات اللبنانية، وهيدا الرقم وهيدا الانتشار استثنائي وفريد وما بتقاربه أي طائفة تانية بلبنان. يعني انتشار كتير واسع ورقم قياسي، انه 820 بلدة يقطنون فيها الموارنة من اصل 1450 ضيعة او مدينة.
1: ليش اخترت الموارنة؟ لانه عندهم هذا الانتشار استاذ مجدي.
0: هو في عندي انا لكل يعني عندي قبل هيدا في عندي دليل الموحدين الدروس في لبنان، والتاني هو للموارنة، واكيد جاي لاحقا كل الطوائف وخاصة نعضوا الأستاذ ميشيل المور
1: بالأرثوذكس. شكرا أستاذ مجدي، أهلا وسهلا فيك. ما زال كنت عم تحكي عن يعني مننتقل على نجم من نجوم بيسور، يعني من مدينة إلى أخرى، جميل ملاعب ابن بيسور يرسم ذاكرة العالم، رحلات مدن في جالوري جنين ربيس، إضاءات ليمنا.
2: على مدى أكثر من 50 سنة الفنان جميل ملاعب عم بيسافر يكتشف مدن وثقافات جديدة ويحول كل تجربة لذكرى بصرية، واليوم بيجمع هالرحلة بمعرضه إيتينيرير بجالوري جانين إرباز.
3: الفكرة وراء المعرض إنه جديد الاكتشاف، إنسان بيخلق بضيعة ببيئة بيحب يتفرج يشوف كيف الناس عايشين بالمدينة بالأول، بعدين المدينة بينطلق انه يكتشف العالم. انا انتقلت من ارسم ببيسور الى بيروت، وانتقلت منه على الجزائر وعلى المغرب ومصر وسوريا، بعدين صرت بعد رحت على نيويورك والصين والهند. لما سافر مثلا على مصر كتير بيهمني الاهرام، ولما بروح على موسكو بيهمني كتير اشوف المدينة من بعيد. كل بلد الى شهرة معينة. اهمية العمل اللي بعمله أنه عم ضيف أشياء جديدة، رؤية جديدة، شكل تأليف جديد، لون جديد.
2: كل مدينة رسمها تحولت لذكرى بتتخطى المكان، وبكل هالرحلة لبنان ضل دايماً نقطة البداية والرجعة.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هذا.

0: الحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم أنه نعرف أنه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه أو يعتمدوا لأنه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
0: التفاوض من أجل السلام أو المزايدات من أجل الحرب. لبنان أمام مفصل أساسي والدولة لإثبات الموقع والموقف مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر.
1: حوار حر
0: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1 من بعد الظهر.

0: جاد دميان محمد علوش، تفضلوا. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. الحمد لله على السلامة، لونج تايم. اهلا وسهلا فيك استاذ جاد.
1: اهلا فيك.
0: مبروك يعني البوست الجديد بالقوات اللبنانية. صعبة أو هينة تخلف شارل جبور؟
1: أكيد صعبة.
0: ليه؟
1: شارل جبور موقع بحد ذاته.
0: نعم.
1: يعني اسم شارل جبور، حركية شارل جبور، دوره الإعلامي، مركزه، بعدين 10 سنين 5 ولايات. يعني مش بالهين إنك
0: في ديمقراطية بالقوات يعني؟
1: طبعا في ديمقراطية، وما في موقع مخصص لحدا. أنا بالنسبة لإلي هذا خامس موقع لإلي بالقوات اللبنانية. بلشت بمصلحة الطلاب، انتقلت على منسقية طرابلس، رحت على المسيرة، عملت معاون أمين عام، وبالتالي اليوم هيدا الموقع الخامس يلي إلي الشرف إنه أكون عم بخدم فيه بقلب حزب القوات اللبنانية. فمش هينة أكيد، من بعد شارل جبور وقبله ملحم رياشي، هيدي مواقع أساسية. بس طالما في ثقة القيادة وفي ثقة الدكتور جعجع ما في مشكلة.
0: لما فت على كواليس هالستوديو وهالطاولة وهالمقاعد، شو شعورك؟
1: ما لا اخفي عليك، أول شيء بدي أشكرك على الاستضافة اليوم، والشكر مش بس عن اليوم. حضرتك بتعرف أو يمكن ما بتعرف إنه أنا كنت من المشاركين أول من طلق برنامج صار الوقت.
0: كيف ما بعرف؟ بتذكر
1: تميزك 2019.
0: بتذكر من
1: كان
0: تميزك جاد؟
1: يعني استاذ مارسيل، انت بال 2019 فتحت مساحه لهالشباب ولهالصبايا، وانا كان لي الشرف انه اكون احد المشاركين. كنت السباق بموضوع المناظرات واعطيتنا كلنا هيدي الفرصه. اليوم عم بيجي بعد 7 سنين عم بقعد مع حضرتك على هيدي الطاوله، محل ما كمان التقيت كثير من الشباب والصبايا يلي بعد 7 سنين صاروا بمحلات متقدمه، ان كان باحزابهم او ان كان بصار الوقت. رامي نصار كان معنا، اليوم صار معك. هيدي
0: عبد الله ملاعب كان معك،
1: عبد الله ملاعب
0: الاشتراكي
1: في في في رفاق بالتيار الوطني الحر بالمردة،
0: سنتيا
1: صحيح
0: يمين،
1: تحت مساحة اعطيتنا واعطيت كل هالشباب والصبايا مساحة. اليوم عم نصير موجودين بمحلات تانية، ولكن الاكيد انه في شكر لك، في شكر لصار الوقت، في شكر للام تي في، وفي شكر اكيد للاستاذ ميشيل المر ولكل القيمين على هيدا البرنامج. هيدي علاقتنا نحن بالنسبة لنا كقوات لبنانية مع الام تي في علاقة عضوية.
0: هي اقل علاقتنا فيك، نحن بنفتخر انه هالبرنامج طلع منه امثالك استاذ جاد. وانا اكيد انه مثل ما استاذ محمد لمن بالتحضير مع الاستاذ جاد حكي انه شغله هو على التواصل للمرحلة المقبلة مع الجميع، يعني تقبلوا لغة التواصل اليوم والحوار بالبلد؟
2: أول شيء الحمد لله على السلامة أستاذ مارسيل. بستمروا العطلة بتكون طويلة عادة، في أحداث كتير فبنفقد هذا البرنامج، بفقد مشاركتي.
0: نحن بنستفقد لك كمان أستاذ محمد.
2: أستاذ جاد اليوم عنده مهمة كتير صعبة، أنه هو يرجع الدائرة الإعلامية للإعلام، ويرجع التواصل بين الدائرة الإعلامية ووسائل الإعلام والصحفيين بعيدا عن الحساسيات السياسية والمواقف الاستفزازية اللي كان عم بيخدها أستاذ شارل بالفترة الأخيرة. ف أنا بعتقد إنه أنا بعمل شوية هوم ورك قبل ما أجي عن الشخص اللي بدي أقعد أنا وياه على الطاولة. فاستجاد واضح إنه عنده موقف سياسي حاد، ولكن موقف سياسي محترم منفتح. وبالتالي أنا رغم ابتعادي البعيد جدا عن القوات بالسياسة، أنا أكيد رح أكون على تواصل دائم معه ومشاورات انطلاقا من عمل الصحافة والتحليلي ومن انطلاقا من دوره الجديد. هلا دوره الجديد بعد ما قضى فتره طويله بالعمل التنظيمي حيكون شوي صعب، لانه انت بتعرف اليوم الاعلام وسائل الاعلام هو منه شيء سهل وبسيط.
0: لا.
2: فخلينا نستفيد من هذه الحلقه لنبلش هذا الحوار بعيدا عن لغه الشتائم اللي انا الحمد لله قدر الامكان ببعد عنها.
0: وجاد كثير
1: طبعا
0: جد نستخدم دائما لغه الحوار.
2: انا جايب
0: هي طبعا هي طبعا لا تدين المرحله السابقه، راح يقول لك انا احكي لك عنه.
1: واصلين.
0: ما بدي تبلش بقال وقيل وقال برفض. خليني انا اختم هذا الموضوع هون، لانه هو ما بدي ادخله بموضوع الدفاع عن شار.
2: 50 دقيقة لا لا ما عم
1: هيدافع عنه.
0: اوكي، شو معك المغلف؟ شو حامل؟
2: هول انجازات وزارة القوات بالحكومه للنقاش.
0: ولو فاضيين
2: فاضيه
0: شكلئيب. لا لئيم لا بلش بلش طيب نحن كنا طرحنا سؤال عن روق روق روق
2: امين انا شفته جايب ملفات قلت معقول يفوت بلا ورقه منجيب الانجازات معنا هي
0: هذا نكد
1: ما في مشكل
0: هلا لا لا روق روق روق خليني انا اشوف خليني اشوف نتيجه التصويت على سؤال تعديل الحكومه لاني بدي بلش منه ما بعرف جامع ستيفاي اذا نحن جاهزين لحتى نطلع الاحصاء قديش كم صوت شخص 47400 وشي صوتوا على السؤال هلا انت ما اجراء تعديل حكومه 64% نعم 35% لا لراي 1% شو بيعني لك هالموضوع يعني مزبوط
1: استاذ مارسيل هو يمكن يعني جايب هيدا الانفلوق استاذ مارسيل هو يمكن جايب الانفلوق بس المشكل انه الفريق السياسي يلي بينتمي له استاذ محمد فاتوا على الحكومه بثلاث وزراء هلا ما بنعرف كم وزير عندهم يعني الرئيس بري اليوم عم بيشوف اذا بده يغير وزيرة البيئة ولا لا اذا الوزير ياسين جابر بعده موجود وعم بيمثل حركة امل ولا لا
0: او فادي مكي
1: بتعرف فادي مكي من الاساس هو بده يغيره وبالتالي حلك شالي
0: لا هي السؤال اكثر
1: الموضوع
0: ليش
1: مش موضوع
0: صار التصويت على ليش صار الحزب صوت
1: الموضوع مش موضوع انتخابات القوات اللبنانية بتصور بكل الوزارات يلي بوقتها باخر خمس ست حكومات كانت دائما تكون عم تقدم افضل النماذج بافضل الوزارات هيدي مش بشهادتنا هيدي بشهاده رفاقه الاستاذ محمد يلي معه بالمعسكر ويلي جاهره بموقف القوات اللبنانيه وخاصه باداء الوزراء القوات اللبنانيه اليوم اذا نحن عم نجي نفتح اذا لازم يكون في تغيير ولا لا بالنسبه لنا كقوات لبنانيه لا طرح هيدا الموضوع ولا طرحنا وبدك نفوت بالتفاصيل
0: ما طرح موضوع تطير جو صدي؟
1: موضوع جو صدي أفضل وزير طاقة من حيث الخبرة والكفاءة والشفافية والنزاهة والمصداقية هو جو صدي أما بموضوع الكهرباء المشكل الأساسي أستاذ مارسيل أنه عم بيتم التعاطي بأزمة الكهرباء اليوم كأنها هي أزمة وزارة أو هي أزمة تقنية
0: هي أزمة شو؟
1: بشباط 2026 قبل ما محور
0: الممانع
1: هيا ريت يا ريت يا ريت يا أستاذ مارسيل
0: شو؟
1: محور نحمي ونبني راحوا تيحموا 110,000 و30,000 مصاب وراحوا تيبنوا عندك 10% من المناطق اللبنانية اليوم
0: ايه؟
1: هي مناطق محتلة من قبل الإسرائيلي
0: أوكي.
1: إذا هيك بدهم يبنوا وهيك بدهم يحموا فعلى البلد السلام وعلى الجنوب السلام
0: يعني أنت هون عم بتقول
1: الوحيد
0: عم بتقول لأنه عم شلك لأنه عم تعمل
1: الوحيد
0: على الهواء
1: الوحيد
0: نعم
1: يلي راح تيحمي أهالي الجنوب
0: نعم
1: وراح تيحمي إخواتنا الشيعة هن القوات اللبنانية وقت رحنا بمعراب واحد وطالبنا بضرورة تطبيق 1701 كان نعم. في مين عم بيجاهر انه بيوقف الاسرائيلي على اجر ونص وصلنا اليوم 10% من الاراضي محتله 40 ل 50 ضيعه اهالي الجنوب مش قادرين يروحوا عليها 10,000 قتيل 30,000 مصاب وبدك كمان يحكوا بانتصارات يعني فوق كل هيدا
0: كثير شاطر انك كثير شاطر انك نجحت نقلت النقاش من موضوع الكهرباء اخذته على الموضوع السياسي اللي هو عقبه
1: انا
0: أساسي.
1: مستعد احكي بالتقنيات
0: بس هو عقبه اساسيه كيف بدك تجيب كهرباء ومستثمرين ما بيجوا استاذ محمد لانه في بلد فات بديفولت وفي بلد عايش حروب وفي بلد كان لغايه قبل بكم شهر ما بتقدر تصدر فيه على السعوديه ما بتقدر تجيب فيه سياح عربي انت عشو عم يعني عم تحكي بصفر انجازات للقوات
2: نعم
0: بدك تجاوب السياسه اول شيء جاوب
2: اسمح لي
0: بحب جاوب السياسه تنرجع نفوت على الانجازات لانه المغلف المغلف ليك شو رح نعمل يا شيف بلاتو مثلا يعطوني كم ورقه كل ما بيربح حدا بدنا نشوف هلا حسب الاي اي اي وجهه نظر هي اللي كانت صحيحه حسب الاي اي بدنا نشوف بالانجازات كل انجاز بانجازه شو رح يقول عنه وانت شو رح تقول عنه دونك بنعبي لك ورقه هون بس تخلص حلقه تفضل بالسياسه
2: بالبدايه اليوم القوات اللبنانيه لما تهاجم المقاومه وحزب الله بلبنان
0: نعم
2: هي تهاجم تماما بما كان فيها ولا تزال تفتخر فيه
0: اللي هو
2: يعني بالسبعينات منتصف السبعينات شكلت مقاومه مسيحيه
0: نعم
2: لبنانيه تشكلت مقاومة مسيحية من لبنانيين يحملون الجنسية اللبنانية، تماما كما مقاومة حزب الله من لبنانيين يحملون الجنسية اللبنانية.
3: بدك تسمح لي؟ لا مجال للمقاومة.
2: اسمح لي أنت.
3: لا مجال
2: روح سجاد اعطيتك خمس دقائق مداخلة أولى، بنرجع نفوت على بعضنا بعد
3: شوي. لا مجال للمقارنة.
2: خليني كفي، أنا بالنسبة إلي في مقارنة وتطول، خليني كفي. إذا
3: ومجموعة راحت عم بتحارب
2: خليني كفي المداخلة الأولى
3: وبين مجموعة الدفاع عن دفاع عن
2: خليني كفي المداخلة الأولى بهدوء، بنرجع بنفوت على بعضنا الوقت الثاني.
3: تفضل.
0: أنا خليني خليني
2: أكيد أكيد عندك.
0: تفضل. نعم.
2: المقاومة المسيحية اللي جابت سلاح من كل العالم ومن ضمنهم إسرائيل لأجل الدفاع عن نفسها ووجودها
0: وافتخرت فيها الشيء،
2: ولها شهداء تقيم لهم احتفال سنوي.
0: صحيح.
2: وخاضت هذه المقاومة المسيحية تماما كما خاض حزب الله بمرحلة زمنية معينة وبهجموا عليها صراع مسيحي مسيحي لتوحيد البندقية.
0: نعم.
2: ومن ثم خاضت صراعات مع القوى الأخرى التي كانت أيضا تدعي أنها مقاومة وتمكنت من السيطرة على الساحة المسيحية بقيادة الرئيس بشير جميل. الرئيس نفسه بشير جميل اللي بيقول نحن نقدم السلاح للدولة عندما تصبح هناك دولة تحميني. لما يصير في دولة تحميني أنا بقدم سلاح. أوكي. وبالتالي هذه المقاومة المسيحية خاضت حرب ضد الفلسطيني وضد اللبناني وضد السوري في زحلة وفي الأشرفية ودفعت مئات الشهداء
0: خاضت عن بلدها
2: والدمار والشهداء في سبيل الحفاظ على هذه الأرض تماما كما تفعل المقاومة اليوم، بتقدم الشهداء وفي دمار للدفاع عن هذا الجنوب. هلأ نرجع بعد شوية منناقش أكثر به اللي أنت عم بتقوله لبنانية ولا إيرانية. على مستوى القانون هي لبنانية، إذن عملت نفس الشيء. أكثر من هيك منقول اليوم مقاومة جلبت الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان. بال 76 المقاومة المسيحية هي كانت من المبشرين بالدخول السوري إلى لبنان، وبال 76 ل 78 هو السنتين بلشت الخلافات تصير بيناتهم، ومن ثم اندلعت المعارك معهم بزحلة وبالأشرفية وبغير مناطق. فأيضا
0: وين بدك توصلني بهالهستوري؟
2: أنا عم وصل إنه اللي فخور بتاريخ المقاومة المسيحية كيف له أن يبخس دم هؤلاء الشبان بالمقاومة الإسلامية اليوم اللي عم يعملوا لأجل لبنان.
0: بس ما هو مش لأجل لبنان، بلشت مش لأجل لبنان.
2: هيدا مين المعيار؟
0: أنت اللي بسبعة الشهر بسبعة تشرين.
2: مين المعيار؟
0: بسبعة تشرين استاذ بسبعة بعد عملية
2: 28 أول 3
0: دخان الأقصى. نعم. هي كانت إسناد لغزة، ما كانت إسناد للبنان.
2: نعم. وكانت الدولة اللبنانية
0: بعد اغتيال السيد الخامنئي
2: ودولة لبنانية بيومها كانت تسلم المقاومة قرار الحرب والسلم.
0: لا دولة الرسمة
2: وبيان وزاري وبأكثرية نيابية
0: قرار الحرب والسلم. كان في عدة طاولات حوار، كان في إعلان بعبدة، كان في عدة أستاذ محمد. يعني ما كانت دولة لبنانية، كانت عاتي شرعية للمقاومة.
2: صح.
0: بس ما كانت فيها إلا من قبل أنت ميليشيا، بس ما كانت قالت لساعد بدك فيه تقوصي وتحملي، بدك دافعي وقتها عن شبعة.
2: نعم.
0: بس مش بدك تعملي حرب إسنادا لغزة وباتنين أدار، مش لأنه أنا زعلت أنه سيد الخامنئي تم اغتياله أنا بسند وبخرب البلد. أنا وين خدمت؟ نعم. إذا عم تسشد ببشير الجميل الله يرحمه، عفوا أستاذ محمد بعتذر رجال، كانوا القوات اللبنانية عم بيدافعوا عن الأرض اللبنانية،
2: نفس الشيء اليوم عم بيصير. هذه الأرض في الجنوب
3: بسوريا
0: كان نص
3: بسوريا
2: هي أرض لبنانية.
3: أستاذ محمد بسوريا
2: تبدل الظروف، ما فيك تروح تغير لي الظروف وتجي تعمل إسقاط على المبدأ.
3: خلينا نفكك هالسردية.
2: المبدأ هو المقاومة.
3: اسمح لي.
2: المبدأ هو ضعف الدولة اللي خلتك تحمل
3: للولي
2: الفقيه.
3: هي ليست مقاومة لبنانية، هي مقاومة إيرانية. خلينا نكون واضحين.
2: أول شيء السجاد،
3: خلينا نفكك السردية.
2: نصيحة نصيحة من خيل خيو،
3: اسمح لي.
2: ما تفوت بالموضوع الديني اللي لا بتعرف فيه ولا بتفهم فيه ولا قادر
0: تحكي فيه. بس آخر شيء مش أمر طبيعي
3: تفهم فيه.
0: بس أكيد. مش أمر لحظة
2: أكيد بفهم فيه
0: أستاذ محمد.
3: انهار.
0: مش أمر طبيعي، عفوا.
3: انهار يلي بدك تاخذ البعد الديني.
0: خلي
3: تنسقطوا علي كلبناني وتروح تشركني مع بلد ما بيشبه لبنان.
2: مين هو؟
3: ولا بيمثل لبنان. اليوم أنت يا لبناني يا بتتبع لدين
2: ما إلك علاقة بالحرية الدينية للمواطن اللبناني تحدد له وين بتكون مرجعيته الدينية. انت عندك بابا هو عنده مرجع.
0: حرية دينية خيارات سياسية هون. الحرية الدينية
3: بواحد أدار سياسي. بواحد أدار
2: بعدنا عم نفوت بنقاش ما هي ولاية فقيه.
3: بواحد أدار
2: ديني يا
0: أسف مرسل. شو ولاية فقيه؟ شو اللي ولاية فقيه؟ خي احكي لي حرس ثوري، احكي لي نظام إيراني. شو اللي ولاية فقيه تما يفوتك إنه أنت فت بعقيدة؟
3: مش مضبوط. أول شيء تنفكك السردية.
0: أوكي.
3: بشير جميل بيقول هجمنا كمسيحيين، حاربنا كلبنانيين. ما بيقول انه هو جندي، ما بيقول انه هو، ما بيقول انه هو جندي صغير في جيش ولاية الفقيه.
2: اول شيء هو جندي كبير،
3: هو
2: قال جندي صغير.
3: هو قال هيك؟
2: لا، هو قال جندي في ولاية الفقيه،
3: جندي
2: اللي بدك
3: كبير في ولاية
2: من هاجم بشير جميل.
3: هي واحد.
2: لا، ما بدنا نفوت بكثير مطولات.
3: لحظة، اثنين، لأنك ذكرت بعض الأمور. اليوم القوات اللبنانية وقت دافعت عن الأراضي تبعها وعن مجتمعها وعن شعبها، لأنه كان في غريب على الأراضي اللبنانية عم يجرب يحول لبنان لفصيل ولا ويضم ولا مناطق تانية.
2: ليه؟ وين كانت الدولة اليوم؟
3: وبالتالي وقت سقطت الدولة، القوات اللبنانية،
2: مين سقطت الدولة بيومها؟
3: القوات اللبنانية تحملت مسؤوليتها. تشريع العمل الفدائي ب 69 سقط الدولة.
2: مين اللي وقع على العمل الفدائي؟
3: القوات اللبنانية؟
2: الدولة اللبنانية.
3: يا استاذ محمد،
2: انا حتمشي خطوة خطوة، يعني انت معي انه نحن من 69 وما قبله وما بعد لا يوجد شيء اسمه دولة لبنانية؟
3: لا لا
2: لا، بدنا حتى نكون
3: القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع باللحظة يلي اقر في اتفاق الطائف سلم السلاح وقال انا سوف انخرط، وكانت ودفع الثمن وحيدا قدام كل بقية الأحزاب. ولكن اليوم بعد 30 سنة المجتمع يلي بيتمثل القوات اللبنانية مناطقه آمنة، الناس قاعدين ببيوتها مش مهجرين مثل كل مناطق الجنوب يلي اليوم
2: عم بتهتنا بالتهجير. عم بتهت الناس بالتهجير. نسيتوا لما تهجرتوا من الجبل وبعدكم اليوم تقوضوا تعويضات على التهجير من الجبل؟ هي اليوم تهد، هي اليوم تهد الشيعة بالتهجير.
3: انا بحترم الشيعة.
2: انتوا لما طردتوا من الجبل، لما طردتوا من الجبل كانت قضية انسانية وقف الشعب اللبناني حتكون ام لا؟
3: استاذ محمد،
2: لما سرقت اجراس الكنائس
3: اهالي دير الاحمر
2: ام لا؟ اهالي دير الاحمر بيعرفوا السيد موسى صدر اكثر ما بيعرفوا الدكتور جعجع.
3: كيف بيستقبلوا؟
2: جاي تحكيني عن المسيحي بلبنان؟ طلع على المسيحي بجنوب، شوف باب للتحرير وبالتحرير وبعد التحرير كيف كانت يتم التعاطي مع المسيحيين في الجنوب كأبناء للجنوب، مش لا ضيوف.
3: انت اللي عم
2: لا بدنا نشمت فيهم ولا بدنا نهتهم مثل ما انت عم تعمل على هيدي الطاولة. هذا موضوع انساني منك.
0: لا بس استاذ محمد، ما هت هو
3: اول شيء، ما هت
2: لا بلا بلا عم يحكيني عن انه مناطق آمنة وشيعة مهجرين.
3: لا انا العمل
2: هذا اول دليل.
4: اي هو احسن؟
3: لا لا لا،
4: اي هو احسن اللي قاله هو او اللي قاله جبران باسيل هذيك الليله؟
2: انا شو بدي بجبران باسيل؟
4: مفككين ملعسمين
2: يا عمي، انا شو بدي بجبران باسيل؟
3: طيب استاذ مارسيل، مشان ما ياخذ
2: انا عم اقول لك،
4: سمعت شو قال؟ اخ رح استشهد لك.
2: سمعت. طيب بس هذا دليل اضافي،
3: بس مشان ما ياخذ الامور على محل
2: ثاني. لا تنظر للبنان كبلد واحد ونهائي لجميع
3: الناس،
2: انظر مناطق ومناطقك، مجتمعك، شعبي وشعبك.
3: غير صحيح.
2: ما عادش تاخذني من موضوع الى موضوع.
3: غير صحيح.
2: القوات حملت السلاح بسبب غياب الدوله اللي هي من ال 69 غايبه، ووقعت لنا الجنوب بمنظمه التحرير بفخ المقاومه الفلسطينيه.
4: خليني انا وياك شوف هالصوره
2: على الدوله اللي عم تحكي عنها.
4: شوف هالصوره على الاكران هلا. جان تيليا، بتعرف شو حامل نتنياهو هلا باليوان؟
2: شو بده يحمل؟ ما فيش حدا عم بيشوفه عم يحضره.
4: شو حامل؟
2: اكثر من 77 دولة. الخبر بيقول
4: speaking now at the end remember the pagers. حزب الله شو
2: عم بيهدد؟ هلا العالم
4: حامل بيجر بالامم المتحدة بهالنهار.
2: شو معنى تهديد لمين؟
4: ما بقى انا عم بسألك.
2: لا فعلا اذا بالامم المتحدة
4: ما بتزعلك هالصورة؟
2: هو عم بيقول بتتذكروا البيجر، اكيد حزب الله بيتذكر البيجر، مش هيك؟ مين عم بيهدد؟
4: ما بعرف، ما انت بتعرف.
2: حزب الله فقط
4: بذكر. انا ما بنبسط اذا عم
2: هو اذا حملها باسرائيل ما بنبسط
4: اذا بيهددني لي كشعب. شو عم بيقول؟ بقول لي خراقتك.
2: هذا مجرم.
4: اوكي،
2: هذا مجرم.
4: شو عم بيقول لك؟
2: يوم جايب أداة الإجرام تبعه عم يرفعها أمام العالم. ده. على مرأى العالم، على أهم منبر عالمي يفترض أنه يشكل حماية لدول العالم وقانون دولي
4: وقت حضرتك وقت بيذكرك كمان هو، وبنستذكر نحن أنه السفير آنذاك الإيراني كان أحد ضحايا البيجر، تعقيبا عن الشيء اللي كان عم بيحكي عنه جاد، إذا كان هو حزب لبناني أم لا، إذا كان عم بيقاتل عن أرض لبنانية أم لا أو غيره. طب شو بده يعمل السفير الإيراني يكون معه بيجر ينصاب فيه آنذاك؟
2: السفير الإيراني كان معه بيجر بفريق المرافقة اللي هو جزء منه بحزب الله، هالقد ببساطة.
4: يعني مش هو حامله؟ ليش بس ليش بده يكون منه حزب الله؟
2: بعدين قال لك شغله مثال حتى ما تبين القصه ان احنا عم ندافع اليوم دفاع الاعمى، ابدا. يوم المقاومه في لبنان هي لا تخفي ارتباطها بايران وارتباطها بكل المعركة بالمنطقة.
4: عظيم.
2: لا تخفي ذلك. واليوم من أهم الأسباب اللي بتخلي المقاومة تفكر ترد أو عدم الرد أو أي قرار تاخده، كن على ثقة طب. سيكون مع تنسيق إيراني بحت ومع كل القوى في المنطقة اللي عم بتحارب.
4: طيب أستاذ جاد، بالمنطقة تبعك يعني الجنوب اليوم كل... محتل، المقاومة لم يكن لديها قدرة الردع، ولكن بالمقابل الجيش اللبناني لغاية هلأ إذا بده يقول لك ابن الجنوب بعد شوي يمكن محمد أو غيره بقول لك كمان أنا هذا الجيش اللبناني لن يكون لديه قدرة الردع بوجه إسرائيل. طيب نحن بدائرة مراوحة، لمين عم تترك الجنوبيين وأهل الجنوب؟
1: غير صحيح.
4: كيف؟
1: اتفاق وقف إطلاق النار
4: إيه؟
1: يلي مضيت عليه حكومة حزب الله بال 2024
4: نعم،
1: وكان الرئيس بري والثنائي الشيعي موافقين عليه، هو أمل الانسحاب بشباط لأغلبية قرى الجنوب وبقي في خمس تلال محتلة.
4: نعم.
1: هي بشباط ل 2026.
4: نعم.
1: بواحد أدار 2026 وتصدر بيان من حزب الله بيقول فيه أنه ردا على مقتل الإمام الخامنئي تم إطلاق 6 صواريخ على الجانب الإسرائيلي، وصلنا اليوم أنه في عنا أكثر من 40-50 بلدة محتلة. من استدرج الاحتلال هو حزب الله، وما تقوم به الدولة اللبنانية اليوم إن كان باتفاق الإطار أو قبل باتفاق وقف إطلاق النار أو قبل من خلال القرار 1701 يلي راحت الدولة اللبنانية وطالبت بتطبيقه، هو حماية ما تبقى من الجنوب، لأنه لسوء الحظ حزب الله، وهذا اللي كنت عم قلوه يا أستاذ محمد، حاول أنه ياخد رهينة أهالي الجنوب وجنوب وكل لبنان. نحن يلي عم نقوله أنه اليوم المساعي اللي عم تقوم فيها الدولة اللبنانية أقله رجعت 5 أسرى من كم أسبوع، أقله وقفت إذا بدك هالتدمير الممنهج اللي كانت عم تقوم فيه إسرائيل، كما وأنه اليوم في عندك 3 مناطق تجريبية، أهالي زوتر الغربية بلشوا يرجعوا على منطقتهم، أهالي صريفة بلشوا يرجعوا على منطقتهم. أستاذ مرسال، يا بدنا نكون منطقيين هيك ومتصالحين مع حالنا، يا اما بدنا نضلنا نخاطر باهلنا.
4: هلا بس تعيبا على اللي عم تقوله،
1: اللي هن اهلنا
4: تعيبا على اللي عم تقوله، رح اعطيك بعد شوي شهاده من احد الاشخاص كمان حول موضوع الحزب وتعاونهم مع الجيش، للاسف هي شهاده اشخاص، بس خليني اسال بولا اصيح، بولا عن المناطق التجريبيه ما زال استاذ جاد دميان حكي فيها، شو عندك تقولي لنا قبل ما تنضمينا على الاستوديو؟
5: نعم، مساء الخير. تتقاذف السلطات السياسية والقضائية والعسكرية الكرة بملف تفتيش المنازل بالمناطق التجريبية، فحتى ولو كان المسار التفاوضي متعثرا راهنا ربطا بالانتخابات الإسرائيلية، إلا أن واشنطن كما تل أبيب عم يربط توسعة تجربة هذه المناطق والدفع قدما باتجاه الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بقرار لبناني يحسم إشكالية تفتيش المنازل وتلقائيا المضي قدما بملف حصر السلاح. فشو العرائيل المحيطة بهيدا الملف؟ قضائيا يحسم مصدر قضائي رفيع لصار الوقت أنه الإشكالية مش عندهم، وأنه الإشارة لتفتيش أي منزل مشتبه فيه يمكن الحصول عليها عبر الهاتف وخلال دقائق من النيابة العامة، منبها من رمي الكرة في ملعب القضاء الجاهز بحسب المصادر للتعاون لأقصى الحدود بالملف. وإن كان حتى الساعة لم يحسم ما إذا كان ذلك يتطلب إشارة قضائية عامة للمناطق التجريبية أو الاستحصال على إذن خاص لكل عقار. عسكريا الجيش كان ولا يزال يتفادى دخول المنازل، وتجربته بهالمجال محصورة بتفتيش منازل هددت إسرائيل باستهدافها، ولكن بعد الحصول على إذن أهلها. وبيعتبر الجيش أنه الكرة راهنا بالملعب الإسرائيلي لللبناني، وأنه أي قرار بتفتيش المنازل يفترض أن يصدر بالتعاون بين السلطتين السياسية والقضائية، وليس خافيا أنه الأمور فعليا عالقة عند عدم وجود قرار سياسي واضح بالمضي قدما بملف حصرية السلاح، بحجة أنه الأولوية هي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، توسعة المناطق التجريبية والتفاهم على تشكيل لجنة تحقق دولية وعلى صلاحياتها. إذن ستبقى مفاتيح المنازل في المناطق التجريبية ضائعة بانتظار قرار رسمي بالمضي قدما بملف حصر السلاح وتجاوز هاجس الفتنة والحرب الأهلية، ومعه بتبقى الحجة الإسرائيلية للتمسك باحتلال طويل الأمد جاهزة ولا من يسقطها.
4: بولا بدك تنضمينا على استوديو، شو رأيك في عقبات مسألة المناطق التجريبية؟
1: طبعا، لأنه حزب الله فضل أنه يتم تدمير علي الطاهر على أنه يسلمها للجيش اللبناني.
4: كيف تعرفه؟
1: الدولة اللبنانية والجيش اللبناني عمل أكثر من محاولة من أجل استلام تلة علي الطاهر، وكانت في عملية تنسيق، كان في تصريحات واضحة وصريحة، وتم إذا بدك شبك هيك ملاحم بطولية وهمية إنه علي الطاهر لا يمكن هزمها ولا يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها، ورجعنا فجأة نمنا فقنا.
0: طيب أنت عم تشوف المشهد أستاذ،
1: مؤسف مؤسف ومحزن طبعا أستاذ مارسال. برجع بعيد، حزب القوات اللبنانية من خلال المؤتمرات اللي كان عم يعملها وعم بيأكد فيها ضرورة الذهاب نحو تطبيق 1701 ومن بعدها معراب 2 ومن بعدها معراب 3، شو الهدف منهم كان؟ حماية أهالي الجنوب وحماية بيوت الجنوبيين وحماية الطائفة الشيعية. اليوم من خاطر بالطائفة الشيعية؟ هل هي القوات اللبنانية أم حزب الله؟
0: جواب
2: يا
0: أول شيء
2: الابليكيشن تبع الاي اي بتشتغل بشكل فوري ولا بتشتغل بعد فترة يعني
0: شو بدك؟
2: كرمال تدقيق بالمعلومة والأخبار؟
0: لا دغري.
2: لا جاد بتشتغل
0: دغري، دغري.
2: لازم تزمر أكثر من مرة.
1: يلا المهم ما تبش فينا.
2: أول أول زمور إذا
0: مين اللي عدوك ما تبش فينا أنت؟
2: إذا عدوك الإسرائيلي كن على حذر، إذا عدوك مش الإسرائيلي فيك تأمن.
1: أنا لا لا انا ما بامن الا للبناني استاذ محمد.
2: نعم
1: لا بامن لا للايراني ولا لغير الايراني.
2: صح.
1: انا بامن لابن بلدي.
2: صح واضح.
1: ساعه بتجرنا حتى ساعه بتجرنا
2: حتى لو كان معه جنسيه امريكيه ما في مشكله عندك.
1: ما عندي جنسيه، عندي جنسيه لبنانيه ما عندي غيرها.
2: اول زمور كان مفترض يزمر، اول زمور كان مفترض يزمر لما قال انه القوات اللبنانيه سلمت سلاحها، هي باعت سلاحها.
0: طب سلمت او بيعت؟
2: قطعنا
0: اخر شيء
2: قطعنا
0: اذا طرقنا اخر شيء استثمرنا هالسلاح
2: وقطعنا مصريات
0: وتنعيش.
2: قال اتفاق تشرين ال 24 اتفاق تشرين ال 24 اللي وافقت عليه حكومه الرئيس ميقاتي وتفاوض عليه الرئيس نبيه بري ووافقت عليه المقاومه. اولا اسرائيل ما كانت موجوده بكره جنوب، عملت باكج كامله وقلت رجعت على خمس نقاط. لا مش صحيح، هي كانت بالخمس نقاط وهي ما قدرت تفوت على كره الجنوب لانه كان في مقاومه، وتمكنت هذه المقاومه بنهار الاحد اللي سبق الاربعاء اللي وقف فيه الحرب. لا لا لوين فاتت؟ على الخمس نقاط فاتت على
1: زمر الاستوديو استاذ محمد
2: فاتت على لا هذه وقائع.
0: رو خلص
2: هيدي وقائع.
0: هو زمر كثير الاي اي هلا مش عم
2: هيدي وقائع
0: مش عم يلحق لك.
2: هيدي وقائع. وين فات الاسرائيلي؟ وين الخمس نقط كانوا؟ وقديش العمق بالكيلومتر اللي كان موجود؟ واضح الاسرائيلي ما ظهر، اسرائيلي ثبت ورفض تطبيق الاتفاق. بالمقابل ال 1701 اللي بنص على بدءا من جنوب الليطاني، بس جنوب الليطاني خليها على جنب اتركها، وافقت المقاومه عليه واتفقت انه هذا ال 1701 يتطبق. اجى الجيش فات على جنوب الليطاني، شو عمل الجيش بجنوب الليطاني؟ بالقرى اللي هي هلا انجا صار فيها مقاومه لما فات الاسرائيلي عليها مره ثانيه، بيقول رئيس الحكومه 500 موقع عسكري ومخزن استلموا الجيش. بيقول الجيش اللبناني بإحدى الجولات الإعلامية اللي عملها فوق 177 نفق عالج الجيش اللبناني ووضع اليد على 566 راجمة صواريخ، وله في جنوب الليطاني ما يزيد عن 200 موقع عسكري. والأمين العام للأمم المتحدة بآخر تقرير عن 17/1 بحزيران 25 بيقول الجيش اللبناني وضع يده على 80% من المواقع العسكرية بجنوب الليطاني. فإذا لا، المقاومة التزمت بالاتفاق والدولة طبقت الاتفاق رغم أنه من كان من طرف واحد، ورغم ذلك لم تتمسك باتفاق تشرين بل راحت لورا.
0: بس خليني أعرف إذا هيك
2: راحت لورا
0: التوم براك. إذا هيك يا أستاذ ليك شو طلع لنا؟
2: تدقيق مباشر
0: تمكنت المقاومة من الدخول إلى نقاط 5 جنوب لبنان يوم الأحد الذي سبق يوم الأربعاء الذي توقفت فيه الحرب.
2: طب ما اذا هن اخذين
0: خطأ،
2: قلتوا غلط.
0: النقاط الخمس في جنوب لبنان هي مواقع وتلال حدوديه احتلها الجيش الاسرائيلي ورفض الانسحاب منها عقب اتفاق وقف اطلاق النار، وليست نقاطا دخل اليها حزب الله. هي الجزيره 17.
2: نعم انا راضي اذا هيدي التجربه الاولى اليوم ليتعلم من اخطائه اللي عاملها. انا ما قلت المقاومه دخلت الى النقاط الخمسه، قلت المقاومه نهار الاحد في اليوم الذي سبق نهايه الحرب بثلاث ايام اطلقت باتجاه اسرائيل فلسطين المحتله اكثر من 300 صاروخ، هن اللي خلوا اسرائيل تروح على
6: اتفاق 17/01 لوقف النار.
4: مش نحن من
6: هذه المعلومة.
4: مش
6: نحن. المعلومة مش هذا اللي قلته أنا اللي أخذه هو. فهو
4: هو أخذ.
6: أخذ غلط.
4: هو المشكل مش هو روبو.
6: فهذا اللي كان محتله إسرائيل.
3: في لك شو المشكل.
6: هذا اللي كان محتله إسرائيل. خمس نقاط. مش كرة الجنوب وتصور إنه انسحب وبقي بخمس نقاط فالمقاومة رفض.
3: بقول لك شو المشكل الأساسي بمحور الممانعة.
6: لا ما تقل لي
4: شرفي
6: إذا عندك مشكلة أنا معي قل لي
3: لا لا أبدا أنت صديق وأهلا وسهلا فيك ونحن بالعكس إن شاء الله بنتعاون بالفترة الجاية
4: أهلا وسهلا فيك
5: مساء الخير بالزملاء
3: المشكل الأساسي عند محور الممانعة
4: نعم
3: إنه دائما بيعتمدوا سياسة الهريبة لورا تحلى كيف
6: اللي هرب لورا هو أنت بدك الحلقة بموضوع الكهرباء
3: تحلى كيف
6: يعني نوصل هيدا أنت أعطيتنا مثال حي
3: أنا مستعد أنا قلت أنا مستعد
6: إذا هذا الهروب لورا هذا كمان حنكب محل معين
3: إن شاء الله تكون مستعد لملف الكهرباء أنا مستعد ما تعتلهم
6: أنا مستعد التيار مستعد
3: وقت كانوا يلا الله يديم الوفق بينكم بالتيار أنا مش زعلان بس خلينا
6: تيار الكهربائي
3: خلينا
4: كمان ليك شو طلع لك الاي اي بتقول انه الامين العام للامم المتحده بتقول انه الحزب والجيش التزموا بيقول
6: لا ما قلت يا الله
4: سؤال
6: مثلا هذا حكي يشتغل الاي اي
4: بان حزب الله
6: الجيش ازال
4: بالقرار
6: ازال 90 من اصل 100 وشوي استشهد
4: بالامين العام
6: ايه هو هذا الامين العام للامم المتحده بتقرير 17/01 بين شباط وحزيران
4: ليك شو
6: بيقول وضع اليد الجيش هي 90 من اصل 113 مخبأ للاسلحه والذخائر التي عثر عليها فانت مش عم تخليني اكتب الجمل
4: ليك شو قال لك يونايتد نيشن سكيورتي كونسل الموقع الرسمي تفيد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بال 17 بأن حزب الله لم يلتزم القرار وأن احتفاظه بالسلاح جنوب الليطاني وخارجه يعد خرقا دائما له إلى جانب الخروقات الإسرائيلية المستمرة 8 أدار 24
6: أنا بكرة أبعت لك هذا التقرير تبع حزيران
3: أبعت لي إياه كمان بليز
6: بعتوه للأي آي
4: يا استاذ عمرك ولك ضربوه
3: استاذ محمد
6: لا ضرب لا
3: خلينا نروح تنحكي سياسي لانه العالم ناطرين نحكي سياسي لا. اليوم محور الممانعه بالاساس كان رافض 17/01
6: ليه
3: بالاساس 17/01 كنت ضده
6: يا عم الرئيس بري فوض عليه بال 2006 وقتها كنا منتصرين بالحرب كيف بنكون ضده
3: هلا بكفي انه
6: احنا اختلفنا على
3: المنطقه العازله
6: اختلفنا على تفسيره
3: ما هو المشكل انتم بتمضوا على شيء وبترجعوا بتختلفوا على كل
6: مع مين بنختلف
3: بحلك
6: ما اذا القاضي راضي كان
3: اذا بس 17/01 اعتبرتوا انتم انه ما اتفقتوا على التفسير رجعتوا عملتوا اتفاق وقف اطلاق النار بتشرين 2024 رجعتوا بعدين كمان ما اتفقتوا
6: كمان
3: على التفسير
6: 17/01 اطلاق
3: لانه اعتبرتوا انتم انه لا هي لا مش هي فقط حصرا بجنوب الليطاني غير معنيين بشمال الليطاني
6: يعني اسرائيل مش معنيه
3: بجنوب
6: كانت.
3: وشمال الليطاني
6: احكينا
3: ثالثا هلا رجعتوا جيتوا على اتفاق الاطار اعتبرتوا لا اتفاق الاطار مش منيح المنيح هو الاتفاق اللي قبله
6: يا عم اللي عمل اتفاق الاطار عم بدور حول يعني عواصم العالم عم يشكي اتفاق الاطار انت عشان تدافع عنه
3: لحلك ليه انا عم دافع عن اتفاق الاطار
4: شو بديلك
3: لانه انا الحل الوحيد الحل الوحيد بليز
6: الله بعطيك بالحق
3: بتمنى انه ما يكونوا البدائل مثل ما كانوا البدائل باخر 20 سنه لانه نحن وصلنا لمرحله
4: يعني شو استراتيجيه دفاعيه وطولات
3: استاذ مارسيل لا الدوله لا الدوله اللبنانيه قادره تحمل ولا اهالي جنوب قادرين يحملوا ولا الاقتصاد قادر يحمل موضوع الكهرباء موضوع الكهرباء شو شو المشكله
4: ولا شو عندك سؤال تحديدا للاستاذ محمد والاستاذ
5: نعم هون بدي احكي كمان استاذ محمد بشكل خاص عن موضوع الجيش وما قام به بجنوب الليطاني نعم. انطلاقا من التقرير اللي حكيناه يعني تبين انه الاشكاليه الاساسيه هي موضوع المنازل وانه معظم السلاح كان موجود داخل هذه المنازل لحديت اللحظه اليوم لبنان الرسمي يبدو غير جاد بموضوع حصريه السلاح لانه مفروض نلاقي مخرج قانوني سياسي كما ذكرنا عسكري متكامل لهذه الإشكالية بيقدر الجيش يفوت على هذه البيوت أو ما بيقدر إذا نحن حقيقة المناطق التجريبية ناويين نمضي فيها للأمام ونقنع الأمريكي والإسرائيلي أنه نحن قادرين ننفذ كجيش لبناني وكدولة لبنانية مفروض نلاقي مخرج فبرأيك اليوم إلى أي مدى يعني حصرية السلاح هو قرار جميل أخذته الدولة أنت يمكن ما بتلاقيه جميل ولكنه يبقى معلق لأنه لا قرار سياسي وإدي حقيقة هناك خشية من واجهات وحرب أهلية في حال أنتوا
4: جاهزين بدي جواب على هذا الموضوع بعد لأنه كمان دقق الذكاء الاصطناعي باللي عم تقوله بجاد دميان بتقول حضرتك محور الممانعة كان رافضا بالأساس لقرار مجلس الأمن 17/01 صادر عام 2006 بيقول لك 24 أيلول الام تي في 2024 وافق حزب الله وحلفائه في مجلس الوزراء اللبناني بالاجماع على القرار 17/01 في 12 اب 2006 مع تسجيل تحفظات والتزموا وقف اطلاق النار
3: استاذ مرسال من 2006
1: لحديت ما وصلنا اليوم على الحرب ب 23 لم يطبق حزب الله اي شيء يتعلق ب 17-01. هن وافقوا هن وافقوا هذا رجعنا قلناه، هن بيوافقوا وقتها بنكون كدوله لبنانيه عم ناكل قتل، وقتها بنكون نحن بحرب ضروس وخسرانين بنركض. يعني انا ما بحياتي شفت في فريق بيروح بيفتعل الحرب وتاني نهار حرب كل هدفه بيصير وقف الحرب والذهاب نحو وقف اطلاق النار. طيب اذا بدك تعمل حرب لشو انت عم ترجع تطالب وقف اطلاق النار؟
6: احسنت، ما هذا الدليل انه اللي عم تقوله مش صحيح، مش هيك صار، مش عملوا الحرب وتاني يوم قالوا بدنا نوقف الحرب.
1: ليه بواحد أدار
6: انت عم بتجيب عن بالك دائما بكل مداخلاتك اسرائيل. اسرائيل وماذا
1: هي
6: تريد؟
1: متفقين انه
6: لا ما بدناش نتفق،
1: متفقين انه اسرائيل
6: مش المهم نتفق
1: اذا بتفتح للمجال، اذا بتفتح
6: مش
1: للمجال
6: مش المهم بالكلام
1: حتكون نتائج كارثيه. ليه عم تفتح للمجال
6: ومنطلق من انه اسرائيل تريد للبنان السلام والامان ونحن اللي عم نحركش فيها، نحن صار كل النقاش الذي يلي هذه الثابته صائت.
4: بس يا خليل محمد قبل ما اعطيك مجال جاوب على السؤال بولا اللي هو موضوع اساسي قبل ما نفوت على موضوع المغلف اذا رح تطلع فيه فاضي او لا، ما انا بهمني المغلف شو بدنا نطلع فيه. خيي السؤال انه قالنا حزب الله انه هو يردع اسرائيل واللي هو سلاحه موجود لحمايه، انا بس بدي العنوان والنتيجه. بالنتيجه نصف جنوبي مدمر، نصف اراضينا مدمره ومسحوله، بساتيننا محروقه، مقابرنا حسينياتنا جوامعنا كلها بالأرض. وين بتكون المعادلة هون؟ مين ربح ومين خسر؟ شو عملت لي المقاومة؟ وين ربحتني المقاومة؟ شفنا شبابنا مثل الورود بالأرض، يعني تم اغتيالهم، تم تصفيتهم قبل 88، ما شفنا هذا الدمار. نحن اليوم مع كل هذا الرد اللي عم تحكينا عنه هذه الحماية شو شفنا؟ نحن بيعز علينا اخوتنا واهالينا وارضنا بالجنوب يصير فيها اللي صار. بس اعطيني بكلمه واحده ميزان الربح والخساره، كلمه واحده.
6: ميزان الربح والخساره ضد اسرائيل هو بانتصار المشروع الاسرائيلي او هزيمته.
4: عظيم. حتى هلا
6: شو طلع معي اسرائيل بحرب مع فلسطين؟
4: ايه؟
6: وحتى اليوم بعض الفلسطيني عم بيقول انا بدي ضلني حاول دافع عن ارضي.
4: شو بقي من غزه؟ شو بقي من جنوب لبنان؟
6: هيدا دليل.
4: شو بقي من جنوب سوريا؟
6: هيدا دليل.
4: بس اللي هيدا دليل عن الاطماع الاسرائيليه،
6: دليل الاطماع ودليل الاجرام ودليل المشروع اللي كنا عم نحذر منه بكل المرحله الماضيه، هذا هو الدليل. طالما هذا المشروع لا يزال عم بلاقي مين عم بيقول له لا، معناته ما انتصر.
1: يعني لازم نموت كلنا،
6: اكيد
1: لازم نموت كلنا.
4: شو اكيد انا ما بدي موت خير.
1: انت بدك تموت،
6: حبيبي
1: احنا ما بدنا نموت.
6: ما فيك تموت
1: استاذ محمد،
6: اسمع ما فيك اسمع ما فيك تموت دفاعا عن زحله
4: شوي.
6: دفاعا عن زحله موت. تموت بوجه الجيش السوري للدفاع عن زحله، وتموت بالاشرفيه بوجه الجيش السوري.
4: هيدي ارضها، هيدي ارضها.
6: تيجي لما اقول لك انا بدي ارضي دافع عنك تقول لي ما بدي موت.
4: كان عنوان حربي ارضي
6: دفاعا عن لبنان. كل لبنان 10452
1: يا استاذ محمد.
6: اذا ما بدك تدافع عن لبنان
4: في مشكل، ما بدي استوديو
6: فيك تقول
1: استاذ مشكل، في مشكل بنيوي بالمنطق يلي عم تجرب تفرضه علينا.
6: ابدا
1: اللي بدك انت مقاومه وعم بتبادر بدك تحرر فلسطين وبدك تحرر الجنوب، وبلحظة تانية بتعتبر انه لا
6: انا معني بلبنان.
1: خيب عمني
6: بلبنان، انا شخصيا معني بلبنان.
1: هل حرب الاسناد كانت خدمة للبنان ولا حرب اسناد لغزة؟
6: اذا انت فهمان المشروع النقاش اللي قلت لك اياه ما فينا نبلش من دون الاتفاق عنه.
1: استاذ محمد
4: مين عم يحكي بالاستوديو؟
1: قبل 7 اكتوبر،
6: اذا منك
1: قبل 7 اكتوبر 2023
6: اذا منك معي بنفس السياق ما حنتفق على هذا الموضوع.
1: قبل 7 اكتوبر 2023
6: جوابي واضح.
1: هل كان في، هل لبنان كان في عندنا 25 ايار عيد للتحرير، عيد المقاومه والتحرير؟
6: احسنت، شكرا صحيح؟ انك سميته عيد المقاومه والتحرير.
1: صح موجود بالدوله اللبنانيه، والدوله اللبنانيه بتعترف فيه. وبالتالي
6: مو عيد التحرير.
1: وبالتالي اليوم قبل تشرين 2023 كان في عندنا عيد للتحرير، وكان في عندنا بعد اشكاليه بتلال كفرشوبه
6: بس
1: وبمزارع شبعه.
6: طيب وعمليه البيجر اللي عم تتحضر من 2015 هذه شو كانت النوايا الاسرائيليه من وراها؟
3: إذا أنت عارف إنه في
4: مين لعبة مخابراتية، هي لعبة مخابراتية طبيعي بده
6: يعني
4: يلاقوا دايما
6: يعني المعركة مستمرة؟
3: رجاء جاوبني، رجاء جاوبني،
6: المعركة مستمرة
3: وقت عملتوا حرب الإسناد، هل كانت خدمة للبنان ولا خدمة للمحور يلي أنتم بتنتموا له؟
6: بدك تسمع الجواب؟
3: هل بواحد أدار 2026 وقت بعثتوا ست صواريخ
6: فتيشات باثنين أذار
3: ست اثنين أدار، لأنه أنت بتعرف أي متى صدر البيان عن حزب الله، هل كان خدمة
6: نعم.
3: هل كان خدمة للمشروع اللبناني ولا انتقاما للمشروع الإيراني؟
6: نعم.
3: وبالتالي ما تجي تقول لي إنه يلي دافع بزحلة أو دافع ببلة أو بإنات أو بالأشرفية.
6: أنا بالنسبة لي مبدأ الدفاع عن الأرض لا يتجزأ، مش إذا أنت عاجبك الفريق اللي عم بدافع أو لا يعجبك الفريق عم بدافع. اثنين، المقاومة هي اللي وصلت لنقطة العام 2000، وشكرا انك ذكرت هذا الموضوع، ونقطة تسجل لك في بداية مسيرتك الإعلامية بالقوات انك عم تسمي عيد المقاومة والتحرير اللي حرر.
3: عيد رسمي مش هم اخترعوا.
6: لا ملا ملا ملا ملا ما تتبرى منك ملا.
3: عيد رسمي
6: المعركة
3: عيد رسمي اسكبوه ابتداء من 2023
4: عم نحول بحلقة مفرغة، عم نقلب حلقة مفرغة.
6: بدي جاوب على السؤال،
4: بدي اطلع على القدام، جاوب على بولا بسرعة،
6: حجاوبه بسرعة بس
4: بسرعة بسرعة بسرعة
6: كثير أسرع.
4: شو بدي فيه بسرعة؟
6: الإسرائيلي بقي صابر بالجولان لعقود مع السوري.
3: يا أخي قادر تزيل
6: يوم اللي لقى فرصة،
3: قادر تزيل الإسرائيلي
6: يوم اللي لقى فرصة،
3: قادر تزيل الإسرائيلي
6: يوم اللي لقى فرصة انقض على سوريا، وهي اليوم عم يحتل سوريا رغم إنه لا في سلاح ولا في مقاومة.
4: أوكي عظيم.
6: فهذا المشروع اللي عم
4: أسألك سؤال
6: اتفق عليه،
4: شوف ما قال لك انه ما هو موافقك انه لهذا المشروع،
6: يمكن
4: مشروع
6: ما اقدر زيله
4: مشروع اسرائيل.
6: بس انا علي اسعى احاول حافظ
3: على، هل انت راضي على
4: حافظ
3: الدمار
4: حالك؟
3: هل انت راضي على الدمار يلي عم بيصير بمناطق؟
6: كيف بدي اكون راضي؟
3: هل انت راضي عن 10000
6: راضي؟
3: شو عم تعمل تما يستمر؟
6: كيف
3: شو عم بعمل تما يستمر هالواقع؟
6: انا حقول لك وردا على الست بولا هول مع بعض
4: باكج باكج بس بدي اعبي هالمغلف. يلا
6: اتفاق الاطار، رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية من خلال
4: الوقت.
6: مقال ماجد سيد جون عزيز الأخير بإحدى الصحف الدول الأجنبية، شايف
4: واضح
6: عبر فيه
4: عنه.
6: طبعا عبر فيه عن مكنونات نفس رئيس الجمهورية. كيف
4: مين
6: هو
4: قال
6: فعلا
4: لك
6: بيشوف
4: رئيس الجمهورية؟
6: كيف هو بيشوف كيف بيشوف
4: أوكي.
6: اتفاق الإطار، الوعود الأمريكية، الموضوع حصر السلاح،
4: قريناها قريناها المقالة
6: الكل العالم قريتها. وبالتالي رئيس الجمهورية اللي سمع كلام بفرنسا الأسبوع الماضي كمان فيه عتب شديد وعتاب على موقف الدولة اللبنانية بموضوع التفاوض، وكيف تخلت عن فرنسا، وكيف لا تطالب بوجود فرنسا، وتخلت عن أصدقائها، وكيف تسير خلف الإرادة الأمريكية، ويوم الأمريكان ما عم يعطونا شيء عم نروح نقول لفرنسا تعال شوفك بدك تساعدينا. هذا اتفاق الإطار هو اللي أعطى إسرائيل كل شيء وما أعطانا شيء، ورغم أننا شو بنقول أنه مش اتفاق هو إطار. طيب طالما أنه إطار
4: عظيم
6: روحوا تخطوه ببعض النقاط على الأقل لحفظ ماء الوجه، روحوا تشكوا على إسرائيل ما
4: أوكي.
6: بعض النقاط
5: يعني هذا
6: أساسية.
5: البديل الذي تطرحونه
6: هو البديل لا البديل هو مجموعة من الخيارات اللي مفترض اتخذها الدول البنية. أولا
3: هل
6: نزعتم على التفاوض؟
3: هل نزعتم سلاح حزب الله؟
6: بيجي المرة على التفاوض؟
3: هل نزعتم؟
6: قالوا للرئيس المصري أنور السادات
4: نزعوا لوحده الإسرائيلي.
3: ما هي يعني لا طبقتوا أول اتفاق ولا الثاني والثالث شباب ماشيين.
6: بيجن قال له معي 51% من الشعب الإسرائيلي مع السلام، بعد 49 بدك تعطيني لا نعم. نحن رحنا عند الإسرائيلي ما في عنا موقف موحد، على الأقل في 40-45 سمي اللي بدك إياه النسبة ضد التفاوض المباشر مع إسرائيل. ورحنا عند الإسرائيلي بلا ما نقول له أعطيني لروح أقنعهم اللي هلأ عم نعمله مع الأمريكان، أعطيني لحاول أقنع بهذا المسار. رحنا أعطينا الإسرائيلي
5: بس محمد نحن رحنا على مضض، وإلا كان مسار القتل والتهجير.
6: نحن
5: يعني
6: نحن باثنين آذار بلشت المعركة ست بولا، بثلاثة آذار رئيس الجمهورية قال نحن جاهزين نروح على التفاوض المباشر. ما كان بعد في نتيجة حرب ولا 100 يوم ولا دمار ولا احتلال لهذا الموجود ليقول إنه نحن رحنا بهالنتيجة. هو من الأساس راح، وهو رئيس جمهوري قبل قبل الاثنين أذار بالخمستعشر شهر ضرب اتفاق تشرين، جاب براءه توم براك ووافق عليها ورفضها كل الأطراف الباقية المعنية فيها، قبلنا بالتفاوض مع إسرائيل بتوسيع اللجنة، قبلنا بالتفاوض المباشر، عملنا كل شيء بدنا إياه وإسرائيل لم تقدم. هذا مسار.
5: بس لو المقاومة
4: بس رئيس بشتواب كان بسورة كل هذه الأمور
6: شو نحن مين مفكر انه نحن ما بدنا الدوله تنجح؟
4: ايه؟
6: نحن عم نقول لها تعي نقعد مع بعض لنحكي كيف ممكن ننجح.
4: طب انت رحبت بزياره رئيس الجمهوريه على النبطيه؟
6: هذا دليل للي عم يسمعني ورا وصار بالاول حلقه بيحكي بدينتي. ايه رحبت بزياره رئيس الجمهوريه على النبطيه. ايه؟ وانا بدي الدوله ترجع على النبطيه وطلعت عاتبت الجيش وقوى الامن والامن العام وامن الدوله لما خرجوا من الدوله لما خرجوا من المدينه. انا اكيد بدهم يرجعوا، واليوم هي الرجعه اللي رجعتها الدوله على النبطيه ولو مؤقته.
4: نعم،
6: رجعت الناس وطمنتها وخليتها تقعد ببيوتها. نحن بدنا هيدا المسار يا استاذ.
4: فايز ضاغط حزب كتائب
6: تفضل. ما فيني انا ابني، بس ما فيني ابني هذا المسار على اللي عم شوفه قدام اليوم من تنازلات بلا اي مقابل. وعم اقول لك اللي عم يعملها عم يعترف فيها
4: بسرعه. فايز
7: مساء الخير. سنه 2000 صار في اتفاق دولي امريكاني اسرائيلي بيقضي بانسحاب اسرائيل من
6: لبنان. قديش كان عمرك؟
4: شو بدك؟
6: انا عم بقرا تاريخ
7: استاذ. انا عم بقرا تاريخ استاذ.
6: يعني قد
7: ما كان عمري.
6: ابعث لي اياه.
7: ببعث لك
6: اياه ضروري.
4: لا بلا
7: بيقضي بانسحاب الجيش الاسرائيلي.
6: بدي الاتفاق الامريكي.
4: عمره 16 سنه كتب احلى كتابين عن تاريخ جده. يعني انه المشكله بالعمر شو بدك فيه؟
6: اول شيء مش كل العالم
4: بعدين مثله. بعدين هيا فتى الكتائب شو بدك؟
6: انا بهمني يبعث لي هذا الاتفاق وجاد
4: بحكي كلام. تفضل بسرعه فايز.
7: اليوم انا بدي ناشد الدوله اللبنانيه بتطبيق كافه القرارات الصادره عن الحكومه بنزع السلاح، لانه بقدر ما اليوم الدوله اللبنانيه بتفرض سلطتها على الارض بقدر ما نحن قادرين نبني دوله تشبهنا، نبني بلد بيقدر اللبناني ياسس حاله فيه، نقدر نحافظ على اقتصادنا الحر. وبهالمناسبه بدي استشهد بمقوله الرئيس بشير اجميل: ما عدا الجيش اللبناني الشرعي، ما عدا القوى الامنيه اللبنانيه الشرعيه، ما بقى لازم نقبل بوجود اي سلاح غريب او لبناني.
4: ثانك يو فايز. شكرا. هلا الأسئلة السريعة بوزارة الخارجية، أين نجحت وأين فشلت القوات اللبنانية؟ بسرعة محمد.
6: القوات اللبنانية نجحت مؤخرا بأن ترسل الوزير مع الرئيس سلام على نيويورك بعد ما كان محروم من
4: الاي اي. عم يراقب هلا الإجابات تشوف مين بعد ما اي منطق صحيح.
6: بعد ما كان محروم من الزيارات الخارجية.
4: مين حرمه من زيارة
6: الرئيسين؟
4: ليه برأيك؟
6: لأنه
4: بعد أمر طبيعي أنه يحرم وزير الخارجية من أنه يكون بزيارات خارجية ويكون على اطلاع بملفات تفاوض وغيرها. أمر
6: عندما
4: طبيعي.
6: يكون وزير خارجية لبنان لا أبدا ما أنه أمر منطقي.
4: هو وزير خارجية شو معراب؟
6: هو الوزير نعم أخذ مواقف سياسية، أخذ مواقف سياسية بزواريب ضيقة، أدخل الرئاسات بموضوع السفارة الإيرانية والسفير، وكان عنده مواقف ما كان قاضي
4: عن يعني
6: الحكومة، وهو أخطأ. وبالتالي
4: جوابك جاد بسرعة.
6: هذا طبعا اللي صار اليوم.
4: جوابك
8: بتصور كان صار لنا فترة طويلة
4: يعني أداء القوات بالخارجية كان خاطئ؟
6: كان فئوي. نعم
4: فئوي. أداء القوات بالخارجية كان فئوي. جواب
8: المشكلة أنه محور الممانعة مش متعود على وزير خارجية لبناني، بفضلوا ساعة سوري ساعة إيراني أو مشترك بين الاثنين. وزير الخارجية يوسف رجي هو الوزير الخارجية اللي من فترة طويلة ما شفنا شخصية عم تعبر عن تطلعات اللبنانيين، عم تعبر عن السيادة اللبنانية،
6: بعض السيادة
8: عم تعبر عن السيادة اللبنانية، عم تعبر عن الدولة اللبنانية.
6: بعض
8: وأنا برأيي
4: بس كان خلق إشكاليات مع رئيس الجمهورية
6: ورئيس الجمهورية والحكومة هن ممانعة.
4: ما فوالا أنا عم بقوله
8: استاذ مارسيل، احترام المؤسسات لأنه موضوع قواتي وشأن قواتي ولا شأن حزب اللهوي. موضوع احترام المؤسسات واحترام وزارة الخارجية، ما فينا نحن نروح عند المجتمع الدولي ونقول له تعوا تعاطوا معنا كدولة لبنانية وتعاطوا مع المؤسسات اللبنانية ونحن بنفس الوقت
4: عم نتعاطى
8: مع المؤسسات اللبنانية.
5: يعني قدرتوا فهمتوا لماذا تم التعاطي بهذه الطريقة مع وزير الخارجية من قبل الرئيسين؟ هل هو لتحجيم القوات؟ حس رئيس عون انه يمكن عم تاخذ القوات حجم كثير كبير؟
8: ما بدي احكي عن الرئيسين، ما بدي لا ما بتصور انه في اي منافسه، بالعكس موقع رئيس الجمهوريه هو رئيس جمهوريه كل اللبنانيين.
4: اوكي
8: نحن حريصين.
4: ليش بس سالته ليش؟
8: ولكن بالوقت نفسه بتصور انه بعض الحسابات يلي عند الرئيسين يمكن عم بيسيروا بعض الاطراف لانه معتبرين انه في ضروره لمسيرتهم. نحن بالنسبه لنا ما في مسايرة على المؤسسات وعلى القانون وعلى احترام الدستور وعلى السيادة اللبنانية.
5: طيب ورح تضلكم ساكتين عن هذا الأداء ليس فقط
8: الوزير رجي؟
5: هل ستنسحبون من الحكومة؟
8: موضوع وزارة الطاقة إذا بتسمح لي
4: جواب
8: حقه.
4: لا بس جواب
8: لا
4: قلت أنه
8: وزارة الطاقة
4: أستاذ
8: مارسيل بشباط 2026 قبل ما نرجع نفوت نحن بالحرب من قبل حزب الله يلي ورطنا كلنا، كانت ساعات التغذية بين 7 ساعات و9 ساعات.
4: لا.
8: بالتالي كان وزير الطاقة من دون ما يأخذ ولا ليرة من الدولة اللبنانية
4: لا.
8: ومن دون ما يطلب أي سلفة وفقط من خلال الجباية كان عم يقدر يأمن للبنانيين بين 7 ساعات و9 ساعات بأدار محور المقاومة يلي للمفارقة النائب حسين الحاج حسن من كم يوم
4: لا.
8: بيقول نحن جزء من محور المقاومة
4: لا.
8: الذي أقفل مضيق هرمز ورفع سعر برميل النفط لل110 من أجل تركيع أمريكا
4: نعم
8: من الذي يركع اليوم؟ أمريكا ولا نحن؟
5: منطقة كلها طيب
4: خلينا نطرح سؤال على الـ AI هل نجحت القوات اللبنانية في ملف الطاقة؟ نعم أم لا؟ بتحطوا السؤال على الكيو آر كود طبعا على الإكران هل نجحت القوات اللبنانية في وزارة الطاقة؟ نعم أم لا؟ بس سير الكيو آر على الشاشة بليز بكون تحط
8: بس استاذ مرسال موضوع نجاح وزارة الطاقة والقوات اللبنانية ما فينا نروح نقاربه وقتها سعر النفط طلع على 110 من بعد ما كان 65 في اقفال لمضيق هرمز في تكلفة النقل وتكلفة التأمين
4: اوكي
8: الحربي اليوم يلي عم بيصير بالمنطقة
6: خليني نجاوب بالسياسة
8: اليوم ما فينا نجي نحن نحاسب القوات اللبنانية بينما القوات اللبنانية عم تيجي تقول انه التعرفة الموجودة اللي اقرت ب 22 هيدي تعرفة شطرين ال 10 سنت وال 27 سنت اقرت على اساس انه الدولة اللبنانية تدفع مستحقاتها مؤسسات الدولة اللبنانية تدفع مستحقاتها انه يتم تأمين من قبل الدولة اللبنانية
4: صوتوا بليز على
8: قيمة مليون برميل من النفط العراقي وانه الدولة اللبنانية تبعت مؤازرة أمنية و تستحصل على طب. الأموال المتعلقة بالمخيمات الفلسطينية 3 مصاري بالإضافة إلى أنه ارتفع سعر برميل النفط من 65 إلى 110 بالإضافة إلى أنه الدولة اللبنانية اليوم عم بتروح تعفي مناطق الجنوب ونحن مع أنه تكون الدولة اللبنانية إلى جانب أهالي مناطق الجنوب ولكن بنفس الوقت عم بتروح تعمل إعفاءات عم بتشيلهم من قدام مين؟ من قدام مؤسسة كهرباء لبنان من دون ما تروح هي تأمن البديل علي تأمن البديل
4: جواب
6: نعم
4: بسرعة
6: أولا المشكلة مع القوات اللبنانية بوزارة الطاقة مش إذا حقها ولا لا نحن كنا بنعرف أنه هيدي خبرية 6 أشهر من جيب الكهرباء هي خبرية انتخابية وشعار انتخابي فارغ ولكن كل اللي قالوا اليوم استجاد بيقدر يختصروا بعبارة ما خلونا
8: غير صحيح
6: ما خلونا
8: غير صحيح
6: ما خلونا لما عمل معركة طويلة عريضة ضد التيار على موضوع ما خلونا وكان التيار يقول في بالداخل وفي بالخارج
8: التيار صرف 21 مليار دولار من مصريات اللبنانيين يلي هن أموال المودعين
6: الفكرة
8: يلي هن أموال المودعين أما نحن ما صرفنا ولا ليرة
6: كشفت القوات اللبنانية اليوم أنه موضوع الطاقة منه بالسهولة اللي هي كانت مفكرته قبل الانتخابات ولا كان الدكتور جعجع مجهز الملف ليجيب لنا الطاقة 24 بظرف 6 أشهر مثل ما قال المسؤول السابق بالدائرة فهذا هو المشكل اليوم انه انت ما تروح تهاجم بالسياسي الاخر بما هو فيك كمان نفس الشيء هذا الطاقه اليوم القوات عم تفتش كيف بدها
8: استاذ محمد شو مشكله الطاقه النار. شو مشكله الطاقه
6: بدها تترك كره
8: شو مشكله الطاقه طالما حدا
4: بدك انه يفل الجوصات
8: شو مشكله الطاقه
6: ابدا
4: بفهمت.
6: صدقني الموضوع مش نكت سياسي
8: بس شو مشكله الطاقه
6: انا عم اقول انه نحن بنعرف كل الصعوبات اللي عم يحكي عنها وزير الطاقه اليوم رغم انه
8: هل الصعوبات مرتبطه بالحكومه ولا مرتبطه بالوزاره رجاء جاوبنا
6: لا في شيء مرتبطه فيه
8: يلي هي
6: النفط العراقي وين الغاز من الاردن اللي راكد وراه اللي هو الغاز من كاريش من اسرائيل ليش راكد وراه الحمله اللي عم تنعمل على
4: مدير عام الموضوع النفط العراقي مش عند وزير طاقه عند رئيس حكومه
6: نساله
4: اوكي انت ليش ما بتسال رئيس حكومه انت بتعرف خلفيه هذا الامر انت بتعرف خلفيه هذا الامر
6: نساله
8: بدك غاز من الاردن ولا لا
6: لحظه شوي الحمله على مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك هي حمله لاجل الكهرباء ولا حمله شخصيه لاجل مقارب اخرى
4: مين مين عمل حمله
8: هلا هدول هن اللي موقفين موضوع
4: بس مين عمل الحمله
6: انا بسالك اسئله
4: مين عمل

0: دمر
1: دقيقة. انت وزير
0: يعني انت
1: حكومه
0: يعني انت
1: انا مواطن بدك تيجي تقول لي انه ما عم في نجيب كهرباء لانه مسكر هرمز
0: لأنه
1: ايه بس انه بالاخر ما في كهرباء
0: لانه وزير الطاقه لانه وزير الطاقه
2: شو لعلقه
0: هلا انا بشكرك انه كل ما نسالك سؤال بتجاوبنا غير جواب
1: انا اللي عم جاوب غير جواب
2: لا
0: ولكن
1: صار له من الاول عم يتمرن على فن الهروب بيجي بالاخر بيقول لي انا عم جاوب غير جواب شو السؤال اللي بدك اياه
2: بدي ارجع اذكركم صوته اللي صوت يصوت
1: انت بالنسبه لك وزاره الطاقه ناجحه
0: وزير
1: القوات اللبنانيه قدمت تجربه ناجحه بوزاره الطاقه ولا عم تحكينا على اسباب الفشل
2: ليك حديث هلا التصويت ليك 57% نعم نجح
1: طبعا مع الاكثريه بالاستوديو وين
2: لا شو خص استوديو
0: شو هو استوديو
2: لا لا استوديو في 3666 شو بك
1: الاكثريه اللي عم بيصوتوا
2: يا محمد
1: هلا حطوا هذا التصويت على غير محطه
2: التلفزيون
1: شو النتيجه
2: لا شو خص
1: يعني مثل اللي عم نعطيه لجون فغالي ولا ربيع الهبر ما نفس المبدا
2: لا لا لا
1: لا على المقصد
2: لا شو على المقصد
1: يعني هلا اذا بنحطه
2: هلا عم تشكك
1: بنحط هذا السؤال على المنار
2: ايه
1: كيف تطلع النسبه
2: شو عم تقول انه نحن مشاهدين
1: جمهور المحطه طبعا شو هي مخفيه يعني
2: على المنار بتطلع 99%
1: احسن
2: نحن في 41% من الراي الثاني شوف
1: منيح
2: ويمكن تقلب
1: يا عمي منيح بس عامل لك انه في بالاخر
2: ما تشكك
1: توجه
2: بالارقام هيدي ارقام
1: مش عم شكك ابدا
2: ايه
1: عم قول توجه العالم اللي عم بتتابع وتصوت واضح
2: نعم اسألي عن وزارة الصناعة
3: ما بدنا نهاجم بس محمد هون يعني اليوم كمان القوات بعتقد كبرت الحجر بموضوع الكهرباء
2: برافو
3: والنتائج للأسف صحيح مخيبة نتيجة الظروف طبعا مش نتيجة كفاءة
1: ما تبرر لهم يا بول ما
3: تبرر المطلوب اليوم انه القوات ما
1: هن مسؤولين يستقيل
3: يعني يتم انسحاب
2: شو نكتة
3: يعني المفروض يكون على الأرض
1: والله بنحكي مش عم بسمعك والله
0: الوزير واضح وصريح الوزير طالب
2: يلا لحظة لا يا أساتذة شو بكون
0: في مجموعة مطالب الوزير صدي واضح وصريح فيها
2: نعم
0: بما أنه لأنه مش رح نفوت بالأمور التقنية الأستاذ محمد مش متابع
1: صحيح
0: بالتالي المطالب تبع الوزير صدي واضحة وصريحة أولا الذهاب نحو تعرفة متحركة تقدر تواكب ارتفاع وانخفاض أسعار النفط ثانيا في 220 مليون دولار على مؤسسات الدولة اللبنانية مش عم تندفع كل شهر عم بيزيد وعم بيراكم هيدا الرقم في ضرورة لدفع والوزير عم بيقول اعطوني جزء من هالأموال على أقساط شهرية لبينما نروح نحن على الحلول يلي عم بيأمنها معالي الوزير إن كان بالغاز أو بعملية استيراد النفط وبالتالي الحلول موجودة ولكن أستاذ محمد لأنه حريص على كل اللبنانيين بالنسبة له أنه هيدي أزمة فقط وزارة الطاقة أما بالحقيقة
1: لا
0: عنده
1: أنت عم تنفخ في حق تجربتك بوزارة الطاقة عنده لك النتيجة صفر كهرباء في أسباب أكيد بس أنا ما بيعنيني بالآخر الأسباب كمواطن ما التيار كان يقعد على هاي الطاولة ويمسح ملفات وأسباب
0: أنتوا
1: تهاجموه وضليتوا تهاجموه التيار
0: كلف الدولة اللبنانية وكلفك وكلفني 21 مليار دولار
1: إذا الوزير عنده مقترحات إذا عنده يا عمي سيئة كثير تجربته من قال لك عم تدافع عنه
0: الفرق الوحيد
1: إذا اليوم القوات اللبنانية عندها حلول ومقترحات
2: يا جد
1: بتساهم فيها يا
2: لو سألك سمير شعشع قبل تسلم وزارة الطاقة
1: يا بتقول أنت فشلت
2: هل كنت قلت له بلاها أو لا؟
0: أنا بالنسبة لإلي
2: عم بسألك سؤال
0: موضوع يسألني لا رح يسألني ولا رح جاوب اليوم نحن
2: خطبة ناقصة
0: نحن بخضام هيدي التجربة
2: إيه
0: هيدي التجربة مش رح نسمح إنه نوصل لمرحلة بعد 5 سنين أو 10 سنين و15 سنة نبقى متمسكين بوزارة الطاقة ونجي نقول لهم للبنانية والله ما زبطت معنا
2: يعني
0: ما خلونا
2: ممكن
0: نحن لا رح نصرف الدولة اللبنانية ولا دولار لحديت هيدي اللحظة الحلول موجودة وفي ضرورة للحكومة أنها تتحرك إذا الحكومة قررت ما تتحرك نحن إلى جانب الوزير صدي بكل الأمور
3: اللي ممكن يكون الحكومة تتحرك
0: الوزير صدي اليوم موجود واجتمع مثلا اجتمع بالجانب التركي اليوم
2: يا بأمريكا ما بدنا فيول إيراني خي ما بدنا فيول شو بدك يا محمد تعال عندي قرب لعندي يا سندي
0: هل يدوم بحال
2: قرب يا سندي يا حبيب قلبي اشتقت لك الليل قاعد وراي ومش عم شوف وجهك البهي
4: خليه يجيبه خليه الشعب اللبناني يلف لفون
2: يروح على ايران
4: يروح جيب من ايران يا خيي ليش ما تقولش كهرباء من ايران ليه
2: لا بيصير لك شي يروح
4: لحظه ليش بدك تجيب بدكش تجيبوا كهرباء من ايران بعدين اول شيء نحن بنشبعكم ولا لا شهر الجبور قال ما بيشبهوناش احنا بيشبهك ولا لا
0: بقول لك شو بيشبهني
4: ايه؟
0: كل لبناني بيؤمن بسيادة لبنان وبلبنانية لبنان وبدولة لبنان وبمؤسسات لبنان
4: صح صح ايه بس احنا
2: في
4: لحظة
0: في شيعة في شيعة وسنة ودروز بيشبهوني أكثر من بعض المسيحيين.
4: وبالتالي
0: ما تاخذني على
4: لذلك اللي بدي لك اياه مثل ما نحن ما تقولش انه عم تدافع عن ايران، ما القوات اللبنانيه جابوا اسلحه من العراق والقوات اللبنانيه جابوا اسلحه من اسرائيل، نحن عم نجيب من ايران لنقاتل اسرائيل، ما عم بنجيب نحن اسلحه لنقاتل اللبنانيه مثل ما عملتوا، والجبهه اللبنانيه جابت السوريين ليسقطوا تل الزعتر.
0: استاذ محمد يعطيكم العافيه. يعطيكم العافية.
2: لا كثير طلع ما بيشبهنا.
4: لا لا لا لا
2: شكرا محمد، شكرا، حلو مدخلته منه قليل. زكي سألك سؤال بتشبهونه منه قليل، منه قليل دغري سألك سؤال أساسي وجاوبت عليه بشكل ذكي.
1: طيب استاذ مارسيل نحن اليوم
2: زياد العسل تفضل قبل ما أعطي آخر مداخلة بدي أشوف هالمغلف شو بعطيك مغلف؟
1: صراحة بدي زيد عليه.
2: شو؟
1: بدنا نكتب الإنجازات.
2: ما في شيء. فاضي؟ طيب الذكاء الاصطناعي، وزارة الذكاء الاصطناعي كمال شحادي شو؟
1: ممتازة.
2: ممتازة؟
1: جد هلا. القوات اللبنانية
2: بدكم بعده عم يشتغل كمال شحادي؟
1: ما بعرف. نحن ما عم نتعاطى معه بهذا الموضوع من باب النكد.
2: ايه.
1: ولكن منيح التواضع والاعتراف. والاعتراف
0: بس قبل ما يهتم بانجازات اقل انجازاتهم
1: نحن ما عندنا انجازات. اذا عندك مشكله
0: الحال.
1: اذا عندك مشكله مع وزير الماليه اطرحها.
0: ما عندي مشكل مع حدا
1: احسن
0: وزير الماليه على اذن
1: ما انا عارف علاقتك كثير منيحه وما رح تسترجي تحكي عنه
2: كل ما رح يسترجي
1: اكيد. ليه هيدا هو وزيرنا اللي قدمنا بهالحكومه
2: ما رح يسترجي.
1: الى جانب وزاره البيئه، هاي هن الوزارات اللي معنا. نحن اخذنا حصه الاسد ولا اخذنا خدمات ولا
2: حركه امل يعني مش حزب
1: طبعا. انت هلا عرفت؟
2: لا
1: فحصة الاسد كانت من نصيبكم، حلو التواضع والاعتراف.
2: طيب بس جوعي صرخوري بالصناعة، جوعي صرخوري بالصناعة منيح.
0: ما بيتابع
1: هذه الحكومة،
0: صناعة ما بيتابع
1: هذه الحكومة. شو طبقت من بيانها الوزاري حتى اليوم؟
2: طيب اوكي، لكن مش القوات اللبنانية.
1: طب ما هي جزء منها اساسي، انا ما عم بوجه السهام باتجاه القوات. ما قلت لك
0: ليه بعدكم بالحكومه؟
2: ما انتم جزء من هذه الحكومه
1: بالسياسه.
0: بالسياسه
1: طبعا
2: انتم جزء منها بهذه
1: الحكومه طبعا بالسياسه، لانه لن ناخذ خيار الخروج حتى تقعد انت ضحكتك.
0: انت اللي بدك تخرج، انت اللي مش عاجبتك مش
1: مين؟ انا مين قال لك؟
0: انا اعطيتها الثقه امبارح، انت ما
1: اعطيناها الثقه.
2: هو اعطى الثقه، ما هون السؤال
0: قال لك انت ما عرفت.
2: هون السؤال، ماذا قدمت هذه الحكومه؟
1: اعطينا الثقه بالكتله كامله،
0: وبالتالي انت مع هالحكومه
1: بالسياسه. بعد نجاوبك
0: طيب شو يعني شو بالسياسه وبالعملي وبالياسه.
2: هو شيء غريب انه وزراء الحزب طلعوا لبرا تما يصوتوا.
1: نعم
2: انتم بقيتوا لجوا صوتوا معه، بس هذا
3: برسالة على مضض استخدم قبلين على
1: للأسف.
3: مضض
1: للاسف. ايه ليش؟ ما ها ليش؟
2: ليه؟
1: اليوم هذه الحكومه لما عرضت هذه الجلسه لتنعمل اجى اللي الداعم العربي لهذه الحكومه استفسر انه في ناويين على شيء ولا في. نحن بعدنا مصرين على الاستمرار بهذه الحكومه ورئيسها. فاذا المظله العربيه
2: يعني
1: قائمه.
2: الله يطول بعمره الامير يزيد اللي اتصل بالرئيس نبيه بري وقال له هذه الحكومه يجب ان تستمر.
1: صح
2: ولبي الرئيس بري وانه اخر شيء المملكه العربيه السعوديه دوله صديقه.
1: صح
2: واليوم نهني المملكه بعيد الوطني، مجاله تحيه من قلب هذا الاستوديو.
1: لبي
2: يعني لبي الامير رئيس بري للامير يزيد.
1: نعم
2: ويعني الحمد لله
1: بسبب العلاقه مع السعوديه.
2: نعم
1: وبسبب غياب التوازن الداخلي اللي هن كلهم ناطرين القرار الخارجي. هلا اليوم الحكومه بتقول لهم بتسقط بيقول لك لا ما المظله الخارجيه بعدها قائمه. يعني شوف النائب بالمجلس انه هي في مظله خارجيه ما عم يسال عن العدد.
2: شفت يا زياد في مظله خارجيه بلا ما تعرف.
1: هذا اللي خلى الحكومه.
2: زياد جاي من رشيا صح؟ تحياتنا لرشيا الموجودين كتار معنا بالاستوديو.
5: مساء الخير
2: سرعة زياد.
5: مساء الخير استاذ مارسيل. بعد طول غياب وقبل طرح المداخلة اسمح لي أن أهديك كتابي. أرسلت لك دعوة منذ ما يقارب السنة لكتابي هدير الروح، ولكن المسافة بعيدة وهلأ رح أهديك إياه مباشرة.
2: شكرا كل الليلة كتب شكرا الحمد لله. شكرا زياد مبروك هدير الروح في كتير.
5: بالبداية استاذ مارسيل أوجه تحية إلى الزميلين العزيزين الأستاذ جاد دميان والأستاذ محمد علوش، وآمل أن يكون هذا البرنامج منصة للتلاقي الوطني، ونحن نجم. واسمح لي أن أستذكر قول للسيد المسيح ماذا قال لبيلاطس: خلقت وأعمل لأجل الحق، فلا شيء يحرر الإنسان في هذا العالم إلا الحق. وزميلي وصديقي وأخي جاد، وأنت ابن بلدي وأنا كل أبناء بلدي هم أسرتي وأهلي، من خيك أتمنى منك أن تقرأ كتاب بنيامين نتنياهو مكان بين الأمم أو مكان بين تحت الشمس، وهذا الكتاب قد يغير الكثير الكثير الكثير مما تعتقد. الشق الثاني، الشق الثاني أستاذ مرسال، نحن أمام لحظة تاريخية إضافة للجنوب المحتل. هذه الحكومة العظيمة الاستثنائية تأخذ الشعب اللبناني إلى مكان لا تحمد عقباه. قلت في السابق وأعود لأكرره: يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم. يا لوقاحة هذه الحكومة التي تأخذ أعظم شعب في العالم إلى الهاوية. وإن الأيام التي تفصل عن سقوط هذه الحكومة إذا استمرت بهذا النهج هي أيام قصيرة. فهذا الشعب اللبناني العظيم الذي أثبت نفسه في كل أنحاء العالم لا يمكن أن يعيش في وطنه إلا عزيز وقوي ومتماسك وجبار. فليعلم الجميع أن هذه الحكومة يجب أن لا تراهن كثيرا على النصال التي تتكسر على النصال عند اللبنانيين. فأعتقد أن الثورة بين قوسين الصادقة قادمة، بين قوسين بشدد على الكلمة. كل التحايا والتقدير.
2: شكرا لك. بس بابا خلينا ناخذ شوف نتيجة التصويت على السؤال طرحناه قبل ما نختم هذا المحور ونستقبل وزيرة تمارا الزين. نشوف سؤال وزارة الطاقة ما عم بيبين قدامي يا شباب على الآيباد: هل نجحت القوات اللبنانية في وزارة الطاقة؟ خلال 10 دقائق التصويت صار على 14975 سؤال، 54% نعم، 42% لا، لا رأي 4%. يعني شفت منه منيحة النتيجة.
1: هيدا الدليل
2: مش كل القوات، شفت؟
1: لا أنا بالنسبة إلي هيدي كتير مهمة القراءة،
2: إنه
1: حتى القوات والمقربين والأصدقاء مش شايفين ناجحة وزارة الطاقة.
3: بس يعني هيك انت عم تقول ما بيحضرونا الا القوات والاصدقاء والمقربين.
1: انا عم اقول توجه المشاهدين للقناة معروف، هيدا الرقم اذا قريب من النص لازم هيك يقروا. انتبه هن هيك لازم يقروا.
2: اوكي
1: مثل ما بيقروا.
2: خلينا نشوف
1: كثير منيح وجاد كثير
2: بيقروا. خلينا نشوف تقييم الاي اي لادائكم بالحلقه. اجاب ام تجنب جاد دميان من اصل شو بكون 11 سؤال جواب مباشرة على 4 جواب مباشر، جواب جزء 3 تجنب 4 أسئلة. محمد علوش من أصل 10 أسئلة جواب مباشر 2 جواب جزء 2 تجنب 6.
1: أنا بعد بيطلع لي سؤال.
2: شو
1: شو
2: هلا تنشوف الكلام كيف قيبكم الاي اي. وقت الكلام بين جاد دميان طلع له 22% 22.4% من الحكي،
1: شفت
2: 22 دقيقة عفوا كتير. فاصل 4
1: شفت.
2: محمد علوش 17 دقيقة يعني، بس انت مداخلتك الأطول كانت مداخلة أطول من جاد 3 دقائق. ما بعرف إذا بعنا تقييم للأداء بلا ما نفوت بتقييم التعجرف او العنف الكلامي نفوت فيه. بدك هيك؟
0: نحن كل شيء بتعمله
2: رح ارحمكم. الاي اي ما بده يخبط فيكم. نعم شو بك؟ بخصوص عن شو؟ لا انت مودعين مش كهرباء. اكبر قلبي
3: اختصاصك مودعين.
2: بدك تنطر وزير الطاقة
0: اختصاصك مودعين.
2: بدك صغيرة؟ تفضل يلا.
6: هلا في طرح انه ينرفع سعر كيلو وات الكهرباء.
2: خلصت صغيره
6: بس يعني عم نحاسب يعني هلا عم نحاسب المواطن اللي عم يلتزم عم يدفع، عم ندفعه زياده وعم نكافئ المواطن اللي عم يسرق الكهرباء وعم نخليه ما يدفع. كيف هلا هون في سؤال قوي، كيف نحن عم نطالب هيدي السلطه بنزع سلاح حزب الله ولكن بذات الوقت هيدي السلطه مش عم تقدر تنزع الشريط المعلق على شركه الكهرباء؟
2: مش مزبوط يعني في محلات
6: بدنا جيبيه وبدنا نزع التحديات.
2: اول شيء اطلعت مؤسسه كهرباء لبنان ووزاره الطاقه حمله لالزام مؤسسات الدوله بدفع فواتيرها. ما في الا الجيش اللبناني دفع 10 مليون دولار بوقت انه كل مؤسسات الدوله ما دفعت فواتيرها اللي هي بتتخطى ال 250 مليون دولار. كيف بتعتقدوا انه دوله مؤسساتها ما بتدفع للطاقه؟
6: بس في التعليق استاذ مرسال في التعليق
7: بغض النظر عن تعليق الدولة إذا هي بتبلش كمان صحيح. هي بتدفع مستحقاتها ما بعتقد توقع مؤسسة بلبنان بعجز خلص وقتك جار دميان أحسن ما يقيمك الكمبيوتر أنك خطيت القانون
0: لا خلص
7: شو الكلمة؟
0: كان بدي أقول له أنه رفع
7: نعم
0: التعرفة سوف يؤدي إلى رفع ساعات التغذية ورفع ساعات التغذية رح يؤدي إلى انخفاض تكلفة الموتور وأكيد أنه تعرفة الدولة اللبنانية أقل بكثير من من المولدات وهون في ضرورة لرفع التغذية تنكون عم نحصر من ساعات اللي عم تقوم المولدات وبالتالي
7: شكرا
0: أوفر عليك
7: سامو على الحديث بالجبران بسيل من
0: أستاذ جبران
1: بس وين ما عم بتذكر
0: أستاذ جبران
1: هو ذاته
0: رشح
1: كم مرة صرنا رافعين تعرف نحن من هالوقت لليوم وقديعم ياخد كهرباء اليوم
0: رشح البيج بوس تبع المولدات بالليحة معه بالأشرفية فيروق علينا
1: ايه شو يعني
7: نكد شكرا بولا شكرا جاد دميان بإطلالتك الأولى شكرا لك محمد علوش
1: اللي معك ست دقايق للحلقة الجاية
0: بونس
1: بلش فيهم إن شاء الله
7: خلاص بتبلش فيهم بتشكر رئيس بري على دوره بالجنوب
1: لا أبدا نحن ما بنشكر
7: لا ليش ما فينا نوجه له تحية للرئيس بري أنا بوجه له تحية للرئيس بري أول شيء ما تفوت بيني وبين صديق الرئيس بري
1: ما انت بتحكي معه اكثر مني
7: ايوه
1: بس انا عم اقول لك
7: الله يخليه ويطول بعمره شكرا لك استاذ محمد علوش رح توقف مع صحافي اجنبي مع تيريا حلو بنستقبل تمارا الزين وزيره البيئه رح بلش دغري بيئه معها لانه في كتير جمعيات بيئيه ورح احكيها السياسي طبعا نشوف اذا مزبوط بده يغيروها او لا عندك معلومات بده يغيروها
1: قصدي هلا
7: هلا مش
1: هلا السؤال هلا
7: تيريا
1: هلا السؤال
8: مساء الخير ضيف الليلة كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات سيث فرانسمان مستر فرانسمان thank you for being with us is the framework agreement between Lebanon and Israel still viable today and why
9: yeah I think the framework agreement I mean it has to be viable in a sense because if there's not going to be an agreement then there will be a return to fighting or chaos or things like that so I think it's important that the agreement continues somehow I think the most important thing, obviously, is to see what happens on the ground, you know, whether or not Hezbollah will actually be disarmed, whether or not these pilot zones will continue to function, and whether or not the Lebanese, you know, government can continue to get to the next phases, and whether the U.S. is going to support that. So there's obviously many different things in motion, as well as the fact that you have the, you know, the U.S.-Iran conflict continuing, which probably kind of feeds into this.
8: Will another round of direct negotiations between Lebanon and Israel take place in Rome in October, or has the process stalled for the foreseeable future?
9: No, I think according to reports, there will be a meeting in October. It's worth recalling that that's going to be the lead up to the Israeli elections, right? As well as the fact that it comes after the October 7th anniversary. So there's a lot of things happening, obviously, in the region, as well as the U.S. elections. But I think it will probably take place. I think it's important that it takes place. And I think the question, I guess, is going to be whether or not these meetings are showing any changes every time. What are the actual measured, achievable goals, or whether it's just kicking the can down the proverbial street?
8: Do you think that last week's meeting in Paris in support of the Lebanese armed forces could accelerate Hezbollah's disarmament in southern Lebanon?
9: Well, in order for it to accelerate, you know, I think we'd have to see some actual evidence of disarmament, right? So we're not seeing, I don't think, any evidence of any real disarmament. So I think that requires having to say, okay, there needs to be a goal of X number of weapons are being collected in certain places. Here are the actual weapons that were collected. Here's what happens. Because if you just talk about disarmament as a kind of concept, then it doesn't happen. And we're seeing that also in Iraq, by the way, with the Iranian-backed militias, where, you know, there's talk now of waiting until June of next year. And it's the same problem. You know, you have to see physical disarmament. And that's where I think the big question mark is going to be in Lebanon, is when we begin to see that.
8: Thank you so much, Seth Frentzman, for this interview.

0: جاءك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
1: التفاوض من أجل السلام أو المزايدات من أجل الحرب، لبنان أمام مفصل أساسي والدولة لإثبات الموقع والموقف، مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1 من بعد الظهر.

0: تمارا الزين مليب إيعات بعلبك عام 1977، حائزة على الدكتوراه بالكيمياء الفيزيائية من جامعة الألزاس العليا بفرنسا، وعملت فيها استاذة جامعية قبل عودتها إلى لبنان. بدأت عملها بالمجلس الوطني للبحوث العلمية كمديرة أبحاث وبرامج، ثم عينت أمينة عامة للمجلس لتكون أول امرأة بتتولى هالمنصب. ركزت أبحاثها على إزالة التلوث الإشعاعي، وإلى براءتي اختراع دوليتين وأكثر من 60 بحث علمي. حائزة على جائزة لوريال يونسكو من أجل المرأة بالعلم، والجائزة الدولية للمواهب الصاعدة بالشرق الأوسط، ألدتها فرنسا وسام السعف الأكاديمية برتبة فارس. أسست عام 2019 دوركون، أول مرصد وطني لدعم المرأة بالبحث العلمي بلبنان، وعينت وزيرة للبيئة بحكومة الرئيس نواف سلام.
1: رحب بتمارا الزين، أهلا وسهلا فيك كلنا سوا. مساء الخير استاذ موريس. تمارا زين اشتقنا لك، لك زمان مقاطعتينا.
2: لا ابدا،
1: بدنا نحكي معك سياسه بس ما نبلش اول شيء بيئه. بس خلينا اعرف شو رضاك على جلسه مساءله الحكومه؟
2: هلا هي جلسه مناقشه عامه يعني، وطبيعي بعتقد بالنظام الديمقراطي شغله مجلس النواب يعني يحاسب ويسائل، وشغلته طبعا يراقب عمل الحكومه، وما في حكومه منزله بالنهايه. هلا اكيد كنت بفضل لو كان في تركيز اكثر شوي على الامور التقنيه، يعني الحيز السياسي هو اللي اخذ الشق الاكبر بالنقاش، وشفنا شويه يعني بعتقد هيك مناوشات يمكن
1: كانت مطلوب من بولا اكزوبيان انه هي تشاغب شوي بالجلسه، كان مطلوب انه تبيض وجهها مع رئيس حكومه يعني هي.
2: ما بعرف شو حيثيات،
1: لانه هي عم بتسرب، هي اللي عم بتسرب عبر بعض المواقع الالكترونيه، هي سربت خبر انه رئيس بري مش راضي عليك وبده يطيرك، انه عرفنا من مصادرنا انه هي اشتغلت عليها القصه. هي بتشتغلون هول الاخبار الصغار يعني،
2: كمان عندك مصادرك.
1: بس شو تعليقك عليها؟
2: لا ما بعلق يعني بالتحديد على شخص، بس هي هذه الخبريات كلها اللي بتطلع هالبلاتفورمات على السوشيال ميديا يعني. وبعتقد مثل قبل شوي بالحكي عن وزير الطاقه وغيره، بعتقد كل وزير بهالحكومه عنده مرجعيه معينه، لما بده حدا يغير اي وزير حيطلع ويقولها يعني، ما رح يلجا لهيدي الاساليب عبر المنصات.
1: بس هي صارت عامله عندها بلاتفورمات اكثر من عمليات تجميل عملتهم يعني على كل حال. تمارا زين بدي بلش معك. موريس انت جاهز على الملف الاكثر سخونه؟ هو ملف التحصيل يعني. أيه. التحصيل، المقالع والكسارات يعني. بدي اياكي يعني معروف عنك تمارا زين، منك شعبويه يعني، معروف عنك انك انسانه موضوعيه، ولمن رجعت بالماضي لحلقتك الماضيه شفت جزء من الشغل اللي انعمل واللي شو كان رايك بموضوع القانون اللي طلع بموضوع التكاليف للمقالع والكسارات. ما بعرف اذا جاهز عنا على الذكاء الاصطناعي، اذا جاهز هذا المقطع، شو كان رايه بالقانون بموضوع التكليف؟ جان تيليا انتم ما بعرف اذا جاهزين، لانه اذا لما بشوف رايك شو كان السنه الماضيه وبشوف اليوم، تفضلوا.
2: موضوع المقالع والكسرات، لا أنا من وقت استلمت ما اجتمع ولا مرة بعد المجلس الوطني المقالع والكسرات اللي هو ببت بأمور الرخص، فأنا بعد ما عطيت ولا رخصة. ونحن ما قلنا مانعين، نحن كل اللي عم نقوله سواء كان للترابي أو لغير الترابي بدهم يمشوا وفق مرسوم اللي بنظم عمل المقالع والكسرات، كرمال نظهر من قصة الأذونات والمهلة الإدارية اللي كان الوزير يستنسب ويعطيها على ذوقه لما بده يعطيها.
1: هذا رح نرجع ليومتها. حضرتك حكيتي عن الشعبوية وأنه المرسوم اللي أقر وقتها كان في كتير أخطاء، والدليل أنه ما تكلفوا كتير. خليني أمشي معك. اليوم صدرتي أوامر تحصيل أرسلتيهم لوزارة المال لأبلاغهم، وببالكم في مليار ونص من التحصيل من كل اللي اعتدى على التربة اللبنانية وعلى الأراضي اللبنانية وعمل ضرر بيه. الأعدوا الآلية يعني وقتها مثل ما فهمنا وقتها سندوا حسب الدراسة وقتها قال ناصر ياسين إلى بعض المبتدئين وبعض الطلاب. هل تعتقد أنه قرار من هالمستوى بيستند فيه لبعض المبتدئين والطلاب؟
2: لا أكيد. هو شوف القانون لما صدر بال 2019 بموازنة 2019 بعتقد كانت فكرته منيحة، يعني إعادة تسليط الضوء على هذا القطاع ونفتح باب لإعادة تنظيمه. ورجع صدر المرسوم التطبيقي اللي له بال 2020، الجيش عمل المسوحات خلص بال 22. فكان متروك هذا الملف لما جينا واستلمنا وتبين معنا كيف كان عم ينشغل. ايه كانوا اول مرحله عم يشتغلوها عبر طلاب مبتدئين وغيره، هيدا حتى بغض النظر عم يبحق له يوصل على معلومات الناس، هيدا بالاخر شان ضريبه ما بحق لاي حدا يوصل عليهم. واول شغله خطوه عملناها انه استردينا هذا الملف من ايدهم ليصير بايد جهاز الوزاره. هلا هو المشكله مبلشه فيه كانت قبل لما اليو ان دي بي والوزاره عملوا تقدير لكلفه هالاضرار. كلمه كلفه الضرر البيئي عندك معادلات فيك تبلش بالصفر لتوصل لمبالغ كثير كبيره.
1: وهذا موضوع يعني هون رح اسالك.
2: اي لا ما انا حاضره، لانه بتعرف هذا اخذ كثير يعني المؤسف انه اول شيء تهمونا انه نحن متواطئين وما بدنا نحصل مال الخزينه الى اخره الى اخره، بس صرنا نبعث اوامر التحصيل انه انتم جايين بدكم تضروا بالقطاع و و و
1: لا بس كمان شو منه، لانه او بتدمروا قطاع خاص او اخر شيء مش تحت عنوان انه بدنا نأمن مال للخزينه نخرب بيوت العالم. هون رح شوف انا، لانه مثل عم بقرا بالاليه اللي اعتمدتوها مع الوزيره، الاليه انه وقف وفق الاسعار ضمن الدول الاوروبيه واستراليا. لما شفت انا فتنا على الاي اي انا وموريس هلا بعد الظهر، شفنا طن البحص بالدول الأوروبية، ما بعرف يمكن ما مفروض يكون بين عنا على الاي اي معدله بأوروبا بين 25 و45 يورو.
2: صحيح،
1: بين 25 و35 يورو أقل شيء. نحن اليوم أوامر التحصيل صادرة عن شيء اسمه ضرر بيئي وتأهيل بقيمة 12 دولار فريش معالي الوزيرة على المتر المكعب وفق مسح الجيش، بينما بنفس الوقت وزارة الأشغال اللبنانية ضمن تقليل الأسعار 7 دولار إلى 8 دولار للمتر المكعب للتحصيل على 1005. يعني لهني زيتها نفس الفترة بين 2004 و2020، يعني أنت عم تطالب نفس الفترة وزارة الأشغال بتاخدها 7.8 على 1005، اليوم عم بيطالبوا على نفس الفترة ب 12 دولار فريش.
3: عم يطلبوا منهم يدفعوا على 1005 ليحصلوا على 1005 ويدفعوا بالفريش.
1: كيف؟
3: ما عم نفهم هاي التركيبة.
2: هي
3: وفي بس أنا بتسمحي لي لأنه أثار موضوع أستاذ مارسيلو، في عنا مشكلة جوهرية. نحن اليوم مطلوب من كل وزارة كيف فيها توسع القاعدة الضريبية تبعولها تروح تلموا فلوس. رح كون عن جد هيك هالمرة بدي اقول هيك ب 30 ثانية معلش. في وصاية اليوم للأسف من صندوق النقد، روحوا زيدوا الإيرادات عندكم نفقات بحجة توسيع القاعدة الضريبية، تحسين الضرائب على سعر الصرف المطلوب، مع يعني عم نجملهم. بس هل يعقل نحن بالدولة فيها انكماش 8-9%؟ نحكي ب 300 ألف على البنزين، برسم استيراد، برسم بيئي، اليوم برسم تحصيل، لنقدر نقول في فرق بسعر الصرف لازم نغطيه، بطريقة والمخالفة اللي الكل عم بيوقع فيها، يلي رح نحاربها للآخر، هي موضوع ريترو أكتف. نحن كل ما بدنا نحصل مصاري منوع عم نقول إنه لا والله من 15 سنة من 20، كيف عم تعطوا استقرار تشريعي واستقرار ضريبي لهيدا المستثمر بده يجي على هيدا البلد؟ بتقولوا له اليوم بكره اذا جيت بدي ارجع حاسبك لورا، ليه؟ لانه عندنا فجوه بدنا نغطيها. بالتحاليل وبالارقام فينا نركب البدله.
2: لا لا رح اقول لك اول شيء، بعتقد ما في وزير باي حكومه بحب انه يحط رسوم، شو ما كانت، واكبر دليل انه هذا اللي عم نحكي فيه حتى الامور التحصيل، بس هي غير شيء، يعني ما نقاربها مع باقي الملفات اللي واصلين لهم. بموضوع هيدا التحصيل هي منه وليد اليوم، ما هذا اللي عم نحكيه،
3: بس الآلية الغلط.
2: القانون صدر بال 2019 ومرسوم التطبيق بال 2020، هي مشكلته هون بالجوهر تاعه وهيدي نقطة الانتقاد تبعه. هو انتبه بالمطلق، ايه حدا كان شاغل وما مرخص مفروض يدفع شيء للدولة لأنه ما كان دافع رسومه مثل المرخص ودافع رسومه. لا خليني أوصل لك الفكرة. أنا استقبلت ناس كتير منهم وفي عدة أنواع للحقيقة، في ناس عم تقول في غلط بمسوحات الجيش، أنا في عكارات ما إلي علاقة فيها.
1: صح.
2: إجا شخص عنده كان مقلع بحص، واحد تاني عنده مقلع صخر، نعرف بالسوق منه نفس السعر. طب أنا كيف عم تحسبوا لي 12 دولار تقريبا كلفة المتر، وهيداك عم تحسبوا له 12 دولار وأنا كل البحصات اللي بعتهم ما بجيبوا هيدا السعر؟ هون عندك عدة حالات، ومن هيك هادي يعود للمحاكم تبت فيها لسبب كتير بسيط.
1: شو محاكم عم تفوتوا بلد طويل عليه؟
2: لا لا لا، ما هو
1: الدليل انه كل الناس عاملة اعتراض.
2: مزبوط
1: يعني ما حدا رفع
2: من هيك بالآخر بده يصير يعني هيدي مشكلة الـ 1005 والدولار ومفعول رجعي، بعتقد بده يصير تسوية شاملة للكل.
3: بس ليش منقر آلية؟
1: كثير خطر عم تقوله،
3: لأنه هلا عم نروح بنقر نحن آلية، منبلش نحصل نرجع بنقع بالمشكلة نقعد بننبش لها على الحل.
1: بس موريس كثير مهم اللي عم تقوله، إنه كأنه عم تدعي الناس
3: المعترض
1: لا حتى كل الناس إنه في تسوية رح بتصير.
2: لا لا ما أقول هيك، لا ما أنا
1: بس هيك لازم يصير.
2: هو اللي قال لك لأنه المشكلة صارت متعددة لدرجة، وأنت عم تحكي عن 1500 مقلع مينيموم، هو لما حيروحوا على المحاكم، إيه أول صرخة طلعت من المحاكم إنه غرقتونا بقضايا، نحن ما عنا يمكن ما عنا القدرة نروح ونبت فيها لأنه بتعرف بدها تحقيق وتقني معقد وغيره وغيره. بس النقطة الأساس فيه اللي قال لك، حتى إذا بترجع لتقرير اليو إن دي بي للعمل بوقتها وقدروا في هيدي الكلفة، الخبير اللي اشتغل عليه شو قال بالمقدمة؟ قال هيدا اللي فتح باب النقاش حول قطاع المقالة، ناس مسكوا واعتبروا انه هيدا بده يحصل 3 مليار. نحن كل اللي عملناه طبقنا هيدا الموضوع، وبس قلنا له نحن لو عنا نحن بعض الملاحظات عليه، بس نحن انتبه عم قلك من الناحية الإجرائية سليم، ولكن إذا في مشكلة بالقانون نفسه أو بالمرسوم نفسه هون يعود ساعتها للقضاء.
3: أصدرتوا اليوم أوامر تحصيل
2: اللي ما لا لا قسم بعد عم قلك كله معترض، وصار الملف عند هيئة القضايا. هلا هيئة القضايا شو بترتقي تعمل؟ نحن بالآخر ما شغلتنا نجي لا نكسر الاقتصاد ولا نكسر الدولة.
1: في فضيحة بهذا الموضوع، وزارة المالية كمان عملت تسعيرة 7 على 8 دولار. صح. او لا
2: صح.
1: مطابقه للاشغال بين 2004 وال 2020، وفي الضريبه 20% على 1005، يعني كمان عم تدفعوا للمستثمرين ضريبه 17% على ارباح اللي هي 20% من ال 7 دولار. طيب اليوم عم تاخذوا 12 دولار ضرر بيئي على على على طن الاشغال
3: مع ريتروأكتف.
1: كيف هي؟
2: ما هو القانون بحد ذاته لما طلع بال 2019، لا خليني اقول لك، ما هو القانون نفسه، وانا الحقيقه حتى في نواب راجعوني بالموضوع، انا هون كان سؤالي وكلهم كانوا بنفس مجلس النواب اللي اقروا لهذا القانون.
3: معلي انت مقتنعه بهي الاليه؟
1: لا قلت لك لا.
2: انا عم اقول لك انا بعتقد كان مفروض مقاربته تكون مختلفه. انا مع انه يصير محاسبه معينه، ولكن المقاربه بدها تكون مختلفه، لانه ما فينا نفوت هيك ملف بهالقد شعبويه، يعني مش مسموح حدا يطلع يقول للوزاره انه انتم عم في مليارات هدرتوها، حتى يعني وكانه كانوا عندي المصريات وانا صرفت.
1: لا ما حدا بيقدر يشكك.
2: لا لا عم
1: لا حدا بيقدر يشكك لا بنزاهتك مع الوزيره ولا باخلاقيتك، مثل ما انت حضرتك عم بتقولي.
2: أنا عم
1: وما حدا بيضغط عليك مثل ما انت عم بتقولي. انت جيت قدام قانون في سخافة، في تفاهة، في شعبوية للأسف، وهون حتى المرسوم
3: في نوع من المؤامرة،
1: حتى المرسوم اللي طلع كمان لا يطبق، لأنه آخر شيء والمعادلة شو هي اليوم؟ المعادلة اللي نحن عم نقول اليوم نحن إنه قرارات خاطئة بحاجة لتسوية، شيء غير قانوني، بنوضع السكين على الرقاب وتعوا يا شباب على التسوية. كيف يعني؟ إنه منخوف الناس تعوا، لما مش أمر طبيعي إنه من 2005 لل 2020 في ناس اصحاب مقالع ماتوا
3: من كسب الملفات على القضاء.
1: المستثمر مش هو ذاته الضامن، مش هو ذاته صاحب الارض.
3: بس
1: مش معروف اليوم
3: عن سيد الصح وين بيقرشوها.
2: ما هو خليني اقول لك بالاساس اللي بلش كمان شغل بمقلع، ما هو بلش بدون ترخيص.
1: بس انت بس مرخص وغير مرخص حاطيهم جزمه وحده.
2: لا لا لا، اللي خالف شروط الترخيص غير المرخص، واللي خالف شروط الترخيص لانه
1: بس الضرر بيه هو ذاته 12 دولار
3: بنفس الطريقه تم احتسابه.
2: ما هو غير مرخص هيدا او مخالف شروط الترخيص. ما هي الرخصه كيف يعني؟ اللي اخذ قرار مجلس وزراء هيئه التشريع قالت هيدي منا رخصه، عرفت وين يعني؟
1: تمام.
2: الامر قانوني كثير. من هيك انا بالنسبه لي نحن كوزاره بيئه عملنا الشق المرتبط فينا، كرمال بيوم الايام حدا يقول انه انتم تنازلتوا عن مليارات متوجبه للدوله. وعم اقول لك بعد هيك هلا هيئه القضايا، والحقيقه يعني بنوجه له تحيه رئيس الهيئه، يوميا عم بتابع معنا، لانه كمان عم يقول يعني صرنا بمطرح
3: شو عملنا هيدا.
1: خليني بس اشرح للمشاهدين يعني وللجمهور يعني بالاستوديو، الدوله عم تدفع للمتعهد 7 دولار على ال 1005 اوكي، عن الفتره بين 2005 وال 2020، بس بالوقت ذاته عم تفرض عليه ضريبه عن نفس الفتره ضرر بيئي من 2005 ل 2020 12 دولار فريش.
4: بس مش للكل، ايه يعني قصدي التسعيره هيديك مش للكل، هيدا تسعيره البحص.
3: عظيم. يعني يعني هو عم يدفع هلا كلفته والربح و80% فوق الفاليو اذا بنحكي على الريل فاليو فعليا تبعوا له اليوم بالمقارنه مع فرق سعر السوق.
4: خلص بيتنازل على الارض للدوله.
3: يتنازل عن ارضه.
1: بس خليني اسالك شيء. عفوا عفوا موري.
3: لا لا استاذ تفضل.
1: باي قانون بينحكى فيه عن مفعول رجعي؟ يعني مودة هالمفعول الرجعي الشباب اللي قال عنا موريس، يعني مثلا انا اليوم بحقلي اقتل قتيل، بس اذا برجع ما بحقلي اقتل قتيل، بس اذا برجع على القانون بال 2014 بحقلي اقتل قتيل، او يعني عم بتحاسب عن جريمه انا ما بعرفها. كيف هالمنطق؟ يعني هاي تشبيح مع الوزيرة.
4: تقديري أنا بال 2019 استدركوا يمكن أنه هذا موضوع كانوا هني هاملينه، كان مهمل يعني عبر السنين، وخلينا نشوف كيف بدنا نعيد.
3: بس ما يعني يمكن بعد 10 سنين نجي نحاسب.
4: ما أنا مش أنا اللي شرعت فيه لهذا القانون، عملك يعني حتى اللي عم بيراجعوا فيه.
3: وزير الاتصال اليوم يعني اليوم بهذا الموضوع في وزير اتصال على هذا القطاع. لا بهذا القطاع يعني في رأي اليوم بمحل معين، لأنه موضوع المفعول الرجعي صار كل ما بنلاقي ثغرة بمحل بنفتح ثغرة قطعنا فيها من 10 سنين
1: مثل اللي حول بصرياته بال 2019
3: يعني التزم بالتعميم صادرة عن مصرف المالي، هي بموجب قانون فعلي. يعني عم تقول لي أنت خلفت تعميم
1: حفلة التنصيب على الناس تجيب مصاري اليوم قائمة.
4: تفوت باللا عدالة. بس خليني اسألك. لا عدالة بتصير على كثير
3: طبعا.
4: لا انه بكثير ملفات. طيب
1: خليني قبل ما اخذ جواب منك نهائي وهون بهذا الموضوع، حتى بهذا القانون، بأي قانون غير يعني عم تحكي عن ضرر بيئي، ضرر البيئي وفق المرسوم 65 ل 69 وفق المادة 61 من قانون الموازنة 2019 وفق 444 وزارة البيئة، هناك آلية لإعلام المستثمر بحجم الضرر ونوع الضرر وقيمة الضرر وزمن الضرر، والإعلام بيصير عبر مخفر قوى الأمن الداخلي. صح. بموجب محضر أمني. أنتوا كل هيدا من عمل؟
4: لا بموجب بلا بموجب محاضر.
1: قبل لما واحد بيعمل ضرر بيئي بينعمل محضر، ثلاث أرباع اليوم عم ببلغوا معاليكي مش معملوا المحاضر.
4: ما هو عشان اللي تبلغوا لليوم هن اللي عندهم محاضر، وقوى الامن الداخلي عم تقول الباقيين في لهم محاضر بس عم بلملمون من المناطق كلها، لانه كل محضر موجود بالمنطقه اللي فيها موجود المقلع. يعني ومن اسبوع كان عندنا اجتماع معهم لقوى الامن الداخلي وعم بيجمعوا هيدا المحاضر. بس انا عم اقول لك المشكله منا هون، المشكله بالاساس انه لما اجوا وضعوا القانون ما بعتقد فكروا كثير بتعقيداته بالتطبيق على
1: لانه انت بمجلس وزراء قلتي القانون غير قابل للتنفيذ.
4: فيه كثير ثغرات. ايه وبعدني على رأيي فيه ثغرات كتير، بس عم اقول لك انا كوزير لما بكون في قانون وبدي طبقه ما فيه مطب.
1: بس هذا عم عمليا بعد ما تدمر القطاع العام عم ندمر ما تبقى من قطاع خاص. معليكي يعني اليوم انه رح خبرك شغلي، في احد الاشخاص واكيد بتعرفي منه شرى قطعه ارض بالشمال قيمتها 105 مليون دولار، بتعرفي شو طلع عليه هلا ضرر بيئي مكلفينه قديش؟
4: معه
1: شي
4: 100 مليون.
1: ثانك يو.
3: بهلا كنت عم تقول وزير
1: كلفوه 120 مليون دولار. اشترى ارض 105 مليون دولار، كلفوه ضرر بيئي 120 مليون دولار. مين الحمار الحيوان اللي عم بيسمع بريت لبنان بده يستثمر ببلد بيشتري فيه شقفة ارض بيقولوا له تدفع 100 دولار؟ بس لحظة انت جايين نقرتك 120 مليون دولار لانه الدوله قررت توعى اليوم وتستفيد سعيد حقوقها. شو عم نقول للناس
4: هلا؟ هيدي غلطه محامي كمان، ما قال له في قصه اوامر تحصيل ولما اشترى ومشي بالارض. بس كمان معلي خلينا نرجع شوي.
1: غلطه محامي هلا؟
4: لا لا
1: معليكي امر طبيعي ضرر بيئي اكثر دوبل من حق الارض.
4: ما هي مش عن هيدي الأرض بس، هي الضرر البيئي عن مجمل العقارات اللي كانت مستثمرة كمقالع ما بين السنوات 2004 و 2018. يعني بهيدي السنوات انحققوا مليارات مفروض ربح. هي هيدا كان المنطق تبع القانون اللي طلع بمجلس النواب. أنا عم قلك المشكلة لو انعمل بوقتها التنفيذ دغري يمكن كانت أسهل، كنا بعدنا يعني دولار دولار و 1055.
3: نحن بدأ الكل اليوم ما يدفع أوامر التحصيل وروح يساعدها.
4: لا ما تقولنا،
1: أنت ما تقولي شيء. نحن عم نقول له ما تكونوا هبلان وتدفعوا مصاري.
4: بس بده يقدم، بده ملزم عند المالية بده يقدم اعتراض، وإلا المالية في مهل. ما هو ما بيقدر.
1: عرفت يا أصحاب المكلفين بهاي دولة التشبيح، بهاي دولة التشبيح، بهاي دولة التشبيح ما تدفعوا مصاري لأنه هيدا تشبيح.
4: لا
3: للأسف.
4: شوف بغض النظر هو كلهم كانوا مخالفين
1: وفي نحن بقى عم نحكي
4: وفي محاسبه معينه.
1: انت بتعرفي رايي
4: عشان هيك عم
1: لك. انا بدي اقول لك لما بشوف انا في حدا وبتعرفي هالشيء
4: 100%
1: عم بيحفر 100% مقلع او عم بيعمل مخالفه، انا اكثر شخص
4: وكلنا
1: أنا
4: مزعوجين من المنظر الموجود.
1: بعتبر انه هيدي مجزره بقيه طويله عريضه. وانا مع ست الماضي قلت لك انا مفروض بكركي مثلا تكلفوها، لانه هي مثلا المجزره تبع نهر ابراهيم الوادي والكسرات المعمولين هونيك هي بكركي معاتي الارض اللي كانت لقال مرعي، دونك مفروض تكلفوا بكركي بملايين دولارات.
4: في اوامر تحصيل للمنطقه هونيك
1: للمنطقه مين عن
3: هلا الوزيره ما بدها تفوت بهذا مش بدها هذا الموضوع
1: لا
3: جدا
4: لا لا لا, لا, لا, لا من اقصى الشمال واقصى البقاع لاقصى الجنوب يعني
1: أوكي.
4: ما حدا مقصر
1: عم اقول لك بس لما بتصير مساله هي قرصنة على اموال الناس ما حدا يقبل فيها معاليكي، وانت معروف عنك شفافيتك وجرأتك بمقاربة الامور، واخر شيء بنرفض الظلم على حدا، اخر شيء المخالفات البحرية شو عملنا فيها معاليكي؟
4: لك لو انا بدي اصلا فوت شعبويا ما كنت بالحلقة معك من كذا شهر حكيت اللي حكيته
1: صح
4: وانا بعدني على نفس القناعة، يعني الفكرة نبيلة ولكن التطبيق لم يكن الأسوأ سليم 100%
1: الأسوأ أنه نحن حسبنا أنه هاد المصريات تتاخد لحتى تتحسن البيئة طلعت لسد العجز بسلسلة الرطب والرواتب
3: لا هيدا الرسم البيئي
1: لا حتى لا لا لا لا لا لا
3: كمان
1: موريس
3: عم بعتذر
1: هلا عم تكذبني
3: لا عم ضيف
1: الاي اي حيطلع يقول لك يا موريس
3: انا عم ضيف
1: عم بقول لك يا موريس بدك ذكرك بحديث ياسين جابر حكي هالكلام يا استاذ موريس
3: انا باكد عليه
1: اوكي ما تتشاطر عليه
3: استاذ موريس
1: احسن ما يهينك هلا الاي اي تفضل استاذ موريس شو بدك تقول لنا
3: عن
1: موضوع الرسم البيئي
3: تفضل لانه ما بعرف اليوم الرز والسكر شو بيعملوا اثر بيئي ما فهمته
4: هلا انا بقول لك
3: الا اذا من بعد اكلهم بيعملوا شيء ما بعرف كمان
1: بس موريس
3: ملفت بتعرفي شو كمان انا عملت حرب على الاثر البيئي اللي صار اول شيء بس بدنا نعمل ضريبه او رسم ما نهربوا تهريب لانه اليوم مش عم بحكي عنك مالي انا عم بحكي ان جنرال لما نحن اليوم بدنا نهرب تهريبه قطعنا ال 300,000 تبع البنزين يلا بتقطع عليهم قطعت قطعنا الاربعه هلا ال 3% اللي بالموازنه طرحينها تنمول فيها السفارات والقنصليات لانه ما معهم فلوس كمان، وموضوع الرسم البيئي لازم يقطع من هون، بيرجع بيظهر وزير المال بيقول لنا نحن هيدي الموازنه لو بعد ما اقرت بس هي الاجراءات نحن ما عم ناخذ اجراءات ورسوم، ما عم نفرض رسوم واجراءات ضريبيه جديده. طيب هلا وعينا على موضوع البيئه كثير منيح، نحن مع وهيدي نقطه خط احمر فيها، ولكن لو ما شفتوا في غلط بالقرار اللي اتاخذ ما تراجعتوا عنه باللجنه اللي عملتوها، لو كان في تقييم صح اليوم للجداول الجمركيه ما كنا اليوم عملنا هيدي الهمروجه، ليش بدنا نستعجل دائما نحن وناخذ قرارات ونطلع تهريبه قطعت ما قطعت اتخانقوا الشباب عليها نرجع بنعمل لجنه بنعدلها ونرجع بنرضيهم، امبارح الصناعيين اخذوا استثناء بموضوع المعدات الصناعيه والمواد الاوليه، طالعه صرخت هلا المزارعين والدواجن والى ما هنالك يلي عندهم كارثه طب ما بتعملوا انتم اثر بيئي على الطبيعه، اعملوا اثر بيئي على جيبة الناس كمان.
4: طيب في فسر لك شغله؟ ميرسي. لانه نحن من المريخ.
3: لا عم بحكي عن
4: الاثر بس ما مقبول ينقال بينشتغلوا ضد الناس، بالعكس الشغل ضد الناس هو لما قطاع النفايات عم يندفع له من صندوق بلدي مستقل، عم تحرم منه البلديات من حصتها بالتنمية المحلية وتانيا من حصتي وحصتك وحصته وحصة كل الموجودين بقطاعات تانية مثل الصحة والاستشفاء والتربية والتعليم وإلى آخره عم يندفعوا منا بدون ما نحس وبدون ما نعرف بس خليني أنا ما عم دافع عن رسم برجع بقول لك أنا لو جيت على قطاع النفايات وقالوا لي في عندك هالموازنة مأمنة ليش بدي روح حط رسم ما حدا بحط رسم بس كمان في شغلة تانية انه انت لما بتستورد هالمنتجات كلها بعد ما تستهلك في نفايات بتنتج عنا هلأ ما بدي فوت بالتفاصيل تبعيتهم الغذاء والدواليب وغيره بس في قاعدة مشينا عليها وقاعدة جدا علمية سليمة
3: بيّن معاليك انه مش مزبوط
4: لا لا لا
3: طب ليش تراجعته
4: لا لقلك ليه لانه لما قاموا كل القطاعات بالاخر انت هذا البلد يعني بدك تعمل
3: ما الوزير المال بيقول بالبيان تبعوله بعد الاجتماع رجعنا درسنا الاثر تبع هذه الرسوم على المواطن طب ليش نحن مش دارسينها قبل ما نطلعت تراجعنا عليها
4: لقلك ليه لانه هو بالمبدا انت اذا حطيت فرضا هلا على كونتينر حقه 100,000 دولار حطيت 1,000 دولار هاي مش مفروض المواطن اللي يتحمل مسؤوليتها التاجر مفروض يتحملها لما بين انه هيدا القطاع كله ما بده هو يتحمل صار بده يحملها للمواطن وبقول لك بكل صراحه كمان يعني استنتجنا وقال بصراحه وزير الاقتصاد انه مصلحه حمايه المستهلك ما رح تقدر تضبط موضوع الاسعار هي هون كمان المشكلة. ما نحن ببلد هالقد يعني مترهل إذا بدك على كل الأصعدة، بس الفكرة نفسها ما حدا فيه يقول غلط.
3: بيحمل يا مع الوزيرة
4: ما عم بقول لك، ما هو عم يدفعهم بدون ما يحس.
3: لا
4: هلأ كل
3: بس
4: الفرق
3: بس بتجمعوا بصير نحس. لا شوي شوي ما عم بحس، بس عم تكبر كل
4: لا لا لا بحس. صدقني كانوا عم يتاخذوا منه الدبل والتريبل لأنه ما كان عارف وما كان عم بحس. بس بالآخر أنت كيف بدك تغطي كلفة قطاع النفايات لما يبدو يمشي صح هيدا؟ هلا قل لي انت اذا قطاع خاص
3: عبت مولود جيب جايبه المواطن.
4: لا لا لا ابدا، ما انا المواطن، ما انا مستهلك، بس ما انا المستهلك.
3: ايه؟
4: ما انا اللي استهلكت، انا هلا بستهلك انا قنينه المي، اوكي؟ اللي حتبقى بلاستيك حتبقى مني انا، بس ما بتقدر انت بكره تقول لقطاع خاص رجعنا لنفس الفكره، تعا استثمر بقطاع النفايات، اعمل لي معامل، اعمل لي ويست تو انرجي، اعمل اللي بدك اياه، اذا قال لي انا اخر السنه مين بيدفع لي مستحقاتي؟ مين بده يدفع له هن؟
3: يعني المواطن بدنا نحصل منه لهيدا المتعهد
4: مش لل... لا لا مش لا مش للمتعهد، بدنا ندفع لنعالج النفايات اللي عم تنتج عن استهلاكنا.
3: مش كان اجدى اليوم نحارب الاقتصاد غير الشرعي والاقتصاد الموازي بدل ما نضرب القطاع الخاص الشرعي اليوم نحن هالمؤسسات؟ نحن فعليا قد ايه بيمثل اليوم القطاع الخاص البلاك ماركت الموجود بلبنان اليوم او الاقتصاد الموازي اليوم؟
5: عمل اكثر
3: لا لا مش الوزيره
4: هيدا نقاش. لا لك هذا الان طرح كذا مره. خليني لك في هيدا نقاش طرح وكثير اخذ جدل بمجلس الوزراء، بس خلينا كمان نكون هلا لانه الناس حيقولوا شو عملتوا بسنه ونص. اوكي، ما انت اذا بدك حلول سريعه كمان وبدك المواطن على القليل يبلش يشوف اثر على الارض، بدي اقعد انطر انا اذا بدي يعني شو بقولوا حارب التهرب والتهريب
3: والى اخره.
4: مش اسرع شيء، لانه هيدا اللي بيقدر يفوت لك ايه
3: كاش.
4: مش لانه اسرع شيء، لانه انت كل يوم عم تستهلك وكل يوم عم تنتج نفايات. بدي اقعد اربط مصير انا معالجه النفايات عبال ما الدوله تصلح حالها وتصلح الجمارك. لا لا ابدا ابدا مش
3: مزبوط.
4: ابدا ما صار له 15 سنة.
3: اسرع وسيله للتمويل
4: لا ابدا
3: رسم البنزين واتفقها والرسوم السريعه هيك بنمول
4: بس هيدا لقلك الفرق ليه. بس لقلك ليه ما فيك تقارن بيناتهم؟ لسبب جدا بسيط. بهيدا الرسم خصص بالقانون اللي له حصرا للنفايات 300,000 لما فرضوا ما خصصوا لموضوع الرتب والرواتب، كان بدهم قانون بمجلس النواب. هذا كل الفرق.
3: بس 3% على الصادرات كان في منهم 1.5% للاسكان و1.5% للصناعه، كانوا على اساس رايحين لوين وما خصصوا؟
4: بس اذا ما خصصوا بالقانون هي مشكله اللي عملهم. أنا القانون لما قطعناه وقطع بمجلس النواب كان واضح
5: أن يعملوا مين يعني
4: مخصص، ما بعرف يعني لما أصدروه هي ما بعرف مين
5: اشتغل عليه. خلينا نفوت على بريك، بعد بريك يعني عندنا شيء مهم بدنا نقوله بعد البريك، في كتير مداخلات من ناس جاي من مكان أمكن بعيدة، انطرونا بعد البريك.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
1: التفاوض من أجل السلام أو المزايدات من أجل الحرب. لبنان أمام مفصل أساسي، والدولة لإثبات الموقع والموقف، مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1 من بعد الظهر.

0: قبل شوي طلعت بولا اكزوبيان بعض من سمومها بالرد علي، بس رح اكتفي باللي رح اقوله هلا. المشكله شو ما نرد عليك واذا قلنا حقيقتك بنطلع ذكوريين، بس المشكله مش بالرد، المشكله بمسلكك وبسلوكك. ساعات وربطات العنق مش تهمه، انت كنت ارخص على غدا. إذا يا بولا أنا بوق المنظومة، أنت شو ساعتها لما ما خليتي حدا ما عملتي له بوق؟ إذا عم بتقولي الشتم مفخرة، ما تتمرجلي وتعملي نفسك ضحية كل ما حدا حكي عنك. والإعلام السوقي اللي عم بتسميه كنت تترجينا تطلعي فيه لدرجة إنه آخر شي عملتلك بلوك. والانحطاط بالإعلام يا بولا هو حضرتك، لما تفتحي صفحات شمال يمين تدفعي للصحفيين شغلتهم يفتروا ويزتوا حرام على الناس. وخليني أختم، ما بقى أعطيكي قيمة بالأخير لأنه ما إلك قيمة، يا ناكرة الجميل، مازال ما في حدا وقف حدك بحياته إلا ما تنكرتي له وطعنتيه بظهره من التسعينات لليوم. إذا معتبرة أنه اسمي شتيمة، أنا اسمي بحطه على راسي وبفتخر فيه. بفتخر باسمي يا بولا اكزوبيان. اسمك ما بعرف وين معقول ينحط قد منك بنحطه. نعتذر على أني دخلناك، ولكن بعتقد أنه حلا بقى أنه هيك عم نحكي على المطامر والنفايات. كان مدخل للمحور بقى ما عليه. هلا
1: عم بتطلع كالمرأة محضر
0: للملف. ما تأثرتي لأنه أنت هي من الناس اللي افترت عليك وتجنت. شو عم تقرأ موريس؟
2: موضوع النفايات.
0: أوكي، فليكون حديث عن بولا مدخل للنفايات.
2: تفضل. للمطامر فايتين على مشكلة.
0: تفضل.
2: كنتوا حذرتوا منا وحذر منا وزير المال فعليا بموضوع إدارة ملف النفايات. هيدا من شهر التحذير، قالوا إنه معنا 3-4 أشهر بالحد الأقصى. بعد شهرين ثلاثة إحنا وين رايحين موضوع النفايات؟
1: هو يمكن هيدا أهم سؤال لتتوضح شوي بعقول الناس. ومن هيك هيدي قصة الرسم البيئي، هي كانت إذا بدك للشق المالي، يعني لأنه لنتذكر الأزمات كانت تصير لسببين بلبنان، أو إنه الدولة ما بقى عم تدفع للي عم بيعالج وتعمل من أزمة بالطرقات ويعني وبالمدن ومثل ما صار من 2015 وبكذا مرحلة، أو الشق الثاني اللي هي نوصل بمطارح معينة يصير عنا مطامر وصلت لقدرتها الاستيعابية وما تقدر السلطات المحلية تلاقي البديل، لأنه مننسى دايما أنه بقانون النفايات نفسه بقول السلطة المحلية بتوضع خطتها والوزارة بتواكبها. وهلأ صار عنا الهيئة طبعا السلطات المحلية. هلأ نحن أهم خطوة كمان انعملت صار هو وجود الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، لأنه هيدي الخطط كلها ما شغلة وزارة البيئة، هاي شغلة الهيئة. هلأ بالمدن الكبيرة اللي هي اللي فيها إذا بدك يعني الأزمة بتكون إيه، وبتكون الأزمة يعني قاسية كتير، لأنه بالأطراف بتضل محمولة في مساحات وفي إمكانية، ما عم يقدروا يتوافقوا لأنه بتعرف هي بتضم أكثر من بلدية عادة، ما عم يقدروا يتوافقوا بالهين على أنه يلاقوا
2: على لوكيشن
1: أرض بالضبط لا يعملوا عليها معمل فرز أو ينعمل مطمر أو إلى آخره. فهيدا بالآخر كمان يعني حتى الحكومة ما بتقدر تفرض

0: اول شيء شربل قاعد، تفضل شربل قرب بسرعه.
1: بونسوار معاليكا.
2: بونسوار.
1: كل الاحترام، سنه ونص شغل. نحن بكل صراحه الشعب اللبناني مثل ما قال لك الشاب اللي وراك، انتوا ضد الشعب، لنكون واضح وصريح معك لاول مره. معاليكا حضرتك رئيسة مجلس الوطني كما على الكسارات والمقالع بتمثلي معك ممثلين من كل الوزارات، مزبوط ولا لا؟ ولا مرة اجتمعتي؟
2: بلا
1: ولا مرة اجتمعتي معاليكي؟
2: هيدي بالتقرير القديم، هلا اجتمع.
1: اوكي اجتمع. كل جماعة المقالع والكسارات عاملين لجنة مصغرة وطالبين منك لقاء، لحيت هلا ما اعطيتيهم ولا موعد. الكسارات الغير شرعية
2: ما وصلني ولا طلب. ما عم لك ما
1: وصلني. اوكي هلا بصار الوقت. بفضل استاذ مرسال. عم يسمعوك كلهم عم يحضروك وهن ناس شرعيه بكسارات سكرت وصار سوق سوداء هلا على البحث، بس لاعطيكي خبر ثلاث ارباع الكسارات الا الكسارات اللي وديت لك اياهم بحلقه الماضيه وهلا معي فيديو جديد عم يتكسروا.
0: وين شربل؟
1: بالحدود الهرم القبيات اللي هي اسمها منطقه كرمشباط. المعالي الوزيره طلعت وقتها الحريق وبتعرف هي انه لهالكسارات لمين بدون ما نسمي، نحن ما جايين شهر بالعالم عم يكسروا شو بس ليعرفوا المواطنين. هيدي الاراضي اراضي شاع، يعني اراضي الدوله، عم يكسروها لاراضي الدوله ويبيعوها وبعدك لحديت هلا ما قدرتي وقفتيهم. خليني كمل بس.
2: كمل.
1: رح كمل. جينا على ازمه اكبر من هيك قبل ما نخلص بقصه الكسارات. الناس اللي مشرعه وهلا عم يسمعونا، بدي منك وعد هلا انه بتقعدي معهم. هن حابين يقعدوا، عندك وجهه نظر، عندهم وجهه نظر، ما بدنا نلاقي حلول للمواطنين. قصه الترابي معالي الوزيره. وصل الطن لل 400 دولار وما لقيتي لنا حل. مين استفاد؟
0: بس هي بس هي بتلاقي حل؟
1: بس اكيد، لانه حضره الوزيره يا استاذ مرسال مسؤوله عن كل شيء بيئه، مع احترامي لوزير الاقتصاد. وصل الطن لل 400 دولار، المواطن دفع 400 دولار ولا لا؟
0: ايه بس رشار
1: بالكامل. مين استفاد استاذ مرسال؟
0: كان عندها مطالب بيئيه طويله عريضه.
2: خلي من كفه من كفه.
1: مين استفاد بقصه الترابه؟ تاجر مش الدوله. نحن بدنا الدولة تستفيد والمواطن يستفيد. نحن بدنا الدولة تشتغل والمواطن ياخذ قيمة هالدولة. معالي الوزيرة نحن مانا ضدك، نحن بنعرف انه انت عن جد من اهم الوزراء اجوا على هيدا البلد.
0: شكرا. بس انت في اكاديمية بيعرفوك تختصر انت هون.
1: وسؤال محاملين كثير المواطنين هي هويتهم. بعد لهلا ما طلعتي قرار اما قانون بالصيد.
0: طب شو خليت لغيرك يا شربل؟ هيك علموك الام تي في اكاديمي.
2: هلا هيدي حمله صارت ضد البيئه. خليني لفسر لك.
1: بكل صراحه
0: لا
1: وبدنا معك
0: شربل.
2: انا
0: باختصار شديد
2: وما بحبوني لاني كثير صريحه بموضوع الترابي تحديدا. بالعكس انا اللي عملته، اذا بقول لك، اذا حدا بيسالني هلا شيء من الانجازات اللي انعملت بهذه الوزاره، انه اول مره بقدموا وفق المرسوم واعطيناهم الموافقه وفق المرسوم وترخصوا وفق المرسوم ودفعوا رسوم للدوله. هيدا انجاز. بس بالفتره اللي صارت فيها الازمه كان يعود لوزاره الصناعه فتح باب الاستيراد. هيدا اللي خنق المواطن وخلاه توصل ل 400 دولار. وكذا اجتماع عمل وقلنا لهم راقبوا السوق، لانه ما مقبول التاجر اللي بياخذ من باب المعمل بيروح ببيعه للمواطن وبحقق ارباح 5000
0: بالمئة. طيب ليش سبليكي بعد عم تسلم؟
2: لانه سبليني بيشتري من الورش، متعاقد مع 60 ورشه حول بيشتري المواد اللي من الردم وبحولها.
0: جوابك على موضوع الشرعيين.
2: الثاني الشرعيين لاقول لك، اذا بفرجيك المراسلات اللي بتروح من عنا لا وزاره الداخليه لا قوى الامن الداخلي، لانه اقفالهم مش بايد وزاره البيئه. انا ماني ضابط عدليه، انا ما بنزل على الارض. نحن بنبعت انه اي مقلع غير مرخص لازم يتقفل. هلا اللي بيبقى غير شرعي، بس كمان هو مثلا وصل لهم اوامر تحصيل. رجعنا لنفس الفكره انه القاعد عم يشتغل مش شرعي، برايك ما لازم يتحاسب او لازم يتحاسب؟
1: لازم يتحاسب. مع
2: لازم يتحاسب 100%. فهو كلهم عم اقول لك من اقصى البقاع لاقصى الجنوب كله وصلوا اوامر تحصيل. يعني ما حلو الايحاء وكانه عم نطنش بمطرح وعم
1: بس معليك انت عم تطنش بمحل.
2: لا ابدا
1: لا اكون واضح وصريح معك. لا اكون واضح وصريح معك.
2: ابدا
0: شو رايك صادر على الميكرو منك
1: كثير؟ انت استاذ معاليك بن نباتيه عبد الله بري عنده قصاره عملتي فيه اللي عم تقوليه. نزل أيوة. عمليه عم بعطيك اخبار. نزل عمليه شو قدم؟ قدم انه هودي البحثات قدمتهم انا لمين؟ لمستشفى النبطيه. كسر بيعمر النبطيه. قدم قام وزير الوزير الماليه شطب له اياها.
0: شكرا.
2: لا لا لا
1: شطبت
0: شكرا.
1: عليك.
2: لا لا لانه
1: شكرا.
2: عنده رخصه. لا خليني كفي، لانه هذا الكلام ممكن يتفسر بطريقه ثانيه. هو وكذا شخص طلع عندهم رخص وطلعوا عاملين تأهيل ومعدودين على الأصابع. من هيك عم قلك المرخص ومن المجلس الوطني للمقالع التعاطي معه مختلف عن غير المرخص. ما فيك تعاملهم مثل بعض. أنا ما بقدر أظلم اللي رخص وإجا على المجلس الوطني للمقالع وقل له بدي دفعك مثل غير المرخص.
0: أوكي صيد البري الصيد.
2: لا ما الصيد البري لقلك كمان من 2022 ما كان في مجلس أعلى للصيد البري. تشكل من كم شهر واجتمعوا وصاروا مجتمعين 3 مرات وقالوا القانون بده تعديل وقطع بمجلس الوزراء والمرسوم أحيل على مجلس النواب وناطرين يتعدل للقانون.
0: وليد سيف الدين تفضل رئيس جمعية اللقاء البيئي في قضاء رشية. أهلا برشية الليلي، تحياتنا لأهل رشية. تفضل أستاذ وليد.
3: مساء الخير أستاذ مرسال، مساء الخير مع الوزيرة أستاذ موريس المحضر الكريم.
0: تفضل.
3: أنا عم بحكي جاي من رشية الوادي من منطقة رشية يلي بتضم 34 ضيعة موزعين إداريا على 26 بلدية، لكن بالواقع البيئي نحن في عنا 26 مكبني فيات عشوائي. نحن عنا غابات عم تنهدر وعم تنقص ونحن ما في عنا مساحات خضرة كبيرة. نحن بنحكي عن انتهاك لقانون الصيد بشكل صريح. معالي الوزيرة بتعرف بكل التفاصيل، حتى بالجو دايما بكل شيء بيصير معنا عم نجرب نقمع قد ما فينا بالتوعية بالكلام الحسنة، لأن نحن مش ضابطة عدلية تنمنع الناس، لكن نحن وجباتنا نوعي الناس ونخبر عن موضوع النفايات لوين بتودي الأضرار تبعها والقطع الشجر لوين بيودي والصيد الجائر كمان لوين بيودي. المجلس أعلى للصيد البري ممثل، نحن في معنا ممثلين كجمعيات بالمجلس أعلى للصيد البري وبنشكرهم كثير على المجهود الجبار اللي بيعملوه اليوم. وأول إنجاز بعتبره أنه هن حطوا نقاط بتعديل القانون 580. بموضوع قطع الشجر نحن للأسف بدي أقولها حمية حرامية، يعني أمير الأحراج عم يتواطئوا مع تجار الحطب بكثير مواقع، وآخر شيء شهدنا بكسروان صار في توقيف لأحد المأمير، واليوم صار في إخبار بعتني للوزير نزار هاني من وجهة التحية بجزين.
0: شو السؤال بس؟
3: عندي لمعالي الوزيرة بموضوع النفايات بشكل صريح ومباشر. نحن قلنا من سنة 2015 عم ندير أزمات وعم نعمل إدارة لأزمات، لكن اليوم صار الوقت أنه ندير عملية نفايات. صار في إدارة للنفايات. الهيئة الوطنية مشكورة معليكي على الإنجاز والتحقيق اللي كنا يعني عم ندرين ندر تنشوفه، والحمد لله صار في عنا هيئة وطنية لإدارة النفايات وعم تدي آراء بكثير موضوعية، ونحن كجمعيات بيئية عم نمشي بظل وزارة البيئة ومنعمم ومننشر التعليمات والمعلومات اللي نعرفها كرمال قد ما فينا نخفف الأذى. أنا خلصت أستاذ مرجي، رات معي وقت كنت بحكي عن الملوث يدفع وعن معالجة ألواح الطاقة الشمسية.
0: لا في
3: مواضيع يعني مثل معالجة ألواح الطاقة الشمسية المتضررة.
0: رح يحكي في كثير، رح يحكوا بهالموضوع.
3: أنا بتشكر
0: هذا الزبالي جوابك بسرعة معاليكي.
2: في 1200 مكب عشوائي للنفايات بالبلد، يعني من هيك اللي عم بقوله 100% نحن مع، ما فينا نبقى بحل طوارئ، يعني كل مرة بتصير أزمة بنحل الطوارئ تبعيتها. ومن هيك هلا يعني في تعويل كبير على الهيئة، هي تقدر هيدا المجال كله ترجع تضبطه توضع له خطة سليمة، وما بس نضل على المدى القصير عم نحله، لازم بقى ينحل على المدى الطويل.
0: بيير مش موجود. بيير كان مفروض في تقرير له علاقة فيه بس ما بعرف. يورجو بوفراعة تفضل، الجامعة اللبنانية كلية العلوم فرع الثالث طرابلس. تفضل يورجو.
4: مساء الخير استاذ مارسيل، مساء الخير معاليكي.
2: سنور.
4: معاليكي نحن بالشمال قدام فقاعة اسمها أزمة النفايات، ما بنعرف أي متى بتفقع فينا، وبين كل فترة والتانية نحن عم نحط لها مثل ترقيعة بنسميهم مكبات عشوائية وبؤر للحريق، من مكب كسبة لمكب وادي هاب للأزمة العظيمة اللي هي جبل الزبالة بالمينا. معاليك اليوم بنسألك أنه اليوم شو خطط الوزارة، خطط جدية مستدامة مش حلول يومية من يعني مطمر من هون أو حريقة من هون، حلول مستدامة مش عم نحكي كتكلفة بخصوص هيدا الملف، وأيمتى بدنا نطلع من تابو المحارق الصحية، وبالدرجة الثانية ثانياً أيمتى بدنا نلاقي حلول جدية للإنبلي الموقوتي اللي موجودة بمطمر المينا جبل النفايات. إنبلي موقوتي بكل معنى الكلمة، مش بمعنى بايبينج أو نغطيها بشوية تراب، حلول جدية.
2: هلا ما بعرف عم تخلط بين مطمر وبين مكب منه نفس الشيء، بس السؤال بده ينطرح على البلديات مش على وزارة البيئة. يعني هيدي مرة جديدة بدنا نرجع نأكد عليها، ما بتفرض وزارة البيئة أي حل على السلطات المحلية، السلطات المحلية ولا أصلا بنوضع أي حواجز على طريقة المعالجة، وهذا الشيء ذكرناه بوضوح بالاستراتيجية اللي حدثناها وأقرها مجلس الوزراء بكانون تاني 26. ما بقى في تابو على أي وسيلة معالجة، مهم تكون عبر ناس متخصصة، عبر شركات فهمانة بهيدا الشغل، بس يعود للسلطات المحلية مرة تانية تتوافق أول شيء الأرض وين بدهم يعملوها. يعني طرابلس لليوم بعدهم علقانين لأنه حكينا معهم من شباط 2025 أنتوا رايحين على مشكلة لازم تتوافقوا بالاتحاد وتلاقوا أرض لنبلش الشغل فيه، لأنه صرنا مأمنين يعني أنه حيوصل مصاري، يعني حلينا على القليلة هذه المشكلة. للأسف لليوم بعده ما لقيوا حل.
0: بدي أشوف تقرير حول تلوث نهر إبراهيم فيليب أبو زيد قبل ما نفوت على بريك، لأنه بهمني معاليك تشوفي التقرير حجم الاعتداءات على مكب على مجرى نهر إبراهيم. يعني من المعامل الموجودة هونيك شغلة مخيفة وبتزعل، لأنه هيدا وادي تاريخي
5: جنة يعني.
0: وجنة شوف الشي ببكي وبريك.
6: نحن بمنطقة نهر إبراهيم، هالنهر الأثري يلي ارتبط اسمه بأساطير عمرها مئات السنين، ولكن الزائر لهالمنطقة يصعق بمشهد التلوث على طول مجرى النهر، فمين المسؤول عن هيدا الملف؟ بجولتنا بوادي نهر إبراهيم بلش المشهد من النفايات المرمية عشوائياً بمجرى النهر، ومع صعودنا ظهرت المصانع المخالفة والكسارات المنتشرة على امتداد المجرى وسط علامات استفهام حول مدى التزامها بالشروط البيئية وكيفية التخلص من الردميات والمخلفات الناتجة عن أعمالها. لكن المشهد الأخطر كان في الأعلى، ردميات، بقايا قوارب وزوارق بحرية ونفايات من أنواع مختلفة ومخالفات تشوه الطبيعة وتطبيقها تضرب البيئة بقلب هالوادي. وبالعودة إلى قانون البناء والتنظيم المدني، نصت المادة السادسة بوضوح على وجوب ابتعاد أي بناء وراء خط 10 أمتار عن حدود مجرى النهر ما لم تنص الأنظمة الخاصة للمنطقة على خلاف ذلك، وبالتالي فهالمسافة ليست اجتهاد أو خيار، بل هي تراجع قانوني واضح يجب احترامه حفاظاً على مجرى النهر والسلامة العامة. نهر إبراهيم مش مجرد نهر، هو نهر أدونيس قديما المرتبط بأسطورة أدونيس وعشتروت قبل أن يعرف لاحقا باسم إبراهيم، المرتبط أيضا بإبراهيم الكورشي يلي ارتبط اسمه بانتشار المسيحية بالمنطقة. بالخلاصة كل يلي عم نشوفه اليوم ما بيشبه أبدا قيمة هالمكان، والسؤال بيبقى من يراقب المصانع والكسارات والتعديات على مجرى النهر؟ نهر إبراهيم مش مجرد جزء من الطبيعة، هو جزء من تاريخ لبنان، فهل بيستاهل كل هالمعاملة؟

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: الفرق بين الجراحة التقليدية واستبدال مفصل الركبة باي روبوتك سيرجري هو انه وقتها بتتم هيدي العملية بالروبوتك سيرجري، اول شيء العملية رح تكون اقل وجع، تاني شيء المريض رح يقدر يغادر المستشفى بشكل اسرع، وتالت شيء على المدى البعيد نتيجة رح تكون افضل. هيدي اليوم هي

0: مختار شبعة جمال مركيز تفضل.
1: مساء الخير للجميع، مساء الخير استاذ مرسيل، مساء الخير معالي الوزيره. انا مختار شبعه جاي اليوم احكي عن ضيعتي الجنوبيه اللي هي بمحيط جبل الشيخ.
0: تعرفها هي اكيد انه
1: لازم فاليوم انا حغير الموضوع عن الزباله، لا حاحكي عن الصرف الصحي. فللاسف
2: بدك وزير الطاقه مش عندي كمان، بس ماشي الحال.
1: للاسف
2: بنسمع.
1: للاسف نحن عندنا الصرف الصحي بشبعه، ما في عندنا صرف صحي. نتمنى على الدوله الكريمه تنشا لنا محطه تكرير لحتى نخفف من تلوث البيئه وخاصه المياه الجوفيه، لانه نحن طيب. شبعه الوحيده اللي بتعطي مي لسبع قرى جنوبيه
0: بتتغذى من بنكون عم
1: نساعد بالتلوث. النقطه الثانيه
0: للاسف هي اللي عم بيصير. يعني
1: النقطه الثانيه بحب اقول لك اياها، عندنا شباب وصبايا.
0: مش لانك مختار تخطى 30 سنه بس ماشي حالك، انا جاي محل بعيد.
1: عندنا شباب ومركز وعندنا شباب وصبايا تخرجوا من الجامعات وعندهم طموح انه يضلهم ببلدهم، ما يكونوا مشروع للهجره. فبنتمنى على دولتنا الكريمه تفتح قدامهم ابواب التوظيف، وخاصه انه نحن هن هو اللي بيساعدوا اهل الضيعه.
0: شكرا لطرح
1: بس بعد موضوع واحد.
0: بده استراتيجيه وطنيه
1: وكمان
0: خلص مختار
1: عن البيئه بس.
0: خلص شكرا.
1: اشجار المثمره نتمنى وزاره الزراعه تدعمنا بس. شكرا لك استاذ.
0: بتعرف شو رح اجيب لك كل الحكومه يقعدوا معك.
2: شكرا. رح جاوبه ب 30 ثانيه.
0: لا بثانيه.
2: 30 ثانيه هو اعطيته دقيقه. بس لأقول لك شغلة، وهيدا مفهوم خاطئ كتير وكتير رح يستغربوا، الحل منه دايما بمحطات التكرير، لأنه محطة التكرير إذا شغلتها غلط بتعمل لك كارثة بيئية أكتر من لما عم نعمل جوار صحية. إذا في جوار صحية، فرنسا لحد هلأ في مناطق بعدها فيها جوار صحية، إذا مشغولة صح وسليمة أفضل ألف مرة، لأنه كارثتها بتبقى محصورة. بينما محطة تكرير صرف صحي ما شغالة تعمل كارثة على كذا بلدة موجودة حواليها.
0: ماريانا شموت المديرة التنفيذية لجمعية لقاء البيئة.
2: بس لنقول له بالنسبة للتوظيف، بالعكس أنا أتمنى جيل الشباب يرجع يتشجع على الوظيفة العامة، بس نفتح باب التوظيف بوزارة البيئة خلوني يتابعوا الإعلان ويقدموا.
0: تفضلي.
2: بدك تشوفي الرواتب إذا حتضلي على كلمتك.
0: برافو عليك. تفضلي. تفضلي.
3: يسعد مساكم. مداخلتي رح تكون كتير مختصرة، رح احكي كمان عن دور الشباب بمجال البيئة. نحن كجمعية بيئية صراحة بنسعى نكون عم نأمن أكبر عدد ممكن من الفرص، بس للأسف عم تكون هالفرص مش على قدر الحاجات والإمكانيات. نحن رح نستغل وجودنا ونطلب من معاليك أنه تكون عم تتوزع هيدي الفرص والمنح والبرامج الممولة بشكل متساوي، لأنه بصراحة في برامج عم تكون عم تتوزع على ذات المناطق عم تستهدف دايما ذات الجهات. فياريت بيكون في
0: عندك سؤال.
2: بس منح مين؟ ما
3: المنح اللي عم تتوجه للجمعيات
0: من قبل مين؟ مش اكيد مش وزاره البيئه بدها مين يمنحها.
3: لا بس انه الوزارات، يعني مثلا وزاره الشؤون، وزاره البيئه دائما بيتوجهوا بالبرامج حسب نوع او المجال اللي هي عم تتدخل فيه. مفروض انه تكون عم
2: بس هو
3: يشرفوا على توجيه.
2: لا لوضح لك دوموزيل، لا هو ما
3: يسحق بهذه الشغله.
0: ميرسي ماريانا.
3: بس في شغله كمان انه منطقه رجايا بصراحه فيها كثير امكانيات، وللاسف مش دائما عم بتكون ضمن الخطط لهيدي البرامج. وبعد في شغله انا جايبت لكم كادو لحضرتك.
0: لا عم ترشينا يا ماريانا، خلص خذي خمس دقائق. جبتي لنا
3: ما بدكم نغيركم عن موضوع النفايات. فهيدي من مونت الشيخه.
0: مونت الشيخه هي دعايه اول شيء، حنتركني ابعث لك فاتوره بكره.
3: لا بصراحه هيدي من عندنا ماما، شغل ماما.
0: امك؟
3: ايه
0: عن جد؟ وامك هي الشيخه دونك هو للوزيره تمارا زين. نحن موريس حياكلهم كلهم.
4: انا
2: يعني هلا هو
0: على المنجار وهلا
3: سوري موريس، يعني ما كنت بعرف
4: بس انا مش قاسمين.
0: بس ليش تبع موريس اصغر؟
3: لا مش
4: لوريس. لا هي لإلك.
0: جوابك بسرعة معاليك.
2: بس لإلك
0: ماريانا.
2: نحن بالعكس كنا عم نعاني كوزارة بيئة إنه كل التمويل تحديدا اللي عم يجي من برا واللي هو حرزان كان عم بيروح للجمعيات بدون أي تنسيق مع وزارة البيئة، ولا بنعرف إذا ضمن أولويات الوزارة وأولويات الدولة بحد ذاتها. هيدا الشيء للأسف ما عم يقبلوا معنا إنه على القليل ينسقوا عبرنا. بيبقى إنه نحن أدرجنا السنة لأول مرة بموازنتنا يعني تمويل صغير لا تمويل الجمعيات، شرط يكونوا عم يشتغلوا بالمحاور اللي نحن اعتبرناها أولوية مثل النفايات، مثل الصرف الصحي، تأهيل البيئة بعد الحرب إلى آخره. وقدم لليوم قدم 27 جمعية.
0: معليك بدي وعد منك على الهواء أنك تجاوبيني وتعطي وعد بموضوع معالجة أنت وزارة الطاقة معالجة محيط مجرى نهر إبراهيم، لأنه معامل البلاط، الكسارات، الخاربين الدنيا ونفاياتهم عم بتكون بقلب مجرى النهر.
2: بس هولي ما بيستاهلوا أوامر تحصيل؟
0: طبعاً.
2: ما شفت كيف؟
4: في منهم بيستاهلوا كمان كفل مش عمل.
0: بس هو مش مقالع، هودي معامل.
2: لأنه كسرات وفي معامل.
0: معامل عم بيلوثوا كمان يعني.
2: مزبوط، نحن أساساً كل هيدي المصانع مش بس مجرى نهر إبراهيم وموليتاني.
4: موليتاني
2: نفس الحالة. بس لقلك كمان يعني كل ما عم نحاول نقسي عليهم شوي بالموضوع البيئي عم بقولوا عم تنقوا الظرف الغلط، نحن مشغلين يد عاملة ونحن منساهم بالاقتصاد.
4: مش حجة كمان
2: محليا. لا ما هي هي ما فيك تطنش كليا
4: ندفع ثمن نرجع المحل
2: بالضبط، يعني ما لازم هن يحطوا كمان الدولة بين خيارين، يا اما بسكر يا اما
4: فتح موضوع نهر إبراهيم. اذا تسمح لي استاذ بدي اسال
0: عمر بيضون، صار الوقت اكاديمي،
4: بس اسال سؤال عن موضوع محيط المطار.
0: تفضل.
4: وروايح محيط المطار ونهر الغدير وكل المنطقة، شو اللي كيف رح تخلص هذا الكابوس يعني
2: هو لا تضحك بس اول ما تعينت وزيره زوجي قال لي انا رح اعتبرك فشلتي اذا ما علشت قصه الروائح بمحيط المطار، بس قلت له ما انا اللي بحل مشكله الريحه لانه الناس بتعتبرها بيئيه وكلنا صرنا عارفين
4: مربوطه
2: شوي حتى بقصه سلامه الطيران، يعني المزارع والمسالخ نهر مجرى نهر الغدير هن المسببات.
0: عمل فيليب ابو زيد الاسبوع الماضي
4: بس لازم تكوني انت هون، يمكن خلينا نقول الاساس بجمعهم تنلاقي حل لهذا الموضوع.
2: هو نحن يعني بطلب منا وقتها رئيس الحكومه بلش يعمل اجتماعات دوريه بهذا الموضوع،
4: في حل معقول
2: بس كمان منه يعني نقلهم منه كثير سهل. وزير الزراعه حكى بالموضوع ممكن تتسبب بازمه لها علاقه باللحوم وتوفر اللحوم بالاسواق.
0: على مش حال نبقى بلا لحم بس شنو ريحه الزباله؟
2: ايه لا بس ما هي مش ريحه زباله، يا ريت ريحه المسالخ والمزارع الموجوده بمحيط المطار.
0: خليني قبل ما اخذ عمر، تفضل عمر، بدي اشوف تقرير بيير بعقليني. تقرير تفضل.
5: مساء الخير جميعا.
6: كنتم مع
7: برنامج صار الوقت.
8: صار الوقت
7: عبر إذاعة لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: الفرق بين الجراحة التقليدية واستبدال مفصل الركبة باي روبوتك سيرجوري هو انه وقتها بتتم هيدي العملية بالروبوتك سيرجوري، اول شيء العملية رح تكون اقل وجع، تاني شيء المريض رح يقدر يغادر المستشفى بشكل اسرع، تالت شيء على المدى البعيد نتيجة رح تكون افضل. هيدي اليوم هي

0: فيما تتركز الأنظار إلى نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره الإيراني عباس عراقجي. وشدد سلام على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، مؤكدا أنه لا يريد يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. وقال أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية على مستوى البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة تقوم على علاقة من دولة إلى دولة أساسها احترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة. ودعا إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان، متمنيا لها ولشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو. وأكد رئيس الحكومة أن أولوية لبنان هي انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيه ووقف اعتداءاتها، إلى جانب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. وزير الخارجية يوسف راجي الذي شارك في اجتماع سلام بازاشكيان قال للأم دي في:
1: نحن ما عندنا أي مشكلة وما عندنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أي كان، لأن تجتمع وتتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم تجارب تحل المشكلة. بخصوص الاجتماع قلنا لازم ينقال بشكل كتير واضح انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي، هو الموضوع الأساسي هو العلاقات بين البلدين اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان، وهذا كان الأساس ونحن على موقفنا.
0: سلام التقى أيضا نظيره الباكستاني شهباز شريف بحضور وزير الخارجية يوسف راجي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ورحب سلام بالمساعي التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد في المنطقة، وأشار إلى أنه من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجابا على لبنان، وشدد على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل، ولا أحد يفاوض باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية. وأكد أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية. من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان، وأن بلاده حرصت خلال اتصالاتها ومساعيها الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولا بأي مسار لخفض التصعيد. كما شدد على دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقا للدستور. في الموازاة أفيد بأنه جرى تعيين موعد مبدئي لاجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا في فلوريدا في 20 إلى 22 تشرين الأول المقبل، فيما لموعد محددا بعد لجولة تفاوضية على المستوى السياسي. وبحسب معلومات الـ NTV يفترض أن يخرج الاجتماع بخريطة طريق تحدد منطقة بعد أخرى تسلسل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وتحقق من حصر السلاح. وعلى أهمية اللقاء اللبناني الإيراني تركزت الأنظار أيضا إلى نيويورك، إلى الاجتماع الأمريكي الإيراني، حيث أفيد بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بحثوا في نيويورك مسارا مرحليا لإنهاء الحرب. وعلى خط العلاقات الأمريكية الصينية، ذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الرئيس الصيني حث أمريكا وإيران على العودة إلى مسار حل القضايا عبر التفاوض في أقرب وقت ممكن. الرئيس الصيني أيضا تناول موضوع تايوان، فأمل أن تلتزم أمريكا بالموقف الصحيح بمعارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع هذه المسألة بحكمة. وفي أيضا الأمم المتحدة، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الضربات التي استهدفت إيران ومنشآتها النووية، فاعتبر أن تنفيذها كان ضروريا لحماية إسرائيل، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة. وقال نتنياهو: لو لم نضرب إيران لكنا في عداد الموتى، معتبرا أن قرار استهداف المنشآت النووية كان أسهل قرار اتخذه. ولوح نتنياهو بجهاز البيجر وقال: ضربنا حزب الله بشدة. وانتقل من الملف الإيراني إلى سوريا قائلا: إن على دمشق أن تدرك أن الجولان يعود لإسرائيل. كما صعد نتنياهو لهجته تجاه فرنسا وبريطانيا مواجها انتقادات إلى البلدين، وقال: كفى كذبا فقد استعمرتم العالم. وبالعودة إلى الداخل اللبناني، فقد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش خفض حجم قواته المقاتلة المنتشرة في ما يسميها المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مع تراجع عدد الألوية العاملة فيها إلى من 8 إلى 6 خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الأحتياط. وبحسب الإذاعة غادرت 4 ألوية المنطقة خلال الأيام الماضية، وهي لواء الكوماندوس الذي شارك في العمليات عند مرتفع علي الطاهر، ولواء جولاني الذي خاض عمليات في منطقة البوفور، إلى جانب لواء المظليين الاحتياطي 55 ولواء المدرعات الاحتياطي. في المقابل دخل لواءان نظاميان إلى المنطقة، هما لواء المدرعات 188 ولواء التدريب بسلاح، ما أدى إلى خفض إجمالي عدد الألوية المقاتلة المنتشرة في جنوب لبنان من 8 إلى 6. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري مطلع أن تقليص القوات يأتي في إطار مساع لتخفيف الضغط عن القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، لسيما قوات الاحتياط، بعد أشهر طويلة من العمليات والقتال في لبنان، مشيرا إلى أن الظروف العملياتية الحالية تسمح بتنفيذ هذا التقليص. في الأخبار الإقليمية والدولية، ذكرت وكالة رويترز أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران. إلى ذلك أفاد مسؤول دفاعي أمريكي رويترز أن نحو 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز يوم أمس حاملة أكبر كمية يومية من النفط منذ أوائل تموز. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم. في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

الخير من لبنان الحر، حلقة جديدة من كواليس الاقتصاد. يعني صراحة قد ما نقول إنه يمكن ما في مواضيع اقتصادية نحكي فيها، بس كل يوم هيك بنبت لنا بدعة جديدة كتير مهمة وضروري نضوي عليها. عم يشتغلوا على موازنة 2027 على أمل إنه يتعدلوا التعديلات المطلوبين، لأنه فعلاً فيها كتير بنود الموازنة ما بعرف شو بدي أوصفها للصراحة. كان لافت كتير الشغل اللي عم يشتغله أو البحث اللي عم يعمله المحامي جرابات فكرة جيان، اللي هو باحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق، حول بند محدد واللي عنوانه رح أقرأ قبل ما أتصل فيه: أزمة سكن تلوح في الأفق. كان عم بقول أنه عادة منتهم التاجر أنه بيرفع أسعار العقارات بسبب الطمع، بس ما بيفرض السعر، المشتري بيقبل ولا بيرفض. يعني الحد الأدنى اللي بيقبل المطور عنده بالبناء أصلاً بتحدده الكلفة، وبطبيعة الحال كلها هيدي ناتجة عن سياسات حكومية، واللي ما بيقدر يغطي له كلفته ما بيبني. ولكن اليوم شو عم بيصير؟ بيقول المتر جرابات يطرح فرض ضريبة على الشقق الشاغرة لدفع المالكين إلى البيع أو التأجير، وبقول أنه المشكلة مش بالشقة الموجودة، إنما بإمكانية تلبية حاجة السوق المستثمر رح يتردد بالبناء إذا ما بيضمن يبيع كل شيء عم بعمره. وبطبيعة الحال حتى ما يخسر بضريبة على شقة ما لإلى مشتري. وهيدي المشكلة موجودة أصلاً لأسباب كتيرة، يعني خلت البيع على الخريطة كتير دارج، يعني البناء ما ببلش قبل ما نضمن إنه صار في مشتري. وهيدي الضريبة رح تضيف سبب جديد لمشكلة أصلاً كانت موجودة وخليها تصير متفاقمة. وبيقول انه الفكره اللي مطروحه فيها كتير قصص يعني مش منتبهين لها، مثلا انه الشقه الفاضيه منا بالضروره شقه مهمله، يمكن تكون هيدي الشقه بس ناطره مشتري بالسعر المناسب، وهيدا الانتظار بيكون جزء كتير طبيعي من طريقه اكتشاف السوق للسعر. وبالتالي لما الحكومه ما تكون عارفه ليش في شقه بحد ذاتها بقيت فاضيه، بتعاقب الكل على نفس السبب؟ هلأ أنا رح أسأله شو قصده ببقية الأسباب على كل حال، بس تيصير معنا على الخط. وبيقول الماتر فكرة جيان: سعر بالسوق إشارة يقرأ منها المطور شو بيحوزوا الناس، يعني لما هيدي الإشارة بتتشوه بضريبة بتعاقب على عدم البيع الفوري، بطبيعة الحال رح يصير البناء أقل مما يمكن نحن بحاجة أو أقل مما لازم. وبيكمل وبقول إنه هالأثر ما بيوقف عند الضريبة بحد ذاتها، الكل بيشوف إنه الضريبة المحصلة أو بيشوفوها لهالضريبة، بس الشقة اللي ما رح تنبنى بسبب هيدي الضريبة ما حدا رح يحسبها، ولا حدا رح يعدها، ولا حدا رح يقول قديش عم بتخسرنا يمكن لأنه ما انبنت. وبيرجع بيكمل وبيقول إنه الأقسى من الضريبة كمان وأكثر أثراً إنه المستثمر ما بيعرف شو رح تفرض عليه الدولة بعد. يعني اللي خايف إنه ترجع تتغير القواعد يمكن سنة الجاي، ما رح يحط مصرياته لا بالأرض ولا بالبيتون، ورح يأجل قراره أو رح يلغيه. ولما تصير الدولة تفز من ضريبة للتانية من دون ما يكون في دراسات جدوى مزبوطة، المستثمر رح يبطل يوثق بولا قاعدة ورح ينضرب القطاع كله.
يعني النتيجة شو بتصير؟ المعروض سينقص أكثر مما هو ناقص اليوم، ونقص الشقق المعروضة يعني ارتفاع إضافي بالسعر. بعدين البنى بده وقت، والطلب بيتقلب طلوع ونزول بحسب كتير عوامل، ولما يرتفع الطلب بفعل النمو السكاني بترتفع كلفة البنى بحد ذاتها بسبب الحاجة للتسليم السريع، بيرتفع مع ثمن السكن، والإيجار رح ياخد نفس الطريق. يمكن بيسألوا ليش المالك ما بيأجر الشقة الشاغرة؟ هيدا حل للي عنده أصلاً شقة فاضية وممكن يقبل بإيجار أقل بس تيأجرها، بس اللي عم بيعمر حتى يبني يعني مطلوب منه أنه يبيعها بخسارة أو يأجرها بخسارة؟ يعني بخلاصة الدراسة أو الشغل اللي عم يشتغل عليه بموضوع هيدي الضريبة بموازنة 2027 تحديدا، المحامي جرابات فكرة جيان بيقول إنه المطور ما بيستفيد من غلى السعر، هو بده مشتري، والمشكلة بمطرح تاني، بس اللي عنده حل لا يبدو إنه ناوي على الحل.

0: في كتير أسئلة بدها تنطرح، مش بس عن هالمقال المكتوب، إنما عن الضريبة بحد ذاتها وعن الموازنة اللي مفروض فيها تكون عم بتعالج أزمة السكن، مش عم بتعالج أزمة إيرادات الخزينة بحيالة طريقة. لأنه المادة 37 تحديداً بتحط مهلة للشغور السكنة سنة لغير تجار الأبنية وثلاث سنوات لتجار الأبنية الخاضعين لضريبة الدخل، ومن بعدها بفوت العقار بالتكليف الضريبة. خليني أسأل كتير أسئلة معي الباحث بمعهد اللبناني لدراسات السوق المحامي جرابات فكرجيان. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعني عم بتضوي على موضوع مهم، مع أنه يمكن مش الكلنا عم ننتبه له أو مش الكل عم يحكوا فيه، بس هو أساساً موضوع أساسي، لأنه نحنا عندنا مشكلة. الشباب اللبناني عنده كتير أزمات، بتبلش بقصة الشقة ليقدر يتجوز وما بتخلص بقصص تانية. ليش عم بتضوي على هالنقطة؟ شو مخاوفك تحديداً قبل ما فوت معك بالأسئلة اللي عندي إياها؟
1: مخاوف الأساسية هي مقصومة الأسبان أصلاً، نية المشرع أو نية الحكومة ومجلس النواب بكيف عم يحطوا الإطار الضريبة، صاير أكثر هو تمويل نفسهم اليوم وبلا ما نسأل عن بكرة، وهذا شيء كتير خطير بيكون.
0: نعم.
1: هذه أول مشكلة. ثاني مشكلة واللي هي الأساس بموضوع المربوطة بموضوع السكن، إنه الشقق الشاغرة هي أساس قدرة المطورين يعمروا ويبيعوا لناس يمكن ما بيهمها تسكن هلا ببيتها بدها تستثمر فيه، لان اليوم هذا الشخص اللي بس يطلع ببنايه بده يعمل حسابه انه انا بدي بيع.
0: نعم.
1: اذا شايف انه اذا علقت البنايه رح ادفع ضرائب او ما رح اقدر بيعها بسهوله، لانه هو المطور بده يبيع بسرعه، يعني مربحه على الشقه منه بالارقام العالم بتفكر فيها لدرجه انه يخليه يمكن ثلاث ارباع بستثمر بغير بلد ساعته.
0: يعني قديش ضريبة على الشقة الفاضية قديش رح تكون تقريبا الضريبة؟
1: ولا ناطرين نحن التفاصيل بعد لا يطلعوا بالموازنة، بس شو ما كانت الضريبة،
0: نعم،
1: شو ما كانت تكون رح تخلي البعض ينقص.
0: اوكي.
1: لأنه بس تبلش الحكومة تدق بحق الملكية بهيدا الشكل بلش صار في عنا مأزة كتير كبيرة. اوريدي نحن خسرنا ثقة كتير كبيرة كلبنانية، كلبنان خسر ثقة كتير كبيرة بالسوق لجهة المصارف قبل حق الملكية. اليوم نحن عم نجي نطبق قوانين وأنظمة عم تقله مش على ذوقك بتملك للواحد، هيدا رح تمتد لأبعد من حق السكن. بس اليوم إذا كان في شقة اليوم كم شقة شاغرة رح يتأمنوا للعالم سكن، ورح يصير في عنا نوع من شيء إيجابي على المدى القصير، مدى قصير يعني سنة زمان ماكسيموم. هيدا الشيء ما معناته بالمستقبل رح يكون ببلاش، رح ندفع حقه كتير لأنه رح يبطل في شقة كفاية بالمستقبل.
0: نعم.
1: والعمار مثل ما أنت بتعرف والمشاهدين بيعرفوا بناية بدها سنتين لتطلع، وأغلب الناس بتعمر على الخريطة لأنه ما حدا معه بسنين تعمر وينطر ما يبيع. سو نحن اللي عم نعمله هلا هو عم نصاحب أكثر على الناس تشتري، وكلنا بنعرف صعبة في مخاطرة واحد يشتغل خريطة، فشو عم يعملوا صراحة ما بعرف.
0: يعني عم بيطلعوا المستثمر من سوق العقارات مثل ما عم بتقول أنت.
1: عم يطلعوا المستثمر من سوق العقارات، بعدين ما نحن نجي نقول للمستثمر صار فيك تعمر اكثر، يعني نعلي عمر الاستثمار لحتى كلفه الارض تنزل، بعدين ما نقول للمستثمر حتى طبعه الترابه والبطانه تكون محصوره بشركتين ثلاثه وسعر المتر نحن اغلى من كل البلدان اللي حدا، اغلى من كلفه شحنه على لبنان بالبحر، هالقد اغلى البطون، غير ما نعالج هون ومن بعدها بست عنا نمو وعلى الضرايب الموجوده الحكومه بتعمل مصاري اكثر. اللي عم يصير هو انه لا بدنا هلا نحن، يعني مثل اللي عنده شجره زيتون قرر هلا يقصها ويولع عليها حطب سنه جاي بده يشرع. هذا التشبيه اللي عم يصير بالقرار اللي عم يتاخذ له علاقه بالعمل. بس لحظه،
0: لا الخط عندك مش عم بيكون كتير واضح، ما بعرف عم تحكيني بلوتوث ولا لا، او يمكن اذا منجرب نتصل فيك واتساب كول احسن بيكون، لانه مش عم بيكون كتير صوت واضح. مات ما سمعتك.
1: عم بقول انه في كتير عالم طبقوا مصرياتهم هربوهم من البنوك او حطوهم بالعقارات. اليوم بهيدا القانون اللي عم ينحكى فيه عم نقصص العالم مرتين، مره لانه وصفه بالقطاع المصري اللي هو كان مفروض بحمايه الدوله اللبنانيه، واليوم عم نقصصهم لانه وصفه بالدستور اللبناني اللي بيكفل الملكيه الفرديه.
0: طب طيب اليوم مين رح يدفع هيدي الضريبة؟ المالك رح يدفع؟ المطور رح يدفع؟ المستأجر ولا المشتري؟ مين رح يدفع هالضريبة؟ الخط مش واضح معك. فيني جرب اتصل فيك واتساب كول لأنه الاتصال مش كتير واضح حتى نستفسر مزبوط لأنه موضوع كتير دقيق وكتير حساس ومثل ما عم بيجرب يشرح لنا أنه شو عم تعمل الدولة يعني بدها تبلق تصير دق يعني عشوية رح يعملوا لك ضريبة على تيبك اللي عم تلبسهم يعني كمان لا مش قبل ما تشتريهم من بعد ما تشتريهم حتى إذا ما لبقت الباج والبني مثلا بيعمل لك ضريبة تخيل هلأ معنا صرت ماتر بشو إذا الخط أفضل
1: الخط أفضل
0: كنت عم بسألك أنا على مين بالآخر رح توقع الخسارة مين رح يكون عم يدفع بالآخر
1: رح يدفع مثل كل ضريبة بتنعمل الأضعف بالمجتمع الأضعف ماديا هو بده يدفع أكبر جزء لأنه هو المستهلك بده يدفع حقه اليوم المستثمر رح يخسر مصاري رح يخسر فرص استثمار بس رح يقدر ينقل استثماره بينما يلي بيشتغل بالبطون يلي بيشتغل بالكهرباء يلي ما رح يلاقي شغل بقى هيدا رح يخسر
0: يعني
1: يلي عم يشتري الشقة رح يخسر نحن عم نحكي عن بطالة عم نحكي عن
0: الكلفة مش بس على قصة الضريبة يعني الكلفة على قطاع عام بده يخف الشغل فيه
1: مش بس هيك الكلفة على الحكومة بآخرة المطاف لأنه من مين ما تشبه ضريبة إذا العالم انكسرت وما عم بتطلع مصاري
0: طيب
1: يعني حطيتي لي ضريبة على الشقة الشغرة
0: أوكي.
1: بيعت العالم بيوتها وأجرتيها برخيص مش الحال من وين بدها تشبه بقى الحكومة من بعضنا من بعد ما يبطل حدا يعمل
0: طيب هيدا الشيء بيوطي أسعار العقارات ولا بيرفعها بمكان ما بعدين
1: أنا برأيي ما رح يأثر عليها تأثير جدي يمكن يوطيها نتفة على المدى القصير بس بيرفعها بشكل هائل على المدى المتوسط والبعيد متوسط وبعيد
0: ليش متوسط وبعيد لأنه رح يصيروا يبنوا أقل ويعلوا الأسعار
1: رح يبنوا أقل والعالم رح يزيدوا بلبنان نحن ما عنا مشكلة سكان الحمد لله عفك هذا شيء كتير إيجابي
0: نعم.
1: بس عم يزيدوا سكان بدنا نقعد شيء محل هذا الشيء رح يخلي العالم بدا بيوت وبس يزيد الطلب رح يكونوا في عالم رح يدفعوا أكثر من عالم لحتى ياخذوا بيت ما رح يكون في بيوت لكل الناس رح يرتفع الأسعار
0: طب انتقادك ماتر جرابات هو انه موازنة والدولة بدل ما يكون عندها سياسة للسكن وسياسة فعلية عم تستخدم السكن كمصدر للإيرادات وهيدا الشيء مش منطقي يعني اذا بدنا نشتغل صح بدنا نحط سياسات مش بدنا نحط ضرائب لنزيد الإيرادات
1: صح وكمان على الحكومة والدولة اللبنانية ومجلس النواب وللأسف عم يروحوا بالاتجاه الشعب وكتير وقتها تجي على الضريبة اليوم هيدا الضريبة على الشقة الشاغرة إيه ليكو في عالم شقة شاغرة أول شيء مش كل شقة شاغرة شاغرة فعليا أوكي ساكن فيها ناس قرايبين أصحاب كذا مدري شو يعني مش أنه فاضية
0: نعم.
1: تاني شغلة الشقة الشاغرة الكبيرة هؤلاء أصلا ما رح يسكنوا المتوسطين الدخل
0: نعم
1: يعني نحن جينا صعبنا على متوسط الدخل والفقير يشتري يعني اليوم أنه سوري يعني لا أنت ولا أنا رح نقعد بسوليدار إذا طلع في شقة فاضية رح نقعد نسكن فيها
0: رح نروح على خيمة النزوح
1: ما هذا اللي بدهم اياه شكلهم ما بعرف لانه المشكل بالضريبه انه نحن حطينا ضريبه على الغني نحن بنكره الغني ومش الحال هيدا ما انه حل المشكل انه اليوم الحكومه صفر عم تعمل لتنزل نفقاتها كل اللي عم يعملوا كل شيء نفقات استثماريه بيأجلوها سنه واثنين وثلاثه وصفر باعاده هيكله القطاع العام صفر بإصلاح الوضع النقدي بعده لهلا ما في إصلاح جدي في عنا عمل جيد عم يقوم في المصرف المركزي ولكن ما في إصلاح بقانون النقد والتسليم
0: نعم
1: في عنا صفر بتخفيف العقبات على المستثمرين وصغار المستثمرين ولا شيء منهم بالعكس بدهم يصعبوها بدهم يعلوا الضرائب على الهولدينج وغيره هلا أنا بدي أطلع عن الموضوع
0: نعم
1: ولكن كل هيدا على إنه أنا اليوم أعمل موازنة على الورقة والقلم دفتريا هي متوازنة وما عنا فيها عجز هيدا المشكل ما هيدي مشكلة انه نحن عم نتخبى وراء اصبعنا ونقدم لصندوق النقد وراء انه يابا نحن شاطرين عم نشتغل شغلنا
0: طيب بس صندوق النقد مش غبي لهالدرجة تما يعرف انه في شيء اسمه ورقة وقلم وفي حقيقة على الارض ولا لا
1: هلأ هو ابن يخرط نهار اكتر من مرة الدولة اللبنانية قدرت تتزاكى على الدول المانحة وصندوق النقد
0: اوكي
1: بعدين صندوق النقد مش مخلفنا ونسينا اذا ضمننا له انه رح نرد المصاري اوكي مش الحال خيطاه تدينه ولكن وين المشكل مين بده يشير شو بيصير بالشعب اللبناني؟
0: طب بكره بيقولوا لك نحن هذه الضريبه هي عم نجرب نعالج فيها ازمه السكن.
1: انا بقول لهم كيف اليوم في شيء اسمه بالاقتصاد مبدا انه في عندك الامور غير المرئيه بدنا نعمل حسابها، غير المرئيه هي كم شقه رح نخسر نتيجه هذا الموضوع.
0: نعم.
1: هذا الشيء اللي رح نشوف انه يمكن اليوم يطلع له شيء 100 شقه بالمدينه الوحده فاضيين او ينجبروا اصحابها ياجروها. اول شغله ماكسيموم بيعملوا عقد اجار مع حدا من اصحابهم وبيمشي الحال. اوكي، هيدي وحده تنبلش فيها. اثنين والاهم انه ما رح يشوفوا كم واحد ما رح يعمر خوفا. يا قلتك اليوم العالم بلبنان بس لا تشتري شقه اغلب الوقت تروح تشتري على الخريطه. ليه؟ لانه صاحب البنايه فعليا
0: ما عنده راس مال، صح، وهن ما بيقدروا يدفعوا كاش
1: من مصرياتهم. نحن اليوم بدل ما نفكر مثلا اذا بدنا نفيد موضوع السكن ونفوت مصاري على الخزينه، نجي منعلي عمل الاستثمار بكثير مناطق لبنانيه، بنفتح مدن جديده، بنرخص انه ينعمل تاورز. كل لبنان عنده ارض

0: اساس انه بتوفر كهرباء. صارت الناس تضوي بيتها نفس قوه الوات بس ضوء اقوى. نفس الشيء بس نخفف ضريبه، العالم ما حيزيد مصروفها بس حيزيد انتاجها. عرفت شو قصدي؟ يعني الكل بيطلع ربحان، حتى الحكومه. انا ما بقول لهم خذوا صفر ضرائب، بس خذوا شيء بضمن انه العالم تقدر تدفعه. نحن اليوم حاعطيك رقم واحد سريع. نحن اليوم حصه الفرد بلبنان الدخل الفردي معدله هو شيء 5400 دولار تقريبا بالسنه.
1: نعم
0: اوكي. ما نحن اساسا بلبنان معتبرين يلي بيعمل 5000 دولار ونزول معفى من الضريبه، لانه هذا زلمه عاد حاله. هلا طبعا نحن بس نحسب على الفرد، هي عم نحسب حتى المامي يشتغلوا وهيك، بس نحن وضعنا هلا سيء كمعدل كشعب لبناني.
1: نعم
0: جايين هلا يرجعوا يجبوا. This is too much.
1: على كل حال بس بدي أذكر المستمعين أنه نحن عم نضوي على ضريبة المدرجة بموازنة 2027، وهي ضريبة على الشقق الفارغة أو الشاغرة. ومعي عبر التليفون الباحث في معهد اللبناني لدراسات السوق المتر جرابات فكرجيان، وعم نحكي عن التعليق اللي هو عمله والدراسة اللي عم يشتغل عليها، لأنه صار في هون مس بالملكية الفردية والخاصة، وصار في يعني فرض ضرائب من دون ما يكون في دراسات مضبوطة إلى دراسات جدوى لهيدي الضريبة. طيب هون بدي أسألك سؤال كمان، ليش ما منبلش من كلفة البناء متر بدل ما نوصل على ضغط على سعر الشقة النهائي؟
0: 100% اللي عم تقوليه هذا السؤال. ليش ما نحن بنجي بنطلع سعر الترابة، الرسوم على الاستيراد المواد البناء؟ طب ما اليوم نحن ما عنا لا معمل حنفيات ولا شيء. كان في معمل واحد بيصنع سيراميك وكذا، قد ما خنقوه سكر.
1: نعم.
0: يعني كلفة الكهرباء عندنا عالية، المي عالية، كذا كذا كذا. طيب اليوم نحن هاو إذا بنسهل استيرادهم للشعب اللبناني، إذا اليوم منعلي عمل استثمار بحيث إنه الأرض الوحدة يلي بيطلع عليها مثلا كي بيطلع 10 شقق صار يطلع 20، يعني بدل 5 طوابق 10.
1: نعم.
0: صارت كلفة العمار، صارت كلفة الـ من كل الميلات، من ميلة الأرض ومن ميلة البناء ومن ميلة كل هدول، صارت أوطى. صار العالم تقدر تشتري أكثر، يلي بيشتري أكثر مين بيشتري بلبنان؟ ما نحن عنا عوايتنا، ما بيطلع واحد من بيت أهله أو واحدة ما بتطلع إجمالا غير ما يا عنده شغل محل بعيد أو عنده شغل محل بعيد يتجوزوا. طب تجوزوا صار في عندهم أولاد، طب هؤلاء كمان رح ينتجوا. هيدا إنتاجية أكبر على الاقتصاد. هيدا نحن شخص واحد مثقف أربح بكثير من أنه نحن ندفع بالسنة 2000 و3000 دولار للدولة.
1: عم جرب نبي شوف من إني هالأدمغة ورا هالضرايب اللي عم تنفرض بطريقة عن جد، يعني عم ينكشوها من كعب الدست وبطريقة عشوائية. عم جرب شوف مين اللي عم يقترح هالاقتراحات.
0: هودول الاقتراحات صراحة مصدرة برأيي ناس عندهم حق الطبقة. يعني أنا بس لأنه واحد أغنى مني بدي أحط عليه ضريبة.
1: بس ما هذا غلط، لأنه مش الغني عم يدفع الضريبة، بس ما الضريبة عم بتكون علينا كلنا.
0: قلكم ما بحياته الغني بيدفع ضريبة بحيالله بلد، ما فيك تجبريه يدفع ضريبة، لأنه بكل بساطة يعني لو واحد بيصير غني يعني عم ينتج يعني هو مقدم الخدمة الأساسية، يعني ماكسيموم بيعمله بيعلي السعر.
1: نعم. طب كيف عندهم حق الطبقة وهالقد أغبية ما بيعرفوا أنه مش لازم يعملوا هيدي الضريبة؟
0: هلا أنا صراحة ما بعرف. إجمالا مشكلة بلبنان إنه في عندنا ناس كتير بتتحمس وعندها نية حسنة، بتاخد أفكار مصدرها مش كتير مظبوط وبينطلقوا. يعني نحن عندنا كتير قوانين النية وراها جيدة جدا، كتير جيدة وحلوة وإيه ويلا بنعمل، ولكن أنا ما عم بجي حسبن على دواياهن، أنا عم حسبن على التسرع. لازم الحكومة يكون عندها الجرأة تقول نحن بلبنان 4-5 مليون لبناني مش عايزين 360 ألف موظف رسمي.
1: صحيح. بلشوا بالقصر، بلشوا بالملفات الأهم. بس بدي أقول نعم بدي أقول للمتابعين إذا حدا عنده سؤال للمتر جرابات فكرجيان، عم نضوي على ضريبة بالموازنة المطروحة على الشقق الفارغة. جوني رسالتك قريتها باهتمام جدا، بس لأنه معي ضيف على الهوى رح أقراها على الهوى بعد موجز الأخبار إذا بتسمح لي. جوني بعت لنا رسالة كتير مهمة من البرازيل. خلينا أسمع عصام إذا عنده شي سؤال لك متر وبنكمل.
2: ايه بوجور رحية لك للمستمعين. بخصوص الضريبة على شقق الشاغرة، ما كل العالم تقعد ببيوتها وبتسجلها شاغرة. عندك فوق 70% من الشعب اللبناني عمل هذا الشيء، هذا نوع من التهرب والضريبة.
1: أوكي، طرح سؤال كتير مهم ماتر عصام، إنه الأشخاص اللي بيسكنوا بشقتهم وبيسجلوها شاغرة، يمكن يكون هذا

0: الطرح من قبل الدولة لحل هيدي المشكلة، شو رأيك؟ هيدا تهرب ضريبي عم بيقول.
1: أنا برأيي إنه أول شيء ما في حدا بيقدر يريح حاله من وجع الراس ما بيعمله، يعني يلي قادر يريح حاله من الضريب يدفع الضريبة ويريح راسه يدفع. نحن بدنا نبلش من منطلق إنه الضريبة هي منا حق للدولة، أوكي؟ هيدي الضريبة هي إنسان دفع حق بيته، بعده عم يدفع على بيته مصاري. تاني شيء يلي ساكن ببيته أصلا ما أول شقة للسكن بشكل عام هي معفاة من الضريبة، يعني مش إنه يعني انا بس اسكن ببيت
0: السكن مزبوط فيه يروح ياخذ اعفاء
1: يدفع على البلديه رسوم البلديه. انا مفترض البلديه شوي زادون للرسوم على العالم، بس انه هذا موضوع بينحل على صعيد محلي بنشوف شو قصته. يعني عم يحكوا باللامركزية ان شاء الله شي نهار نشوفه، بس انه الفكره انه اليوم نحن بدنا نطلع انه اساس الحق الملكيه انه ياخذوا انا ملكته لهالعقار ما حدا له علي في شيء. يعني نحن ما فينا نطلع انا اشتغلت اخذت تعبي على جبيني ما ادفع عليه ضريبه. بدي اقول لك شغله، الزمانات يعني عم نحكي بالتاريخ قبل، يعني عم نحكي 100 سنه ولا 200 300 سنه لورا او على الحضارات القديمه، الوحيد كان يدفع ضريبه كان العبد.
0: اوكي
1: الحر ما كان يدفع ضريبه.
0: شكلنا صرنا عبيد كلنا اليوم.
1: وحتى العبد كان يدفع ضريبه ما بتتخطى 25%، ايام فرعون كان يدفع 25 30% ماكسيموم.
0: طيب 25. طيب ماتر عندي سؤال لألك، الشخص اللي مسافر يمكن وعنده شقة بس تيجي يسكن فيها بالصيفية وفل، هيدي تعتبر شاغرة كمان؟
1: ما هلأ هيدي يمكن هو إذا ما عنده غيرها بيصرح أنه بيسكنه ماشي الحال، ما بعد القانون تفاصيله ما طلع، ما نحن بعدنا بنطلع بعدنا بسيرة قوانين بيطلع القانون.
0: نعم.
1: وبعدين منشوف شو بنعمل.
0: أوكي
1: وهي بعد هي مشكله ثانيه،
0: يعني هيدي مش مفصله بعد القصه، ممكن حيلا حدا يطالوا الموضوع، طالوا الضريبه حتى لو مش مدروسه.
1: بعدهم عم يحكوا بدهم يشوفوا. نحن ما يعني مشكلتنا حتى صياغه القوانين بتكون مش واضحه. هلا بعد احنا ما بنعرف شيء من شيء، بس بعرف انه خلص هي ماشي وراح يمشوا في حزب الضرائب جديده. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه نحن اليوم،
0: تفضل،
1: هي الضريبه بحد ذاتها اليوم أمريكا قامت الولايات المتحدة أساساً على ثورة ضد الضرائب. نحن بلبنان ثورة الفلاحين كانت ضد الضرائب. نحن اليوم الضريبة بس ندفع مبلغ بسيط لحتى نسيسر أمورنا بالأمور يلي ما بتقدر تعمليها لحالك. يعني مثلاً نحن ما فيه قطاع الخاص يطلع باسبورات، ما فيه قطاع الخاص يعمل أمن للحدود، ما فيه قطاع أوكي، ما فيه قطاع الخاص يجيب سلاح جو. اوكي من اجي نحن او دولة هي قديه بيوقفوا علينا باخر السنه بندفعهم. هيك بلشت الضريبه المحقه بالاساس انه نحن بنتقاسم هالكوست. هون بيجي مبدا انه اصبح يكون النظام لمركزي ومدري شو كذا، ولكن نحن هلا صارت الضريبه تبعيتنا انه عم تتعامل معنا الحكومه كانه بتملكنا وقد ما انا عم بترك لكم الباقي. يعني معلم بدي احكي شغله،
0: تفضل.
1: اليوم ربنا قال في العشور بيدفعوها العالم.
0: نعم.
1: 10% الدولة عم تاخد منها 30 و40 و50، إذا بنجمعهم بيطلعوا أكتر.
0: نعم.
1: يعني عند المسلمين في مبدأ الخمس، عند المسيحية في عندك مبدأ العشور، الدولة عم تاخد أكتر منه طينيكم.
0: طب المشكلة المشكلة الفعلية إنه كأنه الدولة هون عم بتقول، أنا بس تقول إنه إلي طرح سؤال بس برات موضوعنا، إلي يمكن شي مرة بنحكي فيه. هلأ كمان في كم حدا عنده سؤال لألك، وكل الكاتبين للتعليقات عن جد كلها إلى قيمتها، بس حتى ما أخذ من وقتك مات رح أقراهم بعد الموجز كل التعليقات.
1: بس أنا وقتك كله
0: لألكم. إيه لأنه بضطر بعد 9 دقايق أعطي الهوى لموجز الأخبار. ماتر بس إنه عم بتحمل المالك أو المشتري بوقت ما هي مشكلة السوق اللي سببتها السياسات الخاطئة، إنه بدل ما نصلح السياسات.
1: الضرائب الكبيرة وصلتنا لهون. نحن ضرائب لبنان جدا مرتفعة على فكرة، ما حدا يستهوي فيهم.
0: نعم.
1: وما في حدا مستثمر جدي بيشتغل غير ما بده يمشي باي ذا بوك، ما في شيء يقول أنا ما رح صرح آخر الشهر أو الحركات ما بتزبط. عرفت كيف؟ بس في شغلة بدنا نقولها نحن مهمة كتير. قلتك اليوم أنت إذا معاشك ما عم يكفيك بتخفف مصروفك او بتفشل على شغل جديد.
0: نعم.
1: ما بتجي بتقول لصاحب الشغل انا بجيب سياره جديده تعال طعمها.
0: نعم.
1: ما بيمشي الحال، مش هيك بيمشي الحياه.
0: نعم.
1: الدوله هي بتشتغل عنه مصرياتها ما عم تكفي، قبل ما يعطوا حالهم زودات يشوفوا هالمصروف كيف بدهم يخففوه حتى يمشي الاقتصاد ونحن نقرر نعطيهم زودات. نحن حاطين مجلس النواب بيشتغل عنا على اساس يخفف لنا واجانه اجانه. نسي كل الموضوع المبدئي والأخلاقي منه، خلينا نركز على قصة أنه نتيجتها رح تكون مش بس سلبية. أنا مقدر النية الحسنة اللي عم تشتغل فيها كل الوزارات.
0: نعم.
1: كلهم جايين بنية حسنة.
0: أوكي.
1: الحكومة عم تشتغل بنية حسنة. بس اليوم نحن بس يرجعوا يجربوا نفس التجربة 100 مرة رح تكون النتيجة 100 مرة هي ذاتها. رفع الضرائب على الشعب اللبناني. نحن عم نحكي عن 70-80% من الشعب اللبناني تحت معدل الفقر اللي معدل. أكثر من 80% أكشلي بس نحكي على الفقر متعدد الأبعاد. هذا وضع الشعب اللبناني نجم ندفعه ضريبة
0: على كل حال. إذا بدنا نعتبرها مثل ما حدا من المستمعين طرح أنه لمعالجة التهرب الضريبة، عادة معالجة التهرب الضريبة بيكون لها سياسة واضحة مختلفة وبتبلش بمطارح تاني. أنا هيك بشوفها، معي حق ولا لا؟
1: معالجة التهرب 100% غير أنه معالجة التهرب الضريبة هو نتيجة،
0: نعم،
1: منه سبب. نتيجة أنه الضريبة منا موفية مع الشخص يدفع ما رح يدفع.
0: طب
1: أنا أريح لإدفع ضرائب كله، وإذا متل بورط على البرتاح، ما هني مش رايحين لمحلها والضرائب. طب أنا ليش بده يجي الواحد يتحمل أعباء تهرب الضريبة؟ منه ببلاش، مكلف تهرب الضريبة جدا، بس ليش ما بيخفف الضرائب؟ هيك بصير خلص غير بلا ما نتهرب، بس بتوفر معنا ندفع. يعني إذا واحد ضريبته ضريبة مثلا اعتبرنا ضريبة الدخل على كل الشعب اللبناني 5% وسكرنا، بطل بدنا نعمل حسابات ولا شيء، اسهل ورقيا اقل موظفين بدي كله بيدفع واضحة، بتعرف كل واحد قد ايه عليه اخر السنة، وسكرناها وبطلنا نوجع راسنا وخلصت القصة، ما بدها هالقد.
0: ايه بس هيدي ما فيها بواب للسحب والشفط. بدنا نسحب ونشفط. طيب
1: المشكلة وين؟ انه ما في بواب للتوظيف العشوائي. نحن مشكلتنا مثل مره في باحث اقتصادي علامه كبير كان مستشار لرونالد ريغان، ميلتون فريدمان، كان بالصين، شافهم عم يحفروا بالرفش، بدهم عم يعملوا طريق، قال لهم خيي ليه عم تحفروا بالرفش؟ ليه ما بتجيبوا بقط؟ قال لا لنشغل العالم. قال لهم لكن احفروا بالملعقه ساعتها بتشغلوا عالم اكثر. هذا منه حل.
0: نعم.
1: عرفت شو قصدي؟
0: ايه ايه.
1: وهذه حقيقه موسعه يعني، وبعده حقيقه منه حيا يرزق، بس قصدي ريبورتاجات وحكي وبعضهم موجودين، منه شخص من مليار سنة يعني موجود. الفكرة هي انه نحن كيف بدنا نفوت مصاري؟ بدل الموازنة الحكومة لازم تطلع مصاري لتقدر تسكر اللي عليها اصلا، بس مش بهالطريقة، لانه هيدي رح تخلق ازمة سكن، رح تخلي العالم ما حدا يعمر بقى، رح تخلي الحد يعني
0: أصلاً الأجارات مرتفعة جداً وكتير ناس بدها تستأجر ومش قادرة. يعني هيدا الشيء ممكن يكون علاج حتى نخفف سعر الأجار، إنه بصير واحد بأجر كيف ما كان.
1: رح يصير في عندك طلعة صغيرة بالأجارات،
0: وبعدين بنرجع بناكل ضرب
1: 100%. ما هو السبب إنه العالم بطل قبل الحرب كانت العالم تشتري بنية كاملة لتأجرها.
0: نعم.
1: بس شافوا يلي صار بقانون الأجارات، صار واحد ما يسترجع يأجر.
0: زياد عم يسألك سؤال، ماتر عم بيقول انه كيف بيصير التقييم لنعمل الضريبة؟ اذا واحد شاري شقة بالليرة معقولة مثلا يحسبوها بالدولار ويخربوا بيوت العالم؟
1: اكيد رح يحسبوا له اياها بالدولار
0: ورح يخربوا بيوت العالم. يعني
1: ها هي رح يبطلوا، رح يضطر يأجر بيته لانه بمية ليقعد في حدا، ببعض المناطق ليقعد في حدا. طب هذا الحدا بس يقعد بالبيت عم يستهلكه.
0: نعم.
1: هيدا بس يسكن ببيت عم يستهلكوا، هيدا شو بده يصير فيه؟ مين بده يصلح من ورا؟ شو بده يصير باخر سنه؟ شو بده يبقى له صاحب الملك؟
0: طيب هولي ما هولي ما بنعمل عقود مثلا حتى الواحد، ولا كمان هودي قد ما نعمل عقود في الواحد
1: ما تستاجر شو بده يصير؟ اذا ما قدر يلاقي حدا مستاجر بالوقت المناسب. المشكله وين؟ انه هلا يمكن ينزل، انا اكيد انه رح يصير في نزله صغيره بالاجارات، صغيره اوكي بتصير، بس من بعدها شو بده يصير؟
0: طب في معلومات ذكرتها لوريون لجور ماتر جرابات فك رجيون، بس تذكر انه عم ندوي على ضريبة الشقق الشاغرة الوردة بموازنة 2027، انه عم ينحكى عن اعادة تفعيل المؤسسة العامة للاسكان مطروحة ضمن هذه الموازنة مع طلب تمويل لقروض سكنية بفايدة 3.5%. قديش ممكن يكون هذا حل مقابل للشيء المطروح؟
1: يلي بده يتجوز، يلي بده يشتري بيت، اول شيء خصوصا بس يكونوا كوبل جديد، لانه نحن لبنان اجبالا بس يتجوزوا بيشتروا.
0: نعم.
1: اول شغله انهم يشتروا بيت، انا برايي الشخصي منه عطول احسن قرار، حسب كتير قصص.
0: اوكي.
1: يمكن يضطروا ينقلوا بيتهم، يمكن الله يرزقهم باولاد كتير، يمكن ما يرزقهم بكتير، يمكن هيدا على الاسكان انا عم باخذ قرض وبعد 30 سنه لسكن. هي اول شغله. ثاني شيء بدنا نعالج اساس المشكل مش ظواهر المشكل. اساس المشكل انه الشقه غاليه، الشقة غالية يعني أجارها غالية. الشقة ليش غالية؟ لأنه بالنهاية نحن مصغرين اصطناعيا مساحة لبنان.
0: نعم.
1: لبنان في كتير أراضي فاضية فيها يتعمر فيها مدن، بس إذا 6000 ورقة بدهم من واحد وأرض مدري قديه ما بيخلوه يعمر عليها وا وا وا بيصير في عندك مناطق صالحة للبناء صغيرة.
0: إيه التصنيف بده يتغير التصنيف صحيح.
1: بعدين أنا اليوم إذا أنت بدك تساعديني أوكي بتجي بتساعديني بأنه لاقي شيء أساسا كلفته أقل، مش تجي تدينيني مصاري وأدفع فوق الفوائد وضلني أنا بعدين بس تجي
0: ما بقى عم بس ما سمعتك قطش الصوت قبل ما قلت لي رح يرتفع السعر. نعم
1: بس تدين العالم على السعر الغالي بده يرتفع السعر أكثر، يلي مش قادر يدفع كاش حيدفع حيدين ويشتري أكثر منك أنا بكسب عقار حيرتفع السعر أكثر أوكي، يعني رح تصير المشكلة أصعب ونأجلها أكثر مثل ما صار بال 2008. هيدي واحد واثنين والأخطر من هيك إنه بتعرف مش كل العالم أصلا قادرة تاخد كرودة.
0: نعم
1: يعني ما حلينا شيء، عرفت شو قصدي؟ بدنا نحن نحل حل جذري للموضوع على المدى البعيد شو بده يصير. اليوم الشخص نحن عم نطلع دغري هلا اوكي جيبوا كرة اسكان،
0: طيب يعني المواطن شو بيقدر يعمل بهيك حالات لما يكون في شيء مفروض عليه؟ شو بيقدر يعمل المواطن؟
1: انا برايي لازم بلبنان نفعل مبدا انه يحكوا ممثلينه، خي تليفونهم على التليفون معكم ارقامهم ما دقوا لكم من 4 سنين لتصوتوا لهم، دقوا لهم انه خي انا بديش هالضريبه، ده تقولوا عادي call your representatives.
0: ايه لانه بتحس انه وصلنا لمطرح بلبنان مش واصلين بحياتنا عليه حتى ايام الحرب، يعني اسقال كاهل المواطن
1: انه ما صوتوا للنكسة عرفوا انه ما رح يرد عليكم، بس جربون فين النواب بيردوا بيردوا مش ما بيردوا، ما هن بدهم عالم ويصوتوا لهم بيردوا اضغطوا عليهم ما بيأثر ما بيأثر، يعني شو بنعمل؟ ما عندك حل تاني، نحن ما فينا يعني out of the question واحد يعمل حل غير سلمي، بس في حل سلمي في عنا نواب بتشتغل ونواب تحكي، بس إذا مفكرة أنه العالم راضي رح تعمل مثل ما بدها العالم كيف رح تعرف؟
0: إذا ما سمعت صوت الناس نعم
1: 100% مش أنا ما بيردوا علي، طب شو ما رح حكيته طب ما يرد عليك
0: ايه واليوم اصلا عندنا دجا هيدي الازمه، مش عم نفتح عيال، مش عم يصير في رينا تقرير عن انخفاض عدد الزيجات بلبنان بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي، نحن عم نرجع نطبق لهم زياده ونقول لهم خلي اهلك يكبسوك بالبيت يعملوك كبيس. مروان بيقول تقديرا لانجازات هالحكومه لا عليكم الفشل بيتسع للجميع، لا داعي لكل هذه المنافسه في الضرائب العشوائيه، صفر كهرباء صفر مي صفر رؤية وحظ موفق، يعني مثل كأنه استسلمنا نحن للي عم بيصير.
1: ايه قلتكم بس بدي قلك بعض نقطة غابت عني بالوقت كنا عم نحكي عن قروض السكن. اليوم أنا بس إجي قلو للشخص تعال تدين بيتك، أول شيء عطول السكن كان بيالي رح تكون أعلى من الأجار، عم بيجي حول مصرياته كلها لبطون، يعني الحلاق المطعم الميكانيسيان شو ما كان الحكيم المهندس المحامي كلهم هودولي رح يخف المصاري القادرين يدفعولهم إياها.
0: نعم.
1: تروح على المصاري بين حق بطون أوفر برايس بين حق أراضي أوفر برايس وبين ضرائب وبين فوائد، يعني إذا واحد طبعا إذا واحد بيعمل بالشهر $1,000 هو ومرته كل واحد منهم 1000 راحوا دفعوا 1000 منه للشو اسمه للبيت على الإسكان، شو بدهم يعملوا بباقي مصاريفهم؟ كيف مين بده يعلم الأولاد؟
0: نعم.
1: كيف بدهم يجوا يلبسون؟ طب نحن إذا ما تعلموا الأولاد مو وين بدنا نجيب أدمغة؟ ما الأدمغة عنا بلبنان عم تهدي 24 ساعة شي بياخد في عالم بطلت تنطر تتخرج تروح تدرس برا وبتضل برا.
0: مزبوط مزبوط، يعني مش في هجرة أدمغة، صار في هجرة شباب عم يروحوا يدبشوا على وطن بديل وعلى مستقبل بديل.
1: وطن بديل. طيب نحن شو بدنا نعمل بقى بهيدي الحالة؟ ليش نحن ما بنطلع على تجارب الدول البقوة؟ نحن والخليج وقت بلشنا سوا نحن كنا معمرين ومخلصين والخليج كان بعده عم ينطلق، هو كان عم يشتغل بسياسة صفر ضرائب وحماية الملكية وحماية الحرية الفردية أكثر من لبنان،
0: ونحن كنا عم نهلك العالم،
1: نحن كنا عم نتبع سياسات مر عليها الزمن بالستار الحديد ايام الاتحاد السوفيتي صرنا نفوتهم عنه شوي شوي شوي شوي شوي شوي. طب ليك وين وصلوا؟ ليك نحن بقينا
0: نحن الموضوع كتير مهم بس للاسف خلص الوقت وبدنا نروح على موجز الاخبار، بس اكيد بيكون لنا حلقه تانية معك. شكرا كتير لك متر جرابات فكرجيان الباحث في معهد اللبناني لدراسات السوق، وكنا معك عم نضوي على الضريبه على الشقق الشاغره اللي رح تفرضها موازنه 2027 او الوارده بهالموازنه. في موقف كتير مهم للبروفيسور بيكر، ولكن بعد الموجز رح اقرا كمان بسمع الرسائل اللي وصلتني او مثل ما قلت قبل شوي وما كان في عندي وقت مع المتر فكرجيان. بروح على الموجز من بعده بقراهم كلهم.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنى الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: لبنان الحر أطيب التحيات بوجهها أنا والزميل مارك البيتار لكم مستمعينا. وطبعا لليوم لقاء جديد موضوع جديد ومستمرين مثل العادة لغاية الساعة واحدة إلا ثلث. لليوم بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالأخصائية بعلم النفس العيادة والمرض المعالجة النفسية وأيضا الأستاذة الجامعية الأستاذة باسكال فغالي الخازن. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: Thank you جنى.
0: شو بلشنا مدارس وجامعات وضغط رجعنا
1: Back to reality. الحمد لله أنه بعدنا عم نرجع صح. وبعدنا قادرين نكون عم نعطي ونكمل.
0: بس هيك السؤال, هل التلاميذ بيحسوا احساس معين لما بيرجعوا بعد الفرصه؟
1: أكيد.
0: هل كمان المعلمات الاساتذه وحضرتكم مثلا بتشرفوا على الشأن النفسي بالمدارس كمان بتحسوا نفس الاحساس؟
1: يمكن بنحسوا اقل, يمكن ما لانه ما بنوقف كتير خلال الصيف, يعني ما بتكون الفرصه انه تنقطعي تماما عن المراقبه وعن التحضير وعن من هيك, بتكون الفوته يمكن أقل ضغط من التلاميذ اللي ما بقى منظمين لا بنومتهم ولا بالوعي ولا بالدرس, بتاخد معهم شي جمعتين أدابتاسيون من أول وجديد,
0: يعني وقت طويل مش هاي جمعتين
1: أكيد, بس طبيعي أنه يكون واحد هيك عم بيساعد حاله تيتأقلم.
0: حضرتك اقترحت علينا موضوع المهنية بالعمل, هل في سبب معين شفتي مثلا عم تشاهدي مشاهدات معينة حول هذا الموضوع تحبيتي انك تطرحيه؟
1: كيف عرفتي؟
0: حسيت
1: صح انك ذكية جنى.
0: حسيت انا بحس كتير
1: ذكية. حبيت اطرح هذا الموضوع بالذات تنضوي على نقطة اساسية, لانه نحن مجتمع مع كل ما بدي أقول المصايب, مع كل التجارب, مع كل المحن والتعب النفسي والاقتصادي والمعنوي والاجتماعي, ومنضل نعد والمادي, عم نفقد شوي من ثقافة التطور بالمجتمعات, والمهنية هي من أول العوامل اللي بتحافظ على تطور المجتمع, إن كان باقتصاده, بعلاقاته, بالوجهة الثقافية تبعه. ونحن اليوم إذا بتلاحظي دائما تكون في ضغوطات اقتصادية بتراجع المجتمع من ناحية المهنية, بصير اهتماماته بغير محل, نفسيا عاطفيا بيتعب, ردات فعله بتتغير, وهيدا عم نلاحظه كتير, يعني عم نلاحظه على الطريق وين ما رحتي, ان كنت عم تجيب اغراض او اذا كنت عم بتحكي مع حدا او بشغلك, صارت الحياة اللي كانت مبنية وهيك بيقولولنا قبل على التعادد على التفهم على عم تتغير, وحتى عم نلاحظ انه حتى لكسيك يعني المخزون اللغوي عند العالم
0: تغير.
1: كمان عم يتغير, وبتلاحظي كتير عند الشباب عند المراهقين او عند الاصغر كمان. كل هولي العوامل مفروض نضوي عليها حتى كمان نكون نحن عم نساهم كأهل كمسؤولين على انه نحمي حالنا من هالانحدار يلي عم نوقع فيه من خلال العاطفة السلبية يلي عم تسيطر على كل انفعالاتنا, وبذات الوقت ما عم نقدر نعرف شو يعني نكون مهنيين, شو يعني نفهم شو المطلوب منا, مش كرمال الآخر, كرمال نحنا نكون مرتاحين إن كان بشغلنا بعلاقاتنا بمجتمعنا. وإن شاء الله نقدر من خلال هيدا الطرح نكون, ولأنه شوي عم نضوي على كم نقطة وهيني إنه نكون عم نتصرفها.
0: خلينا نبلش, لكن لما منقول إنه هيدا شخص مهني بالشغل, شو تحديدا نكون عم نقصد؟ ولأي مدى المهنية مرتبطة بكفاءة الإنسان والخبرة بس أم لا؟ في كمان طريقة تواصل, طريقة تصرف, طريقة تحمل مسؤولية.
1: يمكن حيالا حدا بفوت بفتش على المهنية بيلاقي إنه شو هي, شو كاركترستيك, شو مميزات المهنية وكيف يعني واحد بيكون مهني. أكيد فينا نعددهم على السريع ونمرق عليهم هيك بسرعة: الالتزام بالمواعيد، العمل بدقة، تحمل المسؤولية، احترام الزملاء والمسؤولين، التواصل الكوميونيكاسيون المحترمة، الحفاظ على السرية، الصدق والنزاهة، ضبط النفس عند الضغط النفسي أو الخلاف، التعاون والعمل بروح الفريق. دايما هم بينحكى عنا أنه نكون إكيب بشغلنا، مش رئيس
0: ومرؤوس.
1: تقبل الملاحظات والقبول بها إلى آخره. أنا وياك رح نتوقف عند كم نقطة اللي هني أكتر شيء من شاهدون بمجتمع.
0: بس قبل خلينا نعمل مقارنة. يعني مثلا في عندك أوقات شخصين عنده نفس الوظيفة، نفس الشهادة، نفس الخبرة، شخص بنقدر نعتمد عليه وشخص تاني بتحسيه انه مزاجه بيتحكم هو بشغله. هل هيدا كمان ضمن اطار المهنيه بعد؟
1: صح، هيدا عم سؤال تاني مع شخص مهني ومع شخص مش قادر يكون مهني.
0: سؤال تاني انه لاي مدى كمان قادره الظروف تخلي الواحد يكون مهني اما لا؟ بتذكر انا معلمي عم تحكي، قال انا بطلت عم بتعب، صرت عم بعلم قد ما بيستوعب معاشي. يعني كمان لأي مدى
1: هيدا كتير صارت مطروحة،
0: إنه هيدي الكلمة كمان هون يعتبر كمان بعدنا بخامة إنه بطل في مهنية. صح. هون صار في حاجات معينة أو شيء.
1: صح، فضل. وتجاوبي كمان على شيء تاني من سؤالي، إنه أوقات الشخصية بتلعب دور. يعني وقتها سألتي إنه المهنية شو هي وكيف تختلف من شخص لآخر، لأنه كمان هون بدنا نركز على نقطة إنه شخصية الموظف أو الإنسان ككل كتير بتأثر إذا رح يقدر يصير مهني أو لا. وهلأ منفصلها أكثر. يعني إذا مناخد نقاط اللي هي التواصل الجيد اللي هو من أبرز نقاط المهنية، وتنقول تواصل شو يعني؟ يعني أنا كيف بنفتح على الآخر وكيف بقدر اتلقي.
0: صح.
1: الكوميونيكاسيون أو التواصل إلى معايير معينة، مش أنه أنا مفروض كون عم بضحك كل الوقت أو عم بستوعب كل الوقت وروح على بيت تعبين لأنه أنا عرفت أتواصل مع زملائي مع إدارتي. مش هيدا المطلوب. والتواصل اللي بيكون الشخص دايما على أعصابه، يعني بيكون بشغله خاضع، بروح على البيت بصير عدائي، كمان هيدا التواصل كتير غلط وما
0: مصطنع. هيدا مش طبيعي، يعني مش على طبيعة الإنسان عم بيكون.
1: مزبوط. من هون نقطة التواصل يلي بيحكي عنه علم النفس، هو التواصل أكيد بإيجابية ضمن حدود معينة. يعني مش مطلوب مني أنا بتواصل منيح، بحكي منيح، مرضية، بفهم، أو أنا ما بقدر يكون هيك، أنا الشغل اللي بدي إياها بدي أعملها. هون هول طريقتين هن التواصل اللي بيأدي لشخص يعيش كل حياته تعبين وما يقدر يوصل للمهنية. بالوقت اللي أنا إذا بدي أكون مهنية بدي أعرف كيف أعبر عن انفعالاتي، وهلأ بنحكي فيها بشكل أكتر. الصدق والنزاهة يلي هن بيجوا بالتربية، وهون وقت نقول الصدق والنزاهة
0: هذا أولوية لازم تكون
1: أكيد، ويكون في أشخاص بعملهم بقدروا صدقهم ونزاهتهم بحسب معيشاتهم. هون ما بقى فينا نحكي عن صدق ونزاهة، لأنه الصدق والنزاهة هي طبيعة يمكن بنتعلمها بالتربية بالبيت، بتكون لها علاقة بأسلوب أخلاقي معين. اليوم مع الأسف وكمان برجع بقول انه مش الحق على الشخص، الحق على الضغوطات الاقتصادية اللي عم تخلي
0: طيب ليش الناس بيضلوا عندهم صدق وعندهم نزاهة وناس بيتغيروا؟
1: هون بنرجع
0: لشخصية طبيعية،
1: قديش قدرت هيدا الشخص يتحمل ضغوطات بطريقة ما تأثر على نزاهته او على مصداقيته او على هو كيف بشوف الأمور. وهون بتختلف النظرة، يعني من الأشخاص اللي بيعتبروا أنه هيدي شطارة للأشخاص اللي بيعتبروا أنه هيدي خطية، للأشخاص اللي بيعتبروا أنه أنا حسب الظرف ما فيني يكون كل الوقت نزيه وما فيني يكون كل الوقت صادق بحسب الوضع اللي أنا فيه، اللي بدو يضحك عليه بدي يضحك عليه. دونك بتختلف دايما كاتيجوري الأشخاص بمفهوم أو بتطبيق الصدق والنزاهة.
0: تعرفي هل ممكن يكون الشخص مثلا صادق ونزيه بشغله ببيته لا أو العكس؟
1: معقولة بحسب الظروف يعني.
0: يعني ساعتها هو
1: بتقولي لأنه شخص ما بيقدر يسرق بس ما عنده مشكلة يخون، شخص ما بيقدر ياخد مصاري وما يردها بس قادر يكون عنده علاقات متعددة، بتختلف هون النظرة للصدق. بس إجمالا مفروض يكون الصدق معمم على كل تفاصيل الحياة.
0: أكيد.
1: بس دايما جانا بالمواضيع اللي منطرحها بعلم النفس ما في يا هيك يا هيك، يعني ما في روسات بنطبقها على الجميع، ما فينا نعمل سيرجينرال
0: حسب كل واحد ظرفه ووضعه وشخصيته
1: وظروف اللي مرق فيها، خيبات أمله، تجاربه، طريقة تربيته، شو مفهومه للصدق، بأي محل بطبقه، بأي محل بيلاقي معه حق أنه ما يكون صادق. من هيك ما فينا نعمم، بس فينا نقول أنه المهنية بالذات بتتطلب هول التفاصيل. مش برجع بكرر ومش كرمال التاني، كرمالنا نحن نكون مرتاحين، نرجع على بيتنا مرتاحين، والأجواء اللي منشتغل فيها ما تصير توكسيك، يعني ما تصير وقت نرجع شغلنا نحن موترين ومش مرتاحين وحاسين بانفعالات
0: سلبية
1: سلبية وغريبة يمكن أوقات عني، يعني ما بحسها غير محل.
0: يعني هل ممكن الشخص المهني أنه لازم يكون إنسان بارد، أعصابه كتير باردة؟
1: لا مفروض.
0: ليش أخذين هالفكرة عنه؟
1: لأنه
0: بيخبي مشاعر،
1: بيفرجينا هيدي الركزة أو هاي الصرامة بأخذ المواقف، لأنه قادر يعمل كنترول، يتحكم بردات فعله العاطفية، ولأنه تجربتنا معه بصير الستيريوتيب اللي حاطط حاله فيه بميزه. يعني كل الموظفين بيعرفوا أنه هيدا الشخص ما فيك تمزحي معه، أو هيدا الشخص عنده طريقة بالحكي كتير بتعجبني، أو تصرفاته كتير دقيقة. هيدا المهنية، يعني الشخص اللي بيعطيك ثقة بترتاحي تحكي معه، بتعرف أنه أنت إذا أنت بدك تشاركي بموضوع معين رح يقدر يسمعك ورح يقدر يفهمك. على عكس المهني اللي أنت عم تحكي معه عم بفكر هو كيف بده يجاوبك بأي طريقة يطلع ربحان
0: أو يطلع أنه يعني يقنعها بطريقة معينة لإفادتها هي أو لإفادة الشخص.
1: كمان هيدي المانيبولاسيون أو هيدي تعبلة بمشاعرها وحسسها أنه أنا كرمالك عم ضرك، أو أنا كرمالك عم زلك، أو أنا كرمالك عم بقلل من شأنك ومن قيمتك. هون هيدا أخطر من اللي ما بيعرف يكون مهني، اللي فكره أنه المهنية أنه أنا أكون عم بركز على تفاصيل عند الشخص بشكل أنه أقنعه أنه أنا بحبه وكرماله. هون فتنا بموضوع شوي يمكن ما بدي أقول شيطاني، بس منه صحي،
0: ما إذا طيب كيف نقدر نعمل فرق بين إنه أنا بعبر عن مشاعري بطريقة صحية وصحيحة، وبين إني خلي مشاعري هي تتحكم بتصرفاتي؟
1: فينا أعطيك مثال هيك يكون واضح. الشخص اللي بتعملي له ملاحظة دايما، وهيدا نحن بنعرفه إنه حتى الولد الصغير والأهل بيقولوا لك إنه ما بيتقبل ملاحظة، بيكون بعد ما عنده تجارب بالحياة وصدمات يكون أنه ما بحب الملاحظة. في أشخاص ما بتتقبل لا الملاحظات ولا الانتقاد، بيعتبروا أنه هن دايما على حق، أو إذا اتنعوا أنه هن غلطانين عقلهم فكرهم أفكارهم بتقلهم ولو أنت غلطان ما تفرجي أنك غلطان. هيدي أول نقطة أساسية، كيف أنا بتقبل الملاحظات، بتقبل الانتقادات بلا ما أخدها شخصية. وهيدا إذا قدرنا نوصل له منكون نحن قطعنا
0: شوط
1: كبير بطريقنا للمهنية. الملاحظات فينا نأخدها بطريقتين، الأغلبية بيخدوها أنه مين أنت تتعطيني ملاحظة، أو شو ليش بتفهمي، ليش مفكرة حالك بتفهمي أكتر مني، أو ما بحقلك تعطيني ملاحظة. هوني بنتطلع شوي أكتر على مين عم بيعطي ملاحظة لمين. يعني إذا عم بيعطيني ملاحظة بيفهم أكتر مني بالموضوع، عنده خبرة أكتر مني، ما فينا أنا أخدها شخصية. يعني بلش مرن حالي أنه أنا وقت أسمع ملاحظة أو انتقاد بدي أتفاعل معهم بطريقة عاطفية، بس بقدر مع الوقت مع الإكزرسيس مع التفكير الصحيح أعمل ستوب، يعني وقف انفعالاتي وما تعود تاخد معي وقت طويل. يعني بصير أقول إيه أنا ضايقت من الملاحظة لأنه أنا غلطت، بس اللي عطاني الملاحظة عم بيعطيني إياها بطريقة علمية فاهم شو عم بيقول، بدي وقف انتقادات لإله وبلش أخد بعين الاعتبار الملاحظة اللي عطاني إياها. هيدا السلف توك أو هيدا
0: الحوار الداخلي،
1: الحوار الداخلي هو اللي بيساعدني انه اوصل اكتر للمهنية، كيف بوقف بجمد انفعالاتي. وهون جانا اذا بتعملك دراسة صغيرة بحيالة شركة بتشتغلي فيها بتشوفي قدي الايجو مسيطر، قديش الانفعالات العاطفية مسيطرة، قديش الانا تعبين وظاهر وقديش صعب
0: يقول
1: اه اوكي معك حق فهمت عليك رح جرب اشتغل على هون نقاط، وقديش بقدر اقول اوكي فهمت الفكرة او فهمت الملاحظة بس بحب وضح كم نقطة لانه يمكن تكون الملاحظة مش بمحلها. دونك انا هون عشو عم بشتغل بذات الوقت على مخزون اللغوي تيطلعوا معي بشكل تلقائي، على الحفاظ على ردات فعلة ما تكون لا عدائية ولا خاضعة، ولأنه أحمل هالإيجو اللي أوقات بيكون إيبرتروفي يعني مضخم كتير شيله على جنب وأحكي بطريقة أكتر عقلانية أكتر أوبجيكتيف لوجيك وزيح انفعالاتي. هو ثلاثة بتقليل. طب كيف واحد بده يقدر بظرف معين يكون معصب تعبين مقهور يعمل هول؟ بقليك التجربة العيادية فرجت انه مبالا فينا نعملهم هول كلهم، بس ما بيخلقوا خلقة بتمرن لهم
0: مهارة، يعني أكتر ما هي سمة بالشخصية.
1: صح.
0: طب هلأ إذا بدنا نرجع نحكي على المهنية مقابل العاطفة والإيجو إلا ما هنالك، ولكن هل اليوم نقدر نعتبر أن المهنية صاحبة بيتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة أو لا تبعا لنوعيات الشخصية؟
1: المهنية
0: أنواع الشخصية
1: المهنية مفروض تكون موجودة عند كل شخص بيظهر من بيته تيروح على شغله شو ما كانت شخصيته، لأنه
0: نحن وشو ما كان شغله المدير لا
1: أكيد. وهون بنحكي عن الشق الإداري، لأنه المهنية أوقات بتكون موجودة عند الموظفين بس مش موجودة بالإدارة، وأوقات بتتفاجأ أنه في موظفين كتير مهنيين ولو ما منهم العمل أو
0: المؤسسة،
1: يعني المؤسسة ما تطورت وبيجي إدارات بتفشل المؤسسات، وهيدي كلنا شايفينها وكلنا عايشينها إن كان بجامعات بمدارس بحيالة مؤسسة بتجمع فريق عمل. الإدارة هي من الأولويات تيكون الجروب الإداري مهني. هلأ كل الأشخاص أو كل الشخصيات فيهم يكونوا مهنيين بالرغم من أنه في تريد بيرسوناليتي، يعني في عندك الكتير قلق في عندك الكتير

0: إنه في اضطراب بالشخصية اللي يكون صعبة إنه نقدر نغير.
1: يعني كل اضطراب نفسي ممكن كتير صعب يكون، مش ضروري بس
0: اضطراب ومصنف اضطراب، بتلاقي إنه صعب إنه إذا حد يعني أكيد إذا هو قرر وعرف واعترف وقبل
1: هل ممكن يعترف إنه هو نرجسي؟
0: هون الأغلبية خاصة عند البرفير نارسيسيك بنشتغل مع المحيط، ساعتها هون بيكون الشغل مع المحيط إذا سيقب إنه في شخص بيناتهم هيك، أو الشخص اللي مثلا عنده البارانوياك مثلا اللي كل شيء بياخده ضده أو بيعتبر أنت ما اطلعت فيه لأنه أنت عم تنصبي له فخ مع حدا تاني، هو كتير صعب نوصل للمهنية. أو الأشخاص اللي دايما عايشين على البروجيكشن، يعني إسقاطات أنه قال هيك لأنه فكره هيك، بس هو الفكر موجود عند صاحبه مش عند الشخص الثاني، أنه ما حكيتني لأنه ما بتحبني، بيكون أنا اللي ما بحبها وأنا اللي ما بدي أحكيها. دونك هولي، وبعد فينا نذكر كتير أمور، هولي التفاصيل عند الشخصيات اللي مزبوط عندها اضطراب، صعب المهنية تكون موجودة عندهم. بس السمات الشخصية اللي هي العلاقة بالطبع، ونحن دايما بنقول أنه التمبرامون اللي هو جينيتيك اللي هو نحن اخدينه من جينات معينة بضل ثابت، بس فينا نشتغل على تكوين الشخصية، وهذا نداء للكل، يعني مش بس الصغار حتى الكبار. والتجربة العيادية ثبتت أنه
1: العكس، يمكن مع الكبار أكتر يعني بصير أنضج وبصير يفهم أكتر.
0: مزبوط، مع الصغار بتكون عم ترافقيهم كأهل أو كأخصائيين حتى يعملوا فاسونمون، يعني كيف تعملي الفخار بتزبطيه أنت بتزبطيه مثل ما أنت بديك. العلم بيقول أنه أنا فيني اختار الشخصية اللي بتناسبني أكتر، إذا أنا كتير من غلق حالي فين أتعلم كون شوي أكتر من فتح، إذا أنا كتير من
1: ما بيحس أنه بهالخطوات هيدا بيحس أنه عم يقلد الشخصية مثلا يلي هلا حكيتي عنها، إذا كان هو منغلق مش منفتح وعاش
0: أو خجول
1: أو خجول يعني وقت بده يبلش يعمل ويتعود على نمط جديد ما بيكون عم يحس حاله عم يعيش تقليد معين.
0: لا تقليك كتير مهم السؤال. تناخد مثلا الشخصية الخجولة يلي بتعيش كل حياتها أنه ليه بتستحي ما ليك أختك ليك كوزينتك ليك صاحبتك، وبتكبر وبتصير تعمل عوارض خجل، يعني بتخاف تحكي بالمجتمع، بتضحك بطريقة شوي غريبة، إذا بدها تحكي ببيوتة صوتة، ومنشوفهم بيكونوا صاروا كبار لأنه ما انشغل معها، لأنه أنت أوكي خلقتي خجولة مثل عمتك مثل أمك مثل بيك مثل ستك حيالله حدا، بس نحن كأهل أو كمربين فينا نتخطى عوارض الخجل، يعني بتضل الشخص خجول بس ما بعود يعمل تفاعلات الخجل بالمجتمع، ببطل يخاف تطلع مثلا تلميذة تعمل بريزنتاسيون قدام أصحابها. دونك الخجل مش عم نقبعه، عم نخليه بس عم نطفه عم نزبطه بشكل أنه ما حتى اللي كنا عم نقول اللي هن انفتاحيين كتير وأوقات بيزعجوا، يعني ما بيقدروا يسمعوا، بدون عطول هن يحكوا، بدون يكونوا لاود ويسيطروا على كل شيء لأنهم انفعاليين ولأنه بينزعجوا منهم مع الوقت. هون فينا نشتغل أنه نخفف هالإكستراورسيون أو هالانفتاح الزايد، وهون ما بيكون فيك أو ما بيكون عم بقلد، بالعكس بيكون عم بروق، مثل مثلا الانتروفيرتي اللي كتير انتروفيرتي ومحل ما بينوجد بحسوه أنه يا ما بيعطي وجه يا سئيل يا متكبر، يا بيكون هو ما بيقدر ينفتح لأنه بينطوش مثلا، في يتعلم يكون أكتر سوسيابل أكتر ياخد وياتها قد ما هو قادر. دونك الشيء اللي قلتي فينا نوصل له وخاصة بالمهنية، وأهين شيء نكون مهنيين إذا عرفنا كيف الأساليب وكيف التطور والنتيجة عم بتكون إيجابية، يعني عم بحس حالي أنا مرتاحة بالمهنية اللي استعملتها.
1: أكيد تعرفي هلا أنت عم تحكي عم فكر إنه كتير بيصير حلو الشغل أكتر كمان،
0: أكيد
1: تحسي على حالك منسجمة ويعني عارفة حدودك، أهم شيء كمان الواحد يعرف حدوده بشغله. طب هل ممكن إنسان يكون إنسان مهني إذا كان عاطفي؟
0: كتير حلوة سؤالاتك جانا. صعبة يكون بس بيقدر يكون
1: صعبة
0: العاطفة
1: متعاطفة.
0: العاطفة بتغلب أوقات على المهنية. رح أعطي كمان إكزامبل. زميل بالشغل عصب وجيت أنت عم تحكي بيعيط بينبر فيك وبحسسك أنه أف
1: دخلت بشي ببيع
0: إيه أو أنه طريقة الجستيوال يعني كيف تطلع كيف حكي بأي طريقة نبر كتير مئزية يعني حتى إذا شفت بتقول ياه يا حرام جانا شو ليش حكيها هيك. هون قديش العاطفة بتلعب دور؟ إذا أنا بلشت أحكي أنه كيف بيحكيني هيك مين فكرني يعني بالشوم كيف زلني قدام الزملاء كيف كيف كيف قولي خلاص غلبت العاطفة ورحنا فيها على شهر وشهرين وثلاثة وصرنا كل ما نشوف هيدا الشخص نتذكر هيدا الواقعة. بس إذا أنا عم بتعلم كون مهنية وطلعت فيه وقلت له ستوب أو بليز بطلب منك أنه هلأ توقف حكي لأنه أنا هيدي الطريقة ما بقدر أفهم عليك وقتها تروق منحكي بكون حصلت حقي فهم التاني أنه غلط وإجمالا وقتها نعتمد هاي الطريقة بيجوا بيعتذروا وأنا أثر تصرفاته أو أثر حكياته أو الانفعال الفرجانية بصير يأثر علي بفترة زمنية كتير قصيرة يعني ما بخده معي على البيت وبفش خلقي بالمحيطين فيي وبضلني زعلانة وبضلني حساسة. هون كمان درجة أكيد عم نحكي على العاطفة بديش بس قديش نحن حساسين وقديش الحساسية الزايدة يعني نكون سنسيبل على المواضيع ما بتمشي مع المهنية. يعني إذا أنا كتير حساسة وباخد كل الأمور شخصية وبكبرها بأفكاري ما بقدر صير مهنية. بس وقتها أنا أقدر أعمل ستوب لمثل ما قلنا السلف توك أو هالديسكور الحوار الداخلي قول هي ستوب عم بزيدة عم بروح لغير محل في أساليب تاني حصل حقي فيها غير أنه أقعد أعمل رومينسيون كرر كرر كرر المواقف وما أقدر كملها. حتى في أشخاص إذا ما صارت الأمور مثل ما بدون كمان بيعتبروا أنه التاني ضدهم وهيدي الأمور يمكن تكون غلط
1: أو فينا
0: نطبقها بالمؤسسة أو ما منقدر يصير مثل مثلا أم بمدرسة بتعتبر أنه هي مثل هي بتفهم بالبيداغوجي وهي بتفهم بالإدوكاسيون وهي بدها تهذب الإدارة وهي بدها تهذب الأساتذة وما فينا كمان نعتبر أنه ابنها أو بنتها مفروض يكونوا عم يدفعوا ثمن طبيعتها أو كاركتيرها أو بحال في عندها اضطراب معين. قديش هون أهمية تعمل ستوب لهيدا الشخص تيقدر هو يرتاح وما يأثر على ابنه وبنته على المدرسة إلى آخره.
1: طيب يعني منفهم من حضرتك أنه مش مطلوب نلغي العاطفة من العمل إنما نقدر نتعلم كيف ندير أو إدارته
0: صح. ما فينا بلا عاطفة مش طبيعي نكون ما عنا عاطفة بالعمل ولازم يكون عنا بس هيدا العاطفة مفروض تكون ترتبت إذا بدك تشحلت من الشوائب تقدر تستعمليها بشكل يكون لمصلحتك قبل التاني. بما أنه أنت عم تشتغلي لمصلحتك إبسو فاكتو التاني رح توصل له لمصلحتك. شو يعني لمصلحتك؟ مش انه مصلحتك على التانيين لا
1: مصلحتي
0: انه انا اكون دايما عم فكر صح عم بحس صح وعم بتصرف صح مع المحيط.
1: طيب خلينا نحكي شوي كيف تنعكس مهنية الموظفين على العلاقة مع الإدارة بالمقابل كيف تأثر مهنية الإدارة على سلوك الموظفين.
0: أهم شيء يكون في مهنية بين الإدارة والموظفين بين الموظفين بين بعضهم. كيف بتأثر عدم بأثر عدم المهنية على الإدارة؟ أول شيء إذا أنت هيك بتقعد مع حيا لحدا بمؤسسة وبتراقب كيف عم بينحكى عن الإدارة بتحس إنه عم نصنفها. أوقات بنكون ما منعرف المدير أو في إدارة جديدة أو منا كتير أصحاب مع المدير لأنه ما منشوفه، بيكون في موظفين تانيين هن على العلاقة أكتر مع الموظفين، منصير نعمل إسقاطات على الإدارة أنه هن هيك أو أنه هيدا جاي بده يشيل موظفين أو كتير قاسي بيقولوا عنه أنه ما فيك تحكي معه أو أنه يشو ما بيفهم شيء إن يرى كيف حطينه مدير بهيدا المؤسسة أو أو أو أو. هلأ في جزء منا بيكون مزبوط، في جزء منا بيكون أنا شو عم بحس تجاهه، وهون أهمية أنه الموظف يعمل ستوب ويروح دغري على أنا شو بدي من الإدارة والإدارة شو بدها مني،
1: شو المطلوب،
0: شو المطلوب. إذا بوافق على المطلوب ما عندي مشكلة، إذا ما بوافق بدي وصل رسالة بطريقة كتير علمية منطقية وتابعة للوجيك. أوكي، هلأ الإدارة إذا كانت إدارة ضعيفة، إدارة مزبوط ما عندها ثقافة بالمؤسسة اللي بتشتغل فيها، إذا يعني الإدارة مع الجروب الإدارة مع المدير إلى آخره عندهم مشاكل، قديش في إدارات بيكون في نوع من الأوتوريتي يعني أوتوريتير، يعني بتكون تعمله مثل ما أنا بدي والما بيعمل مثل ما أنا بدي يعني هو ضدي، ومنبلشون بنفوت بمتاهات كلها أحاسيس مش مبنية على ولا واقع. أنا بالشركة اللي بشتغل فيها بالمؤسسة اللي أنا فيها أنا عندي دور بدي أعمله، وهيدا الدور بده يكون مقدر ومقيم من الإدارة، غير هيك بصير الشيء غلط.
1: يعني ما ممكن يكون موظف مهني ببيئة إدارية غير مهنية،
0: في يكون بس رح يتعب كتير لأنه ما عم يقدر ينفذ مهنيته. يعني إذا أنا
1: هيدا
0: مثلا
1: هي كيف بده يكون يعني ساعدها
0: إذا أنا مثلا حيلا اكزامبل حدا بيشتغل بشركة صار له فترة زمنية طويلة، اجا حدا جان أكتر بدون يشلوه يحطوا حدا إلى آخره مثل ما عم بيصير هلأ، وما في تفسير ما في شرح ما في أنا، هيدا صار الجو كتير توكسيك. إذا في مثلا هلأ عم نشوف وين ما كان أنه بيكون شخص مخضرم عنده ثقافته بشلوه لأنه صار معاشه كتير كبير وبحطه حدا أصغر بأقل خبرة بمعاش أصغر، وهون ما في مهنية. في مهنية كمان ناقصة بكيف أنا وصل الرسالة. يعني نحن مندرسها بالإندستريال سايكولوجي أنه أنت وقتها بدك توصلي مساج لموظف في كريتير بدك تعتمديون، بده يكون في أسس معينة توصلي فكرة أو قرار أو فصل أو في طرق معينة. اليوم هون قديش نحن منشوف موظفين بيوعوا على إيميل عم بحدلهم عم بينهيلهم وظائفهم أو عم بحدلهم من وظيفتهم بلا ما يعرف ليش. طيب هول التداعيات سوء الإدارة بالمؤسسات بالشرك بالجامعات بالمدارس هول ممنوعين عالميا، ومع الأسف ما بقى في مهنية. يعني بخافوا يواجهوا، بيتلبكوا أنه يواجهوا، بيتهربوا أنه يصير أخذوا عطا، بيستعملوا أنه أنا هيدا حقي وبعمله. طب ما في شق إنساني قبل ما يكون شق مهني، ممنوع يصير بكل دول العالم. هولي اللي بفوتوا أكتر بالطرق المهنية تتوصلي مساج أو تتحكي أو تتغبري أو شو ما كان شو ما كان. بس الأهم من هول جنا اليوم الشراك المؤسسات اللي بتعتمد المهنية هن بالتوب، هن التوب. يعني كل شركة بتجي بتشوفيها انه اف وين صاروا او شو عم بحققوا ارقام او البرودكشن تبعهم قديش زايدة او الموظفين قديش بيشتغلوا من قلبهم، بتفوت بتفتش بتلاقي لانه في بروفيسيوناليزم
1: بس
0: لانه ما في كتير عواطف.
1: مش ضروري كل شخص يكون كفوق بالشغل يكون مهني كمان،
0: أكيد لا,
1: لا.
0: أكيد في يكون كفوق بس بروح على بيته أعصابه تعبيني من لأنه ما كان مهني بردات فعله، أو كان حابب يقول شيء سكت ما قاله وضل حامله كل النهار لأنه شايف شيء وما عارف كيف بده يخبر عنه وتلبك. المهنية هي أنه تطلع من شغلك تسكري الباب تفتح بيت بيتك تكون أنت مرتاحة ما أخذت معك أفكار أحاسيس تحاليل مسيئة لنفسيتك، هيدي المهنية. مع العلم أنه إذا أنا مهني مشان أنا ما رح ولا مرة أتعب أو عصب أو أتفاعل بطريقة مسموح أنه أنا يكون عم بمرق بهيك ظرف، بس النسبة القليلة. يعني أنا أغلبية أوقاتي مهني، بسمح لحالي يكون غير مهني بظرف معين بموقف معين. سافا إذا أنا فرجيت عن عدم مهنية،
1: بس صعب كتير أنه تنوجد هلأ، وخاصة أنه إذا واحد كان بس مهني بيظل 6-7 من الفريق مثلا، ما رح يبين ولا رح يقدر يوصل لهدفه.
0: نحن قلنا بلشنا أنه قديه عم بتخف وقديش النسبة الأكبر صارت غير مهنية، بس أكد لك جنى أنه على 20 غير مهني، مهني واحد رح يلفت كل الانتباه،
1: يلفت بس ما بيقدر يقوم بالشيء. إذا ما
0: إيد واحدة بيتميز بيتميز
1: بيتميز، بس عم بحكي عن نجاح بالمؤسسة.
0: هو اللي بينجح أكتر، هو اللي بيضاين أكتر.
1: بيضاين بس إنه بالنسبة للنجاح كمؤسسة بشكل عام يعني.
0: كنجاح المؤسسة لا.
1: نجاح فردي شو اللي حيهمه نجاح الفردي؟
0: بس بيكون هو مكتفي باللي عم بيطلع له، أو المؤسسة مش مبنية على أنه كيف قديش المهنية عم تلعب دور بتطورها، مع أنه هيدا عامل مفروض يكون موجود بكل المؤسسات، بس هو بيكون مرتاح. يعني هو بيكون عم بيشتغل بشكل مهني، عم بتكون ردات فعله طبيعيا، يعني بتشوفيهم بتميزيهم.
1: هلا بعد معنا 3 دقائق على الأد، لكل شخص عم يسمعنا وعنده مشكلة بالمهنية، من وين لازم يبلش؟ شو هي أول خطوة؟ وكيف ممكن يقدر يكتشف نقاط ضعفه ونقاط قوته؟
0: أول نقطة كتير أساسية، بده يعرف، بده يقول إيه أنا غير مهني. هيدا
1: الاعتراف.
0: هيدا الاعتراف إنه إيه أنا عندي عم بسمع هولي، إيه أنا فينا أعتبر حالي غير مهني. دونك اعترف وأقبل إني غير مهني. تاني شيء أسأل كيف بدي يصير مهني؟ شو هن الاتابات اللي المفروض اقطعها؟ وتالت نقطة هي أساسية، كيف بلش؟ أول شيء اشتغل على أفكاري. أهم شيء كون أعرف أيم أفكاري. هل أنا كل الوقت بفكر بشكل سلبي؟ هل أنا أفكاري بتقلل من شأني بيني وبين حالي؟ هل دايما بعتبر أنه أنا غلط، أنا مظلوم، أنا ما حدا بحبني، أو أنا بالعكس بفرجيهم مين بدي يكون؟ هيدول بدون إكليبر. تالت نقطة أساسية، قديش نسبة الأحساس عندي ضعيفة. شو يعني نسبة الأحساس؟ أنا كيف بحس بتصرف وبفكر، وهي دي نقطة أساسية جنى. يلي دايما تعبان من أحاسيسه بده يوقف عنده، بده يقول ليش أنا عطول كيف طلعوا فيي، كيف قالوا لي، ليش عمل لي هيك. قديش نسبة الأحاسيس عم بترجعني لورا، ما عم تخليني أتطور، وقدي أنا شايف أنه هالإيجو، يعني هالكبرياء أو هالعظمة.
1: كيف نعرف أنه هيدي الكبرياء الآن الإيجو؟ كيف نعرف أنه هي عم بتمشينا، هي عم تقودنا؟ كيف نقدر نعرف؟
0: وقتا نحن عم نتفاعل كل الوقت بحسب أنا مش التاني. يعني إذا أنت ماشي على الطريق ودوبل عليك حدا وقال لك شي كلمة، تنقهري، تزعلي، تروحي على البيت، مش أنت إجمالا. بس أنا وقتها فكر أنه هيدا عامل هيك، مشكلته اللي كيف شو معصب، هيدا مخانق مع حدا، هيدا معه مصاري. شفت السلف توك، الحوار الداخل قدي بيأثر؟ بصير اتأثر، بس ما بخدها هالقد شخصية. إذا عمل لي ملاحظة وكانت ملاحظة بمحلها وقبلت أخدها وقبلت اشتغل فيها وشكرت لعمل لي الملاحظة، بكون هوني عم بتعلم بصير مهني. إذا شخص عمل لي ملاحظة والملاحظة كانت غلط وما معه حق فيها، بس أنا سكتت وضليت خبر لحولي وخبر بيتي وأمي وبي وإخواتي وجوزي وولادي أنه كيف قالي وكيف قالي، بس ما قدرت واجهه، هيدي منا مهنية. بدي روح أقول له هون كان في غلط بالملاحظة، بس الاتيتود، يعني كيف فيني أقوله؟ قدي جسمي مرتاح، قدي أنا دي كونتراكتي، قدي في بسمي، مش عم بضحك، بس في انفتاح للتاني. هاي المهنية. أنا قلي لك جنى،
1: ما عم خاصمك،
0: عم تحكي عني مع زميلتنا سمعت اسمي كنت عم تحكي عني، فرق ما روح خبر كل الجروب انه سمعت جانا عم تحكي وشو انه جانا كيف بتحكي او اكس اجريك، وفرق ما ازعل منك وانت ما تعرفي ليش انا زعلانه. دونك وقت قال لك جانا سمعت اسمي عم تحكي عني
1: عم يقول لي مارك خلص، بس سؤال، هل الاعتذار على الخطا بيقلل من هيبه الموظف او بيزيد مهنيته؟ يا اما لا، بس
0: اكيد الاعتراف بالخطا فضيله، واكيد اذا انا غلطانه اول شغله بتريحني انه اقول انا غلطت هون، بتحمل جزء من المسؤوليه اذا كانت 10 20 او 100%. الطريقه اللي عم بقولها فيها هي اهم من الاعتراف.
1: الأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي والمعالجة النفسية والأستاذ الجامعي باسكال فغالي الخازن، شكرا جزيلا لهاللقاء الحلو ولهالحلقة الغير شكل، وطبعا إن شاء الله يكون لقاءات تانية معك فيما بعد. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر مارك البيتار، وإذا ربنا راد بلتقيكم أربعة الجاي حوالي الساعة 12، ودايما ضمن معنى الحياة إلى معنى وعبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا قلنا سكوت كتار منا ما بيفهموا كتير، بس إذا قلنا عيد ويهودي كتار بيعرفوا إنه عيد المظال هو أحد الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود، وبالنسبة لألهم قمة الأعياد هو هالعيد، لأنه عيد فرح، عيد توبة، وبحسب الكتاب المقدس هيدا العيد كان مثل الأعياد عيد زراعي، عيد حصاد، بيحتفلوا فيه بنهاية أيلول ومنتصف تشرين الأول، بالفترة يلي بيكون انتهى فيها المزارعين من الحصاد وبيشكروا الله على هالحصاد وعلى الخيرات والمحاصيل. المهم انه نعرف انه هيدا العيد كمان بعض المسيحيين كانوا يحتفلوا فيه او يعتمدوا، لانه يسوع والرسل كمان احتفلوا فيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حوار حر بين المساعي الدبلوماسية المتسارعة والمراوحة الداخلية، إلى أين يتجه الميدان؟ وهل بدأ المجتمع الدولي يتململ من المراوحة اللبنانية؟ ضيف حوار حر العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1.
1: وسهلا فيكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيف هذه الحلقة العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي، أهلا وسهلا بك حضرة العميد.
2: صباح الخير لحضرتك والمشاهدين والمستمعين جميعا، ونتمنى نهار سعيد على الجميع.
1: إن شاء الله إن شاء الله. بتشرفنا عميد. لنبدأ شوي من هيك التطورات الإقليمية اللي عم بتصير، لأنه مما لا شك فيه أن الوضع الراهن في لبنان متعلق ومرتبط وملتصق، إن صح التعبير، التصاق وثيق بما يحصل اليوم في الصراع الأمريكي الإيراني. يعني كنا شفنا من حوالي 5 أيام تحذير للرعاية، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قطع رحلته ورجع إلى واشنطن، إلى اللقاء اللي صار بين المبعوثين الأمريكيين كوشنر، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مع وفد إيراني بنيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولأشارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد شارك في هذا الاجتماع تحديدا. هل برأيك هالشي اليوم هو حقيقي جدي على خلاف ما حصل سابقا، وهل يمهد لإيجاد أرضية مشتركة لانطلاق التفاوض من جديد؟
2: الصورة اللي انعكست عن الاجتماع خاصة مع الوزير عرقجي بأمريكا بنيويورك ما كانت يعني كتير مشجعة، لأنه رفض الحرس الثوري اللي هو حاكم، واعتبر هالاتفاقات أو هالاجتماعات مع ويتكوف وغيره هيدي إيه؟ مبادرة شخصية، طروحات ما بتمهد لخارطة طريق. وبالتالي هالحديث بردنا نحن على المربع الأول، يعني الأمريكي الإيراني بعد في مطلوب شروط، بدها شغل كتير، بالرغم من عدة وسطاء أو مفاوضات موازية بتصير لتحضير له كما يبدو المرحلة القادمة. أكيد في مفاوضات أمريكية إيرانية، في عوامل مهمة لازم تدخل، والضغط الأكثر ما هو نفط على المؤسسات المالية عم بينعكس على الساحة الإيرانية، ضغط يعني بيسهل، لا أنا برأيي مهادنة بالمرحلة المقبلة يلي لبنان للأسف صار انعكاسه إقليميا، فبالتالي بينعكس. لهيك أنا ضد بيقولوا سخوني قوية بالمرحلة قبل الانتخابات النصفية أو 27 تشرين أول انتخابات الإسرائيلية، بعتبر نحن مرحلة تعهد أهداف بالجنوب وبالشرق الأوسط، ما في أحداث مهمة، خاصة الأمريكي عم بيستفيد بعد التمدد الحوثي باليمن، عم بيستفيد بمشروع تطبيع إبراهام لترويض السعودية أو الدول المعارضة لحل الدولتين. وبالتالي أنا بعتبر في تسهيلات للمفاوضات ممكن تفتح باب أمل لمنطقة الشرق الأوسط أكثر ما هو
1: عسكري. بعد الانتخابات النصفية
2: كما يبدو الصورة أصبحت بعد الانتخابات النصفية لعدة أمور، والانتخابات الإسرائيلية بلبنان على الصعيد المحلي يلي هي أساس ما قبل غير ما بعد.
1: نعم عميد، يعني على الأرجح أنه الحرس الثوري الإيراني مثل ما تفضلت وقلت أنه رفض اللي صار بالاجتماع الأخير من يومين بين الإيرانية وبين الأمريكان، على الرغم من أنه الرئيس الأمريكي وصفه بأنه اجتماع جيد جدا، بس شفنا كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان كانت عالية السقف، ويمكن هيدا اللي دفع بالوفد الأمريكي إلى الخروج من القاعة في الأمم المتحدة اعتراضا على ما قاله أو استياءا سجلوا موقف الأمريكان. طيب اليوم إن رقبنا هيك الساحة أو المشهد الإقليمي عن بعد، شفنا أنه حتى الساعة لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية لا وقف التخصيب، لا من تحديدا وقف برنامج الصواريخ الباليستية، لم تتمكن حتى من تقليب الداخل الإيراني وتحديدا المعارضة على النظام الحاصل. انتهينا بمعركة فتح هرمز أو إغلاق هرمز. يعني اليوم أول شيء، هل هذه تعتبر خسارة للولايات المتحدة؟ وإن فعلا خسرت هذه المعركة وهذا الصراع الولايات المتحدة، مش مفروض أنه شوية تلين بالشروط اللي حطتها للتفاوض؟
2: برجع بكرر أنه هذا خطاب مزدوج للأمريكي. الأمريكي منو متضرر من هرمز كتير؟ المتضرر هني حلفة، هو يعني بحاجة للحلفة يحسوا بالضغط لاستنجاد بالأمريكي. باب المندب شفنا مع الحوثي تعهدوا ما بيسكروا، وبالتالي الأمريكي عم بتلاقي في مساراته عم بيستفيد منها. عنده 9 دول صار حلفة، 6 خليجية و3 أساسية بالمنطقة الشرق الأوسط حلفة أمريكا. فالمعركة كل ما عم بتطول كل ما عم بتعكس على الأمريكي اقتصاديا أفضل، عم بيبيع نفطه الفنزويلي وغيره، عم بيدخل بصفقات مع إيران وأوكرانيا، عم نشوف مع الصين عم تأهله الطريق. فبالتالي يبدو الأمريكي بالمنطقة مستفيد من الوضع. شل الحلفاء على جنب، الحلفاء أصبحوا أكثر ليونة مع الأمريكي وبحاجة للأمريكي، ومشروع اقتصادي أكبر للمستقبل يلي لح تتوضح الصورة أنه كان الأمريكي بازدواجية بالمنطقة.
1: مما لا شك فيه أنه هيدا الأفاق المسدودة إن صح التعبير إقليميا منتظار انفراجي ما تحصل. الوضع في لبنان ليس على ما يرام، لبل يزداد سوءا نتيجة المراوحة، نتيجة التلكؤ الحاصل، عدم وجود سياسة حازمة وجازمة في تنفيذ سياسة السلطة التنفيذية في لبنان. ولاحظنا شيء عميد، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي فيه، كيف تجاهل الرئيس الأمريكي السلام على رئيس الحكومة نواف سلام، وكيف لم يأتي على ذكر لبنان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل هذا كان مقصودا لإيصال رسالة أنه بدأ، خصوصا أنه يتسرب اليوم من أروقة واشنطن، أنه في استياء أمريكي من التلكؤ الحاصل في الدولة اللبنانية؟ كيف تقرأ ما حصل؟
2: أولا رئيس الجمهوري إذا على صعيد لبنان قبل ما يفوت لمطرح، رئيس الجمهوري بيكون عارف على اليمين أول واحد مين، الاستطلاع تبع موكبه مرافقينه بيخبروه بالترتيب الثالث واحد مين، يعني عارف أنه الرئيس سلام موجود رابع شخص، عارف كل شيء بالقاعة قبل ما يفوت من الحضور، وبالتالي مقصودة. هلا أنا كيف بقريها؟ أنا السفير الأمريكي بإسرائيل من 3 أيام أعلن موقف أنه الجيش اللبناني لما بيصير قوي بننسحب، ربطه بالانسحاب من لبنان. هيدا أدل على استياء ومواكبة لاتفاق باريس، عدم رضا أمريكي على التفاف الفرنسية المقفلسة اللي عم تعود وجودها بلبنان من خلال التفاف على الدولة اللبنانية،
1: عم تبحث عن دور
2: على الدور المفقود،
1: صحيح،
2: لدعم مؤتمر باريس وفشل، وشفناه بالمستوى التمثيلي التقني فقط، ورفع طلبات دون تحديد موعد تاني لسبب كتير في موضوع أساسي. الدولة جرب الرئيس ماكرون مع الملك الأردني بركي بيسوقوا بالسعودية الملك مع الرئيس ماكرون غربيا، ولكن الدور الفرنسي واضح لازم نقريه بلبنان منيح، مرفوض كليا، بيعتبروا الفشل وبناء حزب الله البنى التحتية والحصل بجنوب والقوات الدولية تنفيذ 1701 ما نفذت أبدا أي مهمة. منزيد عليها الخطاب الدولي، كان رئيس الأركان الحكم كلهم بلبنان أثبتوا أنه 3 روس ما حدا بيقدر يحكم، بالرغم من تعهد رئيس الجمهورية باتفاق أنه وقت اجتياح الضاحية أنا مستعد لأي اتفاق لوقف اجتياح الإسرائيلي على لبنان، وصار هالمبادرة. من وقت المبادرة لهلا بعد لبنان مكانك راوح. هلا بتقلي كيف عم بيعالجوا بلبنان خطأ؟ المشكلة بلبنان مش تقنية، هي مشكلة سياسية عم تنعكس على تنفيذ الجيش. يعني خطة الجيش أول مرة فشلت، المنطقة التجريبية لعب تفشل، عم بيجي السلطة السياسية بيقول له للجيش يلي تقني ومدرب ومؤهل وقادر على المهمة في مواكبة دولية تدربية من سنوات وأنا كنت بالمشروع. فبالتالي المواكبة الدولية موجودة من زمان، فبالتالي عم بيأثر السلطة السياسية عم تعطي استثناءات واستنسابية بتنفيذ الجيش، بتقله ما تعطى مع حزب الله، في لجنة إذا بدك تروح مطرة اسمح لكذا، بدل ما يطلعوا مقاتلية عبضيع حزب الله قالهم حق يمارسوا العودة إلى الكرة، مش إنه لا يروحوا يمارسوا استطلاع ويفيدوا إياتهم ويخططوا لمهمات أمنية لدور مخابرات الجيش استباقي عمل قبل حواج الجيش، وإدارات الدولة تواكب المشروع التجريبي بعمل استباقي مشان بنا تركيبة حزب الله ما عم تكون جدية. عم نوصل لفشل، وبالتالي نحن هلأ ما عندنا ما عملنا شيء أمام خارطة طريق طويلة. وتوقف اجتماع الإطار بروما، نعمل باريس ماشي، نعمل اجتماع السفير الإنجليزي الأمريكي والإسرائيلي ما عطى شيء، فنحن أمام سخونة.
1: هل يمكن القول حضرة العميد أن المؤتمر التحضيري حكم عليه بالفشل لدعم الجيش اللبناني؟
2: واضح يعني سيدي الكريم، لما يكون رفع طلبات واجتماع تقني دون موعد للاجتماع التاني، وواضح إعلان السفير الأمريكي بإسرائيل صورة دلالة واضحة على عدم رضا على مؤتمر باريس، والدولة اللبنانية ما قريتها منيح لأنه عم بتجرب تحافظ على الوضع القديم الدولة اللبنانية. هون المأخذ الأمريكي والإسرائيلي يلي أولوياته المختلفة، المنطقة متوقفة على لبنان، منطقة الأردن غزة لبنان جولان كله صارت منطقة مرتبطة، يعني عبعرقل المشروع اللبناني المشروع الشرق أوسطي.
1: نعم يعني بس بدي أخذ كلمة واضحة منك، المؤتمر فشل ولا لا؟
2: فشل أي أكيد
1: فشل.
2: لا طيب. فشل
1: يعني هيدا شيء ما بيبشر بالخير على الإطلاق، لأنه الكل عارف والكل اليوم عم يربط أي
2: حصرية السلاح.
1: أي حصرية السلاح. طيب اليوم نحن كمان عم نمارس سيادة سياسة عفوا الجلد، جلد الذات، يعني دايما انه الجيش يمكن غير قادر، الجيش ما عم بينفذ. ليش ما منشوف اسرائيل؟ ما اسرائيل كمان لا تريد صيغة اتفاق الاطار، اسرائيل اليوم ما عطتك ولا بدها تعطيك ولا اي منطقة تجريبية تانية غير زوتر الغربية. اليوم اسرائيل عندها مخطط كتير كبير عم تسعيله بعد علي الطاهر، في معركة قد تحصل في النبطية، في معركة قد تحصل في جزين، في المناطق المجاورة عميد. يعني كمان ما اسرائيل ما بدها، لا بدها مفاوضات ولا بدها اتفاق اطار ولا بدها تحتل الجنوب لتحطك تحت الامر الواقع وتقلك اما توقيع السلام بالقوة أو في واقع بتكرسه في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي.
2: قبل ما أحكي معك أنا ما بدي فحص دم، نعرف نحن عدوتنا والإسرائيلي تاريخه بلبنان المجرم والمجتاح للبنان عطول، ولكن نحن قصرنا اتفاق الإطار واضح 1701 تدريجيا نبلش بالجنوب. يا خي ما قادر الدولة اللبنانية تعطي أمر للجيش، طب أنا حزب الله كيف دي فكك له سلاحه والمخيمات الفلسطينية كلها مسلاح؟ خلي عم تقولوا إسرائيل عم تمنعكم، تعوا على بيروت نفذوا بيروت مزبوط، المخيمات شلحوا سلاحها. أول شيء لحزب الله تمهيدي لنبلش منطقة الجنوب، العمل مجدي. تانيا أنا مني محتل القدس، الإسرائيلي محتل منطقة صفرة وعمل عروض، الإسرائيلي ما قالوا مطامع بلبنان. أنا رأيتي وقراءتي بالأسف المتواضعة الإسرائيلي ما بده شيء من لبنان.
1: كل التجارب السابقة
2: لا تدل أنه أطباع أرض ومي سيطر على الجولان، ما بقى عايز الوزان والمي على النبع، وإذا أراضي منه عنده أراضي كتير منه قدر يشغلها. عم بحكيك قلت لك ما بدي فحص ده، بس عم بقلك شو أنا بطلع على الصحف الإسرائيلية الإسرائيلي ما بقى أولوياته مختلفة،
1: وخارطة إسرائيل الكبرى ما بتصدقها.
2: لا لا لا لا، هيدي كلها عيشونا فيها لدي البعبع لنميت عدائنا، وإسرائيل يا خي رح ضل عدو. بس أنا ابن الجنوب بدي لقي له معادلة جديدة، شو المشكلة منطقة تجارية انفتاح الجنوبي بجنوب أفريقيا، بأفريقيا كلها، بجنوب أمريكا ناجح تجارة بتركيبة مثل شركة أسا بيقولوا بيسيطر عليها الأمريكا. لا في مثل هالشركات تنعمل بينفتح ولاد جنوب عمل مش بس جهادي ابن جنوب وتضحية ودم بعدين 40-50 سنة بدم وقتل. طب عطوه مجال لهالدولة، كان السوري مسيطر لنا سنتين، السوري مسيطر على الوضع. ما طب ما بيصير، لازم تكون لقي معادلة جديدة تختلف عن الأول بقى. فبالتالي إذا ما رح نقرب ونعطي الدولة مجال، لو عم بتأثر بال 15 شهر بس عملت مبادرة مهمة بخمسة وسبعة أب، بس بنفس الوقت بلاقي كل شهيد للمقاومة عم بيتعوض عليه مصاري من الدولة. هل إز كمان ازدواجية الدولة وقراراتها الخاطئة هيدا عم بيخلي انت بحاجة يعني لسئة انت بحاجة لسئة من الدول الغربية لتساعدك بتنفيذ القرارات. في شغلة مهمة استاذ وليد، انت الدولة والجيش اللبناني عنده شرعية دولية اهم من السلاح وتمامنه بالسلاح. القرار الدولة تنفذ قراراتها دولية بتصير قوي وما حدا بيقدر يعتدي على
1: ما الذي يمنع او يعيق تنفيذ قرارات الدولة اللبنانية. اعلن بيروت مدينة منزوعة السلاح ولم ينفذ منها شيء، أصدرنا بخمسة وبسبعة آب قرارات بنزع سلاح حزب الله لم ينفذ شيء، أصدرنا قرار باثنين أدار بحظر الأعمال العسكرية والأمنية لحزب الله ولم ينفذ منه. لك صخرة الروشة ما قدرنا نمنع إضاءة صخرة الروشة. طيب هيدي الدولة اليوم شو يعني صحبي. يعني الحد الأدنى أنه اليوم المجتمع الدولي والأمريكي ما يوثق بهيدي الدولة، لأنه اليوم وعود وعود وعود وقرارات بقيت حبر على وراء. على أي أساس بده يوثق فيك الخارج اليوم؟
2: في منظومة، أنت أول شيء لتعطي مؤشر أنه الدولة عم تتغير بتغير العدة، شيء تشكيلات واكبت قضائية أمنية مع مستوى الوطن، سوريا تغير المشهد كله، تغيرت أولويات حزب الله بعد قوي بالداخل، حزب الله بالدولة أقوى من جبهته المكسورة بالجنوب. فبالتالي امتداده ما تغير، تشكيلاته ومفاصل الدولة الحاكمة، منظومة الظل عم تحكم بعدها من 40 سنة، جيرت من السوري لحزب الله وبعدها موجودة لهلأ.
1: هيدا مؤشر الدولة العميقة،
2: الدولة العميقة سميها البدك
1: بعدهم سيطر على أي حزب،
2: بيعمل رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية مبادرة بتلاقيها ما بيقدر يحكم، بدها ثلاثة عطولة تريو. هذه هي منظومة الظل عم بتأثر على الجميع، ما عم بتخلي حدا يتقدم بأي مشروع بالرغم من صلاحية رئيس الجمهورية كان مشروع السلام ما قدر يعمل شيء.
1: إضافة إلى حزب الله الذي بعده مسيطر إلى حد ما على هذه الدولة، دولة الظل والعميقة، مين كمان بيشاركوا بحكم هذه الدولة؟
2: كلهم مشاركين، لأنه عينوا ناس بالدولة كلهم فاسدين، صاروا مضطرين يحموا حزب الله ومنظومة اللي بتلف حول حزب الله والمستفيدين من كل الطوائف لا يحمي وين وين على الطرفين ليأمنوا استمرارية هاي مخوفة من المحاسبة. مشروع حزب الله كان بالدولة كمقاومة فشل، ما بدي فوت بالأمور العسكرية إذا نجح، بس فشل بالدولة جاب الفساد، عم مروح لك مصرياتك بالبنوك، عمل مشاكل كتير بالدولة، عمم الفساد. حتى ما عندك دولة، أنت مزرعة، مين مسؤول عنها؟ المشروع المقاومة اللي فشل بالدولة.
1: عميد اليوم في مسؤولية، بما أنه لبنان اليوم قدام منعطف خطير جدا، قدام لحظة تاريخية، إما أن يقتنصها مع أنه ما بعرف إذا بعد فينا نقتنص شيء أو لا يقتنصها، اليوم على الدولة أن تتحمل المسؤولية. إذا اليوم الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب مش قادرين ينفذوا قرارات عم يخدوها، إلهم ما بعرف كم شيء عم يخدوها، يطلعوا يقولوا نحن مش قادرين نحكم هيدا البلد،
2: ما لأنه كلهم مشاركين بالفساد. يعني
1: بس رئيس الجمهورية منه فاسد ورئيس الحكومة منه فاسد،
2: بدأ سيب ثلاثي سموير كل طرف ما عم بيقدر يطلع من بعض الماضي الأخطاء، وطرف أساسي يمكن بالتركيب الثلاثية تريو معمم كان الفساد بالدولة.
1: بس نواف سلام ورئيس الجمهورية ما في ملفات فساد اليوم لحد هلا طيب. وبالتالي يعني هني أكتر اثنين بيقدروا يقضوا قرارات ويمشوا فيها لأنه ما في ملفات تقدر تحسبون عليها أو مورطين فيها بالسابق. ليه اليوم ما عم يقدروا يحكموا؟
2: لأنه قلت لك أنا دولة تريو، إذا ما مشوا ثلاثة ما بيمشي شيء. الرئيس
1: يعني الرئيس بالرجوة المعرقة
2: معلم احترامي للجميع، قال له 30-40 سنة أنتجت هالدولة الفاسدة ومجلس النواب ما عم بيقوم بدوره، أنتجنا هالمزرعة. الرئيس بري كان مشارك، يعني مشارك إذا مش مباشرة مع الثنائي اللي بعد ما فل السوري من لبنان. طب هذه السيبة بتمنع على الكل، يمكن بتمنع على الكل ينجح الموضوع الحكم المزبوط بلبنان. هيدا السبب الأساسي لا يمنع ما تخلي الدولة تتقدم. فهمت كيف؟ فبالتالي كيف بدي يمشي؟
1: إذا بدك عميد فيك تحط التليفون صامت حتى ما ضل ما عليه بصير. طيب نقل حضرة العميد أنه اليوم صيغة اتفاق الإطار، بما أنه تطرقنا إلى صيغة اتفاق الإطار، عدم تحديد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات في روما.

0: بجنوب. هالآلية ما بتخلق إلا بحماوي، بيضطر الدولة اللبنانية تروح على مفاوضات روما، هون مشيت رجع اتفاق الإطار، لح ينعمل بروما خارطة الطريق، يعني بالقطعة عندك 3-4 بنود ترجع على لبنان بتنفسوها، بدها تحاول الدولة تماطل، بيصير في سخونة عم تواكب
1: غير اتفاق الإطار،
0: بده يصير اتفاق الإطار من فوق لتحت، لأنه نحن عم نخل
1: ما هو مش صيغة اتفاق الإطار هي خارطة الطريق. شو بعد ما نعمل بعد خارطة
0: ما عملنا شيء بالخارطة؟ نحن مطلوب لنا 1701، أنت نفذت 1701،
1: إسرائيل ما عم تخليك تنفس كمان، يعني
0: إسرائيل ما يعني إسرائيل محتلة، بس هي إسرائيل أول مرة متعهدة. ما تنسى باتفاق مصر كانت حاطة مليارات دولارات باستثمارات بسيناء، عما مضى الاتفاق انسحبت وتركت استثماراتها كلها بي. فبالتالي الرعاية الأمريكية تفرض على الإسرائيلي، أنا نفذت 1701 تدريجيا مقدمة بجنوب ببيروت، كررت لك بالمخيمات، تجبر الإسرائيلي برعاية أمريكية بلش انسحابات، وهو مهد لك الإسرائيلي، أعطاك منطقة رمادية ليقول لها خطوة تاني بلش بالتجربة، أعطاك خمس أسرة، لمح لك بعلي الطاهر، قال لك جيش لبناني يطلع علي الطاهر، هيدي برعاية الأمريكية عطتك بيقولوا الجزرة. طيب. عدة أماكن.
1: اليوم الجيش اللبناني عزز انتشاره بالنبطية، هل سيقي انتشار الجيش اللبناني أو تعزيز انتشاره المنطقة من عدم احتلالها من الإسرائيلي؟
0: يا صاحبي نحن عنا ارتباطات وبعدنا ل 37 سنة بالجيش اللبناني، الجيش بالنبطية كل عمره موجود، مش هيدي المقاربة المطلوبة. إذا بتريد يعني أنا دمي ولحمي الجيش اللبناني وبحبه، المقاربة بعدها سياسية عم تستثني بلجان من حركة أمل أو من حزب الله، منو هيدا العمل المطلوب؟
1: شو يعني
0: العمل المطلوب؟ ينزل الجيش ينزل باستقلالية دون رجوع لأحد، بيتوقف مهما على شأنه، ما بيراجع لا لجنة أمنية، عمل استخباراتي ووزارات الدولة المالية والقضائية كلهم بيوازوا بالتحرك، عمل الجيش بالنبطي أو غيره يكون عمل سلطة فعلية، بتفوت على الحبوسة، بتحاسب معه سلاح، ما منستثني حدا. وقد ما بنحكي أنا عندي معطيات، الجيش اللبناني تقني وجيد، بس بعد اللجان عم تتعاطى، بعد الطريقة اللبنانية بالموجودة بكل التعاطي، ما زنبه العسكر فيها، زنبه القرار السياسي الطاغي على الكل.
1: بتسمح لي بس أستوضحك، شو يعني في لجان وعملت حركة إيد؟ شو يعني هون؟ ما مش عم بفهم.
0: يا بعد عم تعاطى مقاربة قديمة مش مقبولة.
1: شو
0: بقى
1: يعني؟ وضح لي أكتر.
0: بدي ثقة يعني بجي بوقف أنا واحد بيدخل مني 100 واحد مثلا بالنبطي من حركة أمل أو نايدة، بخفف القرار القضائي، بنيمه ليلي بيبقى معه سلاح وكذا، أو بيسمح له بالفمي، أو بيسمح له بالسيارات دون نمر، أو بيسمح له ببدلات، بيقول له هاي أمر مهم، السلطة السياسية بتعطي الأول.
1: إيه بس هيدي شو خاصة باليوم إنه الجيش اللبناني موكل بالدفاع عن الأرض،
0: عم بيسمح له للتحرك لناس، وعم بيكون على الفقير الأجراءات عم بتكون مش على كل المواطنين بوحدة معيار واحد.
1: حضرة العميد، بما أنك أنت ابن المؤسسة العسكرية وتحترم كثيرا هذه المؤسسة وكلنا بنحترمها طبعا، هي الضمن الوحيد لما تبقى من أمل في هذا البلد، اليوم الجيش اللبناني قادر على نزع سلاح حزب الله؟
0: الجيش اللبناني قادر وأكثر من قادر. أولا 70-80 ألف عسكري عنا، مع أجهزة أمنية فوق 140 عنصر، عنا قدرات تقنية وتدريبية، لنا 10 سنين مواكبة أوروبية أمريكية إنجليزية للتدريب للجيش اللبناني، عنا أفواج محترفة جدا وتدريب. هلأ شو ناقصنا بالجيش؟ أنا عم الانتقاد الذاتي، ناقصنا انتفاضة على التعايش اللي عم نعيش متعيشين مع الأمر الواقع. يعني نحن بدنا نفض التشكيلات، بدنا تغيير إرشادات، ما تنسى شعار جيش شعب مقاومة لازم الجيش اللبناني 40 سنة، تعودنا تعيشنا مع هيدا العمل يلي بيسهل للمقاومة، يلي بتعاون وبمهد لعمل المقاومة، بعد ما انقلبنا ونسينا أنه نحن بمشهد جديد كله مثل بعضه. فبالتالي
1: تدعو المؤسسة العسكرية إلى انقلاب على قوة
0: انقلاب
1: الأمر
0: لا
1: مش انقلاب على السلطة،
0: على يعني قوة تفض على التعايش العشرين 40 سنة وتفيق أنه ما بقى في جيش شعب مقاومة يفرض علينا السلطة السياسية. هاي سلوغان كانت مرافقنا بعملنا كل حياتنا، ونقول نحن شو مشروع الدولة. كل العالم بيقيس واحد سواسية ويلغوا اللجان الأمنية ويلغوا التعاطي كل السياسي بالجيش وينربط الجيش بعمليات تكتية تقنية مباشرة بالجنوب لنصلوا عن السلطة السياسية ليكون عمله تقني بحت استباقي مش بس حواجز بكل المسارات، تفكيك التركيبات الأمنية الموجودة بكل المناطق اللي عم فوت عليها تكون عمل استباقي مش ننطر الحدث ونعمل ردة فعل على الحدث.
1: نعم. لفت من يومين ثلاثة ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حين قال أن على رئيس الجمهورية أن يحكم وفق دستور ووثيقة الطائف، متهما الدولة بالتفريط بالسيادة اللبنانية. ما هو ردك على محمد رعد؟
0: لك هيدي هالخطابات الباهتة، أنا كنت كمان سمعت النائب الحاج حسن والنائب ماطي كنت مداخلة على أحد الإذاعات. بعدنا بالتأسف إنه بعدنا عم نمشي على خطاب خرب البلد، السلاح ما أمن إلا الهجرة للأولاد اللبنانية والجنوبية، ميزان ردع مفقود، معادلة بايخة، منبعت مسيرة بيزبطولنا بيروحولنا 20-30 شهيد وبيهجروا كرة زيادة من 2023 حزب الله بعده عم بيمشي على هالمعادلة، والخطاب بعده بيحكيني وهم، بكرة منشوف بانتظار، ما نشوف بانتظار إيران، ما عم بتسمعون وعم فندن للخطابات. مش هيدي إذا بتريد بدنا مرحلة واكب أكتر رقي لدولة جربوا الدولة لكم 40 سنة بين سوريا، خلونا نجرب هالدولة.
1: ما بيوصل ولا بالدولة ولا بالجيش، ما عندهم ثقة.
0: ما هني يفوتوا بنعطيهم امتيازات، بيفوتوا بالدولة بيشاركوا بعمل الدولة، بصير الدولة عملها جدي بالجنوب ليحمي.
1: ما شفتوا شو عملوا بمجلس النواب بجلسة المساءلة؟ يعني موجودين بالدولة وبالحكومة. حسين الحش حسن النائب بيطلع بيقلك رح نضل بالحكومة بس ما بدنا نعطيها الثقة.
0: إذا بتريد أول شيء في إجماع لبناني مش على ذوق للحج حسن والنائب مع احترامي للجميع، في إجماع لبناني من كافة الطوائف خاصة حلفاء حزب الله، صار حزب الله مش كل الشيعة، حزب الله عم بيغرد وبعده ماشيل بالكتاب قديم هو والهول إنتاج البعض لقلو بالدولة. إذا ما غيرنا بالهيدا وبدنا ناخد رأي المسيحية، في كتير كان حلفاء لقلهم بالطائفة الدرزية كلهم، امبارح شفنا النائب وليد جبلات جايب كتاب جيب طائفة السنين، طب ما قالهم دور بالطائفة الشيعية. أنا على اتصال بكتير أطراف، المعادلة صار بدهم طمأنينة، بدهم أكيد الدولة أثرت بالماضي بس أنتوا شاركوا بتحسين أداء الدولة، شاركوا بيكون عنا قرار لنقوي هالجيش اللبناني حاج يلي شاركتوا بإضعافه كل حياتكم، آخر هبة 3 مليار السعودية أنتوا الأصل بقطع.
1: بدك تتوجه بهيدا الحديث لإيران للحرس الثوري اللي هو مركز القرار،
0: هيدا الوضع الإقليمي اللي صار. نحن صار ارتباطنا فرقة من ارتباطنا أولوياتها إيرانية مش لبنانية للأسف عم بيدفعنا. نحن
1: لما بيقول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم مقاسم إن الحزب سيواصل خيار المقاومة تحديدا في مواجهة إسرائيل، ويقول أكثر من ذلك حتى لو طال الأمر في لبنان لأيام ولا أشهر، يعني عمره ما يرجع بلد، أعتذر فنحن منصورون. عم يحكي بعده عن نصر الشيخ نعيم قاسم، هيدا أمين عام حزب الله. لأننا صمدنا ومنعناهم من إبادتنا ومن تحقيق أهدافهم.
0: والله لو ما مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة بوقت اجتياح الضاحية كان التدمير الهائل، وعدين في نكبة بالطائفة الشيعية. فالشيخ نعيم قاسم خطابه أنه إذا أنا موجود منتصر، منا مقبولة، يعني في عنا أراضي سقطت، في عنا ويلات شهداء، مين بيعوهش ملك، مين هالشهداء اللي عم بتموت بالجنوب؟ كنا بأربعمائة شهيد وخمس نقاط قلنا لهم يا عم انتبهوا، صرنا بخمس ستة آلاف وخمسة عشر ألف جريح والمعركة مستمرة. نحن هلأ أمام جولات، ما عنا حل نهائي بالجنوب. وبالتالي بتسمع خطاب الشيخ نعيم قاسم يلي مبين امتداده أقليمي. للأسف لو ما الدولة اللبنانية عم تستنجد وبتطلع والرعاية الأمريكية، بدل كان في تفرد إسرائيلي لوحده على الساحة كان نازل فينا ضرب، مشكلة كبيرة. عنا نحن بالبلد ارتباط، عنا احتلال، نحن وضعنا مصادر، عنا لواء إيراني مسيطر على الوضع اللبناني، عم بيتحكم باللبناني. لحتى حبيبنا بالطائف الشيعي مالي، أنا 37 سنة بالجيش، عندي ارتباط كتير بالكرة الجنوب، حاطين بكل ضيعة 10-8 من حزب الله هني راعبين الضيعة وما حدا بيسترجي يعلن على موقفه. الهيمنة الإيرانية واضحة بجنوب، يعني في قسم من الطائفة الشيعية أحرار ما بيريدوا الوضع، وفي إجماع لبناني ما بده. طب هيك هيمنة، نحن عنا احتلال إيراني للبنان، الدول تشوف كيف ده هيدا المبادرة أو الاتفاق يعزل الوضع الإيراني لأنه مش كبير، وخاصة يعني بتواتر تقريبا شبه مؤكد وقت سيطر الحوثية باليمن آخر مهلة، انطلب من حزب الله بالتوازي يعمل تحرك، أعلن حزب الله بالقنوات أنه ما قادر يفتح إسناد تالت للبيئة جاهزة ولا هو إمكاناته قادرة. فبالتالي منضل منعلي هالخطاب وخطاب الشيخ نعيم قاسم أو أركان حزب الله هالمرتفع والفصم في مشكلة كبيرة.
1: هيدي بيع أوهام، وبيع
0: أوهام،
1: بيع مش بس أوهام، بيع أمراض للناس. هل يجوز أنه بعد نكذب على الناس؟ يعني حتى جبران باسيل حليفهم الاستراتيجي من وقع اتفاق مرمخايل رد عليهم قال لهم أي انتصار وأنتم مكحكحين مهجرين ومفلسين، هذا جبران باسيل بحق له أصلا يقول لهم هيك.
0: خيب أنا هيدا حليف أساسي جبران باسيل وقال لهم هيك، فأنا قلت لك حلف المسيحي والدروز والسني كلهم تخلوا، والشيعة كتير ناس عم بيتخلوا. مبارح كان في مبادرة للشيعة المعارضة بالفاتيكان بروما وبإيطاليا لا تلاقي أرضية لأنه ما حدا عم بيحتضن، بس الملاحظة المعارضة الشيعية ما حدا عم بيحتضنها، هيدي مشكلة معناتها في بدك تشوف هون شيء مؤشر لهجرة للشيعة من لبنان. لحديت هلأ عدم احتضان المعارضة الشيعية مشكلة كبيرة، لو منبارع عن عمل بإيطاليا مؤتمر تحت رعاية الفاتيكان، لأنه خوفا واحد ما عم بيعترض ما عم بيحتضن المعارضة معناتها في مشروع للطائفة الشيعية كبير بدون يتنبهوا له. لا لهيك يمكن المعارضة الشيعية بلبنان تضطر ترجع لعند حزب الله لتحمي كيانها وجودها، فيتنبهوا للموضوع بلبنان انه حزب الله مع الوقت مع هالتناغم الموجود بالدولة يرجع يستعيد قوته بالدولة على صعيد البيئة الحاضنة وعلى صعيد قدرات العسكرية.
1: حضرة العميد، هل يحق لمن وقع اتفاق مرمخايل وشرع المقاومة في لبنان وحمل المقاومة وظهر المقاومة أنه يقول أي انتصار وأنتم مكحكحين مهجرين مفلسين؟
0: لا ما قاله في سميه بالإنجليزي أتيك، في تعودنا على اللبناني. امبارح كان الوزير وقام وهاب مطرح صار أدوار بينه وبين ابنه دكتور هادي صار مطرح، جنبلاط بيري عامل كتاب، هل الانفصام والازدواجية ما تعودنا عليها بالزعمة اللبنانية. هلأ الوزير باسيل عم بيقرأ لقى الأمور ضعف حزب الله عم بيغير استراتيجيته، هيدي مشكلته بيتفحقها هو على أرضيته ومبادئه والقناعة اللي عندهم إياها بالتيار الوطن الحر. أنا ما رح ذيحق المسؤولين اللبنانيين، نحن كلهم ما تاخذني صغار لأنه بينتظروا الرؤية من الخارج شو بلا رح تعكس على الداخل اللبناني وبلشوا يبنوا عليها خارطة الطريق تبعهم. أنا مني أنا كلهم بعتبرون بلبنان شاركوا بسقوط الدولة مين ما كان يكون، لأنه ما أماكن معينة نحن بوضع إفلاس، لعندك كهرباء ما في، وزارة بالدولة شغالة ما في، مشروع دولة دولة
1: في محاولات، في محاولات
0: شو بدي بالمحاولات وين جايرة هالمحاولات. نحن شعبنا مأفلس،
1: بس انت
0: عندك تضخم مالي،
1: انت مستلم تركي كارثية،
0: تركي بعدها يعني نازلة، يعني انه فهمنا قلنا كذا سنة وبعدنا نزول. يعني لو بتلاقي نوعة أمل بسيص لإصلاح مستقبلي أنا معك، بس ما مبين بسيص.
1: حضرة العميد حاجة. عندي بعد 3 دقائق أختم الحلقة، ما هو السيناريو المتوقع في الجنوب بعد رحيل اليونيفيل، خصوصا أن الولايات المتحدة تقول، هذه مصادر من عندي من الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة لن توقع على التمديد لليونيفيل إلا في حال تعديل مهامة وبالتالي مشاركة الجيش اللبناني والإسرائيلي في نزع سلاح حزب الله.
0: أنا المؤكد أول شيء لح يصير إفراغ الجنوب ما في قوات دولية بهالوقت الميت، الجيش اللبناني بال50% موجود ضمن منطقته لح يعبي الأماكن ويرجعوا يشددوا العمل الميكانيزم عززوا له دورة في مراقبة ورعاية أمريكية بهالمرحلة ليمشي اتفاق الإطار بالتوازي دون قوات دولية بالجنوب لعمل الجيش اللبناني، سيتبعه مع الوقت حسب تطور اجتماع اتفاق الإطار بيدخل قوات دولية بمقاربة جديدة مش فصل سابع بس عمل ومراقبة أمريكية وتدخل مع الجيش اللبناني بالمهمات. وأنا هون بحب ضوي على شغل مهم، الأمم المتحدة عندها كنز من المعلومات 15-20 سنة بجنوب، بيساعد بينور عمل الجيش بالخرائط بالخطائط، بيقدر يوفر شهداء على الجيش اللبناني بانتشارهم الأمني المستقبلي بالمشروع التجريبي. فيروح الدولة وتجبر اليونيفيل رايحين قبل ما يروحوا يقدموا كل معلوماته يلي ما قدروا ينفذوها، حطوها بخزائن مليانة معلومات بتفيدنا كجيش لبناني، بتوفر علينا عملية الشهداء اللي ممكن تفاجأ بالألغام، عندهم كتير معلومات بس للأسف كان موضوعهم سياسي أكتر ما هو تنفيذي لل 1701.
1: اليونيفيل كانت شاهد ما شاف شي حاجة في الجنوب؟
0: كانت فشلة بجنوب، كانت تخاف مثل ما قلت لك من حزب الله ومن الإسرائيلية، سمحت الإسرائيلي اجتاح الجنوب كله تحت رعايتها، سمحت لبنى تحتية حساب دور الجيش اللبناني، قوي دور حزب الله، وآخر مهلي بتقلي شو بده يصير بجنوب، ما كانوا قاعدين بالسكنات مخبيين عم بيأكلوا ويشربوا بالملاجئ، بدوا مين يحميهم. فالمعادلة القديمة السابقة لليونيفيل مرفوضة، وإذا مدد بهالعود سلامتك لبنان بهالمعادلة يلي صعب يتمدد، معناتها عم ترجع تبني لبنى مجال لحزب الله يبني من جديد بنى تحتية تحت رعاية الأمم المتحدة.
1: الأمريكي رافض الموضوع كليا
0: أكيد،
1: والإسرائيلي ما بقى بده
0: رافض لأنه موضوع حصرية السلاح أساس لأي انسحاب. وبالتالي الأمم المتحدة خلينا نحد من خسائر ساهمت بسقوط الدولة اللبنانية. فإذا بتريد عنا مشكلة هلأ بالسلطة والقرار السياسي يلي بده الوضع اللبناني معالجة من الأعلى مش للأسفل، مش من الأسفل للأعلى. بتقلي كيف؟ تشكيلات نفضة ضغط دولي واكب، غير هيك مش حل بالجيش التقني. الجيش اللبناني يكون بأكثر من دوره ومحترف، بس إذا في كم واحد ازدواجية العمالة أو الولاء هيدول عملة بيسموه بيتحاسب، بس الجيش اللبناني المناقبية الموجودة بالعسكر كبير كتير وقدراته كبيرة.
1: شكرا لوجودك معنا العميد المتقاعد مارسيل بالوكجي، شرفتنا بلبنان الحر. اسمح لي بالختام وجه تحية إلى إليج ميرزا وأيضا رواد جيرمانوس ومارك البيطار. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد مع ضيف جديد. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كان يا ما كان أمين عام رحمه الله يهدد رئيس القوات والقوات بمئة ألف مقاتل يزيحون الجبال من مكانها. كان يا ما كان حزب يفخر بمئتي ألف صاروخ وبأنه بات على طريق القدس وبأن حيفا ويافا وتل أبيب وصولا إلى مفاعل ديمونا في النقب تحت رحمة نيرانه، وأن حقل كريش لن يسلم من رد المقاومة، وأن العدو الغاشم لن يجرؤ على الدخول مجددا إلى لبنان، وأن جحيما ينتظره لرده على أعقابه. وحصل ما حصل، واستجلبوا جيش الكيان الغاصب تنفيذا لتعليمات الحرس الثوري الإيراني، ودخل العدو الغاشم الشريط الحدودي برمته. سقطت مارون الراس بعدما طوشونا بالمقاومة الأسطورية فيها، وقالوا الخيام ستلقن الصهاينة درسا لن ينسوه. سقطت الخيام، وقالوا إن بنت جبيل ورمزيتها وملعب التحرير فيها ستكون مقبرة الغزاة، وسقطت بنت جبيل. وقالوا إن الوصول إلى الليطاني لن يكون مهمة سهلة، ووصل العدو الغاشم حتى الليطاني وما بعد الليطاني، سيطر على قلعة الشقيف ومن ثم سيطر على تلة علي الطاهر، وما زالوا يخبروننا عن استعدادات وعن تحضيرات وعن مفاجآت وعن بطولات آتية. بالله عليكم خفوها شوي، ومع ذلك معاذ الله أن نشمت أو نتشفى، إننا نحزن ونأسف بالغ الأسف لما آل إليه الجنوب وأهل الجنوب وأرض الجنوب، بل إننا نستغرب كيف أن حزب الله الذي كان يخوض الحروب الإقليمية ويعتبر نفسه صنوة إسرائيل في القوة يبحث اليوم عن أسباب لتبرير سلاحه ولتفسير نكساته عبثا. أيها الحزب المصون، كفى ظلما لأبناء بيئتك، وكفى متاجرة بأرواحهم وبأرزاقهم، وكفى جلدا للذات. لعلك تتعظ من الآية الكريمة من سورة هود: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: فيما تتركز الأنظار إلى نيويورك، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ونظيره الإيراني عباس عراقجي. وشدد سلام على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، مؤكدا أنه لا يريد يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل. وقال أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية على مستوى البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة تقوم على علاقة من دولة إلى دولة أساسها احترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المشتركة. ودعا إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان، متمنيا لها ولشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو. وأكد رئيس الحكومة أن أولوية لبنان هي انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيه ووقف اعتداءاتها، إلى جانب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. وزير الخارجية يوسف راجي الذي شارك في اجتماع سلام بازاشكيان قال للأم دي في:
1: نحن ما عندنا أي مشكلة وما عندنا أي عقدة نسلم ونحكي ونجتمع مع أي كان، لأن تجتمع وتتفاوض مع اللي عندك مشكلة معهم تجرب تحل المشكلة. بخصوص الاجتماع قلنا لازم ينقال بشكل كتير واضح انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي، هو الموضوع الأساسي هو العلاقات بين البلدين اللي لازم تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة لبنان، وهذا كان الأساس ونحن على موقفنا.
0: سلام التقى أيضا نظيره الباكستاني شهباز شريف بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ورحب سلام بالمساعي التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد في المنطقة، وأشار إلى أنه من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجابا على لبنان، وشدد على أن لبنان لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل، ولا أحد يفاوض باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية. وأكد أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية. من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان، وأن بلاده حرصت خلال اتصالاتها ومساعيها الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولا بأي مسار لخفض التصعيد. كما شدد على دعم باكستان للبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ولجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقا للدستور. في الموازاة أفيد بأنه جرى تعيين موعد مبدئي لاجتماع عسكري لبناني إسرائيلي في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا في فلوريدا في 20 إلى 22 تشرين الأول المقبل، فيما لا موعد محددا بعد لجولة تفاوضية على المستوى السياسي. وبحسب معلومات الـ NTV يفترض أن يخرج الاجتماع بخريطة طريق تحدد منطقة بعد أخرى تسلسل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وتحقق من حصر السلاح. وعلى أهمية اللقاء اللبناني الإيراني تركزت الأنظار أيضا إلى نيويورك، إلى الاجتماع الأمريكي الإيراني، حيث أفيد بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بحثوا في نيويورك مسارا مرحليا لإنهاء الحرب. وعلى خط العلاقات الأمريكية الصينية، ذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الرئيس الصيني حث أمريكا وإيران على العودة إلى مسار حل القضايا عبر التفاوض في أقرب وقت ممكن. الرئيس الصيني أيضا تناول موضوع تايوان، فأمل أن تلتزم أمريكا بالموقف الصحيح بمعارضة استقلال تايوان وأن تتعامل مع هذه المسألة بحكمة. وفي أيضا الأمم المتحدة، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الضربات التي استهدفت إيران ومنشآتها النووية، فاعتبر أن تنفيذها كان ضروريا لحماية إسرائيل، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة. وقال نتنياهو: لو لم نضرب إيران لكنا في عداد الموتى، معتبرا أن قرار استهداف المنشآت النووية كان أسهل قرار اتخذه. ولوح نتنياهو بجهاز البيجر وقال: ضربنا حزب الله بشدة. وانتقل من الملف الإيراني إلى سوريا قائلا: إن على دمشق أن تدرك أن الجولان يعود لإسرائيل. كما صعد نتنياهو لهجته تجاه فرنسا وبريطانيا مواجها انتقادات إلى البلدين، وقال: كفى كذبا فقد استعمرتم العالم. وبالعودة إلى الداخل اللبناني، فقد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش خفض حجم قواته المقاتلة المنتشرة في ما يسميها المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مع تراجع عدد الألوية العاملة فيها إلى من 8 إلى 6 خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع تسريح عدد من قوات الاحتياط. وبحسب الإذاعة غادرت 4 ألوية المنطقة خلال الأيام الماضية، وهي لواء الكوماندوس الذي شارك في العمليات عند مرتفع علي الطاهر، ولواء جولاني الذي خاض عمليات في منطقة البوفور، إلى جانب لواء المظليين الاحتياطي 55 ولواء المدرعات الاحتياطي. في المقابل دخل لواءان نظاميان إلى المنطقة، هما لواء المدرعات 188 ولواء التدريب بسلاح، ما أدى إلى خفض إجمالي عدد الألوية المقاتلة المنتشرة في جنوب لبنان من 8 إلى 6. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري مطلع أن تقليص القوات يأتي في إطار مساع لتخفيف الضغط عن القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، لسيما قوات الاحتياط، بعد أشهر طويلة من العمليات والقتال في لبنان، مشيرا إلى أن الظروف العملياتية الحالية تسمح بتنفيذ هذا التقليص. في الأخبار الإقليمية والدولية، ذكرت وكالة رويترز أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض مشروع قانون يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران. إلى ذلك أفاد مسؤول دفاعي أمريكي رويترز أن نحو 60 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز يوم أمس حاملة أكبر كمية يومية من النفط منذ أوائل تموز. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أيلول الانتظار. لم يكن طرف أيلول بالمفاوضات مبلول. لم تنعقد الجولة التاسعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما كما أشيع. ثبت مجدداً أن الأمال والأمنيات والتوقعات لا يعول عليها لبناء معطيات. كثر أملوا في أن تعقب الجولة الثامنة جولة تاسعة في أيلول وراهنوا عليها، ومنهم من حدد مواعيد لها على أنها في مطلع أيلول. لكن ثبت أن ما كل ما يتمنى السياسي يدركه، بل عليه أن يجد السعي. ما حصل أن لبنان راهن على الوقت في مقابل أن الأمريكي والإسرائيلي يتسابقان ويسابقان الوقت. لكن الوقت لعبة خطيرة، وكما يقول المثل الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. في النتيجة انتهى أيلول، فماذا عن الشهر الذي يليه عام تشرين الأول؟ أمريكا وإسرائيل منشغلتان بالانتخابات، فهل يمكن أن يجدا وقتا للملف اللبناني؟ يستبعد ذلك، فهل يعني أننا سنكون على لائحة الانتظار مجددا؟ اللبنانيون يخشون الانتظار، ليس خوفا من الانتظار في حد ذاته، بل خوفا من مدة هذا الانتظار، خصوصا أنهم لم يعودوا يتحملون تكاليفه. فهل من مبادر؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على 2 الحر.

حلقة جديدة من عين على الفن انطلقت معكم كارين مطر ورح رفقكم من هلأ للخمسة إلا تلت. من أول خبر لآخر خبر حلقتنا اليوم مليانة تنوع موسيقى دراما تصريحات ومفاجآت وكل هالعناوين رح تكون معنا بحلقة اليوم من عين على الفن. واليوم كمان عنا سؤال وعنا أكيد جايزة يلي حكينا عنا نهار التنين يلي هي رح تكون دعوة لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو